0: واليوم يوم عظيم انا وياك هيك جيت في جوكين ومحزب وكذا. اليوم عندي نهار مع الراب الخبير بشهبه للرحبه انا والراب برا احكي عاد كان نرمو على كل رحبه تحكي تفسر في العلفه راب شروحهم بعد غدو سوق واسكت وشري والروح هذا عندك انت وعليش ما جيتش العلفه واحكي لي اليوم واحكي لي غدوه واحكي لي يرحم بوك انا بتكلك ليه مش نابت راه خذ لك خذ لي معاك
1: ما تهبتش معي
0: تاخذ لي
1: لا
0: ريت تو شمال تحبني معاك خذ ما يعيش بيش بي ما يعيش وانت كان شان هارك
1: طلبني البارح قال لي جبت 600 دينار نحب بركوس بركوس شيخ روح قلت له ماشي
0: قال له باترو ربي يفضلكم العباد الكل وان شاء الله كهو اليوم نهار سعيد
1: ان شاء الله نهار سعيد علينا وعلى الناس اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام باش نحكيو بعد شوي على قانون الفنان باش يفهمونا هو للامانه ماناش ملمين كيف وهو لوغرو حضرة النقيب مقدس صباح الفل
2: أراف صباح الأنوار وشقائق النعمان صحيح الساحة الفنية كلها بكل اختصاصاتها معناتها تتحرك تحرك إيجابي فما تهاني فما حركة كبيرة ما نعرفش علاش حتى بالحاج براسه يقول لي لا
1: ضد الساحة الفنية
2: ضد الساحة الفنية
1: والعائلة التونسية
2: والعائلة التونسية
1: ضد كل شيء
2: فوالا والكبش والكبدة والدوارة ضد كل شيء فتحرك طيب ياسر وده مكسب صراحة رفيق مكسب يعني الكل فنانين وإن شاء الله تو نحكيه عليه بكل أطناب
3: إن شاء الله
1: نحكيه عليه بعد شوية نحكيه على الكورة مع خبير الرياضة رقم واحد في تونس ناصر البدوي بونجور
4: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين المتفرجين يتابعوا فينا كل شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام نسلم على التوانسة في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل اليوم رفيق فما الاحتفالات الكبيرة اللي بتصير في اليوم
1: الإفريقي
4: مباراته الأخرانية ضد الأولمبي البيجي والاحتفالات التيكيات ما فماش يا رفيق كلمنا الدنيا الكل يودينا عندي ولد أختي جا من برا
1: البحورات كومبلي بحورات من جي كومبلي فما أغنية تعملت عملوها جماهير الإفريقي زعلوني ريتم هاوس هذيك تونس كل باش تشتح عليها في السيف اسمع
4: واليوم جماهير نادي الافريقي تستنى باش تحتفل وانا مصور اليوم ما فما خدمه لا ما حد شيء الناس الكل تحضر في روحها باش تعرف شي ملعب محمد العنقري ببيرادز باش تحتفل بالرقم 14 التيتر بالنسبه لي انا الكلوب افريكان زاد كيف كيف فما زوز مباريات مهمه برشا اللي نعتبر السي اس اس هي تلعب مع الاتوال وبنقرداد والترجي هذوما مع بلاصة كاليفيكاتيف للشامبيونز ليج حاجة مهمة برشا للجمعيات زادة كيف كيف من غير ما ننساو الجمعيات اللي تلعب على تفادي النزول زاد اليوم جورني كبيرة برشا باش نستناو شكون باش يتيح
1: وشكون اللي باش يقعد في الرابطة الأولى حسعيد حسعيد للجميع اللي يلعب على المركز المرشح للشامبيونز ليج نحكيو على الترجي والسي اس اس ولا فرق اللي مازال تنافس ومازالت تتنافس على البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم سلام فماش أخطاء تحكيمية كيلو ميورجاني وحس سعيد للجميع والإفريقي مبروك لي الاحتفالات اليوم بتتويجه 14 البطولة 14 في تاريخ الجولدن بوي حاتم الحاج حاتم صباح
5: بونجور بونجور بونجور الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك سينورة وما حكيلكش النصر السكسي اللي عند نسي البارح والناس يبعثوا له في الكومنتاريات
1: يقولوا له
5: أنت الصنديد أنت الصنديد وأنت معناها كلهم يحبوا يبعثوا له رجالهم يعملوا ديستاج عنده سينو فما شكون شكون يتفكر لو بتي روبير تفكروا لو بتي روبير البارح الهابتت ليست نتاع 120 كلمه جديده فما كلمه عربيه جديده شنو اختاروا من الكلام العربي الكل شنو الكلمه اللي اختاروا مسكين دخلت للديكسيونير دخلوا مسكين
1: هي مسكين مسكا نفس
5: مسكا حاجه اخرى مسكا واحدك اللي معناها ماهيش حاجه ايجابيه برشا مسكا اللي ديما هكا
1: مش كيما مسكين انت احنا
5: مسكين اللي يسخف وليت معناها نهار اخر في اكزاما في الباك في فرنسا مسكين
1: اللي تي مسكين
5: اللي تي مسكين معناها اختاروا مسكين ما اختاروش كلمه اخرى معناها فيها الجو مسكين
1: مسكين يا لو توكا تم اختيارك كلمه عربيه تغزو لو بتي روبير بتي روبير كتاب عندك معها اكيد
0: والله خريطه رفيق
1: خريطه
0: وما هو هذاك الكل الصغير
2: وقمره
1: في الكلمه الصغيره
0: هذاك اللي تي برا بعدها لو
1: هذا روبير صغير ما خليتوش جمع بالها
0: روبير ديكسيونير دوريت رفيق امي تمرض كي تسمع هكا
1: اخي انا
0: ارجوك راهو امي تمرض
1: اي باهي يا انا مسؤول على الكل
0: تقري تقري وتشيو لي امي روبير وبشرين
1: وعليه ما كرهتهم
0: يا ارجوك حب تحطوا لي امي
1: لطف عليا
0: رفيق ارجوك
1: ليه كلها هذه دعابه بالعادي سيناريزي بالبارح فهمنا عليها
0: مكتوب مكتوب
1: مكتوب مكتوب كلهم محضرين بس جست باش نضحكوا العباد لو جرو زياد يكره ديما لو بتي روبير وي
0: مليحه والله مضيعه سي مالورو
1: سي مالورو سي مالورو جي انا سي ديري جي صباح النور
3: بونجور بونجور مرحبا يا جماعه مرحبا لي غاث ماغور البارح قلت لكم على كان اما اليوم مصره نحكي زيد على مسابقه لوروفيزيون اللي هي مسابقه الغناء نتاع اوروبا اللي شاركوا فيها البلدان الاوروبيه اما كوم اسرائيل ما يحبها حد دونك تمشي تلعب معاهم هما ما تمشيش تلعب مع جماعتها دونك في السنه المسابقه كما العوام اللي هي فاتت الكل فما احتجاجات على المشاركة الإسرائيلية وفما حتى بلدان أوروبية قاطعة البث وفما اللي قاطعة المشاركة كما إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وأيضا الاحتجاجات صارت الداخل في وسط القاعة على المشاركة الإسرائيلي جست نحكي فيها وانا فرحانة باش ما يتهنيوا بحتى مشاركة في العالم الكل يقعدوا منبوذين اليوم الدومي فينال الثانية ونهار السبت باش نعرفوا شكون اللي يربح مي سي بيان راه انه الاوروبيين يراو في رواحهم ما يشاركوش جوست باش الاسرائيليين يشاركوا معهم
1: حاجه ما نجمو كان نباركوها لان عقليه جديده ماشي وتكبر في علاقه بمسار من بعد توفينا لاقصى داير بعد نحكيو على تقريبا تلاسل غير مباشر من رئيس الوزراء الاسباني وإتمار بن خفير وسبب لامين يامال بنشوف قداش ولات الحساسيه معناها انه يخرج وزير خلي يقول ما نحبش نقول بقيمه ما لا قيمه له هو لكن من صناع القرار داخل ذلك الكيان يمكن الرجل الثاني في النظام بعد نتنياهو يخرج ويجاوب على لامال افكتيفون يجاوب على لامين يامال اليوم لعب بعمره 18 سنه ابريتو لاعب كره قدم ويرد الوزير الاسباني حاجات احنا بتتر ساعات ما تظهرناش كبيره ولكن توجع وفي الصميم والدليل ردود الافعال لوغرو نجم النجوم ملك ليبسي نجم الصحافه مجر دو بروموسيون رامي فوراتي
6: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل في نهارها لليوم نهار ان شاء الله عافين بالنسبه ليك انت وزياد بيان سور الرحبه باش تشهد على دخول تاريخي للدويتو
0: معلم جاي
6: عنده تروا بوتون ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وعلى ذكر اسبانيا راه في بالك اسبانيا السنه احنا عندنا شويه البطوله ماكله بعضها كيف كيف بريمير ليج ولكن اسبانيا فما 13 نيكيب يلعبوا على التيح في اخر جولتين معناها الثامن نتاع البطوله ينجم يتيح بعد جولتين اللي هو مترشح اوروبا ليج 13 نيكيب كلهم
1: معناها تكون باش تلعب في الاوروبا ليج
6: تحضر في روحك تلعب في الاوروبا ليج تلقى روحك عم جاي في الدوزيام ديفيزيون السنه لاول مره في التاريخ 13 نيكيب كاملين لاخر جوله مازالوا باش يقعدوا يلعبوا بيان سور مازالوا جولتين الجوله الجايه نجموا فبرشا كيبات يفضوا مشاكلهم ولكن برشا تشويق في علاقه بالنزول للدرجه الثانيه الاسبانيه
1: يبدو انه التشويق مازال مكمل التشويق في البطوله الانجليزيه السيتي تحط الضغط الكل على ارسنال زوز جولات زوز نقاط فارق انا هو الماتش الاصعب لارسنال
6: بلاس الاخر اي خاطر الاخرى بيرلي اللي هي طاحت انت حنا بعد ديبلاسمون في بالي انا اش نزيد ثابت اما يظهر لي ديبلاسمون كريستال بالاس اللي هو ربحت معناها ربحت كونتر السيتي جوارديولا قال نحب نشكر كريستال بالاس ونحب نطلب منها حاجه اخرى كنزيد تربح لنا توا الارسنال ويرحم ويهديكم ماذا بينا
0: ان شاء الله يحطوا حكم تونسي غادي على الارسنال
1: والله نجم يعدي الماتش عادي خاطر جواليت زيد كمان منضبط على خاطر المسؤولين نتاع الكوره ما يمشيوش للحكم دونك اقل تونسيون يخدم عادي مش خايف من 7000 دبوزة هابتة ومن يخطفوا في التونيل ومن دوكي نجم يعدي ماتشو انتو كبرشة تشويق في علاقة بالبطولة الإسبانية يبدو أنه الأمور في اتجاه الحاسم في علاقة بالريال ومورينو من الأول استبعدنا الفكرة احنا ولكن يبدو أنه خطوات كبيرة قاعدة تعمل ما بين المانجر بتاع مورينو والريال وقد يعود باش يتعاود يطلع على الليغا لأنه ثم ريفاليتي ما بين الفرق ريفاليتي ما بين النجوم وكلتور تخلقت توا سنوات ريفاليتي ما بين لزونترونور كي دير شامبيونات دونجلتير يحكي على كلوب وغوارديولا لسنوات الشامبيونات قبل كانت مورينو وغوارديولا هما اللي بداوا الحكايه هذه دونك اليوم مورينو يعود للريال يلا تتلقى الرحله نهاركم اسعد الايام البدايه كالعاده بالزابيك شو صار في حلقه البارح رامي الفراتي حاضر لكم بالزابينج راجعين بعد لحظه
7: زابينج الأجواء الطيبة يا عزيزي المستمع ذي حاجة مش سهلة. مال هو إنك يا ودي تبنى ذي على سنين وسنين وكذا باش يبدأ الفريق ما شاء الله لحمة واحدة.
4: ممتازين البارحة دينا نهار جميل معاك يا راب. ممتاز. روحت وخليتك الضحك الضحك الضحك الضحك الضحك يا أخويا محلاها الأجواء بتاعنا بتاع العمل يا راب. حاجة تعمل 66 كيلو. نعمة كبيرة نعمة كبيرة على الأمبيونس اللي عندنا يا راب وكل الأجواء.
1: واحد يخدم عليها تجي بعد سنوات.
4: ما تجيش بالسهل يا رفيق
1: يا جماعة. واحد يلارسي برنامج جديد قولوا راهو مش من الأول الجو.
4: بعد 10 سنين. أنت هكرة الريال ضرب خنيفري. عباد تخلص في المليارات ويدي لهم في الكراهة. أنت كومون تانستالي الأمبيونس هذيا. بلوشي بلوشي وهذه قوتك يا راب وحيك والقلوب الصافي الله صلي على النبي. انتظرونا هذه الليلة الجميلة فهمتي وجاتك ما غير حتى تروح معناتها العباد باش تركز معاك. ودي صح عليك يا رفيق صح عليك.
7: خلينا من هذا زيدون ايش عليك فيهم تو يفضوا امورهم. انت اعطيني اجواء السياسة العالمية شنية
4: شفتوا الملفات
1: شو الملف التايواني
4: ملف كبير رفيق ما نجمش باش نحكي لك في 20 دقيقة هو تراب شو حتى هي ملف
7: يا ودي وضح لنا يهديك عاتي هيا
4: ايش قال شنو هذا
1: السؤال سأطالب الرئيس الصيني بفتح الصين امام الشركات الامريكيه
4: ايوه هذا ترامب قالوا
1: ترامب ايه. هل سيفتح شيء
4: والله رفيق قال لي ديوانه ولاني عراب ولاني قباضه باش نعمل رسوم جمركي والله لا نعرف رفيق ما انا مانيش عارف ساعه اموري ساعه هوني وي مش نعرف غادي في الصين ولا امريكا ارجوك يا رفيق والله على اعصابي راه من البارح على اعصابي من عايش ارجوك
1: بين شكون نسال
4: اسال روحك اسال روحك
1: نحكي مع حد بارك
4: شد حات حتى لي كالعادة حات وضح لهم
7: أيوة لا اللهم صلي على النبي لا في جيوبوليتيك رهيب عجيب غريب أي اللهم صلي على النبي لا وفي الأسئلة أنت الرافع دي في فنديس وهو مش فاهم جملة الكونسيبت
1: فنديس القرآن الكريم كريم. القرآن الكريم القرآن كتاب القرآن
4: الوحي
5: المصحف
4: الوحي
1: لا
4: القرآن في بالك رافع نسيت السؤال أنا
1: شنية أول مسرح هي ألفها توفيق الحكيم
7: ايش قولك انت هي يعتفي في اللنديس هو نسي السؤال مش كما الحاش بسم الله ما شاء الله وصل للتايبريك اي ملوينك لسؤال الفاصل يا ولدي صار فيه
1: عمس برن سلاح ركز عنا أسئلة أمورنا واف
8: عمس
1: ستين عنا أسئلة أمورنا واف
8: عاونوني عام 60
1: برنس
4: اعطاك اجابه يحبك تقص
1: على عام 60
8: عام 60
5: حاجه فيها 60
8: اعطاك الحكم التونسي تلانسا في ايطاليا
1: باه شكون الحكم التونسي اللي تلانسا في ايطاليا عام 60
8: الوالد البحري بن سعيد
1: جواب صحيح
8: عليك يا
1: رب فوز باستحقاق
4: انت ما تعرفيش اللي جابها ما تعرفيش
1: مانيش متاكد يا سيحه اصلا انا عليك من الله يا برنس
8: جو اولمبيك روما 1960 بحري بن سعيد مثل تونس والعرب
1: المسابقه في كل شفافيه ممكنه المتسابق يطلب السؤال لجنه التحكيم تعطيه السؤال وهذه هي الشفافيه ونظافه اليد ورغم هذا ورغم المهزله مروح مفتخر بالاجابه
7: حلوه لا لي اول مره في التاريخ يعطي الإجابة ومن بعدها ندبر سؤال على الإجابة ذيك أي ملوينك أنت بسم الله ما شاء الله جو جو شيخة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
9: زابينج
1: تهيل لقرار أبي الفورات برافو لقرار أمروم نرجو بعد شوية للأخبار بعد شوية للتراد ولكن قبل هذا فاصل العادة هذه رفمق لتسعة ونص وقبل من نخرج فاصل بربي نداء لأهلينا الكل في زغوان والكل أحبابنا في زغوان بربي قسم بنتي اليوم وخديجة مشين رحلة لزغوان دونك نرجو معناها الأهالي غادي يعملوا
4: طيب نسيسي طيب مهو الخدمة
5: فرقة نحاسية
4: طيب
1: نبدأ واحد قلب مغوش على بنته فهمت اهالينا غادي هاليونا كذا دونك الرحله باش تخرج من قلب العاصمه الى زغوان نرجو التامين
4: والمرور
5: تامين الطريق
1: تامين الطريق مع صغيره باش يعملوا حفله واجواء وكذا يلا سيدي طريق السلامه سلموا على صغيرات الكل وسلموا على خدوجه اللي توا في ثنيتها الزغوان فاصل ثم نواصل راف ماك حتى للتسعة ونص
9: راف ماك بوبليسيتي Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareil photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh, écran AMOLED immersif 120 Hz, prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70, c'est adapte à votre rythme.
10: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسابقة. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
11: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
12: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
13: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موزيكا، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
12: عندك اورانج.

0: FM. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 7:36 دقيقة نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للترند جورا
3: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو طور عالمك.
2: ترند دو جور التونسي كل السنة غدوة على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي باش يعلن عليها صبري الموشي شكون الملاعبين اللي باش يمثلوا منتخبنا في كأس العالم. حاجة تهمنا الناس الكل، التونس الكل تحبس الأنفاس قبل المونديال. الكلام بدا على أنه كل فريق يجبد الروح وكل فريق يحب يزيد لاعب في المنتخب، نظرا لأنه حضور اللاعب في المنتخب يمثل فرصة لكل فريق مش يخو منحة تعطيها للفيفا على كل لاعب متواجد في المونديال، مش منحة صغيرة منحة كبيرة. دونك تواجد 2-3-4 لاعبين من فريق يجيب ميزانية محترمة تعدي لك سيزون على الأقل محترمة ومحترمة جدا. عمر جمال داخل بارح كيف الموضوع ودافع على صبري لموشي وقال الناس تذيرا تقريبا تحلموا اللي احق هو اللي باش يمشي. نسمع عمار ونرجو نحكيو في البلاتو.
4: صبري لموجي في بعض فرجيتو لي في الكلاسيكو في الدربي كيف كيف تفرج طلع الصفاقس تفرج، يعني عنده فكره شامله على اللاعبين. الصور باش يمشي اللي يستحق، ورغم انا فهم ممكن فما لاعبين تستحق ولكن فما لاعبين جاهزين اكثر منهم، خاطر الحقيقه كي نشوفوا في البطوله عندنا يعني خسرنا الجهه اليمنى فيها شويه صراعات فما شوية سيرات، ولكن المؤكد أنه ما تحموش في ظلم حتى حد. القائمة اللي فات الحقيقة ما ظلم فيها حتى حد، فما لاعبين ظاهرين فيهم حارس دحمد نجمش يكون موجود الجهة اليمنى بتلقى زعلوني موجود، يعني فما دي بوست لا ظاهرين أنه مش يكون بش يمشي وش يكون بش يخد، ولكن المؤكد أنه ما يتكون مش تظلم حتى حد.
2: هذا اللي أكدوا عمار جمال وهذا اللي نتمناه، وتبقى زيادة فرضية أنه اللاعب يتظلم حتى لو كان تقعد ديما رؤية المدرب. فما حاجات كما قال عمار واضحة ما تجمش ما تصيرش تنحكي في بعض الأسماء، ولكن عموما تقعد زيادة نظرة المدرب للإفكتيف. ناس نحكيه على مثلا حراسة المرمى، شكونهم الثلاثة حراس اللي بالنسبة ليك يلزم يكونوا موجودين؟ نحكيه على الأقل على 4-5 أسماء دور على الحراسة بتاع المرمى. شكون ناس
5: هو بالنسبة لي أنا قبل شهرين ثلاثة كنا نحكيه على 4-5 أسماء، بصراحة ما عدا كانت فما 4-5 أسماء الكلها قريبة لبعضها شكوني مش تجم تكون توا حسب اعتقادي أنا ويقعد ديما حسب نظري أنا ما بتبعها وحسب ما هكا قراءتي للمشهد الرياضي، أنا أعتبر فما ثلاثة حراس اللي هما بش يكونوا متواجدين في المنتخب. الأولاني اللي بش يكون أنا نقولك هذا لو برومي اللي بش يكون أنا بالنسبة لي أنا الشامخ بش يكون أول واحد كونفوكي في الإكيب ناسيونال. ومن بعده
2: هذا كي تقول اول واحد معناته تقصد انه هو اليوم لازم يكون الحارس الاول؟
5: ينجم يكون.
2: نسال
5: اي انا قلت ينجم يكون.
2: اوكي دونك انت بالنسبه ليك برومي غارديان ليكيب ناسيونال الشامخ
5: اكثر واحد انا في مخي ما فيش باش يتنحى هو الشامخ.
2: اوكي دونك الشامخ حاضر.
5: الثاني بالنسبه لي انا دحمام بتاريخه انه حارس الاول في المنتخب، انه كان متواجد في المنتخب ولعب الشامبيون في الكوب دافريك الاخرانيه والبطوله العربيه، ما ينجمش يكون برومي غارديان ونحيه زاد كيف لعب في كاس العالم الاخرانيه. والثالث نعتبر صبري اللي عمل معناتها موسم استثنائي بالرغم انه في الفتره الاخرانيه قام ببعض الاخطاء، لكن نعتبر انه ينجم يكون موجود نظرا للمباراه اللي عملها ضد هايتي اللي كانت مباراه ممتازه برشا واستاج ذاك كان نجح فيه. انا نعتقد هذوما الثلاثه اللي نجم يكونوا باش يمثلوا المنتخب حسب رايي انا. خاطر رفيق والله انا باش نقول حاجه، انا خاطر البارح اول مره تصير لي غريبه في الانستغرام نتاعي ثلاثه نساء يبعثوا لي دي فويس في تليفوني كلهم يشكروا فيا ويمدحوا فيا حبيت نحييهم الكل بكلام مزيان.
2: نشكر فيك عليه نفهمش
5: عليه على الفاز البارح حكينا على توغاي وما كلام توغاي وغيره وغيره. معناتها فما ناس اللي راهو كيقول انا راي راهو راي مثلني انا انت بتدر ما يعجبكش انت بتدر ما يروحلكش.
2: هما فهمتش شكروك ولا سبوك؟
5: لا سبوني بلغة
2: انه
5: ثلاثة نساء رفيق ومازالوا موجودين عندي والله ثلاثة يا رفيق واحدة من كندا وواحدة من ترابيل يا سيدي ما خلاهم ما قالوا لكن في نهاية العمر من نجم كان نحترمهم ونقدرهم وربي فضلهم وربي يعطيهم وقت
2: ربي يعطيهم الوقت اللي طيب بدي حكيت على الحراس مرام قمرتني هنا
5: وتسكن وراك ما نحبش نعطيك
2: انت حكيت على الحراس ملاعب كبير ومدير رياضي في الملعب التونسي نحكي ولا جو الإمام مش موافقك ناس الناس مش قال جمال الإمام
6: الملعب التونسي يا جماعة عاقلة يعني ما عناش نحبش ندخل في برشة تفاصيل والناس تفهم تعرف لكن اليوم أنا حبيت نشكر حاجة بركة اللي الأولاد كل ما قصروش عملوا مباراة باهية خاصة الحارس فرحاتي الميري معناها أنا بورموا يستحق باش يكون في المنتخب كأس العالم إن شاء الله يشوفوا وإن شاء الله كل واحد يعطيه حقه في القائمة اللي باش تصير وأنا متأكد اللي إن شاء الله كما فماش حسابات من داخل فرحاتي يكون في المنتخب يكون في كأس العالم إن شاء الله
2: كان ما فماش حسابات قالك كواليس الفرحات يكون موجود في المنتخب
5: مدير رياضي في الملعب التونسي بنجم يقول كان كيكا وبتبيع هو بيدو هو بيدو هو بيدو مش من ظلمش الراجل هو بيدو فرحاتي من الحراس اللي كنت انت سألتني سؤال قلت لك راهو شهرين تالي فما خمسة حراس اللي كانوا موجودين بشير وزاد كيف الفرحاتي كان موجود
2: والثلاثة
5: اللي سميتهم هذوما كانوا اللي هما مرشحين باش يمشيو كأس العالم معناتها بصراحة معناتها وقت اللي قال عليه جو راهو مش غلط يقعد شوا يقعد حسب رأيي أنا في الأخر مانيش أنا باش نعمل الليستة حسب نظري أنا هذوك ثلاثة نجم يكون فرحاتي كان مشال فرحاتي طوميو شو يستاهل ويستاهل معناتها في نهاية الأمر فما مدرب وطني فما مدرب حراس هو اللي نجم يختار الناس اللي باش
2: يمثل بطريقة برقية ناصر وقل لي يكون موجود ولا لا هو أكد عليه عمار حسب رأيه هو بيسير زعلوني إذا أنا مكانه في الإفكتيف بالنسبة لي
5: ضمن
2: 100% ما ينجمش ما
5: لا ما ينجمش ما يعيطلوش
2: خاصة أنه عندنا مشكلة
5: صحيح عندنا مشكلة على اليمين وديما نرجع لك المباريات الودية والستاج الأخراني كان بيرفورمانس
2: والبيرفورمانس تاع آخر السيزون
5: صحيح وآخر السيزون والبونتو اللي سجلوا
2: دونك زعلوني يلزم يكون موجود علي معلول
5: علي معلول كان ما يعيطلوش فما ظلم بالنسبة لي أنا علي معلول بالإكسبيريونس اللي عنده بالتجربة اللي عنده بتاريخه الرياضي اللي ما عمله حتى ملاعبي في تونس راهو الكارير
2: دحنا من التاريخ
5: نحكي لك
2: نحكي حاضر
5: ما هو حاضر
7: وماضي
2: تاريخ على روح حتى الراجل يكون اليوم جوال أنت هيك كروي هذه مش وضعية علي معلول بتاتا تشوف الراجل معناه لبرفورمانس لزاسيست الروح اللي اعطاها للسي اس اس بعوته ما نعرفش ناس تقول لك اللي كبر والعمر كبر وعمر مسير تيرا ماناش قاعدين نشوفوا في كبر وفي عمر وانه يكون دوزيام ارير بعد علي العابدي باش نكونوا واضحين يبدو لي حق علي معناها ما نراش اسم خير من علي
5: هو تصديق لكلامك رفيق على خاطر وقت اللي تحكي على ملاعبي اللي هو ديسيزيف في سي اس اس تعرف العشره ماتشات الاخرانيين كل هدف سجله سي اس اس وراه علي معلول وليزاسيست اللي تحكي عليهم معناتها مش اي ملاعبي في عمر علي معلول باللي كاليتي
2: موجود صديقنا المخرج يدفع لك تفاعل الجماهير مش قاعد نقرا تنعمل تلا شوي اخر يقول اسامه سيلي عامل ديزاسيست وعامل كذا ما نعرفش هاو مثلا جاوبوا ناس
5: اسامه مازال من الملاعبيه اللي انا واحد نحكي عليه
2: هز علي ولا اسامه
5: علي يقبل
2: علي يقبل
5: علي يقبل على خاطر كي مثلا كي باش تقارن ديزاسيست تلقى علي خير بلو بيرفورمون بالاكسبيريونس بالتجربه باللي تحب انت نجم يكون علي يغلب
2: ملاعبي كان بعيد يمكن جمله على الفرضيه وعملت 3 4 5 جماعات الناس كل تحكي لي حتى انصار الفرق المنافس صحيح حمزه رفيع
5: يستاهل باش يكون انا حسب نظري انا وفي وقت من الاوقات انا نقدته لكن في
2: البرد الكل نقدته ما مارينا شيء
5: انا واحد من الناس نحكي على روحي باش ما يقولوش هكا وك. لكن في الثلاثه ماتشات الاخرانيين في الاربع ماتشات المواصفات نتاع الملاعب فورميل برا ظهره ما كانش حاضر فيزيكمون وقت اللي لقى روحه فيزيكمون الطالون هذاك اللي عنده ظهر اللي بارابور الملاعب اخرين يفوقهم برشا تكنيكمون في الفيزيون في التيران معناتها عنده امكانيات النجم يكون موجود في الليستا اللي ماشي لكاس العالم
2: حمزه رفيع دوك بالنسبه ليك
5: انا النجم
2: انت تهزه خليني اقول انت تهز
5: انا نجم
2: زيد تهز حمزه رفيع
5: نهز
2: مليار عادي مليار
5: نهز على بعضه على بعض
2: افكتيف الكل
5: حتى الجارد مونتريال نهز كان فيه فري من نهز هو على ذكر لارير جوش راه ماهيش مش تكون بالسهوله ذي راه على خاطر عنده زاد
2: نجم يجيبوا عليه سيمي جواريس قلت له يلعبوا لبرا
5: انا ما خاطر عنده ليه عنده يمين الشيرني اللي اختاروه البارح كافضل لاعب ارير جوش في تركيا اللي هو ما عيطلوش عنده برشا ولكن نحكي عليه قال الملاعب هذاك راه في مخي دونك نحكيوا على اربعه لهنا علي العابدي علي العابدي زاد ماهوش في التوب فورم على خاطر عنده مشكله فيزيك معناه قاعد يلعب ولكن بالضبط ماهوش قاعد يلعب لك في 90 دقيقة
2: ما ينجمش يكون تيتولير انديسكوتابل يتنحد دونك علاش يكون موجود
5: ينجم يهز ثلاثة كارير جوش ارير دروا في علاقة بالزعلوني الزعلوني ربح برشا نقاط كيف وكيما الشامخ ولكن زاد عنده علي غرام اللي ولا يلعب ارير دروا في شختار دونك هذوما زاد ملاعبية البرة فهمت عاطينه برشا حرول زاد ينجم يهز علي غرام كارير دروا ويلعب له في اللاكس فهمت ينجم يحسبها كيك في علاقة بحمزة فيها علاش صعيب شوية لسبب بسيط خاطر فما دي بوست في المنتخب اللي عندنا ما شاء الله غاديكا بالكدا نحي الاتاكون اللي داير بيه ليلي جوش وفي الوسط عندنا ملاعبيه بالكدا بالكدا يلعبوا لبرا اللي هو كمدرسه وكتوجه نتاع صبري لموشي راه ماهوش باش يهز لك زاده 10 12 ملاعب من البطوله الوطنيه باش احنا زاده ما نبداوش نحسبوا كل واحد ياخذ روحه عندك ثلاثه حراس نتصور باش يهزوا ثلاثه اخرين من البطوله الوطنيه بخلاف هذا نتصور باش يعمل برشا على الملاعبين اللي باش تجي من البر
2: نتصور فما 8 9 10 جوارات من البطوله ما لكن نقول مثلا زعلوني شوات ثلاثه حراس اللي
5: ثلاثه حراس وثلاثه اربع ملاعبيه
2: ما نعرفش من
5: شوات علي معلول
2: ما الترجي شكون موجود ينجم يكون في القائمه لي زكسو ما نعرفش كوم شي يزم الترجي زاده نحكي لك معنا
5: نحكي والحاجه مريح كان بليسي مازال يرجع اول مباراه
2: ما قايد منتخب
5: زي اخر ليست ما هزهمش اخر ليست ما هزهمش الكل عنده زاده فهمت في اللاكس عنده برشا زاده ملاعبي
2: فما راه زاده الفاكتور نتاع ناخذ الخبره ولا القمر في كوب دي مود مثلا باكسيال عمره ما لعب في ليكيب ناسيونال جوست خاطر يلعب البرا ولا

0: شابتك يحكي بحطنا وتبير على وبتك للجامع
1: معنى سمحت شوات انا زوز ما شاء الله طويل زوز كذا ما عليه معنى
0: يا رفيق تكلمت مخر خايم كان وتبير على والاخر الناصر حكي معاه وعمل جاريات وشوية
2: والمليار شكون ياخذ
1: لحظة المليار تاخذ الديوان معنى ما نتشافش بون تلعبت معايا شفت
0: لا اللهم صلي على النبي وعندك تلعب بالراس مركب مش بينك وعلى بعض
2: خاف يغلط تشد الكرة
1: لا بين دو بال في ظهر المنافس ربي ريتني في البحر
0: لا اللهم صلي على النبي
3: هو اللي زمان صحاه
0: غزالة اللهم صلي على النبي رفيق اما انا غالب مبخر تو ريت ريت ساعات الزهر ما يلعب العلوش كليك
1: الرحبة كليك الرحبة كليك ان شاء الله يا ربي كل الاختيارات ومتاكد على الاقل خاطره بعيد على كواليس الكرة نتاعنا وعلى علاقاته بالجمعيات وكذا هذا بارمي لي زافونتاج نتاع الشوا نتاع صبري اللاموشي ان شاء الله ما يتظلم حد بالعاني خاطر ساعات في قامي تظلم واحد ماذيك القراءة سبحان الله انا نقول كرونيكور هذا مفورم نجيبه ويطلع مش مفورم كيف كيف على الجوارات ولكن اتمنى
0: ان الناس الكل انت تجيبنا عقودنا مع الديوان ودي جيبنا هو المولى سبحانه وتعالى بل اللاموشي
1: يتعدى يا رب ان شاء الله بيتظلم حد وان شاء الله الافضل هو يمشي للمنتخب وحس سعيد صبري اللاموشي وكل من سيمثل الرايه الوطنيه في مونديال 2026 نحكيوا عليه القانون قانون الفنان بعد الفاصله
4: رافماغ بوبليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
5: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي أجيل إنرجي
6: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء
7: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur 4 roues XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipé d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
9: كيل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كيل رجال لقينا الحل الفعال كلام كيل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار كيل رجال الحل اللي يقطع الكفار برودوي التهاش
10: بابا يكومون الفواياج ان باتو
11: الفواياج مع جي ام في منه صفر ومنه رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالوي في مكونكتي
12: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
13: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس وشنو هو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد

0: Android ou à la rendez-vous sur notre site web www.comar.tn. Wahna ala dhimmatkom ala raqam 82100001. Comar, c'est plus sérieux.
1: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.

0: راديو نفا. تسمعوا الرقمك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 7:55 دقيقة نأجلوا الحديث على قانون الفنان لما بعد الأخبار لأنه ما عندناش وقت
2: يكفي.
3: صحيت هذاك علاش
1: أنا حتى الكاسك ولا نرى فيكم بالحق مانيش فاهم والله لا سمح حتى هذا أما يبدو أنه الآراء متناقضة ما بين حتى جهاز ولا النقيب وخا نسمع رأيكم أنا في الفاصل اللي باش نعملوه بعد نقول لكم شكون يتكلم وشكون ما يتكلمش ما نعرفش علاش ضد بالحق فما ضد وفما معاه
4: فما نقاش
1: فما نقاش
4: حاد نخليهم
1: نخليهم بعد شوية في النقاش الحاد الأربع دقائق اللي مازالوا حاد نحكيه مع نحكيه على الرئيس السابق الفرنسي نيكولا ساركوزي نيابة العامة تلتمس الحكم بالسجن 7 سنوات في حق ساركوزي نسمع الاكستري ونرجع نعلق ونختم ساعتنا الأولى من رقمك.
5: On a à l'instant la peine qui est requise 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende. On est donc sur une peine requise très élevée qui correspond à la peine qui avait été déjà requise en première instance, hein, 7 ans de prison par le PNF, 7 ans de prison demandée aujourd'hui. Rappelons que ce sont des réquisitions, c'est-à-dire l'avis aujourd'hui du parquet général qui nous représente nous tous, qui représente la société. Mais pour connaître le jugement définitif, il faudra attendre la décision des juges de la cour d'appel qui, elle, est attendu le 30 novembre prochain. Ça donne quand même une tonalité puisque même si les juges ne sont pas tenus de suivre les réquisitions, souvent la décision se base quand même très fortement sur les réquisitions qui sont tenues par les parquets et par les parquets généraux. Donc 7 ans demandés aujourd'hui contre Nicolas Sarkozy avec 300 000 euros d'amende.
1: باش نفسروا للناس تقول لك النيابه معناها كما نقولوا في تونس احنا النيابه اللي هي تقول لك تمثل الشعب تمثل صوت الناس حق المواطن في العالم حق المواطن دافع ضرائب في تونس في فرنسا في اي بقعه تقول لك النيابه اليوم طلبت من القضاء الحكم ب7 سنوات في حق نيكولا ساركوزي مع تقريبا مليار وشويه خطيه بفلوسنا احنا 300 ميل يورو هي فسرت قالت راه القضاء ماهوش ملزم باش يتبع ولكن عموما اللي تطلب النيابه يكون عنده وقع على القضاء معناه يصعب أن النيابة تطلب 7 سنين ويجي القضاء يعطي براءة مثلا ولا عدم سماع دعوة تقريبا ما تصيرش هذه لأنه فما منطق في النظر إلى الأشياء. هل ستتدخل السياسة لإنقاذ ساركوزي إذا كان ثبت اليوم أنه من هنا نوفمبر ما يتغير شيء هذه طلب النيابة القضاء باش يحكم أكدته المرأة اللي كانت تحكي ستتدخل السياسة حتى
2: أغزر في القضية هذه خاصة صعيب ياسر
1: حتى على العفو نحكي مش
2: لا, لا لا لا هو طرحت راهي في القضية اللي معناه كيفاش رئيس يدخل معناها بالطريقة هذيك في سجن معناها زاد السجن البرسلي قعد 20 يوم حتى كان قعد نهار لسامبوليك فورت دونك فينا المو في القضية هذية سبيسيال مولي راهو عنده 7-8 قضايا كلهم هكا وسبع سنين ما رفيت في قضية أخرى معناها أقل تم 5 سنين وطبقتهم قضاء معناها النيابة العمومية اللي طلبته براتيك موخ ذات وصيغ كالكو ديتاي معناها الصورة الفرنسيس ظهر لي من الأول تعاطفوا معاه أما كثروا القضايا وفما حكاية ليبيا راهو خاطر فما طيارة فما ضحايا راهو في الريكيزيتوار اللسان الدفاع جاب الأهالي اللي ماتوا في الطيارة التيموانياج نتاعهم هو اللي زعزع النيابه العموميه كانت نجم تطلب اقل خاطر اون بلوس تعرف اللي كان صاحبه وعشيره كما نقول انت وزيد
1: جي هو اكزامبل غلط مي بون
2: جي هو في معناها الساركوزي
1: دي كوليك توني دي كوليك
4: نو نو نو
2: اعطيني كلود غيون قال هو انا خاطري ما علويش دونك الاخر رجع قال كيفاش فيش رئيس جمهورية وين كل يوم في بيروه وما علموش دونك فينا الماء هذاك اللي زادت معناها
4: كيما تعمل انت في الديوان
2: معناها نص الماء اللي تحكيه جوريديك زادت فهم حكية خلقية
1: مثلا
2: في فرنسا صحيح يقول لك صعب وعشير 40 سنة كارير مع بعضهم ويجي معناها باش يمنع راسه يحطه هو معناها في الواجهة فينا الماء جو بونس اللي المرة هذه يمكن ما يشدش الحبس لسبب بسيط العمر فما قانون في فرنسا كي يبدأ هو ذالي فوق 75 سنة يلفو معناها يلبوف أميناجي يلبوف مش بالضرورة أميناجي الوحدة بالبرسلية
1: عنده 75 سنه ساركوزي
2: ده اللي خلى يخلط لهم مع
1: نثبتوا انتوكا القضيه ما زالت كما سمعتوا الا نوفمبر سيتم النطق بالحكم في علاقه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص الف دينار كاش للربح من اهداء ميلودي باي ديوان على راس الساعه الثانيه. ساركوزي عمره 71 سنه دونك اذا كان القانون مربوط بال 75 يمكن لا يطبق عليه. نثبتوها انتو كالمعلومة ونرجو بعد الأخبار. يلا
3: ما أريد جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
6: أريد طور عالمك راف ماج
7: publicité.
8: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
9: علاش كل ما نسألك علي بون بلان ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
10: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جاس ماكسيت. مالا جاس ماكسيت وقل لي اش لقيت
9: عندك اورانج.
11: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
12: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
13: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
14: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
15: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 ماي 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي، نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
16: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل، حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.

0: بوبليسيتي.
1: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاري الكود باغي اللي في الابلي في ليكتور دو بري عندك فرصه تربحك كهربا، كيف عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين. بلا الجري الاقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات. مونوبري ديما معك.
2: بابا، كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: مجلة مد العواد والغطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو في 70 اف او، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 وات، اكران اموليد 120 هرتز و اي بي 69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 اف او يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد. فيفو في 70 اف او à partir de 1499 دينار، ريبوبليك كونسي.
3: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
4: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
5: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن؟ تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام.

0: بيه رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي النقيب ناصر البدوي جيانا سليني حاتم بالحاج رامي الفراتي ألف دينار كاش للربح بعد شوية ميلودي باي ديوان ولكن قبل هذا الأخبار بصوت جيانا سليني تتسويت البوكس نيوز
1: بوكس نيوز
0: قانون الفنان تمت المصادقة على القانون تفاصيل الحكاية
2: تفاصيل تقول أنه صادق مجلس نواب الشعب نهار الثلاثاء على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته ب 76 صوت مع واحتفاظ نائب واحد من غير تسجيل أي رفض وهذايا بعد استكمال مناقشة فصول خلال جلسة عامة خصصت للنظر في النص التشريعي هذايا اللي يتضمن 45 فصل ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهد المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة ويجي النص التشريعي هذايا في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية واللي اعتبروها أصحاب المبادرة وعدد من المتدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال.
0: أنت أكثر الناس ملمين هنا على الأقل في البلاتو هذا نقيب في علاقة بالقانون هذايا فرحت أنت بالمصادقة على القانون نسألك سؤال فنان ما زال ماهوش مطلع نسألك سؤال مواطن بسيط شنو الربح اليوم للفنان بالقانون اللي تمت المصادقة عليه واللي أنت من سنوات نقيب تبحث على أنه القانون هذايا يمر داخل مجلس النواب يلا
3: أنا الكلمة اللي نحب نقولها عرف قبل كل شيء ساعة فيما يخص قانون الفنان كلمة توضيحية الناس الأمور مش واضحة عندهم الحق هذوما فنانين اللي يغني واللي لحن واللي يرسم واللي يعمل في ملوش بالأمور القانونية القانون شيء آخر كلام آخر كتابة أخرى ما هوش دراسة نصرة وكي تكتب قانون ثم طريقة قانونية لكتابة القانون به هات نفسروا الحكاية باش ما نصعبوهاش على بعضنا أولا ساعة القانون برمته بإيجابياته وبسلبياته هو نقطة إيجابية لفايت الفنانين الكل بكل اختصاصاتهم علاش على خاطر هذايا الفن ما كانش مهنة اش تخدم انت طبيب تفضل هاي كارت نتاعي انا عماد الاطباء اش تخدم محامي تفضل هاي اعلامي هاي نقابه صحفي ناس منظمه الا الفنان مسكين على الماده مهمش ما عنده حتى ايطا معناها ديجا حاجه رف تفرح اللي توا ولا عندنا ستاتيو د لارتيست اللي تحبوا الا تكره زاد احنا في الكتابه وقت اللي كتبناه عملنا برشا كوبي كولي على فرنسا خاطر فرنسا العكري تحبوا الا تكره معناتها نقابه الفنانين في فرنسا حاجه سدد دوبوي دي ديسيني
0: ستاتيو د لارتيست معناها اللي مربوط ببطاقه الاعتماد بطاقه الاحتراف هذيك
3: هو ستاتيو د لارتيست معناتها فيه 40 فصل ما ثماش كان البطاقه راف
0: لا خاطر انت قلت محامي مد كارت يقول تفضل
3: اي معناها تنظيم
0: اوكي دونك نحكيو هنا زاد على المستوى نتاع البطاقه
3: تنجيوها تو نحكيو فيها فما امور تنظيميه رفيق هات ننظموا الميدان يا اخوي قدش عندك من فنان لا والله نظن ما ثماش لا والله نظن عندي 1500 واحد كون واضح في كل القطاعات تكون واضحه ويصب ومعناتها ويخلص لامبون نتاعو واموره مريقله المشكله اللي صارت الى حد الان الناس ما تعرفش اللي كتابه القانون راهي كتابه عامه سي جينيرال الفصول ما همش بديتا مش معناها مرسوم مش معناها أمر ثم مرسيم وثم أوامر جيبا المرسوم هو اللي يفرق الفصل القانوني يعطي لي ديتاي فهمت يقول لك مثلا هاو شيلزم في بطاقه الاحتراف كذا كذا كذا كذا هاو شيلزم في بطاقه الاجتماعيه
0: نحاول سؤالي نقيب شو ربح الفنان اليوم
3: هاني قلت لك ربح استاتيو ربح كيان وجود ولا عنده وجود ولا تمانه مهنة معترف بها قانونيا معناتها ينجم ياخو بري بشيخو كربة ولا بشيخو فيلا ولا بشيخو كذا ولا عنده وجود ولا عنده كيان كان مهمش قبل معناتها مسيبة مهنة مسيبة
0: في علاقة بالمشكلة الأزلية متاع الفنان اللي يخدم سنوات ومن بعد يولي مهمش ومن بعد نلقاو ساعات تغطية صحية الفنان ساعات اللي تيح به الدنيا ويولي يتلز ساعات يجي البلاتوات باش الناس تعاونوا وهي صورة تمس من تمسنا حتى احنا ما نحبوهاش بالفنان شو تبدل
3: هابش أعطيك حاجة مثلا التمبري اللي هذايا وقع التنصيص عليه في قانون الفنان. التمبري حاجه مهمه، اي كونترا يتعمل فما تمبر، فلوس التمبر هذوك يمشيوا للصندوق الفنان اللي معناتها فيه تكاتف الفنانين الكل باش نخلصوا اكل الفنان التعب هذاك اللي مريض ما يقعدش مطيش كما صاير توا حتى اللي تحن عليه الوزيره وتبعثوا للمستشفى العسكري. وهذا شيء مع احترامي الكبير للخدمات نتاع المستشفى العسكري، شيء مهين. علاش معناها مهين؟ علاش يقعد هكاك الفنان دليل؟ عندي فلوسي دروا دكتور اللي هي زاده مجله باش تتحل كبيره ياسر وباش تتوضح بالمراسيم وبالاوامر. دروداتور مش قادرين ندفعوا. موزيكا مينابل في اسانسور في فرنسا مولاها يخلص دروداتور. في تونس معناها انا عندي جينيريك 4 سنين بعثوا لي 38 دينار حاجه مش تحشم هذيا. شنو نعمل بهم 38 دينار؟
0: شايف بهم صباتي؟ 11000 العام.
3: اي حاجه تضحك. وقت اللي البرة فما فنانين معناتها يسكنوا في قصورات عايش بغنايه. علاش؟ خاطر دروداتور. وما ثماش أدل على ذلك من قصة بليغ حمدي كي هرب من مصر ومشى لفرنسا الدروا دوتور الفلوس.
0: أي ما ديما نقول لك راه هل السوق التونسية تخليك تمشي في الأحلام اللي تحكي عليهم؟ معناها أنا نقول
3: مش أحلام.
0: لا باش فسلك. معناها أنت تقول لي جينيريك وفي أسانسور وريسبسيون تيل معاك البرة ما يلعبوش. معناها الموسيقى تحطها في طيارة يخلص الملحن اللي ما نجموش نعملوها. ما فماش الإمكانية حتى ريت في التلفزة مثلا والإذاعات يمشي يولي الإذاعة كي تعدي أغنية مقدمة لازم تدفع المقديد. لن تدفع لي مقديد ولن تمرر الاغنيه.
3: علاش مالك؟
0: خاطر ما عندكش فلوس.
3: كيفاش انت عندك مليارات حليت قنات وما تخلصش فنان؟ كيفاش تخلص الانسان اللي بدل لمبوبه واللي يعمل وحده كل احتراماتي له؟
0: حبش بسلك اي من غير عيات.
3: لا
0: مش خلص لمبوبه اوبليجي، مش خلص حق البث والديوان الارسال اوبليجي.
3: وتعديني انا تفضليك
0: نكمل لك كي باش نخلص الناس اللي تخدم. انت عايش في الوضع وتعرف مش قدرك يقدم العباد قداش مشاكل نتاع خلاص وقداش شهري موخره وقداش كل شيء باهي. هذيك سيتون اوبليغاسيون. مقديد كي نجي نخلص وانا ما عنديش فلوس باش لي مصروف زيد نحي مقديد ونحط غنيه باتريك برويل مش يطلب عليه حتى شيء. مالوريزمون هذا واقع. ما انت تعرف ما فماش امكانيات.
3: علاش الساسام هي كمنظمه حقوق تلف دوليه كبيره ياسر قالت انا توا مانيش مستعده باش ندخل مع تونس في الحكايه هذه؟ تعرفش علاش؟ خاطر قالت الامور مش واضحه.
4: فما برشا عباد هبطت دي ستاتو. توا الفصل الرابع يقول لك خطيه ماليه تصل 10000 دينار لمجرد العمل دون بطاقه. يا خويا اش انا سامحني انا نغني.
0: هذه مثلا مشكله البطاقه وهاني جايك حاتم وجيه. انا اليوم يزم شكون يعطيني البطاقه؟ شكون
4: يعطيني؟ سامحني نزيدك حاجه. فما زاد الفصل 10 يقول لك الحصول على البطاقه المهنيه شرطا اساسيا لممارسه النشاط الفني.
0: باهي اوكي باهي كي ننظموا الامور. اما خلينا نفهم شكون انا اليوم. انا قررت نولي فنان عندي صوت هكا نحب ندخل للدومين. باهي شو نعمل باش ناخذ هالبطاقه ونولي فنان معترف به؟ خاطر توا وزاره العاده فنان ينجم يبدا ما نعرفش يجي الراديو يوتيوب بعد العباد تعرف وتحب يولي يغني في ريستوران يغني في كباري بعد يولي يغني في مهرجانات يقعد غادي في ريستوران تو كونت في يقعد فنان يغني. وين يغني موضوع فاش يغني موضوع اخر. هذا شكون يعطيه البطاقه؟
3: راه فرق ما بين انسان واحد عجبه صوته في الحمام ولا في بيت البان ويخرج الصدار مع جماعه ليري يا محلاه معناتها هذاك ولا فنان. لا يا ولدي نحكي
0: واحد عنده صوت باهي شكون يعطيه
3: صوت باهي؟ خويا العزيز يزمك تعرف ساعة المقامات مالش معناه بطاقة احتراف داخل لك كتول معناتها مثلا انت تنجم تعمل بركاج باهي صحيح بتاع كهرباء نعطيك برمي تعمل باكسيدون. لازم تعرف تسوق، لازم تعمل شوية، لازم تقرا السوقان، تقرا كود لاروت.
0: فنانين كل يغنيوا قراو
3: لا
0: في العالم المواهب الكبيرة كلها قرات وتعديت على
3: فرق ما بين الموهبة والاحتراف. هذه الغلطة تو انتم
0: اللي محترفين. نسألك ثم محترفين عملت كارير من غير لا قرات عندك ولا عند الأساتذة ولا ما قرات الحاجة بروفيسيونيلمون باردون ثم ولا
3: لكن ثم عصامية
0: جاوبني ثم ولا لا؟
3: لا ما يعرفوا مقامات.
0: اش ما يعرف؟ من عند ربي يعرف
3: بيصير. مثلا مش مغني في فرنسا ما يعرفش الموازين ما يعرفش كذا باش ياخذ كارتة بتاعه باش يولي بروفيسيونيل باش تولي مهنته خدمته.
4: سامحني رفيق باش نولي نعرف قالك عيسى
0: خلفهم من غير لا نطولوا نقيب كون بيرتينون في الجواب. لا ميساج جاوبني باش يدخل يقرا فين وشكون باش يعطي الكارت فيسع؟
3: يقرا فين؟ يقرا في الكونسرفاتوار.
0: دونك يزمو باش يبدا يغني مثلا يعمل عميل كونسرفاتوار
3: يعمل عميل ولا ينجم من غير كونسرفاتوار يدخل ثم ناس تتقري الموسيقى حتى يكون عصامي. هو كيفاش ياخذ بطاقه؟
0: تقري الموسيقى بريفي
3: نمشي
0: البريفي انا وشكون يضمن لي الامور فيها مصداقيه؟ ما تنجم انت تحل مثلا ايكول باش تفرمي ونعطيك فلوس تعطيني ديبلوم. نحكي لك
3: لا مش ملزوم باش ياخذ ديبلوم هاوي محلى صوته ومحلاه ولا محلى صوتها ومحلى بدنها ومحلى مرحبا بها تجي تغني اما لا يلزمها زاده هي تتعلم اموا ابجديات المعنى يا اخي شنو بطاقه الاعتراف اعطيني شويه مقامات شويه موازين صوتك باهي هاي بطاقتك باش تولي تدخل كمحترف
0: واللجنه اللي تعطي وانهي معاك اللجنه اللي تعطي شكون ملعبات
3: لجنه تعينها الوزاره الى حد الان
0: شو انتم في المشروع اللي اقترحتوه لهذا شنو شكون معناها اللجنه كيفاش يتم تكوينها فنانين قدم ما نعرفش انا الوزاره
3: فنانين مقتدرين اساتذه اللجنه تكونها الوزاره فهمني يجيو عندهم بطاقه الاعتراف
0: مش في النقابه معناها
3: لا لا لا النقابه تكون عضو من اللجنه
0: ممثل في اللجنه هذه
3: ممثل اللجنه نظرا للكاسوسيال اتسيترا
0: حاتم جهان شكون عنده
2: البارح نسمع في نقيب الفنانين ماهر الهمامي في موزايك يتكلم على دور الاعلام وشنو الوسائل الاعلام باش تولي مجبور عليها تعمل يتكلم على انه 60% من البلاي ليست من الغنيات اللي يتعدوا في الاذاعات عموميه والا خاصه يلزم تكون 60% اغاني نتاع التوانسه مقسمه من بين 30% قدم و 30% جدد ويلزم يخلصوا عليهم الـ معناها الحقوق نتاع التاليف
3: على مجمع
2: ما نعرفش مدى قديش نجم تكون عملية الفكرة هذه وواقعية على أرض الواقع الحاجة الثانية اللي أنا من مؤاخذاتي
3: شو معناها على أرض الواقع ها موجودة دي في الواقع كل
2: الواقع عندي
3: يخل مسار ويعديونا ويعدي في إنتاجهم
0: قتلك هي أسكو هذا في زابل ولا ليه خاطر نجم نغزر له أنا من ناحية أخرى يمولا علاش أن 60% أغاني توانسة 60% أغاني توانسة نجم نقول لك أنا في مثلا في العشر سنين الأخرانين ما عنديش ميات هيت تونسي ميات توب ناجح مكسر الدنيا تونسي باركونتر عندي 6000 عربي وشرقي ومصري وغربي
3: بربي شنية سكيزوفرينيا هذية انت منشط تونسي تحب تاخذ سكسي انت كرفيق بشناق وتخدم وربي معاك وقاعد تعرق وكما انا نعرفك من قريب انسان جدي في العمل متاعك ودقيق وتحب كذا وكذا علاش متعديش المطرب التونسي سمحني ثم اذاعات في تونس معناتها من 24 ساعة خلينا نكمل لك 12 ساعة اخويا صحك شو هذه إذاعة لبنانية ولا تونسية انت تونسي ولا ملفت زيري عدي ولك سحاك شو
0: ما عنديش فكرة
3: لا انا عندي فكرة جزائري
2: مسألة الأغاني والذوق والأغنيات والبلاي ليست لا معناها ما عندهاش علاقة بالوطنية كان عندي أغنيات لبنانية مش معناها نحبوا لبنان أكثر من
0: معناها أنت كي تسمع أم كلثوم كي التوانسة كانوا يقوموا وكل سهرية أربعة هي كانت
3: أربعة ولا خميس
0: كل أربعة ولا خميس ويحطوا شعب تونس ومصر وزي ناس كل تحط الراديو تسمع أم كلثوم أي هذاك إيش معناها معناها
4: حب
0: الذوق عنده ذوق عنده فنان
3: رفيق وقع الاعتداء المكشوف على الفنان التونسي وعلى الريبرتوار الموسيقي التونسي بهالإذاعات اللي قاعدة تعدي فيه كل منشط تخريده المكتوب ويعدي اللي يحبه هو لا
0: بيه.
3: لا
0: اولا تخدم في اذاعه نقيب دونك ما تنجمش تحل تفتح النار على الاذاعات
3: نفسي هو حقك تحكي لك هذا الموجود
0: كل المنشط ما يحطش جنرال مورا وذوقه ولا الاذاعه تحط الناس اش تسمع
4: معناها فما
3: امور علميه
0: فما امور علميه فما الجوريتم وفما ارقام شنو تو نجيب فنان تونسي عنده غنية سمعها خمسه من الناس في اليوتيوب نجم نقارنها بغنية اللي ما نعرفش عداها فاضل شاكر ولا عامله 800 مليون ما نجمش نقارنها
3: انت كيف تلعب الناس كلها برا 11 كلهم كره ولا توازن كي لعبش فسر لك هذه تونس ما تعيش بحاله تونسيه
4: انا اغزر ما ديجا انا ما عندي حتى اختصاص قانوني ومانيش باش نحكي على القانون كقانون اما باش نحكي على لي ريسونتي خاطر راهو نهارين انا عندي اتصال برشا بيت وفما ما فما حتى فرحان تعرف شكون فرحان فرحان اللي معناها اداريا منظم يحب واحد يحب على نهار اخر يخم في الريتريت كما قال هو توسكي ما يسمى الدنيا
0: مهم
4: ما قلتش ليه يا اخي نحن كنا نمرض وكنا نمشي حاجه الاخرى هاو نعطيك انا السؤال انا معناها ما نعتبرش روحي فنان اما خدمت في المجال
0: سامحني حاج صديقنا ابراهيم قال المنشط ما يحطش ذوقه رفيق بوشنيك كل صباح يحط فضل شيك انا قلت عموما راه فما ديزيكسيبسيون عموما معناها ديزيكسيبسيون حاتم
4: انا مثلا بالخدمه اللي خدمتها في حياتي كامله ومسرح وتلفزه وسينما جو سوي با ايليجيبل للكارت نتاعهم
0: معايا
4: هكا ما عندي فما دي كريتير ما عنديش دي كونترا والتنابر واللي يحكي
0: عليه هذاك التنابر
4: سي بور انا جو سوي با ايليجيبل
0: كيفاش
3: معناها
0: خلينا نفهم حاجه مثلا هذه تو مثلا مغني تقول لي يتعلم وكل ورسام كيف كيف نفس المنطق وممثل وسيناريست.
3: ايش فسالك حاجه؟
0: لحظه لحظه سيناريست
5: مو مش مصنف
0: مو بشيخ دم يزمو دي كونترا
3: اي
0: باهي
4: توفيق جبالي مسرحيته الكل يعمل فيها توب بالهويت قالوا لا
0: لحظة.
4: يتسكر
0: انا السيد حاتم بالحاج قبل ما يولي كاتب اليوم شوف لي حال ديما نحكيوا على ان جون يرى في روحه عنده التالون عنده لك نجم يجيني ان جون سيناريست انا يعجبني باش نعمل معاه كونترا في الاذاعه ولا في التلفزه لازم يكون عنده بطاقه هذا صحيح ولا غلط
3: يا اخي احنا كيفاش بدينا بالبطاقات
0: جاوبني سيناريست شكون يعطيه مثلا البطاقه وعلى ان اساس دورين افون نحكي
3: شوف البطاقه طيب بالنسبه مثلا للرسامين والسيناريست وهذوما كل اذا كان تعمل خمسه افلام مثلا لعبت في خمسه افلام بعد خمسه افلام هذوكم كي انت
0: انا جاي من الدار
5: تنجمش تلعب خاطر ما عندكش كارت
3: لا
0: انا جاي من الدار جون
3: جاي من الدار
0: كيفاش نبدا نخدم
2: موهوب.
0: عندي الحق ملو نخدم بلاش كارت
3: اي موهوب بيسور
2: موهوب مش هاوي مش هاوي ممكن نقول موهوب معناها ما نقصدش بها هاوي مش اماتور موهوب ما عنده موهبه كبيره
3: بتي اختار المخرج محلاه خليه يلعب
2: باهي شي
3: يعرفوا عمل خمسه افلام يولي عنده الحق في بطاقه مهنيه
0: دونك ينجم يزاول المهنه ويخلص وكونترا من غير لا عنده البطاقه
3: بيان سور ويسمى سمي بروفيسيونيل ماهوش هاوي
5: القانون الجديد
3: ماهوش محترف نص محترف
0: هذا سولون القانون كاين
3: بيان سور يخدم
0: ما نعرفش باهي نرجع
5: نكمل الفكره دونك راهو معناها كي تحط لجنه اداريه باش تعطي باش تقيم الموهبه انا فما اشكال وفي الدستور التونسي فما حريه الابداع معناها كيفاش انت تقول فما حريه ابداع وانت اللي تعطيه البطاقه لممارسه الابداع هذه حاجه حاجه ثانيه انا نمن
3: مارست المهنه مش الابداع
5: ما قصيتش عليك خليتك حكيت كما
0: حكيت
5: الحاجه الثانيه انا عندي انا البطاقه الحقيقيه هي الجيشي فما ناس كي تعمل مسرحية يجيو 5000 واحد وناس تستنى بشوه وقت واحد يغني معناها هذيك عندي أنا لكريتير متاع الموهبة هو تفاعل الجمهور معاك أنا الحاجة اللي تقلقني تاو فما ناس مثلا يسترزقوا يرفي فما دي جون موهوبين وبرشا خارجين من كونسيرفاتوار وبرشا يعاملين ديبات يغنيوا في الرستورونات راهم يأخذوا مسيكن معناها ينجم ليلة كاملة هو بالحوخ وطالع كما تقول مميتي ويخو معناه 100 و150 دينار هذا كي يمكنوا باش يعيش بكرامة باش ينجم يدفع الكري وخمسة كولوك
3: هذوما ويخدم بالقدير
5: هذوما معناها انس ناس معناه بتنجمش تقارن معناه من نجمش اوتوماتيكمو اداريا انت تفرض عليه باش يخو ببطاقة وباش يخو معناه إلي دوي ما هو برشا ناس زادا ما الله غالب معناها كل وقت ووقت فما ناس مثلا ما تو نحكيو على الديفوزيون بتاع الغناء التونسي يا خويا نجربو نحن جرب نحن هنا في الديوان عديو مثلا الناس اللي ما خذيتش حظها في الواحد
0: من غير لا تسميه
5: اي ما سميت تعرفني دونك كي باش تعدي هذيك فما زادا متلقي هذاك نحن نخدموا على المتلقي يا اخي المتلقي نحن اون لوي امبوز ذوق اون لوي امبوز ذوق اداري اون لوي امبوز ذوق معناها
4: الرابور كيفاش باش ياخذ بطاقه الاحتراف الحمنس من النقيب
0: مثلا
4: انا رابور
3: هذا كلامه انا كي كنت نقيب فنانين انا دخلت لي رابور
4: بطاقاته لا لا لا
0: مش لازم الامور انت الرابور يعرفوا المقامات
3: لا لا صحيت ريت كيفاش طب تسمعني في النظام
0: ثاني معاش وقت
3: ثانية
0: ما عاش وقت نقيب عندي بيوب عندها 7 دقائق
3: شنو عمل تير ماني ما لازم نفسر
0: ما جاوبني تو
3: لي رابور عندهم نوع متاع موسيقى خاص بيهم عملنا لهم لجنة متاع دي رابور البلتي كذا الكبارات نتاعهم هما اللي عاد يقولوا يعرفوا الطقوس نتاعهم ياخذ كارته ويخدموا
4: معناتها بلتي باش يعمل لجنة
3: مش عم ليه الوزارة عين
0: الوزارة تعين كبارات الراب زوز ثلاثة يصحوا معاهم ويولي هما يولي يجولي كات شو عموما مش نسكروا الموضوع انه اليوم نقيب فنانين مثلا يحب يعدي الاغنية للتونسي حقه بش يدافع على مصلحة الفنان التونسي وعلى الاغنية التونسية بريتو نقيب الفنانين للتونس انه زاد الرأي الاخر يقول لك خويا تنبوزيش علي الاغنية الناجحة نحطها بالسيف انا بالسيف نعلي تتحط ينجح مقداد لطفي بوشناق صابر الرباعي الاغنية اللي طالبها الجمهور تعدى اون بوكل في الاذاعات الكل انه نوليو نمشيو بمبدا 60% و70% راهو باش نتلزن عدي غنايات ما يسمعهم حد
3: عليه الدول اللي بحداك مش عايشين يا ولدي سامحني تدخل الجزائر والله لا تسمع ربع مقام سيكا ولا مصري تكلم ويقول لك ايه أم كلثوم يا مرحبا ولكن احنا عندنا العنقة يا بابا.
0: اي هو حر يا اخي، شوم عليك
3: مش حر
0: كي تقولي انت خاطر
3: زاير يشجع الما. احنا علاش امورنا التجارية مشاتش؟ خاطر ما شجعوش البضاعة المحلية، ديما من برا، هات مصر هات لبنان، مرحبا بيهم نعديهم لك 60% سي
0: امبورتون. 60% سي ترو، انا راسي اكزاجيري.
3: هاك انت 0% في مصر نعديو لك
5: بربي، عندي جوست راتيني 30
0: سكوند خاطر انا كونسيرني. سامحني حات ميسالش خنجيو بريم ليه واش نحكيو في الحكايات، ما عندها حتى منطق.
3: كيفاش
0: اللغه المصريه غزات العالم العربي، اللغه اللبنانيه غازي العالم؟ هذا واقع. شنو واقع؟ انت كي مشيت تكلمت في مصر تحكي بالمصري،
3: أنا
0: أنت في التليفون وعندنا الإكستري وعدينا هولك نقيبي عنا
3: بالمصري
0: أنا عادي هولك عنا الإكستري موجود تنجبدو معناها مالوروزمو هذا واقع. ما نجيوش دجور ولندما باش نوليو احنا شبيغنياتنا الكل
4: نخدم عليه،
0: نخدموا عليه سي استراتيجية تعملها على 20 30 40 سنة كيما
3: لا تراك من قبل. احنا أنا من قبل نحكي في الحكاية هذه اخي، هو عاد على نهارين
0: مش اليوم باش يتغير الامور يا نقيب، خاطر انت تحب ما تقوليش ما تحط مصر حاجه ماخذ امبلور انترناسيونال. الغنيه المصريه عربيه قاريه، غنياتنا نحاولوا، فما غنيات وصلت للمساروه ولكن مش بالكم الكبير نتاع اغانيهم هما عندنا ولا اللبنانيين. ما خلطناش كيما ما خلطناش كيما ما خلطناش في الدراما، كيما ما خلطناش في المسلسلات، كيما ما خلطناش في الافلام. اي دونك معناها نجي نقول للوطنيه دون لو طون شبيك تعدي في كنا كل سهريه نهار جمعه وسبت فيلم مصري ليه ما
3: تخلو هما كيفاش فرضوا انتاجهم عراف واقفين ورا انتاجهم.
0: فاصل ثم نواصل.
1: راف ماج بيبليسيتي للمرة السابعة على التوالي، اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسف دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
1: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أباغتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من رابحين.
7: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل، حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
8: علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
9: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
8: عندك اورانج.
10: تدلل تدلل
11: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون، حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
10: تدلل
11: جيون ايام دللنا.
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة مواصلين معاكم الرحلة، مواصلين معاكم في الأخبار. النقاش احتدم في في الكواليس. وجهات النظر وجهات النظر مختلفة في علاقة بالموضوع. سكروا الموضوع، رانا كلنا نحبوا الأغنية التونسية وكلنا نحبوا الحاجة التونسية. وناصر قال حاجة مهمة وأنت تعرف أكثر مني مخديت البريود نتاع الأغنية التونسية اللي ضاربين عبد الكريم صحابه جيل توا جيل توا يغني صبرك مكتوب ومحبوب بوبي ويغني القدم نتاع عليا ويغني نعمه. معناها غنيات ضربوا كاتشاو، لا فما يوتيوب لا فما حتى شيء وقتها، وعاشوا مع الاجيال وتنقلوهم. علاش؟ خاطر كي تعديها في اذاعه حتى مره يختفها جوني يكبتيها، يختفها حتى ادوليسون يكبتيها ويحبها ويغنيها. حبيت نقول لك الاغنيه الناجحه راهو تخرج تفرض روحها على الاذاعه وعلى التلفزه وعلى العالم. وافضل مثيل في هذا في مخبأ،
2: في مخبأ ما تخرج.
1: لا في مخبأ سري، هم فسر لك
2: مكتوبي
1: هم فسر
2: ما تخرج ما تخرج.
1: تخرج عندك يوتيوب في مخبأ سري.
2: مش يوتيوب
1: هنكمل لك هنكمل لك في مخبأ سري. فضل شاكر عمل 5-6-7 غنيات، 6-7 غنيات نجحوا كسروا الدنيا. هذا في يوتيوب فلوس فلوس يوتيوب تحط فيه اللي تحب.
2: لا لا فضل شاكر فلوس على اغنيه عملها بالعود هو بستل.
1: لا عاد انت يا اخي يا اخي القانون هذا باش ينتج لك الاغنيه زاده.
2: نعم
1: القانون باش ينتج لك الاغنيه.
2: نعطيك حاجه ريت انا معاك مثلا ساعات مثلا انا نتقلق شويه من زياد ولا منك انت وانتم اصحابي وحبابي وتحبوا لي الخير تقول لي نقيب تيخي عندكش جديد. انا نضحك تعرف اش نضحك خاطر جديد محطوط في القجر في الداء. نهار اللي جاتني فرصه باش خرجت اغنيه في السعوديه جو دي بيان السعودية اللي الخليج اللي توا محلول على المسار وعدنا ياكل ضاربه توا سكسي كبير.
3: اش ما عيطولكش اي هاو السؤال اللي
2: طرحوه
1: خلينا نسكروا النقاش ما نحبش هذا. اما ديما نقول لك نقيب الاكزومبل واضح. فضل شاكر في مخبأ هبط 6-7 غنيات كسروا الدنيا. معناها انت تو نا با بزوان باش غنيات يتعداو عندي انا ولا عند حد تحطها في اليوتيوب. المتلقي العربي بلتي كي عدى يا ليلي راه ما عدتهاش لذاعات
4: يا ليلي
1: وحماني كي نجحت راه مش لذاعات وتلافز نجحت
2: تلعب بها يا ليلي. معناتها كي تسمع غنيات ما تعرفش قدش تكلف يا خي يا ليلي تفدلك.
1: لا ذاك موضوع اخر تو هزيتي الموضوع اخر. لا تو احنا كنا نحكيو على الاغنيه تنجح وتعدى في الراديو واللي تو تحكي لي على تتكلف. هذيك تكلف مش موضوعي انا. انت عندك باش تنتج
5: فما دي لوجيسيال يعمل لك التوزيع هاو كفايب ب 10000
3: البرودوي يدير في سوق سوق. انت منشط حبيت تمشي للبلدان العربيه حاولت ساعات تبدل لهجتك مع رامي وبليز تحاول تبدل التسليم السوق راضي.
1: فما الكلمات اللي نستعملهم بداية ولكن لحد انا مشيت تاع الله يرضى عليك
3: ويا كابتن وعامل الفولار المرشي قبلك
1: البين لي الحقيقه
3: مكش مقبول مرشي راه فما فشل ما تجيش كلوب تو وزاره الثقافه ولا وزاره التعليم ما تعديت فما مرشي انا
1: نعمل بالله تو انا كيقول الله يرضى عليك.
3: لا لا
1: خايمه
3: لكنه خايب لكنه خايب فما مرشي كيما قال حاطم ماذا بيه تخليه المجال
1: بعد التسليم. يلا نحكي ولا نرجع الاخبار حكينا عليها ولا لا ساعة لمين يا مال يصنع الحدث ومولسنات ما بين تمار بن خفير ورئيس الوزراء الاسباني.
6: لمين يا مال تعرض نجم برشلونه شاب لهجوم حاد من شخصيات اسرائيليه رسميه واعلاميه ابرزها وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن خفير بعد رفعه لعلم فلسطين خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الاسباني. وتصدر بن خفير قائمه الشخصيات الإسرائيلية اللي متغشة من صور لامين يامال وسارع إلى الرد عليها بمنشور عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك. شكتب بن خفير قال يجب على أحدهم أن يشرح للاعب كرة القدم لامين يامال أنه يرفع على مكيان ليس موجود وأن خلفه أنهارا من الدم والإرهاب وقتل اليهود على حد زعمه. أضاف زيد أنه من يختار التماهي مع علم الإرهاب فلا ينبغي أن يتفاجأ من كراهية الإسرائيليين. وما كانش بنخشير الوحيد اللي عبر على الغضب بتاعه، ولكن الإجابة تجي من عند رئيس الوزراء الإسباني اللي دافع على لامين يامال بعد رفعه للعلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة. وكان قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني خلال مؤتمر صحفي نهار الثلاثاء ردا على الأسئلة في علاقة باللي صار أنه إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين، في إشارة إلى أنه بلاده أدانت منذ البداية هجمات حركة حماس ولكنها أدامت لاحقا الحرب اللي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وأضاف أنه موقف مدريد متوازن ويقوم على الدعوة إلى حل سلمي مع إدانة العنف من كلا الجانبين، مع أنه يأخذ الدفاع متاع لامين يامال.
1: شبي الأمور تغيرت ولات حساسية كبيرة هكا في علاقة بملاعب صغير يقعد عمره 18 عام، ملاعب كبير في القيمة والموهبة، صغير في العمر هز علم فلسطين أنه يرد تمار بن خفير. يحكي رئيس وزراء الأسباني شفنا قبل حملة على عدة لاعبين زيدا كيف جاوب قبلهم تمار بن خفير، جاوب على غوارديولا، جاوب علاش هالحساسية المفرطة؟ شنو نفهموا منها حاتم الكلام ولا يقلق؟
5: كلمة برك لامباكت يمين لامال باغ لا جينيراسيون اللي جينيراسيون هذيا اللي خلطت على السسمة على الهولوكوست، اللي خلطت على المانيا على النازية، لا حتى شيء. حلوا عينهم يرقاو بلاد محتله بلاد اخرى ويقبلوا فيهم كل يوم، معناها الامباكت انور اللي عملوا لمين يامال خاطر لو فات اللي عيط اخذوا تطبيص قالوا هي تعطيني درابو، معناها سي اسومي من غير ما قال حتى كلمه. انجست انجست يتحارب فيه دوله كامله محتله. حاجه اخرى، هما ديجا اللي معناها ابناء هذا البلد المغتصب معناها واليوم مكروهين ومنبوذين في العالم اجمع. في الوتلة ما عاش يقبلوهم يا رفيق، في الاوروفيزيون فما بالدول جبدت روحها من المشاركه، في الكوره كي وقت يلعبوا ماتشوات ما عمرك شري الجمهور،
1: في سبور معناها باسكيت
5: بارتو يسون بويكوتي بارتو. دونك سي فري كو يمين لمال زيد معناها زيد عفس على المنطق متاعهم اللي نحن شعب مختار، نحن مظلومين والتباكي وكا ليترنيل فيكتيم متاع الحرب العالمية الثانية. دونك فينالمو لامباكت تي تلمون فور باش يخرج وزت. انا بيت في نتنياهو علاش مازال ما تكلمش الى حد الان، مي مسهم سي سا لامباكت سي سا لا فورس. ريت كيفاش معناها انجست ينجم يعوض لك ان ديسكور بسويع. وتحية لاسبان، تحية الإسباني خاطر بالحق أغزر ريت كل شيء غيان وفيان بارازار. رئيس الوزراء عنده جي ثلاثة ولا أربعة وزر منهم، فهم وزر يتكلم أكثر منه وراء فهم الوزراء معناه قريب من عوم يخرجوا من إسبانيا. غوارديولا لمال ومئات وآلاف
1: في وجود الممثلين.
5: دونك ليه نحكي لك على إسبانيا سبيسيالمون، يبدأ فما التناغم. ريت العبد الكل تتشجع، ريت كي رئيس الوزراء متاعك معناها يقول أنا نعتبر هذا الجينوسيد. حتى كي تكون فنان ما تخافش، وتكون فنان ولا كوارجي ولا أي مواطن
3: معك.
5: ليه تتكلم tu n'as pas peur. مثلا انا كيما نحن اون كومبار مثلا في بتقول بلاد اخرى شبيه مثلا فرنسا ما يتكلموش كيما في اسبانيا، خاطر الرئيس موقفه هكا هكا هكا، معناها ضربه منا ضربه على اليمين ضربه على اليسار. دونك جو بونس كو لا كونفيونس كو يعطيها رئيس حكومه يخلي العبد الكل يتكلم بحريه
1: معاك. ما مش ديما هو زاد اللي حدد الموقف، معناها كي ناخذوا بايدن بعده ترامب ونشوف الجامعات اللي انتفضت أمريكا والمدن اللي خرجت في الشوارع وصناع القرار بتاع غدوة 17-18 المتألقين في قرايتهم وكذا اللي خرجوا وساندوا القضية. قولك مش ديما فما تماهي ما بين الرأي السياسي ورأي الشعب، ولكن مهم يزيد يسهل أكثر تولي تحس بلاد تحكي نفس الخطاب.
5: ريت مثلا جسلن في أمريكا تو علش ما عندهم برشا معاش يتكلموا، خطر فما قوانين تعملت هذيك معناها الضغط السياسي يولي تتكلم تطرد من الجامعة. تكون خير يعني في إسبانيا اللي يتكلم على روحك مع القانون يحميك.
3: وفما حملة توا صايرة رفيق معناتها في الكيان انه دي جون يقطعوا في ماريول لامين يامال بالمقص ويعملوا دي فيديو دي ريلز باش تشوف الفيديو هذايا قداش وجعتهم بالحق ولا مكروه على جيست كيما قال حاتم سبونتاني ويمس ماهوش محضر وقعد يعمل في العالم تحية لامين يامال.
1: توا لازمنا نشوفوا كيفاش ريكروتمون يصير غوارديولا يمشي للبرشلونة باش نلموا مساندين القضاء هذه كل فرد جماعي
3: مش نعرفوا
1: لمين يا مال اونس جابر تشد ديريكتور ماركتينغ غادي يعني لموها المجموعه الكل
4: صحيح. هي على ضربه موجعه خاطر الكيان بيدو يخدم بها راه الحكايه ذي خاصه في علاقه بالكره يمشي يجيب برشا من لاعبيه يهزهم الغاديك للكيان ويصورهم تصور باش يوري اللي هو وخدموا برشا اسامي من لاعبيه كبار ما غير ما نقولهم باش العباد باش ما تكرههمش ولكن الضربه ذي موجعه بالنسبه له.
1: نحب تحيه لزياد صلحني قال لي رفيق رد بالك قلت ديريكتور ديريكتريس تلقالك يبدا المنصب
3: ما عليك انت يا رفيق ماشي ما تجيك بيعه في
1: الخارج لا وكل اللي خاف عليا من ديريكتريس
4: هو خاف على روحه يطلع هو غلط شوي كان جاي متاكد
1: يلا فاصل نلعبوا على الدينار كاش ميلودي بايدي وهنا
7: راف ماج بوبليسيتي.
8: Agile Energy t'offre le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth Zyut 100% italien t'offre حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Energy.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
9: ديوان فم صوت كوم.
7: تسمعوا الراف ماك مثلين الجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: معنا في التليفون فيروز بالرحومة تلعب معنا على 1000 دينار هي وآمنة قوية عاتو تسويت ميلودي باي ديوانا.
9: تلعب معنا في ميلودي برشا هدية والكاش يستنيو فيك كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق راف ماج على المباشر.
1: فيروز يقولوا لك صباح النور.
10: أهلا
1: شو أحوالك يا فيروز؟ صحة بخير؟ العائلة لاباس؟
10: الحمد لله.
1: مهندسة فلاحية من سوسة هكا؟
10: اي بوفيشا ولايه
1: سوسه. الله المستعان. تحيه ليك والبوفيشا والسوسه ولا الساحل الكل
10: والفلاحين رفيق
1: والفلاحين على روسنا يا خويا على روسنا الفلاحين ربي يفضلكم وربي يعطيكم القوه. اسوم العلوش باهين فيروز ولا اعطيني
10: والله على قد تعبنا
1: معناها انت تخدم في العلاله ايش عندك علاقه
10: ليه؟ رفيق نخدم في شركة خاصة أما عندي زوج أخواتي ولاد زوج في دومين الفلاحة ومربي أبقار وأغنام.
1: قديش علوش الباهي توا هكا ماس ما تفهم لغة السوق وحيد ماس قديه عند خوك تراه فيروس باكش نجيوه
10: ولا يا رفيق مرحبا بك ساعة حتى بليز خود
1: ليه بليش الحياة تحرم هي حاجة أخرى نجيب ليش ما علوش ما يجيش
10: تلقى صدقني معناها مش الأسوأ من اللي تسمعوا فين في عند القشارة معناها تلقى 1,400,000,500 علوش باهي باهي معناها
1: علوش باهي باهي معناها علوش باهي باهي نحكيو على فما نات معناها نقول أنا بعد لا يتسلخها كل 150-200 كيلو.

0: قل لي مثلا الفنان فلان آمنة، الفنان فيروز، ولا الأغنية، لا سؤال الأول على الفنان، سؤال السرعة، من هو صاحب أو صاحبة أغنية بحبك وحشتيني؟ آمنة حسين الجسمي لولا هكا؟ آمنة أنت جاوبك صحيح. مع شكون تلعب؟ حاتم جيهان ومقداد ولا زياد الناصر ورامي؟
1: مع
0: جيهان ومقداد وحاتم. دونك آمنة مع جيهان ومقداد وحاتم، فيروز مع الفرسان الثلاثة زياد الناصر ورامي. تضحك عليهم فيروز.
2: مرسي فيروز.
0: يلا يا فيروز آمنة أمان تكلموا بالقوي، عيطوا ميسالش، واسمك مع الأغنية ما تعملش تمور ما نقعد نعقل في الصوت ديريكت. 3-2-1 الأغنية الأولى سهلة برشا.
3: يا ديني عشقا سلام سهر
2: امنا الله
0: جواب سهل.

0: سيد المخرج فيلم تمرج لك نبداو مسلطين معاك هنايا معناها ينسالش فما تسلطين معناها
1: تسعة دقيقة واحنا مسلطين
0: صحيح. يلا الأغنية الثانية نقطة آمنة آمنة ولا فيروس كي تحت اسم الأغنية مش لازم تسمي الفنان اسم كتول باش ما تخسرش الوقت وتتفك لك الإجابة فيروز يزمك تعدل
2: إن شاء الله
0: آمنة
2: أوكي
0: 3-2-1 أغنية سهلة زيادة توب
1: ديما باترين ناصر
0: مهما كانت رجلة حتى حذر باترين مرسو ثاني يلا الاكستريم ثاني هيا فيروز امنا
2: أحلى
0: فين لا اللي حاول يعطي اسمه
2: اوه
0: الاكستري ثالث يلا
1: بي أصعب واحد
0: كل عادة
2: شكون
0: أمنا الأولى مبروك جواب

0: حبك هادي لطيف آمنة مبروك عليك 1000 دينار من هدية من الدنيا. اقعد معنا آمنة خلسلمو عليه فيروز نقصتك السرعة رغم اللي في كل مرة عندك الجواب الصحيح للأسف. إن شاء الله في عودة إن شاء الله والله محليك هكا فيروز سالة ترجع معنا تربح المرة الجاية. هاي قولي على شكون تحب تسلم فيروز؟ اي
1: والله يا نحب نسلم على عائلة الحومة الكل وعائلة الطهري واللي يعرفني الكل.
0: عائلة الطهري عليش
1: الطهري
0: عايز تومي. اوكي نحب ندخل في النسب نحب نفهم دونك عائلة الحومة وعائلة الطهري باهي. قل لي سينو فيروس
1: اللي يعرفني الكل كأول الحقيقة رفيق البريودة دي نجم من طلع كان بيريبي ولا حاجة.
2: الله يا ربيع يا ربيع صديقي بالهند تو اقسم بالله قال لي ما بنحكيش معاه تو انا رجعنا شوي قال لي قول رفيق حط اغنية الفريق يطلعوا فيسا والعباد تجي. قلت له ليه ممنوع يا شي يا ربي
0: دونك انت تو البريودة دي تسمع كان بيريبي
1: النجم من طلع كان هذيك الاكثرية
0: بيريبي غنيها ترى غنيها
1: بيريبي والبوت

0: مبروك يا عليك فيروز، مبروك البطولة.
1: نبدأ سبيسيال مولتي زياد.
2: صحيح صحيح صحيح.
0: جمهور الافريقي مش يعذبوا مش يعذبوا. مازالت البحورات وسهريات، مازال تدخل فيستيفال يغني هالك فنان، مازال مازال
3: حتى الجوانج.
0: يلا فيروز مبروك عليك البطولة باعتبارك من احباء الافريقي. محلى روحك يا فيروز، هلا ترجع معنا مرة اخرى وتربح الالف دينار. سلموا عليك برشا فيروز، سلموا على امنة. امنة السؤال اللي كنتي، وهو السؤال المهم، ترجع غدوة ولا تكتفي بالالف دينار؟
1: لا نكتفي
0: بالألف دينار. يا إمن الحياة مخاطرة.
1: مخاطرة.
0: ليش لسه نعود نشارك
1: معكم؟
0: نضمن المليون نعود نلعب. هذا هو اسمه الريسك كالكولي. إمن مبروك عليك الألف دينار. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ تسلم.
1: نسلم عليكم الكل، ورني بالحق ديما نسمعكم ومحليكم من الكل فردا فردا.
0: ربي يفضل يخليك.
1: ونحب نسلم على عائلتي. ونحب نسلم زيادة على زملائي صحابي الناس اللي تعرفني الكل.
0: سلموا عليك برشا برشا يمنا، مبروك عليك ألف دينار من إهداء ميلودي. الأخبار ثم نعود.
4: ألعب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستنيو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رفماج على المباشر. رفماج
5: ببليسيتي. Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.

0: عجل لمد العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: أنا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقولي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقولي ايش لقيت
2: عندك اورانج.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم واجهت العادة ما بين اللي راح ما قرتو تسويت الكويز.
1: يلا
2: كويز.
0: سؤال رقم واحد، من القائل لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، عملا بالمبدأ القرآني أدفع بالتي هي أحسن. زياد
1: سيدنا عمر،
0: عمر ابن الخطاب. نقيل
3: الإمام الشافعي،
0: الإمام الشافعي. ناصر
1: الجحظ،
0: الجحظ.
1: فارابي،
0: فارابي. جهينة،
4: شافعي.
0: حاتم،
5: ظهر لي شافعي.
0: ثلاثة إمام شافعي، ثلاثة أجوبة صحيحة. هو الإمام الشافعي. نقطة جهينة حاتم والنقيب. سؤال الثاني، جي بي اس سيدون. جي بي اس تعملوه الناس الكل دايور، ما نتصورش روحي انا جي بي اس. انا نضيع في كياس نمشي كل يوم معناها، دونك ديما جي بي اس. حد يحط داري نحط جي بي اس
5: قبل الخريطه.
0: بالحق والله اختراع رهيب غريب.
5: برشا حاجات تقول كيف كنا عايشين،
0: كيفاش كنا عايشين بلاش. ما كان اللي توقف كل متر منين جي بي اس. زيت لابريفياسيون تاع شنو هو جي بي اس؟
1: جي بي اس البي باركور،
0: باركور. والاس
1: الاس باركور دو سانتي،
0: باركور دو سانتي. وجي
1: وجي لا اله الا الله محمد. جلوبال،
0: جلوبال. نقيب
3: بي يدور لي بليس معناتها البلاصه،
0: بليس.
3: الاس سيتويشن، سيتويشن وين موجوده بالضبط. والجي ما هي اللي ما
0: عندكش. ناصر عندك ولا
1: بوزيسيون؟ ظهر لي
0: جي جرنادين.
1: ما
0: عندكش جي.
4: جي يدور لي جوجل،
0: جوجل.
4: بوزيسيون جي بي اس، اس هي اللي منعرف.
0: ماهيش جوجل،
1: يلا مش جوجل. نصور
0: جلوبال. جي قال زياد جلوبال.
1: بوزيشن،
0: بوزيشن،
1: بوزيشن
0: اس
1: اس. ما عنديش فكرة. سيكوريتي
5: سيستم.
0: جواب صحيح حاتم بالحاجب. جلوبال بوزيشنينج، هكا تقرا
1: بوزيشنينج.
0: جواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي، السؤال الموالي، الدرس هو حيوان. على أنا حيوان نحكي الدرس بالذات بدي والصاد
5: بديت وشيل
0: لو يلا زي دور الدرس ليبوبوتام أصغر شوي.
4: هو حيوان عنده اسم آخر ما يتسمى الدرس. أوكي.
3: الدرس الدب هذا
0: هو الدب غالط أصغر. حيوان سمي أي حيوان.
1: أي حيوان دب.
0: دب
4: صغير
1: مزينك كنا غلط.
0: أسد بدله شيء نص هذا أسد.
4: قنفود.
0: أصغر
4: قنفود،
0: قنفود.
1: أكبر،
4: أكبر.
5: الدرس ينجم يكون الثعلب.
0: أصغر ناتي أنديس.
3: الفأر.
0: فار جواب صحيح. النقيب هو الفأر. الدرس الداء والراء ولا صادر بدي أول مرة نسمع اسمه في الحيوانات وأسماء الزوجات معناها الأنثى بتاع الحيوان وأبناء الحيوان. ترى عندك حيوان 21 اسم هو ولده ومرته معناها بحر في اللغة العربية. السؤال الموالي زيدونا، شو معناها كي يقولوا بالإنجليزية شخص؟ ولا ما عليش بالإنجليزية
1: نقولها بالإنجليزية خلينا نتعلم.
0: لا لا لا لا حتى بالفرنسية مش تتعلم، نسهلها أكثر من الإنجليزية مش تخطط قوتنا احنا.
1: لا الإنجليزية خير.
0: عبد ما هو جينيرو بالفرنسية ميتكلم حد حتى سهلت. إيغويست ما هو جنيرو معناه
1: عموما معناه يفسر لك.
0: ناصر عبد معناه مش كريم مش حاح.
1: بون باش نقول إني با جينيرو،
0: إني با جينيرو بالنيجاسيون. شو لاكس أسهل الفكرة وصلت. نقيب خليك يظل تعرفها. رامي تعرفها؟
1: لا ها أنا نعرفها بالإنجليزية. راه
0: خليك قول لي رامي.
1: دي جينيرو،
0: دي دي جينيرو بالبريفيكس أن جينيرو أم. نقيب
3: يظل لي أفار،
0: أفار،
1: أفار، أفار، مش حاح.
4: يقول لي أفار
0: حاتم.
5: بو فما أفار هي اللي القصد بتاعك بانغ ولا شارو كلمة جديدة
0: دخل
5: ايه تتقال ايه
0: جواب صحيح حاتم جيهان النقيب زياد ويه
2: صديقي بلاد بعثنا لي افارة باش نقرأ ايفر
0: ايفر ايفر
2: بحسوا الدم اللي بعثنا لي الجملة
0: خيرا بالانجليه افار البخيل مولير الجواب صحيح زيدونا كل ادهى من الثعلب
2: وامر
6: عملنا كعبة هذه نتاع
0: وبرشا مقارنات كي باش نحكيوا على واحد مثلا شديد الاقدام
2: هموش
0: هموش
5: يصدم
0: فوالا اشد اقداما من ماذا من انا حيوان اللي تاخذوا اللغه العربيه ريفيرونس في الاقدام في الصدمه زيدو
2: النعامة
0: نعم مقدمة
3: شد أقدامة من الأسد
0: من الأسد فما منطق ناس
2: نقول اللبة أنا
0: اللبة مرت الأسد
2: النمر
0: النمر
6: مش قول حصان
0: الحصان
5: الكركدن
0: علي الكركدن
5: خطر
0: ولا جد خطر قرن وظهر
5: تعدى بعد الكركدن ولا يشدك
2: حوتك تعدى بعد الكركدن
0: زعم حاجة شو زعم لا وين كذي زعم مش اسمعك لحاتم ونجرب الكركدن
2: لو هو جربها تعدى
0: عنا جواب صحيح
2: الحصان
0: أشد إقداما لريفيرانس في اللغة العربية كي نحكيه على الإقدام هو الأسد نقيب جواب صحيح أشد إقداما من الأسد نقعد في العربية امرأة حيزبون ما معنى بالعربية امرأة مستعملة جدا حتى قبل كانت في كل شي تسميه كما السيتكوم أبو دولامة وكل جو ذلك اللي استعملوا
6: حيزبون
0: ما معنى زيدونة
2: جميلة
0: جميلة ناصر
2: ناس مليح
0: ناس مليح
2: خدامة
0: خدامة
3: بالعكس مش خدامة معناتها بخيلة حيزبون
0: بخلية
6: هذولي صليطة اللسان
0: صليطة اللسان
5: شمطة
6: شمطة بالتونس
0: امرأة حيزبون هي العجوز سيئة الخلق شديدة الخبث والمكر الجواب صحيح حاتم جهاد السليني لعلاقة بالأوساف اللي أعطيتها السؤال الموالي
5: كنت تضحكنا الكلمة كنا صغار
2: كنتوا عاملين جو قول صح عليك
0: أعطيني
6: أبو دولامة بنتخزيف
2: مش قلت رفيق أنت قلت عجوز هذاك
0: في العادة الصديق من الهند
2: وركز معاه ركز مع روحك ركز مع روحك
0: ربي أسأله صديق الهند ماشي الاستاد
2: ماشي وانا ندعي ربي ان شاء الله تجي خدمة ما 3:30 يا ربي يا ربي
0: سؤال سؤال دبر تذكرة ولا
2: ايه قال دبرها برشلوة وقال لك
0: لا بالحق سؤال مهم عنده شكون ولا ندبروا له تذكرة
2: دبروا له ما عندوش ندبروا له قال لك اسمع كمل الميسيون نتاعك بغنية الفريقي هذا قال لك اسمك تكمل
0: اقتراح ولا امر خطرته حسيته امر وخلي في الاقتراح يلا يا السؤال الموالي السؤال الموالي ثلاثة لا يخفيها المال ولا أجمل الثياب تسمع زيدون ثلاثة حاجات ليخبيهم الفلوس ولا الحوايج المزيانة غرور النفس
2: أي قوي برشا
0: وجهل العقل
2: موجود
0: وفقر ماذا زيد
2: العقل
0: فقر العقل
2: فقر العقل زاد كيف
0: فقر العقل
2: فقر الفكر
0: فقر الفكرة جيهان
6: فقر الأخلاق
0: فقر الأخلاق حاتم
5: فقر الكلام
0: فقر الكلام
3: فقر الإيمان
0: فقر الإيمان ثلاثة لا يخفيها المال ولا أجمل الثياب جهل العقل وغرور النفس وفقر الأدب جواب صحيح جيهان السليني يبدا عبد قليل الادب ولا يبدا عبد مختر جدا مريض نرجسي ولا عبد جاهل لن يخفيها لا المال ولا اجمل الثياب
5: توا تنجم
0: لا
6: والله
0: لو كان شويه بعد في دخلت العبد زيد هكا ولا زيد
2: وكذلك خويا رفيق
0: عواصم هي عاصمه هايتي
2: والله نعرفها يا رفيق
0: نصر
2: هايتي
0: رامي
2: هيتو
0: هيتو ناحي تليفون زي
2: يوم ابعت لي شيء هايتي
0: هايتي
3: باي
0: باي جيهان
6: مونتي فيديو
0: مونتي فيديو صديقنا مهند الهويدي تعرف مهند الهويدي نحب نجيبه بحذينا نهار يلعب معك عواصم
6: والله ما احلاها الفازة
0: بو صعيبة لمحة
5: طلعها الناسو طلعها
7: لا لا انا مازلت ما جاوبتش رفيق ارجوك
0: بور
7: اوفر بور برانس بور برانس بور برانس
0: بور برانس
2: هايتي هايتي في مخي
0: هايتي جواب صحيح زيدون سنقطة زياد صديقنا من الهند كيف كيف وقت اي بوانت يسمح
7: جنرال مونس بانية عما يعمل قهوة فما كافيتير ياخد دائما العمل متاعه يعمل قهوة ويدخل
2: اللي بي تي في عنده
0: السؤال الموالي زيدون
7: هاي بابا
0: في اي سنة تم اعتماد الدينار كعملة رسمية للجمهورية التونسية
7: هذا نجاوبك عليه
0: قولي بابا
7: بنك المركزي موجودة راهو
0: 1900 قديش
7: 58
0: ناس
2: 58
0: ناس باش نحيلك زيد نهار نحب نشوف جوابك شتا رامي
7: 57
0: مخديت
3: 57
6: يا غالي مبعد كل الاسئله بخاطئ
0: اولا مازلت ما قلتش
6: 61
0: حاتم
2: ذلك 67 خاطر من الحاجات من السياده الوطنيه اللي تعملت في صافي صار وباش كنا نصفوا 67
0: مش 67 الجواب صحيح 1958 زياد المكي ناصر البدوي جواب صحيح كنا الريال التونسي
7: ريال كنا الريال
0: التونسي
7: دينار خير برجولي
0: لا خير دلواء الريال معناته كل الريال نمشي طول السعوديه معناها مش نتاعنا معناها فلوسنا استانسنا
6: بالدينار
0: ولا استانسنا
2: هي كلمة دينار معناها توا يستعملوها في باللاتينيه الكل دينارو دينارو هو الفلوس
0: باهي السؤال الأخير نقعد في الميموار ولا بو مش ميموار هذه للأمانة معلومة تاريخية
7: شينا
0: في أي عام تم بث أول حلقة من توم وجيري على التلفزيون
7: أقوى ديسانيمي
2: عالميا
0: عالميا
2: جيري بن
0: يلا زيد
2: لنعرف لدو سيناريو
7: 75
2: أنا باربيرا
0: قديش زياد
7: 75
0: ناصر
2: 80
0: رامي
7: 77
0: قبل صديقنا نجم الدين البناني عنده الجواب الصحيح
2: كونيكسيون بي
0: نقيب نقيب
3: 74
0: جيان مع العلم خلينا نعطي النتائج زياد 2 ناصر 1 رامي 0 ثلاثي ذي 4 اللي جاوب فيكم جاوب صحيح يربح قديش قلت نقيب
3: 74
0: جيان
6: 69
0: حاتم
2: ظلي 54
7: الأقرب رفيق مشي الأقرب
0: دي بلش انت قديش قلت
7: 40
0: وقتش قلت 40
3: احنا كذا بركة نلعبوا عاد
0: لا
2: 75
7: انا 45 يا ودي ايش بيكم يا اخوي ارجع
0: انا دخت قول والله
7: يا ودي علاش الحال فين هذا
0: سيبو انت تكذب زيد 75 قلت
7: اي
0: 1940 هي الجواب الصحيح الاقرب حاتم حاتم الحاج
2: انا اي بربيرا
0: الفائز حاتم بالحاج شاف من 1940
2: وكان
0: دروسي يحب يستاد الفار ولا شاد من 1940 قديش من حلقه عملوا قديش من سيري ماني فيك
2: هما راهو عملوها بور كونتر كاري والت ديزني اللي بدا بميكي يا اخي فما زوز اللي هما ما يعرفوش يصوروا جمله واحد اسمه انا والاخر اسمه بربيري هما اللي عملوا سكوبي دو هما عملوا برشا وقرين تشلويش وعملوا
0: معناها فما كوميك تعدى في الراي تعرفوه ولا الانسبكتور جادجت
2: اي عملوا فيلم بعد الاسبكتور جادجي
0: من من تخرج من تربوشه هليكوبتر
2: هليكوبتر وديما اليس فوق
0: تعرفوا
7: عسر عليها
0: والله ما تعرفوش الاسبكتور جادجي
7: والله خلطت
0: عليه ماوكلي
7: ماوكلي خلطت عليه
0: ساسوكي
7: ساسوكي ما خلطتش عليه برشا ما نذكرش
2: تفكروا دي سانيمي تاع كورس الكرهب وكلي ديما يعملوا مشاكل لبعضهم
0: تفكروا كيمي مش في عمرك حتى
2: خلطت عليهم نوري
0: يلا شكرا لك يا من الفريق حاتم جيهان النقيب زياد المكي ناصر رامي الفراتي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد جيان في الإعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام ربي يعطيكم ما تتمنوا ربي يفتح عليكم وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من الرفماق مني لكم أحلى تحية باي باي تشاو تشاو
8: رفماق غديف باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
9: ديوان اف ام.

Neuf à un point de. Les musiques vivantes sur DONFM.

جوانا فان صوتكم تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على جوانا فان.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت قال يوصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا قال يوصف لي اش حسيت

0: خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخضرية
1: محلى جدك محلى جدك والله عاجبني
2: محلى جدك محلى جدك تعال اخطبني

0: Rirouen, Beja, Elseliena, Diwen FM, Didi Mamrak, à 103.2.
1: Publicité.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جي سيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جي سيت ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة صباحا. ديوان فام صباح الخير. اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث بإشراف وزارة الداخلية والفلاحة والتجهيز تقرر تفعيل خطة استباقية شاملة لرفع الجاهزية القصوى تحسبا لحرائق الصيف وتأمينا لموسم الحصاد. وأكد وزير الداخلية خالد النوري أن كثافة الغطاء النباتية الاستثنائية تفرض مضاعفة جهود المراقبة وتفعيل منظومات الإنذار المبكر وتطبيق الإجراءات الردعية لحماية الصبا. من جهته أفاد وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ بضبط خطة لوجستية تتضمن صيانة المسالك الغابية وتهيئة أبراج المراقبة وبرك المياه، كما أعلن تخصيص فرق استمرار ميدانية بالمناطق الأكثر عرضة للحرائق. وأوضح وزير التجهيز صلاح زواري أن الوزارة سخرت معداتها الثقيلة لمسح حواشي الطرقات المرقمة وتسهيل تدخلات النجدة. تجميد كافة أنشطة المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما ابتداء من يوم أمس، وفق ما أفاد به رئيس المنظمة وجيه ذكار، والذي أوضح أن قرار التجميد الإداري صدر بشكل مفاجئ قبل أقل من 24 ساعة من موعد انعقاد ندوة صحفية كانت مبرمجة لتقديم تفاصيل دراسة ميدانية شاملة تشخص أزمة قطاع الصحة العمومية بالبلاد وتواتر حوادث العنف المسلطة ضد مهني الصحة وحالة الانفلات الأمني داخل المستشفيات، وهو ما تسبب في تراجع جودة الخدمات الصحية المقدمة لعموم المواطنين. وأكد رئيس المنظمة الامتثال الفوري لقرار التجميد وتوفير الوثائق اللازمة للحكومة مع برمجة الندوة بعد 30 يوما. منطقة سوق لحد من ولاية قبلي شهدت مساء أمس على الساعة 8:43 رجة أرضية بلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريشتر، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توصله لتوافق استراتيجي مع نظيره الصيني يقضي بامتناع بكين نهائيا عن تزويد طهران بأي شكل من أشكال الدعم والعتاد العسكري. وأوضح ترامب في تصريح لوسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الصيني أبدى استعدادا جادا للمساعدة في صياغة اتفاق سياسي يضمن بشكل كامل عدم حيازة إيران للقنبلة النووية، مرجحا تراجع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية إثر توقف العمليات العسكرية في المنطقة. ونختم بحالة الطقس، حيث يكون اليوم كثيف السحب بالوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية وتشمل لاحقا عددا من مناطق الشمال، واستقرار نسبي في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والوسط وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى ولايات الجنوب. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كامل فريق الرافماج. في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

رق الحب أحبيني يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في ريف ماك 15 ماي 2026، ساعتين ونص العادة ترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص. فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية تراند والأخبار نرجو نحكيه على الجولة الختامية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح تعرفنا على رسميا على قائمة الثلاثة فرق اللي تغادر الرابطة، ورسميا البارح الأفريقي احتفل وسط جمهوره في رادة ضد الأولمبي الباجي وفي كامل شوارع العاصمة وكل المدن التونسية. تقريبا الأفريقي احتفل ببطولته رقم 14 مرة أخرى، مبروك للأحمر والأبيض. نحكيه في الأخبار ما صار في تونس والعالم تباعا تلة الساعتين ونص. نلعبوا مع التسعة غير درجين على 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي باي ديوان، والتسعة يجيب حذينا شيخنا سيف الدين الكوكي. شاء الله جمعة مباركة على الجميع، شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل من يسمع فينا. شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يوم جمعة أكثر من الصلاة على الرسول، أكثر من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة. يقال ويرجح أنها بين العصر والمغرب، ويرجح أكثر أن تكون في الربع ساعة الأخير قبل أذان المغرب. أكثر من الدعاء وربي يستجيب منا ومنكم ومن الجميع. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا إن شاء الله البرنس السلم عليه برشا، ويقود الفريق ملك الرحبة أيقونة العلالة نجم المحادثات زيد المكي زيدون. سبح النور،
1: أهلا بك رفيق، مرحب بك ورحب بالناس الكل. يا خويا الحمد لله مشيت معاهم، الحمد لله مشيت معاهم مش خليت لهم العلال. لا يا خويا اختار ويا ذا يبطي بالكيراتين ويعمل في اللاك في الرحب. الحمد لله بطي معاك
0: مرسي زيدون
1: والله. واخذينا الاخوات رفيق
0: انسيب علينا
1: الاخوات وكل من بعد نحكيه اكثر تفاصيل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله جمعة مباركة، ان شاء الله عباد اللي قصد ربي الخدمة ربي حل في وجوهكم، وان شاء الله زينا لجماعة الباك يا رفيق ما لازمش ننساهم. وفاو الباك بلون باش يدخلوا في الريفيزيون، معناتها كيفاش يقولوا الباركور الاخراني. ان شاء الله ربي ينجحكم جاه النبي.
0: امين يا ربي، ربي ينجح الجميع. المواطن الوحيد في العالم اللي يتفقد العلوش كان من قرونه يشد القرونه يمسه ويعجبك حتى حاجه اخرى ما يتفقد.
1: لا رفيق
0: انا متاكد انه العلوش اللي هزوا البارح ما يعرفوش لا انثى لا ذكر. هكاك ماشي فرحان، تحيه لكل واحد غادي حب يضرب وخذاب خاطري ما مسوش، لانه مستفز بطريقه غريبه غريبه. نحكيو في تفاصيل الدورة في الرحبة بعد شوية، ولكن كما قال الأهم وراك خذينا لنساب الباقي الأخوات، خذينا الأخوات كان هكا عجبني وحايد عمل هكا جبت قالوا عطيني أخت ولا أخو، المهم يكون منه، المهم يكون منه. حضرة النقيب صباح الأنوار كيف الحال؟
2: البارح صديقتي الصحفية سنة المجري تغطي في احتفالات النادي الإفريقي في باب جديد، معناتها آلاف من الجماهير، مبروك للنادي الإفريقي. سينو رفيق مرة أخرى معناتها بور بوكلي لابوكل، معناتها قانون الفنان. البارح السيد رئيس الجمهورية ختم قانون الفنان وخرج على صفحات الرايد الرسمي للجمهورية التونسية، فهنيئا لكل الفنانين. هذا هو
0: هنيئا للفنانين، نرحبوا به خبير الرياضة. البارح تعرفنا كما قلت على الفريق الثالث اللي غادر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تشويق لآخر لحظة الأولمبي الباجي في آخر ثانية تقريبا يضمن البقاء نتاعو. فما فريق نحبوه برشا غادر للأسف، قولوا مبروك الباجي. حس عيد للشبيبة جي اس كا، حس عيد للسليبير، حس عيد للمستقبل جابس اللي غادروا الثلاثة، وإن شاء الله في عودة نحكيوا في هذا بعد شوية. ناصر بدوي سورة صباح النور،
1: أهلا بيك رفايا، أهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، وإن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد دائم. سلام على التوانسة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم، إن شاء الله جمعة مباركة على التوانسة الكل، ربي إن شاء الله ينوركم كل ما تتمناه وكل ما تحبوا، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام يا رب.
0: جهين سليني، جهين صباح الانوار.
3: بونجور شبيبه، مرحبا مرحبا الناس الكل، مرحبا الفريق، مرحبا اللي تسمع، الناس اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. ما نعرفش كان شفتوا رده الشعب اللي في غزه على جس اللي عملوا لامين يامال، اللي صوروا له جداريه على الحيط فيها تصويرته هو وكتبوا له اسمه بالبرمل. الجيست راهو سيمبوليك باش يقولوا له انه حتى كان انت يهاجم فيك الكيان الغاصب نحن معاك. راهو الرد هذايا يجي من عند ناس تعرف اللي هي عمرها ما باش تقابل لامين يامال، عمرها ما باش تتفرج في ماتش فيه لامين يامال منهم ليها. دونك الجيست هو جيست رمزي. معليش اخترت نعاود نحكي حتى اليوم على غزه، على خاطر حسب الاحصائيات راهو الاهتمام العالمي بغزه طاح ل 2% مقارنه بالشيء اللي كنا نحكيوا عليه مده الحرب. الناس الكل تعتقد او
0: معناها يهيئ لها انه انتهت الحرب،
3: فوالا يهيئ لها انه انتهت الحرب، في حين انه الاعتداء مازال متواصل، الناس كل يوم مازالت تموت،
0: التهجير متواصل،
3: مشاكل في الماكله، مشاكل في الدواء، مشاكل على كل المستويات، والاهتمام بغزه رجع طاح ل 2%. دونك نحاولوا في كل مره نتفكروهم من زاويه من الزوايا. ان شاء الله نهاركم زين ومرحبا ناس الكل.
0: ربي يرفع الغم على الشعب الفلسطيني، ربي ينصر اخواتنا في فلسطين، وان شاء الله يا ربي واحنا حيين نشوفوا ذلك الشعب العظيم متحرر من كل قيود الكيان الغاشم. لوغران نقصك انت البارح في الرحبه.
1: بونجور بونجور بونجور ساعه الناس الكل.
0: انت كيما نعرفك ومعاه هو ثم واحد يتضرب هذا مش سيفك الدمار وهو ويسأل فيهم راه يسوم على اللوج بزملين 400 قد ايه البلوفر نتاعو مثلا مليون ومية
1: وتصور نصرف القشار على الباتين هو راه فرحان وجي الصباح جي بكري اول واحد جي فينا ويقول علوشي وعلوش رفيق خويت وفخور جدا بذاك
0: لاخدين عائلة كبيرة
1: قعدت الناس نغر شوية خاطر حاب يناسبكم في العلي الشيء سينو راهو فما حاجة ديما كنت علاش كنت نتسائل علاش زياد ديما يقول لك شامو وين كنت بيت فيها. نحن البارح عملنا ريونيو رفيق جبد لي حاجه عنده 12 سنين عرفت العركه بتاع الكوبل هيك ما تحكيش معايا تتفكر عام 65 اسمع كنت باش نناقش وعندي هكا شكاره رقيباش سكت قلت
0: ما سيدي فوزي
4: انا مره تعاركت مع رفيق سيف كامل ما نحكيوش على فطور نتاع التورنات اش قال لي ما تاكلش المرقه راك باش ما عادش
0: نجم تخمم
4: ما عادش نجم تخمم وباش على اساس كي ما ناكلش المرقه باش نخمم انا
0: خلي لي خليني انا حر
4: سيف كامل ما نحكيوش على مرق ليه هو اش قال لي قال لك تاكلها راك باش تبخل ما عادش تخمم وكل معناتها كي ما تاكلش واني اشتاي معناتها في المناظرات
0: يلا نرحبوا بيه لوغرو رابي الفوراتي بونجور
5: صباح النور يا رب صباح الخيرات ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للناس الكل ان شاء الله نهاركم مزين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الراف في علاقه بريال مدريد بالله خاطر كل جمعه عركه جديده البارح بسم الله ما شاء الله مبابي واربيلو المدرب كلا وبعضهم لا مش لك الدرجه ما
0: مرحبا روحت القدم بوني قلت
5: مش لك الدرجه مش فاهم هذا كل ولكن خرج قال بسم الله ما شاء الله اربيلو ما هبطوش تيتولير ما هبطوش في الكلاسيكو وانا حاضر وقال وش قال قالوا انت رابع مهاجم عندي معنا في الكلاسمون يجي مبابي الرابع من بعد ثلاثه الاخرين شكون بالله الكريم لا نعرف المشكله وين الاخر زاد اتكلم قال لك هذاك يدعي الاصابه في الكلاسيكو ومشى لايطاليا الاخر عاود تجاوبوا قالوا انا بتبعتي ما تفرجش في الكونفرنس دو بريس نتاعك حاسيلو الامور مش نقول لك يا ودي نحكي على البطوله نتاعنا في امورنا مريقله يا ودي لا نشوف ريال صاير فيها ان شاء الله ربي يهدي فوز خويا كيليان مبابي وان شاء الله ربي تستر الناس الكل
0: حتى شونس اربيلوان ويزيد
5: هو باهي كيما روحش البارح يحمد ربي
0: يلا سيدي تنطلق الرحله 27 دقيقه ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله ربي يعطيكم تتمنى وان شاء الله جمعه مباركه على الجميع. البدايه كالعاده بالزبيق ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل وقعدوا معنا حتى للتسعه ونص مكملين
6: راف ماج بوبليسيتي.
7: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
8: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
7: عندك اورانج.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوت كوم.
6: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: بعد شوية نحكي على القائمة قائمة سابريل الموشي. عندي تقريبا التسريبات ولا لاعب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تم استدعاءه ولا لاعب.
4: عرفت هذا ما عنده حد جديد يحب يحير اسمه
1: ولا منيش من جيبه
0: فمي بلاح الرأس الهجوم سلام بوجوم
1: سلام
0: بوجوم
1: سلام
0: بوجوم. يلا نحكي بعد شوية على اللاعبين. علي معلول والله أنا ما شفتش من الأولاد يحكيوا على كاليتيت باس عملها حاجة عالمية. نحكيه على الجولة الأخيرة, نحكيه على الفرحة, فرحة الأفريقي, دموع الجي اس كاش, دموع الفرحة بالنسبة للأولمبي البيجي. وذلك هو الموسم وانتهى الموسم الرياضي. شارك كل عام وإحنا حيين بخير وحسعيد في المواسم القادمة. أزابيك شو صار في حلقة البارح, نرجع بعد لحظات للبلاتو.
9: زابيك
5: ثقة زيادة عزيزي المستمع. بسم الله ما شاء الله حاجة عمري ما ريت. اي لا لا لا لا, يقول لك قريت اي كتاب في اي بلاصة ما يهموش.
0: لو بتي روبير, بتي روبير كتاب عندك معه اكيد
4: ولا قريته رفيق
0: قريته
4: ما هو هذاك الكل الصغير وقمنا
2: في بالنتيفا
0: هذاك اللي برانس
4: ها دخل بعدها لو ما قريتوش ما قريتوش
2: كبر روبير
0: هذاك هذا روبير صغير ما قريتوش جمله بالها
4: روبرت ديكسونير دوري ترافيق امي تمرض كي تسمع هكا ارجوك راهو امي تمرض
0: اي باهي لحظه انا مسؤول على الكل
4: قري قري وتشيولي امي روبيرو بشرين
0: وعليه بكرتهم
4: يا ارجوك حبه تحطوا لي امي
0: لطف عليا
4: رفيق ارجوك
0: كلها روادي دعابه بالعادي
4: انا
0: سيناريزي بالبارح فهمنا عليها
4: مكتوب مكتوب كله مكتوب
0: كله محضرين بس جست مش نضحكوا العباد
5: ايوه شفت الاحراج اللي احنا فيه اي لا لا لا واللي عاجبني زاد اللي راف ما شاء الله ثقة في النفس عنده رهيبة يا ولدي وصف العباد قوله شكون
0: نداء لأهالينا الكل في زغوان والكل أحبابنا في زغوان بربي قسم بنتي اليوم وخديجة ماشيين رحلة لزغوان دونك نرجو معناها الأهالي غادي يعملوا
4: نسيسي يعملوا الخدمة ويستنيهم بالرحلة
2: فرقة محاسية
4: طو يعملوا فرقة محاسية
0: ما يحد قلب موغوش على بنته فهمت أهالينا غادي هاليونا كذا دونك الرحلة باش تخرج من قلب العاصمة إلى زغوان نرجو التأمين
4: والمرور
2: تأمين الطريق
0: تأمين الطريق مع صغيرة باش يعملوا حفلة وكذا
5: هاي ميسيلش ميسيلش خليها صغرونا وكذا ماشي في رحله خلي تتفرهد الدنيا هاي مدام رفيق لهنا قاعدين نفركسوا له نشوفوا له في حل كيف يمشي مع المنتخب للكوب دي موند
0: ما جابش التستي راس حرب انا زين
4: هو ما عندوش وقت المشكله هبش هبت
0: كيف قلت
4: انا والتبارح راه هو هبت تاكل الجامع
0: معناها سامح شوات انا زوز ما شاء الله طويل زوز كذا عليه معناها
4: يا رفيق تكلمت مخر القائمة كانوا تبارع على الأخر الناصر حكي معاه وعمل جاريات وشوية
2: والمليار شكون ياخذ
0: لحظة المليار تاخذوا ديوان
4: ديوان
0: ما نتشافش بونت لعبت معايا شفت
4: لا اللهم صلي على النبي وعندك تلعب بالراس ماركي مش بينك وعلى بعض
2: خاف يغلط تشد الكورة
0: لا بين دوبال في ظهر المنافس بربي ريتني في البحر
4: لا اللهم صلي على النبي
5: هو اللي زمان صحاه
4: اغزالك اما انا غالب مخر تو ساعات الزهر العلوش كليك
0: الرحبه
5: وفي وسط اجواء الكوره بسم الله ما شاء الله على المستمعين نتاعنا اي ملاوينك لفريق هذا البطوله ولا هكا هو هكا هو
10: وانا الحقيقه رفيق البريود هذه لازم نطلع كان بيريبي ولا حاجه
4: الله يا ربي يا ربي يا شو ربي
0: دونك انت تو البريود هذه تسمع كان بيريبي
10: لازم نطلع كان هذيك الاكثريه
0: بيريبي غنيها ترى غنيها
10: بيريبي بيريبي والبطولة
0: مبروك عليك فيروس مبروك البطولة
10: نبدأ سبيسيال مولتي زياد
2: صحيح صحيح صحيح
0: جمهور الفريق بشي عارف
5: أما تعرف تو بعيد على بيريبي والدنيا ذي زياد والإجابات في الكويز يا خويا وين ماشي يا باشا يا باشا وين ماشي
0: أشد إقداما من ماذا من أنا حيوان
4: لا ها أنا نعرفها بالانجلي راه
0: خليك نقيب
2: يذول لي أفار
0: جواب صحيح حاتم جيهان النقيب زياد ويه
4: صديقي بلد بعثني لي أفار باش نقرا ايفر
0: ايفر
4: بحسوا الدم اللي بعثني لي الجملة
0: خيلها بالانجلي انت
5: واش قولك انت يا بعث له أفار قراها يسخيلها بالانجلي ايفر اي من وينك انت اجتهادات ما عنده حتى معنا يحب يبرز اكثر من لازم اي لا لا روعة
4: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
9: زابينج
0: تحية للجروب رامي الفراتي. نمشي وتسويت للعملية الإحمائية تسويت زعما شكون
6: زعما شكون
0: 3-2-1 توب كرونو مواليد 24 مي 1966 رجل
4: كوارجي
0: نعم
3: تونسي
0: ليس بتونسي
2: مغاربي
0: ليس بمغاربي لنديس الموالي دافيد
4: بيكام لانجلتير رفيقة
0: اعطيني سؤال واضح
4: بالانجلتير
0: نو
1: من اوروبا
0: نعم
5: كاور في مانشستر يونايتد
0: فترة صغيرة
5: فترة صغيرة
4: فرنساوي
0: يحمل الجنسية
3: انجليزي زيدا
0: لا الجنسية الثانية مش انجليزية
2: الجنسية الثانية المانية
0: ليست بالمانية
4: زيت الثاني دخل في عالم تيك توك توا
5: تيك توك
0: وي عنده كم تيك توك
1: هز كأس العالم
0: ما هزش كأس العالم لنديس قليرا
5: ها عنده بالندور
0: لم يتحصل على الكرة الذهبية لنديس الموالي كونغ فو
3: حتى نجد مخي كونغ فو باندا
4: كونغ فو لعب في الليكيب ناسيونال تاع فرنسا
0: لعب
3: هز تشامبيونز ليج
0: لا
2: مازال يلعب توا
0: من عام 66 سايبنا خير
4: حسابية
1: صحاب برشا وديشان
0: شكون؟
4: سؤال عطيتك وكم
1: أتاكون رفيق
0: يلعب أتاكون ساعات
5: ما وليش مدرب من بعد ولا مدرب معناها
0: لا ما وليش مدرب لنديس الموالي
4: إيري كونتونا
0: مروان البرغوثي جواب صحيح حاتم بالحاج
4: خاطر كنت فوق لضرب السوبورتير
0: إيريك كونتونا ضربة الكونكفو هكا سميها وقت اللي ضرب السوبورتير بتاع مانشستر هو ولا فريق منافس
4: اللي نتاعو هو
0: فريق ما نعرفش تبتوها منطقة واحد في الببليك الحاضر غادي البارح حبة تصويرة مزيانة برشا كان عنا في الديجيتال يساند فيها الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي نشوفوا التصويرة حتى 24 وكاتب مروان انضم الحملة العالمية اليوم تطالب بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني وزعيم الأسرى مروان البرغوثي كنت نعمل ملعبية اللي كانوا صعب الميراث صعب الترويض داخل الملعب وعنده مواقف خارج الملعب
5: كريستال بالاس اللي ضرب من السوبورتير تاع كريستال بالاس
4: كان يطلع الكل
0: كان يطلع الكل وجيل نتاع ملاعبيه راهو كانوا في مانشستر وقتها معناها حاجه
4: ورويكين
0: كلهم
4: عنف رهيب
0: معناها هذاك اش حبيت نقول تصور انت مدرب لازم يركح رويكين ويريك كونتونا والاجواء هذيك الكل معناها في فيستير واحده ومن غير اللي عنده الفيزيك باش يفرحهم معناها امور مورال واقدر بعد الفاز نرجع نحكيوا على الأخبار سنهاركم أسعد الأيام
6: رافماغ
9: Publicité
11: بابا إلي كومون الفواياج عن باتو
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي
13: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: Agile Energy, tu offres le fil gamme MTHA NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth, زيوت 100% italienne, تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Energy.
15: الصنايعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج اي ايكيبمون دو لا مارك ان توب نهار 16 ماي ابارتيغ من 3 متاع العشية يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس يمكن تكون انتي من رابحين
16: منير انا
9: ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
16: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
17: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لو ساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.
18: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 et 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيلي.
19: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
20: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200، ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك اورانج.
21: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
22: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: من 7:36 دقيقة نمشي مباشرة لتراند دو جور
23: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
22: أريدو طور عالمك.

0: تشامبيونز ليج وهو ما يخلي نسبيا الاحمر والاصفر انقذ موسمه لانه المشاركه في تشامبيونز ليج حاجه مهمه جدا بالنسبه للترجي. وكما قلت تعرفنا على ثلاثه فرق اللي غادرت: الشبيبه القيروانيه، مستقبل سليمان، ومستقبل جابس. هذو الثلاثه اللي غادروا البارح، والاولمبي الباجي في اخر اللحظات تمكن من البقاء. الموسم عموما ناصر باش خرجنا، شنو قعد لك من الموسم هذايا؟ تعدى لباس في الاخر لباس الحمد لله، وفي البطل بطل، واللي قعد قعد، واللي تحتاح والثاني ثاني. كيما نقولوا ديما راه ماتش كوره باش يوفى ويجي من غدوه، ما السيزون فات وجاي السيزون جايه باذن الله. ناس
1: هو بالنسبه لي انا الموسم معناتها باش نحكي على الناس اللي الساعه توجد اللي طلعت على البوديوم، معناتها ثلاثه فرق اللي طلعوا على البوديوم، سواء النادي الافريقي، سواء الترجي الرياضي التونسي، سواء النادي الصفاقسي. فما تدرج اليوم مثلا نحكي نبدا بالنادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي من الفرق اللي عاودت كل شيء، خدمه جديده، هيئه تسييريه، مدرب محمد الكوكي جاء اعطى اضافه كبيره للنادي الصفاقسي، خاطر النادي الصفاقسي ما كانش راهو متران من في اول بطوله. مجموعه جديده من الملاعبيه، تلنسى برشا ملاعبيه صغار، برشا ملاعبيه اللي كانت مش موجوده واللي كان التيم تاعهم ما كانوش واضحين تطوروا رياضيا. نعتبر هذه حاجه مهمه. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي انا نعتبر ما كانش الهدف الاولاني نتاعو انه باش يلقى روحه في المرتبه الثانيه. الترجي ديما يحب يمشي البعيد في الشامبيونز ليج، يحب يهز البطوله، يحب يزادها كيف كيف ينافس على الكاس تونس. ترجي نعتبر نسبيا كما قلت انت انا نضم صوتك، بعد الخيبه معناتها نتاع الديربي وعدم حصوله على البطوله، يلقى روحه مجبر لابد باش ينتصر على بقرداب، باش يلقى روحه يمنع السيزون نتاعو، يلقى روحه في البلاصه الثانيه. وراه ترجي وقت اللي مشى الكوب دي موند دي كلوب لكاس العالم، راهو الكلاسه الثانيه، راهو عملتها مع ليتوال، ليتوال هز الشامبيونه وهي الكلاسه الثانيه، وبعد مشيت كاس العالم للانديه معناتها وهزت الشامبيونز ليج. معناتها ديما عاده الفرق هذوما الكبرى معناتها ينجم يصلح روحه، ينجم يصلح امكانياته. بالنسبه لي انا النادي الافريقي، انا قلت هالذكر في قداش مره في وسط العام رفيق نحكيو عن النادي الافريقي. النادي الافريقي فما مؤشرات ايجابيه، فما مؤشرات نتاع استقرار، اداره، مدرب. الفريق الوحيد اللي ما غيرش المدرب نتاعو تلت موسم كامل هو النادي الافريقي. النادي الافريقي هيئه مديره جات معناتها الحق نتاع ربي، ركحت الدنيا، ما عادش فمك الخوذه، ما عادش فمك الكلام الزايد والناقص. الفستيير اللي ديما نحكيوا عليها رفيق، معناتها الفستيير تحسها معناتها سوليدير. وقت الملاعبيه في التيران يسجلوا هدف، تحس اللي الناس الكل جروب اوموجين مع بعضهم وكلهم متناغمين. هذم كلهم حاجات مؤشرات تتاكد انه النادي الافريقي. نزيد على هذا اليوم عندك جمهور بالعراقه نتاع جماهير النادي الافريقي. البارح راهو الجمهور اللي كان في استاد البرة قد الداخل، مش تفهم انت قداش الناس البارح كانت تحب تحضر الحفله الكبيره نتاع النادي الافريقي. مبروك للنادي الافريقي، توا باش تبدا الخدمه. راه بالنسبه لي انا النادي الافريقي باش نبداو من اليوم. النادي الافريقي لازم يخمم في الموسم الجاي شامبيونز ليغ، باش ينافس على البطوله. اليوم رجعت الفرحه لجماهيرك، لابد انك تحاول تستحفظ عليها. هذا الكل يتطلب استراتيجيه جديده وخدمه، تواصل، برشا حاجات، انتدابات لابد. معناتها انتدابات بعض المراكز لابد من انتدابها. لكن اليوم انا نادي افريقي، وقت اللي تشوف تشوف المجموعه فيها برشا ما تبني عليها، فيها برشا ما فماش هيك شومباردمون كامل في الاكيب. فما بعض الانتدابات اللي تزيد الدعم الفريق باش من الناحيه الرياضيه يولي اقوى ويولي احسن، على خاطر المنافسه في الشامبيونز ليج باش تكون اعلى.
0: زيد
2: اخوي مبروك رفيق، انا البارح دوما هبطت البطوله في الرحب ستة مساجات. هيا مش ليكم، هيا جديد، هيا
0: فما أغنية قلت الفديد
2: بيربي بيربي
0: ما عشنا جمع
2: تعملي العصاب.
0: جيتك في الشارع في الكهرباء،
2: في الشارع في الكهرباء، ستوريات صحابي بارح في التيران، قلت لهم شنعلم عليكم ممنوع، أنا خاوف في التيران صحابي كلوبيستية معناتها مرضى كيف كيف. صاحبي من الهند بعث لي دوما هبطت البطوله، دونك ان شاء الله مبروك. وكيما قال نصر كل شيء يوفى يا خويا، وتبقى للتشالنج هذوما، وللتشالنج هذوما باهين باش نحسنوا مستوى الكره نتاعنا، وباش ترقى ايكيب ديز ايكيب تنافس على الشامبيونز ليغ. خاطر كي تعمل كومبيتيسيون مزيانه تولي عندك فرق باهين. انا زاد فرحت لعوده صفاقس يا رفيق، راهي صفاقس قاعده تخدم في كوره مزيانه مزيانه مزيانه. وانت هكريت البارح كالعاده الترجي 11 مره في الشامبيونز ليغ، حاجه مهمه ترجع الفرق التونسيه في الشامبيونز. خاطر أبار ترجي غبنا راه، والغياب هذا يأثر على الكرة متاعنا. فإن شاء الله نشوفه موسم مزيان عام الجاي.
0: إن شاء الله مبروك مرة أخرى للإفريقي. الاحتفالات كانت كبيرة في شوارع العاصمة، في باب جديد، في كل الأماكن. تقريبا آلاف مؤلفة من جماهير الإفريقي كانت حاضرة داخل وخارج

0: الملعب. برشا يسلموا عليك. انا البارح خاطر وانا ماشي للرحبه حطيت ما بس ما نعرفش كيفاش غلطنا في روحي مع جمهور
1: الفريق. انا تحت مع جمهور الفريق. انا تحت مع قدام بارك الكلوب وقت ماشي للراديو.
0: خلطت معهم بريسك الرادس في التليفون.
1: تحية ليك انت ما خفك في السوق. مشى للرادس وقص قال لي عندي قصه ما هبطش على المنصف باي. لا
0: مش هكاك. انا حطيت الورديه معناها في المابس اعطاني جوري ذره البيزار. قلت مش قاعد يشوف في الامبوتياج. قلت شنو البقعه المعبيه تو في ترادس خلينا نشوف يقرا في الامبوتياج ولا حطيت ستادرادس سيب. ومن بعد ركبت في كرهبتي باش نديماري خليت ستادرادس ونزلت اوكي. شغلت نمشي للرحبه مشيت ستادرادس يا ودي ما حبش تجي الرحبه ونلقى روحي في الجمهور قريب نلعب نلعب معناها فهمت سيد للرادس وانا لوش في الرحبه
2: خارج بميداليه. فما نقطه مهمه سناب في البطوله نتاع سناب خلاف بيان سور جمهور الافريقي اللي اكسبسيونيل والبطوله المستحقه للنادي الافريقي ولكن سناب بالذات العام اللي تحس عنا فرق اللي تنجم ترجع قيمه الكره التونسيه افريقيا وذي مهم برشا بالنسبه للمنتخب في قادم التظاهرات وكذا حاجه بركه. النادي الافريقي لازم يبدا يبني علاش نقطه الانتدابات مهمه برشا على خاطر لوجيكمون باش تبدا من الدوره التمهيدي الثاني بعد باش يجيك الدور التمهيدي الاول نظرا للكلاسمون والمشاركات اللي في اخر 10 سنين باش تلقى روحك كونتر واحد من الكبار نتاع بلوز اومون نتاع القاره. معناتها باش تلقى روحك كونتر ماميلودي كيما باش تلقى روحك كونتر الاهلي المصري الفريقي توا كي تشوف ولا النادي الرياضي صفاقسي كيف كيف ولا الترجي الرياضي تحس اللي الانديه باش نرجعوا بلوز اومون كيما قبل اللي عنده زوز ايكيبات في الفاز دي بول لهنا وزوز ايكيبات لهنا مهم برشا هذايا للكره التونسيه. ان شاء الله ليكيبات الكل تحضر الناس الكل ما تستسهلش الصفيه هذيا مهم برشا لتونس انه نرجعوا جماهير الكل تتفرج في جمعياتها في البطولات الافريقيه.
0: هذا ما نتمناه. وانت تحكي على الجمهور بالحق لازم نشوفوا ظاهره الجروبات معناها البارح فريق متوج بعد 10 و11 سنه يستنى جروبات تتعارك في بعضها معناها نشوفوا حاجات ما تتصدقش وشفناها مع الترجي وشفناها مع مع الافريقي وشفناها يذول لي مره نقول يظهر لي خاطر الميموار مانيش متاكد لتوال سي اس اس ما نذكرش مره
3: لتوال
0: معناها شنو معناها شنو ولات ناس بالحق هذه انا قريت ستاتيو نتاع صديق محب للترجي معناها تنرفز برشا على الكراكاج اللي عمله جمهور الترجي واللي وقف الريتم تاع الماتش وخلى الافريقي نهارتها تتنفس في الدرجيل هذاك من ربع ساعه. قال الناس هذه راه تحب جروباتها اكثر من جمعيتها معناها وهذا سي فالابل في الجمعيات الكل. بالنسبه لي الانتماء لكل جروب والحومه وعملنا وكراكاج وفلام وكما قال هو معناها نعاود نقول في الكلام اللي قاله في ستاتيو نتاعو قال التحدي 90% منهم كان يسمي 10 جواريات تلعب في جمعيته هو سبيروس ولا الافريقي ولا كذا. انك البارح معناها توصل تتحرك على وجمعيتك هذا صحيت ولا تحوم تجي تبنك في الفيراج كل واحد يعمل شي يحب وكان عندنا عركه نفضوها في الفيراج كان عندنا مشكله نفضوها في الفيراج واعطي بذلك الماتش 90 دقيقه بتعله عقليه ارجنتينيه برازيليه ما نعرفش درا شنو وربي يهدي ما خلق وكا. وبالحق سي فينومين اللي انا اظن انه ما نجم يلقى له حل خاطر الامن الى لا باش يردحهم كل ما يتجاوزوا ما نجم يلقى له حل كذا الجمهور في حد ذاته ولا جمعيه ولا مسيرين. بالحق صار كي المشكله اللي تنخر في الكره التونسيه وكل ماتش مخلينا على قلوبنا وحرمونا من انه نتفرجوا زوج جماهير. تصور انت دربي الترجي الافريقي ب 60,000 في رادس وكل بنا وكل دخله وكل اجواء هل الاولاد الصغار هذم هما اللي حرمونا من هذا ومواصلين على قدام. فاصل ونختمو ميساج لك انت اوديو من احد لاعبي النادي الافريقي زياد. لا مش في تليفونك ما تكيش اسمه انا مش اسمع اوديو وحدك ميساج كان عندنا خلينا نسمع كان عندنا الميساج بربي لاعب من الافريقي غنيها تحب تغنيها زياد
2: سمعنا شويه
0: كنت باش نقول حاجه
1: لا هذاك هو باش نقول بالحق خاطر توا رفيق ولينا بالحق صغار والمشكله وين لي بارون نتاعهم بعد يتعذبوا في المحاكم في الحبوسات في يا ولدي لي بارون انا معروف كان على لي بارون ان شاء الله الهدى واحتفالات ولينا نروع عرق في الاحتفالات توا باش جايين نحتفلوا وعرق ومن بعد اضرب وكل فما واحد
0: جمهور ما عاش فيه كبارات جمهور قبل كنت نعرفهم لي جروب نتاع الاسبيروس نتاع الفريق كنت نعرفهم كانوا اصدقاء كانوا اصدقائي معناها منهم اللي يقرا يجي منهم يقرا واسي بالحق نجم نسميهم معناها راو ناس مستوى وتعمل لك دخله وروشيرش وش قال افلاطون وش قال درشكون وكذا وانتهى الموضوع. هذا كانوا يحكموا في الجمهور قبل توا الناس بعدت هربت على رواحها وجات جينيراسيون اخرى ما يحكوا فيه حتى حد في وسط الجمهور ما عندهمش كبير
1: فل صغير من جمهور الاسبيرونس نهار الدربي هاكا تصويرته الدور في العينيه المركزه تضرب بحجر راك ترى تصويرته تبكي يا رفيق طفل صغير تو في العناية المركزة بين حياة وموت ربي يشفيه يا خويا اسمع نعاودوا نخرجوا تصور هذوما نوريهم بالحق ربي يسترهم خاطر
0: صديقنا عزيز حاضر البارح يقول لي انا في الفيراج ثلاثة خرجوا لعينه مضروبة اللي خشمه مضروب اللي كذا جروبات في بعضهم جايين لابسين احمر وابيض مع بعضنا باش نحتفلوا ونروحوا انا قلت فيلومين يزموا نحاولوا نلقاو حل وننترن كلمة حلوة
3: راهي صارت هذيا في البي اس جي اول ما نصر الخليفي شد البي اس جي لي جروب اللي كانوا يتعاركوا في استخدموا سكروها جملة ما عادش يدخل حال
0: الناس راه عمل لهم مشاريع تلهي وكل واحد مشروع بيرسونيل يمكن ولا فاست فود تاكسي فون في بلينات تلهي
3: فما راهو فما جات فكرة أنا نعتبرها ذكية جدا معناها في تونس بيان سور يلزم ندرسوها بالكدا هي السوبورتير اي دي يظهر لي هذاك الواحد سوبورتير اي دي تعرف كيفاش تدخل الاستاد بالكارتة هذيك وتعرف بون الحل اللي لقاته راهو بي اس جي ما ينجموش نطبقوا ما نحبوش نطبقوا غليو في تسكر كي تغلي وتسكر وليت التسكرة
0: لا ما نحبوش
3: ما نحبوش يعني ما نوصلوش الغادي خلي أنا شخصيا نحب السبور نحب الفوتبول يقعد بوبولير نحبه يقعد متاح للجميع وقريته البارح تعبى استاد شخص كان عام الجاي كان ينقص هالمشاكل ويوليو استاد فيها زوز اكيبات ريت قديش اغزر معناه توا نحن في شهر برشا اكيبات عاشت فرح الاسبيرانس قبل الديربي وقت اللي يربحوا ماتشويت وربحت سياسات فرحت سياسات البارح حتى الكلاسما كانوا يتمنوا يكونوا الثانيين معناها بلاد كاملة مدينة كاملة فرحت علاش نحرموا رواحنا نحن كمواطنين باش أتخفيغ السبور وذيك هو الهدف النبيل
0: مدن كل تكون فرحانة
3: والله كل واحد طالع واحد منعم الطيح كل شيء دونك الفو فريمو ريفليشير بالقدرة وفي مصلحة الجميع
0: بعد الأفاصل نرجو نحكيو في البلاتو ما تبعدوش
4: رافماغ بيبليسيتي
5: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت
6: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
5: عندك اورانج
7: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.

0: هلا من العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: من كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
3: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
4: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك برشا كدوات تستنى فيك. سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية. وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
7: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
8: اسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
9: 57 دقيقة مواصلين معاكم في الراف ماك ونحكيو على الكوب دي موند. الكوب دي موند اللي على الأبواب أقل من شهر من الكوب دي موند. قبل ما تردوا تابعوا معاكم شكون تشجعوا إلى جانب المنتخب الوطني؟ كل واحد فينا عنده ديما منتخب يشجعوا بعد تونس. أكيد نبدأ بحاتم، شكون تشجع حاتم؟
10: إستوريك مول برازيل، معناها من الصغر حليت عيني فريق يلعب وتكنيك، معناها برازيل ما
9: جي
11: البرتغال.
12: ما هو سي البرازيل؟ انا
9: برازيل
13: حتى انا برازيل انا نحب فرنسا.
9: فرنسا
14: هي. انا بدي فرنسا باكي تبدا فماشي ايطاليا ميل لفرنسا.
13: هذوما رفوزي في الفيزا وعطينا فيزا باربع سنين
9: بارك الله. فرنسا ايطاليا بالنسبه لي كانت ايطاليا ايطاليا من رسمه ولا دي كوب دي موند ورا بعضهم انا والمنتخب الايطالي لا غير موجود في كاس العالم. السنه الماتشات روجوا الصباح من ثم ماتش الخمسه وماتش ماضي ثلاثه. شو البروغرام زيدون
13: النوم النوم ابا المنتخب باش نرقد لما نجمش انا نقعد نستنى في ماتش ومن بعد تعاودها المنتخب نصر.
9: دونك شارش يوم في الرودي
13: المنتخب
9: وماتش تونس كيفاش
13: لا نصبح
9: هاي كيفه
13: نصبح
9: خاطر عندك راديو من بعد
13: اي نصبح ونجي ونكمل النهار وكاو ثلاثة ماتشوات ان شاء الله زينة وان شاء الله نترشح. والله
9: ان شاء الله يا رب رامي رامي كيفاش تفرج؟
14: لا بقدرة ربي نتفرج فيهم ونقلبوا ريتم النوم ان شاء الله. كان سمحت لنا في التلفزة باش
9: جابور اليابان خمسة تاع الصباح ونجيو طول السبعة
14: هذيك هو باهي الميتون ثاني ديجا نكملوا لهنا خاطر امبوسيبل كيف في الدار وكذا باش نخرجوا المغرب دونك في الميتون نخرجوا نجيو نتلموا لما وجوه النايره هذيا ونحطوا المباراه
9: ونتفرجوا ولا نتلموا
10: نتفرجوا في الماتش مع بعضنا
9: نجموا ندخلوا مع ايمن السكوحي الامبيونس ولا
14: وعود
9: وعود وعود كلها وعود ان توكا ليميسيون نهارتها باش تبدا 7:30 نتاع الصباح سوكيسيون حتى يوفوا الماتش ونتهنوا ان شاء الله على منتخبنا بالنسبه لينا لكل الكوب دي موند فرجه وجو خاصه عامل مهم جدا جدا جدا اسمه الكونيكسيون كونيكسيون زي ما تكون باهية ما تخليهش بينا وقت الفرجة ذاك علاش مع التوبليت الكوب دي موند سناء دارك تولي فيراج بلاش قسان وسط الماتش فرجة من غير لا تلاقي كونيكسيون ستابل او دي بي تعيش الماتش والامبيونس لحظة بلحظة كان تعمل ابونمون جديد اسمه مليح عندك فريد ريكوردمون بلاش بمناسبة الكوب دي موند ولا كان كليون توب نت قوي دي بي ولا تعدى للفيبر توب نت في كل حالة تدخل لك ودخلك في التيراج وسور وتربحك تلفزة اش دي جران فورما باش تشيخ بالفرجة والكورة وتنجم زادة تربحك بلاي ستيشن 5 باش تلعب اتراح كورة عالمية كما قلت لكم عملوا ابونمو قوي ودي بي وإلا ميجري وللفيبر على توب نت وإلا في أقرب أجانس ليك تدخل في القرعة وبرشة كدوات تستنى فيك مع توب نت عيش الكورة عيش كل بوتو عيش كل فرحة من الدار وحس عيد إن شاء الله للنصور يلا سيدي ياهي نكملوا هالدقيقتين ما عادش عنا برشا وقت مشي واخبار أخرى نسكروا مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الترجي ناصر البارح مثلا شفنا ينساس يغادر رسميا أعلن هذا الخبر على صفحة بتاعه الرسمية مطالب الإفكتيف باش نحكي وراء الناس ما زاد حتى جماهير الترجي باش ما تكأروا الترجي دوبي فينال تشامبيونز ليج ترجي ثاني بطولة مترشح للتشامبيونز ليج ومشي نصف نهائي الكاس معناه عموما اوكي ترجي خسر اللقب بتاع البطولة ولكن موسم يقعد محترم برشا فرق بالنسبة ليها الموسم هذا يعتبر موسم ناجح وناجح جدا صحيح ولا غلط ناس دونك يجب ان تنسب الامور رغم انه غضب جماهير ترجي اللي تعود ديما بالالقاب حاجه مهمه ومهمه انه ترجي يتدارك بالنسبه لاصدقائه لجمهوره في مقابله الكاس اقل من دقيقه غربله كبيره على مستوى الافكتيف ولا المحافظه على جزء كبير منه وريكروتمونات تغذي وتقوي الافكتيف
12: هو راه مشكله الكبيره وقت اللي تسنس الجماهير نتاعك طلع الباره عالي برشا هذا وقت اللي تعلي الباره نستناك ديما باش تكون في المستوى العالي والعالي جدا ترجي الرياضي التونسي سناء عمل اخفاقات وخاصه عدم الاستقرار عدم استقرار معناتها من ناحيه المدربين هو اللي خلى الترجي الرياضي التونسي تخلى في السيكل هذا الخايب معناتها كتاب فمش ستابيليتي راه تتخلق هذه الحاجات هذوما لكن بالنسبه لي انا ناكد لك اللي فما 10 ملاعبيه الساعه نهايه عقود نتاع الترجي الرياضي التونسي هذه لابد المفاوضه الساعه شكون باش يقعد شكون باش يمشي والمدرب ولكن شكون باش يقيم الملاعبيه اللي باش يقعدوا سيد المشكل ريتا والمرحله هذه هي مرحله دقيقه بالنسبه للترجي ريتا وانت سالتني سؤال شكون اللي باش يخلي الملاعبيه هذوما وشكون باش يفاليدي الملاعبيه اللي باش يزيدهم كونتراكت نتاعهم على 10 ملاعبيه خارجين هما احرار يلزم فما واحد توا ياخذ الانيستيف قبل نهايه جوان باش يقعد معاهم توا وشكون باش يجدد وشكون مش يجدد وشكون باش يقيم هذايا وشكون باش يعمل البيلون هذايا الكل هذه الاهميه نتاع الفراغ اللي قاعد صاير توا في الترجي من غير اطار فني اللي موجود
9: فما مدير رياضي فما مدير فني اليوم ماسك بزمام فريق الاكابر معناها
12: اسكو المدير الرياضي عنده ثقه توا باش ينجم يكمل ولا زاد ما هذا كيستيون زاد ما انت توا مدير رياضي ولات فيه
9: حسب رايك انت الترجي بعد أدرى بأموره معناه كيفاش يجيب وشكون ينحي ما أنت الإفكتيف يستحق أنه يتبدل نسبة كبيرة منه
12: لا ما يلزمش شامبار دوما
9: ولا هذا هو اللي نقرأ فيه على صفحات الترجي ثم ناس جمهور غاضب دونك كل كي
12: لا لا لا ما يخي المسؤول ما يلزموش يخمم كي الجمهور كي يتغشش وكي يعمل ردة فعل المسؤول هو الوحيد اللي يعرف اللي يعمل التوازن ويعرف كيفاش يقيم ويعرف كيفاش يركح الافكتيف نتاعو بارابور للملاعبيه بارابور العمر بارابور رونتمون انا نعتقد الترجي التونسي مش فيه شانتي كبير مش شانتي كبير لكن لابد تو شكون ياخذ بزمام الامور ويحط الامور
9: ويصلح الامور داخل الترجي بيه. ثم بونتو حكيتوا عليه شفتوا انا عجبني نختم به ساعه علي معلول بربي الباس اللي عطاه البارح كاليتي باس عالميه في 30 سكوند لعب اخر مره باش نحكيوا على الملاعب هذا يمشي ولا لا اليوم ناصر
12: لا ما نجموش نقوله البارح انا مع اكدنا انه علي معلول من الملاعبيه اللي سنا من احسن الملاعبيه واليوم كان نحكيه على النتائج ايجابيه من في النادي الصفاقسي بخلاف الاداره بخلاف المدرب انه ملاعبي كان ثقيل معناتها واعطى اضافه كبيره اسمه علي معلول اللي ملحق بالريزاسيست نقولوا احنا قداش كان معناتها مهم برشا وكان فاعل علي معلول في التيران وخارج برا من التيران سان ليدر باتم معنى الكلمه رجع النادي الصفاقسي لمكانه الطبيعي شفت الكاليتي بتاع الباس
9: عالميه ملاعبي كليدر نحبه برشا ومن الملاعبيه اللي تحبه في فيكتيف اي جمعيه وفي اي منتخب اتمنى انه يكون موجود في هذا الرصيد البشري نتاع المنتخب لمصلحه المنتخب وديما نحس عليه انا كيما فوزي تتلم مع المنتخب وعلي زاد ما مشاتش اموره مع المنتخب
12: ظلمو
9: وحتى كي مشى في بيريود زاد هو كان اومي فورم وتظلم في بيريود دونك كاريرو مع ليكيب ناسيونال لا تعكس بتاتا لو بوتونسييل نتاع
10: كيما ديشان كي هز عادل الرامي ملعب حتى ماتش ما هزوا للفيستير
9: هزوا للفيستير لأنه رزين ويحبوا بورزين مش برشا ما يحبوه في الفيستير
15: سمباتيك
9: يحبوه جو حفلات وغنيه مش أكثر منه رزت برشا كتبوا ناس قالوا لك ليمات ذوما اللي قالت لك عليهم من الدجازة ما تحكي وحدك والناس كل ساكتة نعتذر من جيهان والنقيب نحضر بعد الثمانية نرجو نحكيه في بقية المواضيع ما تبعتوش
16: ما أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
17: اريدو طور عالمك رافماغ
18: بوبليسيتي للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب افضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس
19: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
20: Papa, il est comment le voyage en bateau ?
21: Il voyage مع GMV من صفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي
22: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
23: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه
24: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
25: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
26: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج
27: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
28: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال كلام كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار انفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار برودوي التهاش
0: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة صباحا. ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات تفيد بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، كما تتضمن الأجندة الجبائية لبقية هذا الشهر إيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وذلك يوم 20 مايو الجارية، إضافة إلى إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للصناعيين ومزدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بما في ذلك الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري. رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ يحذر من تداعيات انهيار أسعار البيض والدواجن بسبب الارتفاع الكبير للعرض مقارنة بالطلب في الأسواق. وأوضح الفخفاخ خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أوضح أن قطاع الدواجن عاد لتسجيل الخسائر المادية بعد استقرار دام بضع سنوات، مشددا على أن صغار ومتوسطي المربين يمثلون الضمانة الأساسية لحماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
3: اليوم نحكيه على المنظومات الفلاحية، وقع التطرق لعديد المنظومات الفلاحية منها قطاع الدواجن اللي همنا احنا. المسألة واضحة، هي عرض وطلب، العرض اكثر برشة من الطلب، وبالتالي تنهار الاسعار. وهذا احنا توا عايشينه من وسط رمضان، المربين والمنجين متاع البيض قاعدين يبيعوا تحت التكلفة وقاعدين يخسروا. رجعنا له بعد وضع سنوات من القطاع خذا الاستقرار متاعه، للأسف رجعنا للخسائر هذه. المنظومة متاع البيض تقعد عند صغار ومتوسطي المربين اللي هما الضمانة الأساسية للمستهلك، يعني احنا وقتين نحكيه على شركات كبرى. أول حاجة شركات كبرى عندها عديد الحلقات، عندها علاقات، لأنه احنا منظومة الدواجن رأي فيها علاقة توريد الأعلاف، فيها صناعة الأعلاف، فيها المفارغ، فيها التربية، فيها المذابح، فيها البيع، دونك فيها عديد الحلقات. المربين عندهم حلقة واحدة هي التربية، ولكن بعض الشركات الكبرى حلقات الكل، وبالتالي يخسروا في حلقة ويربحوا في بقية الحلقات، هيش مشكلة. أما احنا بالنسبة لنا كمربين نخسر توجعنا الخسارة.
2: انتخاب سونيا بن فرج رئيسة لمجلس إدارة بورصة تونس، وذلك على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للبورصة. ووفق بلاغ صادر عن بورصة تونس للأوراق المالية، فإن مجلس الإدارة الجديد يتكون من عبير الزيدي وهشام بن رمضان ورياض البرجيني وكريم بوزقرو وعادل لينزا وعلي الدرويش ونصير التريكي وطلال عياد ومهدي بشحنبا. وأفادت البورصة بأن عضوين مستقلين تم تعيينهما بمجلس الإدارة سيكلفان للمرة الأولى برئاسة لجان أساسية منبثقة عن مجلس الإدارة الجديد، وهما كل من محمد عبد الناظر ومنذر خنفير. الاتفاق خلال جلسة عمل بوزارة السياحة لمتابعة الاستعدادات لذروة الموسم السياحي الصيفي بولاية سوسة. تم الاتفاق على تكثيف حملات التفقد والرقابة لضمان معايير التأمين والسلامة وجودة الخدمات، مع إعطاء الأولوية للسياحة الداخلية، خاصة وأن المؤشرات المسجلة كشفت استقرارا إيجابيا في نسق الحجوزات السياحية بالجهة. كما تقرر خلال هذه الجلسة تدعيم المهرجانات الجهوية وفي مقدمتها مهرجان أوسو، إلى جانب تعزيز الجودة والحركية التصديرية لقطاع الصناعات التقليدية ودفع الاستثمار السياحي البديل. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إبرام اتفاقات تجارية مع الرئيس الصيني، مشيرا إلى أن نظيره الصيني عرض خلال قمتهما الهادفة إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية، عرض تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز بما يفضي إلى إنهاء الصراع مع إيران. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هاني برهمي في الفلاش سبور. في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2
4: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
6: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: صباح الخير صباح الفل. اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي. واليوم العشيه تحديدا الاربعاء متاع العشيه باش يعلن الناخب الوطني صابري الموشي في ندوه صحفيه على قائمه المنتخب الوطني المشاركه في مونديال 2026 في الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. قائمه منتظر يكون فيها 26 لاعب مع 3 لاعبين احتياطيين اللي باش يكونوا او يلتحقوا بالمنتخب في صوره وجود اصابات او غيره من الامور الطارئه اللي تنجم سير. دونك منتخبنا باش ينطلق في التحضيرات اواخر الشهر الجاري. ونذكر انه عنده زوج مقابلات وديه قبل المونديال. نحكيو على مواجهه اولى امام منتخب النمسا ثم مواجهه ثانيه امام المنتخب البلجيكي قبل انطلاق المونديال. نرجو نحكيو على البطولة. البارح أسدل الستار رسميا على البطولة للموسم الحالي ونادي الفريقي هو بطل الموسم واللي تسلم البارح رمز البطولة رقم 14 في تاريخه وسط حضور جماهيري غفير جدا في ملعب حمادي العقربي في رادس بعد مباراته أمام الأولمبيا الباجي. ماتش كان انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف. تعادل يخلي نادي الفريقي يبقى في الصدارة وينهي في الصدارة طبعا بفارق 3 نقاط على ملاحقه الترجي الرياضي التونسي. أكثر تفاصيل ودي فيديو وغيره تلقاهم على صفحتنا سبور باي دي وان اف ام. نمشي ونحكي وديما على البطولة. النتائج بالنسبة للدفعة الأخيرة اللي كانت تلعبت البارح. نادي صفاقس ينتصر 3-1 على النجم الساحلي. هذا ثلاثية السي اس اس سجلها كل من عمر بن علي في زوز مناسبات وعلي معلول من ضربة جزاء. وسجل النجم الساحلي أسامة عبيد كما قلنا. نادي الأفريقي 1-1 مع لونامبي الباجي. هدف لونامبي الباجي سجله حازم بارك. والي الأفريقي عدل سيدو خان. النجم المتلوي 0-0 أمام شبيبة القيروان. واتحاد بنغردان ينهزم أمام الترجي 1-0 بهدف حمزة رفيع. على اتحاد المنستيري ينتصر 3-0 على مستقبل سليمان ثنائية للسويعي وهدف للميلادي. بالطبيعة بعد نهاية البطولة الترتيب النهائي للرابطة المحترفة الأولى للموسم الحالي 2025-2026. نادي الأفريقي بطل مركز أول 66 نقطة. المركز الثاني للترجي 63 نقطة. والثنائي هذا باش يشارك في رابطة الأبطال الموسم المقبل. نادي صفاقس مركز ثالث 62 نقطة يشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية. الملعب التونسي مركز رابع 48 نقطة. مركز خامس الاتحاد المنستيري 45 نقطة. مركز سادس للترجي جرجيس برصيد 41 نقطة. مركز سابع للنجم الساحلي 41 نقطة كيف كيف. مركز ثامن للنجم المتلوي 40 نقطة. مركز تاسع لشبيبة العمران 36 نقطة. 35 نقطة لاتحاد بنغردان في المركز العاشر. مستقبل المرسى مركز 11 كيف كيف 35 نقطة. 33 نقطة للسي ا بي في المركز 12. الأولمبي الباجي مركز 13 32 نقطة. والثلاثي اللي نزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية شبيبة القيروان مركز 14 31 نقطة. مستقبل سليمان مركز 15 27 نقطة. ومستقبل جابس مركز 16 وأخير برصيد 18 النقطة. اللاعب البرازيلي الترجي الرياضي التونسي يانساس أعلن البارح في ستوري كان نشرها على انستغرام مغادرة الترجي في نهاية الموسم الحالي. ساس قال أنه يتمنى تكون النهاية أفضل وبش يكون مشجع وفي دائما للفريق وطبعا للترجي. ذكر يانساس كان لعب طيلة 3 مواسم مع الأحمر والأصفر. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن تمديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى غاية مونديال 2030. نذكر أنشيلوتي كان أعلن على قائمة منتخب السامبا في المونديال المقبل 2026، واللي شهدت برشا غيابات كما ميليتاو ورودريغو للإصابة، وطبعا نيمار جونيور لدواعي فنية. نكملوا بأبرز المقابلات اليوم في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا مباراة منتظرة 8 متاع الليل أستون فيلا أمام ليفربول، وفي الليج آن في فرنسا 7:30 متاع العشية مباراة متاع الصعود بين سانت إتيان وروديز، ماتش كما قلنا انطلاقا من 7:30 متاع العشية. فلاش سبور قدموا لكم هي إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dunfm.net. بعد شوية يرجع لكم رفيق وكامل فريق الرفمك.
5: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
8: إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: حظ.
1: Publicité.
2: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
3: تدلل تدلل
4: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
3: تدلل
5: جيون أيام دللنا.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار. مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
9: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 s'adapte. نبدا votre rythme.
10: علاش كل ما نسالك على بون بلون ولا فريد تقول لي جسيت ماكسيت؟
11: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريد الكل. فرشه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. مالا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
10: عندك اورانج.
12: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون أنت من الرابحين.
13: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 17 ماي تجيكم بأوفر الدوخ غلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
14: مونوبري ديما معك.

0: نترككم في ساعتنا الثانية رف مجلة 9:30 بقيادة زياد المكي النقيب جيان السليني ناصر البدوي حاتم بالحاج وزياد المكي. السلام عليكم وين ما كنتوا ونسلم على كل الناس اللي تسمع فينا وجمعة مباركة على الجميع. ديديكاس صديقتنا مستمعة وفية حميدة بلدي رجلها وزوجها عامر الجميل يحبوا يقولوا لولدهم أوس جميل إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وربي يخليك لينا ويخليك لعماتك سلوى وسهام وهدى وعيد ميلاد سعيد مرة أخرى يا أوس كل عام وانت حي بألف خير. الأخبار بيسود جيهان السليني توتسويت البوكس نيوز. بوكس نيوز إيران أمريكا آخر المستجدات التفاصيل
1: في علاقة بإيران وأمريكا. نحكي على ارتفاع سعر النفط بعد التصريحات متاع دونالد ترامب وقت اللي هو في علاقة بزيارة في الصين وقت اللي قال لن أصبر أكثر على إيران. هوني نحكي على ارتفاع سعر البرميل متاع البترول.
0: لن أصبر يقول فيها عنده مد حاتم
2: أما قاعد يصبر
1: أما كل ما يقولها يطلع
0: قداش نجم يقعد تقعد حرب الأعصاب هذه ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية أنترتو الضغط كبير على كل دول العالم دول اللي تخرج في النفط دول اللي تشري في النفط المخاوف في علاقة بالغذاء وغيره قداش نجم يطويل هذا
2: هو توكم مفهميش معناها الصعود مثلا في الضربة واحدة 30-40 دولار للسوم طنكو ما تضربش مثلا بورت كونتينر ولا معناها سفينة ناقلة صينية أمريكية قل ما فهميش برشا هما ناقلات أمريكان خاطر الأمريكان عندهم الاكتفاء الذاتي. لكن الشيء اللي قاعد بش يتفض ليمات هذي البارح فما كما نقولوا مقايضة ولا مساومة تخليني نسترجع تايوان نعطيك فيفير تعمل اللي تحب في إيران. دونك اللي صاير في الصين هو مهم جدا وفما معناها براتفير إيكونوميك بوليتيك يظهر لي الإيكونوميك قاعد تاغي أكثر وأكثر على البوليتيك خاصة اللي لونجو ماهوش كان البترول لونجو في لونجري معناها في الأسمدة لونجو فما الأسمدة الكيميائية البلاستيك يا رفيق البلاستيك معناها فما أزمة في البلاستيك والكيلو بتاع البلاستيك زاد قاعد يغلى أكثر فأكثر. أنا سينو البارح البراتفير لانجويستيك متاع ترامب هو يقول سنفعل وفما مارك لوبيو تعرفوا مارك لوبيو خاطر بدلوا له اسمه مش ينجم نحاولوا الايرور زادوا له اسمه مارك لوبيو البارح هو اللي يقول لي نحن ما ناش في حاجة
0: قديش بالقانون على مستوى العالم
2: اغزر وبعدش يحبوا المواطنين
0: نتندر بيها
1: بدلوا اسمه مش ما يشدوه
2: ليه وبعدش ريت هذوما معناه القوة اللي صاير في العالم
0: يخرج يحكي لك على القانون
2: صحيح وليه ونحن ضربناها نحن ضربناها نحن ضربناها خاطر ما يحترموش القانون ما يحترموش الديمقراطية وما يحترموش معناه سي بتخلنا فك العبث وبعديش يقولوا علاش التنسيون في العالم ما لقاولهاش حل خطر وقت اللي عملوا المونتياليزاسيون الاقتصادية اللي اتعملت الحاجة اللي مقراولهاش اللي الأفكار ولات فيها زادة مونتياليزاسيون اللي نجم الطفل التايواني اللي عمره 20 سنة جين زيد والطفل الأمريكاني اللي عمره 20 سنة جين زيد يخموا كيف خطر يتفرجوا في نفس الفيديو عندهم اللي ميم انديناسيون
0: وليميم كود
2: نحكي
0: قبيل على الزياره نتاع الرئيس الامريكي ترامب للصين في وسط المعلومات رامي قال
3: رويترز
0: ولا قال
3: رامي قال لك هو معاهم في الطياره يعطي المصدر نتاعك رامي
0: هو يقول رويترز انا مصدري رامي ورامي مصدر رويترز قلنا رويترز
3: قال لك صار اخبار انا
0: يحكي لي على الفريق المرافق لدونالد ترامب
3: ما هزوش التليفونات الكل
0: حتى حد ما جاب تليفونه معاه
3: حد يعني بما فيهم حتى ايلون ماسك معناه ما اي واحد راه اي امريكاني هو عندهم بلوز اوموا قاعده غاديك اي امريكاني يدخل الشين راه ما لازموش يهزوا عندهم تليفونات كيما نقولوا احنا جتابل هذوما اللي تهزهم تستعملهم وطيش وحتى في الشين دو بريفيرونس كان فما اوتيل غاديك معناه نحكي لك حاجه بسيطه ياسر ما غير ما تكونيكتي الواي فاي الكونيكسيون تجبدها من من الاوبيراتور نقولوا احنا اللي عندك في امريكا قال لك غاديك كيفاش قال لك على لي دوني معناتها نجم تكون حاجات بسيطه برشا لو بالنسبه لنا احنا ولكن لي دوني حتى اسم لقب كذا حاجه غاديك دو بريفيرونس انهم ما يخرجوش اي هاتف امريكي يدخل للحدود الصينيه بالنسبه لهم هو مهدد للاختراق مهما كنت امريكي شكونك
0: حرب مخابرات لن تنتهي حتى لانه ذي معناه خوف يعرف انه نجم تليفونه موجود في كل البريمتر معناش بتاع قداش نجم بوتيتر عنده اكسي ليه مش كيفنا كي نحكي الرامي يضحك عليا قلت له مش يبعث له اللي هاي
3: كيك عليه ويدخل
2: اعتراف سمحني اعتراف ضمني اللي الصين وصلت معناه تكنولوجيكمون هارب عليها
3: العكس صحيح زاد هو شنو زاد ما يهزوش الامريكي خاطر يخافوا من
0: ما خاف
1: اما جي انا مي اللي بالحق سافر للصين عمناه وراه مازال في المطار لا كليك على حتى ليان على حتى شيء عنده صفحات يجري فيهم كل شيء كل شيء بيراتا كل شيء معناها يعني قالوا له كيفاش ماشي بتليفونك هذاك للصين غادي تشري
0: الام المعمع باهي نحكيوا على الاخبار الثاني في علاقه بين الزواج ولا دراسة فيها جانب يتحكي فيها في علاقه اطاله مده ما قبل الزواج
1: مجموعة من الدراسات اللي تطرح جدل على خطر نتائجها ما هيش كيف كيف على خطر هونيش نقرأه هل الزواج السريع أفضل أم أنه الوقت الطويل ضروري لبناء علاقة ناجحة ونلقاو أنه بعض الدراسات تحكي على العلاقات الزوجية وتقول أنه في سياق التقارير هذية اللي الأزواج اللي يعقدوا قرانهم بعد فترة خطوبة أو تعارف قصيرة نحكيوا على أشهر قليلة ينجموا يتمتعوا برضا مبدئي أعلى في بداية حياتهم الزوجية مقارنة بالناس اللي طولوا في فترة الخطوبة لسنوات شنو ينجم يكون الزواج السريع علاش ينجم يكون أفضل على خاطر فيه وضوح التوافق والأهداف على خاطر فيه تجنب لتصنع المثالية وفيه نوع من الجدية والالتزام في الجهة المقابلة شنو نلقاو نلقاو دراسات أخرى اللي توري نتائج مختلفة اللي تقول أنه الأزواج اللي يتوعدوا لمدة 3 سنوات وإلا أكثر كانوا أقل عرضة للطلاق بنسبة 39% مقارنة بالناس اللي تعرفوا على بعضهم في أقل من عام.
0: شي الفورمولا نقي بنطولوا فترة التعارف باش تعرف العباد بعضها ونحاولوا نكتشف الشخص اللي مقابلني قدر الامكان على حقيقته باش ما تصيرش من بعد صدمات ومفاجآت من بعد الزواج والا لا ثم الانكونفينيوم تاع لو كي تتوال فترة ما قبل الزواج تصيروا برشا المشاكل وتنجم حتى الناس تخلط تتعرس قلقين من بعضها معنا دخلوا لك الروتين اللي يخلطوا له الازواج بعد مثلا 10 سنين ولا ما نعرفش قداش نقي
4: والله تو راه في جه قال لك احنا في العصر هذا هاكم ترى تو قبيله انا بيت في رامي كيفاش يحكي على حكايه مع الصين وامريكا والجوز شو ما عادش فما حتى حسابات ولا بجد خليها هكاك ما اعتقدت الحكايه كاني قمار بصراحه يعني تو هي باش تعطيك وجهها الحقيقي وانت تعرفها كل شيء ومن بعد خويا دوب ما معناها لحم الشهير الولادي متاع الحمل تتبدل عليك خويا تكون
0: ديفونسور
4: تولي أتكار
0: ها؟ على برج الحمل الحم معناها
4: لا الحمل
0: اي علاش على ربطها بالحمل تنجم تتبدل
4: خاطر هي خاطر هي تعتقد اني بالحمل باش تشدك بالصغير هذاك
0: هي ما حتى الراجل زاد يتبدل ثم برشا رجال خبي ديفوات
3: قالك من ديفونسور لاتاكور
4: اي تتبدل تولي اتاكور دونك
0: بالنسبه ليك لا نوتي للفتره
4: يا ولدي نعطيك حاجه والله باش نحكي لكم حكايه صغيره بكل عندي صاحبي صديقي راجل طيب ياسر ياسر وتقي وكل شيء فهمتني معناها اما تحويشة العمر عرفت كيفاش خطبته في لواح اما ديما فمك الخوف هذاك كل شيء صدقني قال لي يحكي لي فيه قال لي صليت صلاة الاستخارة قال لي قلت يا ربي يا ربي يا وذوكم الفليسات اللي عندي وبش نزوج إن شاء الله يا ربي تطلع زوجة صالحة صلاة الصبح قال لي قلت شوف أنا وزهري توا شنو الحكاية هي مرته اسمها ضحى قال لي الإمام قال ولا الظالين أمين والضحى ولا لي تح تح ديخ
0: قراءة الضحى
4: معليك اسم ضحى ما تبش يوريك الناس قداش ولا تتخوف زادة حتى الرجل زادة مسكين يلم تحويشة العمر بش على كل المراه ذيك الصالحه ان شاء الله ربي يصلح فيها
0: والمراه زادت تختار الرجل هذاك وتخلي ابوها وامها وعائلتها ودلالها وتمشي مع الرجل ويطلع الرجل ساعات غير امين على كل المسؤوليه ذيك قداش قعدت خاطب نقيب
4: انا شوف انا كل مره نقولها باش نخطب ساعه
0: قداش قعدت تعرفها قداش قعدت تعرفها
4: يا ولدي 6 سنين
0: 6 سنين
4: اي بيضوا الدار والدنيا كلها
0: مرتك مناجله نقيب
4: منهم مره قلت لها كيفاش ما تقولش معايا الحديث تو نمشي تو نكلمه ما نعرفوش انا فهمتني على دورتي قد في الناج ونلقى الرجل يكنس قدام الدار يا ولدي راجل تاع شنو تو 12 متر طول رجعت قلت لازم تعاونوا نشوفوا كيفاش نعملوا اه
0: ست سنين اخي
4: اي نثبت اموري كل شيء
0: ست سنين ثبت
4: نثبت
0: ما لك كوب دي موند ونص وانت
4: تثبت كوب دي موند ونص
3: ما لك كنت نجم تبطل بعد خمس سنين
4: لكن الحمد لله وكان الامور ماشيه الحمد لله
0: قول لي ناس
5: والله انا بالنسبه لي انا لا مش هكر بالنسبه لي انا العرس والزواج معناتها فيه برشا تدبير وفيه برشا عائلات وفيه برشا تعارف وبالعكس انا نقول لك الوقت راه مهم برشا بالنسبه للكوبل وبالرغم انه بعد ساعات الكوبل حتى في الفتره نتاع الخطوبه ما يوريوش برشا حاجات وتتخبى لكن ما يتخباش الكل زاد كيف كيف
0: لازم حاجات تخرج
5: لازم فما حاجات تخرج
0: جهاد
1: والله يعني اعتقد انه لا شيء يمكن انه يحمينا من الصدمات طولنا قصرنا ما نجم فما اللي طولوا من بعد طلقوا طولوا في الخطبه وبعد طلقوا الا حتى اللي كانت خطبه العكس دونك اما الفكره انه أعتقد أنه التعارف الحقيقي يجي بالكوابيتاسيون كي يسكنوا مع بعضهم فرد دار دونك بعد العرس أمين نحب نربط الدراسات هذوما بالمشروع متاع وزارة
3: كوابيتاسيون
0: لا هي الدار كتفيسة قاعد بعد لها رسمة
1: لكوابيتاسيون يسكنوا مع بعض
0: ما هو مي في فرنسي تنفصل
1: حبيت نربطه بالخطة اللي قاعدة تخدم عليها وزارة الأسرة في علاقة بالخطة لتماسك الأسرة والأمان المجتمعي اللي هي باش تبدأ الخدمة حكينا عليها احنا في السابق اللي تم الاعلان عليها ولكن البارح وزيرة الأسرة أسماء الجابري خلال ندوة وطنية الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي اللي هو بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تكلم على اللي فما لازم تنمية قدرات التواصل الإيجابي وتحمل المسؤولية الوالدية دونك لازم الناس اللي قادمين على العرس مش بركة في علاقة بالتعارف لكن نفهم اللي احنا قاعدين باش نبني أسرة فيها تحمل مسؤولية فيها زادة ضرورة التواصل ما بين بعضنا وأيضا الإعداد للحياة الزوجية اللي باش تبدأ تنفذ من بداية عام 2026
0: اللي قادم على العرس ينجم ينجم يبدأ يسنس روحه يعدي ويكاد مع كتب تليقات والعربية والفرنسي يحلم روحه من الخروج يقعد 20 ويكاد مثلا ما يخرج خاطر باش يتعدى ويا إما قراية يا إما في إسباس دو جو نتاع صغار ما عندك فيه حتى ربع الوزير ويسمع أنيفرسير عيد ميلاد 20 عيد ميلاد يتعدى في القاعدة نتاع ساعتين
2: مانيش ريفيرونس
0: قبل لا نعرف عمري ما فيك ريفيرونس لا ناخذك الاخر في المواضيع هذه
3: باش نقص عليك
0: وبالزز خاطر عندي وقت قبل البير ما ناخذكش ما عندي حتى خلاص تطول ولا تقصر في العاده الافضل حسب خبرتك
2: اغزر
0: ما تحكيليش على تجاربك
2: سا ديبوند دي بيرسون خاطر فما ناس اللي من الاول ترقاها معناها ولا زوز كوبلويت من الاول اولاد بابلا كل شيء على برا الكاركتير نتاعهم ما عندهم ما يخبيوا على رواحهم معناها فمش كذبات ولا صح تصفر تخدم مخ اسرع بزي معني اذا ترى روحك باش تعدي مع ابخي تو حتى كان تبدا منظم وكل شيء اذا مكتوب باش تتقص باش تتقص
0: هي ماذي سبونتاني معناها البارتنير ما نجمش يعرف اسكو لي سبونتاني 100% حتى كي يبدا به وانت ذولك سبونتاني ينجم مخبي دي ديفو مخبي حكايات مخلي الحاجات ما بعد العرس دونك الاطاله تنفع ولا بالنسبه لي كلام يبدل شيء
2: لي خاطر فم اخذ اذا واحد مخبي حاجه ولا يحب يبدل كاركتير باش يعمل ستاج الوحش للاخر 3 سنين حتى اللي تعرس وبعدش يبدا الشيء يخرج على برا وقتها سسرى تروتار سيليا دي زونفون سورتو
0: وخسرت
2: برشا عوام وزاد باش تلقى روحك مسؤول على نفقه ولا على فهمت بعدش العباد الكل تتعزب معناها الجروب الكل والعائله تدخل فيها كل شيء دونك سي اسمع سي تنكوت بوكير بالحق انا نمن وراه في صحابي وراه في قصص انا وقت مشيت نخطو بزيت معايا ليزانفيتيسيون تاع العرس ما داخل فيا حد قررنا اليوم الخطبه 15 يوم نعرس وبالواقفه في البلديه واللي يحب يعمل حاجه يعملها
0: وشر انت يا
2: شهر شهر لا بين عرفتها شهرين بين عرفت وعرست شهرين
0: تعديت للزواج
2: تعديت ونعتبره ولو انه معناها ما دامش ما نعتبره زواج ناجح وعندنا صغارنا ونتصحاب برشا ونتربيع معناها فهمت وكاو
0: بيقول عازه كي ما يتحكيش زيت انه اليوم الزواج يشبه بانكوت بوكير الزواج مبني عليه المجتمع
5: ما هذا
0: أين أنت من هذا
5: ما هذا معناتها ردوا كازينو وكذا لا الزواج كما قال نقيب تصلي صلاة الاستخارة
0: حتى نقيب قال كنت بوكير
5: إلي ميلاه كما قال ناصر تصلي صلاة الاستخارة وربي معاك خاطر
6: مش نستعملها خاطر ما تعرفش كود بوكير هو الباب الخداج العيبات كيما قالك النقي بتنجم تتعرف ومحلك ومحلك ومن بعد
0: وش
6: أتكو بالقذف
0: ما فهمش ما فهمش فورميولا ما فهمش فورميولا
6: الراجل ولا
0: المرأة هذا الإطالة برشا برشا برشا أنك تقول لي تعارف ستة وسبعة وثمانية سنين
6: الراجل ولا المرأة
0: باش يقتل العلاقة وأنك تقول لي زاد شهر وشهرين وثلاثة ثم ريسك كبير برشا دوك ما بين الزوز ينجم

0: الصوت اللي تسمعه ووقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: UNFM. على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UNFM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UNFM وزادا على السيت متاعنا www.unfm.com على UNFM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم
1: ديوان فهم

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 42 دقيقة 48 دقيقة وقت اللعب ووقت الكاش. نلعبوا تو سويت على 1000 دينار من اهداء ميلودي باي ديوان.
2: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستناو فيك. كون في النهائي اليومي والعب مع فريق راف ماج على المباشر.
1: سلموا على صديقتنا رورو امامو، هكا تقولي راف بربي غدو انيفرسير بنتي لو 16 ماي، تعمل 7 سنين، اسمها يمنى، ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير يا يمنى، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضلك مماتك وربي يفضلك بوك والناس اللي تحبهم الكل. جويو يمنى. نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهدى ميلودي. معنا ألفة من نابل. ألفة صباح النور. بونجور ألفة، شو أحوالك؟
3: الحمد لله.
1: الصحة بخير، العائلة لاباس؟
3: الحمد لله لاباس.
1: كان فينا من نابل هكا؟
3: إيه.
1: شو تعمل في الدنيا ألفة؟
3: نقرأ ونخدم.
1: تقرأ وتخدم، ما زلت تكمل في قرايتك؟
3: ايش
1: يا ربي نجح ان شاء الله يا ألفة، وان شاء الله بالتوفيق وبرافو انك تقرا وتخدم. ماهيش سهله، برشا تعب، ولكن باهي باهي كل احساس بالتعب، وبعد في الاخر ان شاء الله فرحه النجاح وفرحه التتويج. مغرومه بالموسيقى ألفة؟
3: اوكي،
1: شوي شوي شوي شوي. شكون تسمع هكا في شويه شوي؟
3: والله نسمع إليسا
1: شويه
3: راب.
1: إليسا والراب، أوكي. مريك خلينا ألفة في إليسا والراب وشوفوا شكون معاك تلعب معاك. ذكرى اليوم، ذكرى من تونس. ذكرى صباح النور.
4: صباح النور.
1: شو أحوالك يا ذكرى؟
4: الحمد لله لاباس.
1: العائلة لاباس؟ صحة بخير
4: الحمد لله. الحمد لله فرحانة لينا معاكم.
1: ربي يخليك يفضلك يا ذكرى. تكلم فينا وبرلور ذكرى؟
4: لا لا،
1: خاطر الصوت كان فما ايكو ولا البلاصة فيها ايكو.
4: خاطر في بلاصة شوية ما فيهاش ريزوة، طبعا
1: مش ريزوة، ما تجاوب البقعة تجاوب. باهي ذكرى، باش مغرومة في الموسيقى؟
4: مغرومة إليسا وشيرين. شيرين
1: ماتتي. إليسا وشيرين. باهي إليسا، إليسا أنت تحب إليسا، ألفة تحب إليسا. نشوفوا كان عندنا غنية لإليسا بعد شوية، ولكن قبل هذا الزوزة مولكي تجاوبوا أعطيوا لي الاسم، خاطر الأصوات متاع نساء ويشبهوا لبعضهم. دوك يهديكم اللي يعطي الجواب يعطي اسم وراه. واضح ذكرى؟ واضح ألفة؟
5: واضح. ربي رفيق نجم نثبت معاك يا مدام ذكرى. مش أو بارلور وموش بالكيت وموش بحتى شيء، تحكي من التليفون ديريكت، خاطر الصوت قاعد يجاوب بعيد.
4: ليه؟ خاطر في
6: أبارتمون، ما بغا موش يجاوب. لازم تحل شباك.
1: تحل لنا هكا شوية شباك باش
6: لي زونغ ما يعملوش.
1: ذكرى ألفة 3-2-1. الأغنية الأولى، من هي صاحبة أو صاحب أغنية أخصمك؟
4: ألفة.
1: خلوها الزوز مع بعضهم. لا نعود نعود السؤال، خلوها الزوز مع بعضهم. نشوف في سؤال آخر، من هو صاحب ومن هي صاحبته؟
7: رايح مين
1: اللي جاوب يحط اسم يقول اسمه مباشرة. من هو صاحب أو صاحبة أغنية سلف ودينا؟
4: جورج وصوف. ألفة.
7: لا
1: ذكرى الأولانية. ذكرى الأولانية. أما ذكرى قول اسمك كمان كي تجاوب يا ذكرى. اي قول اسمك مش تور. ذكرى حشتي بك تلعب. ذكرى قول اسمك، سينو معاش نحتسب لك النقاط راهو معنا. إذا كان هي تسمي اسم هي تاخذ نقطة. شنو؟ ألو؟ ذكرى صوتك بعيد برشا، فهو مشكلة في الصوت مع ذكرى، ما نعرفش نعاودوا
4: للتصوير. في بالي صوت ظاهر.
1: يقعد هكا ذكرى، تكلم هكا. خربت تليفون توا، اش عملت؟
4: ليه ليه قلت لك الصوت ظاهر ذكرى معك.
1: كيفاه يا ذكرى؟ خلينا نعرفوا بعضنا، أنا باش نعقل بصوت يا ذكرى. ما فما ألفة مرأة وذكرى مرأة، دوك يلزمك تقول لي اسمك باش نعقلك، وخلي التليفون كيما أنت تتكلم به توا باش نسمعوك، خاطر قبيلة كي جاوبت راهو أبير سمعنا الصوت. 3-2-1 الأغنية الأولى، يلا.
7: ليه ما اختاروش الفريق؟
1: لحظة ذكرى، أنت اللي ما اخترت أنت تختار الفريق. تلعب مع حاتم جيهان والنقيب ولا زياد الناصر ورامي؟
4: مع النقيب. مع النقيب.
1: تلعب مع النقيب. ألفة تلعب مع زياد والناصر ورامي. الأغنية الأولى، ما تنساوش كي تعطيوني الحل يهديكم تعطيو اسمكم. توبا كرتاج.
4: يا حلوة. ادم
1: انت شو اسمك؟
4: ألفة.
1: ألفة جواب صحيح.

0: لحن وما احلى الكلمات ما يحركوا فيك شيء
1: ليه
0: ساعات نحسك بلوش بالحق حاتم راهو كلمات تقتل واللحن حاتم يسمع فيها كيما كنت تأمرني شيء
2: اغزي تعرف بعض ساعات كي تتعدى دو لوتر كوتي دو لابارير مثلا كي تكتب غنية مع خاطر انا معناها كتبت غنيات نتاع حب
0: كي
2: تكتبهم
0: تولي الحب تعرف اللي قاعدين تكتبوا في الكتيبه
2: عند حد الكتيب ديفورماسيون
0: يلا الفا شكون اللي ماركه النقطه
3: الفا
0: الفا انت عندك نقطه يهديك يا الفا سمي اسمك تحاول ذكرى امامك فرصه ذهبيه للتعديل 3-2-1 توب

0: اعطيني اسم الاغنيه يا مون.
1: اجمل احساس.
0: لنديس الثاني مش اجمل احساس. يلا ذكرى، يلا الفا.
1: انت فين
2: الفا؟
0: لنديس الثالث.
1: عايش
2: قلت حاجة
0: بها ذكرى. كيفاش؟
1: حالة حب ليسا
0: ذكرى. حالة حب؟
2: ليه؟
0: ما هيش حالة حب. نعطي أنديس. ديو.
1: ديو الأنديس رقيق؟
0: ديو. زوز.
2: غرختو.
0: زوز يغني.
1: من أول دقيقة.
0: أنت شكونك؟
1: ألفا
0: جواب صحيح.

0: طيب صحيح، مبروك عليك الألف دينار من إهداء ميلودية. مبروك عليك يا ألفة. خلينا نمشي ونسلموا على ذكرى. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وإن شاء الله في فرصة.
1: فرحانة لي أنا كنت معاكم.
0: ربي يخليك،
1: يفضل.
0: إن شاء الله
1: عيدكم مبروك.
0: ربي يخليك وإن شاء الله عيدك مبروك. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ العائلة، الأصدقاء، ألفة؟
1: والله مع العائلة عليكم أنتوما وديما على أميمة، نقولها إن شاء الله ألف ألف مبروك.
0: يفضل يعيش،
2: يبلغ
0: يبلغ أكيد. سندريلا نسلموا عليها، توحشناها في الاستماع. نسلموا عليك برشا ذكرى، وإن شاء الله حظ أوفر المرة الجاية. ألفة عندك ألف دينار اللحظة ذي. السؤال واضح وصريح، ترتاح ويكان ترجع نهار اثنين تلعب على زوز ملايين، ولا تمشي الويكان ترتاح على روحك وفي المخ عندك مليون أنت ربحته كاش وانتهى ونغلق الأمر؟ ألفة
1: البركة، الحمد لله يا رب.
0: نكتفي بالألف دينار، جوابك صحيح، مبروك عليك. قرارك صحيح. اي والله نقرا في الكومنتير نحلل فيه، اي والله نقرا في الكومنتير نحلل فيه. ألفة مبروك عليك الألف دينار. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
1: نحب نسلم عليكم انتم الكل اللي كيفكم، كلها تكون صحه.
0: ميرسي، تفضل.
1: نسلم على دارنا الكل اللي يعرفون.
0: سلموا عليك برشا ألفة، مبروك عليك المليون، وان شاء الله عيدك مبروك بالمسابقه. صديقتنا ألفة ربحت 1000 دينار من اهداء ميلودي باي ديوانا.
3: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستناو فيك. كون في النهائي اليومي والعب مع فريق رفماج على المباشر.
0: أشتري ثانية فاصل ثم نختم ساعتنا الثانية من راف ماج.
4: راف ماج، كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: راديو نفاق
1: بيبليسيتي.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
4: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
5: كويز الراف ماك توتسويت
4: كويز،
5: يلا أسئلة سريعة. نبدأ بالعواصم، ما هي عاصمة سربيا؟ زيادة
6: سربوش
7: سربيا.
5: نخليك نقيبة
8: سربي.
5: رامي
9: براغ.
5: جيهنا
10: سربيا.
5: حاتم
11: بلغراد.
5: جواب صحيح، نقطة أولى بلغراد. تما عواصم سهلين تهبني كتب الشكك فيهم. أنا بلغراد
11: وأنت
5: أنا
11: ما هم يشكوني رفيق
5: عجيب
11: وبراغ.
5: مش نعمل نحطك في كلاس آخر
6: عادي صديق تحيلي
5: أهمية المنافسين في البطولة مثلا ما يضرش
6: على بلغراد. عادي صديق يخدم في
5: بلغراد
6: مش يمشي بسربيا يا اخي باش عمل الشركه اللي يخدم فيها عمل ايميل بالشركه هذيك وبعثت له ميل قالت له لازمك تطلع تول سربيا فما مجلس ادار وهي الشركه لاي في سربيا شركه تسير مش وراها المرض وقالوا عدى 15 يوم في سربيا
5: على اساس خدمه
6: على اساس
5: شو اسمه بربيا
6: لا لا تول القاف المحكمه تول يقول
5: يلا انتوك اي مره عند رجل عند جماعتين في سربيا نجم يكون صاحب زياد ولا ما فماش ميل نتاع خدمه وربي يعاوننا على فعل الخير ان شاء الله. يلا السؤال الموالي زيدونا ريفليكسيون سهل ياسر. السؤال الأسرع، أين توجد غابة الأمازون؟
6: بريزيل.
5: رامي كان الأسرع نقطة. ملك السرعة رامي الفراتي. وهنا أهمية الفريشور وأهمية عامل السن.
6: الحمد لله
5: عامل السن رامي حاجة الوحيدة
11: اللي
5: تلعب. أي بيسير تنقص بيسير بيسير تنقص
6: شنعم معاش نجاوب معناها
5: لا لا
6: كل ما جاوب
5: هو يغزل عليك يغزل على القدر قدر وفيلو لنورون نقصهم له شوية
11: مش ناخد البيس بتاع إيلون موسك.
5: يلا السؤال الموالي رامي، ما هي المدينة التي يطلق عليها اسم المدينة الخالدة؟ زيادة
6: نابولي.
5: علاش نابولي؟
6: أنتيكا.
5: نقيب
8: إسطنبول.
5: جيهان
10: والله ما نعرفش ما بش نقول بابل نعرفش عليه.
5: رامي
6: بغداد.
5: ناصر
9: روما.
10: روما
11: روما
5: روما ناصر حاتم
11: لا فيلة ترنيل
8: شو
5: ثقة ساعة ثقة بتاع دي روسي
6: فرانشيسكو
5: بتاع متروفي غادي في روما وبتاع إنسان مينيموم يقرأ 6 كتب في النهار
6: أكيد
5: معنى المعلومة
6: أوقات فراغي
5: هلورتو هي روما جيت وكيت جاك بوت
6: لا لا ولا لا ولا نعرف
5: يعرف
10: والله
6: مشيت لها روما
5: مش على تعرفها تعرف أنه يطلق علي اسم المدينة الخالدة
6: نعرف غير متواضع معك
5: أيوة. برافو شكرا ناصر على التوالى. السؤال الموالي زيدونا أكمل الحكمة، يتكلم حد من عاشر حكيما مات
6: كاتبا
5: معنى يتعلم منه وصار كاتبا. برافو فما منطق. نقيب
8: من عاشر حكيما مات مؤمنا
6: ينجم يكون الحكيم شيخ
5: ونجم يكون الحكيم ملحد
6: بالضبط اي برشا عمل ان كان
5: برشا فلاسفه عندهم حكمه ولكن ملحدين
6: ناس ان كان شيخ
10: متى
5: زوز فرضيات ان كان اوكي ناس
9: والله ما نقيت لهش
5: من عاشر حكيما معناها كي تعاشر عبد عنده الحكمه حس برك كيفاش تموت
10: قلنا على نفس الوزن
6: تموت على كتاب
9: نقول احنا ايكيليبري كيفاش
5: يموت متوازن من عاشر
6: حكيما
5: مات متوازنا جهان
10: مرتاحا
5: ما نعرفش رامي
9: متى كريما
5: شنو الفرق فما حكماء وردع على الاخر معناها
10: هو حكيما كريما على الوزن
11: متى بعده
5: مش معناها متى
11: يعيش اكثر
5: ما كنت غبي تعيش اكثر تعيش بيك
8: متى عظيما
5: باي شو
11: متى سعيدا
5: على وزن حكيما
8: عظيما
5: لا
9: لئيما
10: حليما
5: قلتوهم الكل
9: هميما
8: سليما
5: أو باش نسهل لكم أحفروا فيه حليما
0: حليما
10: حليما
5: فما ثلاثة حروف
0: حليما
10: لا لا لا مليحا
6: مليحا
10: مليحا
0: مليحا
5: شنو
8: رحيما رحيما
5: يا سهلة حليما نحي حرف حط حرف
11: سليما
5: نحي الحاء
0: قليما
10: سليما قليما
0: كليما كليما كليما
6: وليما
11: عليما
10: عليما
11: عليما
10: عليما
5: حاتم جواب صحيح عليما من عاشر حكيما مات عليما نقطة مستحقة شكرا لك والفائز كالعادة حاتم بالحاج اسمعني علميا علميا ثابت انه نقص النومي يعمل مشكله كبيره في بالك انا ما لقيتش بالحاجه قلت مش لازم مش جباز قلت حاتم جاني في مخي سهيل السليني البدوي قلت عديت فكسبت الا حاتم بالحاج حبيت واحد فيكم ينقذني يقول بالحاج يعاوني سكتوا الكل
0: بس حلو احنا مدرسه جديده بالتشويق
5: دونك هو حاتم بالحاج شكرا لك نتلقاو بعد الاخبار ملتقانا مع شيخنا سيف الدين الكوكي نسلموا على كل الاصدقاء على اليوتيوب نعتذر منه وساعات يتغشوا كما نسميهمش انا نهار الاثنين نسلموا عليكم فردا فردا اسما اسما خاطر نهار الاثنين مع الشما كوره دونك باش تيح لك دونك نسلموا عليكم ان شاء الله يلا شيخنا سيف الدين الكوكي بعد التسعه حتى التسعه ونص نهاركم اسعد الايام
4: رفماك
1: بيبليسيتي
4: القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو

0: اجا لم العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: انا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب10,900 في عوض 16,200 من الجس ماكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج.
4: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
5: تدلل تدلل
6: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
5: تدلل
7: جيون أيام دللنا.
8: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز 9 صباحا. ديوان فام عسلامة. جملة من المباحثات المباشرة جمعت أمس وفدا تركيا مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى جانب 3 شركات تونسية ناشئة مختصة في التكنولوجيا الزراعية وبإشراف منظمة كونكت الدولية لتدارس فرص الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية. وأشارت كونكت إلى أن هذه اللقاءات الثنائية مثلت منصة استراتيجية هامة لتبادل الخبرات التكنولوجية بالإضافة إلى تثمين الابتكار الزراعي ودعم القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة لاستعراض تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية والمصادقة عليها. ويهدف مقترح القانون إلى تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية بما يتلائم مع احتياجاتهم ووفق ضوابط تحمي حقوق المؤلفين، حيث تم إدراج أحكام صريحة تخص التدابير التكنولوجية التي تحول دون الولوج إلى المصنفات المحمية، فضلا عن ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمستفيدين من حاملي الإعاقة. الجمعية التونسية لجراحة الصدر نظمت حملة طبية مجانية لتقصي مرض الكيس المائي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لفائدة أهالي الجهة، وشملت أكثر من 100 شخص. وشملت التدخلات الطبية إنجاز فحوصات دقيقة بالصدى على الكبد وصورا متطورة بالأشعة على الصدر للمرضى الوافدين، كما تم تأمين عيادات طبية مختصة أشرف عليها أطباء في مجالي الجراحة العامة وجراحة الصدر. وأسفرت الفحوصات المنجزة عن كشف أكثر من 6 حالات مرضية مؤكدة تستوجب التكفل العاجل والمتابعة الطبية، وتقرر تأمين المسار العلاجي للمصابين وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، وهو ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 20 جنديا منذ بدء حربه مع حزب الله في مطلع مارس الماضية. هيئة صحية تابعة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أفادت اليوم بأن وباء إيبولا تفشى في مقاطعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تشهد نزاعات مسلحة. وأوضح المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الفحوصات المخبرية أكدت 4 وفيات بالفيروس حتى الآن، كما سجلت 65 حالة وفاة من بين 246 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كامل فريق الرفماج في أمان الله.
10: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس
11: 9.1.
10: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: Agile Energy t'offre le fil gamme MTHA NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحذانا كيما كل يوم جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ جمعة مباركة، ربي يتقبل منك ومنا ومن الجميع. مرحبا شيخ.
1: اللهم أمين، الله يبارك في عمرك يا أخوي الغالي، وإن شاء الله ربي يبارك فيك وربي يستخدمنا وربي يجمعنا، وإن شاء الله يا ربي يقدرنا باش نقبله على هذه الليالي والأيام المباركة بقلب محب لله سبحانه وتعالى وبلسان ذاكر له جل وعلا.
0: والفجر وليال عشر أقسم رب العزة بالأيام القادمة، الأيام اللي تنطلق نهار الاثنين إن شاء الله شيخ، وتختم بيوم العيد، عيد الأضحى المبارك، وأهمها يكون يوم الوقفة ليلة عرفة ويوم عرفة العظيم. والفجر وليال عشر أقسم رب العالمين كما قلت بالأيام القادمة واللي تبدأ نهار الاثنين، فضائل هذه الأيام شيخ اللي يزمنا نختنموها قدر المستطاع لك الكلمة.
1: الله يبارك فيك يا أخوي الغاي. نحن قلنا الأسبوع اللي فات أنه من رحمة ربي سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما إن أخرجها من موسم طاعات إلا وأدخلها في موسم طاعات آخر. ما زلنا نتلذ في ليالي مباركة وأيام عزيزة وغالية شهر رمضان، إلا وربي سبحانه وتعالى سبق في علمه أن الإنسان ينسى وأن الإنسان يضعف، فذلك علش ربي سبحانه وتعالى وتر علينا أو خلى الأيام تتواتر علينا، اللي هي شهر ذي الحجة أو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اللي كما قلت أنت نستقبلوها بداية من يوم الاثنين المبارك. وجب علينا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر أحبابنا بفضل هذه الليالي المباركة، لما فيها من خير، لما فيها من بركة، لما فيها من قبول، لما فيها من ذكر، لما فيها من استجابة للدعوات، والكلنا مفتقرين لله سبحانه وتعالى. أي نعم، أقسم الله تعالى عليها صراحة في القرآن الكريم: العظيم يقسم وهو غني عن القسم، وإذا أقسم العظيم على أمر فاعلم أن هذا الأمر عظيم، فالعظيم لا يقسم إلا على أمر عظيم. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وأجمع أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس ترجمان القرآن الصحابي الجليل اللي أول من فسر كتاب الله عز وجل، أن الليالي العشر المقصودة في سورة الفجر هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وقسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة دل على عظمة هذه الأيام، لكن فما لطيفة من اللطائف ربما يغفل الكثير عنها. لماذا قرن الله تعالى حين أقسم أو أراد أن يقسم على هذه الليالي المباركة قال والفجر، ولماذا قال وليال عشر والشفع والوتر؟ يعني بدأ الله سبحانه وتعالى بالفجر، يعني بداية النهار من أوله، وختم الحديث عن الشفع والوتر والليالي أو الليل والليل إذا يسر. يعني هذه الأيام كلها من أول لحظاتها إلى آخر لحظاتها كلها بركة دلة ودعوة صريحة من الله عز وجل لأمة محمد أن تستغل، وكأنه يقول لهم من الفجر حتى والليل إذا يسر، اسري مع هذا الليل، استغل كل لحظة من هذه اللحظات. لماذا؟ لأنها ليالي الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ومش أنا اللي قلت، صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. علاش هذه الليالي المباركة؟ يقول القائل نحن بعد باش نعطيه شنو نجمو نعملو في هذه الليالي المباركة.
0: ليالي ولا أيام
1: هي خلنا نبدأ سؤال مهم جدا. يعني وقت اللي ربي سبحانه وتعالى قال وليال عشر لا يقصد بها الليالي الليل، يعني الأيام المقصود بها الأيام زمنيا الأيام. وهنا السؤال المطروح والمتداول: أيهما أفضل، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وإلا العشر الأواخر من شهر رمضان؟ أهل العلم تكلموا في هذه الأمور وفصلوا تفصيلا، وأجمع البعض منهم على أنه الأفضلية فيما يتعلق بالنهار، يعني والدليل على أنه من طلوع الفجر والفجر وليال والليل إلى آخره الأيام الأفضلية في النهار، أما في الليالي فالأفضلية في الليالي يعني في الليل في قيام الليل وفي الثلث الأخير من الليل في شهر رمضان المبارك. المهم في هذه الأيام أنها ليالي مباركة كلها خير وأوقاتها كلها بركة، وعلى كل مسلم أن يستغل. كلنا أهل تقصير وكلنا أهل ذنوب وكلنا نبدأ نستنيه في المواسم، لأنه نحن في سير الأيام كما خرجنا من رمضان وضعفنا وإيمانيا وما نشي معناتها بك المستوى الإيماني اللي عشناه في فترة رمضان، فرب سبحانه وتعالى سبق في علمه هذا الضعف فأدخل علينا هذه الليالي المباركة من باب تجديد الإيمان ومن باب الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوش قال فأكثروا، فكلمة فأكثروا دلت على أنها أيام مخصوصة تختلف عن بقية الأيام، يعني فما كأنه فما تربص خاص أو عمل خاص مخصوص تختلف عن بقية. فأكثروا، فكلمة أكثروا دعوة، هي أبال دعوة، رأوا أيام ما هيش عادية، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص أعمال مباركة لهذه الليالي تنتحدث عليها في آخر الحلقة بإذن الله تعالى، ولكن فاقد الشيء لا يعطي، ما نجموش نحكيه على أفضلية الأعمال وشنو نجم نعمله من غير ما نبدأ ونستوعب قيمة وفضل هذه الأيام في قلوبنا. قل قائل لماذا خص الله تعالى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة عن بقية الأيام؟ هذه الأيام المباركة كما قلت جعل الله سبحانه وتعالى فيها ليلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجيه يهودي ويقول له يا عمر يا أمير المؤمنين لقد أنزل الله عليكم آية لو أنزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني يهودي من غير دين الإسلام يتمنى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فقال عمر بن الخطاب لهذا اليهودي فأي آية تقصدها؟ قال تلك الآية التي يقول فيها ربكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما أنزلت، أنزلها الله تعالى في يوم عرفة في عشية يوم عرفة على جبل عرفة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن عمر بن الخطاب ما أراد أن يتزايد عليه هذا اليهودي، وكأنه يقول له نحن اتخذنا أصلا هذا اليوم يوم عيد، في نهاية الأمر يوم عرفة واللي يجي بعده يوم النحر هي أيام مباركة وأيام عيد، الأحق للمسلمين بأن يحتفلوا بها وأن يحتفوا بها. هذه الأيام المباركة وهذا اليوم، شوف الآية التي اختارها اليهودي، علاش اليهودي اختار هذه الآية؟ لقد أنزل ربكم عليكم آية لو أنزلت على، لماذا؟ لأنه قرأ معناه اليوم أكملت واليوم أتممت واليوم رضيت، حكم الله تعالى على هذا الدين بالتمام والكمال والرضاية، ارتضى الله سبحانه وتعالى لأمة محمد هذا الدين الذي لن يقبل الله تعالى غيره يوم القيامة، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أكثر دين رب سبحانه وتعالى وكلها شرائع وليست أديان، ولكن الدين المقصود هو الدين الذي ملأ الله سبحانه وتعالى به السماوات والأرض منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن الإسلام الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلا تتمة لما جاء به الأنبياء والرسل، وخير دليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت واليوم أتممت. إذن ما جاء به عيسى وما جاء به موسى وما جاء به الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله كمثل تلك البناية التي أتمها النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم الله تعالى من خلالها على تمام وكمال هذا الدين، دين الله تعالى الإسلام اللي رب سبحانه وتعالى أعطاهونا من غير طلب. أنت اليوم أيها المسلم وقتاش طلبت في لحظة من اللحظات أن تكون في أفضل أمة أخرجت للناس كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اتفقنا إذن أن أعظم دين على وجه الأرض وأعظم شريعة على وجه الأرض هي شريعة محمد. وأنت اللي تسمع فيه أيها المسلم، اختارك الله تعالى واصطفاك أن تكون فردا من أفرادها. إيش بقالك؟ بقالك أن تترجم هذه المحبة وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار إلى واقع عملي. كيف أترجمها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن هذه الأيام المباركة هي أفضل الأيام. شنو نعمل فيها؟ فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. وشوف رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبلها رحمة الله تعالى، كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأعمال الصالحة ومن جملة القربات التي يمكن أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أعمال الكل يقدر عليها، الكل يستطيعها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم وقت اللي قال قالوا له: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله؟ قال بعض الصحابة: رسول، حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ولا يعود، أو كما قال النبي
0: ولم يرجع
1: بذلك بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اختار النبي الذكر، وما أدراك ما الذكر؟ فأكثر فيهن من التكبير، يعني وقت اللي نقول التكبير نحكي الله أكبر الله أكبر، من التهليل: لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
0: سبحان يعني هو لا ينطق الرسول عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يخص الذكر، اختياره في الذكر بالتكبير والتهليل، معناه في العشرة مذوما نحاولوا نركزوا قدر المستطاع في التهليل والتكبير.
1: هذا هو يعني الحديث واضح، وفي إشارة إلى الذكر عموما وفي إشارة إلى التكبير والتهليل خصوصا. يعني مش معناتها أنت تركز مع التكبير والتهليل فقط، هذا تخصيص، ولكن الإشارة العامة هي ذكر الله. فأكثر فيهن من التكبير إشارة إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء هو نوع من أنواع ذكر الله، بل هو من أفضل ما يذكر به الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أنا نستغرب وأستعجب كيفاش مسلم عاقل، نتحدث عن العامي، الإنسان العامي والكلنا من العوام، يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يدعون صراحة إلى ما يحقق الخير لك في الدنيا والآخرة، وعطاك الفرصة وأكثر فيهن، في إشارة على أنه نحن ما نذكروش برشا ربي في سائر الأيام وفي بقية وقت اللي نقول كثر عاد، معناتها أنت راك أنت في العادة ماكش قاعد تذكر في ربي. دل ذلك على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة الإنسان ويعرف طبيعة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه الإنسان لا يذكر الله تعالى إلا قليلا. فهذه إشارة من الله عز وجل بوحي لرسول الله، فأكثر فيه. يلا هذه فرصة بداية من اليوم الاثنين، مش معناتها اليوم ما تذكرش ربي، اليوم تذكر ربي وغدو تذكر ربي،
0: تدخل في ستاج بلوكي،
1: تدخل في ستاج بلوكي وأعرض حاجتك على الله،
0: تخرج على البربكيو،
1: تخرج رأس رأس مع البربكيو بإذن الله تعالى، وتشبع روحيا وجسديا بإذن الله تعالى.
0: يستحب جدا الصيام في هذه الأيام شيخ، ومن يستطيع نجم يصوم، هنيئا لي يصوم 9 أيام. أنا
1: صحة وفرحة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نصحنا ونصح الأمة عموما بأن تقبل على الله عز وجل بمجموعة من الأعمال الصالحة بما في ذلك الصيام. ومن بركة هذه الليالي كما قال أهل العلم خوي رفيق، علاش ربي اختار هذه الليالي أفضل أيام الدنيا؟ راهي أفضل من العشر الأواخر من شهر رمضان اللي فيها ليلة القدر اللي ربي سبحانه وتعالى قال خير من 1000 شهر. علاش هذه الأيام نغفل عليها؟ نركز ياسر مع العشر الأواخر من شهر رمضان ونغفل. ومخليني نقول لك من مداخل الشيطان عليه لعنة الله تعالى أنه وقت اللي ما يلقاش ليك سبيل متاع معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب يحاول يصغر لك ما هو كبير ويكبر لك ما هو أصغر. يعني نحن نعرف وتربينا الكل على العشر الأواخر من شهر رمضان، في حين أفضل أيام الدنيا على وجه الأرض تبدأ نهار الاثنين. راهو تنجم تقضي قضيتك نهار الاثنين، تنجم ربي يشفي لك مرضك بداية من يوم الاثنين وانت تطلب وتعرف حاجتك على ربي. تنجم تقضي أي قضية استحالة أن تقضى بداية من يوم الاثنين، فأقبل على الله عز وجل. فربي سبحانه وتعالى رحمن رحيم ما جعل هذه الأيام المباركة إلا من أجل أنه يخليك في أحسن صورة وأحسن وضعية. يعني جمع الله تعالى كما قال أهل العلم أمهات العبادات. علاش هذه الأيام من أفضل الأيام؟ ترى الناس يصومون فيها الصوم، ترى الناس يذكرون الله تعالى، ترى الناس يصومون الصلاة يصلون ويتقربون إلى الله تعالى بالصلاة، ترى الناس يتصدقون وينفقون في سبيل الله
0: والحج.
1: وترى الناس يحجون ويطوفون ببيت الله تعالى. فكيف لهذه الأيام؟ سبحان الله، لو كان واحد أغنى إنسان على وجه الأرض، أقوى إنسان على وجه، يقولوا له اجمع أمات أو أمهات العبادات كلها في فترة وجيزة، لا يستطيع. إلا أن رب العزة جل وعلا القادر القدير المقتدر قدر وشرع سبحانه وتعالى أن يجمع هذه العبادات كلها في 10 أيام. فترى الإسلام الكل، أو خليني أقول أركان الإسلام كلها تتمظهر صراحة في هذه الفترة المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.
0: ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. هي لحظات ثمينة فلنغتنمها، وكما قال الشيخ ربي وضعها رأفة بنا ورحمة بنا، ولنغتنم منها في الدنيا والآخرة. باش واحد يعرف أنه الأيام هذه فضيلة وفيها بركة عظيمة، واللي عنده أمر متعلق، عنده سنوات ولا عنده أشهر ولا أيام، عنده مشكل، هي أيام يستجاب بإذن الله فيها إن شاء الله الدعاء والبركات تكون فيها كبيرة، والأعمال يجازى عليها لفرد خير جزاء من رب العالمين. نحاول نذكر روحنا ونذكر الناس كل بكثرة الذكر، وهي العبادة التي لا تتطلب حتى شيء من الإنسان إلا أن يكون العقل حاضر والمخ حاضر والروح حاضرة، إلى جانب الصيام. من قدر على الصدقة وعلى الزكاة الحجة إن شاء الله ربي يرزقنا وصحة للي في الحجة وإن شاء الله ربي يتقبل منهم. ويوم عرفة سيكون لنا معه شأن آخر الأسبوع القادم.
1: وأنا وياك قاعدين ندور في الرحب البارح نستحضر في آية من آيات ربي سبحانه وتعالى وفيها منافع للناس. البارح نشوف في منافع للناس، يعني كل الآية يعني الحج كله فيه منافع للناس دنيوية بخلاف أنها أخروية، يعني حتى خارج إطار الحج، يعني مش في البقاع المقدسة، ترى المنافع رأي العين سبحان الله. إن شاء الله ربي ينفعنا وينفع الأمة، وإن شاء الله ربي يستخدمنا، وإن شاء الله ربي يكرم كل واحد يسترزق في هذه الفترة. ولكن حاولوا قدر المستطاع أنه ما نفرسوش في الناس وما نستغلوش مشاعر الناس وشعور الناس تجاه هذا الدين وتجاه هذه الشعيرة من الشعائر.
0: عملوا ربي في بالكم الناس اللي قاعدة تبيع واربح ومبروك عليك وتعبك وكذا، ولكن خلينا ديما بالمنطقة. حاول كل واحد يسمع فينا لو يسمعنا يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم هكا معاك يشوف في السوق هل تبيع بالسوم ذاك، والرسول يبدأ عارف الأسوام ويبدأ كذا. نقرأ حساب نهار غدوة بشكل رزق اللي يجيك فيه بركة زادة، وما تحرمش كما قلت انت عباد تبدأ ما نعرفش يعلم بها ربي، تحب على كل علوش شعائر دينية ويحب صغير وزاد يعيد كما صغار. دوك إن شاء الله ربي يحنن على بعضنا، إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. بربي صديقنا شيخ أديب العمري ولدت وتوفيت نهار لحد يقولك بربي تدعي لها شيخ.
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمها رحمة واسعة، أسأله جل وعلا أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أسأله جل وعلا أن يسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أسأله جل وعلا أن يغسل قلبه بصبر عظيم. نسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين.
0: ربي يرحمها. تعزين الحارر صديقنا أديب العمري. هكذا خلطنا نهاية الحلقة شيخ الكوكي. كي نهار سبت لحد كي مسيتك موينك بشقك في الرحبة كالعادة تمارس فيه ويتكلم وفضلة شال ربي يتقبل من الجميع. ونذكر وإحنا بهالعشر أيام الفضيلة والتسع أيام اللي يستنوا فينا قبل يوم العيد، اللي يقدر يصوم اللي يقدر يصدق اللي يقدر يزكي اللي يقدر يقدر يصلي صلوات في وقته، وهذا مهم جدا جدا جدا على الأقل في تسع أيام هذوما. والذكر وخاصة الذكر، وارفعوا أيديكم بالدعاء لعله الأيام هذه ربي يجعلها باش أنت اللي تسمع فينا تعرف علاقة ربي وتبني علاقة معاه. ربي المجيب، ربي المعطي، ربي الرحيم، أنت تدعوه وهو يستجيب، ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. صديقنا بربي نختم الحلقة بديديكال صديقنا محمد ولدنا محمد أمير دقدوق، بوه زميلنا محمد علي، أم وأميرة يحبوا يتمنوا لولدهم عيد ميلاد سعيد. محمد أمير يحتفل بلوغه 8 سنوات، عيد ميلاد سعيد يا محمد أمير دقدوق، وكل عام وانت حي بخير. بعد شوية جعفور ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس، مني ليكم أحلى تحية، نهاركم أسعد الأيام، جمعة مباركة على الجميع. ونذكركم يسالش أكثر من الصلاة على الرسول، اقرأوا سورة الكهف وارفعوا يديكم بالدعاء، ساعة إجابة ما بين العصر والمغرب، ويرجح أن تكون ما بين 15-20 دقيقة الأخيرة قبل أذان المغرب. ربي يتقبل من الجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، ملتقانا إن شاء الله يوم الاثنين ديما على الديوان وحلقة جديدة من راف ماغ. نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.
2: راف ماغ ديوان FM تبع الموسيقى.

0: نحب الراب
1: بنات الناجي واليوم صباح النور صباح الفل والياسمين المستمعي ديوانا فيب وين ما كانوا يسمعوا وين ما كانوا يتفرجوا فينا ان شاء الله تكونوا بخير بنات النات في نتاع الساعه السعيده من توا حتىش للنص النهار ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس الكل الطريق سلامه لكم الناس الكل ان شاء الله يا ربي جمعه مباركه للجميع وان شاء الله النهار يتعدي لكم مزيان حلو كيفكم انتوما فتيات صباح النور بونجور
2: بونجور ربي
3: بونجور
2: زينب صباح الخير صباح الخير الاصدقاء نهاركم مبروك سعيد
1: تكون في الليستا
2: لا كنت فقت اللي كان شعري الربطه نتاع الدار حليتها تو ميسالش ما تشلقوش ميت شاطر البنات لو 15 اليوم مي الحقيقه يديروا التيران متذوما باهين الربيع هو ماهوش ربيع ياسر الحقيقه ما حسيناش ربيع دخلنا في الصيف طول وديما خير ديما خير ان شاء الله نهاركم مشمس مشرق سخون بالخير والمشاعر الفياضه والجميله والقفته وبالانتصارات والبهجة والدنيا
1: الحمد لله. صباح النور صباح النور ربيب صباح النور ريم صباح النور للغجي الكل صباح النور للأبطال الكل اللي يسمع فينا خويا ان شاء الله نهاركم ديما سعادة وفرحة ليه باش نقعدوا برشا ربيب انا والله تحية الأصدقاء اللي يحبوا الترجي الكل قوة احتمال رهيبة
2: تحية
1: وضمار وشيخة وجو اما زيدا معنا الحق نفرحوا سنغمال اللي يحق انجاز هكا هاو بيري بيري باش نسمعوها باش نسمعوها حتى
4: الاخر
1: لالي هكا هو هكا
4: خويا حطونا مخرج محايد
2: هكا عندك نهارين معاك فاروق مكشف
1: عمل فينا زاد فاروق اسمع والله محليه الجو ومحليه الجو يبدا سمباتيك واللي فيه ذمار محليه واللي فيه الدك اللي احنا مستانسين بيه تخي سمباتيك دونك ان شاء الله يا ربي يتعدى عام جميل ان شاء الله ربي يفرح كل الناس الناس اللي تعدي في حاجات الناس اللي تحب وتستنى في حاجات قاعده تعدي فيها فما ناس يعديوا في دي كونكور فما شكون يعدي في بيرمي فما شكون يعدي في اكزامان فما شكون يحب يدخل في علاقه ومتردد فما شكون يحب هكا يلقى طريقه التواصل حاسيله هاني نغزر في الاتجاه الصحيح ان شاء الله ربي سهل ربي سهل
4: مرحبا
1: بكم عندنا تعليق قبيله قاعه الفركس هنا أيوة. سي سي سي تاهر قال بونجور زينوبيت شهيرة جيسي باكلي ما عادش كان نطقته بس باكلي باكلي دخلت
4: باوي
1: والله فما
2: لاكوب
1: او ماي جاد او ماي جاد والله سي تري جونتي سي تاهر
4: ميرسي يعطيكم الصحه على ولاد الكل مرحبا بكم مرحبا بكم الناس الكل دره ياسين عاتوفي بعات باز كلوبيستي مرحبا بك ياسين دره الناس الكل شلا تكونوا بخير دونك تغاب علينا جعفر كما ليتو ماري ظهر
1: ان شاء الله جعفر رجع في فورم ان شاء الله
4: الاثنين سلموا على رفع زيد كيف كيف
1: غفا
4: عندنا تخزونا شويه اخر لكن بعد انيس الاولى
5: ساعه سعيده
6: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
7: أريدو طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوانا فاما. البارحة دارت فيديو غريب جدا على مواقع التواصل الاجتماعي خلت العالم أجمع في حيرة كبيرة نشوفوا فيها رجل كبير السن راكب في حافلة في البرازيل وعنده شبهه ب 99% بالفنان المتوفى منذ سنة 2009 The King of Pop مايكل جاكسون. علاش قلت أنه الفيديو عملت بوز وخلقت حيرة كبيرة في العالم لأنه ليزيكسبير في تركيب المقاطع والمونتاج فيديو أكدوا بصفة قطعية أنه سيت سيكونس حقيقية وما هيش ديب فيك بالكل. إذن بعد ظهور مقطع فيديو يوري رجل مسن يلبس نظارات طبية شعره قصير وأبيض وعنده نفس ملامح وجه مايكل جاكسون لكن بعد ما كبر ونزادوله برشا تجاعيد غزر الكاميرا اون فيو دو فاس خلينا نثبته في كل تفاصيل وجهه ثم تقلق وهزيده للكف عن التصوير فإنه زاد فما جرائد برازيلية ودي بورتاي دانفورماسيون كيما دياريو دو بارا ولا فولا متروبوليتانا قاموا بالتحقيق والتدقيق في كل ما يخص سيت فيديو فيغال منذ نشره. وصلوا للسورس أو المصدر هو حساب لو كرياتور دو كونتوني تاروغاو باريريا وأكدوا أنه تسجيل سليم 100% وأنه تم تصوير مباشرة ومن دون أي مونتاج في حافلة نقل عمومي في البرازيل واستعملوا زادا في لونكيت نتاعهم تقنية الفاكت تشيكينغ. السيد اللي في الفيديو عامل في مغازات أكاتاداو. شوفوا المقطع واحكموا أنتم في انتظار اختبارات أخرى وربما أن انترفيو إكسكلوزيف لتبيين هوية هذا السيد الغامض وبالطبيعة لازم ديما ناخذ المعلومة بكل حذر حتى يتم تأكيدها. الومنيوم او اس هو سيستم جديد البازي على اندرويد واللي باش يكون سكسيسور دو كروم او اس وباش يقع تركيزه على لي نوفو بي سي بورتابل جوجل وهكا يصبح المنافس الجديد والمباشر لويندوز. اذا بمناسبه اندرويد شو اعلنت جوجل رسميا على اطلاقها لعائله جديده من لي بي سي بورتابل لي جوجل بوك واللي باش يخلفوا لي كروم بوك ويشغلهم نظام جديد بازي سور اندرويد يحمل اسم الومنيوم او اس هو النوع دو كود نتاعو. شركه ماونتن فيو ما قدمتش برشا تفاصيل فيما يخص نظام التشغيل الجديد اللي حاب ينافس نظام ويندوز خاصة من جانب السرعة. كما العادة تسريب على النت يجي ويقدم برشا تفاصيل على الومنيوم او اس على شكل مقطع فيديو يدوم 16 دقيقة كاملة توري اون اكسبيريونس ما بين كروم او اس واندرويد سور تابلت. واحد من اهم اهداف الومنيوم او اس هو خلق نظام يدير بصفة انجع على اكسبيريونس دو بيرو كلاسيك. هو يتضمن ان جيستيونير دو فونتر بيرسوناليزي وظهر ان الخدمة عليه مازالت موفاتش وتطويره اون كور حتى التحصل على ان او اس كومبلي. الومنيوم او اس مشروع مهم جدا لشركة جوجل لانه باش يسمح له انه يجمع كل سون ايكوسيستيم ويخليه متصل ببعضه بصفة أحسن كما عملت شركة أبل. كشف الوول ستريت جورنال على وقوع محادثات ما بين شركتي جوجل وسبيس اكس لإطلاق دي داتا سنتر في الفضاء، والهدف واضح وهو فير تورني لي شارج دو كالكول المتعلقة بالموديل دانتيليجونس ارتيفيسيال جيميناي دون اسباس واستعمال الطاقة الشمسية بصفة متواصلة لتشغيله. المعلومة مازالت ما تمش تأكيدها من طرف زوج شركات، لكن يظهر أنه فما دي نيغوسياسيون ما بين جوجل وسبيس اكس على عقد دو لونسمون لإرسال دي دوني ديدي لانتيليجونس ارتيفيسيال اون اوربيت. الفكرة هي إرسال لي كالكول لوغ اللي يخليو جيميناي يشتغل مباشرة في الفضاء فين الأشعة الشمسية متوفرة وفين الغفخواديسمون مجاني بفضل لوفيد سباسيال. المعروف أيضا على شركة جوجل أنها بدأت في تطوير مشروع سماته سان كاتشر منذ نهاية 2025، ورئيس المدير العام سوندار بيشاي يطمح إلى إطلاق لدو ساتليت بروتوتيب إكيبي دو تي بي يو أو ما يعبر عنه بالتنسور بروسيسنج يونت في بداية عام 2027 لتجربة جيستيون تيرميك أون أوربيت. وحسب إيلون ماسك فإنه لي بانو سولير أون أوربيت ينتجوا 5 مرات طاقة أكثر من اللي هما موجودين فوق الأرض وما فماش للسيكل النوكتورن وتبريد موجود من دون اللجوء إلى الماء. الفكرة في حد ذاتها خارقة للعادة، لكن تطبيقها صعيب شوية لكثر مشاكلها كما تكلفتها الباهظة وعدم إمكانية الإصلاح متاع الأعطاب في الفضاء وهلم جرا. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: Digital Waves. Digital Waves.
6: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
7: أريدو طور عالمك.

0: تسمعونا توا من قبيلة حتى إيش للنص النهار ساعة سيدة على ديو أنا فيم نمشيو توت سويت للتروازونا يلا
1: تروازونا
0: ثلاثة شخصيات من كان الأسرع في الإجابة نبدأ بالشخصية الأولى نعم
2: هل هي امرأة؟
0: يس
3: تونسية
0: لليها
2: عربية
0: يس
2: حية
0: وي
2: مصرية
0: لا
3: لبنانية
0: يس
2: تغني
3: تغني تغني أوكي يس. نعم تمثل زيادة لا تغني
2: جيل جديد
0: لا. لا تعتبر جيل جديد
3: موجودة معناتها أنستالي نقولوا احنا
0: فنانة أنستالي على الأخ
3: تعمل برشا شو على الركحة نتاعها
0: جملة
3: بتاتا واقفة
0: لأنه حاجة أي
3: فيروز خطر هي
0: لا مش هي ليست هي هي غلوط
2: تمثل شوية قلتوا
3: لا
2: تمثل جملة تغني فقط
3: وأنستالي
2: ما عملتش مسرح غنائي
0: والله
2: رحابنا
0: لا
2: كاراكالا
0: لا لا
3: انجاجيت يعتبر انجاجيت جوليا بوتروس
0: يس
3: اهلا وسهلا خاطر عملنا مجد
0: صحيت
2: زينب
0: هذه نقطة فرحونا بزينب علاش خاطر قال شو قلت الجملة دونك
2: ستاتيك ما تحركش
3: على ما يبدو
2: على ما
3: جميل ظريف
2: جميل
3: على ما يبدو دمه خفيف يسمح لها الأغنية على ما يبدو مانيفيك على ما يبدو
0: على ما يبدو
3: شكون حسيل وربيب لا يعلم
0: يلا نقطة لزينوبات صفر من نقاط سيدة ريم نور الدين شكرا على التصفيق سيدة عزيز عزيز معنا في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي مرحبا بكم الأولاد والزميلة محليها آمنة تحية لك آمنة
3: ما نسمعهاش على ما يبدو من بعد
0: والله ما
3: نهديه لك ربي بخطر أنت عندك حسيل يلا مش مشكلة
0: شكرا لي أي جوليا بطرس اسمع خير على
3: رغم الجو مثلا أغنية أخرى مثلا
2: حتى لو نرفوز

0: ينظر في المرهوب.
1: نتمنى تغني يوما ما في تونس
2: ان شاء الله.
1: نتمنى اما ابارامون لي كونديسيون صعب برشا.
2: هي في بالي عمني وقلت عمني وصارت اخبار فما تم معني ما جاتش.
1: اللي انا زاد سمعتوا اللي فما شكون حاول ما عرفش شنو الجهه اللي حاولت أوكي. اما حاولوا ليكزيجونس نتاعها هي في كبيره تكون الفرقه الموسيقيه التقنيات
2: ماشيش التكنيك نتاعها
1: هي التنقل نتاعها وكل شيء. ابارامون لي كونديسيون صعاب. نعرف اللي ما فماش فنان ما يحبش يكون في تونس ولا في اي بلاد يغني قدام جمهور يعرفوا ويحبوا. اما كل واحد عنده ليكزيجونس نتاعو كيما فنانين الكبار الكل في العالم عنده من فيش تكنيك ساعات ما نجموش نوفروها ماديا ولا غيره.
2: ان شاء الله ان شاء الله. يلا فنانين ماذا بكم تراهم السنة مثلا هكا مازلت
1: في كارتاج
2: ما فما اسماء
1: ولا تظهر منكم ولا في
2: ايتها مهرجان هكا كذا
1: ولا دقه والا اي مهرجان في تونس فما برشا مهرجانات حلوه في صفاقس في سوسه في المنستير
2: في صفاقس مزيان على الاخر زاد عمني ولا
3: الحقيقه شكون انا كان جي انغام باش نمشي
1: أنغام مش نمشي على خاطر الغنية
2: على الغنية الأخرانية
3: هو إيش نقولك أنا نحب غنيها وتغني مليح وكل شيء مانيش فاناتيك خاطر نعرف أن عندها جروبيز تبارك فما ناس تسمع كان أنغام
2: ربما يتنجم تكون
3: مانيش هكاكة أما نحب معناها نسمعها. كاظم زادة كان يجي نحب كاظم الحقيقة
1: حلو حلو
3: ربي ماهيش من
1: ماهيش من تيم كاظم
3: ماهيش تيم ابدا ماهيش تيم كاظم اما هكا انا قاعده نخمم في العباد اللي تنجم تجي فما امكانيه ما حد نحب اديل مثلا تجي
2: علاش ليه؟
1: واو
2: نحب من أديل. اقوى الاصوات
3: نحب اديل
1: نصير نجم ونسرحوا بالخيال
3: نشد الصف قبل بثلاث ايام فما حتى مشكل
2: والله حتى قبل بجمع
1: انت عملت كيما واحد قال على ان كونسير نتاع ماريا كالاس لا ديفا تاع الموسيقى الكلاسيكيه ريقت قدام المسرح قال له ما كمام ريق قدر قد ما قالوا ماريا تستحق
3: اني
1: نقعد هم شيخ
3: بلا شمس صوتها ما يقلقنيش
2: بيتبدلش ما شاء الله
1: جميل جميل
2: اوكي نوي. فما في الاخبار الابرز البارح ولا في الهالف تايم تاع الكاس العالم فما في بيلي شاكيرا باش يعملوا كيما سوبر بول فما بي تي اس ونسيت مادونا ظهر لي كيف اسمه عليها البارح بي تي اس
3: قال
2: لي دوكم الارمي سامحني نتاعهم
1: هذوما هذوما الكوريين
2: يس
1: اوكي
2: يس وهما رجعوا يعملوا في الحفلات خاطر كانوا يعملوا في الخدمه العسكريه نتاعهم منذ سنوات ورجعوا وعندهم جيوش حرفيا مش
3: كيف بالكوريان بوب اللي هو قالب الدنيا
2: جميل. نمشي للشخصيه الثانيه.
3: الشخصيه الثانيه هل يا رباب وصلتي في انها انثى؟
2: نعم
3: الله اكبر
1: تونسيه هي
2: هي نعم
3: حيه
2: نعم
3: نعم
1: مغنيه هي
2: لا هي
3: ممثله هي
2: هي
1: مشي وهي هكا حلو ممثله زاده انستالي معروفه مشهوره عملت برشا ادوار عندها تاريخ معناتها
2: فما منه بيان
1: سور
3: دونك تلفزه
2: وي فما متنوع لكن الاكثر
1: فما تلفزه وفما ميلا مادام فما منه فما مسرح زاد
3: فما مسرح
2: سينما
1: أي. سينما زاد
3: سينما زاد
1: فما مسرح مهم
3: عندها
2: يعملوا مسرح بيتعمل ولا شنو
1: مسرح
3: عندها
2: جاوا في جد لي
3: عندها شخصيه
2: ايكونيك
3: معناها العباد حافظين الاسم هذاك
2: صحيح
3: ايها
1: منى نور الدين
2: لا اما تنجموا تمشيو في الاعمال
1: في شنو مثلت في مثلت في الخطاب على الباب مثلا
2: لا لا
3: باهي استني
1: خرجنا برشا ديجا
3: عندها مسؤوليات جونغ اداريه معناها وزاره الثقافه مش وزارة مش الوزيره
2: معناها
3: شاده مسرح
1: معروفه بنوع من الادوار معناتها تعرفت بيه برشا تعملوا برشا
2: هو الشخصيه ربما هي
1: الشخصيه تكررت برشا مرات
2: معاها مش تكررت اما الشخصيه هي نفسها في في في ليش جاوبكم هكا فتيات
1: لا لا الشخصيه
3: مش انت اللي مش تخافي شوف لي حل
2: يس
1: فما في شوف لي حل
3: زينوبا
2: ليه
3: مش جميله
1: جميله تحيه ليها
3: شوف لي حل شوف لي حل دور مش جيست
2: نوب مش جيست
3: دور
1: عنا لموني عنا لنعيم
3: ريم زريبي
1: عنا ريم
3: نعيم الجاني
1: عنا دادو
2: لي
3: كوثر بالحاج
1: كوثر بالحاج
2: يس
1: كوثر بالحاج عزوستي
2: فتيات
1: وربي شنو
3: عزوستي
2: عزوستي
1: ورايكم في شخصية عزوستي فما موافقين فما تيم يقولك عزوستي الشخصية مش نحكي على كوثر طبعا بسم الله عليها
3: عزوستي بيرفيرس نارسيسيك
1: عزوستي بيرفيرس نارسيسيك وتوكسيك وعاملة في أسبوعي ومعناتها وهي تستغل فيه وفي النايف تيم تيها وديما تحط له من قيمته وكل شيء معناتها
2: انتم
1: اللي فاقوا كي كبروا لعزوستي
3: انتي شخصيه توكسيك
1: هو
3: احنا فقنا كي كبرنا برشا حاجات كنا نحبوهم خاطر الدنيا تبدلت والمعايير تبدلت وكل شيء كيما مثلا كل ما كان يعمل فيه عادل امام توا ليميت مع صغار مع عاد بالكل اما عزوزتي كنا نضحكوا لها
2: شكرا فتيات
3: تفضلي
2: كملوا نقاشنا من بعد اخر المستجدات الاخباريه نرجع لكم بعد الفاصل يلا
0: بوبليسيتي للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز العاشرة صباحا ديوان فام عسلمة وزارة النقل تعلن مغادرة المنصة البحرية الجانحة بسواحل بنزرت منذ 12 من جانفي الماضي وأشارت الوزارة إلى استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية مع السلطات المتدخلة لتأمين عملية المغادرة مؤكدة اعتماد أعوان تدخله على الجرار البحري الجديد مكتريس لإنجاز المهمة بعد دخوله حيز الاستغلال مؤخرا بميناء منزل بورقيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشارك بصفة رسمية في مؤتمر دولي بالعاصمة السنغالية داكار مخصص لبحث سبل تعزيز المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة في العصر الرقمي وشهد المؤتمر الإفريقي حضور ممثلين عن إدارات انتخابية تنتمي إلى 30 دولة مشاركة إلى جانب جامعة الدول العربية وتركزت الأشغال حول تبادل الخبرات واعتماد التقنيات الحديثة لتسهيل إدماج الناخبين وأوضحت الهيئة أن عضو المجلس نجل العبروقي عرضت خلال هذه التظاهرة التشريعات اللاتونسية الضامنة لمشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والمجالس المنتخبة كما أجرت لقاءات ثنائية مع وفود مشاركة لتعزيز التعاون المشترك في المجال الانتخابي انطلاق عملية تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس القصبة وتتواصل إلى غاية يوم الخميس القادم وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 24 من مايو والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاثنين 8 من جوان القادم في الأخبار العالمية وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم استعادة 205 عسكريين روس كانوا أسرى لدى القوات المسلحة الأوكرانية مقابل تسليم 205 أسرى من قوات نظام كييف وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل جميع الأسرى إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة للوزارة مقتل ما لا يقل عن 9 عسكريين وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش في شمال غرب باكستان وفق ما أفادت به مصادر عسكرية محلية من جهتها دفعت السلطات الباكستانية بتعزيزات أمنية وعسكرية للمنطقة بهدف ملاحقة المهاجمين نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي المشوار متواصل مع كامل فريق برنامج الساعة سعيدة في أمان الله
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيف.
2: العشرة واربعتاش دقيقة مصلي معكم حتىش للنص النهار، لقيت كما تعودتوا بي كما كل يوم آخر الأخبار تتسويت معك زين وبيت.
0: أخبار سعيدة، أخبار مش سعيدة،
2: وقيت الأخبار هنا في ساعة سعيدة والناس الكل الأخبار متاحة نحي أخبار الكورة الساعة ذيك على جنب. أما الأخبار الأخرى اللي الحقيقة يحكيوا عليها التوينس الكل ويحكيوا عليها برشة انتظار وبرشة تشوق وبرشة زيادة، فما شكون يسأل في برشة أسأل. نحكيه على العيد الكبير، احنا نحكيه على الوقت هذية تاع عيد الإضحى المبارك، إن شاء الله يربي عيد عليكم الناس الكل بكل صحة وبكل كرم وبكل خير، وإن شاء الله الناس الكل تتفكر الناس الكل. وهذية هو احنا موضوعنا اليوم في الأخبار، الأخبار هذية يهم أطفال قرى SOS اللي نسلموا عليهم الكل واللي نحبوهم بطبيعة، يعيدوا كيف ما الصغيرات الكل حملة استنسوا بها الناس واللي وزادة يستنوا فيها، يسألوا كيفاش ينجموا يساهموا فيها. شعار متاحة في العيد الكبير، فرحة الصغير أجرها كبير. احنا معنا بالتليفون رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS سيد خالد التلمودي. مرحبا بك سي خالد.
3: مرحبا. أهلا
2: وسهلا. أهلا وسهلا، شو الأحوال؟
3: الحمد
2: لله. عيد الإضحى سنة نحبوا الفرحة كلها تكون للصغيرات الكل من غير تمييز، الناس كلها تفرح. واليوم نحكيه على صغيرات SOS فرحت أكثر من 10,000 صغير و 2,300 عائلة، نحن قادمين عليهم في عيد الإضحى. ساعة شنو تحب تقول للناس الكل اللي تحب تساهم في هالحملة هذية مع SOS؟
3: أقول بالله التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعلا هي مناسبة عظيمة جدا. بنقول نبدأ من وفيت أنت أن الفرحة في ديننا هي عبادة، والعز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معنى الإنسان يفرح بالعطاء ويفرح بهذه المناسبات يحتسب لله، تصور الإنسان يبدأ فرحان وربي يجازي فيه الفرحة ذيك. ولكن احنا في ديننا حتى الفرحة ما تكونش أنانية، الإنسان ما يفكرش كان في نفسه، يفكر في الآخر، يفكر في العائلات المعزة اللي كما تفضل سيادتك عنا الفين اللي هم على الأقل معناها تحت رعاية وعناية القرآن تاعنا جمعيتنا العطاء. عنا 2,300 عائلة، عنا ما يزيد عن 10,000 طفل تحبوا دوما يشاركون في الفرحة، والفرحة هذه تكون كان بالشراكة مع كل تونسي مهما كانت قدراته مهما كانت إمكاناته. والعبرة كما قلنا راهو مش فقط فلوس، مش فقط مقدار، معنى كل قدير وقدر.
2: هذا هذا هو سؤالي أنا ليك شي خالد، اللي فما برشا ناس يقول لك توا هي أضحية أنا باش نساهم بمبلغ بسيط بالكل، مثلا بلكش معناتها ما صحش، بلكش ما يجيش، بلكش عندي يا أخي الحق حتى شرعيا مش نعمل هذا ولا ليه، تصح حياة ولا لها الصغيرات هذوما، شو نقول لهم الناس هذوما الكل؟
3: أعطيك صح على سؤال، ولا سؤال جميل جدا يعيش كثير منا. السؤال هذا توجه به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل أو جهد المقل. شنو الجهد؟ معناه الطاقة نتاعو باللي نجم. المقل راهو الفقير اللي ما عندوش فلوس. احنا عندنا اكزومبل قريب برشا لينا، هو في زكاة الفطر 2000 فرنك، معناها شنو 2000 فرنك؟ معناها ما يشيلوا حتى شيء، ومع ذلك الأثر كان كبير برشا. احنا في الجمعية نتاعنا لما بدنا ما يقارب مليارات بكل 2000 فرنك، معناها التوانسة تقريبا خرجوا 8 مليارات في الفترة هذيك الوجيزة، معناها في وقت وجيز. نفس الشيء نجم يتحقق من خلال الصدقة هذه والمساهمة نتاعهم مهما كان المقدار ضئيل، والفضائل معناها لا تحصى ولا تعد. هو يكفي أنه كما نعطيك مثال آخر حديث جميل جدا بصراحة ينعش، أنا كثيرا ما أضرب به المثال، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وشفنا حقائق غيبية احنا ساعات من منفقوش بها. قال غلب درهم، شو درهم؟ احنا نقول دينار مثلا 100,000 درهم، معناها كانوا قال غلب دينار 100,000 دينار في القياس بشتفت الصورة. صحابة استغربوا كيفاش درهم واحد يغلب 100,000 درهم. قال هذا رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، فإحنا عنده دينارات عطى دينار. قال وانطلق رجل إلى عرض مالي زم ملياردير فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. تصور معناها في الحالة هذه علاش خاطر ذاك ملياردير عنده برشا فلوس ربي يبارك لهم ربي يزيدهم حتى هذوما ما شاء الله زاد معطائين ولكن احنا نحكيوا على جهد المقل راهو هذاك في فضل كبير برشا وفضل الصدقة لا تحصى ولا تعد هذا يقين يعني
2: هذا أكيد وعندك الحق أنك أنت تفكر أنه ربي معناتها إن شاء الله يكرمنا الناس الكل وإن شاء الله يقبل منا صدقتنا الكل وصالح أعمالنا الكل الناس اللي تحب ما تخممش مرتين يا أخويا أنت عاون وأصنع الفرحة في قلب هالصغيرات هذوما وإن شاء الله يا ربي تلقاه نهار آخر وإن شاء الله الفرحة هذيك اللي ما جربهاش ما يعرفهاش لو كتفرح عبد آخر وانت زادة تفرح لازمك تجربها باش تعرف على شنو قاعدين نحكي وبه حاجة أخرى للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا شي خالد يقولك به أنا كيفاش نساهم يا أخي نهز العلوش شنو نعمل معنا بالضبط أنا باش ننساهم في العيد الكبير ونفرح الصغيرات هذوما هي تنفكروا
3: هو الحمد لله الطرق مختلفة منهم اللي ذكرت يعني نجم الإنسان يهز عالوش كريم
2: كغيما ينجم مثلا بحذيكم أنتوما يجي يجيب العلوش متاعي ويقول هذا نحب نتبرع به
3: هي معروفة وتوى إمكانية التواصل سهلة جدا كل إنسان نجم يعرف وإحنا يكون على يقين أنه يوصل والحاجة الباهية نطمنه ونجم حتى نضحيه عنه معنا يكفي أنه يذكر اسمه وده يخص حتى عملنا بالخارج معنا إحنا الحمد لله حتى عملنا بالخارج متواصلين معنا ينجموا يبعثونا النقدات نشيروا لهم علوش ونضحيوا عنهم يربح بارش أجر ويوصل الأمر بشكل مطلوب هذه من ربما يصعب عليهم لكن احنا بدينا بنحكيه على الناس الإمكانياتهم محدودة هذا ينجم يدخل على الموقع متاعنا www.sos.vo.com ويتبرع باللي نجم من نجمش يمشي البريد التونسي الموجود في كامل أنحاء الجمهورية يكفي الرقم 905 يعطي حتى 10,000 يعطي 20,000 مش صعيبة الحكاية نجم كيف معناها طريقة الاتصال إذا كان استصعب عليه الأمر عنا الرقم تاعنا المعروف معناها 58-371 سر 2 بالتالي معناها ما عادش يبقى حتى مبرر أي تونسي باش ما يساهمش يخفف الوطأ على تعرف معناها غلاء المعيشة باش يكونوا واقعيين غلاء سعر الأضاحي كيف الناس تساهم بالشكل هذاك ومع العلم أنه راهو جوز النيابة في هذا الأمر وجوز الهيبة معناها حتى اللي ضحي ما يستنقصش روحه معناها خاطر شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم أعطانا المثال الأعظم ونحن نهار الجمعة وقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ضحى عن نفسه وضحى عن سائر فقراء المسلمين باش ما يقعدش حاجة إنسان في قلبه ولكن احنا نحب نفعلوا الأمر هذا من خلال هذا المنهج النبوي الراقي باش احنا بدورنا معناها نساهموا في ذلك وصحيح احنا نعرف برشا توانسة أكيد لأنه يعني يخصوا جزء من الحمد تاعهم كيتبقوا الأضحى تاعهم الفقراء هذا شيء أمر محمود ولكن احنا الحاجة اللي قدموها الإضافة هو هذه المنهجية اللي نقدموها في الجمعية بتاعنا ما شاء الله وناس أكفاء وصدقني يتحرموا حتى من لما مع عائلتهم باش يوصلوا هذه الأضاحي لأهلها ومستحقيها والفرحة متاعنا الكبرى كي نراو البسمة على أوجه الأطفال هذوما وهذا فضل كبير الحقيقة يزيدنا إلا لحمة ويزيدنا محبة ويعطينا برشا ثقة في أنه مستقبلنا أفضل برشا من واقعنا
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب أنا نحب نشكرك برشا سي خالدة المودي رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS أكودا ميرسي بوكو اللي أنت كنت معنا اليوم وميرسي اللي ذكرتنا في الحملة هذه في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير أنتم كنت تحبوا تكونوا جزء من هالفرحة هذه فرحة الأكثر أسموها من 10,000 صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS معليكم كان تدخلوا تتبرعوا بالبطاقة البنكية متاعكم على www.sosvu.in وإلا البريد التونسي على رقم 905 هاوكا سهل الناس الكل بحذيهم البوستة وينجموا يمشيوا ولا زادت نجموا تهزلهم الأضحية حية لمقرات القرى تقول لنا نحب العلوش نوصلوا كما صار قبل برشا مرات في القرى نجموا تعملوا هذا وفي المكاتب التابعة للجمعية ولا تكلموهم على 58-371-002 صحة ليكم اللي باش نجموا تفرحوا هالصغيرات هذوما بالبرشة ولا بشوية وكل واحد وشنو يقدر على كل إن شاء الله ربي يفرحكم ويتم أعيادنا الناس الكل
4: أمين يا رب العالمين العملية سهلة السيت واضح الرقم واضح
2: كل شيء واضح
4: استصعبت الأمور تمشي للبوستة على الرقم 905 ولا تكلمون كما قال زينوبيت على 58-371-002 ديما أنا نتفكر اللي قلتونا هلا المواطن التونسي الصالح اللي بالحق ما أحليها الفازة إنه تخلى عليهم أكثر من 22 ولا خلينا نقول 20 خاطر فما 20-22 معناها أضحية إن شاء الله ما نسيتش الرقم نورمال 22 مرحبا بكم هذوما للأطفال للعيد خليهم يضحيوا بالحق تقعد معناها ما شاء الله الخير مازال وتوينس لازم يعمل حاجات مزيانة الحمد لله
2: الحمد لله
4: يا سيدي عندنا نكملوا في البيه
2: احنا مش نكملوا في الباهي اليوم جمعه
5: اليوم.
2: نحكيوا على الباهي نبداو الويكاند بالباهي والخبر الباهي نفرحوا برشا وقت اللي المبدعين نتاعنا زادت تملغوا كونيسونس نتاعهم في العالم نفرحوا بهم هنا في تونس نعرفوا خدمتهم الباهيه نقدروا الفن نتاعهم هذا لازم يزيد ويزيد باش هو المبدع كان ما عندوش هذاك ما ينجمش يقدم الابداع نتاعو ونفرحوا وقت اللي جينيريك نتاع مسلسل الناس تابعوه في رمضان على القناة الوطنية اسمه ويد البي الجينيريك نتاعو اللي اسمه ذيب شرد ان شاء الله يحضر في توا معانا بعد شوية للموسيقي التونسي المبدع ربيع الزموري اللي كان حكينا عليه لهنا في البلاتو هذية شارك في مسابقة عالمية اسمها International Songwriting Competition من بين 13 ألف عمل مشارك يمثلوا 112 دولة من مختلف أنحاء العالم يتوج هالعمل هذية ثمرة سنوات خدمة كبيرة وياخو تنويه في هالمسابقة هذية كيف ما قلت لكم عدد الأعمال كبير برشا 13 ألف دوك أنك أنت تبرز بالعمل هذية وتم تنويه للخدمة متاعك وأن ويتذكر الخدمة الموسيقية هذية والصوت هذي والكمبوزيشن هذية الحقيقة ريكونيسونس كبير للكمبوزيتور المبدع ربيع الزموري اللي برشا ناس يعرفوا الموسيقى نتاعه ويحبوها عندنا برشا مبدعين في الموسيقى دونك هالريكونيسونس تنضاف لربيع الزموري ألف مبروك هالتتويج هذية الجينيريك مسلسل ويد البي ذيب شيرت

0: هذه قداش محليه حماسيه
1: جدا
0: ملحمي صحيح والله. خارج على الاحاديث ربيع زموري وعصام عبد النور كمان شغالته في الاداء في الغناء في الصوت محليه وشال الف مبروك
1: ثابت جدا محليه
0: ولا كل مره نكتشفوا اصوات ياسر مزيانه ما شاء الله حتى سنه في المسلسلات متاع السنة مع كريم الكليبي الأصوات اللي الموجودة زادة ما شاء الله محليه مشال ألف مبروك رو التميز والنجاحات مش كان في الكورة كهورة فما برشة مجالات التوينسة ديما الأولانين والحمد لله يعطيك صحة زينوبات على هذه الموجة الإيجابية والأخبار الإيجابية
1: موجة صغيرة
2: موجة إيجابية
0: قررت الموجة اللي عندي في الانستغرام
1: عندي موجة جست موجتني في الانستغرام الكونت اسمه بابو بابو هكا اسمه أوكي. يحب يهني ولده شاهين اللي هو شاشا عمره 12 عام قال له ربي يخليك ليا ويطول في عمرك وقال له ديما حمراء وبيض هذا خطيني راهو بابو
0: شاشا هابي بيرثدي
1: هابي بيرثدي
0: والله حاطين عندي بالليل مع عزيز وخي عمل فيا جماعه هذي
1: فرحان
0: فزينب الفالح
1: ايوه
0: قالت لي نهار السبت ونهار الاحد عيد ميلاد بابا نهار 16 غدو امي 17 ماي نحب نعمل لهم ديديكاس ونقول لهم راني نحبكم برشا وربي يفضلكم لينا ان شاء الله ربي يفضلهم يا زينوبه
2: الزوج برج الثور الحقيقه
0: طيارين ومحيين بالف خير زيد كيف كيف مدام حياه عيد ميلاد بنت اختي هدايا محلي اسم هدايا عيد ميلادها غدوه نحب نقول لك كل عام وانت حي بالف خير يا اول فرحه عندي يا نور عين خالتك نحبك برشا فما زيد كيف كيف مدام أمل باتي تقول صباح النور غدو عيد ميلاد ولدي يوسف خضير 8 سنوات
2: ربي فضل
0: نحب نقوله عيد ميلاد سعيد وربي يعطيك ما تتمنى وربي يخليك لينا بابو عادتك ديديكاس زينوبات شاشة لكل عام
2: قلك يحبك تقوله ديما حمراء وبيضة
0: سامح
2: قله ديما حمراء وبيضة شاشة
1: تحرجوهيش ما تحرجوهيش خليه
0: اي تعرف والله ما قال ما قالش ما قال
1: خاطرك
0: ما شنو خلى قلوب بيضة حمراء
1: ان
0: شاء الله كل عام وانت حي بخير يا شاشة زيدة كيف كيف مرحبا بكم حنونة تقول بونجور صباح الخير ليك ولبنات النت مرحبا بكم قصرين الوقت برشا
1: بنات
0: غدوة عيد ميلادي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا حنونة ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بالافراح والمسرات والعام هذا يتعادلك مزيان ضحكتني ثريا الوسليتي تحية لي بعثت لي فيديو على ترجمة الاغنية تراند اللي حطينا جعفور زيد والله لا حتى ريم امبارح بعثت لي راهو ثريا دونك تحية ليك على الاغنية التراند الكردية اللي صايرة هذيا اللي عاملة البوز يا اخت زينوبات وكا جعفور هبط لنا عليها فيديو حاسين لو فضحنا
2: زينب في ستوري نحفظوها ان شاء الله
1: تغنيها لنا
0: يا ربي
1: كردية
0: كردية بالكردي اخر ديديكاس مدام مي العلوي عيد ميلاد احلى البشر امي لطيفه ربي يطول في عمرها ويخليها فوق راسي نهدي لها عمري وشويه تقول شان نكون عام وانتي حي بخير يا مدام بس ما بالحاج تحيه لي كل ما تسمعنا نعملوا ديديكاس تصبح علينا وتقدم تحيه لاختها فاطمه بالحاج ومريم ووصال ونيلة وليلى ونقول لهم نحبكم برشا فوالا ان شاء الله ان شاء الله نفضلكم بعد
2: ما حليهم العائلات هذوما اللي فيهم برشا بنات نحسهم ياسر جو صح اليوم فدوى عندك حاجه اخرى حبيت نقول لك راهو كيف تسلم على اليوتيوب صباح فدوى ديما تسجل امتعاضها من انك قلت لك انا راني نحل الديوان الصباح معاكم ونسكر معاكم من فضلك يا ربيب
0: والله على فدوى فدوى تحيه ليك صديقتنا منذ زمان ما ريتهاش
2: انت قولها من غير ما تراها خاطري موجوده
0: يا فدوى ان شاء الله مرحبا بيك
2: جوابي
0: اخر ديديكاس سيد احمد عيد ميلاد ديديكاس لعيد ميلاد الوالدة ليلى النويسر إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا مدام ليلى إن شاء الله ربي يفضلك سيد احمد وكل عام وانت حي بخير فاصل وراجعين
3: ساعة سعيدة على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس وشنو هو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد او على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001 كومار سي بلو سيريو
4: القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: العشرة وثمانية واربعين دقيقة رجعنا لكم وصل معكم حتىش للنصف النهار. كي ساعتنا الاخرانية تلقاو نومرو تلقاو هاني البراهيمي تلقاو سينجي معريم. اليوم جمعة دونك فماش ناس بالناس بما انه جعفور متغيب علينا ان شاء الله يا ربي ترجعنا الاسبوع القادم. لكن هيت نشوفوا انا حسيت الخوازونا ما مشيتش بالكدير قبيلة
2: خاطر طلعنيهم الزول ما مشيتش بالكدير
1: ناخدوا نقاط
3: كي جعفر
1: لازم فما حرب لازم فما حرب
2: ستريس لا داكوت اما راوينا وزينوب الحقيقه ما نتعاركوش
1: مع العلم انا ما عنديش الليسته نتاع
2: الغنيات ملي تلعب معانا
1: ليلي ما باش يقولوا لي بعد شكون باش يطلع المشكل
2: باهي
1: هاي سي عزيز حاضر هاي تفضل اي
2: واحد اثنين ثلاثه
1: من كان الاسرع
3: طب ايه طب شيرين عبد الهبه دي طبعا انا مش شيرين عبد الهبه
2: ال ايه
3: مسيش انا قلت شيرين عبد الهبه
1: لا
2: ليه مش ال ايه
3: الحق
2: انا في الغرام
1: اللي استعيش على جنب

0: يلعبوا.
1: شيرين قلتي انت قلت طب ليه وهي قال ايه انا في الغرام.
0: انا اسمع انا في الغرام اصلا
1: يعني بعد قلت لك انا في الغرام انا
2: حاقتي حايل وخذوا راحتك.
0: ليه والله هنا وقت احكي معك
2: بكل كلمه السر دب
0: هاي. نقطة نور الدين والله كان يعرف الحقيقة كلامي صحيحة ولا مش صحيحة
2: صحيح
0: ميرسي
2: حبيبي زين الميسج ما بينتناش
3: والله ما عدنا ما بينتناش
0: هاي يا سيدي اللي بعد وين
3: هاني عن جو كريم فاطمة بوسيحة
2: فاطمة بوسيحة
0: ويكفي لازم تطلع
2: يا عمي شيفور امشي دب دب
0: ليه
3: كرهبة كمال
0: ليه مش تطلع الكلمات عزيز اتنسيون كيفاش
3: كرهبة كمال
0: ليه
2: ومش يا عمي شيفور
0: ليه الله يرحمه وينعمها
3: الله يرحمه وينعمها فاطمة بوسيحة الجميلة الكريمة
0: يا عاد فتيات
2: واه
3: كمش خليني هكا
2: وين يبيعوا فيك نشري جهار بهار ندفع لك

0: يا خويا عندها غنية الله يرحمها وينعمها مش نورمال فاطمة بوساحة.
1: تجمش تروحك
0: صحيح. فما غنية تقول متاع ديكا متاع ألو تاع شرن شرن ألو تعرفني نتقلق هذا مش حلو مرة جاية نعلق. راي عندها نظرة استشرافية اللي صاير.
2: كنت نقرأ في الجورجيني سنوات دوك نهبتوا باش نهبتوا على باب الزيرة ونشقوا ندخلوا لك زنق متاع باب الفلة وكل محليهم ثنية ما نعرفش بالضبط شو اسمها الحومة لكن هي دارها غاديك. الباب كان ديما محلول. أنا عمري في حياتي لريت كانون بالكبرى ذاك ما شفتوش قبل. فما كانون شطر النهج حاصله ديما يشعل ديما عجل عاجي بخور الدنيا والناس كل تعرف هذيك دار فاطمة بوساحة والباب ديما محلول وديما حاصلوا محلية فين تعدي ولازمك تطلع هذيك على العجعاجي والبخور الله يرحمها
0: الله يرحمها.

0: شلوق
1: والله شلوق هو
0: محلى الغنية. أيوة
1: نقطتين الريم صفر من نقاط زين وبيت انواصلوا سيدي.
0: سو يا سو حبيبي حبسو.

0: جميل
1: جميل جميل. حلو الاختيارات محمد عزيز اليوم. هاي السيدي اللي بعده اي
2: بحبك
0: الله
1: يا بارك الله
2: لك طلع علي رفع المشي
1: هذه الرفع روح رفع حسيتها مست الكونسول بدلو
0: رفع مثلش خلينا نهدي
1: ظروف المباشر
0: يا مسافر عيني
2: لا لا لا
1: الله
0: هذه
1: الله
0: حضره بالاحسن يا شيخ بالاحسن يمكن مهدي العايش الصوت

0: أربع نقاط سيدة ريم، صفر من نقاط سيدة زينب.
1: أختي زينب حتى مش هي دي جوغ كمسة، دي جوغ سان. أما البلاي ليست متاع واحد فرحان، متاع واحد ربح، ربي فرحان.
0: تفضل سيمي خالد عزيز، تفضل. ليه عاد
2: برشا يا مدلل برشا
0: إذا بتاخذوا نقاط

0: Saída. CA Saída.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio Anapha.
1: Publicité.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، prix public conseillé.
0: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الاخبار ديوان افام. عسلامه. عدد المرضى الذين يخضعون لتصفية الدم في تونس تجاوز 12 ألف مريضا، وهو ما يتطلب التقصي المبكر كآلية أساسية لتفادي الوصول إلى مرحلة القصور الكلوي المزمن، وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، موضحة أن زرع الكلى يظل الحل الأمثل والبديل الأنجع طبيا واقتصاديا مقارنة بآلات التصفية، مما يستوجب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتطوير الإطار التشريعي واللوجستي لهذا المجال. غرفة التجارة والصناعة بتونس توجه دعوة إلى المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين التونسيين للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة لمعرض حلال إكسبو 2026 والقمة العالمية 12 للحلال التي ستستضيفها مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 من نوفمبر القادم. وأشارت الغرفة إلى أن هذا الحدث الاقتصادي يعد الأبرز عالميا في قطاع الحلال، حيث يمثل منصة دولية تجمع آلاف المهنيين بمن في ذلك العارضين والمستثمرين والمشترين الدوليين وصناع القرار من مختلف القارات، مما يوفر فرصا هامة للشركات التونسية الراغبة في توسيع نطاق أنشطتها على الصعيد الدولي. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس البحري بنابل تتمكن صباح اليوم من إحباط عملية هجرة غير نظامية وضبط أكثر من 20 شخصا، من بينهم عدد من الفتيات تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 عاما، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل إقليبيا باتجاه السواحل الإيطالية، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان فهم بالجهة، والذي أشار إلى أن عملية الإيقاف تمت بعد عملية الإبحار ببضعة أميال، وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم واستكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. في الأخبار العالمية، السلطات الهندية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف العنيفة التي شهدتها إحدى المدن الهندية إلى 111 قتيلا و72 جريحا. من جهتها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من ارتفاع الظواهر الجوية المتطرفة في مناطق متفرقة من البلاد بفعل التغيرات المناخية. وكالة فرانس بريس تؤكد استشهاد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية، بزعم أنه كان من رومات الحجارة على وحدات الكيان المحتل. كما عمدت السلطات الاحتلال إلى منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه واحتجاز جثمانه. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المستوار متواصل مع كامل فريق برنامج ساعة سعيدة، في أمان الله.
4: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.1.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: Vous écoutez Diwan

0: تبع عن شيرين توصلنا ل 11:17 دقيقة لشيرين وعودة شيرين أغنية كل أسبوعين هذا اللي وعدت به الجماهير متاحة فما دويتو كما يقولوا مع حمائي فما مع بهاز
1: بهاز سلطان كيف
0: تباعا فما اشتر جماهير عجبتهم والجماهير الأخرين لي ولا فما ضحكني فما فيديو قال لك أنا عامل روحي شيخ على أغنية تباعا باش ما ترجعش حسين حبيب مش كل مزيانة الأغنية عرفت
1: ليه مزيانة هو ظهر ما يش في صوتها في قمة الانرجي متاحة العادية كل شيء اما الحقيقه الاغنيه انا عجبتني
0: قاعده تحاول
1: عزيز الشافعي تبارك الله عليه ملا موسيقى قاعده يخرج فيها محليه فان شاء الله الناس يكونوا تمتعوا
0: متحلف فيهم وقال مانيش نخليها ترجع تختفي ولا شاف الفيديو مع اي تي بالعربي
2: شي خاد خرج اغنيه تباعا
0: وحلوه وحنا باش نكتشفوا مش نكتشفوا مواصلين في فقرتنا تباعا تسويت في النومرو يلا النومرو كي تعرفوا اليوم الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة اليوم 15 مايو ورا ذلك عنا ديكلاراسيون باش نحكيوا فيها شوية للباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونسي محمد علي بن زينة اللي قال أنه نسبة تأخر سن الزواج شهدت ارتفاع ملحوظ وين بلغت نسبة غير المتزوجين 80% ضمن الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و34 سنة دونك ذي قالوا في ندوة علمية نظمتها وزارة الأسرة كما قلنا و انه معدل سن الزواج في تونس عند الرجال 35 سنه عند النساء 28 وفتيات 28 سنه حسب الاحصائيات الاخيره طبعا المعهد الوطني للاحصاء وقال انه تاجيل الشباب لمشروع الزواج يرجع الى صعوبه ايجاد موطن شغل وذي حكينا فيه عدم الاستقرار المهني وهذه التأخير هذي باش ينعكس مباشرة على تراجع معدل الولادات يسرع في نسق التهرم السكاني اللي بلغ 16.9% في 2024 ومن المتوقع أنه يرتفع إلى 20% في السنوات الخمس المقبلة المختص في الديموغرافيا الاجتماعية قال أنه لازمنا نتبنيه سياسة تحفيزية وذي عنوان المقال اللي دار البارح تعاون الشباب على الاستقلال المادي وتكوين أسر وإرساء برامج تشجع على الإنجاب وكيف على أهمية مراجعة المنظومة الصحية تعزيز ميزانية الصناديق الاجتماعية وتوفير مؤسسات حاضنة للأطفال بكلفة تنجم تراعي الأوضاع الاقتصادية للعائلات دونك سياسة تحفيزية هذه اللي دعا لها الباحث الجامعي سي محمد علي بن زينة رأيكم فتيات في النسب وفي التصريح نتاعو
2: هو الحقيقة تحفيز تقولي تحفيز على الإنجاب ولا تحفيز على الزواج اللي يجي المخ المتقبل طول هو معناها مثلا تشجيعات مادية كما نراه فما برشا بلدان مثلا البلدان مثلا البلدان نقول احنا البترولية اللي يعطيو دار يعطيو فلوس للزواج يعطيو حاجات كيف ما هكا الحقيقة أنا يظهر لي ما يشجع الإنسان على أنه يبني عائلة يتزوج ثم ينجب أولاد كان أنه الحياة تكون مطمئنة معناها أنه يغزر القدام يراها ينجم يعرف شنو معناها ينجم يرى القدام ينجم يسبخوجات ينجم يتوقع لكن كي تبدأ الرؤية ضبابية كي يبدأ ما يعرفش على خدمته مضمونة ولا لا ما يعرفش على روحه باش ينجم يأمن نعرفش نكريه ولا دار ولا ينجم يستقر ولا يبني ولا الحكاية هذيك كل أنا إذا ما نراش قدامي حاجة مطمئنة وثنية واضحة ما نغامرش مهما كانت معناها هذه حتى في تسوق في باسكلا انت وثنيه ماهيش راه ناخذ دوره دونك اذا مانيش الرفاهه قدامي سالكه كيما نقولوا احنا صعيب شويه باش نغامر معناها خاطرها مغامره مش سهل انت تكون مسؤول على نفسك بتترك هاو باش تولي مسؤول على شريك ومن ثم على اطفال اللي هما انديبوند منك تماما معناها
0: الاطفال
2: واللي هو مصروف كبير برشا. والدنيا غليت فالعبيد معناها الحقيقه انت علاش احنا اللي ماهمش قاعدين يتزوجوا انا نعرف برشا عائلات وهذا ملموس اللي برشا ولاو يليميتيو في البروجيكسيون نتاعهم في عدد الاطفال معناها لا واحد يزي انا ما عادش نجم نزيد نخاف انا هذا حتى نخلط عليه القرايه في البريفي الكذا الجارد باش انا نخدم ولازم وين يقعد ليزاكتيفيتي الدنيا صعبت ما عاد حتى شيء بالرخيص بين ظفرين ما عاد حتى شيء الدوله ماهيش قايمه بواجبها في كل ما هو مرافق نجم تعاوننا على الحياه وين الصغار تلعب وين الصغار تتعلم وين تقرا وين كذا الحقيقه صعبت فعادي انه معناها نرى انه النسب ماشيه مع الوضعيه نتاع البلاد ومع الوضعيه نتاع الشباب
0: اللي قاعد الظروف الاقتصاديه بالنسبه ليك اهم
2: سي تري نورمال ما نجمش انا نقدم على مشروع كبير مشروع حياتي كيف ما هذا وانا مانيش ضامن 5 سنين القدام مانيش ضامنهم عامين علاش 5 سنين برشا 5 سنين
1: هو لو كونستا واضح معناتها علاش العائلات ما عادش يحبوا يعملوا برشا صغار مش خاطر ما يحبوش الصغار التوانسه احنا بصفه عامه لو كومبورتمون تلقاه تري فريندلي مع الصغيرات، العائلات اللي يحبوا العائلات الكبيره وكل شيء. اما كان تسال الناس اللي عندها مشاريع نتاع تكوين اسره وانهم يعملوا صغار، ديما يقول لك واحد ولا اثنين ماكسيموم حتى نعيشهم بالكدا، على خاطر هيتو نحسبوا انت كل صغير قداش يتكلف له من اللي يبدا بيبي، من اللي يتولد، من اللي يجي للدنيا حتى لين يدخل ويقرا وغيره. دونك العباد ولات تحسبها، قبل الناس ما كانتش تحسبها بالكل. اليوم التلمو ضغط الحياه المادي ولا كبير كي يحسبوا. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، نسمع فيك تقول عنوان المقال هو سياسات تحفيزيه. بربي قداش منهم سياسات تحفيزيه؟ معناتها سياسات تحفيزيه لصغار الفلاحي، سياسات تحفيزيه للاسر باش يجيبوا صغيرات، سياسات تحفيزيه لدعم المراه العامله، سياسات تحفيزيه للي معناتها او فينال لازمنا نتسائل ونعمل سؤال بالعكس. هل احنا اليوم وجوده الحياه في البلاد متاعنا تخلي الناس يعيشوا هما مرتاحين باش يخموا يكونوا اسره وغيره، باش يخموا يكونوا مستثمرين، باش ينجموا يكونوا امنين في الشارع؟ دونك هذا هل السؤال لازم يتعكس، هاو تحفيز الستارت اب، هاو تحفيز ما نعرفش شنو. سيكو لو كليما ماهوش محفز، دونك لازم لو كليما يتحسن باش الناس كلها تولي تعيش بطريقه احسن. سين توندونس الحكايه نتاع الصغار في العالم زاد الكل على خاطر الصعوبات الماديه وعلى خاطر المخاطر اللي الناس ولات واعيه بها وقاعده ترى فيها وقاعده تفيق بها. انا البارح بركا نتفرج كيفاش واحد على تيك توك اطاح بشخص يصطاد في الصغار، ان بيدوفيل يصطاد فيهم في لي ريزو سوسيو على سناب شات وعلى تيك توك وعلى غيره. والسيد هذا كان مسؤول في لجنه اولمبيه في فرنسا، على كان اون كونتاكت مع دي مينور على طول حياته. فوقت اللي الناس ولات زادت ترى هك الحجم نتاع التوحش الموجود، فما نوع من الخوف، فما نوع من دونك هذا الكل يرجع للكليما غاسيورون او باراسيورون، امن مش امن، واعي مش واعي. فالحقيقه ربي يعين العائلات، ربي يعين الاسر التونسيه الكل اللي عندهم صغيرات، مهمتهم ماهيش سهله. التحفيز يمكن والا انه يدعموا الاسر هذية يكون بتوفير مدارس باهيه، مدارس امنه، بتوفير صحه باهيه، بتوفير ترفيه مجاني، على خاطر اليوم باش تخرج حتى تفرهد صغيرك صغير واحد باش تتكلف لك ابدا من الترانسبور وانت ماشي، ما فماش دي بارك كي سون غراتوي، لاكسي نتاعهم بلاش فلوس، اللي ما عندوش كره باش شنو يعمل، واللي ما عندوش ترانسبور شنو يعمل. فهذه الكل لازم نخمو فيه. كان نوفروا هذا تو ما نعملوش اللي وصلت له تركيا مثلا، انها تعطي فلوس للعائلات باش تجيب صغار، او 6000 دولار للصغير الاول، واللي عملته المانيا في بلدان اخرى، وهذه بلدان اللي الاقتصاد نتاعها بصحته اكثر منا احنا، والا في مراحل يمكن فيها رفاه اكثر منا احنا. فما نعرفش نطرحه في السؤال بالطريقه الصحيحه، او لازمنا اعاده طرح السؤال باش نلقاو الحل السليم للبلاد نتاعنا.
0: واضح بطلنا مش لازم
1: ما لا حبيبي صغار نعمه كبيره، وربي ينول الصغيرات للناس الكل اللي يحبوا عليهم طبعا. اما والله بالحق لازمنا نتسائلوا، واحنا دوتو تمانيغ نحبوا نلقاو حلول خير، نعيشوا خير، نعيشوا احسن. دونك نطرحوا الاسئله المهمه.
0: وذي حتى اللي قالوا الاستاذ في قسم علم الاجتماع كما قلنا بجامعه تونسي محمد علي بن زينة في اخر التصريح نتاعو، شنو الحاجات اللي تنجم تكون موجوده. هذا هو. ميرسي، شكرا لكم على تفاعلكم على موضوعنا لليوم. ما سنجي مع كريم بلا هاني البراهمي طبعا. فاصل، خليكم معانا ما تبدوا الموجة.
3: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
4: ماكسيموم.

0: شو ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: لحداش وتسعة وعشرين دقيقة يحضر بحذانا هيني البرهمي. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخير باب، صباح الخير ريم، زين.
1: أهلا يا كربا،
2: ومرحبا بالناس الكل.
1: مرحبا بيك. توت سويت هاني جيت، يلا
3: هاني جيت. هاني جيت
2: بعد شوية باش نحكيو على أسرع هدف البطولة الموسم هذا، واللي من الصدف جاء في آخر جولة من البطولة.
1: جميل جدا،
2: جميل جدا هدف وحتى لسيس جميل جدا. لكن قبل ذلك خلينا نبداو نحكيو بالحدث البارح وتسليم رمز البطولة للنادي الإفريقي تحت وسط حضور جماهيري كبير برشا. الأعداد الرسمية يقولوا 30-35 ألف، لكن يبدو أنه الأعداد، لأنه تم فتح الأبواب من بعد، يبدو أنه الأعداد فات حتى 40 ألف. زينو أنت كنت حاضر، أنت تصور؟
4: لا أنا كنت حاضر في استاد، والحقيقة ظهر لي يايو ان ريفلكس امني ذكي نظهر لي برشا، انه فما برشا ناس ما عندهاش تذاكر موجوده قدام الستاد، في عوض يقعدوا ملمومين وعندهم فرستراسيون، حالوا البيبان، خليوا الملعب يستوعبهم باش يعيشوا الماتش. وظهر لي من احسن القرارات اللي كانت تنجم تتاخذ جوستومون كما قال تاو عزيز في الكاسك، حالوا الفيراج نتاع الترجي باش دخلوا الجماهير وتمتعوا وتفرجوا في الماتش نتاعهم وتمتعوا مع الفريق نتاعهم.
2: بالضبط، واغلبيه الجماهير اللي دخلت بريسك من عرش انا برسنتاج، لكن اغلبيتهم كانوا عندهم لي زابونمون ما خلطوش يقصوا لي تيكي. بالتالي بعد في دقيقه تقريبا 22 بالضبط تقريبا كانوا دخلوا حضروا في الفيراج نتاع الترجي، دونك الاعداد وصلت تقريبا الى حوالي بنعرفش بي 40-45 الف نقولوا تقريبا. هذا العدد معناها تقريبي للجماهير، واحتفال كبير لجماهير النادي الافريقي اللي بعد مغادره ملعب رادس بعد نهايه المباراه مشاو احتفلوا في باب جديد، وكانت الاعداد زاد كبيره برشا ليله كامله تقريبا الى ما بعد نص الليل تقريبا، كانت احتفالات كبيره برشا. بعد التتويج باللقب تعرفوا ديما كل فريق يحاول ديما يخمم في اللي جاي. النادي الافريقي العام جاي باش يلعب تشامبيونز ليغ الافريقيه، ونادي الافريقي يبدو انه بدا يخمم على بكري في الموضوع هذا، وخاصه في مستقبل المدرب فوزي البنزرتي. اللي فوزي البنزرتي مدرب رجع اللقب للنادي الافريقي بعد 11 سنه، مدرب اللي كان اول لقب لي في مسيرته مع النادي الافريقي في التسعينات موسم 89-90، يرجع اليوم ويجيب لقب مع النادي الافريقي. وكان ضيف في برنامج الحد الرياضي مع زميلنا محمد علي بوزقر وتحيه ليه البارح، هو ومهدي ميلاد نائب رئيس النادي الافريقي وايضا هشام المناعي الناطق الرسمي للنادي الافريقي، كانوا ضيوف في برنامج الحد الرياضي. وتم سؤال فوزي البنزرتي ومهدي ميلاد على مستقبله مع النادي الافريقي، هل سيواصل الموسم المقبل ام لا، لانه تردد برشا كلام وذي اكبر سؤال عند محبي النادي الافريقي الكل. نسمعوا الاجابه نتاع فوزي البنزرتي وايضا الكلام نتاع مهدي ميلاد في برنامج الخميس الرياضي البارح على القناه الوطنيه.
5: سي فوزي، ستتواصل اللحنة مع النادي الافريقي؟
6: قال قلت له من راحة تمانع مع طريقه اذا توفرت له فور.
5: سي مهد قالك من راحة تمانع؟
7: لا، هو تم الاتفاق المبدئي، بعد يقعدوا التفاصيل معناتها حكينا فيه هذا الكل، وبدينا نخطوا للموسم القادم ان شاء الله، حتى على التربص وقتاش وين كيفاش، هذا بدا حتى قبل من توجوا معناتها.
5: معناتها رسميا نجم نقولوا ما يمتع الفوزي البنزرتي يواصل المغامرة مع النادي الافريقي.
7: احنا سي فوزي راهو يخدم بالكلمة، ما راهو ثم تفاصيل لازم نكملوها، المبدا متفقين عليه المبدا، من بعد ثم التفاصيل نكملوها، ما نبعدوش على بعض. وهاني قلت لك مع سي فوزي بدينا نحكيوا على التحضير، كيفاش شنو لازمنا لاعبين وين قداش كيفاش، خطوط العريضه بدينا نحكيوا فيها، واللي فيه الخير ربي سهل فيه.
2: بالضبط، هذا تصريح فوزي البنزرتي، دونك بنسبه كبيره برشا، دونك شي واصل فوزي
1: من حيث موجود في التفاصيل.
2: اي بالضبط، دونك واضح كل شيء، وبداو يبرمجوا حتى الموسم القادم. تعرف معناها في سافيسا راهو سيرتو كي يبدا سيزون في كوب دي موند، معناها في سافيسا يجي كاس العالم داير اليوم الاعلان تاع الليست نذكر الاربعاء تاع العشيه اللي صابر لاموشي، معناها في سافيسا راه باش تعدى الصيف وباش تبدا لازمك تحضر، والادوار التمهيديه تاع تشامبيونز ليغ يتلعبوا بكري، تنجم تلعب حتى الدور قبل انطلاق البطوله. دونك لازم انت تبدا معناها تحضر داير حتى الملاعبين تاع النادي الافريقي مثلا، خاصه النادي الافريقي اللي باش يلعب دور تمهيدي مش يرتاحوا برشا، معناها اليوم نحكيوا 14 ماي باش يرتاحوا بريسك بقيت الشهر هذايا وايامات في الشهر الجاي، ثم باش يبداو معناها في وسط اخر جوان نتصور باش يرجعوا يبداو التحضير للموسم الجديد. دونك في صافيس الامور تمشي، برشا تصريحات البارح الحقيقه في برنامج الحد الرياضي وبرشا كلام، معناها من بين ابرز الحاجات اللي تقالت هشام الناعي معناها يحكي على انه اليوم النادي الافريقي معناها في الموسم هذا يقول لك مثلا كرئيس ولا غيره وغيره ما دفع حتى ملي، معناه كل الفلوس كلها جت من الجمهور. أيوة. من التذاكر وغيره، وبالنسبه لي هذا يعتبر نجاح. يقول لك زاد احنا الاوبجكتيف تاعنا كاداره من اول موسم انه نكملوا على البوديوم في المراكز الثلاثه الاولى. يقول لك وصلنا للبوديوم قبل بجولتين ثلاثه اللي فاتوا. يقول لك من بعد راهو الميريت يرجع للاعبين والمدرب اللي هما جابوا البطوله. واللي ما كناش احنا بالنسبه لنا كاداره كي نكملوا في مركز ثالث مثلا بالنسبه لنا اوبجكتيف اتان. اللي جاء بعد البونيوس مركز ثاني واول راهو جابوه الملاعبيه يقول لك والمدرب، واحنا ما عندنا حتى ميريت. يقول لك في الشيء ذا احنا امورنا امور الماديه حرصنا انه تمشي كما يجب، وحرصنا انه نكملوا في المرتبه الثلاثه الاولى. الباقي يقول لك البطوله راهو جابوها اللاعبين والمدرب. والحقيقه التصريح عجبني برشا انا شخصيا، لانه مهم ان الاداره تكون منظمه وتكون ما تبدلش الاوبجكتيف نتاعها، مش كي توصل تقرب باش تزلق قبل تبدل وتولي فما ضغط. وربما هذا يسر النجاح معنا خالد الافريقي وتوجي انه مساج الضغط خاصه في المقابلات الاخيره على النادي الافريقي. دونك كما قلنا بالنسبه لنذكر جيست على القائمه مره اخرى، لا راه طلع شيء قائمه باش تكون فيها 26 لاعب وثلاثة لاعبين احتياطيين في صورة إصابة لا قدر الله ولا حاجة يتم تعويض منها ثلاثة لاعبين هذوكم. دونك نستناو قائمة ثلاثة حراس، ثلاثة حراس باش يكونوا كما قال صابر اللي موش قبل. نستناو القائمة شنو باش تكون، لكن حسب ما نعرف انه مش تكون فيها مفاجآت، باش تكون قائمة معقولة خاصة بلاعبيتنا اللي يلعبوا خارج تونس. معناها بالنسبة باش تلقى 19 18 لاعب على الأقل يلعبوا خارج تونس، 6 7 لاعبين من البطولة بينهم حراس المرمى، بالتالي ما فماش مفاجآت كبيرة. في انتظار القائمة فقط نذكر من بعد في برنامج داتا فوت إن شاء الله معك كريم باش يكون معانا ضيوف من نادي الافريقي ورمز البطوله ان شاء الله بنسبه كبيره باش يكون معانا هنا في ديوان اف ام ليميسيون من 3 ل 5 نتاع العشيه.
1: ايوه
2: نحكيوا على اسرع هدف في البطوله رباب. اسرع هدف يجينا في الجوله الاخيره البارح،
1: يا ريتش بالله والله ما حليت تفرجت
2: في مباراه الكلاسيكو بين النادي الصفاقسي ونجم الرياضي الساحلي. هدف يجي بعد 24 ثانيه فقط من انطلاق المباراه، هدف لعمر بن علي واللي كمل ثاني ترتيب هدفين بالنسبه للبطوله الموسم هذا ب 11 هدف عمر بن علي، واحد زاد المهاجمين الواعدين واللي نجم يكون في قائمة المنتخب الوطني التونسي في انتظار نتعرفوا على القائمة. بخلاف الهدف اللي كان جميل جدا، زاد أسيست الحقيقة روعة من علي معلول، وعلي معلول يثبت في الاخر انه ديما راهو لاعب مهما تقدم به السن يقعد ديما لاعب كبير برشا في كره القدم التونسيه. اسيست بالاكستيريور من السونتر تقريبا يخرج معناها لاعب النادي الصفاقسي اللي يعطي اسيست لعمر بن علي، حاجه ممتازه جدا. وعلي معلول رقم ممتاز 13 مساهمه تهديفيه السنه مع النادي الصفاقسي بين اهداف وديز اسيست. داير هو البارح سجل الهدف الثالث لسي اسيست من ضربه جزاء، بالتالي تحيه كبير لعلي معلول وايضا عمر بن علي، واسرع هدف في البطوله. بالتوفيق ان شاء الله لانديتنا النادي الافريقي والترجي في تشامبيونز ليج، بالتوفيق للنادي الصفاقسي في كاس الكونفدراليه في انتظار نتعرفوا على صاحب لقب كاس تونسي بالشارك ايضا في الكاس الكاف، وعوده سريعه لشباب القيروان ان شاء الله ومستقبل استيمان ومستقبل جابس اللي غادروا الرابطه المحترفه الاولى
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه شكرا لك ميرسي على الاخبار. بعد الفاصل عندنا سين جيم مريم، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
3: ساعة سعيدة
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

FM. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان FM. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان FM.

0: ربيب
1: غنيتك المفضله هذه
2: والله لا انا قلت كيفاش نسيني غني تكتك
1: حلوه الاغنيه فيها جو. عسلامتكم
3: مرحبا
1: زينوبه
3: عسلامه
1: عسلامه ربيب. احنا توا باش نمشيو لسينجيم مع ريم.
4: سينجيم مع ريم.
1: أي سي طاهر وبن سالم ومهانة تحضروا لي رواحكم ماكم تحبوا نلعبوا. هاي نبدأ ونلعبوا اليوم كما جربنا كنهار قبل ما ترجع زينب معانا اللي باش نحزروا قال المصري الكلمات بنهايتها مش بالحرف.

0: الفلول. دونك انا مش نعطيكم مش نعطيكم التعريف للكلمه وانتم لازمكم تلقاوهم الكلمات اللي نعنيهم واللي هما يوفاو بحرف الجيم.
1: جيم.
2: جميل جميل.
0: فهمنا؟
1: جيم.
0: اه يا سيدي نبداو مع زينب. ديما بيان سور عندها لما وبعديك تنجموا تغوروا اذا هي وخرت او ما عرفتش. الكلمه الاولى اللي نلوجوا عليها زينب وتنتهي بحرف الجيم: مساحه مائيه تدخل في اليابسه. مساحة مائية
2: هي الكريك معناتها
0: تدخل في اليابسة. شو اسمها بالعربية وتنتهي بحرف الجيم؟
2: الكريك بالعربية
0: سهل.
2: آه موجون.
0: ليه
1: ليه
0: ليه المساحة المائية اللي تبدأ هي داخلة في ال في
2: الخليج. خليج.
0: خليج. خليج. الخليج. خليج. أحسنتي زينب. هذه النقطة لزينب. صديقتي أمنة نجم ترشم لي. شكرا. هذه النقطة لزينب. رباب. يا بنيه الإنسان لإيواء الحمام.
2: برج.
0: برج أبراج الحمام. أحسنت. وإلا هي بنايات مرتفعة فهي أبراج. نقطة أخرى لزينب. ب رب... لا زينب طو أنكور. حركة المياه صعودا ونزولا.
1: موج.
0: هذه هي الموج. برافو عليك. هذه لرباب. نقطة الرباب. إيجا نقول لك صفق الرباب كما تصفق الزينب بنفس الحرارة ونفس الفوليوم عايش خويا ونفس الحماس.
2: أيوة العدل
0: عايش مفضلك يا عايش
1: دوم أولاد جمعية.
0: لكن توا يا رباب راك عديت جمعة كاملة معك فاروق. آي سيدي السؤال توا الرباب: ما يحيط بالحديقة.
1: سياج.
0: سياج. أحسنتي. نقطة لرباب. سياج. ما يتوج الملك.
2: تاج.
0: تاج. صحيح.
2: بوصل تاج.
0: نقطة عايشك. النقطة بربي شنو التربيجة حسب رأيك؟ تاج. خطر توا مع المشين للروضة عنده 6-7 تربيجات.
2: مش نجمي ولي تيجو بشي نجمي ولي تجدج
0: تيجو. أخته تقول له تيجو يقول له تشتوج. تحصيله
2: بوكوراج
0: برجة حاجات. هاي سيدي رباب.
1: نعم.
0: طريقة أو برنامج دراسي مثلا.
1: منهج.
0: أحسنتي. منهج رباب. برافو عليك. ب زينب. نتيجة عملية أو حساب. نتيجة عملية حسابية كنت تحب ولا نتيجة أي حاجة.
2: نتيجة
0: وتوفى بالجيم.
2: نتيجة عملية حسابية.
0: والنجم
1: رني حسابية
0: اللي تحب. نتيجة عملية. نتيجة حاجة.
2: منتج.
0: هاي برا احنا في هذاك هو الجذر ما تخرجش.
1: نتاج.
0: نتاج ولا ناتج به احسن تي ميسالش ناتج. هاي الناتج. نقطة لرباب. رباب.
1: نعم.
0: وجد نفسه في موقف صعب.
1: محرج.
0: احسنت. موقف محرج. حرج. نقطة لرباب.
1: حرجك.
0: زينب. ما يستخدم للاستشفاء.
1: علاج.
0: صحيح. رباب. علاج.
2: جميل جميل.
0: الحالة النفسية رباب.
1: تعب.
2: انزعاج.
0: لا لا هي الحالة متاعه
2: المريض.
0: المود متاعه. المود.
1: لا استنى
0: المود نتاع العبد. المود نتاعك.
1: مزاج.
0: صحيت. الزوز مع بعضكم. مزاج. مزاج. مزاج. رباب توا السؤال. مادة شفافة صلبة.
1: زجاج.
0: احسنت. زجاج. جميل. السؤال لشكون؟
2: لي انا توا. تفضلي.
0: مصباح قديم.
2: معراج. سراج.
0: أحسنتي. السراج. المصباح القديم للإنارة. سراج الدين الشيحي مثلا. سراج. قاعد تخسر. السراج. ب ب صنع أو توفير
1: مادة.
0: إنتاج. برافو عليك. إنتاج رباب. تصرف يسبب الضيق.
1: انزعاج.
0: هو يسبب
1: مزعج.
0: هو
1: زعل.
0: هاي ألقى الصيغة الصحيحة. نحن نحكي
1: انزعاج.
0: انزعاج. انت انزعجت. اما انت ايش عملت للاخر؟
2: ازعج.
0: ازعجت. هو دوك المصدر ازعاج. لو في ازعاج اعطي النقطة. الرباب ميسالش. ازعاج خاطر انت سببت الضيق. تصرف يسبب الضيق. ب اختلاط شيئين ليصبح واحدا.
1: مزيج. امتزاج ميلانج
2: تزاوج
0: ميلانج
2: امتزاج تزاوج
0: احنا نقولوها باش نترجموا انكلوزيون مثلا صغير مختلف باش يدخل يقرا في المدرسه هذيك تصير عمليه
1: ادماج
0: صحيه ادماج اندماج برافو عليك دمج جميل زوال الازمه
2: انفراج
0: احسنتي زينب انفراج زوال الضيق زوال الازمه
1: انفراج
0: حاجه ديما يعملها رافع وباش ما نظلموش نعملها انا زاده
2: انزعاج
0: اعتراض علني على أمر ما
2: احتجاج
0: أحسنتي احتجاج الاحتجاج أمنة رباب
1: yes.
0: ارتباط
2: زواج
0: زواج نقطة الرباب انتشار كبير لسلعة
2: رواج.
0: أحسنتي رواج. الرواج برافو عليك نقطة زينب رواج انتشار ولا نجاح كبير للأمر للغناية المنتوج رواج ب مرة في طريقه على مكان ما
1: عرج
0: لا
1: عرجت علي
0: الكلم الحرف الأول صحيح فما بيت شعري معروف يبدأ بالكلمة هذه كذا الشقي على رسم يسائله وكذا أسأل عن خمارة البلد الحرف الأول أنت قلته صحيح
1: العين والجيم ولكن
0: مازال حرف الوسط فعل ثلاثي مال إلى المكان مشى البلاصة هذيك أيا عاجة
2: عاجة
0: عاجة الشقي على رسم يسائله عاجة ب زينب
2: تفضلي
0: مادة أنياب الفيل
1: العاج
0: صحيت عاج أسيرة باب عاج الضوء القوي من اشتعال النار الضوء اللي يخرج من النار هو هذا المعنى الأساسي ولكن احنا استعملوها
1: عجيج
0: لا لا مثلا مثلا كي تقرب الحاجة تشعل
1: وهج
0: صحيت وهج وهج أحسنتي رباب ب زينة مبالغ فيها
1: بهرج
0: أحسنتي رباب البهرج جميل ب إضافة شيء ما إلى قائمة ديجا موجودة فما قائمة وزدناها حاجة شنو عملنا للحاجة هذيك للشيء الذي تم شنو في القائمة مثلا الليستة اللي نستناو فيها من لموشي اليوم للملاعبية
2: دمش.
0: لا حطينا اسم هاني البراهمي معه تم شنو اسم هاني البراهمي الماستر تم صحيت مهند صحيت بن سالم تم إدراج إدراج اسم فلان الفلاني برافو عليكم أدرج
1: للقائمة ولا لا حسب
0: إدراج ب
2: صح
0: الانتقال خطوة بخطوة
2: تدرج
0: صحيت جراديوالمون تدرج
1: تدرج
0: التدرج برافو عليك زينب هذه نقطة ترابط الخيوط لتكون تترابط الخيوط لتكون القماش هو شنو هو ينتهي بحرف الجيم
2: تترابط الخيوط
0: القماش هو شنو
2: نسيج
0: أحسنت نسيج.
1: نسيج
0: نسيج الخيوط المترابطة التي تكون قماش هي نسيج خيوط منسوجة براف شنو نقوله على ديجا نستعملوها احنا في كيفاش نقول في السيرفيس في السبيطارات معناه الاطفال حديثي الولاده يتسموا
1: الخدج
0: احسنتي الخدج واحد خديج اللي هو الطفل المولود اون فيت مش حديثي الولاده لي بريماتوري اللي مولودين قبل وقتهم قبل الموعد الطبيعي نتاعهم يتسموا خدج ب رائحه طيبه رائحه الزهره مثلا والاسم نسميوه للبنات
1: أريج.
0: أحسنتي أريج
2: أريج
0: الأريج الرائحة الطيبة العطيرة
2: هي كل أريج تسمع
0: فيها باب ضخم مغلق بإحكام والاسم هذايا واللي نستعملوه موجود في البنات البنات الصغار يسميوه الاسم هذايا
2: باب كبير مغلق بإحكام
0: وفما شكون يفسرها هي اسم الباب المغلق بإحكام يبدأ باب كبير ومسكر بالكدا الاسم هذايا بالعربية معناها باب مغلق بإحكام لكن فما تلقى بعض التفسير اللي هو السكارة أون الميم معناها
2: بلاش
0: الكدنة هذاك بلاش
2: بالدرجة بلاش
0: بالفصحى
2: بالحديد
0: بالفصحى والبنات يسمي يبدأ بالراء بالراء المكسورة أحسن تريتاج الريتاج هو الباب المغلق بإحكام
1: ولا ريتاجات
0: ب ترى
2: ريتاجات زاد
0: نوع فاخر من الحرير من القماش الحريري حاجة معناها قماش دو فالور والكلمة مثلا فما أغنية متاع هويام يونس فيها الكلمة هذه
2: ما هي الأغنية
0: برشا عاد أختي هك
2: اشتغلني
0: لابسة
2: لابسة
1: لابسة
0: هويام متغنيش بتونس
1: يعرفيش
2: تعلق قلبي هي الأغنية
0: أي كم طفلة عربية تنعم تنعم بالديباج الديباج الديباج هو صحيت بخوذ هاي غنيت زينب وطلعت انت خوذ انت شنو الكلمة اللي قلت لي
2: العوسج
0: اها باهي زمن لوج نحسبك قلت لي هودج شنو الهودج رباب وخوذ نقطة
1: هودج هل هي صفة
0: لا هو اسم حاجة اسم شيء شنو الهودج
1: لست أدري
0: العروسة في الجنوب تركب على
1: نقة
0: هذيك الحاجة اللي فوق الجمل اللي تركب فيها اسمها هودج بي يا سيدي اهتزاز قوي ومفاجئ
1: ارتجاج
0: صحيت ارتجاج لطف عليكم ارتجاج بي زينب ادخال السرور
2: ابهاج
0: ابهاج احسنتي ابهاج والسرور وحده تكور الفرح والسعادة
1: بهجة
0: بالتوفة بالجيم
1: لا
0: ابتهاج هي ابهاج قام بالفعل ابهاجه وانت نصل فيك على الابتهاج ب ب نشر الشيء ليجعله مشهورا
2: روجه
0: روج له روج له احسنتي ب جميل تحويل النص الى عمل مرئي
2: اخراج
0: احسنتي الاخراج برافو عليك رباب الوصول الى نتيجه بعد تفكير
1: استنتاج
0: نقطه الرباب جميل ما يصعد به
1: درج
0: لا او رحله الصعود تقالت بكري لكن ما تقالتش في ما تقالت ما كانتش الاجابه صحيحه لكن تقالت الكلمه رحله الصعود
2: نتيج
0: خموا في ريفيرونس دينيه رحله الصعود
2: رحله الصعود
0: في الدين
2: ريفيرونس دينيه المعراج
0: أحسنتي المعراج الإسراء والمعراج المعراج هو ما يصعد به ولا صح. هو الرحلة في صعود به به به به استوى الشيء صار في حالتي اكتمل استوى طاب بالتونسي أنت إنسانة
1: طيوبة تبني قلك
0: زين انت هي الانسان النضج حتى في الكوجينه
1: نضج
0: نضج
1: الطعام
0: صحيح ب ب
2: قيلوله نضج الطعام
0: دخول الدخول الى مكان
2: الولوج
0: إليه. احسنتي ولوج الخروج من المكان خروج نقصد مغادره خروج ماده خفيفه تمتص الماء باش نكملوا
1: اسفنج
0: احسنتي رباب اسفنج خليه وقت الامنه باش تحسب صحيته جميل وانتم زاده على الـ على الـ اليوتيوب برافو عليكم قاعدين تحاولوا والله ما نعرفش هذي جماعات كبيره من الناس
1: 23 نقطه
0: جماعات كبيره من الناس جاو البارح للستاد جاو
2: أفواج
0: أفواجا أفواجا برافو عليك رباب هي اللي رابحة حسب الحسبة في الغيجي رباب انتصرت على أختنا زينب في خواتيم حرف الجيم شكرا
1: استنى في انبعاج من بكري مصفون ومن داخل وذيك أي
0: بعجة شيء معناها عوج ورا
1: ما هو احنا عرفناه وقت اللي انفجرت السفينة
0: صحيح برافو عليكم برافو عليكم البنات برافو عليكم اللي تبعوا فينا شكرا لكم هذه كانت سين جيم
2: سين مع جيم
0: سين جيم مع ريم وهذه كانت ساعة سعيدة
1: يعيش كريم مرسي زينب شكرا عزيز شكرا إيمنا شكرا حسام آخر مستجدات الإخبار يا محمدي هنا تونس مع ابتسام شويخة إن شاء الله نتلقاو نهار الاثنين في لمين باي باي
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: ببليسيتي
5: قل لي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
6: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جسمك سيت وكل يشلقيت عندك أورانج. علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جسمك سيت. ملا جسمك سيت وقل لي ايش لقيت
6: عندك اورانج.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز منتصف النهار. ديوان FM عسلامة. 40 نائبا بمجلس نواب الشعب أودعوا مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية. ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومية الوطني والجهوية. كما ينص المقترح إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي، بالإضافة إلى إحداث مسلك خاص بالمتقاعد داخل المستشفيات العمومية بما يضمن لهم الأولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية. أما على المستوى السياحي والثقافي فينص المقترح على تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفات المعتمدة بالنزل والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، إلى جانب تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية. سفير تونس ببكين عادل العربية يبحث مع مسؤولين صينيين مختلف البرامج لتشجيع الطلبة التونسيين على الدراسة بالصين ومضاعفة عدد المنح الجامعية المخصصة لهم. والتقى رئيس البعثة التونسية رئيس جامعة إدارة الأعمال والاقتصاد وعدد من مسؤولي الحكومة المحلية، وتطرقت المحادثات إلى أهمية الاستثمار في الثروة البشرية وقطاع البحث العلمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وزارة النقل تعلن مغادرة المنصة البحرية الجانحة بسواحل بنزرت منذ 12 من جانفي الماضي. وأشارت الوزارة إلى استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية مع السلطات المتدخلة لتأمين عملية المغادرة، مؤكدة اعتماد أعوان التدخل على الجرار البحري الجديد مكتريس لإنجاز المهمة بعد دخوله حيز الاستغلال مؤخرا بميناء منزل بورقيبة. الاتفاق خلال جلسة عمل بوزارة السياحة لمتابعة الاستعدادات لذروة الموسم السياحي الصيفي بولاية سوسة. تم الاتفاق على تكثيف حملات التفقد والرقابة لضمان معايير التأمين والسلامة وجودة الخدمات، مع إعطاء الأولوية للسياحة الداخلية، خاصة وأن المؤشرات المسجلة كشفت استقرارا إيجابيا في نسق الحجوزات السياحية بالجهة. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن الوساطة الباكستانية لم تفشل لكنها تواجه صعوبات باعتبار وجود بعض الأطراف التي تعمل على جر واشنطن إلى الحرب مجددا. كما أكد عرقجي أن مضيق هرمز مفتوح للعبور باستثناء سفن الدول التي تحارب إيران، داعيا السفن التجارية التي تريد العبور أن تنسق مع الجيش الإيراني حتى لا يتم اعتراضها بجميع الوسائل المتاحة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع ابتسام شويخة وكامل فريق برنامج هنا تونس. في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM صوتكم.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
3: Vous écoutez Diwan

0: فان اف ام. هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وسبعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة الديوان فهم كالعادة والعويد. موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولي، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، في المنطقة. نحاولوا في كل مرة نطرح لكم مختلف المستجدات، نرجع لها بالتحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا. بعد شوية نكتشفوا مواضيع الطير اختاروها الولاد اليوم في البلاتون، بعد باش نعملوا تغيير صغير على مستوى الكوندكتور اليوم متاع الحصة، فقرة بالأرقام، الارتيكل دي جور باش يكونوا إن شاء الله في الساعة الأولانية، المقال اللي اختاروا خليفة شوشين، هل يحلم ترامب بأن يصبح نسخة أمريكية من الرئيس الصيني، ما معنى هذا؟ نرجع للمعطيات وتفاصيل المضمنة في المقال. بعد فقرة بالأرقام، ثلاث سيناريوهات تتنبأ بمستقبل الملاحة في مضيق هرمز، شنو تفاصيل الرقم هذايا؟ فقرت بالأرقام آخر الساعة الأولانية مع زميل نور الفارسي. بعد إن شاء الله الساعة الثانية باش نرجعوا زادة على مختلف التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة، ولكن من منظور اقتصادي، برشة تطورات المرحلة الحالية في الوضع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الحرب القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خلينا نقول الحرب ولا السلم في نفس الوقت، هرمز بين شد الحبال الإيراني وحسابات ترامب والرئيس الصيني، هل يصبح الاقتصاد العالمي رهينة هذا المذيق؟ شنو آخر الأرقام وتداعيات الحرب الحالية بعد الفترة اللي تعدت الكل على الاقتصاد العالمي وأيضا على تونس؟ باش يكون إن شاء الله ضيفنا الساعة الثانية أستاذ الاقتصاد معز السوسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين، ابتسام شويخة يرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة، على يميني خليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا يا خليفة.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي للصديق الصدوق سرحان، وتحياتي إلى أحلى مستمعات ومستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: ونور وين قال لك أنا ما سلمتش عليا، مش صديق صدوق هذاك؟
2: لا سلمت عليه.
1: صديق صدوق ولا مش صديق صدوق؟
2: سلم عليه في مقام ولدي وهذاك مستقبل الصحافة.
1: أكهو أكهو سيد، هي شهيدة شهيدة هيلة ذي من عند خليفة. يا نور تحية ليك سرحان شيخاوي، أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة، مرحبا الناس اللي يسمعوا فينا الكل. بدأوا معنا الأسبوع، كملوا معنا الأسبوع، إن شاء الله يكون تعدي لهم أسبوع معناها جيد. بالنسبة لنور، ما خليفة حكي عليه، لكن نور يبدو لي أنه غاتس يكرف اليورانيوم ولا أنا شو قاعد يعمل بالضبط. واحد يا عزيز ما مسمعش، عنده برشا انشغالات الفترة هذه، عنده برشا اتصالات. حسام زاد نسيناه، حسام
1: يحيى وعزيز عوني،
3: عزيز زاد عزيز اختيارات الموسيقية اللي ديما عليها برشا نقاط استفهام. بون المدة هذه يبدو لي عزيز عنده وضعية عاطفية معقدة شوي، لأنه يعني الأغاني اللي قاعد يختار فيها برشا حزن وفيها برشا، يبدو أنه قصها الحكاية.
2: خلي الشباب يعيشوا التجربة،
3: يبدو أنه قصها الحكاية. البركة فيك عزيز، إن شاء الله ربي يعاودك خير. وكاوش باش تعمل؟
1: قال لك ما سمعتش قبلها ساعة سعيدة ولا ليه؟
3: لا أنا ما سمعتش.
1: قال لك الكل هربوخ، معناها تبدلت الوضعية.
3: عملها دبر واحدة جديدة.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم.
2: بدلوه برنامج فرغ قلبك. هو بطبيعته البارح ما كان ثم اعلان اللي راهو انتهت البرامج السياسيه في تونس، وما عادش نولوا نبدلوها. معناتها
3: صحيح انتهت
2: من شهر. هي البارح قال لك صحيح ما عادش. انا وياك ما
1: بالله ولا تونس كيفاش نجموا فن انا خانا
2: نجموا هذا برنامج ثقافي.
1: اذا كان اللي نحكيو فيه هذايا مش سياسه، ما شنو السياسه؟
2: كبارات القطاع يلاه على كل افتوا، لذلك انتهى
3: البرنامج الرياضي. ما دام يبدا نور داخل خارج
1: من
2: زيد من عاصمه الانوار يولي زاد معاه.
1: يا خليفه يا سرحان كهو يعطيكم الصحة،
2: ما نحتاجوش شوية رسول الله حقنا في التعبير عن الرأي.
1: خليفة خليفة كهو كهو اللي في القلب في القلب يا خليفة. مرحبا بكم خليفة وسرحان في البرنامج السياسي هنا تونس، والبداية كالعادة بفقرة مع الطاير.
0: عطاير
1: عطاير، فما سياسة ولا لا سرحان الشيخاوي؟
3: فما تونسيين بالخارج.
1: كهو تفضل.
3: أنا اليوم اخترت أنه فقرة عطاير نحكي عن تونسيين بالخارج. يعني في الفترة الأخيرة ابتسام شفنا في عدد من الاجتماعات اللي جزء منها وزاري، جزء منها يتعلق بمسؤولين وغيره، فما الكثير من الإجراءات اللي يحكيوا عليها والقرارات التي تم اتخاذها في علاقة بمساعدة التونسيين بالخارج. أنا ميجي والتونس في صيف 2026، فما يعني معطيات تتعلق بالتذاكر والتخفيضات، معناها تم إصدار القرار المتعلق أساسا بتخفيضات 105 أورو بالنسبة للناس اللي جايين جوا و100 أورو بالنسبة للناس اللي جايين بحرا، وفما حديث على العائلات اللي هي فيها 4 أفراد وأكثر، معناها فما تحديد الفترة الزمنية وغيره متاع اقتطاع التذاكر. هذه إجراءات تتعلق بمحاولة تخفيف معناها العبء على التونسيين بالخارج اللي يحبوا يجيوا في الصيف، فما زادة حديث على معطيات لوجستية وتقنية وتوفير معناها الإمكانيات الضرورية لكل باش الناس ما تقعدش شدة الصف برشا، وناس معناها ما تتعبش، لأنه شفنا الكثير من التشكيات في الفترات السابقة، توانسة اللي يعيشوا في الخارج واللي يجيوا في الفترات الصيفية تقلقوا برشا من المسائل هذه، وقلوا فما برشا إجراءات وغيره، فما صار حديث على اختصار الإجراءات وغيره. لكن بالرغم اللي نحكيه فيه هذا الكل، التونسيين بالخارج يتشكوا بشكل كبير جدا من أسعار التذاكر، اللي يقولوا أنه أسعار جنونية صراحة ولا تقارن بالأسعار إلى الوجهات الأخرى، وقاعدين يعني بشكل تدريجي يعاودوا في الفكرة هذه، رأوا أسعار التذاكر تخلي التوانسة غير قادرين أنهم يروحوا لتونس في الصيف، وبالتالي مسألة ذي رجاء معناها نلقوا لها حل، لأنه قاعدة تتكرر كل عام وكل عام تزيد شوي. يعني قاعدين نحكيه على أسعار بتاع التذاكر غالية برشة على التوانسة اللي موجودين في الخارج، ولهنا نحب نفتح قوسين، رأوا الناس اللي تعيش في أوروبا وضعيتها من وضعية الدول الأوروبية، وقت اللي نحكيه على الدول الأوروبية تعيش في صعوبات اقتصادية كبيرة برشة، وبالتالي المواطنين التوانسة اللي يعيشوا في الدول هذه بشرطه سيتأثرون بالعوامل الاقتصادية السيئة والسلبية اللي هم موجودين فيها، وبالتالي يصبح معناها المجيء إلى تونس عبء وثقل مادي كبير جدا عليهم، ويصبحوا غير قادرين على المجيء، وخاصة وأنهم هم عندهم عائلات ويتنقلوا في شكل عائلات من الدول هذه إلى تونس، وبالتالي يعني رجاء نلقاو حل هذا، خاصة وأنه ابتسام علشان نقول الكلام هذا ونعوده ديما، لأنه التونسيين بالخارج رغم ما مش مجرد ناس يعيشوا في الدول الأوروبية ويجيوا، رغم مسألة مهمة جدا في كل ما صارت في تونس، وهما قوة اقتصادية مهمة جدا.
1: صحيح.
3: يعني وقت اللي نقولوا نحن تحويلات التونسيين بالخارج سنة 2025 يعني 8761 مليون دينار، اللي هي تطورت حتى ما يقارب 6% تقديري خاص على سنة 2024، الناس هذوما عندهم إمكانية مادية كبيرة جدا قاعدين يضخوا فيها لنا في تونس، وهما قلناها سابقا ونعاودوها، هما إضافة إلى عناصر أخرى كما زيت زيتون وغيره خليوا تونس على الأقل تكون في مستويات معينة من العملة الصعبة وغيره، وبالتالي الناس هذوما كقوة اقتصادية وكقوة اجتماعية رغم مهمين برشا، وبالتالي نحاولوا قدر الإمكان نخفوا من الأعباء هذه، لأنه فما معطيات خطيرة يمكن نسمة تنتبه ليش برشا روى ذوما، معناها جيلا بعد جيل إذا كان انقطعت الزيارات على تونس واليوم يمشيوا إلى أماكن أخرى باش نعيشوا قطيعة جيلية ما بين التوانسة صغار في العمر ويعيشوا في دول أوروبية ما يعرفوا حتى شيء على تونس، لأنه أسعار التذاكر غالية برشا وعشان نجم يروحوا لتونس ولا يمشيوا إلى وجهات أخرى، وبالتالي فما ظاهرة أخرى ما حبش نحكي فيها، كنت نحكي فيها مرة أخرى، الناس اللي تعيش في البرة هم توانسة وعندهم يعني ممتلكات في تونس سواء أراضي أو منازل وغيره، فما جزء كبير منهم ماشي في سياق التفريط في هذا، لأنه صراحة ولت مسألة أنه جيل تونس عبء مالي ثقيل جدا عليهم، وبالتالي رجاء أن نلقاو حل، لأنه المسائل مترابطة مش مجرد زيارات متاع الصيف فقط.
1: صحيح سرحان، ماهيش مجرد زيارات صيفية كما كنت تحكي وأحكيت حتى على الدور المهم اللي يقوموا به التوانسة اللي موجودين في الخارج على مستوى الاقتصاد الوطني، خاصة في علاقة بالتحويلات، مهم جدا الاستماع للتشكيات نتاعهم لأبرز الصعوبات، ومهم جدا أنه دائما تكون فما إجراءات يعني مرافقة، خاصة في الفترة اللي يكون فيها أكثر إقبال متوانسة اللي في الخارج باش يكونوا موجودين في تونس، خاصة على مستوى أسعار التذاكر وغيره.
2: والقطاع هذا خلينا نقوله قطاع بيتم معنى الكلمة، قدم للتونسيين من العملة الصعبة
1: صحيح
2: أكثر من العديد من القطاعات المدللة، قدم أكثر، ونرجعوا معناتها تقريبا للأرقام ونشوفوا قديش قدموا أبناء تونس هذول في الخارج وقديش حولوا معناتها وقديش دخلوا عملة صعبة وقديش عاونوا جزء من الأزمة هذه المعيشية اللي تعيشها البلاد والأزمة الاقتصادية، جزء من التخفيف من أزمة عائلاتهم كانت عن طريق معناتها الناس الموجودين في الخارج. وما فيناش واحد ما عندش قريبه ولا أخوه ولا من العائلة الموسعة موجود في الخارج، معناتها هل نظن عليهم معناتها فقط بتمكينهم من تذكرة اللي هو ينجم يرجع لبلاده ويعيش شهير ولا 15 يوم معناتها في بحر تونس ويشوف عائلته كذا.
1: ومرات خليفة عائلة تقعد بقداش ما تنجمش تجين توصل لخطر أسعار تذكر، مثلا عائلة تبدأ فيها الزوج وزوجة وثلاثة ولا أربع صغار، معناها ما ينجمش كنت تحسب أنت خمسة تساكر
2: ماشي وجاي قداش في الحسبة تطلع كبيرة برش البعيدة هذية يوصل 15 مليون يوصل 10 ملايين يولي خير ما يجيش ولا
1: بخلاف مصاريف لهنا وغيره،
2: يجي شخص برك من العائلة وجو دوريا معناتها كل خمسة سنين معناتها يجي واحد. وللأسف هذايا علاش احنا نقولوا تونسيه لازم تبقى تونسية، لأنه يلزم يكون من واجبها اللي هي تجيب أولادنا اللي في الخارج وتأمن لهم عودة بتساكر معقولة هذية، وهك علاش نتشبث ونقولوا يلزم الغزالة تبقى تونسية باش توفر الشرط هذايا. لكن للأسف احنا لا تصلحت الغزالة لا وفرت الشرط هذايا للعودة.
1: واضح خليفة. هاي مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا زادة موصلين معكم فقرة عطاير. انت خليفة حبيت تتفاعل مع الموضوع اللي طرحه سرحان على أهميته في فقرة عطاير، شنو اخترت انك تحكي؟
2: والله مش نكمل نحكي على الجحود، لأنه أنا نعتبره نوع من الجحود اللي الناس اللي في الخارج واللي يحولوا في العملة الصعبة واللي يعاونوا في البلاد هذية، ولاد تونس ما يخذوش حقهم على الأقل في تذكرة تنجم تخليهم يشموا ريحة بلادهم. مش نحكي على الجحود تجاه منظمة أنا أعتبرها منظمة نوعية، اللي هي منظمة المنظمة التونسية للأطباء الشبان. علاش أنا نقول منظمة نوعية ومنظمة مختلفة؟ لأنه منظمة هذية داخل القطاع هذا لسنوات ولعقود كان يمثل خلينا نقوله نخبة النخبة في الوظيفة التونسية، وكان في جزء منه بقطع النظر الأفراد، لأن توجدوا العديد من الأطباء العشرات من الأطباء المناضلين في كل المجالات السياسي وفي النقابي وفي الحقوقي، لكن أن يتحول جزء من القطاع إلى رافعة نضالية من أجل شنو؟ مش من أجل مطالب خاصة، من أجل مطالب تهم المرفق العمومي. أنا تقريبا واكبت ولادة هذه المنظمة منذ كنت في إذاعة الشباب، وكانت لي فرصة للالتقاء بالعديد من مؤسسيها وقياداتها، وعلى رأسهم خلينا نقول أنا الشهيد المرفق العمومي طبيب الفقراء جد الهنشيري الله يرحمه، والصديق والرفيق بالبابا مخلوف اللي كانوا تقريبا من المؤسسين، والعديد من الأسماء الأخرى ومن تبعهم معناتها من المناضلين. كنت بالفعل وأنا أراهم نشوف في عينينهم بالفعل مصالحة مع الشعب، وأنه ثم مستقبل للبلاد هذه. وقت الطبيب من المفروض كانت في الفترة هذيك من الناس المرتاحين نقول مقارنة بالتونسيين هذه، يضع همه من أجل اللي هو يدافع على المرفق العمومي، مش يدافع على روحه، يدافع على المرفق العمومي اللي مش يخدم فيه. وقت اللي يجي طبيب شاب يقول لك راني نحس بالغبن ونحس بالوجيعة، وقت اللي نشوف طبيب مريض تونسي يجي من الأرياف وما عندي من قدم له لأنه المرفق العمومي والمستشفيات ما فيهاش إمكانيات. لذلك نقول هذا أنا ديما نسميهم شبيبة النضال الحافي، لأنه حتى في علاقة بعملية المالية والتمويل، لأنه هذا الإشكال أو الموجود في علاقة بالعديد من الجمعيات هذا تمويلهم ذاتي، ثم ما يقارب 10,000 ولا 12,000 هم في المنظمة هذه تمويلهم ذاتي من خلال الانخراطات معتها اللي قدموها للجمعية هذه، لا عندهم تمويلات وفانا متاع فلوس تهطلهم من منظمات خارجية، ولا عندهم هبات تتقدم لهم من بعض المؤسسات اللي ما بين ظفرين أحيانا تكون مشبوهة، ولا هم الناس اللي خضعين للتمويل المسموم ولا المشروط. هذم ناس ينظموا بفلوسهم وينظموا في التحركات متاعهم بأموالهم الخاصة ويقتطعوا من شهرياتهم باش يمولوا منظمتهم هذية. لذلك نقول أنا فعلا يؤلمني اللي منظمة بالدور هذية اللي خذت على عاتقها ودفعت شهيد، لأن نقول جاد شهيد في سنه وفي عمره، الهم اللي هزوا على قلبه والمعارك اللي صارت له، ونعرف برشة تفاصيل معناتها وعملية حتى الوصم اللي صار له، وحتى نوع من التعامل بدونية مع جيل من الأطباء هذونا لأنهم من الدواخل وكذا، ورغم ذلك بقي يناضل واختار اختار واختاروا معاه رفاقه الكل هذون اختاروا الحل الجماعي في الوقت اللي برشا ناس اختارت حل فردي ومن حقه. أنا نقول جزء كبير من الأطباء الشبان أمام استحالة العمل في تونس وأمام وضعية العمل اللي يعيشوا هذية والظروف العمل هذية وجدوا أنفسهم مدفوعين اللي هم يخرجوا واستقبلتهم المستشفيات الفرنسية والصورة اللي لا يمكن لتونسي اللي هو ينساها وقت الرئيس الفرنسي ماكرون تخلى أحد المستشفيات تقريبا كل الطاقم الطبي اللي موجود من العملاء للإطارات الشبه طبية إلى الأطباء كلهم من تونس، أما للأسف ما يخلصوش بنفس الأجور متاع الفرنسيين لأنه ما يجوش إمكانية هنا. لكن الناس اللي موجودين في الأطباء الشبان اختاروا أن يخوضوا معركتهم من داخل تونس واختاروا الحل الجماعي اللي هم ينهضوا بالمرفق هذايا متاع المستشفيات العمومية وما يختاروش حلول فردية يقول لك أنا نمشي نشوف حل روحي وما نشمعني بالمستشفيات هذه. لذلك نقول إن شاء الله يكون إجراء إداري، إحنا منش ضد القانون اللي ينطبق على الناس الكل والتثبت من الجانب هذايا، أما كان الأحرى أن يكون الطريقة بأقل استعراضية، لأنه أنا نقول ما تتركه من أثار سلبية أكثر من تقدمه من مسائل إيجابية في علاقة بالبلاد.
1: ونذكر أنه عطائر متاع خليفة كانت على ذوق ما أكده رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان البارح وجيه ذكاري، يقول أنه المنظمة تلقت البارح الخميس إشعارا من الكتاب العام لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يوم، نحكيه على إشعار بداية من تاريخ البارح الخميس 14 ماي 2026. يقول أن القرار هذا جاء قبل أقل من 24 ساعة من ندوة صحفية كانوا يقولوا تقول المنظمة أنهم كانوا يعتزموا تنظيمها لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية. ويقول رئيس المنظمة أنه منظمتهم ستمتثل للقرار هذية وبش تمد رئاسة الحكومة بكل المعطيات المطلوبة. ويقولوا أن الندوة الصحفية اللي تم إلغائها ستعقد بعد شهر، يعني بعد استئناف نشاطهم، لأن وقع تجميد
2: كراقي برشا حديث أننا سننضبط وسنمد فيه برشا رقي. وعلاش ما قريتش حتى المسألة؟ لأن مش مشكلتي مع مسألة هذه تجميد النشاط لمدة 30، لأنه هذا قانون ونجم يتطبق ومنشور مرسوم 88 موجود فيه متاع الجمعيات هذه. أما فعلا يلزم نثمنوا بعض المنظمات والجمعيات النوعية. أنا بالفعل راه الدور اللي يقوموا فيه، وأقولها دون اللي نقول لكن ولا مش لكن، لأنه الناس اللي نثقوا فيهم ونعرفوهم وعايشنا ولادتهم وعرفنا كذا ما نحطوش احتمال 1% اللي تنجم تكون عندهم أي شبهة متاع تصرف مالي، ولذلك ندافع عليهم دفاع لا مشروط ونساندوهم بدون معناتها أي لكن ودون أي استدراك، لأن نعرفوهم جيدا ونعرف النضالات اللي قدموها لصالح البلاد هذية مش لصالح أنفسهم ولا لصالح القطاع متاعهم فقط.
1: واضح خليفة، احنا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية كما قلت لكم بداية الحصة باش نعملوا تغيير صغير على مستوى الكوندكتور متاع الحصة، فقرة الارتيكل دي جور وفقرة بالأرقام اللي سنستو بهم الساعة الثانية باش بدلوهم اليوم الساعة الأولانية، والساعة الثانية باش يكون ملف باش نحكيو فيه على تداعيات الحرب الحالية والوضعية الحالية اللي وصلت لها منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد، شنو صاير اليوم بعد غلق مذيق هرمز الفترة هذه كل بعد حصار الموانئ وغيره، شنو تداعياته على الاقتصاد، اللقاء أو المؤتمر والقمة اللي صارت على مستوى الصين والولايات المتحدة الأمريكية. تنرجع على كل التفاصيل المسائل الاقتصادية طبعا تونس من هذا الكل، النفط وغيره، الأمن الغذائي وكل المسائل تم الوضع الاقتصادي. لكن قبل هذايا كما قلت لكم فقرة المقال وبالأرقام باش تكون الساعة الأولانية، وبعد إن شاء الله الساعة الثانية باش يكون ضيفنا أستاذ الاقتصاد معز السوسي. هذاك علاش من فقرة عطير باش نمشي مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
1: وكما قلت لكم بداية الحصة المقال سيكون من نصيب خليفة شوشان. خليفة لك الكلمة، تفضل المقال اللي اخترته أبرز التفاصيل المضمنة فيه. نمهلك بعد الوقت به نخرج نخرج فصل صغير. اعطيني عزيز نطان وخليفة طبعا نسمع المقال متاع والتفاصيل اللي فيه، نخرج فصل صغير وهنا راجعين.
0: هنا تونس
4: يلا اسمع

0: Lucia.
1: Joana Fan. Sudcom.
0: على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
2: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أرتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: منير أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
4: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شي.
5: وين لقيت لكم أسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن. تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي لساعة والمتانة والكارانتي 3 سنين وهذا الكل بأعز سوم مع تليفونكن سهلها تسهيل.
0: هنا تونس. L'article du jour.
6: نصف نهار و28 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا والتابع فينا توا. مازال مواصلة معكم ساعتنا الأولانية. كما قلت لكم التغيير الصغير اللي صار على مستوى الكوندكتور متاع الحصة وفقرة الارتيكل دو جور اليوم في الساعة الأولانية والمقال من نصيب خليفة شوشان. حضرت يا خليفة؟
7: حضرت.
6: كهواي شنو فيه المقال؟
7: وما منخبو حد شيء. جيس يلزمني
6: تمسح اللي هناك باش تكون الرؤية واضحة. عندك
7: هو أنا اخترت مقال من صحيفة The Guardian اللي للكاتب دافيد سميث واللي هو كاتب صحفي بريطاني ورئيس تحرير جريدة الجريدة اللي هي بريطانية في واشنطن. وعلاش اخترته هو بالذات؟ لأنه حبيت متابعة زيارة ترامب إلى الصين بعيون بريطانية، لأنه نعرف العلاقة التاريخية ما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، واخترت أن يكون بعين ناقدة لأنه الصحيفة هذه تعتبر من الصحف البريطانية الليبرالية في الجانب هذا. إذن المقال هذا يرصد فيه الكاتب زيارة ترامب للصين ويخلص إلى نتيجة أن الرئيس الأمريكي بدا مرتاحا وخاضعا أمام الرئيس الأمريكي في تناقض وفي مفارقة مع سلوك ترامب المعتاد اللي تقريبا تعودناه. ترامب في كل زياراته يكون هو تقريبا المهيمن والمسيطر في الصورة. شفناه في زيارته للخليج وشفنا ذلك الاستقبال وشفنا التصرف نتاعها وكل الهنجرية والكبر اللي تعمل به. شفناه في العديد من المؤتمرات وأثناء لقاءاته مع القادة الأوروبيين وكيف يتعامل بالشكل هذا. وشفناه كذلك حتى في العديد من اللقاءات مع قادة أفارقة اللي تحولوا إلى واشنطن. لكن على خلاف هذايا وكما رصد صاحب المقال هذايا، شفنا ترامب يسميه هو في حالة انبهار وانضباط غير معهود. يعني ترامب عودنا باللا انضباط. وأحكى على اليوم الأول معناتها من الزيارة اللي تقريبا أمضى فيه ترامب يومه في أجواء احتفالية رسمية وقام بتجنب تقريبا إغضاب الصين. امتنع عن الحديث للصحفيين في طائرة الرئاسة وهو كان ديما في زياراته يدلي بالعديد من الأحاديث، خلونا نقولوا احنا المقدمات اللي يفرض بها نوع من الضغط على الدولة اللي مشيلها وهي جزء من فن التفاوض وفن الصفقة اللي يبدعوا. المرة هذه شفناه اللي تقريبا صمت معتها ترامب وفي طائرة الرئاسة ما أدلى بحتى تصريح. بمجرد وصوله أظهر إعجاب كبير بالعرض العسكري والموسيقي للجيش الصيني وبالواحد وعشرين طلقة تحية في الميدان التاريخي في الصين، وصفق للأطفال ووصفهم بعبارته بالجميلين. إذن سلوكه وحسب الكاتب كان أكثر من هادئ، رغم اللي هو موجود في دولة من المفروض تسمى دولة قمعية من أبعد الدول البعيدة على الديمقراطية، وهذه تقريبا التهمة المعتادة اللي كانوا كل قادة الولايات المتحدة الأمريكية أثناء زيارتهم إلى الصين يتم التأكيد على ملف حقوق الإنسان. النقطة الثانية اللي رصدها الكاتب هذايا أنه وجود علاقة غير متكافئة، برغم أنه ترامب يمثل الولايات المتحدة الأمريكية بكل وزنها، لكن لم يظهر عليه ذلك الثقة في النفس اللي تعودت في اللقاءات متاعه، وظهر وكأنه غير مسيطر على الوضعية هذه، وظهر من خلال حتى المصافحة الودية اللي صارت مع رئيس الصين. رئيس الصين كان واضح في مواقفه، وخاصة في القولة اللي تناولتها العديد من الجرائد، خاصة عندما خاطب ترامب وقال له إذا أسيء التعامل مع الأمر في علاقة بتايوان سيصطدم البلدان، معناته وهو كأنه هذاك خط أحمر لا يمكن الحديث عليه. لكن في نفس الوقت ترامب حتى في عندما سأله الصحفيين على المسألة هذه والتصريح هذه تجاهل الأسئلة متاع الصحفيين على تايوان واكتفى بالمجاملات. الإثناء اللي قام به على رئيس الصين أثنى عليه بشكل كبير برشا، قال وانت قائد عظيم، إنه لشرف لي أن أكون صديقك. شرب نخب معتها خلال المائدة على شرف رئيس الصيني، تحدث وقال أن نهضة الصين وإعادة أمريكا إلى عظمتها تسيران جنب إلى جنب. ما عادش الصين تمثل خطر، وإحنا نتذكر وقت اللي قدم الاستراتيجية العامة الأمريكية وكنا ناقشناها في المقال هذية، يعتبر أن الخصم الأساسي هو الصين، وأنه غير معني الآن نشوفه اللي هو يتحدث أنه نهضة الصين وإعادة أمريكا إلى عظمتها، وهو أقرار أن أمريكا لم تعد عظيمة، تسيران جنب إلى جنب. هنا سهل الصحافي لماذا يرتاح ترامب في الصين ويقدم تفسير، يقول هو نوع من إعجاب بالقوة وربما استبطان لنزعة الاستبداد والسيطرة والنظام الصيني القائم على الحزب الواحد، وكأنه ترامب يستبطن هذا النموذج ويرغب في اللي هو يحوله إلى نموذج قائم في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ما يسميه هو الهروب من فوضى الديمقراطية. الجانب الثاني يحط كاتب معناته يفسر به، يقول مصلحة عملية، يقول ترامب جاء بلا أجندة كبيرة، لا حديث عن إصلاحات هيكلية ديمقراطية أو حقوق إنسان، كل ما يريده ترامب أن يساعده الرئيس الصيني في الخروج من مأزق إيران وأن يشتري طائرات بوينغ ليرفع شعبيته. يمشي أكثر معتها في الجانب هذا ويقارن ما بين زيارة نيكسون اللي كانت عام 72، ويقول سموها الأسبوع الذي غير العالم، وكيف كان هذا اللقاء سبب في إنهاء معتها أزمة الصواريخ الكوبية. لكن يقول زيارة ترامب بدأ فيها وكأنه معناتها طير من نفس النوع مع الرئيس الصيني، وأنه لا فرق ما بينهما، وهذايا اللي ربما خلى ترامب يظهر حسب العديد من الملاحظين والعديد من المقالات وكأنه ليس ترامب الذي نعرفه المتعجرف اللي بين القوة الأمريكية، إنما ربما بشكل آخر أحد الملاحظين قال قد أدب الرئيس الصيني ترامب وعلمه كيف يحترم رؤساء الدول.
6: هاي نحكيو على القمة هذه سرحان، كنا انطلقنا في الحديث عليها البارح ورجعنا على أبرز التفاصيل ما قيل وما كتب عنها، ردود الفعل وقتها دخل معنا نور للبلاتو وعطنا كل التفاصيل والمستجدات. المقال هذه اللي أحكي عليها خليفة واختاروا خليفة وليطرح الموضوع من وجهة نظر أخرى، ترامب لماذا يبدو هادئا في الصين متغير أكثر إلى حد ما في الصين على عكس العادة أو على عكس ربما تصريحاته أقواله ردود فعله بقية زياراته لدول أخرى. ماذا تعني الصين اليوم لترامب؟ ماذا تعني الصين للولايات المتحدة الأمريكية على ضوء هالتغيرات اللي قاعدة تصير على وقع المنطقة؟ ماذا تعني الصين للولايات المتحدة الأمريكية على ضوء الحرب على إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بمسألة التجارة، المسألة الاقتصادية؟ وماذا تعني الولايات المتحدة الأمريكية للصين خاصة في علاقة بملف تايوان؟ تفضل.
8: وابتسام، نحن نتحدث عن لقاء بين زعيمين. نتحدث عن لقاء بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب ورئيس الصيني تشي، زوج شخصيات محورية في التاريخ هذا، وزوج شخصيات متناقضة من ناحية التفكير ومن ناحية الرؤى ومتناقضة حتى من ناحية المشروع السياسي. وبالتالي أدق التفاصيل في هذا اللقاء يحسب لها ألف حساب، كل خطوة، كل طريقة يعني تقديم، كل يعني مشي، كل تفصيل، كل تحرك، كل تصرف له ألف حساب. وبالتالي يعني في القوسين فقط في المسائل هذه، أحيانا حتى يتدرب بعض الرؤساء على هذا الموقف أكثر من مرة حتى لا يخطئوا، لأنه فيه الكثير من المعطيات الرمزية، وهذه الصور التي تدور في كافة أنحاء العالم تخضع إلى التفكيك من ناحية الخطاب، من ناحية لغة الجسد وغيره. وبالتالي كل رئيس يحاول قدر الإمكان أن يكون ملتزما بما حفظه. أكثر اللقطات التي شدت انتباه، لأنه نحكيه هنا على 15 ثانية فقط، اللي قام بين الزوز زعماء هذوما.
6: طيب خسامي بعد شوية تنشوفوا شوية تصاور،
8: هو المصافحة التي معناها كثرة الحديث عنها فيها 15 ثانية فقط، ثم لقاء امتد على ساعتين. نحكي على 15 ثانية ثم نتحدث عن لقاء الساعتين. في 15 ثانية المبادر بإلقاء التحية، حكي قبيلة خليفة شوية على مضمون المقال، حكي شوية على الصورة، لكن فما الكثير من التفاصيل اللي هي مهمة جدا في هذا اللقاء. من بادر بمد يده للتحية كان دونالد ترامب، وحاول قدر الإمكان أن يمارس نفس الطقوس، وهي محاولة جر يعني يعني هو يسميه الخصم أو أحيانا المنافس أو غيره، والرئيس المقابل جره إلى المربع الذي يكون فيه، لكنه فشل في ذلك. مد يده إلى رئيس الصيني، رئيس الصيني مد يده في مرحلة ثانية، ثم حاول دونالد ترامب وضع يده الثانية على يد الرئيس الصيني، ثم في ثواني فقط وضع رئيس الصيني يده الثانية على اليد الثانية لترامب. وهنا قد تبدو الصورة للبعض بلا قيمة، لكن رمزيا عندها الكثير من المعاني، لأنه هنا في هذه الصورة نستخلص من يريد أن تكون له اليد العليا في المصافحة، ومن له اليد العليا في المصافحة لها استتباعات كبيرة جدا في مستوى تفكيك الصورة، ولها استتباعات حتى في المسألة الواقعية، في المسألة التجارية، في المسألة الاقتصادية، في المسألة السياسية، في المسألة العسكرية. بين الصين وأمريكا تنافس كبير جدا من تكون له اليد العليا في هذه السياقات. وبالتالي كل التفاصيل التي كانت موجودة على امتداد 15 ثانية

0: دونالد ترامب. وبالتالي هنا المسألة دي مهمة جدا في الخمستاشن ثانية فقط. حتى بعد مسألة استعراضية والمشية وغيره، الرئيس الصيني كان هو الأول، دونالد ترامب حاول قدر الإمكان أن يكون يعني في مستوى الرئيس الصيني لكنه فشل. وبالتالي خلاصة القول في هذا، في مستوى الاتصالي، في مستوى تفكيك الصورة، الرئيس الصيني نجح بشكل كبير جدا في أن يكون الشخصية المتصدرة للصورة. إذا باش نحكيه على الساعتين اللي كانوا موجودين، وهي مسألة مضمونية فيها الكثير مما يمكن قوله، يعني بخلاف ما كثر الحديث عنه حول ملفات نحكيه على إيران، نحكيه على تايوان وغيره، ما يمكن ملاحظته أيضا في المسألة الشكلية في الساعتين. دونالد ترامب كان مرتبكا في خطابه، كان يتحدث عن كل الملفات، تحدث عن التجاري، عن الاقتصادي، عن السياسي، عن كل الملفات، وكان يحاول قدر الإمكان أن يرتجل خطابا سياسيا متماسكا. لكن الرئيس الصيني كان يقرأ من ورقة، كان يقرأ كل حرف. وبالتالي هنا نتحدث على زوز مدارس في المستوى الدبلوماسي متناقضين تماما. رئيس يحاول قدر الإمكان الاستعراض السياسي، الدخول في مرحلة الشو السياسي، مرحلة الحديث على ملفات بشكل مرتجل ومحاولة ربطها حتى تكون في مستوى صورة متكاملة. لكن الرئيس الصيني كان ملتزم بأدق التفاصيل، وكانت يعني عينين الرئيس الصيني لا تفارق الورقة التي أمامه، وكان ملتزما بكل كلمة كتبها في الورقة. وبالتالي هنا نحكي على زوز قوى عظمى، قوة عندها قدر كبير جدا من الالتزام في المسألة الدبلوماسية، في المسألة السياسية وغيره، وعندها قدر كبير جدا من الانضباط، وقوة أخرى عندها الكثير من الاعتباطية، تسمى أحيانا همجية، في جزء منها تنجم تكون اعتباطية. فقط ابتسام مش نحل قوسين في هذا، يمكن بعض الناس اللي يسمعونا يفهموا مش قاعدين نقول، بعض الناس اللي خلين يسمعونا يقول لك شنو، فما مسائل مبالغ فيها في مستوى قراءة الصورة وتفكيك العناصر اللي هي تؤثث الصورة في المستوى الاتصالي. نحب نحيلهم إلى مسألة أساسية، فما صورة تم تداولها إذا ما خانتنيش الذاكرة سنة 2018 وسنة 2019 داخل البرلمان الياباني. حتى المسافة الفاصلة ما بين الأكواب متاع الشاي والقهوة اللي تكون موجودة داخل البرلمان الياباني يتم احتسابها بالمليمتر. وبالتالي راهم الناس هذوما يعملوا حساب لكل التفاصيل، للوقفة، للكلام، للطريقة التحرك. وبالتالي الناس هذوما علاش هما ناجحين سياسيا، علاش ناجحين دبلوماسيا؟ لأنه الناس هذوما ملتزمين بمدارس دبلوماسية وسياسية مهمة جدا. إذا باش ندخلوا شوي في المسألة المضمونية، يعني الملفات اللي هي مطروحة، المبادر في طرح الملفات والحديث على الملفات اللي معناها تناقش كان دونالد ترامب، وحكى بشكل كبير جدا على إيران وغيره، ثم تحدث الرئيس الصيني على ملفات أخرى كما تايوان. احنا قلنا منذ البداية انه نتحدث على ما يسمى بين ظفرين، صفقة تايوان مقابل ايران، ايران مقابل تايوان. الحد الادنى بالنسبة للصين في علاقة بتايوان ايقاف الدعم العسكري الامريكي لتايوان، والدخول جزئيا فيما يسمى بالاعتراف باستقلال تايوان، ومحاولة إثناء الموقف الأمريكي على الدخول في التفاصيل هذه، ولو أن الموقف الأمريكي عادة ما يكون متحفظا في هذه المسألة. دونالد ترامب حاول قدر الإمكان الدفع في نفس المسار في علاقة بإيران، محاولة عزل إيران على الصين وإيقاف أي دعم عسكري أو دعم لوجستي أو حتى دعم في علاقة بالذكاء الاصطناعي في علاقة بالملف الإيراني. لكن ما خلص إليه الطرفان أنه فما حديث على أنه ضرورة أن يكون مضيق هرمز محررا تماما، وأن تكون حركة الملاحة حركة عادية. وبالتالي لهنا تقعد المفاهيم هذه مطاطية وفيها الكثير من القراءات. تبقى المستويات الأخرى التجارية والاقتصادية، الذكاء الاصطناعي، مسائل جمركية، صار فيها تقدم، لكن لا يمكن أن نتحدث عن تقدم بالقدر الكافي الذي يحسم المسألة تماما. لكن ما زالت مساحة التأويل ومساحة النقاش طويلة جدا. فقط ابتسام، مدة اللقاء الزمنية ساعتين بالنسبة للرئيس الصيني مسألة غير معتادة كثيرا في المسائل هذه. هذه يعني تصنف في الصين بمسافة طويلة جدا من ناحية النقاش، ولم يعتد الرئيس الصيني البقاء كل هذه الفترة في مستوى النقاش. وبالتالي لهنا نحكيه على ملفات ثقيلة جدا، هذاك علاش كانت فترة زمنية طويلة.
1: وانت حكيت على الملاحة في مضيق هرمز برشا، نحاول في كل مرة نعطيكم لمحة على ما يكتب وما يقال، العناوين اللي يصير الحديث فيها عن موضوع من بين أبرز المواضيع اللي تم المنطقة الملاحة في مضيق هرمز ومستقبلها. فما ثلاث مسارات قاعد يصير الحديث عليها في الفترة

0: الأخيرة اللي قاعدة تتنبأ بمستقبل الملاحة في هذا المذيق مباشرة في فقرة بالأرقام.
1: بالأرقام
0: تعودتوا على بيه الساعة الثانية آخر الساعة الثانية جي اليوم آخر الساعة
2: هو بيده تعود بروحه الساعة الثانية كانت تجي ساعة
0: هو طوى عادي يروح معناه فضلك عليك نور. أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبسرحان وبخليفة. كما قلت أنت باش نعطيه ثلاثة سيناريوهات يرشحوهم هذوما الخبراء المستقبل الملاحة في مذيق هرمز باش نعاودوا نحطوا اللي يسمعوا فينا في الإطار وباش نعطيهم التفاصيل ونمهدوا الموضوع ساعتنا الجاية مع أستاذ الاقتصاد صديق معز السوسي. المشهد توا في مذيق هرمز ما عادش مجرد توتر عسكري بين إيران وأمريكا، ما ولا لعبة مصالح عالمية فيها النفط التجارة وحتى الصراع بين واشنطن وبكين، وهذا اللي شفناه في الاجتماع بين ترامب والرئيس الصيني تشي. إيران تستعمل هرمز كورقة ضغط استراتيجية خاطر المذيق كما قلنا يمر منه تقريبا 20% من النفط والغاز المسال في العالم، وأي تعطيل فيه نجم يضرب الاقتصاد العالمي مباشرة، وهذا اللي صار في الفترة السابقة. طهران طرحت مقترح على ثلاثة مراحل، الأول هو وقف الحرب ورفع الحصار البحري الأمريكي مقابل وقف الهجمات في هرمز، ثانيا فتح مفاوضات حول إدارة المذيق، وثالثا نقاش الملف النووي والأمن الإقليمي. الفكرة الأساسية عند الإيرانيين هي الأمن مقابل رفع الضغوطات. إدارة ترامب تشوف اللي فتح المذيق ذي بدون تنازلات نووية مع إيران ينجم يضيع أهم ورقة ضغط عند واشنطن، لذلك ترامب مازال يهدد بسياسة الاتفاق أو التدمير رغم التخوف من أزمة طاقة عالمية وارتفاع التضخم. الصين بقيادة الرئيس تشي عندها مصلحة مباشرة في استقرار المذيق لأنه أكبر مستورد للطاقة في العالم تقريبا، ولهذا بكين تضغط نحو تاتأ ودفعت حتى باتجاه وسطات عبر باكستان وعمان وقطر اللي كنا حكينا فيه مع طارق. الخبراء اليوم يحكيوا على ثلاثة سيناريوهات كبرى وإذا رقمنا اليوم. أول سيناريو هو الجمود الطويل، يعني لا حرب شاملة عفوا ولا سلام حقيقي مع بقاء التوتر وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري. السيناريو الثاني هو الانفجار العسكري إذا قررت أمريكا والاحتلال الصهيوني الغاصب ضرب إيران مباشرة، وهذا وهنا أسعار النفط نجم تنفجر عالميا. والثالث هو تسوية دبلوماسية تقودها قوى أقليمية ودولية خاصة الصين لتأمين الملاحة وإعادة التفاوض. اقتصاديا أي تعطيل كبير في هرمز ينجم يرفع أسعار النفط بسرعة من جديد، وهذا ظهر بالفعل مع شروع عدة دول في إجراءات طارئة للطاقة. زامبيا علقت ضرائب الوقود، الفلبين أعلنت حالة طوارئ طاقية، وحتى بعض الدول الأوروبية بدأت تفكر في تقنين التوزيع. في المقابل دول الخليج ولا تفكر بجدية في بدائل لهرمز، كيفاش باش تمد خطوط أنابيب نحو بحر العرب أو بحر عمان لتقليل التبعية للمذيق، والإمارات بصدد العمل على مشاريع بديلة لتجاوز أي شلل مستقبلي. كالعادة لخصوا أنه العالم دخل في مرحلة لا حرب ولا سلم، إيران تستعمل هرمز كورقة ردع، أمريكا تستعمل العقوبات والقوى العسكرية، والصين تحاول تمنع انهيار سوق الطاقة العالمي. أما الخطر الحقيقي هو أنه أي خطأ صغير في الحسابات ينجم يحول المذيق من ورقة ضغط سياسية إلى شرارة أزمة اقتصادية عالمية مفتوحة جديدة أعمق بمراحل من سابقتها.
0: ولينا نحكيه على مستقبل الملاحة في مذيق هرمز خليفة، المذيق المغلق تقريبا على امتداد الحرب الحالية، نحكيه على موانئ اليوم محاصرة، ونحكيه على مستقبل غير واضح ضبابي، فما غموض كبير في علاقة بالملاحة على مستوى هذا المذيق والتهديدات الكبرى اللي مست بدرجة كبيرة عدد كبير من الاقتصاديات العالمية، وأيضا على مستوى اقتصاد العالم الإمدادات أيضا على مستوى التجارة العالمية. ولينا اليوم نحكي حتى في إطار القراءات خليفة، ما ثميش القراءة الواضحة اللي تنجم أنت تقول بنسبة 90% نجم يكون الاتجاه متاع الوضع ماشي في المسار. هذه الحقيقة برشة قراءات برشة تأويلات تطرح نفس التساؤل، إلى أين تتجه الأمور، إلى أين قد يتجه مستقبل الملاحة اليوم في مذيق هرمز، وإلى أي مدى نجم نحكيه على التداعيات متاعه. الرقم اللي حكي عليه نور هو ثلاثة مسارات أساسية وثلاثة قراءات أساسية. نسمع رأيك طبعا خليفة وتحليلك للموضوع هذا. تفضل.
4: هو ما يحدث في مذيق هرمز ما هوش هو الإشكال، إنه ما هو نتيجة لأزمة سبقته، والأزمة نعاود نذكر بها لأنه يمكن التفاصيل الناس تنسي، اللي هو العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. هذا هو السبب الرئيسي، الخطوة اللي عملها ترامب بتوصية وبدفع ميناء الكيان الصهيوني في إطار تصور الشامل للمنطقة وفي إطار مشروع للشرق الأوسط الجديد والسيطرة على المنطقة هذه، كان من ضمن الخطوات على بنك أهداف الكيان الصهيوني هو تدمير إيران وأسقاط النظام بتاعها. واستغل بلاهة ترامب وتسرعه والعنجهية اللي يتعامل بها من أجل إقناعه بهذا الإقدام على هذه العملية، والعملية اللي رفضها أو رفض الخضوع لها العديد من الرؤساء الأمريكيين بما فيهم بوش الابن بما فيهم أوباما كلينتون، الكل رفضوا هذه النصيحة المسمومة لكيان الصهيوني وقبلها ترامب في علاقة بالجانب هذا. نتيجة هذه الخطوة تولد كل هذا الصراع في المنطقة هذه، ونتج عنه أن تجد إيران نفسها مضطرة اللي هي تدافع على نفسها وتدافع على وجودها حربها من خلال استغلال ورقة رابحة واللي هي مضيق هرمز اللي مر من تقريبا من مياه الإقليمية، خاصة في جزء العميق وليس في جزء الضحل اللي هو من جهة عمان يمر. لذلك استغلت هذه الورقة وفصل في قانون البحار الذي يجيز للدولة التي يمر منها المضيق إذا أحست بخطر على أمنها القومي أن تغلق المضيق هذا، وقامت إيران بالعملية أن سمحت بشكل مشروط للدول اللي ما عندهاش معها عداوة اللي تمر، أما الدول اللي تمارس عليها عدوان وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني بعدم المرور من المضيق هذه. وتحولت المعركة بشكل من إلى معركة إرادات ما بين إرادة أمريكية كانت طارحة مجموعة من الأهداف، الهدف الأول إسقاط النظام الإيراني، الهدف الثاني التخلص من البرنامج النووي، الهدف الثالث التخلص من الصواريخ الباليستية، العديد من الأهداف. بدأت هذه الأهداف تسقط بالهدف بالهدف. أولا تخلوا تقريبا بعد 3 أيام ولا 4 أيام من الأسبوع الأول على مسألة إسقاط النظام، وعرفوا اللي هي مسألة مستحيلة رغم تسليح جزء، وهذا باعترافهم، تسليح محاولة تسليح جزء من الشعب الإيراني من أجل اللي هو ينتفض وتصير حالة فوضى ويسهلهم. المسألة الثانية اللي في علاقة بالصواريخ قالوا أنهم دمروا كل المنصات وظهر أنها مجرد دعاية معتها صهيونية وأمريكية ومش صحيح. مسألة البرنامج النووي الإيراني هذه فشل مسألة هدم هذا البرنامج على رأس الإيرانيين، وعدنا للتفاوض إلى مسألة نسبة التخصيب ولمن تسلم نسبة اليورانيوم المخصب نسبة 60%، ودخلنا في التفاصيل هذه. الآن تجد الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي المفاوض الرئيسي أمام مأزق حكينا عليه عدة أسباب اللي هي تحاول اللي تحل الأزمة هذه، لأنه وجدت نفسها تغرق في وحل هرمز وتجد نفسها لا قادرة اللي هي الذهاب في المعركة حتى النهاية، لأنه تأذت ولأنه ثم صراع داخلي وثم انتقاد داخلي وثم حرب وثم انتخابات قادمة وترامب خايب اللي هو يخسر، وأنه الحل الوحيد هو الحرب البرية، والحرب البرية تقريبا لا يملك ترامب أدواتها خاصة مع أزمة الذخيرة وحكينا عنها في الجانب هذا. وجد نفسه وأنا وحكيناه تقريبا وحللناه صراحة في علاقة بالجانب هذا وابتسام، وقلنا له من ضمن النقاط والملفات التي ستطرح على طاولة زيارة ترامب للصين هي الملف متاع مضيق هرمز ومحاولة خلينا نقوله يبدو اللي حسب ما قاعد يتسرب نوع من الاستجداء للصين للتدخل من أجل إخراج ترامب من هذه الأزمة. وكانت العملية واضحة، قالها ترامب أدعو الصين إلى أنها تساهم في الفتح هذه. أنا أقول مستقبل المضيق ومستقبل الاقتصاد العالمي ومستقبل ما سيحدث هو مرهون بمدى نجاح ترامب في إقناع الطرف الصيني بالوساطة للوصول حل مع الطرف الإيراني. علاش؟ لأنه الصين كانت معتها جزء من المفاوضات، لأنه أوعزت لباكستان اللي هي تقوم بالوساطة، وكانت الصين في ظهر باكستان خلال عملية المفاوضات هذه. لكن أن تتدخل الصين بشكل رسمي ومن أجل أن تكون ضامنة لأي اتفاق مستقبلي يحدث ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن إيران بقطع النظر ما عندهاش مشكلة اللي هي تفتح مضيق هرمز، أما هي تطرح ضمانات من أجل عدم الاعتداء عليها مرة أخرى، تطلب برفع الحصار الاقتصادي عليها اللي عنده سنوات أصولها المجمدة في علاقة بالجانب هذا. وإذا كان استجابت الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت الشروط الإيرانية فعلا ستجد نفسها قد خسرت الرهان والمعركة. إذن المعركة والصراع صراع إرادات، كل طرف عنده نقاط قوة ونقاط ضعف. نتصور أنا وعلى الأقل من خلال قراءتي واستماعي العديد للتحليلات، وربما بعد الزيارة متاع ترامب للصين قد تتغير العديد من الأشياء في علاقة بالوصول إلى حل مع الطرف الإيراني. متاع رابح رابح، ما في حتى طرف يكون خاسر في علاقة بالجانب هذه، لأنه ترامب استنفذ كل الحلول الأخرى القصوية من أجل إخضاع إيران وجرها إلى إعلان الهزيمة.
0: هاي سرحان تفضل.
1: في البداية أولا في خطاب دونالد ترامب تحدث على أنه فما شبه اتفاق ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة تحرير حركة الملاحة في مضيق هرمز. إن ثبت أنه ما قاله دونالد ترامب يعني كلام صحيح 100%، لأنه في الكثير من الفترات إما عبر تدوينات أو عبر تصريحات رسمية مباشرة كان كلامه مخالف تماما للواقع، لكن إن ثبت أن ما قاله دونالد ترامب كلام واقعي وتم الاتفاق عليه حقيقة وصراحة، هنا يطرح سؤال آخر: مدى قدرة الصين على التأثير في الموقف الإيراني في علاقة بفتح المعبر؟ هل أن الصين قادرة أن تأثر في الموقف الإيراني الذي يعتمد مضيق هرمز كمسألة استراتيجية بالنسبة لي خاصة في الفترة هذه؟ وبالتالي لأنه يعني حتى في ظل وجود اتفاق أمريكي صيني فأن المسألة لم تحسم بعد، وبالتالي المسألة هذه تقعد ديما عليها الكثير من نقاط الاستفهام. اثنين، بالنسبة للإيران، اكتشفت إيران في هذه المواجهة وهذه الحرب أن مضيق هرمز السلاح أقوى حتى من السلاح النووي. استغرقت إيران عقود في مسألة اليورانيوم، مسألة القنبلة النووية وغير السرعات الموجودة على الساحة السياسية الدولية، وفرضت عليها عقوبات، وكان هناك الكثير من المعطيات في هذا الملف، لكن في فترة قصيرة جدا كان مضيق هرمز السلاح أقوى بكثير من السلاح النووي، واستعملته إيران كورقة سياسية مهمة جدا وقادر على التأثير في كل المسارات السياسية، وأثر حتى في المسألة العسكرية وغيره، وشفنا معناها الإشكاليات اللي صارت في سوق الطاقة الدولية ومدى تأثير على كل دول العالم، لأنه لا يمكن استخدامه في علاقة بالتأثير في دولة فقط، قدر ما كل دول العالم تقريبا تأثرت بالأزمة التي حدثت في مضيق هرمز. شفنا دول اتخذت إجراءات حماية، دول أخرى لم تتخذ إجراءات، دول وصلت حتى إلى مستوى صياغة يعني قوانين مالية تكميلية، يعني بشوفوا مدى تأثير ما حصل في مضيق هرمز في كل دول العالم. هناك يعني لخبطة كلية في المسائل الاقتصادية والمسائل التجارية، وبالتالي هذا المضيق مهم جدا كورقة سياسية تم لعبها بشكل تقني مهم جدا، وأتقنت صراحة إيران لعب هذه الورقة السياسية. النقطة الثالثة اللي نحب نقولها بالنسبة لما حدث في علاقة بمضيق هرمز، فتح أعين العالم على أهمية المضائق، وعلى أن هذه المضائق يمكن استعمالها في علاقة بالحروب، يمكن استعمالها كورقات سياسية مهمة جدا، يمكن استعمالها حتى بشكل أهم بكثير من الترسانة العسكرية التي تصرف عليها المليارات تحذيرا للمواجهات. مثلا يمكن الصين أن تراقب كل ما يحدث في علاقة بمضيق هرمز، ويمكن أن تطبق هذا النموذج في علاقة بمضيق تايوان، لأن الناس تتناسى أنه أيضا الصين في علاقة بمسألة الحروب، إمكانية المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من القوى العظمى، هناك مضيق مهم جدا الذي يعتبر الشريان الأساسي الذي تمر منها الشرائح الإلكترونية. وإذا تحدثنا على أزمة في الطاقة في السوق الدولية عندما تم غلق مضيق هرمز، فإنه إذا تم غلق المضيق المتعلق بتايوان فإنه ستحصل كارثة كبرى فيما يتعلق بالمسألة التكنولوجية في مسألة الشرائح الإلكترونية. وبالتالي هنا ما حدث في مضيق هرمز سلط الضوء بشكل كبير جدا على المضائق، أهميتها، إمكانية استعمالها كسلاح استراتيجي، ومدى تأثيرها، خاصة وأن هذه المضائق يمكن أن تفوق بشكل كبير جدا الترسانات العسكرية، مهما كانت ترسانات عسكرية بالمفهوم التقليدي أو حتى الترسانة العسكرية بالمفهوم الحديث الذي يدخل فيه مسألة الذكاء الاصطناعي.
0: نخرج فصل موعد الأخبار ونستقبل بضيفنا للساعة الثانية الأستاذ معز السوسي أستاذ الاقتصاد، ونحكي معها الاقتصاد، الأرقام وتداعيات الحرب الحالية على الاقتصاد العالمي وأيضا تونس. من هذا لكل الأخبار ورجعينا.
5: هنا تونس.
6: Publicité.
7: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز هو الوحيدة ديوان اف ام. عسلامة. الحماية المدنية تؤكد أنه مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح تصبح الحرائق الفلاحية خطرا يهدد المحاصيل والأرواح والممتلكات في لحظات قليلة. ودعت الحماية المدنية اليوم عبر صفحتها الرسمية كافة المواطنين والفلاحين لضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي دخان أو حريق حفاظا على سلامة الجميع. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية صيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يؤكد خلال أشرفية على إشغال ورشة علمية تحت شعار نعمل معا من أجل تعزيز صمود أنظمتنا البيئية البحرية والمائية. شدد على أهمية تعزيز التعاون بين البحث العلمي وصناع القرار لتطوير حوكمة مستدامة للموارد المائية والبحرية وحماية النظم البيئية الساحلية والرطبة. وتم في ختام الورشة أمضاء واتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للموارد المائية والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار لضمان حسن تنفيذ أنشطة المشروع وتعزيز المتابعة العلمية والبيئية لمنظومة مجرد غار الملح وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشهد خلال زيارته اليوم إلى عدد من المستشفيات العمومية بولاية نابل على أهمية رقمنة الخدمات الصحية في تطوير القطاع الصحي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وهو ما يندرج في إطار استراتيجية وزارة الصحة وتفعيل التحول الرقمي الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى العلاج. وأبرز الوزير أن وزارته تعمل على تطوير المنصات الرقمية والخدمات الصحية عن بعد في مختلف الاختصاصات الطبية بما يتيح تقريب الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير خدمات أكثر سرعة ودقة وتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية.
2: اليوم الزيارة الميدانية تندرج في صميم رؤية سيادة رئيس الجمهورية اللي هي تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. شفنا في المركز الوسيط بتكلسة خدمات استعجالي لات 12 ساعة في اليوم، إن شاء الله بتعزيز موارد البشرية في بضع أسابيع تولي استعجالي 24/24. كذلك رقمنة الملفات الطبية، أخذ المواعيد حتى المريض ما عادش يتنقل باش ياخذ موعد في بعض الاختصاصات ياخذ عن بعض. كيف في مزرعة ميل شفنا إن شاء الله الماموغراف الجديد يخدم والسكانير كيف يخدم. أجيال اللي يستناو ذم احنا نسميهم أفروا معناها ياخذ موعد ما تفوتش أسبوع استعجالي 24 ساعة ل 24 ساعة، وده يدل اللي الرقمنة في خدمة تقريب الخدمات وجودة الخدمات. فالعدالة الصحية خاصة المناطق الداخلية والمعتمديات ما هي شعار، هي تطبيق على الواقع، توفير الموارد البشرية، تدعيم بالمعدات.
1: في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه لا مانع لديه من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا، مضيفا أنه نظر إلى المقترح الإيراني ولم تعجبه الجملة الأولى ولم تكن مقبولة. وأشار إلى أن الرئيس الصيني أكد له أنه يعارض امتلاك إيران سلاحا نوويا. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار ما زال متواصل مع ابتسام وكمال فريق هنا تونس. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة لموجة إذاعة ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية كما قلت لكم اللي باش نخصوا فيها أساسا الحديث على التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية، على الوضع الاقتصادي، نحكيه على الاقتصاد العالمي، نحكيه أيضا على وضع تونس وين وصلت الأمور الاقتصادية. ونذكر حذي معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وسرحان شيخاوي، مرحبا بكم. وكي نحكيه كالعادة اقتصادية أرقام معطيات نستضيفه كالعادة أستاذ الاقتصاد معز السوسي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
3: الاستضافة ونحيي اللي يسمع فينا كلها على موجات ديوان اف ام.
2: مرحبا بك أستاذ معز السوسي. أستاذ كنت حاضر معنا، كنت تفكر أول ما بديت معناها في تقريبا أسابيع زوز أسابيع على انطلاق الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ووقتها حتى لو كانت المدة صغيرة بارابور معناها الحرب ولكن التداعيات كانت كبيرة وكانت خلينا نقوله أنظار العالم الكل متجهة للحدث كبير برشا قاعد يصير على مستوى المنطقة وتداعياته أكبر. وقلنا وقتها حتى لو تنتهي الحرب فإنه التداعيات متاحة باش تكون متواصلة حتى لفترة أطول، خاصة كي نحكيه على مذيق مهم بأهمية ومكانة مذيق هرمز اللي مغلق لفترة طويلة واللي تعثرت فيه خلينا نقوله حركة التجارة العالمية، سلاسل الإمدادات، ونحكيه أيضا على موانئ بحرية اليوم محاصرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء اللي يخلي الأرقام المعطيات الأسعار متذبذبة، تصريح كنا مرة حتى حكينا فيها تصريح متاع بداية هدوء تهبط الأسعار، تصريح آخر وكأنه الحرب باش تستأنف تعود ترجع وتلتهب الأسعار الكل والعالم الكل قاعد يترقب. طولت شوية للمدة وصلنا المرحلة الذبابية، الحرب ولا السلم معناه طو مانيش عارفين كيفاش نصوى، وباقي التداعيات ما زالت موجودة على الاقتصاد العالمي. آخر الأرقام المعطيات شنو قاعدة تقول في علاقة بالموضوع هذا يا أستاذ؟
3: جوستمون نبدأ بالنقطة اللي تو تفضلت انت وقلتها، معناها صحيح نجم كيف الوضع باللا حرب ولا سلم. لا حرب ولا سلم طبعا احنا ديما نتمنى انه لا حرب طبعا، لانه لا حرب هو يؤدي الى تفادي عديد الخسائر ان كانت مادية او بشرية. لكن في الاقتصاد يعني في عالم الاقتصاد المشكل هي الضبابية أو اهتزاز الثقة. معناتها اليوم النجم نكونوا في فترة لا حرب، يعني ما فيش معناها إطلاق نار أو ما فيش هجومات يعني حربية مباشرة، لكن الحرب الاقتصادية للأسف تتواصل، ونجم نحكيه على تسونامي اقتصادي مس العالم أجمع، مش فقط سعر المحروقات، لأنه كما قلنا ووضحنا هي سلسلة كاملة مع بعضها. معناتها وقتها نحكيه على ارتفاع الجنوني لسعر المحروقات، وأنا أعتبرها هي فترة غير مسبوقة يعني حتى لو كان احنا في ربيع 22 بعد انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية سجلنا بيك معناها سجلنا ارتفاع شديد في سعر المحروقات لكن سرعان ما تراجع ذلك لو كفتنا 130 سرعان ما تراجع وقتها سعر البريل ورجعت الأمور هدات إلى وصلنا حققنا أرقام مطمئنة معناها معناتها إلى حد كبير اليوم معناها من نهاية فيفري بداية مارس حتى لليوم الأسعار هي وإن كانت فيها تذبذب لكن تقعد ديما في منحة تصاعدي اليوم احنا نقارب 108 دولار البريل برينت وهذا حقيقة لا يساعد المنتج ولا يساعد المستورد معناتها هذا يلزم نفسروه معناها هي اليوم معناتها علاش خاطر وقت لا يرتفع بهذا الشكل البريل مش يأثر على نسبة النمو معناها وهذا ينجم يؤدي كذلك إلى معناها ارتفاع البطالة تقهقر مستوى العيش خاصة في البلدان اللي تستورد المحروقات كيما تونس وكذلك البلدان المنتجة لأنه هذا باش يؤدي في المدى المتوسط إلى تراجع طلب لأنه الاقتصاد باش يتعطل وباش يصير طبعا تراجع طلب من جراء تراجع النمو هذا على مستوى معناها المتوسط لكن احنا ما الأخطر من هذا معناها الأخطر كونه ما نحكيوش على معناها غلق مضيق هرمز اللي هو معناها شريان من أهم الشرايين اللي تعدى عليها الطاقة معناها ما بين 20-25% النسب غاز أو نفط ولكن كذلك تمست حتى مصادر الإنتاج يعني قاع مس طاقة الإنتاج عديد دول الخليج تمست مباشرة وكذلك في إيران طبعا هذا ما حتى يخلينا باش معناتها القراءة للوضع كونه حتى غدوة إذا كان مشينا إلى فترة سلم أو هديت الأمور معناها وأصبحنا نشوفه معناها تمشي واضح في اتجاه الاستقرار مش باش يخلينا نرجع إلى مستوى الإنتاج اللي كنا عليه قبل الحرب وهذا طبعا منجم كان يأثر سلبا على نسق النمو ويأثر كذلك على ما مشكلة معناها المشاكل التضخمية اليوم الفاعل الحرب اللي أعلن الحرب الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تجني معناها من خيبات ثمارها اللي زرعتهم معناها هو أصبح اقتصاد يعيش هزات تضخمية فاق توا نسبة التضخم في حدود 3-28% في الولايات المتحدة الأمريكية 3-28 راهم يتسمى حاجة مرتفعة خاطر هما ما تعودوش بهكذا أرقام وهذا باش يخلي معناها الفيد معناتها البنك المركزي الفيدرال ريزيرف بانك الأمريكي باش يرجع الى معناها ترفيع في نسب الفائدة لانه نعرفوا كلنا اللي الفترة الماضية ما قبل الحرب كان فما معناها تطلعات إلى معناها السيطرة على التضخم على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بدينا في منحة التخفيض من نسبة الفائدة المديرية هذا بعد ما صارت الأزمة بتبيع عن تاع كوفيد رجعنا إلى نسق ديزانفلاسيونيست ولكن اليوم معناها الأمور قاعدة تتقلب ومعناها خلات الولايات المتحدة الأمريكية هي بالذات وبدأت تحس معناها في التكلفة المباشرة على طبعا المقدرة الشرائية للأمريكي للمواطن الأمريكي وكذلك على معناها نجم نقوله المشهد السياسي برمته لأنه فما مشاكل زادت تحديات انتخابية وراء ذلك نجم بعد كنت حاب نعمله زادة قراءة صغيرة في شنو صار في القمة معناها ما بين معناها
2: ما بين ترامب والرئيس الصيني
3: طبعا هذا كله فهمنا احنا اليوم فقط وهذا الناس كل يمكن يعرفوها ما نذكر به معناها امريكا والصين ما مش بلدان اصدقاء معناتها هم بلدان معناتها كيفاش نكيفوا اقتصاديا هم بلدان يتزاحموا دونك هم بلدان تنافس معناها فما عملية متاع تنافس وكي نشوفوا المنوال الصيني ونقارنوا بالمنوال الأمريكي نراو اللي ما همش معناها متكاملين بالرغم لأنه فما معناها مبادلات اقتصادية ما بيناتهم معناها بصفة عامة المنوال الأمريكي طبعا أمريكا هي إلى اليوم هي أقوى اقتصاد على المستوى العالمي كي نحسبه باعتبار الناتج الداخلي الخام يعني أوبخي كوغام معناها بالأسعار الجارية يقعد هو أكبر اقتصاد معناها في 2025 30,770 مليار دولار هذا الناتج الداخلي الخام تاع أمريكا علاش هذا مش الرقمين فقط باش يفهمونا الناس
2: ماهوش
3: كيف بعضهم ماهوش الصين تأتي ثانية ماهوش لكن كي ناخذوا الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية نلقاو اللي 19,630 مليار دولار دونك من 30,700 ل 19,600 تظهر فرق بعيد هاو علاش قلت لك الصين مش نفس المنوال متاع أمريكا كي نمشوا بتعادل المقدرة الشرائية سكون أبيل لباريتي دو بوفوار داشا لأنه صحيح أمريكا هي أقوى اقتصاد اليوم كنا نحسبه بالدولار الجاري بالأسعار الجارية لكن بالتناظر بالتكافأ الصين تولي أحسن طبعا بما أنه هو المرجع هو أمريكا دونك بي بي آ أمريكا ولا بريكورو يقعد هو بيدو يقعد ديما 30,770 مليار لكن الصين يصعد من 19,600 إلى 38,500 يعني تقريبا الضعف هذا إيش معناه يعني الموديل شينوا ما هوش مبني على القدرة المالية مبني على القدرة الإنتاجية كذلك المنوال الصيني هو مبني على المقدرة على التجارة معناها والتصدير المنوال الأمريكي بلوتو سي دو لامبورتاسيون اي سي لو بوفوار دو دولار معناها نتاع المقدرة المالية دونك لهنا احنا في الاقتصاد نكيف موديل ريال هذا علاش انا توا نحب الركز موديل ريال اش معناها يعني مبني على الانتاج خلق الفالور اجوتي الاستثمار يعني من بين القطاعات الكبار اللي في الصين نلقاو الباتيمون ترافو بوبليك معناها المشاريع نتاع البناء في امريكا لا سي دي بلاس فينانسيير سي معناها سي لو بوفوار نتاع لو دولار ايتترا دونك هذيك علاش اعتقادي دائما التنافس هذا ما بين امريكا والصين ما ينجمش يوصل الى حرب اقتصاديه لانه في الاخر امريكا تعرف مليح اللي الهبوط الى الهاويه معناها هي اسرع من الصين معناتها الصين ديما عندها ايكونومي ريال سوليد ولو انه زيد ديما المنوال الصيني نعرفوا كلنا اللي الصين عبر التاريخ مرت باشكالات مثلا اليوم الصين تخاف برشا مسكون ابل معناتها لو كولي مثلا مشاكل الغذاء مشاكل معناها التزود بالطاقه ديما عندها الاشكالات هذوما لكن في كمنوال اقتصادي يقعد الصين عندها اكثر صلاب هذيك علاش القمه اللي احنا شفناها اليوم ما بين الرؤساء معناها هنا نجم نقولوا قمة متاع العملاقين الولايات المتحدة الأمريكية والصين شفنا فيها واضح معناها عملية متاع انيكليبر دو فورس ما شفناش واحد جاي يملي في شروط على الآخر لا في الاتجاه هذا ولا الآخر مش معناها الصين هي أقوى كذلك باش نرجع وكي نقولوا معناها نسب نوضح الأمور في إطارها الصين هي متضررة من غلق مضيق هرمز هذا لا نقاش فيه بالرغم العلاقة اللي هي فما علاقة معناها متميزة ما بينها بين إيران كذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي كذلك متضررة لكن في الأثناء كي نشوفوا معناتها طبيعة الديالوج ونشوفوا الناس اللي مشاو معناتها لا ديليغاسيون اللي مشات مع رئيس ترامب لبكين نفهموا اللي فما هدف هو تطوير مبادلات اقتصادية في مجالات معينة أمريكا تطلب التهدئة بالرغم اللي هي صنعت الحرب معناها الاقتصادية وخاصة المعاليم الجمركية اللي هي بدأت بعدها الصين جاوبت بقوانين معناها قوية جدا دونك لهنا فما كأني استجداء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه نهديه الوضع لأنه الوضع لا يحتمل اليوم احنا لي دو جيون هيجا خلينا نسير الوضع معناها نرجع الامور الى مسارها ومن بعد كان فما معركه او كان فما صدام ناجلوه وعلى كل حال هو اعلن على ذلك الرئيس الصيني وقال لا هو في مصلحه امريكا ولا هو في مصلحه الصين ان يكون فما صدام
2: واضح نذكر ضيفنا هو استاذ الاقتصاد معز السوسي نحكيه على تداعيات الحرب الحاليه والوضعيه الحاليه اللي قاعد يعيشها على وقعها منطقه الشرق الاوسط على الاقتصاد العالمي الإقليمي أيضا حكينا على القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي، توازنات القوى بين العملاقين اليوم من ناحية المقدرة الشرائية، من ناحية التوازنات المالية والاقتصادية وتداعيات ذلك على الحرب الحالية ولأين تتجه الأمور. نسمع تفاعلتكم طبعا في البلاتو. سرحان وخليفة كان عندكم طبعا سؤال للأستاذ معز السوسي، نبدأ معك سرحان تفضل.
4: وانا نحاول نستغل وجود صديقي معز معنا باش نسأل حول بعض التفاصيل اللي تم توانسة بشكل مباشر. سمعز الخبراء يتحدثوا في الكثير من التقارير والدراسات في المستوى الجيوسياسي على أنه العالم مقبل على سلسلة من التوترات، يعني من الصعب جدا أن العالم يشهد مرحلة متاع استقرار طويلة الأمد على الأقل، بالتالي نحكيه على فترات متاع توترات قريبة جدا من الناحية الزمنية، والارتدادات متاعها يمكن تشمل جزء مهم جدا من دول العالم. عاش نحكيه أولا على مسألة حروب مفصلة زمنيا امتداد عقود بعيدة برش، نحكيه على قرب زمني كبير جدا ما بين التوترات. اثنين، ما عادش نحكيه على ارتدادات واستتباعات متاع توترات وحروب في منطقة جغرافية مضيقة، بقدر ما نحكيه على أنه أي إشكال أساسا يحدث في منطقة معينة تكون عنده ارتدادات على دول العالم الكل. وبالتالي أنا حبيت نسألك في السياق هذا، شنو هو الإجراءات اللي نحن نجم ناخذوها، ديما نحكي على تونس، شنو الإجراءات اللي نجم ناخذوها على الأقل باش نخفوا قدر الإمكان من الارتدادات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اللي حبيت نسأله أيضا أنه يعني فما إشكاليات كبيرة جدا متاع الأزمات هذه اللي هي معناها تطال دول العالم الكل كما كنا نحكيه، تطال يعني الدول القريبة من ناحية جغرافية كما تطال الدول اللي هي بعيدة جغرافيا واللي تمس الناس الكل. الارتدادات هذه يعني شنو المفاصل الأساسية اللي مسألة الناس كلها تحكي لها النفط وغيره، معناها هذه مسألة معروفة، ويعني المدى الزمني متاعها قديش نجم يقعد إذا توقفت الحرب في الفترة الزمنية هذه؟ الناس تحكي لها 5 شهور، الناس تحكي لها 6 شهور، الناس تحكي لها عام. أنت تقديرك الخاص إذا توقفت الحرب في الفترة الحالية ونجحت ورقة سياسية معينة أنه تقرب وجهات النظر بين الجانب الإيراني والجانب المتعلق أساسا بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، الارتدادات بالنسبة لدول العالم قديش تنجم تقعد فترة زمنية؟ لأنه فما البعض يعتقد أنه بمجرد وقف إطلاق النار أو وقف الحرب في الفترة الحالية فإنه كل الأزمات باش تتحل، وهذه مسألة مش دقيقة تماما. سي معز
2: تفضل أستاذ.
3: يعطيك صحة سي سرحان. أمفيت أنا نتفق في كونه اليوم القراءة المشهد الجغرافي السياسي معناها العالمي اللي شنو قاعد يصير في العالم هو أمر غير هين، معناها أصبح من الصعوبة بمكان أنك ترى من أين تأتي الريح وكيفاش أنت تنجم تكون في الإطار هذا في هال معناها معناتها لو كونتكست اللي فيه عديد الصدامات كما انت وضحتها واللي تقرب في الزمن، كيفاش انت باش تتعامل معها؟ اولا المفاهيم الاساسيه للجيوسياسه في بلاد كيما تونس، نرجعوا خاطر 4 ساعات وقت اللي تتخلط علينا الامور، احنا ديما نهرب ونقولوا النظريه اش تقول في الحاله هذه. النظريه تقول انت لازمك تعرف روحك اسكو فاعل ولا ماكش فاعل في الأمور جيوبوليتيك. تونس ليست فاعلة في الجيوبوليتيك، هذا يلزم نقروه، وهذا ليس ضعف. نحن لا نفعل الجغرافية، لا نفعلها، نحن معناها أنسيبي، نحن نتبع شو قاعد يصير. وقت اللي نفهم احنا نتبع شو قاعد يصير يلزم نفهم كيفاش أنا باش تكون مواقفي وكيفاش تكون تفاعلاتي مع شنو اللي قاعد يصير باش ما نكونش أنا في إطار صدامي، لأنه ما عنديش لي مويان باش نعمل الجيوبوليتيك. وهذا شنو ندرس للطلبة متاعنا، مش ضعف هذا، يلزم بالعكس كل معناها الذكاء متاعنا نوفره في أن نقرأ المشهد الجغرافي السياسي بكل دقة وبكل وضوح، وهذا تونس كانت فيه سباق. لكن شنو من قبل احنا كعلاش نقولوا السياسه الخارجيه نتاع تونس كانت يعني السياسه معناها استباقيه وكانت تعرف تحط البلاد في المسارات الصحيحه، لانه هذا شنو جديد سي سرحان، لانه قبل كانت القراءه سهله، معناها مش صعيب انك ترى وين فما مكان من القوه وين انت كيفاش نجم تصطف. اليوم صعيب ياسر،
5: لانه وضع الدول زاد كم مستقر.
3: نعطيك مثال صغير، معناها مثال صغير ومنه نقيسه. معناها اليوم دول المغرب العربي احنا الخمسه اللي نكونوا دول المغرب العربي معناها ما تنجمش تعرف كيفاش باش نتعاملوا نرضيوا الخمسه بلدان في نفس الوقت. يعني اليوم مثلا دول مجلس التعاون الخليجي معناها في دول الخليج اللي احنا كنا نعتبرها معناها اون اونتيتي اوموجين معناها اليوم ما تنجمش ترضي هذا وتجي ضد هذا وواحد يغشش عليك وكذا واحد عنده سياسه في السودان والاخر ضد وكذا. احنا مشكله كبيره ياسر هذا نتفقوا فيه. اذا هذا شو معناه؟ هذا يلزم نحن تكون عندنا قراءه معناها ايجابيه ونعرف اللي تونس دائما موقعنا وعلاقاتنا لازم تكون في مصلحه الاقتصاد نتاعنا. نحب نجاوبك معناها في مباشره على سؤالك باش التخفيف دونك من الارتدادات هذه كيفاش نجم نعمل. اول حاجه نعملوها التفادي اكثر ما يمكن الاصطفاف، هذا رايي. معناها اليوم اي اصطفاف نعملوه راهو باش يكون خطير جدا، وهك تشوفهم هما معناتها لي دوسيي كومون اي سون تريت كيفاش قاعده تتعالج على المستوى العالمي. هي مصالح ماهيش مبادئ، هذه ليست مبادئ واخلاقيات، هي مصالح وهي معناها دي كونترانت، هي معناها عوائق. كل واحد كل فاعل في الجغرا السياسي يحب يوجهها كما يحب هو ويحب يوظفها كما يحب هو. دونك لا للاستفاف، القراءه الذكيه والعمل على تثمين القدرات متاعنا. اليوم مثلا نمشيو باكثر اريحيه وباكثر شجاعه في الانتقال الطاقي. اعتقادي ما بين ما قبل وما بعد حرب ايران فما تاريخ مش يتبدل على مستوى التزود بالطاقه، واعتقد كونه الطاقة الأحفورية كتبنا فيها الإكستريدو دي سي متاحة من وقت اللي بدينا نضربه في معناها مش في إيران برك، إيران ودول الخليج اللي تمست كذلك بالبومباردمون معناها أتومومون تنجم معناها كل شيء يطير. وهذا بيش يبدل معناها التعاملات متاع الطلب العالمي كله مش يتبدل، وما قبل وما بعد الحرب سوف يكون مختلف. وما بعد هو لصالح تونس، خاطرك تقول لي ما بعد شنو؟ ما بعد هو أنك أكثر أمان في التزود بالطاقة. اليوم الطاقة الجديدة مصادر جديدة متاع الطاقة، إذن اعتقادي لوروب مش يكون عندها كلمة. خاطر اليوم نراو في أوروبا مقصية شيئا ما معناها نشوفه معناها في أمريكا كيفاش قاعدة تتغول في فعل الجغرا سياسة، هي فعل كلي. الصين فاعل وأوروبا فاعلة. اليوم موقف أوروبا طبعا فاهمة أوروبا مليح اللي ما عادش عندها صديق تاريخي اللي استراتيجيك ما معناها ما ينجبش يتخلى عليها. واضح اللي أمريكا تنجم تتخلى عليها وقت اللي تحب وكيف ما تحب وقدام مصالحها. إذا الموقف الأوروبي هو عند على هذه نظرتي ديما نقول هو اللي احنا نراهن عليه أكثر. التكامل الطاقي ما بين الأوروب وما بين الدول معناها جنوب حوض البحر المتوسط احنا عنا ميزة تفاضلية كبيرة لأنه نجم نمشي بسرعة إلى الانتقال الطاقي، عنا مردودية محترمة، عنا القرب الجغرافي، وإيطاليا هي اليوم معتبر معناها عندها دور كمزود استراتيجي للطاقة بالنسبة لأوروبا الكل. هذا النجم نمشي فيه به. توقفت الحرب هندرا باش نرجعوا كيف كنا ولا لا؟ هذا سؤال ثاني. ما اعتقدش كي باش نرجعوا كيف كنا. دونك فما شرخ كبير صار. اولا علاقه السعوديه ودول الخليج بامريكا اهتزت معناها هزه كبيره، ونعتقد اللي دور معناها العربيه السعوديه في انه تقريب نجم نقول الرؤى اللي كان تفعل فيه. دونك العلاقة الصداقة التاريخية بين أمريكا والسعودية أعتقد أنها تزت معناها بطريقة واضحة. اليوم معناها فرنسا شنو قاعدة تلاحظ اللي شنو قاعد يصير كذلك في لبنان. ما نعتقدش اللي فرنسا باش تقعد مكتوفة الأيدي لأنه نعرفوا العلاقة التاريخية ما بين لبنان وفرنسا. دونك هذا بيدو باش يكون عنده تأثير. ثم كما كنا نحكيه التحول الاستراتيجي تيجي في الرؤى متاع التزود بالطاقة. أعتقد كونه مبيش يتبدل معناها اون فوا بوغ توت، وهذا يخلي تونس عندها موقع محتم مهم ومحترم. أعتقد كونه نجم هذا يعطينا دفع لاقتصادنا ونولي احنا علاش ليه معناها من البلدان اللي راهن عليهم الاتحاد الأوروبي باش يوصل به إلى الأمان الطاقي. مع العلم راهو تاريخيا هذا بربي نحب نسجله، عمرنا ما كان عندنا انسيدان ما بين تونس والاتحاد الأوروبي ولا مرة. معناها الالتزامات اللي تعملها تونس مع الاتحاد الأوروبي تونس ديما تمشي فيها بكل جدية وتطبقها، وعملنا مثلا البروغرام دو ميزانيفو، عملنا البروغرام دو ميزانيفو دو، عملنا معناها اتفاق شراكة، ومعناها كانت دائما العلاقة متاع ثقة متاع جدية في في في في تنفيذ هذه الاتفاقات، واعتقد انه هذا نجم نراهن عليه.
2: هاي خليفة نسمعك، تمام تفضل.
5: انا مش نبدا من حيث انتهى الاستاذ، لانه صحيح كان ثم علاقات ثقة وكنا ملتزمين وكنا تلميذ نجيب، لكن خسرنا فيها برشا زاد استاذنا باهي اللي تبني على الثقة. وفي الاخير احنا مش احنا اللي اخترنا الجغرافيا، احنا اوروبا اقرب لينا من الصين واقرب مينا اقرب لينا معناتها من الولايات المتحدة الامريكية، لكن زاد العلاقات ما كانتش متكافئة، ما كانتش مبنية على التكامل. وخلي نمشي اكثر، مانيش نحكي على اتفاقيه الشراكه، واكيد استاذنا تنجم تحضر فيها معناتها في الجانب هذا اللي كانت على حساب تونس، واللي النسيج الصناعي اللي بقينا عقود دوله الاستقلال تبني فيه تم اعدامه فعلا في الفتره هذيك من 95. وهنا نشوفه في النتيجه معناتها في الجانب هذا الى في مقابل نسيج خدمي ضعيف جدا، يمكن نراكم بعض الأموال للناس المستثمرين فيه الاستثمار السهل، لكن في الأخير ما خلقش نسيج صناعي حقيقي داخل البلاد هذه. أنا مش نمشي أكثر، خلينا نحكوا على توخت أنا من الاتفاقيات السابقة والإجحاف اللي صار في حق تونس، لأنه في الأخير زاد الخيارات ما كانتش كبيرة قدام تونس، وتونس تقريبا في الماضي كانت مجبرة اللي هي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي، لأن كان ثم نظام سائد اللي هو النظام الغربي المنتصر، ما نحكوش على الاتحاد السوفيتي والمجموعة الشرقية، تونس كانت تابعة للكتلة الغربية بكل وضوح نقوله، وكان الوضع مستقر. لذلك حتى عملية الاستشراف السياسي ما تطلبش برشا ذكاء وخبرة، يكفي اللي انت تعمل علاقات استراتيجية مع أوروبا وتسلم نفسك هيك. هو أنا انتفعنا شوي لكن خسرنا برشا. خلينا نمشي مثلا للنقاش اللي تحل مؤخرا حول اللزمات نتاع الطاقات المتجدده هذه من الجانب هذه، وصار عليها برشا نقاش، ثم حديث على السياده الطاقيه، ثم حديث حتى على استعمار طاقي في علاقه بالجانب. صحيح التعويل على الطاقات المتجدده معاك يا استاذ كما قلت انت، تو امام هالحروب اللي تصير على البترول والطاقات الاستخراجيه والازمات اللي قاعده تصير، تونس ما عندهاش اي حل إلا هي تعول على الطاقات المتجدة واللي هي تنجم تكون فيها متميزة، وهنا الموقع الجغرافي يخليها فعلا قادرة باش تنجح، لأنه هي الأقرب إلى إيطاليا اللي هي مدخل إلى أوروبا. لكن بأي ثمن وكيف ستكون الاتفاقيات هذه؟ هل نعيد استنساخ نفس الاتفاقيات اللي عملتها تونس في علاقة بالمواد الاستخراجية القديمة متاع البترول ومتاع الملح ومتاع كذا اللي كانت صراحة اتفاقيات مجحفة؟ هل أنه معناتها تونس تستغل الفرصة باش نعاودوا استنساخ نفس الاتفاقيات ونفس الشروط هذه متاع التبعية واللي متاع ما ناخذوا حد شيء؟ هذا بالحق زاد سؤال أنا معاك من حيث المبدأ، لكن أكثر من يعرف اللي تونس راهي تأذت من الشراكة هذه بشكل كبير، وما كانتش شراكة ند للند بقدر ما كانت على حساب تونس.
2: هاي تفضل استاذ.
3: شكرا سي خليفه. شوف معناتها الحقيقه معناتها كنش نرجعوا تاريخيا نعملوا بيلون معناها متاع على مستوى معناها العلاقات الاقتصاديه ما بين تونس والحليف الاستراتيجي معناتها دول الاتحاد الاوروبي بصفه عامه او بعض دول اوروبا، خاطر هما دول الاتحاد الاوروبي هما اربع بلدان تقريبا اللي عندنا معهم علاقات اقتصاديه مهمه، عندنا فرنسا وعندنا ايطاليا والمانيا وجزء اقل اسبانيا. دونك الاخرين سي ان تروك مارجينال مش حاجه كبيره. العمل معناها كل ما حاولنا نقوموا معناها بمعناها جرد معناها لل نجم نقولوا للتاثيرات الاقتصاديه لهالعلاقه هذه ما بين تونس والاتحاد الاوروبي, وكان قبل شراكه وكان مثل كذلك شريك استراتيجي فيما بعد, يعني خذيت عديد معناها الاطر. لكن في شوف معناتها بصفه عامه وقتها تقول انت عن

0: نرجعوا هذايا لا فاموز لوا 72 واحنا جايين لا استراتيجي دو بروموسيون دي اكسبورتاسيون ومن بعد عملنا القطاع السياحي تطوير القطاع السياحي اللي هو مبني اساسا على الانفتاح الاقتصادي طبعا صاروا عديد الهينات وانا موافق سي خليفه لانه انا نحمل اكثر احنا معناها ديما اون سو ريسبونسابيليز المسؤوليه هي عنا احنا لانه كان بدينا احنا كنا نعمل برشا حاجات احسن مما كان نجم نعطيك مثال وقت اوروبا طرحت على تونس اتفاق الاليكا اللي هو معناها ولد ميتا وما نجمناش نقدموا فيه لانه وقت مشينا لاتفاق التبادل الكامل والشامل نقار وإحنا مش نمتهيئين وهذا ليش سي خليفة يقول لك في الأخر بعد عقود من الشراكة ذي نقار روحي وقتها لبش ننفتح كليا على معناها حليف اقتصادي وتجاري قوي مش نكون أنا معناها خاسر وجسر إكخازي هذا نقوله علاش وصلنا هك لماذا احنا اليوم هك تشوف المنظومات الانتاج متانا وانا الحقيقه ديما نقول رايي انا ما نؤمنش بلاتيز دو كومبلو ما ما ما عنديش حتى الحقيقه ما اعتقادي كونه الامور بدينا وكنا احنا اذا كان اليوم نعطيك امثله عديده اذا كان اليوم معناها في العام نلقاو هزات على مستوى جميع المواد الغذائيه معناتها وحنا تو على ابواب العيد وان شاء الله يكون مبروك على التونس الكل وقت راه معناها شنو قاعد يصير على مستوى معناها توفير معناها الخرفان على اللحوم الحمراء كذا هذه كلها اعتقد كنا عندنا جانب كبير من احنا من خياراتنا نحسن التفاوض انا هذه هي الفكره الاساسيه واللي مبكري سي سرحان قلت له فما تحول اليوم علاقتك مع الاوروب في التكامل الطاقي سوف لن تكون كما علاقه انك مش زودها بالملح ولا مش زودها بالفوسفات لا ابدا من فضلنا خلينا نفهموا الحكايه هذه راك انت وقت باش تنتج الكهرباء الفوتوضوئي لابد أن تكون مع عندك علاقة شراكة وتكامل مع حليف اللي بشي يقبل عليك المنتوج وخطر هو حاجته به أولا وخطر أنت عندك فائض ما تنجمش تخزنه معناها مش كيما الملح كي ندخلوا أنا وعنا كي نبدأوا ماشيين في الساحل داخلين على الساحلين نقاو جبل متاع ملح الملح ينجم يقعد 100 سنة معناها تتكدس الملح وقت اللي تحب تبيع لهنا متفق معك معناها عندك مخزون وما عرفتش كيفاش تعمل اتفاق لو انه مهم للحريف اللي باش تبيعه ما عرفتش كيفاش تتفاوض هذا في الالكتريسيتي
1: في شركه فرنسيه تبغى تستثمر فيها 100 سنه ليش عمليا
0: مختلف اذا نمشيو للزمات الطاقه والمتجدد شفت الطاقه المتجدده لهنا سي خليفه فما عاش هو معناها الماد الكابل هذا وان شاء الله نعملوا 2-3 الماد خاطر نطور في هذا خاطر وقت لا انت باش تنتج في حقول معناها الفوتو ضوئيه اللي عندك يلزمك تبيع ويلزم يوصل الضوء اون طون ريال راهو الضوء ماك تعرف سرعه الضوء في الثانيه 300,000 كيلومتر يلزم يوصل اون طون ريال لالمانيا ويوصل ايطاليا ويوصل لفرنسا واللي يعمل يبدا يعمل في عمليه في كلينيك في في في في في بلاد في الدنمارك نجم يتعدل وزاد الضوء ايتترا دونك هذه ما عادش انت باش تقول لي جو ريسك دو نو با اتر سوفران معناتها لو فيت اللي هو باش يدخل معاك هذه زي من لحظه نفهموها اللي باش يدخل معاك في تكامل طاقي ونجم نقول لك احنا باش نكونوا في موقع قوه معناتها ويلزمنا نشعر بهذا اما هات نلقاو اتفاق تجاري سليم يحفظ معناها المصلحه نتاع تونس يعني المنطقه الشماليه والمنطقه الجنوبيه
1: هو عندنا نموذج تجريبي
0: والانتيرو
1: بيراميد اتفاق الخمسه لزمات اكيد راك طلعت عليه استاذ
0: أي.
1: هل حفظ حقوق تونس
0: حافظ حقوق تونس هو من حيث
1: التكلفة احنا ماناش مش نقدروا نحكوا
0: في الخليفة اي عندنا مثال
1: عندنا مثال
0: يعطيك صح بارك الله فيك انا اعتقد انه احفظ حقوق تونس ما فيها حتى مشكل ما فيها حتى مشكل واذا كان مش نطرحوا مشاكل هي مشاكل هامشية يلزمناش مش معناها سي بارفي او علاش اولا هي وين صار المشكل اللي كونوا الاتفاقات هذه بشقات الشركات هي معناها لازم تمويلات كبرى ولي زاكتور تونيزان ما نجموش يدخلوا هما يعملوا هالحقول هذيا دونك هذيا على الغالب سي كوم سا سي دي انفستيسمون كبار ياسر ويلزمهم معناها تمويلات كبرى وتمويلات عالميه لكن انا تحاسبني على شكون اللي معناها باش يسيطر وشكون اللي باش يتحكم في هذا ذا تقعد تونس هي سيدة
1: الموقف قانونيا تونس هي السيدة، لكن

0: لكن فعليا فعليا سمو عز انا علاش انا سمحني سمو عز راني نوصل في اصوات الناس
1: لانه يعني مثلا مشروع
0: مشروع مثلا من ضمن الحجاج اللي تقالي تو تناقش وتعدى ما خلي على الاقل نخمموا استباقيه كما قلت انت الاستشراف في علاقه باللزمات القادمه خاطر مازال هم تقريبا 1700 تو عدوا منهم 600 هاو كان نموذج ايه 600 هذايا اللي يقول لك مثلا التونسي غير قادر اللي هو مثلا يلقى شكون يمولوا في علاقه بانتاج 100 ميجاوات هي 600 هذونا ما كانش يمكن تقسيمهم مثلا الى 60 جزء كل واحد 10 لانه عطوه توانسة 10 ميجاوات وتتعطى لتوانسة وللشباب هذا انا نحكي لك راه مش بالضروره يكون راي نحكي لك في راي
1: هذه يا سي خليفه يا سي خليفه هذه موجوده وتمنعش تلك اللي قلته هذا راه موجود معناه ما انا مطلع على كراس شروط لا موين تونسيون ولا هذا كله موجود لكن راهو باش نقول لك تقول لي التونسي انا اذا التونسي اليوم توصل له الطاقه يعني بلادنا تونس تتكلف الطاقه باقل وتتكلف بالدينار مش بالعمله الصعبه انا ارى اللي يلزمنا نمشيو في هالمسار وقت لا عندك امكانيه باش تصدر جزء من اللي عندك من الفائض ويجيك بالعمله الصعبه وتلبي حاجياتك لأنه أساساً يلزم توفير حاجياتك
0: الداخلية.
1: تلبي حاجياتك الداخلية بسعر يكون تقريباً نصف نعم. انت عشان تكلف لك بالطاقة الأحفورية والطاقة الأحفورية هي جاي بالخارج جاي بالدوفيز معناها الجزائر أو غير الجزائر ندفعوا بالدولار ما فيش كلام دونك هذيك علاش أنا قلت لك نشوفوا الجوانب كلها اقتصادياً أنا أعتقد اللي معناها نحسن لكن هذا مسار وأعتقد اللي هذه فكرة بلي نحب نركز عليها رانا احنا كان وصلنا بالليشان دو معناها فوتوفولتايك متاعنا ولينا نزودوا في الأوروب ونزودوها بخمسة أو ستة في المئة من حاجيات رانا احنا ولينا في موقع قوة ماهيش الأوروب في موقع قوة هذا هو اللي حب نفسر
2: بهي بشن مزالونا عشرة دقائق عندي سؤال وبعد بش نعطي المجال زيدا السرحان يحب يتفاعل معاك أستاذ معز السوسي انتم تحكيوا في جزء من كلامكم على جزء من الاستشراف الاستشراف الجيوسياسي الاستشراف في علاقة بعديد الملفات المطروحة اليوم من ضمنها ملفات الطاقات المتجددة للعالم الكل يعني قاعد مهتم بالموضوع هذي وبالاتفاقيات هذي وبالمشاريع هذي ولكن أيضا أستاذ المعز الاستشراف زاد موجود في علم الاقتصاد وفي كل الحروب وفي الصراعات والأزمات صحيح تتعايش تحاول مع الوضعية الحالية وتحاول تخلق ربما طرق أو مسارات أخرى استثنائية لمواكبة خلينا نقوله هل تطورت كما توا إغلاق مذيق هرمز الناس دول كل حد قاعدة تشوف شنية البدائل اللي تنجم تطرحها في الوضعية والظرفية الاستثنائية إلى حين ما بعد الحرب كيفاش باش تكون الرؤية هوني الاستشراف الاقتصادي خليني على الأقل نحكي على تونس اليوم لفترة ما بعد الحرب أو حتى في الظرفية الاستثنائية اليوم اللي مازلت ضبابية إلى حد ما شنو المطلوب اليوم أستاذ؟
1: شوف أولا أنا معناها في الاستشراف يلزمنا نشوفه معناتها قبل ما نقولوا إيش نعمله يلزمنا نحطوا شو المتغيرات اللي أنت تنجم تسيطر عليها وشنية المتغيرات اللي ما تنجم كان أنت معناها أون لا سوبي معناها ناخذوها كما هي تسميه دي بارامتر بلوتو معناتها احنا اليوم فما عش قلت لك احنا مش نفاعلين تاع جيوبوليتيك احنا نقرا لا جيوبوليتيك احنا فما دو تروا فيكتور اعتقد اللي فما تروا فيكتور كلي اللي هما منهم هما يلزمنا نشوفوا شنو احنا نجم نعمل وشنو نجم نتموق الفاكتور كلي الاولاني هو الانتقال الطاقي دونك عندك لهنا كما كنا نحكيو تو مع سي خليفه اعتقد كانوا الحراك فما حراك تو في بلادنا وراه موجي جاي خطر بالصدفه مع حرب ايران خطر راه فما خدمت على نصوص القانونيه وعلى كراس شروط وعلى مستوى مجلس المنافسه شفنا عديد كراسات شروط تتعداو وشفت اللي فما عمل صار على المستوى هذا صحيح صار مخاض نعتقد اللي تو بحول الله معناها الامور باش تمشي الى احسن معناها افيكاسيتي دونك قلنا المتغير الثاني المهم وهو ما اللي نسميه احنا بالانتليجنس ارتيفيسيال دونك خاطر وراء هذاك معناها الذكاء الاصطناعي هذايا ومعناها السياسه هذيا جديده والذهاب الى معناها التفعيل معناها معناتها شكون يكون في تفعيل الموقع في تمكن من التكنولوجيا هذه هو مهم جدا والفاعل المتغير الثالث هو البيئة ومشاكل معناها الاحترار اتسيتيرا دونك هذوما الثلاثة باش يخليونا نحاول نقرا شنو نجم نعمل، شنو نجم احنا نتموقع باش يكون عندنا دور فاعل، حتى وان جنسيست مشنا احنا نعمله في في الجيوبوليتيك. دونك تونس موقعها اليوم يسمح لها باش تمشي خطوات ثابتة وجريئة في أن معناها تفعيل المزيج الطاقي ونوصل حتى واللي عنا فائض على مستوى فائض، حتى وإن كان ما يكونش هيكلي، مش معناها عندك أنكسيدون على العالم، لكن في كل وقت نجم يكون عندك فائض، معناها في 24 ساعة مثلا نجم يكون عندك 6-7 سواع عندك فيهم فائض ضوء تستغلهم، هذوكم توصلهم ومن غاديك نقص عليك العبء متاع العجز الطاقرة، وهذاك مكبل كبير جدا لميزانية البلاد. اثنين، الانتليجنس ارتيفيسيال، كيفاش النجم نستغل معنى الذكاء التونسي، كيفاش نحاول باش أنا نتمكن مع التكنولوجيا هذية ونفعلها. أولا نثمن الذكاء التونسي من في مصلحة آلة الانتاج التونسية، دونك هذا مهم جدا. ثم مشاكل البيئيه لا مناص من ان احنا يلزمنا نتفاعل معها، لخاطر غدوه اذا كان انت ما تعملش امبرنت كربون، اذا كان انت ما تعملش تكنولوجيا نظيفه، راهو نجم ضيق على روحك معناها التنافسيه الهيكليه، وتنجم ما نوصلش باش تصدر، وينجم نهار يولي ماهوش قلت توا، ينجم نهار يولي زيت الزيتونه نتاعنا ما يمشيش الاسواق العالميه، خاطر نجم يكون ما فيهوش تراسابيليتي، خاطر نجم يكون ما فيهوش امبرنت كربون. يلزم هذا من هذوما نفتنوا بهم. دونك الحرب ايران، نرجع توا مربض الفرس يعني حرب ايران والحرب الامريكيه الصهيونيه على ايران، هي باش تسرع فهل ماهوش ما كانوا مقبل ماهوش موجودين، لكن باش تسرع فيهم، واللي باش يقدم معناها في الاتجاه السليم هو اللي باش يكون عنده الفائده الاكبر في هالمسار الجديد.
2: هاي طلبت التفاعل سرحان تفضل.
3: اكيد باش نحكي شوي سي معز على المستقبل. الفتره الحاليه معناها بعد صدور منشور صادر على رئاسه الحكومه متعلق اساسا بمناقشه او بدايه النقاشات نتاع مشروع قانون الماليه لسنه 2027، بدأت معناها الأفكار معناها تظهر وبدأت بعض الاتصالات وغيره، وبالتالي حبيت نسألك. احنا عادة ما وقت اللي نحكيه على ديما قانون المالية فما برشة هواجة سيتكون موجودة وبرشة اشكاليات، لكن زوز مسائل أساسية اللي ديما تصير عليهم الكثير من النقاشات ويكونوا معناها عبء ثقيل جدا. أولا مسألة العجز التجاري اللي جزء منه مسألة تقية، حبيت نربط مع كلامك اللي كنت تحكي فيه اللي جزء منه مسألة تقية. هل العجز هذا كيفاش نجمو نتجاوزوه أو على الأقل نقصو منه قدر الإمكان وقت اللي نبدأ نصيغه في مشروع قانون المالي باش التوانسة ما يلقاوش رواحهم معناها بعد مرور أشهر في مستوى عجز قياسي جدا وينجم يأثر بشكل كبير جدا حتى على توازنات المالية موجودة في تونس. اثنين، مسألة اللي هي مسألة تقنية اللي كانت تأثر بشكل مباشر على التوانسة اللي هي مسألة التضخم، كيفاش نجمو أثناء صياغة قانون المالية نقدموا أفكار أو يعني حتى قرارات قادرة أنه تخلي تونس تضبط مستوى التضخم في مستويات معينة ما تنجمش تأثر بشكل مباشر بشكل كبير جدا على تونسي. زوز أسئلة أساسية
0: لقيتها العبارة والعام القادح
1: كاتاليزر
0: بالضبط هذيك هي،
1: أما مش يقدح
0: القادح بمعنى العوام الموجودة، لكن هو اللي يكون الشرارة اللي تعمل
1: يفهمونا التونس القداح مش برشا يعرفوها توا خلقنا على البريكي.
2: تفضل استاذ.
1: شوف سي سرحان يعطيك صحة، سؤال صدقني معناتها سامبوس اغيفليشيغ، خاطر انا كنت ملول باش نقول لك الماليه قانون الماليه معناها هو وثيقه معناها نتاع الميزانيه، هي تاتي نتيجه للي يصير في الاقتصاد. هو الحقيقه زاد لي انت في تعميقك سؤالك كان عميق، خليني معناها باش انا نرى اللي التوجهات نتاع قانون الماليه 27 هانا مازال بكري ونخم في عقلنا خير ما يصير لنا كيما عم نقول، معناها دخل ب 57 فصل يظهر يطلع ب 110 ولا ب 112، ومالي اللي عنده فكرة يحطها ويولي يدافع عليها، وصدقني إن شاء الله اليوم ما نعتقدش اللي هذا رو نجم يصير، معناها شنو طبقنا، خطر هو مش كان من 26 رو كان نرجو حتى 25-24 عديد الفصول نجم نذكر لك عشرات وضعت ولم تفعل،
0: لكن عملوا الاستثناء هو
1: قديش من تونسي عمل ماجل بالسبفنسيون جايبني في داره بربي مثلا ما نحكيوش على معناها
3: خطوة التمويل الفلاحة
1: وكذا واحد. أنا معاك في شنو، في فكر كونه أعتقد كونه القانون المالية 27 يلزمه يوجه يعني يعطي رؤية باهية، لأنه هو يفعل تفعيل محركات النمو على مستوى السيطرة على تكلفة الإنتاج، ما هوش السيطرة على الأسعار، وهذه راه توجه كبير. إذا رأيي ونعرف ما نجموش يصير أو كيفاش، مثلا أنا نرى اليوم تتحل كونسلتاسيون كبيرة ياسر والناس كل تساهم فيها، معناها نقولوا يا ما خير للتونسي، يا هندرا اون سيبفونسيون الخبز والزيت اللي ما فماش، جو دي بيان اون سيبفونسيون في الزيت اللي ما فماش، ما انا مش رفيق
0: مفقود
1: مفقود، اون سيبفونسيون معناها المشتقات الحبوب اتسيتيرا، والا جو سيبفونسيون التكلفه نتاع المنتجات هذيا، معناها غدوه في عوض نحطه في 3500 أو 4000 مليون دينار لدعم المواد الغذائية باش التونسي يشري الباقيت ب 190، بون مش يشري فيها ب 190، باش يشريها ب 200 ولا الخبزة ب 240، يولي يشريها ب 400 فرنك، فلا شو دي بيان، يشريها ب 400 فرنك مش ب 4000، خاطر برشا عاملين فزاعة التونس، يولي يشريها ب 400 فرنك، ويهبط للسوق يلقى كيلو الفلفل بدينار وكيلو طماطم ب 500 وكيلو العلوش ب 30 دينار، اما خير، لانه لو كان احنا نبدل توجه نتاعنا في عوض جمي لا سيبفونسيون في لي برودوي هذيكم دو باز حموا فيهم هما، ولو ما مش دو باز نقول لك، معناتها انا ناكد لك اللي مثلا الخبز ولا برودوي دو معناها ديريفي نتاع علف، معناها يمشي للعلف وكذا، علاش اليوم احنا ما نبيعش العلف بسوم معقول باش الفلاح يولي ينتج معناها الحليب بسوم معقول؟ تشوف الوضع، المنظومات كلها تضرت، لانه اذا كل وين انت تسيفونسيوني في المنتوج في سعر المنتوج قاعد تعاون في الاحتكار وتعاون في هذوما اللوبيات اللي قاعدين يسيطروا. لو نمشوا للاصل وندعم المصدر نتاع المنتوج واللي بيع أغلى يتحمل مسؤوليته، دونك وقتها دولة نجم تكون أكثر نجاعة. أنا هذا رأيي، أنه التونسي من المستحسن يشري الباقيت ب 400 ويشري إترة الحليب ما غير دعم، يشريها بسوم معقول والدولة مش لازم تدعمها، ويشري اللحم بسوم معقول والدولة مش لازم تدعمه، يعني على مستوى السعر، أما الدعم يصير على مستوى الإنتاج. لو نفكر بطريقة هذه ما غير ما نكلف ميزانية الدولة، معناها مصاريف جديدة، ونعطي تفسير، خاطر التوانسة يخافوا تقول لك نمشيو في هذا غدوين ما نلقاش روحي، لا لازم نطمنوا التوانسة راهو نجمو نمشيو بشوية، مش باش نعملوا عام الجاي كل
2: هذايا موضوع يطلب نقاش آخر أستاذ برشا نقاش، برشا نقاش،
0: هذه تستحق حلقة واحدة،
2: هي تستحق حلقة واحدة مسألة الدعم التوانسة،
1: لأنه هذا الدور بتاع الميزانية، خاطر أنت جبت الميزانية وإنتاج العملية في الباقي، مش يقول لك أجور، خاطر الميزانية هي أجور، هي خلاص الديون
2: كيما قال خليل،
1: أما في الإنتاج أنا كنت أقول لك ما عندهاش علاقة، ولكن في الآخر تنجم
2: أستاذ تكون حاضر معنا مرة أخرى حصة كاملة ساعتين هذيا كاملين. شكرا لك، نحكيو على موضوع الدعم،
3: نجيبو حسين يفهم برشا
2: بالحسين، حسين
3: خبزة تطلع 200,000 نهار،
2: تحية لي حسين، شكرا لك أستاذ الاقتصاد موازل السوسي، سرحان الشيخاوي، خليفة شوشين، نجيب الحاج، إيمان الشابي، نور الفارسي، كنت معكم ابتسام شويخة موضوع الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، في أمان الله.
4: هنا تونس.
5: Publicité.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
5: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: مجازوة الثانية. ديوان افام عسلمة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بالاحترام الفوري والكامل للاتفاق الممضي مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض مع وضع رزنامة خلاص واضحة ومنتظمة وملزمة تضمن والحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطن بالدواء. كما طالبت وفق بيان نظرته اليوم بإنفاذ القانون ووضع النصوص الكفيلة بإيقاف ما وصفته بالفوضى التي تضرب القطاع ووضع الآليات الكفيلة بإرساء العدالة الجبائية فضلا عن إقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تعاني من صعوبات مالية وعدم التعامل مع التأخير القسري في السداد كأنه امتناع متعمد. وأكدت في سياق متصل على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك الدواء وموارد الصحة وإنهاء كل أشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع وفرض العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على كل مواد الصحة وفق البيان. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يتلقى تقريرا من المعهد الوطني للرصد الجوي يتعلق بالمعطيات الفلكية الخاصة برصد هلال شهر ذي الحجة 1447 هجري. وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء فقد تم عقد جلسة عمل قدم خلالها رئيس مصلحة علم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي ياسين زروقي تقريرا لسماحة الشيخ هشام بن محمود مفتي الجمهورية حول المعطيات الفلكية الخاصة برصد هلال شهر ذي الحجة. انطلاق أشغال تهيئة وتهذيب حي شاكر بولاية صفاقس والتي تقدر بأكثر من 2 مليون دينار وتشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية وفق بلاغ صادر عن بلدية صفاقس. وتشرف البلدية وكالة التهذيب وتجديد العمراني على البرنامج الذي يشمل وتدخل لتهيئة 8 تحية شعبية بالمنطقة البلدية التابعة لبلدية صفاقس يقطنها حوالي 20,000 ساكن بكلفة مقدرة ب 67.4 مليون دينار. وقالت البلدية من جهة أخرى أشغال تهيئة كل من حي مركز قدور وحي برجيبة المدرجة في البرنامج ذاته قد انتهت. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن القرار بشأن مضيق هرمز في يد إيران مضيفا أنه من المرجح أن نشهد المزيد من خطوط الأنابيب في المنطقة وفق قوله. وأشار إلى أن حرية الملاحة يمكن أن تعود إلى مضيق هرمز بسرعة نسبية في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لن يكمل قراءة أي مقترح إيراني يمنح طهران أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إنه شخصيا لم يكن مؤيدا لوقف إطلاق النار مع إيران لكنه فعل ذلك خدمة لباكستان. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية خير. وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبار. إلى اللقاء.
8: ديوان افام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم.
10: ديوان افام فلاش سبور.
11: مرحبا بكم. المدرب الوطني صابر لاموشي يكشف اليوم عن قائمة اللاعبين اللي باش يمثلوا منتخبنا في كأس العالم يدخلوا في التربص الاعدادي للمرحلة القادمة. ندوة صحفية في احدى نزول لقمرت بداية من الاربعاء متاع العشية والقائمة منتظر تضم 26 لاعب مع 3 احتياطيين. منتخبنا ينطلق في التحضيرات بداية الشهر القادم، يلعب زوز مقابلات ودية قدام النمسا نهار 1 جوان، وبلجيكا نهار 6 جوان، قبل شد رحال يوم 8 جوان إلى المكسيك للمشاركة في المونديال. نلعب زوز مقابلات، الأولى في مونتيري ضد السويد يوم 15 جوان 3 الصباح، ونهار 21 جوان ضد منتخب اليابان 5 الصباح، وآخر مقابلة في كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية ضد هولندا نصف الليل بديمة بتوقيت تونس. ذكر أنه بعد نهاية البطولة البارح يستأنف النشاط بإجراء مقابلات الكاس نهار لحد مقابلة مؤجلة من ثمن النهائي. النجم المتلوي تراجع التونسي اللي فائز في المقابلة هذه باش يتنقل لمواجهة بعث بوحاجلة، سينو نهار الأربعاء مقابلات دور ربع نهائي 3:30 نادي صفاقسي الملعب الجيبسي، تراجع الجرجيس يواجه النادي البنزرتي، ونهار الخميس التقدم الذي بساقيته للدير يواجه الشباب الرياضية بالعمران. المنتخب التونسي أقل من 17 عام يكمل اليوم للتحضيرات بإجراء آخر حصة تدريبية استعدادا لملاقات المنتخب المصري غدوة بداية من الماضي ساعتين. الانتصار غدوة يعني بنسبة كبيرة التأهل للدورة القادم وضمان مكان في المونديال. نذكر المنتخب لكن تعادل في الجولة الأولى قدم المنتخب المغربي 1-1. نحكيه على منتخب اليابان منافسنا في المجموعة في المونديال. هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان استبعد اللاعب كورو ميتوما جناح فريق برايتون الإنجليزي من قائمة المنتخب المشاركة في الكأس العالم بسبب الإصابة. ميتوما 28 عام تعرض الإصابة في أوتار الركبة خلال فوز برايتون 3-0 على وولز في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي. مباراة للمتابعة الليلة في الإنجليش بريمير ليج، بداية من 8 أستون فيلا تواجه ليفربول، زوز فرق عندهم 59 نقطة في المركز الرابع. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت www.dionfm.net. لحظات يجيكم محمد السياري في نهج التريبيونال، ودريبة جمعة مباركة للجميع.
12: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم انطلقت أحداثها نهار 13 فيفري 1996 في مدينة مارسيليا الفرنسية. مع 8 متاع الصباح الشرطة العدلية جاتها مكالمة هاتفية تقول اللي فما جريمة مروعة صارت في الأحياء الشمالية متاع المدينة. المواطن اللي طلب قال أنه شخص بالموتور أطلق النار عدة مرات على كهربا وقت السائق متاعها. وعلى فكرة الجرائم اللي من نوع هذا ما عادش يفاجئوا الشرطة في مارسيليا، باش ما نقولوش اللي هما تعودوا عليهم، لأنه غالبا ما يدخلوا في إطار تصفيه حسابات ما بين عصابات للسيطرة على مناطق نفوذ. وبالطبيعة المسألة ما تنجم تكون وراها إلا تجارة مخدرات، وإلا من شخص صب بواحد أو بمجموعة للحاكم وإلا تعاون معاهم. لكن وقت اللي الأمنيين وصلوا المكان الواقعة ما كانوش يتصوروا حتى لحظة أنه الضحية باش تكون امرأة. وجريمة كمن هذه ما هيش من نوع الكلاسيكي اللي متعودين عليه، وإنما باش تلخبط لهم كل التوقعات متاعهم، لأنه الأسلوب المعتمد في هالجريمة هذه هو متاع عصابات، وبرشا ناس تم التخلص منهم بنفس الطريقة. معناها يتبعهم قاتل مأجور على موتور وفي أول فرصة يطلق عليهم النار. لكن يبدو أنه لأول مرة امرأة هي اللي مشات ضحية في تصفيه حسابات ما بين مجرمة. في مجريات هالأحداث الشرطة قامت بمعاينة الجثة وتوضح أنها تقتلت بستة رصاصات على الأقل وبعيار كبير، والكلهم كانوا على مستوى الرأس، والضحية ماتت بصفة فورية. الأمنيين وفي ساحة الجريمة لقاوا العديد من شهود العيان اللي كانوا حاضرين على اللي صار، وقالوا أنه المشهد يشبه للاغتيالات اللي تقوم بهم المافيا، لأنه المرأة كانت تسوق في كرهبتها الأريس ووقفت في الضوء الأحمر، ووقتها شخص كان راكب على الموتور يتبع فيها، هي وقفت وهو وقف موتوره وهبط ومشالها وفرغ فيها الكرتوش الكل اللي موجود في المسدس متاعه. وباقي وحسب شهود العيان قالوا أنه الجاني هذا كان لابس بكله بالجلد الأكحل وعنده خوض على راسه، وخلينا نقوله كاسك، وبالتالي مستحيل باش واحد ينجم يشوف وجهه. وبعد ما قام بالجريمة بتاعه ركب على موتوره في عقله ديمارا ومشى بكل برود الدم من غير ما يجري أو يعمل إفراط في السرعة. معناها السيد قاتل محترف وعنده جرأة كبيرة، لأنه نفذ الجريمة بتاعه على الصباح وفي وقت فيه حركة كبيرة وفي بلاصة فيها بار شعبات. في نفس الإطار يعني ساحة الجريمة، الأمنيين ما لقاوش ليدوي متاع الكرتوش، يعني هاك الغلاقات متاع الرصاص اللي تم استعماله، وهذا دليل على أنه المجرم اختار مسدس بالباريه متاعه باش ينفذ الجريمة، يعني بك البرميل المدور واللي تملاه بالكرتوش باش هكاك الرصاصة تخرج والدويات يبقاو غادي، مش كيما الأسلحة الأوتوماتيكية دوب ما تضرب الكرتوش الغلاق متاعها يتيح البرة في القاعة. مختصر الحديث، الأمنيين ما لقاوش الآثار متاع جالي الموتور، لأنه كما قلنا لكم القاتل مشى في عقله ولا جرى ولا استعمل فرانات، بعبارة أوضح ما خلى حتى أثر. وأعوان الأمن زادوا تأكدوا اللي هو قاتل محترف ومتمرس في الأمور هذه، وأكيد راهو في رصيده عدة أرواح. ولهنا نتعرفوا على الضحية.
13: أستاذ مدام أليكس Anne-Marie, l'enseignante qui se rendait à son travail.
14: Elle est professeure de sciences économiques et sociales au lycée Saint-Exupéry, connu par les Marseillais comme étant le lycée Nord. Elle se rend au lycée ce jour-là, ce mardi-là, parce qu'elle va surveiller un bac blanc.
12: في نفس الإطار الأمني، أكيد راكم تتسألوا شكون هي المرأة اللي مشات ضحية جريمة مافيوزية. وربما الهوية متاحة باش تعطي للأمنيين فكر على دوافع القتل، وعلى هذاك باش يلقاو رواحهم قدام نقطة استفهام كبيرة. المرأة ما عندها حتى علاقة لا بعصابات ولا بإجرام ولا أي شيء من هذا القبيل. وقت اللي ثبتوا في المحتوى متاع السكوش متاحة لقاو أوراقها الشخصية، وقت عرفوا أنه الضحية أستاذة متاع علوم اقتصادية في المعهد الثانوي سانت إكزوبيري، واللي سكان مارسيليا يسميوها معهد الشمال.
15: أن ماري أليكس، une enseignante de 47 ans, divorcée et mère d'un fils de 19 ans. Un profil bien loin du grand banditisme évoqué au départ par les policiers.
12: الضحية اسمها أن ماري أليكس، عمرها 47 سنة، ونهارتها عندها عسى، معناها ماشي تراقب امتحان البكالوريا التجريبي. الحاصل الهوية متاع القتيلة حيرة البوليسية، واللي في ساعة ما قاموا بالتحريات على أساس يعرفوا إذا كان آن ماري هذه عندها علاقة بالعصابات الإجرامية وإلا لا. وهو جايتكم التفاصيل. في مجريات هالأحداث وبعد التعرف على هوية القتيلة، الأمنيين عرفوا أنه آن ماري هذه مطلقة عندها مدة، وأم لطفل عمره 19 سنة يزاول في تعليمه ولا عنده خلط ولا يخرج من الدار. إذن علاش هالمرأة قتلت بأسلوب إجرامي متاع محترفين؟ المحققين من الأول اختاروا باش يبداوا ببحث متاع أجوار، لكن ما عطاه شيء، وعرفوا أنه آن ماري كانت منظمة وما عندها كان خدمتها، يعني من معهد للدار ومن الدار للمعهد. وبما أنه حكاية الإجرام المنظم ولات مستبعدة برشا، الشرطة افترضت أنه الجريمة ربما عندها علاقة بالمعهد اللي تخدم فيه الضحية، يعني آن ماري، واللي كيما سبق وقلنا لكم موجود في أحياء شمال مارسيليا، واللي منسوب الجريمة فيهم مرتفعة بشكل غريب. ولهنا التساؤل متاع الأمنيين مشى في اتجاه أنه يطلعوش يتلام دورة العملية هذه، رغم اللي الأسلوب هذا ما هوش متاع تلميذ عنده بونتوات بأستاذته أو زميل من زملائها حاقد عليها لسبب أو لآخر ويحب ينتقم منها. وبما أنه الجريمة صارت في الضوء الأحمر اللي كان موجود قبل الليسي بالضبط، المحقين ولاو يحبوا يقطعوا الشك. وكي سألوا المدير والقيم العام والقيمين ومجموعة كبيرة متلامذة، حتى واحد ما قال فيها الأستاذة آن ماري حاجة خايبة، بالعكس كانت محبوبة برشا. وقالوا لهم أنه مستحيل باش حد ينويلها الشر، وفيهم زادة اللي تأثروا ولاو يبكيوا. ولهنا الأمور زادت تعقدت بالنسبة للمحقين. في تسلسل الأحداث والأبحاث عن مجرم محتمل، الأمنيين تعداوا الفرضية جديدة وتتمثل في أنه علاش ما تطلعش الحكاية غلطة، معناها القاتل المأجور اللي بعثوها المافيا غلط وما قتلش الشخص المستهدفين والعصابات الإجرامية، معناها جات في راسك الأستاذة المسكينة آن ماري وهي اللي عملت يدها ولا ساقها. نهار 14 فيفري 1996، يعني 24 ساعة بعد مقتل آن ماري، مواطن تقدم للشرطة وقال اللي هو عنده معلومة هامة على الجريمة اللي صارت البارح، وأكد أنه شاف العملية وقرر باش يتبع الشخص اللي على الموتور وشد جرته مشوار حتى لينضع عليه. لكن اخذ الرقم المنجم متاع الموتور، علما وأنه الأوروباويين والأمريكان يحطوا الرقم المنجمي على الموتورات متاعهم كما بالنسبة للكراهب. المعلومة هذه هبطت للأمنيين من السماء، لأنهم لا تعبوا ولا بقاوا يفركسوا برشا، ودوب ما قاموا بتمشيط المحيط متاع ساحة الجريمة لقاوا في زنقة مزناقي موتور متكي على حيط، وربك والمعبود طلع هذاك هو الموتور اللي تنفذت به الجريمة، ويبدو أن الجاني خليها غادي، وربما كان يستنى فيه واحد بكهرباء وطار بيه وخلى ألف استفهام عند الأمنيين. وبالطبيعة المحقين يلزمهم يعرفوا يا لندرا الموتور هذاك مسروق وإلا لا، وإذا كان يظهر مسروق المسألة باش تزيد غموض على غموض، وإذا مش مسروق وقتها يتوفر لهم خيط ينجم يوصلهم للجاني. ولهنا الأمنيين بعد ما فرزوا البلاغات متاع سرقة الموتورات بالذات واللي وصلت في الفترة هذيك للمراكز، اتأكدوا أنه هكا الموتور مازال على ذمة مولاه، ومشاوا للدار وهزوهم سلسل لأنه في اعتقادهم ينجم يكون هو المجرم. وهو جايكم الحديث. في تعاقب الأحداث وفي بداية الاستنطاق، الشخص اللي هزوه للمركز منكرش أنه الموتور متاعه، لكن قال للبوليسية أنه عنده قرابة الشهرين من اللي اعطاه كالموتور الواحد باش يبيعه له في محل متاع ديبو فونت، يعني حانوت متخصص في عرض وبيع الدراجات النارية وياخذ نسبة مئوية وقت اللي تتم البيعة. الأمنيين بالطبيعة طلبوا من مولا الموتور العنوان متاع هالمحل ومشاو المولاه، قال لهم راهو الموتور مازال كيتباع، لكن هو ملقاش الوقت باش يعلم مولاه الأصلي بالبيعة، معناها يعطيه فلوسه. البوليسية قالوا له هذا ما يهمناش، أعطينا اسم وعنوان الشاري اللي بعت له الموتور. مولا المحل عمل طلع على الأورديناتور متاعه وقال لهم السيد اللي شرى الموتور اسمه أنتوان سيونيني ويسكن في منطقة الفار. أشنو السيد يسكن في تيران بحدا شبكة؟ هذا تحب له أربيتر باش يسمحوا لهم يطلوا على الفار. لهنا نتعرفوا عليه.
15: أنتوان سيونيني 50 ans, il est chauffeur de taxi. Et en approfondissant leurs recherches, les policiers ne vont pas tarder à faire une incroyable découverte.
12: في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه أنتوان سيونيني عمره 50 سنة ومهنته الأصلية سائق تاكسي، والاكتشاف اللي عملوه الأمنيين باش يدوخهم. المرأة اللي تقتلت في الفروج، يعني الأستاذة آن ماري أليكس، هي الطليقة متاع أنتوان سيونيني هذا، معناها كانت مرته. وبالتالي القضية خذات منعرج آخر ووليت في صنف الكريم باسيونيل، يعني الجرائم العاطفية. ليك الرقم هذا بقاو باهتين كيفاش واحد يقتل طليقته بعد 10 سنين كاملين ملي ينفصلوا على بعضهم، لأنه طلاقهم صار في عام 1987، وهذا اللي ما نجموش يستوعبوه المحققين. ما فهموش علاش سيونيني قام بجريمة تشبه لحد بعيد لجرائم العصابات الخطيرة ونفذها بنفس الحرفية. وبالطبيعة سؤالهم شنو الدافع متاع هالجريمة هذه، معناها علاش اقتل آن ماري وعلاش خلى الموتور في مكان يعرف اللي الشرطة باش توصله. لكن وقت اللي المحققين ثبتوا في الادريسة اتحصلوا على اخر عنوان متاع انطوان سيونيني واللي هو في منطقة فريجوس، وبالطبيعة مشاولوا، لكن الشقة اللي من المفروض يسكن فيها ظهرت فارغة، والكونسييرج يعني المتكلفة بحراسة الإقامة قالت لهم راهو سيونيني سلم البرثمان في أواخر 1995، وقالت اللي هو اعطاها عنوانه جديد. لكن وقت اللي المحققين ثبتوا في الأدريسة فهموا أنه سيونيني يحب يتمسخر عليهم ويظهرهم في صورة الأغبياء، معناها فارو يلعب على الزبيب. لكن نسي أنه البوليسية الزبيب نتيحهم هو كارتوش من أوتو ماتراك. وباش تتوضح لكم الصورة بالقديه، سيونيني اعطى العنوان متاعه واللي هو 52 نهش تو أليكس، معناها نهش اقتل أليكس، اللقب متاع طليقته آن ماري. ولهنا أكيد راكم فهمتوا الدناء متاع السيد هذا اللي خليته يفدلك بأمور مأساوية كما جرائم القتل. ومع شكون يفدلك؟ مع الأمنيين، يلعب معاهم في لعبتهم، يعني القط والفأر. لكن انسى أنه العنوان اللي حطولهم هو في حد ذاته اعتراف بالجريمة.
15: Tu Alex, un jeu de mots macabre avec le nom de son ex-femme. Les policiers réalisent qu'ils sont face à un meurtrier particulièrement sûr de lui, qui n'hésite pas à jouer au chat et à la souris avec eux.
12: في مجريات الأحداث الأمور زادت تعقدت بالنسبة للمحققين، واللي كانوا يتصوروا أنه القبض على أنطوان سيونيني باش يكون عملية سهلة، لكن ظهرت صعيبة بارشة برشة أو شبه مستحيلة. لأنهم كي سألوا عليه الناس واللي يعرفوه مليح مليح كما سواق التاكسي زملائه، قالوا لهم اللي سيونيني متعود يبات في الوتل الرخاص والمشبوهين واللي موجودين في شرق مدينة مارسيليا. والوتلة هذوم عندهم خاصية، يقبلوا الناس اللي ما عندهمش بطاقات هوية أو اللي ما يحبوش يعطيوا الهويات متاعهم، وهذا بالطبيعة ممنوع. المفيد أنه البوليسية داروا على هالوتلة هذا بالواحد بالواحد، وهكا التصوير عن أنطوان سيونيني في ديهم. وفي نهاية الأمر الأبحاث جابت علفتها، يعني أتت أكلها، لأنه واحد من المسؤولين على وتيل من الوتلة هذوم قال للمحققين أنه أنطوان سيونيني جاء بيت نهار 16 فيفري، ومن غدوة يعني نهار قبل ما تتقتل آن ماري غادر لوتيل على الموتور متاعو. الوين مشى أكيد راهو شم اللي البوليسية عارفوا بلاستو وتخبى في مكان آخر. في هالمرحلة هذه من القضية ونهار 17 فيفري 1996، يعني 4 أيام بعد مقتل آن ماري، شخص تقدم للشرطة وقال اللي هو عم أنطوان سيونيني، واعطاهم معلومة مهمة تتمثل في أنه ولد خوه يعني سيونيني طلبوا بعد ما نفذ الجريمة متاعه بدقائق، وقالوا كلمتين أكهو المهمة تمت وعلق. وباقي وعلى لسان عم سيونيني قال أنه وقتها ما فهموش إيش يحب يقول، وما فهم إلا ما سمع بالخبر متاع مقتل آن ماري أليكس، يعني طليقة سيونيني. ولهنا وبالنسبة للمحققين مسألة الدافع متاع مقتل آن ماري من طرف سيونيني هي اللي باش تحدد مصير التحقيق، لأنه مسألة الجريمة العاطفية ما تكفيش باش تفسر اللي عمله سيونيني، لأنه صعيب إذا ما قلناش مستحيل باش المواجهة متاعه فيما يخص آن ماري
16: تكون تحيرت 10 سنين بعد ما طلقوا. ولهنا المحققين عملوا غطسة في تاريخ أنتوان سيونيني وطليقته اللي صارت ضحيته. في تسلسل هالأحداث المحققين رجعوا لأصل العلاقة اللي ما بين أنتوان وطليقته آن ماري أليكس، وعرفوا اللي هما تقابلوا أول مرة في عام 1976، وتخلقت بيناتهم قصة حب كبيرة، وعرسوا وجابوا صغير. لكن الإشكال الوحيد في هاك الوقت يتمثل في أنه أنتوان سيونيني ما كانش عنده عمل قار، والمصيبة متاع حياته أنه بدأ يصلي على بكري مش سلاعة، وإنما شعره بدأ يتيح حتى لين راسه ولا عظمة، وما حملش بالكل الوضعية اللي ولا فيها وتسبت له في انهيار عصبي حاد. سيونيني ما توقش ولا عنده مركب نقص، ولو كان جا في باله أنه صلع موذا راهو بكاء على الشيء اللي عمله. لكن هو حاول بش يتناسى الحكاية، وربما راهو البس دي بيروك ومن المفروض يوسع باله ويرضى بهالورثة، مش كان الأملاك برك، حتى الإرث الجيني كيف كيف. وفي نهاية الأمر سيونيني مش عار في بدنه الكل إلا في راسه أقرع، معناها المسألة تتمثل في أنه عنده كثرة إنتاج أما فساد التوزيع الشيء اللي خلاله راسه أقرع. وباش نخرجوا من هالحكاية المشعرة، سيونيني بقى إلهي في روحه بالبني، يعني يبني في دار في شرق مارسيليا. لكن رغم ذلك نفسيته بقات مضطربة ولا معصاب، يعني في ساعة ما تطلع له شعر سيدنا علي كما يقولوا، ويولي عنيف الأبعد الحدود، وخاصة مع آن ماري.
15: Antoine Sionini entreprend de construire la maison du couple à l'est de Marseille. Mais malgré cela, l'homme sombre peu à peu dans la dépression. Il devient irascible et violent.
16: في نفس الإطار، سيونيني كان حزار ومغيار بصفة مرضية، لدرجة أن ولا يعس على مرته آن ماري حتى وهي تقري في الليسي، وساعات ينحيلها المفاتح متاع كهربتها والمسكينة ترسيلها ماشية تقري في تاكسي، ومرات يمنع عليها باش تمشي تقري وتتلز باش تغيب على تلامذتها. فيما يخص عمة آن ماري، حكيت للمحققين حادثة صارت تفسر برشا هالوضعية هذه. قالت اللي هي مشيت نهار مع آن ماري لدارها، وتفاجأت براجلها سيونيني خارج لهم الجراج وفي يده خنجر كبير. اتهدد عليهم وقال لهم انتوما عائلة أليكس مش نقتلكم بالواحد بالواحد. وهالحادثة هذه كانت السبب في الانفصال النهائي ما بين آن ماري أليكس وأنتوان سيونيني، لأنها من نهارتها خرجت من دارها ومشيت هي ولدها لدار بوها وطلبت طلاق. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام.
17: ببليسيتي لسنا هي والمغرومين بالبريكولاج، ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة، تليفون، بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.

0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة مارسيليا عام 1996، نهار 13 فيفري على الصباح، امرأة اسمها آن ماري أليكس عمرها 45 سنة ومطلقة، تخدم أستاذة في معهد ثانوي، تم قتلها في كرهبتها وهي ماشية لخدمتها، واللي قتلها هو واحد على موتور استغل فرصة أنها وقفت في ضوء أحمر وضربها بستة كرتوشات في رأسها. الجريمة هذه حيرت البوليسية من الأول وحطوها على حساب حرب متاع عصابات، لكن من بعد عرفوا أنه اللي قتل آن ماري أليكس هو رجلها أنطوان سيونيني أو بالأحرى طليقها. والجريمة هذه خليت نقطة استفهام كبيرة، لأن صارت 10 سنين بعد ما طلقت آن ماري وسيونيني. السؤال المطروح، زعما أنطوان حاقد على طليقته؟ إذن علاش بقاها المدة هذه واللي طولها 10 سنين باش انتقم منها؟ ما نسبوش الأحداث وهو جايدكم التفاصيل. نهار 31 ديسمبر 1986، آن ماري أليكس وعائلتها احتفلوا برأس العام الجديد في دار بوها، ومع الأحداث متاع الليل وهما في طنبكة كالحفلة، الناقوز متاع الدار ضرب. بوها مشى باش يحل الباب ويلقى أنطوان سيونيني واقف قدامه، وبما أنه يعرف اللي بنته ما عادش عينها باش تراه ولا حتى تسمع بيه، قال له تفضل من غير ما تروت ورينا عرض كتافك. وأنطوان ما عجبوش الكلام وليش يدزين بينه وبين نسيبه سابقا، والآخر شد صحيح وباقي زادم ويحب يدخل، وفي لحظة ما كان يتوقعها حتى حد، أنطوان جبد مسدس وأطلق النار على نسيبه وهز روحه وهرب وخلى العائلة داخلة فيها غولة. ومن حسن حظها كنسيب الضربة ما كانتش مكانة، يعني ما هيش قاتلة، جيته في جنبه وما مستش أعضاء حيوية، رغم اللي كانت أبو بورتون يعني من قريب برشا. بطبيعة الحال العائلة متاع آن ماري أليكس كلموا الشرطة، وسيونيني تم إيقافه ورسات له في الحبس، شد عام ونص كاملين وخسر الدنيا بكلها، يعني مرته آن ماري وولده اللي ما عاد عنده حتى أمل باش يراه أو يقابله، وخلف هذا رسات له باع التاكسي متاعه ورخصته وكل ما يملك، وبتبيع القاروح ولا مرأة ولا أولاد ولا عائلة ولا مورد رزق، وما يكسب من الأبيض كان سنيه، ونقمة كبيرة تكونت له على طليقته وعائلت أليكس بصفة عامة. وهو جايكم الحديث. في المرحلة هذه من القضية وبالتحديد بعد خروج سيونيني من الحبس، باش يقوم بهرس الكبيرة الآن ماري وخليها المسكينة تعيش في رعب. كل يوم يطلب فيها في دار بوها في دار عماتها واخواتها وهي ما تحبش تكلمه، وساعات يفيقهم مفجوعين في عقبات الليالي. ومش هذا برك، وقت اللي آن ماري تخرج من الدار تلقاه يستنى فيها في المادة المقابلة ويبدأ يتبع فيها في المشين وفي الرجوع، ويعمل لها في إشارات من بعيد يفهمها بديه أنه بش يقتلها رميا بالرصاص. وخلف هذا ديما يحط لها تحت لسوي جلاس متاع بلار كرهبتها ورقة يقول لها فيها اللي هو بش يذبحها، وقد ما شكيت للشرطة ما عملوا شيء. أش يقولوا لها؟ مدام ما ثماش اعتداء مباشر عليك ما نجموش ناخذوا معاه إجراءات، معناها يلزم ياخذوا الإجراءات وقت اللي يقتلها. وفعلا سيونيني بعد ما قتل آن ماري اختفى على الأنظار، وبالطبيعة ولا إنسان خطير جدا وينجم يزيد يقتل أفراد أخرين من عائلة طليقته آن ماري أليكس. وبالتالي الشرطة طلبت منهم باش يردوا بالهم أكثر ما ينجموا على رواحهم، والمساكن ولاوا عايشين في رعب، وفيهم اللي ما عادش يخرج من الدار ولا مسكر على روحه البيبان والشبابك نهار كامل. نهار 13 مارس 1996 مواطنين كلموا الشرطة على زوز شبان مشبوهين وكانوا قاعدين في كهرباء وكأنهم يستنوا في حد معين، وكانوا لابسين دي جيلي بارابال يعني سترات مضادة للرصاص. وبالوقت جاتهم دورية ألقات عليهم القبض ولقاو عندهم سلاح وطول هزوهم للمركز. حسب رأيكم شكون هزوز شبان هذم؟ هما خو آن ماري أليكس ولده اللي ولا يتيم بعد ما ابوه سيونين يقتلها. علاش هالزواج جايبين سلاح ويعسوا؟ بكل بساطة يحبوا ينتقموا بالطريقة متاعهم الخاصة، ونصبوا العصا قدام دار واحد من أقارب سيونيني وكانوا يظنوا اللي هو بش يجي غادي، وبتبع يحبوا يقتلوه، وخاصة ولده اللي كان شادد صحيح أكثر من خاله في العملية الانتقامية. مختصر الحديث، السلاح اللي كان عند خو آن ماري ولدخته مرخص فيه، لكن تم حجزه من طرف الشرطة وأطلقوا سراحهم الاثنين. ما حبوش يتبعوهم لأنهم يعرفوا أنه اللي فيهم يكفيهم كما يقولوا. الطفل بوه قتلوا أمه، والآخر بالنسبة لي قتلوا أخته، لكن هذا ما يمنعش أنهم بش يبقاوا تحت مراقبة الشرطة. النهار 12 أفريل 1996، يعني شهرين بعد مقتل آن ماري، الأمنيين باش يعثروا على كهربة متروكة عندها أسابيع في الأحياء الشمالية لمدينة مارسيليا. أعوان الأمن اكتشفوا اللي هي كهربة متاع لوكاسيون، يعني مكرية، واللي كراها هو أنطوان سيونيني، وثرنتوا مواصل في دزان العجلة والبيدق على الشرطة وعاملهم تكاركيرا. يقول القائل كيفاش حط لهم في وسط الكهربة تصويرته وهو هازز يديه وعامل وضعية متاع انتصار، وكتب لهم على التصويرة كلام جارح ليهم هما وعبارة خسيسة في حق آن ماري أليكس المسكينة.
1: Les policiers découvrent que c'est une voiture de location et l'homme qui l'a emprunté n'est pas n'importe qui.
2: Elle a été louée par Antoine Sionini. Donc évidemment, l'APJ de Marseille file sur le véhicule, perquisitionne le véhicule, cherche différents objets.
3: Et on trouve, on peut dire à l'intérieur, une espèce de dédicace de Sionini à notre intention.
0: في ترابة الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه أنطوان سيونيني كان على درجة كبيرة من الذكاء وعمره ما يخلي حتى أثر، وخلف هذا تحدى الشرطة اللي ما لقات حتى طريقة باش توصلوا. المحققين عاودوا استجوبوا الأقارب متاع أنطوان سيونيني والمعارف متاعه، ومنهم مرته الثانية أو بالأحرى طليقته الثانية واللي اسمها إيفلين، لأنه سيونيني بعد ما انفصل على آن ماري أليكس عرس، وبالتحديد في عام 1994، لكن الزواج متاعه ما دامش أكثر من 6 أشهر، لأنه إيفلين قالت للشرطة أنه السيد هذا كان عنيف الأبعد الحدود والحياة معاه غير ممكنة ومستحيلة. واعطت للمحققين معلومة هامة وهامة جدا، قالت أنه سيونيني مريض وعنده السيدا وياخذ في علاج.
3: أنطوان سيونيني était atteint du sida. Il devait suivre un traitement, enfin, il était apparemment positif au VIH.
2: Le fait d'apprendre la maladie d'Antoine Sionini est important pour les enquêteurs parce qu'ils peuvent imaginer, ou ils imaginent en tout cas, qu'il a besoin de médicaments, de traitements, c'est une maladie lourde.
0: وبالطبيعة الشرطة في ساعة ملقات الطريقة اللي باش تلقي عليه القبض، وتتمثل في كمين في الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، لأنه سيونيني كان عنده دواء وياخذ فيه، وأكيد باش يلقاو الوثنية ويلقيو عليه القبض. لكن يبدو اللي هو شمها وانسحب من الخدمات الاجتماعية الكل وما طلبش البريزون شارج، معناها تكفل بالعلاج وحده، لأنه الأمنيين عارفوا اللي هو جبد الفلوس اللي عنده الكل في البنكة ومقدارهم 37,000 أورو.
4: Le 15 décembre, il a clôturé son compte à la Société Générale, en partant avec plus de 263 000 francs, donc avec un certain magot. Il n'a pas de revenus puisqu'il n'a plus, il n'a pas de pension, il ne reçoit aucune pension. Donc on n'a aucun fil pour essayer de remonter sur lui.
5: فيها تطور هذا من القضية، وبحكم اللي سيونيني ما لقاو له حتى أثر، الشرطة عملت بلاغ تفتيش ونشرت الصور متاعو في وسائل الإعلام، تصاور بالبيروك يعني بالشعر المستعار، وتصاور بليش يعني عادي أصلع. لكن كل نهار يزيد، كل ما القناعة متاع الأمنين تصب في أنه سيونيني وضع حد لحياته، معناها انتحر وإلا هرب للخارج. وفي عام 1998، وقت اللي المحقين أيسوا من إلقاء القبض عليه، أحالوا ملف الإدانة متاعه على العدالة، وتحاكم غيابيا بعشرين سنة حبس، وتكونت فرقة كاملة مهمتها البحث عليه. والفرقة هذه طلبت من كل المصالح الاجتماعية ومن كل المؤسسات الصحية والجمعيات متاع مرضى السيدا والبنوك والقباضات والبوستات باش يعلموهم مباشرة في صورة ما إذا جاهم واحد ولا اتصل بهم بهوية أنطوان سيونيني. وبالطبيعة الأمنين بقاو يستناو، فماش ما يتطربق المندافع على هالمجرم الهارب. فيها التور هذا من القضية، البوليسية بقاو

0: أكيد ما كانش عنده حتى حل آخر، والشرطة زادت تأكدت أنه هو، لأنه السيد اللي تقدم بالمطلب مريض بالسيدة. ولهنا الشرطة مشيت للعنوان اللي اعطاها الصندوق متاع التأمين على المرض، لكن ما لقاو حتى واحد من السكان اسمه أنتوان سيونيني، وإنما واحد آخر اسمه أنتوان كانوفاس. وبتبيع الأمنين باش ما يعملوش مداهمة وتطلع خاطية، خلاو زوز مفتشين سيفيل يعسوا قدام البلاس واعطاوهم تصويرة سيونيني باش ما يغلطوش فيه. وفعلا شافوه خارج من العمارة هذيك وعقلوه، رغم اللي كان لابس كاسكات. اما شنو طفاو عليه الضو وخلاوه مشى ورجع، ووقتها طلعوا له الدار وشدوه. أنتوان بتبيع عطال الذل كارو، لا قاوم ولا احتج ولا قال حتى كلمة، سلسلوه وهزوه للمركز. في نفس الإطار وبعد ما تم إلقاء القبض على سيونيني، البوليسية باش يتفاجئوا مفاجأة كبيرة وقت اللي فتشوا الدار متاعو، لأنه غادي باش يلقاو المسدس اللي تقتلت بيه آن ماري أليكس، وفي وسط البارييه متاعو يعني البرميل متاع المسدس لقاو الدويات أو الظروف متاع الكرتوش اللي تقتلت بيهم آن ماري. بتبيع سيونيني اعترف بكل شيء واعطى دافع الجريمة، قال أنه المسألة ما هيش عاطفية بالكل، وإنما حب ينتقم منها لأنه مقتنع أنه هي وعائلتها حتموا له حياته ودخلوه للحبس. المحققين سألوه كيفاش عمل باش بقى 8 سنين كاملين ريحته ما فماش. أنتوان سيونيني فسر لهم اللي هو سكن في برشا بلايس، وكل مرة يتنقل لمدينة وخدم برشا خدم، وقال اللي سكن عند امرأة عزوزة كان يعاون فيها ويقضي لها قضياتها ويتلهى لها بجنينتها مقابل أنها تسكنوا في دارها. وقال زاد سكن عند عائلة أخرى امرأة وراجل أطباء نفسانيين وعاملوه كأنه حد من عائلتهم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه سيونيني كان متكلماني، معناها حديثه يعجب الناس ويحبوا قعدته. مختصر لحديث أنتوان سيونيني، دارها شليلة ومليلة، والمحققين سألوه في نهاية الأمر علاش في الأخر مشى لصندوق الضمان الاجتماعي باش يطلب كفالة علاج، ويعرف أن وقت اللي باش يجي الغادي يتم القبض عليه. قال لهم الفلوس فات، معناها توقعات البوليسية كانت في محلها.
1: Cette erreur le conduit directement devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Le 6 mai 2006, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Antoine Sionini fait immédiatement appel et l'histoire est loin de s'arrêter là. Un an plus tard, cour d'appel de Draguignan. Antoine Sionini n'est plus le même homme. Malade depuis plus de 10 ans, l'accusé est très diminué physiquement.
0: فيها التطور هذا من القضية، ونهار 6 ماي 2006 أنتوان سيونيني تعدى قدام المحكمة وحكموا عليه 20 سنة حبس، يعني الحكم الغيابي تأيد عليه. لكن هو استينف وبعد عام وقف قدام المحكمة من جديد، وحالته الصحية كانت متدهورة لأبعد الحدود. مرض السيداك ليه ماكلة لدرجة أنه ولا يتنقل على كرسي متحرك، وخلف هذا بطل العلاج وقال اللي هو يحب يضع حد لحياته، معناها ينتحر. ويمكن ثم برشا تمثيل على أساس يستجدي الشفقة متاع لجنة الحكماء، لكن زوجته الثانية إيفلين يعني طليقته زادة باش تغرقوا بشهادتها، وحكيت على عنف وأعماله الإجرامية، وبالتالي ما خليت له حتى أمل باش يخفوا عليه العقوبة. والقاضي زادوا عامين بونيوس على كل 20 سنة، وهكاك يعدي 22 عام في الحبس. ولهنا الناس الكل ارتاحت من أنتوان سيونيني. لكن حكاية سيونيني ما فاتش، مازال وهو جايكم الحديث. في شهر جويليا 2008 الطبيب اللي جاء عد على سيونيني قال اللي هو يحتضر، معناها مازالوله جميعات ويموت. وبالتالي السلطات العدلية قررت باش تطلق سراحه على أساس يموت في داره، وما عدى في نهاية الأمر مكا 22 سنة إلا 4 سنين.

0: روحو حر الطليق ومشى سكن بحذا واحدة حبيبته، قال اللي هو يحب يموت بحذاها. بطبيعة الحال سيبوه. المؤسسة الأمنية والقضائية بداو يستناو في سيونيني ويعدولو في الأيام والساعات والدقائق باش يموت. لكن السيد ما ماتش، بالعكس في فترة قصيرة استرجع الصحة متاعو ولا يطنطن، رجع ياخذ في الدويات متاعو ويتعالج، والأمور متاعو ولات ستة زيت. وباش ما نطولوش عليكم، تعداو 3 سنين والراجل صح سالم لباس، لا مات ولا بيه بلا. ولهنا السلطة العدلية نعيمهم طار، طلبوا منه باش يرجع للحبس يكمل العقوبة متاعو مدامه في صحة جيدة وينجم يعالج روحه وهو مربوط. لكن سيونين يرفض قرار العدالة. والنهار 2 أفريل 2009، واللي كان من المفروض يلزمه يرجع للحبس، أهرب. وقبل ما يهرب باع الأثاث متاعه باش يدبر شوية فلوس. وهو جايكم الحديث. النهار 6 أفريل 2009، يعني 4 أيام بعد ما هرب، مركز الحرس متاع مدينة قراص جاه بلاغ يقول أنه تم الاعتداء على امرأة واللي بقات طايحة في الشارع في حالة إغماء تام والدم ينزف من رأسها. الاعتداء هذا صار في قرية اسمها سان سيزاخ، والمرأة اللي تعرضت للاعتداء هي إيفلين الزوجة الثانية متاع سيونيني، لكن كما سبق وقلنا لكم طلبت منه الطلاق. واللي اعتدى عليها هو بنفسه، يعني سيونيني، تبعها وهي مروحة لدارها من غير ما تفتن به. ودوب ما جيت باش تدخل للدار أهبطت عليها بمطرقة على راسها، ضربها 7 مرات على الجمجمة متاعها وهرب. ومشى في باله اللي هي ماتت، لكن عمرها مازال في الدنيا والحسن حظها منعت. وثرنتها العملية هذه هي انتقام من إيفلين على خاطر الشهادة متاعها في المحكمة، واللي زادت غرقت أنطوان سيونيني.
1: La femme agressée n'est autre que Yveline, la seconde ex-femme d'Antoine Sionini. L'homme l'a frappée de 7 coups de marteau sur le crâne et il l'a laissée inconsciente, mais vivante.
0: في مجريات الأحداث وبعد هالشي اللي صار، الغريب في المسألة أنه العائلة متاع آن ماري أليكس ما تمش إعلامهم من طرف الشرطة أنه أنطوان سيونيني يتسيب من الحبس، على أساس يردوا بالهم. ودوب ما سمعوا به اللي هو حر الطليق ترعبوا، لأنه بتبيعة وكما تعرفوا هما أول المستهدفين الرغبة الانتقام الجنونية متاع سيونيني، واللي في نهاية الأمر الهاتف الجوال متاعه باش يفتحوا. والبوليسية بقاو يرصدوا في الإشارات متاعه حتى لين عرفوا المكان متاعه، وبتبيعة عرفوا اللي هو مشى القرية سبق أنه سكن فيها قبل، هو وآن ماري أليكس اللي قتلها، يعني في الفترة الأولى وقت اللي كانت مرته قبل ما تطلقوا. والقرية هذه اسمها تالار، وأنطوان سيونيني يعرفها مليح وعدى فيها 2 عامين على الأقل، وهو كرجع لها وهو هارب من العدالة. في نهاية هالقضية الشرطة مشيت القرية تالار وألقات القبض على سيونيني وهو خارج من الدار اللي يسكن فيها ماشي الكرهبته، وبتبيع شدوه من غير أي مشكل، وهو لا قاوم لا حاول باش يهرب، ولقى روحه كالعادة في الحبس. لكن مش باش يعدي بقية 20 سنة فقط، وإنما زادوها عليهم 20 سنة أخرين متاع محاولة القتل على إيفلين بك المطرقة. وربما راكم تقولوا أنه أنطوان سيونيني مرض الصداع قضى عليه، لكن أبداً، السيد مازال حي حتى لليوم، يعني على الأقل لحد تاريخ بث هالقضية، وعمره 77 سنة ويطنطن، ويمكن ناوي باش يعاود مسرحية المريض اللي يحتضر على أساس يسيبوه ويزيد ينتقم من ناس أخرين. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من 2 للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان FM.
4: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: Agile Énergie, toi fadlek fil gamme mtaha NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth, ziout 100% italien, tuzmon himaya akther w tzid fi omr el motor. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Énergie.
2: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من المصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم
3: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
4: جوك موسيقى تسمع راب

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء الثالثة ديوان افهم عسلمة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يشدد على ضرورة أن لا تصطف تونس إلى أي جانب في الحرب الصهيونية الأمريكية ضد إيران وذلك للتخفيف من ارتداداتها. وأضاف السوسي خلال حضوره في برنامج هنا تونس أن الاصطفاف خطير جدا لأن هناك مصالح وليست مبادئ وأخلاقيات، مشددا في السياق ذاته على أن علاقة تونس يجب أن تكون في خدمة اقتصادها إلى جانب العمل على تثمين قدراتها لسيما في مجال الانتقال الطاقي. 40 نائبا بمجلس نواب الشعب أودعوا مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين ويتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين. ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معاليم النقل العمومي الوطني والجهوي. كما ينص مقترح القانون على إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب في القطاع العمومي، إضافة إلى أحداث مسلك خاص بالمتقاعد داخل المستشفيات العمومية بما يضمن لهم الأولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية. أما على المستوى السياحي والثقافي فينص المقترح على تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفات المعتمدة بالنزول والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، إلى جانب تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 37 مصابا في الغارات الإسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد، مؤكدة استشهاد 2951 لبنانيا وإصابة 8988 في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. وصول وفدي لبنان والاحتلال إلى مقر الخارجية الأمريكية للمشاركة في اليوم الثاني من المفاوضات بينهما. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أنه التقى وزير الخارجية الهندي ووضح له أن طهران ستواصل دائما أداء واجبها التاريخي في حماية الأمن في مضيق هرمز. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانافهم.نت. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.

0: ألف ألف ألف ألف مبروك، مليار مبروك للنادي الإفريقي لقب البطولة رقم 14. واليوم حلقة استثنائية في داتا فوت. اليوم إن شاء الله مش نحكيه على اللقب رقم 14 في تاريخ النادي الإفريقي. بطولة كانت شاقة جدا، شيقة جدا، بطولة كانت صعيبة، بطولة للحظات الأخيرة، وابتسم الحظ للنادي الإفريقي، ابتسم كذلك الجهد للنادي الإفريقي. الكرة أنصفت النادي الإفريقي الذي استحق هذا اللقب وعن جدارة، وسعداء جدا. اليوم كديوان فام باش تكون حلقة خاصة بهذا الفريق العزيز على قلوب جزء كبير من التوانسة، وعزيز على التوانسة الكل، اللي يحب الإفريقي وحتى اللي ما يحبش الإفريقي. الإفريقي رمز من رموز تونس، رمز من رموز وهوية تونس، الهوية الرياضية وغير الرياضية التونسية. سعداء جدا جدا جدا اليوم كقسم الرياضة وكبرنامج داتا فوت أنه يكونوا ضيافنا وضياف عزيز علينا. أول إذاعة يكون بجنبها واللي يكون فيها اللقب هذا، لقب الغالي جدا على قلوب النادي الإفريقي وجماهير النادي الإفريقي، وما أكثر جماهير النادي الإفريقي، واللي هي تقريبا من أكثر الجماهير متابعة وشغف لفريقها وكذلك متابعة لبرامجنا الرياضية. ألف مبروك هذا اللقب اللي تستهلوه، وعن جدارة مرة أخرى. حلقة خاصة بالنادي الإفريقي، وسعداء جدا اليوم باش يكون رمز البطولة حذانا، وكذلك لاعبين ومسيرين ومسؤولين وكذلك إطار فني للنادي الإفريقي في هذه الحلقة الاستثنائية. البداية باش نرحب بالضيوف في انتظار يلتحقوا، لأنه مازالوا الضيوف. نبدأ سي هشام المناعي أمين ميل وكذلك ناطق رسمي للنادي الإفريقي. سي هشام مرحبا.
1: بارك الله فيك، مرحبا بكم، وشكرا على الاستضافة هذه، وشكرا على الكلمات الشيقة الحقيقة واللي تثلج الصدر واللي تخلينا معناها نواصل العمل كي نسمعوا كلام كي من هذا على جمهور النادي الإفريقي وعلى لاعبي النادي الإفريقي خاصة.
0: شكرا لك. كيف كيف بعد شوية يكون موجود معنا المدرب المساعد للنادي الإفريقي أحمد الأطويري، موجود كذلك معنا ثلة من اللاعبين، ولكن بدينا بالإداريين. خلينا نكملوا مع الإداريين، برهان غنام ورفق فريق أكابر كرة القدم في النادي الإفريقي، واحد من اللاعبين الكبار كذلك في النادي الإفريقي، ومسؤول عليه برشا كلام لأنه برشا خدمة في الكواليس وبرشا تعب، وسيبا فاسيل أنه المجموعة هذه تتوج ببطولة. أكيد يلزم فريق مسير ومرافق يكون في مستوى هذا الفريق، وانت أهل ذلك.
2: شكرا على الاستضافة قبل كل شيء. مرحبا بالخير الكل، إن شاء الله مبروك علينا البطولة هذه، مبروك على الكلوبيسية كل خدمة بتاعك بكاملة، والحمد لله ربي وفقنا باش نكونوا حاضرين اليوم والبطولة معنا الحمد لله.
0: قائد الفريق شيف دوركستر متاع النادي الإفريقي في مباراة اليوم انتقد كثيرا، ديما ساكت، عمره ما جاوب، عمره ما تكلم، عمره ما خرج وصرح، قيل فيه ما لم يقل، وبعدين حتى الناس اللي قالوا فيه ولاو يتغنوا به ولاو عيطوا باسمه، وجاوب على الملعب، وكان الحقيقة عودته للنادي الإفريقي هذا موسمه الثاني بعد مواسم أولى قبل خروجه واحترافه، عودته كانت مفيدة جدا جدا ليه، وخاصة خاصة للمجموعة وللنادي الإفريقي. معتز زمزمي، معتز مرحبا، تقرب شوية ميكرو معتز.
3: عايش كاش خويا، مرحبا بك ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. الحمد لله، والحاجة سي با فاسيل، خدمة متاع ناس، خدمة عرق متاع عباد، من ديما نقولها باش نعاود نقولها، من اساس متاع البارك للرئيس النادي الافريقي، هذه تتويج للناس الكل، ناس كل خدمت، ناس كل اجتهدت، وربي كرمنا والعدالة الإلهية أنصفتنا والحمد لله.
0: كيف كيف نحكيه زادة على اللاعبين والقاعدة، وسي أحمد الأطويري يلتحق بينا نكمل سلمه على اللاعبين. دونك نبدأ بشارك أول الموسم، وبرشا صحيح يعطيه للاستحقاق للحارس الحالي النادي الإفريقي اللي لعب في المباريات الأخيرة مهيب الشامخ، ولكنه كذلك كان قاسم حراسة المرمى في أول الموسم، وكان ساهم في بطولة النادي الإفريقي. وما يبداش عندك حارس ممتاز ويكون سيليكسونابل، وإن شاء الله يكون سيليكسونابل مهيب الشامخ، إلا ما يكون مع حارس آخر يوما ما نجم يكون سيليكسونابل. هو سيليكسونابل في الليجون في المنتخبات الوطنية التونسية، ومازال أمامه برشا مستقبل. غيث اليفرني مرحبا غيث.
4: عايشك، مرحبا بك، حبي شكركم على الاستضافة هذية، ونوجه تحية لجماهير النادي الإفريقي. الحمد لله يا ربي، معناها بعد تعب تعام كامل توجنا وفرحنا شعب النادي الافريقي الكل، وسواء انا ولا مهيب في الكاج معناها كنا نخدموا في صالح النادي الافريقي، والحمد لله بعد تعب ذا الكل توجنا وفرحنا النادي الافريقي وشعبه الكل.
0: قالوا كمل كرة، قالوا النادي الافريقي شنو يعمل كيف انتدبوا، قالوا النادي الافريقي معليش ياخذ في ملعبيه وقت اللي فرق منافسه لها ما كورش معاها ولا ما نجحش معاها ولا بلوتو ما خلوهش ينجح معاها. اليوم يجي للنادي الافريقي ويتوج بلقب ويكون واحد من افضل اللاعبين في النادي الافريقي ويكون واحد من المفاجآت السارة للنادي الافريقي. أسامة سيلي ظهير ايسر الافريقي اسيست مان الافريقي كذلك في هذا الموسم. أسامة مرحبا.
5: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين. الحمد لله مبروك علينا الناس كل، مبروك على جمهور نادي الافريقي وعلى الشعب التونسي الكل، ظهر لي الشعب الكل فرحان لنا
0: صحيح،
5: والحمد لله كما قلت انت خدمت على روحي، الاولاد الكل ما قصروش مش كانوا سامة، الحمد لله المهم فرحنا جمهور نادي الافريقي وان شاء الله ديما فرحانين.
0: ان شاء الله ديما فرحانين. ويلتحق بنا كذلك المدرب المساعد للنادي الافريقي كوتش سيد احمد الاتويري. سيد احمد، بطوله مستحقه، بطوله جت في وقت مهم جدا احتاجها كثيرا جمهور النادي الافريقي بعد سنوات، بعد صعوبات، بعد ضيقات ماليه، بعد برشا تضحيات، وخاصه خاصه من جماهير الفريق. بطوله بالفاسون هذيك بتاريخ كما نقولوا احنا 10 5 دقيقه 105 فيها شارم اخر، وبطوله الحقيقه ساهمتوا فيها بالكثير انتم كاطار فني للنادي الافريقي.
4: صحيح، بل كل شيء مشكورين كريم على الدعوة، مشكور الدوك كيف كيف، وجود الدوك أنيس كيف كيف، مرحبا بكم ناس كل يوم في ضيافة النسر متاع النادي الافريقي. البطولة اللي كانت لها طعم خاص، ونتصور ما هيش أول مرة ديما معناها بطولات النادي الافريقي تكون فيها ديما شارم خاص وفيها طعم معناها دقيق، خاصة
0: حلوتها غادي
4: قوتها غادي لك أثناء الحقيقة. يمكن أنا نتصور اللي أنتيتر بش يقعد جرافي في الميموار متاع العائلة متاع النادي الإفريقي كاملة متاع شعب النادي الإفريقي الكل بطريقة اللي صرنا بها وقت اللي كانت وراها فما عمل كبير. وبالمناسبة تحية كبيرة للفريزاكتور الحقيقة اللي هم اللاعبين ضحاوا برشا، نشكرهم ديما من المنبر هذا ومن أي منبر على التضحيات الجسيمة اللي قاموا بها باش وصلنا في الاخر بالكل حققنا المراد هذا. ما همش وحدهم سيسور، وراهم عائلة كبيرة متاع النادي الافريقي من كافة مكونات كالك سواء إطار فني على راسهم دونك المدرب سي فوز البنزرتي وبقية زملائي الكل في الإطار الفني واللي تعدوا معنا حتى في أول الموسم، ومعنا كيف الإطار الإداري من مرافقين من الناس اللي تخدم، ما فما حتى حد اليوم بخل بقطة تعرق باش في الاخر نوصلوا للنتيجة هذه. اليوم وصلنا معنا النتيجة باهية، الغاية والأحلام كبيرة كون إن شاء الله بقدرة ربي نقعدوا على المستوى هذا وإن شاء الله نواصلوا القدام نكونوا خير من هك.
0: باه خلينا نبداو توا نبداو باللاعبين لي زاكتور لي فري زاكتور الحقيقة. نبدا بيك معتز، وقتاش هكا حسيت إنه البطولة قربت معناتها للنادي الإفريقي؟ سي بون معناتها أنتوما في الفيستير، أنت كقائد فريق كي تحكي مع صحابك سي بون، أنت مازال ماتش زوز ثلاثة، وقتاش بالضبط تقبل الدربي بعد الدربي بعد البونتو بتاع غايث، ولا لا من قبل انتم الاوبجيكتيف نتاعكم شامبيونا لانه نون ديكلاري طبعا جوا سي هشام ما كانش ديكلاري منذ بداية الموسم، كان في اخر الموسم وكان وقتاش اللحظة اللي قلتوا فيها سي بون هذا هو التيتر نتاعنا سنة؟
3: الحقيقة الديسكور سنة ما كانش على تيتر، كان كل ماتش وماتشو ندخلوا نلعبوا ماتشواتنا باش نربحوا، نلعبوا شاك ماتش باش ناخذ 3 بوان تاعنا، وكنا غايتنا ان نربحوا لي ماتش الكل. ابري فما سيزون فما حاجات يصيروا فما منافسين، وفينالمون لمينا لو ماكسيموم دو بوان اللي خلانا ان نكونوا شامبيون، دونك هذاك هو كان لوبجيكتيف ان نلموا لو ماكسيموم دو بوان ومن بعد اون في لي كونط.
0: اي ما قبل الديربي وغيره وليتو تحكيوا على شامبيون
3: قبل الديربي بيتيتر النهار الوحيد والا المره الوحيده اللي كنا حتى كان ما حكيناش ورانا ما حكيناش، اما انكونسيامون كنا عارفين انه هذاك هو ماتش البطوله، معناتها يلزمك تربح باش تهز البطوله نتاعك، وغادي يلزمك تحسم العام اللي عملته والتعب اللي عملته والمجهودات اللي صارت عام كامل، دونك الحمد لله ربي وفقنا وبسيناريو عجيب. انا كان قالوا لي يكتب بالسيناريو تاع الماتش لكن مش هكاك، نحشي مش نكتب هكاك دونك الحمد لله ربي وفقنا.
0: وافضل المتفائلين ما كانش يجي يكتب هذا السيناريو معناتها السيناريو كيما هكاك وتكون وثم فاري نجم يرجع نجم ما يرجعش، ما تفريمو راهم سيناريو إتش كوكي فقط راه الاولاد راهم معانا ما تبش يتفاعلوا معاكم. نرحب بنيس والدكتور صادق قعبيش اكيد باش يكونوا معاكم في التفاعلات والاستوديو. احنا اكبر استوديو الحقيقه ما بين اذاعات تونس الكل, ولكن استوديو حتى ديوان غير قادر على استيعاب كامل النادي الافريقي, لانه الحقيقه النادي الافريقي فريق كبير جدا, وثم حتى استوديو في اذاعي في تونس قادر على استيعابه. بين نمشي للسيدي تاو, مش حطيت لها اليوم, مش حطيت لها الموسم هذا, مش حطيت لها معناتها الحقيقة وقت اللي انتدبوك برشا ناس معناتها كانوا يشكوا حتى في قيمتك, هذا ممكن اللي مسك أكثر حاجة ممكن, وإلا لقيت مدرب كيما فوزي بنزرتي, لقيت صحاب معاك عاونوك, مش حطيت لها.
5: والله صحيح كيما قلت معنا مدرب سي فوزي, اليوم واحد خدم على روحه يلزمه معاد ما يسمعش الحاجات الخايبة, يلزمه يبني كان على الحاجة الباهية, وكما قلت أنت معنا سي فوزي اللي بالحق معنا حضرنا بالكدا, واحد خدم على روحه ومع كما قلت لك الأولاد الكل وصحابي كل عاونوني, والحمد لله كما قلت لك ليسونسيال في الأخر كملنا بالتيتر, وكاو واحد ديما يلزمه يخدم على روحه ويسكر وذنيه ويكمل ثنيته.
0: باه كيف سؤال آخر الغيث, خلي عندك سؤال.
6: غايث الحقيقة دي الصحة عمناه ودي لايتي ديسيزيف ولعب برشا مباريات, نذكروا الماتش ممتاز عملوا في الدربي الأولاني وقتها دو تروا بارات بان سنة ديبوت سيزان, فمعناه يون الترناس بينت كنت يوم مهيب نتصور معناه شو أحساسك سايتي بلو ديفيسير خطر ميكش أكتور على الميدان سرتو في الفاز روتور معناه فهمني معناه كي واحد يبدأ على البنك نتصور يحب يمشي عاون صحابه كذا ميدا نوتر كوتي معناها ماذا بيه, لكن يبابا شنو كان احساسك معنا؟
7: بالطبيعة اي واحد يحب يلعب ولا يكون في التيران ويعاون باللي نجم باللي نجم معناها يحب يعاون, كنت في البنك حمد الله معناها عاونت باللي نجم معناها حتى مهيب بالديسكور بكل شيء بالخدمة سيرتو في الانترينمون ومع سيقابي نحب نشكر مجاله تحية, حمد الله خدمنا بالكدي في الانترينمون, مهيب كان في الكاش كنت انا وراه معناها بقلب ورب معناها ولحمه معاه وعاونته باللي نجم معناها باش نجم يكون يعمل مستويات هذا الكل, اي واحد معناها يحب يلعب معناها, اما هذيك الكره فما حارس واحد في التيرا كان مهيب, نحب نشكره ونقدم له التحيه على الموسم اللي عداه, والحمد لله معناها انا ولا هو في الكاش نادي افريقي بطل تونس الحمد لله يا ربي معناها,
0: وهذاك هو المهم عند انه النادي الافريقي يكون بطل تونس. سيساج صحيح
7: سيساج وي
0: برافو هو الحقيقه جاب لي فكره حلوه باش نسالك انت مش نخليك هكا بعد برهان, تعرف علاش الخاطر الجروب هذي اقرب واحد فيه من الاداريين هو برهان, وانت قلت لي سيساج برهان معناتها الحقيقه خاطر جروب فيه دي ستار فيه ملاعبيه دي جون في ملاعبيه معناتها ريكروتمونات جدد جاو في وسط الموسم كيف ملاعبيه جاو في الصيف مع الجروب اللي كان عم ناول مع هداف البطوله في راس شوات من النادي السويقسي من النجم الرياضي الساحلي ينتدبوا النادي الافريقي, معناتها ثم خلطه عجيبه جابت بطوله تونس. الحقيقه هو يقول لك توا سيساسي هشام والحقيقه عنده حق, لكن اكيد انه ثم تاثير كبير منكم انتم كفريق اداري باش تخليوا مجموعه متجانسه وقريبه بعضها ولحمه واحده كيما هكا.
2: قبل كل شيء الحمد لله اللي عشت مع جروب كيف الاولاد اللي معايا جوارات الحقيقه مش في وجوههم ويعرفوا الكلام هذا ديما نقولوا لهم متربين ولاد عائله الاوبجيكتيف نتاعهم ديما يحبوا ينجحوا كجروب, ما ثماش جوار يجبد للروح والناس كل تخمم في جمعيه الناس كل تخمم باش تنجح, كيف ما كنت صعيب معاهم في أوقات كنت باهي معاهم كنت موجود في كل وقت يسحقوني, كنت نحاول نلم بين الناس كل الحقيقة الكبار في الكيف كي معتز حمزة بن عبدة وغيث عاونوني في شيء ذا, الأولاد كانوا يسمعوا الكلام ما ثماش دقنقين ما ثم حد شيء الناس كل حاطة الأوبجكتيف تاعها باش تنجح تخميمهم في الكرة, القدر يقدروا الناس كل سوى أنا سوى المسؤولين اللي معنا الكل سوى ستاف تكنيكي يعاونوا في الناس الكل, نتصور وجود سي مهدي ميلاد اللي نشكره بالمناسبه اللي عاوني برشا باش كنت موجود ديما مع الجروب وكنت نجم نعمل باللي نقدر, ستاف تكنيك عاونوني الحقيقه الحمد لله ذي الخدمه هذه الكل نجحنا فيها الناس الكل من اول اللي يخدموا في البارك حتى الرئيس النادي نحب نشكرهم مره اخرى ويستاهلوا التيتر اللي هزوه يستاهلوا
0: سيروا لقب اللي هزوه هينجيك توا سي هشام. ملقب مهم جدا منتظر من عند جماهير النادي الافريقي. تقريبا غياب فات العقد على اخر هدف او اخر لقب بطوله بالنسبه للنادي الافريقي. اليوم ثم برشا كلام وقاعد معناتها يصير واللي ما كانش موجود قبل. مش نجيك توا معناتها الحقيقه اللي يحبوه الجمهور النادي الافريقي انه يلزم اللقب هذا يكون بدايه سيريم تاع القاب للنادي الافريقي. ما عادش مسموح عند الجمهور الافريقي انه نزلوا لقب ونبقى نستناو 10 و11 عام ونعاودوا نرجعوا ونعاودوا نلعبوا على الالقاب. يقول لك نحبوا سيريم تاع القاب يكون اللقب هذا والبادرة ولا البدايه نتاع سيريم تاع القاب. وهذا من حق جماهير عريضه كما جماهير النادي الافريقي، ولكن هذا عنده متطلبات كذلك.
7: صحيح كلام معقول. الوحيد اللي نجم يطالب بالالقاب هو جمهور النادي الافريقي. لكن من الناحية الأخرى راهو جمهور النادي الإفريقي يلزم هو اللي يبني للحصول على الألقاب هذية، وما تنجم توصل الألقاب هذية إلا بموارد مالية اللي هي في حجم تطلعاتك الرياضية. الحقيقة أنا حتى حكيت في العديد من المرات وأنه ميزانية النادي الأفريقي الركيزة متاعها كانت قبل في حدود 70% من الميزانية من جمهور النادي الأفريقي. عشنا سنة موسم استثنائي بملاعبية استثنائيين بإدارة يمكن استثنائية لكن بجمهور استثنائي اللي هو نعطيك المعلومة اللي ما هيش عند حتى حد، وأنه جمهور النادي الأفريقي هو اللي هز ميزانية النادي الأفريقي السنة بنسبة 100%. وأعي ما أقول ولدي الأرقام التي تدل على ذلك.
0: جمهور النادي الأفريقي كيف ذلك سيجا؟ كيفاش هذا؟ شو معناتها جماهير النادي الأفريقي هي اللي خذت على عاتقها؟
7: نعم
0: النادي
7: النادي الافريقي السنة
0: قداش وفرت مداخيل؟
7: معناها كي نقول لك النادي معناها جماهير النادي الافريقي هي اللي صرفت على ملاعبية النادي الافريقي في جميع الفروع السنة، وحتى حد ما صرف. واضح يعني كان هما ايزون اميريت باش نزيدهم حقهم، وانكم راكم جمهور النادي الافريقي السنة راكم ساهمتوا بنسبة 100% في ميزانية النادي اللي خولت له باش يهز رمز البطولة.
0: هذا باحتساب الاسبونسور ولا فقط البيتري؟
7: هذا بكل معناها شفافية ووضوح في أرقام منزلة بالمحاسبة متاع النادي الإفريقي اللي يزاد يلزمني جمهور النادي الإفريقي زاد يلزمني نقول له حاجة، وأنه سنوات وسنوات وسنوات النادي الإفريقي ما يوصل يوقف المحاسبة متاعه وحساباته إلا بعد 3 أو 4 أشهر من نهاية الموسم باش وقتها يدخل مراقب الحسابات للعمل، وبعد باش نشوف وقتاش نعمل جلسة العامة. سيدي أنا أقول لك كان جات الجلسة العامة باش تعمل في الجمعة الجاية حضرية. أنا هشام مناعي حاضر المحاسبة متاعي واقفة متاع النادي الإفريقي. الموارد اللي خلصنا بيهم السنة الموسم الرياضي هذي، نبدأ لك بالنقطة الأولى اللي هي وقت اللي كان النادي الإفريقي في موت سريري في أول الموسم. تم ضخ مبلغ 11.5 مليار من طرف فيرجي تشامبر، واللي هما هذوكم خرجوا النادي الإفريقي من موت السريري ولكن مازال في مستوصف. الأموال هذيك الكل 100% منها مشيت باش تخلص ما يقارب 75-78% من الديون الفارطة. ما تبقى لميزانية هذه السنة هي لبيتري لزابونمون.
0: قديش بيتري أبونمون؟ قديش المساهمة بتاع الجمهور مع البيتري
8: الدخول للملعب قديش بخلاف برودوي ديريفي دخول
7: للملعب؟ لا تخليني نكمل ولا تحب نجاوبك على كل حاجة واحدة وقل لي معناها؟
0: لا لا خلي يجاوب خلي يجاوب بصفة عامة
7: ممكن كملك وبعد انت فصل الفصول كل واحد فهمت معناها. فما بيتري وابونمون، فما السيا موبايل
1: اللي وقت اللي جينا معناها وديما نعاود نقولها معناها رؤساء الفروع ينتدبوا في ملاعبية تبارك الله عليهم. أنا زادة ننتدب أفكار, ننتدب ناس عندها أفكار باش تطور لي المداخيل المالية هذية, فهمتني, وقاعدين يطوروا في المداخيل متاع سيا موبايل من اللي كانت في حدود 130 طلعنا تاول 180, ومرشحين وأنه بعد إمضاء الاتفاقية تجديد الاتفاقية مع أوريدو باش نطلعوا 250 إن شاء الله ألف دينار في الشهر نقول. ونمشي من الناحية الثالثة, النقطة الثالثة هو المورد الثالث اللي هو المغازة متاع النادي الأفريقي وما توفره معناها من مبيعات. كان ناخو المغازة نقول جمهور, كان ناخو بيترين نقول جمهور, كان ناخو أبونمو نقول جمهور, كان ناخو الفترة الصغيرة هذه متاع الفترة التجريبية متاع أول فوروان مداخله هو جمهور. المدخول الأخير اللي هو الاسبونسور, وبالرغم من أنه ما زلنا معناها ما تحصلناش على بطولة في الوقت هذاك وما زلنا ما مشيناش لأفريق في الوقت هذاك, فهمتني, اللي هو الأخير, واللي هذوما الأولانيين الكل معناها هما متاع جمهور النادي الأفريقي حتى السبونسور. لو لا جماهير النادي الافريقي لخاطر سبونسور سي كوا لو سبونسور, لو سبونسور حاجته اون بوبولاسيون سيبل باش تمشي له باش تاخذ من عنده باش يعمل عليها باش يعمل معاه هي شعر باش تتعامل معاه باش تتعاطى معاه. يعني كان ما جاش موجود هالكم الكبير من جماهير النادي الافريقي اللي هي بوبولاسيون سيبل بولي سبونسور ما يجينيش لو سبونسور. يعني هنا كي نشوف نلقوا انه جميع المداخيل الموسم هذا كانت من شعب النادي الأفريقي لخزينة النادي الأفريقي للاعبي النادي الأفريقي. احنا ما كنا كان انترميديير بيناتهم, معناه شعب النادي الأفريقي مدلنا فلوس مديناها ما احنا الملاعبية وفقهم ربي.
9: به هذا بالنسبة للأمور الإدارية. والحقيقة رأو كلامك مطمئن جدا سي هشام, مطمئن جدا لمستقبل النادي الأفريقي, واللي كما كنت نسأل فيك أنه الفريق مطالب أنه اللقب هذا يكون بداية سيري وسلسلة متاع ألقاب في المواسم القريبة القادمة, هذا مهم جدا. أما ثم جانب جدا مهم هو الجانب الفني سيد أحمد. اليوم مجموعة كما هذه, أول ما جيتوا للنادي الأفريقي كسواسي فوزي ولا بعد أنت وغيره, كان عندكم قناعة أن المجموعة هذه قادرة أن تتوج بلقب البطولة؟
4: هو الحقيقة باش نكونوا واقعيين, واحد بعد النجاح اللي الحمد لله ربي وفقنا فيه ما نجمش نغطيه معناها الحقائق. في أول الموسم رانا لقينا صعوبات كبيرة من ناحية التعامل خاصة معناها مع الظرف. تعرف أنت بداية موسم بداية تحضيرات ما شرفناش عليها كاملة, دخلنا معناها في الموسم لقينا معناها الفريق انطلق في التحضيرات متاعه كيفاش كانت هذاك موضوع اخر. لكن بالنسبه لنا احنا كيفاش
9: كيتو صعوبات خاصه بدنيه معناتها اليوم النادي الافريقي البريباراسيون
4: شوف
9: ومن بعد شفنا ملاعبيه في الجبل لك الصوره الشهيره والناس اللي انتقدتكم وبيان معناتها في الاخر الصوره في الجبل تجيب بونتو في دقيقه 105 تجيب سبرينت في دقيقه 105 معناتها الناس فهمتها من بعد راهو.
4: بالنسبه لي انا معناها الشخص المتواضع كفني ما كل حد وطريقته في الخدمه, ماناش جايين هنا باش ننقدوا الناس كيفاش خدمت ولا كيفاش عملت, كل حد وطريقته فينا لكن نتصور مش نفس الطريقه اللي خممنا فيها, وخاصه بعد بقدوم سي فوزي البنزرتي كل واحد معناه عنده قناعاته وكل واحد عنده لابروش نتاعو اللي يحب يحطها. باش نجم تحط لابروش هذيك اون ايفيدونس ما في التيران وباش تعطيك نتائج تطلب شويه وقت مينيمو على الاقل حتى على مستوى الفكر, باش تقنع اللاعبين بالفكر نتاع اللاعب وباش تبدل برشا حاجات معناها على مستوى اللاعب يلزمك شويه وقت اللي هو ما كانش عندنا موجود. نعرفوا اللي احنا الانطلاق انا بيرسونيل مو معناها جيت قبل سي فوزي باسبوع واحد, من بعد وقتها مازالوا اسبوعين على البطوله على انطلاق البطوله, قمنا بمباراه وديه واحده تحضيريه ضد النجم المتلوي, من بعد التحق سي فوزي مباراه وديه واحده قبل ما ننطلقوا في البطوله اسبوعين قبل انطلاق البطوله. دونك فتره التحضيرات انتهت باش توصل الميساج كيما يلزم للاعبين حتى في التقييم. معناها تصور انت فتره نتاع تقييم باش نشوفوا اللاعبين وين عندنا نقايص شنو نحبوا نحطوا اون جو سور لو بلان معناها تكتيك ولا حتى سور لو بلان تكنيك باش نشوفوا لي بيزوان تاعنا, ما كانش عندنا الوقت الكافي. بعد ذلك حاولنا في كل مرة ساعدتنا شوية فترة التوقف الصغيرة اللي جات في الشيونس متاع الكوب دافريك. فما فترة ذلك حاولنا في كل فترة معناه نستغلوا وقتها, شفنا متاع التحذيرات وشفنا الصور الشهيرة اللي نحكيوا عليها متاع الاعداد البدني, وكل واحد من بعد عنده الحق باش يعطي رأيه, لكن في الاخر بالكل نتصور الجواب الوحيد اللي هو النتيجة فينا الماء. وقت نشوفه النادي الافريقي كيفاش كمل الموسم على كل المستويات, معنا المستوى راه ما فماش كان الجانب الفني, فما الجانب الفني وفما الجانب التكتيكي وفما حتى الجانب الذهني مهم, خاطر اكثر بلان تصور احنا خدمنا عليه السنه وكانوا هاو بحضور الاولاد, معناها كنا راه سي با فاسيل راه باش تحمل الضغط هذا مع مجموعه فنيين لاباس عليهم. لكن لا اكبر
9: الفني تاعك اقرب ميكرو دكتور
4: الاطار الفني الوحيد ديجا لاولادها وضحكوا, خاطر نعتنيو برشا بالجانب هذا. وبالطبيعه ديما نقولوا راه سي فوزي راه له من الخبره ما يكفي,
9: لا يحتاج لا يحتاج معدلني سي فوزي, لا يحتاج الحكي
4: مع كامل احتراماتي في السبيسيفيسيتي دي تاش في الفوتبول مودرن وباش نعرفوا هذاك الكل, لكن اكثر انسان كان معناه دونور دو كونفيونس, اكثر انسان كان يعرف وين النجم نوصلوا وين النجم وين ماشيين وفي طريق, وفي اوقات الظلام ديزون اونتر بارونتيز كان على الاقل يخلي الطريق مكشوفه قدامنا وينور لنا ثنيه, هو الخبره نتاع سي فوزي وهاك الميساج بوزيتيف اللي يتعدى اشاك فوا منه هو لينا احنا كاطار فني وكاطار حتى اداري بعض الاوقات في معناه كمرافقين وكالناس الكل الموجودين كل المكونات كنا نمنوا بنفس العقليه هذيك. علاش الاولاد كيف يحكيوا لك وقت اللي انطلقنا راهو دكتور باش نكونوا واضحين, راهو الهدف نتاعنا الاولاني حطيناه براتيكمون واحنا قاعدين نمشيو في الطريق, في وسط الطريق قاعدين كل مره واحنا نخمو معناه وين نجمو نوصلوا. راهو كي يحكي برشا مرات حتى سي فوزي سمعته برشا مرات يقول حتى في منابر اخرى ويقول راني بالحق ما نشوفش المقابله الجايه, راهو بالحق ما يشوفش المقابله الجايه, راهو بالنسبه لنا احنا اهم مقابله هي المقابله اللي باش نلعبوها وقتها ولا باش نلعبوها الاسبوع اللي بعده اللي باش نكونوا حاضرين. دونك نحاولوا نكونوا حاضرين لو ماكسيموم بوسيبل بعد وفير ميزور بشوي بشوي, اذا كان انت باش تجتهد وباش تخدم وباش تشوف الناس قاعده تجاوب, خاطر اون كونتر بارتي راهو نجموا ما ننجحوش فيه هذا وقت اللي علاش انا ديما نعاود نشكر اللاعبين. اللاعبين راهو كيكونوا عندك اللاعبين جديين منضبطين واكثر من هذاك يطبقوا الافكار هذيك وتكون فما خاصه انك عندهم كل الشعره نتاع الملاعب اللي حاسس شنو داير به. اغلب اللاعبين
9: حسب الجمهور,
4: حسب الجمهور هذاك اللي يحب, كل اللاعبين حبوا يفرحوا الجماهير. بعد قلت لك وفيريا ميزور وقت اللي يتجاوبوا هما وقت اللي بشوي بشوي قربت اكثر كوننا الحقيقه عائله منسجمه. نقول انا قوه النادي الافريقي اليوم بعد ساعات نسمع شويه كلمات منا ومن صحيح في بعض اللاعبين يحقوا في ارقام متميزه تخول لهم شذا, اما صدقني راهي خدمه نتاع مجموعه, ما عندناش واحد متميز على حساب الاخر, عندنا مجموعه سوليدير هي اللي خدمت هي اللي هزت الحمل كل واحد من جهته خلات بعد النتيجه باش تكون ايجابيه هك.
9: باه منيس بوجلبين فني باش يكون سؤالك للاعبين
10: هي اهم حاجه انا يظل سناب بالنسبه للاعبيه هي لا كونكورونس. كي نحكيوا على سيلي لقى كونكورونس قدام مع حسين بن علي وكيف كيف مع تيني بقل درجة كيف كيف اليفرني قا حارس زادة ممتاز والكونكورونس هذيك خليت الشامخ اليوم يتألق ولا سيلي يتألق. زمزمي عكس زمزمي هذولي مقاش كونكورونس كبيرة, ولو أنه حكاية كريمة والسيزون كان ما كانش فما معناتها فما شوية نقد, لكن أنا بيرسونيل مو كنت حكيت أول السيزون قلت بربي شنو مطلوب من زمزمي, زمزمي قاعد يعمل في الأداء المطلوب منه رغم اللي هي بوست جديد عليه ومع هذية تميزت وتألق وبراتيكمون كملت سيزون كاملة في البوست هذيك وتألق. دونك حاجة باهية لا كونكورونس هذيك علاش الدوك قبيلة جبد على في الأوف جبد على لي ريكروتمون الموسم الجاي اللي هي بيان سور باش تزيد الدعم ليفيكتيف هذايا. جوست حبيت نرجع زادة مع أحمد على التجربة الجديدة ولا التجربة يونيك سيتي مع فوزي البنزرتي. أنا بيرسونيل مو كي نتفرج نشوف فما فكرة اي سيرتو ماهيش موجودة برشا عند دي زونترونور توانسة, هو لابور دي لاتيرو هو الخدمة وديجا قال يقنع الملاعبية يقنع الملاعبية باللي زي فور ريبيتي متاع الملاعبية. أنا حسب رأيي خلي الملاعب يعمل اللي فور هو فرحان وشيخ معناتها افيك توت سا فولونتي باش يعمل لي زيفور. الحاجه شنو هو الديسكور معناتها سبيسيال اللي يعطيه فوزي البنزرتي ولا شنو هي الاضافه نتاعو سبيسيالمون لليلا تيرو, وخاطر اضافتهم السنه كانت كبيره ليلا تيرو في الكلوب افريكان سيلي ولا زعلوني ولا حتى حسين بن علي كي دخل في كلكو ماتش. دونك شنو هو الديسكور سيرتو على ليلا تيرو, شنو هو التركيز التكتيكي على ليلا تيرو؟
7: هو معناها ندعم كلامك اللي قاعد تقول فيه كل صحيح، فما عناية خاصة في الجانب هذا. بالنسبة لنا احنا كما قلت علاش يلزمك وقت باش نجم تحط الأفكار متاعك، وهو الأولاد حاضرين ونجموا أكدوا الكلام متاعي وسامعوا موجود سهيلي عنا بن علي عنا زعلوني، دونك الأولاد اللي لعبوا معناها في المركز هذا يعرفوا اللي الديسكور متاع اللي وصلوا له كانت معناها هدف مرسوم من الأول. هاو باش نقولها تو جات الفرصه ونحكيو وقت اللي نحكيو، وكان الميساج ديما يتعدى يقول راه وجودك كظهير راه مهم جدا جدا، مش كان في الجانب الدفاعي اللي وصلوا لهم بعد على مستوى معناها تمريرات حاسمه ولا ولا ولا التهديف. فما كلمه يقولها سي فوزي هاو بالديسكور باش نقولوه واضح، معناها ميساج خلي تستفاد الناس كل. راه بالنسبه لك انت كلاترال ما تولي طلعت بالي وتولي في نيفو متميز الا ما تولي حاسم، تولي تعطي ديز اسيست وتولي هكا ولا وسام. دونك هذا راهو كان ديسكور من الاول. دونك ما كومش قاعدين انتم فاعلين في الفريق على مستوى النتائج وعلى مستوى الاحصائيات، راهو مازالت ناقصتكم حاجه. هذا الكل شنو يطلب؟ يطلب زاد فكر نتاع لعب. تعرف الناس كل على خطر مثلا شفنا في وضعيات في برشا مباريات راهو نلقاو الاظهره متقدمه على حساب الاجنحه، ولا نلقاو الاظهره في اماكن تعودنا كونه ما تكونش
9: باراليل قدام
7: اللي هي المركزيه في الملعب هذاك. هذاك الكل راهو موظف، هذاك الكل راهو كان يتخدم عليه في التمارين، هذاك الكل راهو كانت وراه فما ايكيليبر كبير باش يقعدوا فما توازن للليكيب. دونك هذا الكل قاعد الحقيقه يتخدم عنده مده. ديما نعاود نقول لك يبقى في الاخر بالكل انت تنجم تعطي كل شيء من الميريت للملاعبيه وقت تطبق كونفينابلومون تنجم تتحصل على نتيجه كذا. فما كلمه واحده جوست كريم دوك سامحني جوست تكلمت على معتز زمزمي انا هاو قدامي لهنا ومعتز انا تعدي معناها شفته ملي صغير مع تربى قدامي في البارك ودربته في الاصناف الشابه وشفت اللي باش يحكي ولا يتكلم هذاك فن من حق الناس باش تتكلم فنيا. نحن عندنا قناعات كإطار فني ونشوفه في اللاعبين هذا الكل نجمو نتعداو، لكن يلزم معناها اومي لو بوين سور لا ريزيستونس مونتال نتاع معتز. سو كي لا في معتز على نسبه المداومه الذهنيه راهو ماهوش دوني طول موند، ماهوش بالساهل معناها هذاك، وهذه تتطلب شخصيه قويه نتاع لاعب ومش من فراغ باش نلقاوه اليوم هو قائد. هذه حاجه الاولانيه، والحاجه الثانيه بخلاف كونه قائد بالنسبه لمعتز راهو دور القائد راهو قاعد يقوم به كيما يلزم، والشيء هذا انا يمكن نجم ناكد لك جانب منه. اما هاو معنا برهان كما قلت انت واللي قريب معناها المجموعه وعنده دور كبير جدا.
9: يقولوا لي برهان من اكبر الادوار معناتها في مستوى المجموعه، راهو برهان معناتها حتى في الكواليس سالت تقبيل انا وحاتم قلنا راهو برهان من اكثر الناس اللي تخدم في النادي الافريقي، من اكثر الناس لابور نتاعها كبير وكبير ياسر خاصه وسط المجموعه. ممكن هذا ما يخرجش برشا للناس والا للعلن، ولكن هذاك هو الواقع. راهو برهان قبل ما يكون مرافق فريق راهو لاعب من اللاعبين الكبار في النادي الافريقي، يعرف معناتها فيستير النادي الافريقي، يعرف البارك كوان كوان بلاصه بلاصه معناتها سي تري امبورطون. هذا اليوم كاداره النادي الافريقي سي هشام انا باش نجيكم الاولاد، انكم تختاروا معناتها دي بروفيل معينين في دي بوست معينين ويكونوا تري افيكاس بالوقت. معناتها اليوم راهو تحبلو صنع هذا زاد حتى هذا مو ساهل. انتوما اليوم كاداره هذا مو ساهل، اليوم تجيب لاعب قديم مش اي لاعب قديم، ان بون كومونيكاتور يلزمو يعرف يحكي مع اللاعبيه ويلزمو يعرف يخدم الجروب ويلزمو يكون يكتم السر ويلزمو فيه معناتها ثم شروط معينه لازم تتوفر في المرافقه نتاع الفريق. هذا مو سهل.
11: لا سهل علاش؟
9: سهل كيف عندك برهان
11: فوالا vous avez répondu.
9: خلينا نمشي المعتز
12: الذهنيه
9: بسرعه لانه مش نمشي الاولاد.
12: سيدي احمد برشا عباد معناه يتسائلوا على انت حكيت على ريزيستانس مونتال وعلى الخدمه اللي تخدموا فيها مع سي فوزي مع الاولاد. قال سالتك عندكم بريباراتور مونتال ولا خاطر صارت نقله نوعيه معناها في الشوط الثاني بتاع الديربي اللي هو الماتش الحاسم. دونك حتى احنا كصحفيين بينات بعضنا قلنا فما ان ديسكور بيان بارتيكولير يتقال في الفيستير. نعرفش شنو كلايتي توا هذاك الديسكور توا بعد خاطر رينا الفريق الحقيقه بروميير ميتون كان اباتيك شويه، كان طايح شويه، كان قابل اللعب، مي دوزيام ميتون رينا روح اخرى وطلع النادي الافريقي. حتى نحكي مع برهان بكري في الاوف، فريق طلع وخلق دي زوكازيون وكان هو ليدر على الميدان باش في الاخر وصل سجل. شنو كيفاش حفزتوا اللاعبين في الميتون؟ سي تري امبورطون العباد تحب تسمع معناها الديسكور.
7: هو نتصور العباد تحب تسمع، مع اغلب الشعب التونسي نتصور يعرف التومبيرامون تاع الديسكور زيد باش نحكيوا على الديسكور. مدام فوزي البنزرتي تخلل في السياره. دونك التومبيرامون تاع الديسكور واضح معناه كيفاش باش يكون.
4: فما
8: كنتوش راضين
4: عشان. اكيد جد في خطر احنا بالنسبه لنا احنا في الوقت هذاك دخلنا كما قلت وحكيت كان عندنا بلان جو باش نجاريو به المباراه نوعا ما بخلاف هذاك. كنا محضرين السيناريوهات كون النجم نلقاو روحنا معناها في وضعيه اللي يلزمنا نعرفوا كيفاش ندافعوا ونعرفوا كيفاش نقفوا ونعرفوا كيفاش نسيروا الطيار نتاع الشوط الاولاني، لكن طلبنا حاجات اخرين ما لقيناهمش يمكن في الشوط الاولاني كما احنا مخططين لهم. لكن بين الاشواط وهذه مهمة المدرب، وقت اللي نقول وإحنا لابور متاع مدرب يعرف يعمل ديسكور، وقت اللي ندخلوا كي طرف فني نحاولوا نلقاو الحلول. وقت اللي دخلنا الشوط الأولاني زايد باش نقعدوا نحكيوا في الأغلاط متاع الشوط الأولاني بين الأشواط كي دخلنا زايد، دونك يلزمنا نلقاو الحلول، يلزمنا نشوفوا وين فما لي ديفايونس وين صارت لنا معناها لي لاكون اللي نجموا نحاولوا نتجاوزوهم. كان دونك الديسكور في المنحة هذا، وكنا عارفين أكثر يمكن نتصور دوك أكثر كلمة معناها تحفيزية اللي أنت اليوم قدام 45 دقيقة باش تكتب التاريخ، خاطر فينا المونت اليوم إذا كان تحقق 3 نقاط في 45 دقيقة هذيك وتتحصل على بطولة كما قلت بطولة لقب غالي جدا جدا جدا بالنسبة لنا احنا كإطار فني كلاعبين بالنظر كما كان يحكي سي هشام للمجهودات الكبيرة اللي يعمل فيها الجمهور، لكن اونترو طون فما معناه دي

0: اصحابك. خلينا نبدا بك انت. سرت مامو
1: سامحني باش نقص عليك.
0: قول لي قول لي
1: قبل ما ننسى جوست حبيت نجاوب على النو كونكورونس اللي حكى لها انيس. بتتر العبيد ما تعرفش انا كنت في كونكورونس كونستانت مع روحي بخلاف سورتيران مع الملاعبيه اللي نلعبوا في البلاصه واللي يلعبوا اللي باش يكون حاضر يلزموا يكون معناتها بيرفورمون وماهيش مزيك سواء نلعب انا ولا يلعب اي واحد راهو هذيك اهم حاجه. اما الكونكورونس بالنسبه لي انا كانت اكبر برشا من تيران معناها كنت مع روحي كنت مع مع عباد اوتور دو تيران اكثر من تيران دونك هذيك الحاجه حبيت نقولها لك الحاجه اللي جات بتيتر خلتني نكون كونستان اكثر مونتالمون كما قال سيد احمد واللي خلتنا الحمد لله اليوم متوجهين.
0: قلك ما جربتش اكثر خاصه في اللي تيرا هاي في اللي تيرا عندك وعندك سقي صار به اقرب ميكرو يا دكتور هيك اسمه كان هو اللي يسمع فينا
2: اسناء حسينك اكثر كونسيرفاتور معناها اسناء حسينك اكثر كونسيرفاتور على الاكيليبر تاع الجمعيه كما قال سيد احمد مره سمعته في معناها في اون ديكلاراسيون قال زمزمي بور نو معناها سي ان ليدر سي ان كابيتان اي اون ميم تون سي براتيكمون ان اكسيال ادجوان وقت نبداو فاز ديفونسيف. حسينك اكثر كونسيرفاتور لو كان ينعرفك حتى قبل كي لعبت حتى في فرنسا كنت تجرب كنت تمشي بير لافون كنت تلوج على الكره الثانيه مش برشا مش كي عمنا
1: صحيح كلامك صحيح مش غلط مي الحقيقه ان فيت الرول نتاعي سنيك كنت واعي به اكثر انه بتتر كنت نجم نعاون اكثر اوفنسيف مو ما فما حاجه اهم من اني نعاون اوفنسيف مو اللي هي الاكيليبر اللي لازم يصير دونك فما اولويات انا ماذا بيا راني ماركي 30 بونت وراني هدف البطوله معناها ماذا بيا ما فما اولويات وبيان سور معناتها اهم حاجه انه الاكيليبر يكون موجود وانه لوبجيكتيف نتاع ليكيب قبل لوبجيكتيف بيرسونيل دونك
0: ثم لحظات دقيقه نيس
3: زمزمي سنتينيل
0: ليدي هاي فكرة تكون فكرة تكون صحيح والله سؤال مهم فكرة تكون
4: فوزي فكرة الإطار الفني كامل هو اللي تشبث به أكيد جدا معنى على رأس الفكرة الإطار الفني دونك سي فوزي. لكن ذكروا كنا معتز حتى المقابلة الودية اللي أسبوع قبل ما يجي سي فوزي لعبت معتز سنتينيل كان معتز شارك فيها كسنتينيل
2: يا ما سبعة ماتشات الأولانيين سيد أحمد كنتوا تلعبوا بالكاد دو تروا كان هو غيث من الأول بكل هو صغير حيا ليه كان زمزمي وغيث قدامهم لي تروا معني لي تروا زافون لي دو زيكسونتري لي دو لي دو كولوار وريجيسور ومن بعد قلبتو ابارتين من الرتور وليتو تلعبوا بان فري تريو معناها بزمزمي اللي هو تيت باس دو تريو معني دو تريانجل ولي دو رولير قدامو وبارفوا روليور يولي هو بجودو ريجيسور كيما عمل الشريمي في الماتش الممتاز اللي عملو في ستاد. اما من الاول كنتو ماشيين اكثر كاد دو تروا ان بعد خاطر الحقيقة ضربتوا في بوكو دو كونتر حتى كما ماركيو لكمش
4: صحيح
2: لو فما بوكو دو ماتش كما نذكروا مثلا ماتش مستقبل جيرس خرجوا لكم ثلاث ولا اربع مرات اون ان كونتر انتوما طالعين برشا تذكرهم ماتش
4: صحيح صحيح اكيد جدا
2: من بعد رجعتوا ل 4 3 3 فحسيتوا لي افي بلوس بوزوان ديكيليبر خلينا نحكيو شويه كوره
4: هذا كوره هذا دكتور الصعوبات الفنيه اللي كنت نحكي فيها لقيناها في اول الماتش وقت اللي تجي باش تلقى الصعوبات الفنيه هذه يلزمك تعرف كيفاش تتعامل فيها معها برمي معناها الكونستا اللي عملناه الاولاني اللي احنا الكومبورتمون نتاعنا ديفونسيف يلزموا برشا خدمه ويلزموا يلزموا يتصلحوا ويعرفوا اول ما بدينا نخدموا بدينا نخدموا بالترافاي ديفونسيف باش نعملوا اون ديفونس سوليد وكيما تحكي معناها ديما دوك الناس كل تعرف هذا راك تنجم معناها افيك اون اتاك باهيه بيرفورمانت تربح لي ماتش بور غانيي دي تيتر راه يلزمك اون ديفونس سوليد ويلزمك ان تري بون غارديان دو بوت اللي يبداو موجودين هذيك هما اللي وصلوك لي تيتر دونك من بعد
3: بالنسبه للكلوب افريكان
4: ميور ديفونس ميور ديفونس وحتى وفيرو ميزور قد ما قدمنا شوي واستغلينا فترات الراحه وخدمنا اكثر واستوعبوا الاولاد الفكر اللي نخدموا به قد ما تحسننا في الجانب هذا وكلامك صحيح راه في الاول لقينا برشا تقلقات هذا بالنسبه للفورمول ولا الشيما دو باز اللي بدينا به راه كنا في اوقات رانا معناها مسيرين ماناش مخيرين نظرا لضيق الوقت نظرا للمنافسين ونظرا للصعوبات اللي نلقاوها
0: خلينا نمشي للملعبيه ثم مباريات صعيبه اصعب ديبلاسمون كان لكم اصعب ماتش كسوا ديربي في سوسا بون في صفاقس في متلوي ماتش في جابس شكون الماتش اللي فريمون حسيتو ديبلاسمون صعيب الماتش اللي كان بالامكان افضل مما كان اللي ما كنتوش في فورما اللي ما كدخلكم بعضكم شويه ولكن بعد عاودتوا ريبونديتوا من الاول جديد ثم دي مومون زاد ديفيسيل نجم يكونوا من الانطلاقه نتاع دي مومون اخرين بعد حلوي
1: الحقيقه كي تقول هكا انا يجي المخي ديريكت ماتش المتلوي خاطر السيناريو اللي صار في ماتش المتلوي في جامعه اخرى ديما نقولوا هالكلمه هذه في جامعه اخرى يصير على خمسه سته ماتشات ولا بتتر على عام كامل انك تقبل بونتو بكري

0: انك تخرج حمراء بكري, انك تضيع بينالتي
1: بكري
0: بكري, انه الجارديان انه الجارديان يتضرب وقتها غايث تضرب وخرج ودخل مهيب. معناتها اذا ما اربع ولا خمسه حاجات جماعه اخرى يصيروا له على عام كامل, كل ماتش يصير تصير حاجه فيه. نحن صارولنا معناتها في ماتش واحد ومع البينالتي اللي ضاعت في اخر دقيقه, دونك بالحق تحسن عليه برشا الماتش وكنا حاسين عليه. والماتش هذاك اللي خلينا عملنا عندك ليك معناها كجوارات انه مهما يصير راهو لاخر لحظه يلزمنا ممنين. وذاك علاش في اخر السيزون براتيكمون برشا ماتشات نربحهم في الاخر, خاطر صحيح ضيعنا بينالتي في الاخر اما لي ماتش الاخرين ولينا نعرفوا نربحوا في الاخر, ولينا حتى كي نكونوا جابس قروان مثل بنجردين في بنجردين. دونك خلينا واعين اكثر,
2: نسيت الدربي
0: هذاك واحد ما بار
1: دربي بريباراسيون واحده
0: هذاك
2: 105
0: هذاك واحد.
1: لا انا قلت ابار الدربي خاطر نعرف انه دربي معناتها قطع سنساسيون 105 وهدف يجيب لقب كمان, معناتها سي سام انه مش يكون اغلى اهداف في الموسم, مش يكون اصعب مباراه في الموسم اكيد, خاصه مع مباراه اجوار ودربي ونعرفوا احنا وما سبق الدربي وما أدرك ما سبق الدربي. زاد ما ننساوش راهو اليوم احنا تو هكا في وضع نتاع فرحه وغيره, ولكن سرت ماما برشا ناس خافت على مباراه الدربي كيفاش بتصير مباراه الدربي. الحمد لله من الطاف اللي ما صار شيء, شفنا كان كوره واللي استحق يربح ربح, وهذا هو المهم الحقيقه, وهذا هو الباهي. خلينا نمشي للسهيلي انا تو الحقيقه على البارتي اللي صار لقيت كونكيرونس كبيره زاد كمان اليوم بن علي, ولو انه مالوريزمون معناتها الفريكونس نتاع الضرب عنده مرتفعه شويه ويتضرب, ولكن زاد كمان معناتها بن علي كيف جامل ليتوال جامل افضل اللاعبين وكان حتى لاعب دولي مع النادي الافريقي لاعب ممتاز جدا, وانت جاي من تجربه نوعا ما صعيبه من الترجي الرياضي التونسي نون كومبيتيتيف بلوز او موان, سيت ان ديفي كبير بالنسبه لك انت.
3: والله بالطبيعه صح حسام قيمه ثابته ما نجموش نشكوا في هذا, كما قلت المنافسه هذيك هي اللي خلاتني معناها باش نقدم ونوصل لتو الشيء اللي انا فيه, وكنا بوزيتيف انا وحسام سينو يلعب هو يلعب انا كيف كيف زوز كنا بوزيتيف, وكما قلت هذيك المنافسه اللي خلاتني نقدم برشا ومشكور حسام وكيف كيف زادتيني ويلز اللي معانا زاد كيف كيف. وكما قلت لك معناها كنا عارفين الشيء هذا يلزم يكون بوزيتيف باش نوصلوا للوبجيكتيف هذا ان شاء الله للبطوله اللي جبناها هذه.
4: انتم الاثنين توجتوا في البطوله قبل ما تجيو الافريقيه؟
3: توجنا
4: حسام على ليتوال يظل
1: حسام على ليتوال وانت مع حسام على ليتوال تو جاي عامين انت 3 سنين 2023
3: حسام على ليتوال كما قلت لك
1: هذا بالنسبه ليك سؤال محرج شويه
5: ما
1: يهمش اساله لك سالته له احسن لقب احسن لقب
3: لا هذا اخو لقب واحسن لقب
1: اوف المعرف من غير ما نزيد نسالك هذا احسن لقب وهذا لقب مو هذا اللي انك ساهمت فيه زاد كمان ساهمت فيه بالازاسيس ساهمت فيه بالبونتوات نتفكروا البونتو نتاع ماتش ستاد اللي كان اللي حل اللعبه زاد لانه ماتش ستاد ميتون الاول بلوز موان الافريقي كانت غايبه ستاد كانت خير تضيعت خرجت مرتين راس راس البونتو هذاك فرات شويه النادي الافريقي ثم دي مومون معناتها ما يتنساوش مشكل فقط نتاع 105 انا خاطر قاعد نتكلم ونستحضر في دي مومون مانيش كلوبيست ما قاعد نستحضر في دي مومون ونقول هذوما دي مومون
2: هذوما دي مومون
1: انا نحب الكوره لا لا انا نحب الافريقي والله لا نحب الافريقي ونحترم برشا جميع النوادي معناتها مانيش الكلوبيست معناتها الكلوبيست الفيراجيست ولكن معناتها نتخيل في دي مومون وكاني كلوبيست معناتها دي مومون الحقيقه باهين معناتها يخليوك تيان تقول بطولتنا متاعنا ما نعرفش بوريان فهمني ولا ثم حاجات صاروا معناتها ديزانديس متاع شامبيونا معناتها في الاخر ما تنجم تكمل كام شامبيونا
5: الحقيقه انا تو حكيو على اول العام انا من اول العام ونحكي مع معتز قلت له ثم فرق كبير ما نقصوش من الخدمه متاع السيزون اللي فات ثم حاجات باهين بنينا عليهم وقعدنا مستحفظين عليهم وزدنا صلحنا حاجات هما كي بدينا السيزون مش من الاول خاطر ثم صاروا في البريباراسيون ثم برشا حاجات ما نشفش باش نرجع في البريباراسيون اللي عملناها نحكي ملي بدينا في الشامبيونا بدينا لي ماتش ديما نحكي مع معتز والاولاد قلت راني عندي فيكم الثقه اللي نجموا نهزوا تيتر سنة كما هذا اللي نحكيو فيه احنا في بعد كل ماتش وماتشو هذيك حاجه اخرى
1: حتى بعد ماتش سليمان
5: اللي شفت ليه نحكي من اول العام
1: اي لا حتى بعد ماتش سليمان قلت بعد كل ماتش بعد
5: والحقيقه باش
1: حسينا حسره على الماتش الماضيه وقتها
5: باش تكون اضافه للتوينس خاطر الناس الكل يعرفوها ديما نقول للنادي الفريق العظيم لازم يكون عنده مدرب عظيم والحمد لله اللي احنا الناس كل خدمنا مع سي فوزي شرف لينا الناس الكل اللي خدمنا مع مدرب كبير عطانا اضافه كبيره الحقيقه عطى كونفيونس للناس اللي في البارك الكل والعباد اللي تخدموا جوارات الكل الكلهم خذوا الحاجات الباهيه رغم صاروا ديفو با في الشامبيونات ما اثرتش علينا كنت نحكي مع الكبار ديما باش يشدوا الجروب وباش ياخذوا الحمد لله كانوا في المستوى الحاجه الباهيه كي تكون انت في جمعيه بتتعامل في الخدمه بحب يعني تحب الجمعيه اللي تخدم فيها برسك الناس الكل اللي موجودين كلهم يحبوا النادي الافريقي يحبوا الكيب تنجح يحبوا ينجحوا مع النادي الافريقي الحاجه هذه اللي سهلت لنا المهمه نتاعنا الحمد لله ربي وفقنا في خير اللعب الحمد لله.
1: انت قدش عندك مرافق مع الفريق
5: تو هذا العام الثاني
1: كنت مع دافيد بيتوني الموسم الماضي والموسم الحالي برشا يقولوا انه بطوله الموسم الحالي زاد ساهم فيها كمان معناتها اليوم دافيد بيتوني الفريق اللي عامله الموسم الماضي ما ننساوش النادي الافريقي الموسم الماضي لاخر الجولات كان يلعب على الشامبيونات افتقد للمهاجم افتقد لفراسوات اللي ماركا اكثر من 16 هدف يعني اكيد انه كان عنده شوات الموسم الماضي وبرشا قالوا كان ينجم يكون بطل النادي الافريقي دونك بيتوني زاد ساهم انه حط فريق بيان بلاسي مع التدعيمات مع فوزي بنزرتي خبر فوزي بنزرتي والاضافات اللي جات دونك مع البطوله في الاخير ما تجيبش على 3 شهور 4 شهور فقط
5: ترافاي انت يعني قلت لك الخدمه بديناها من عامين ثم حاجات باهين نبنيو عليهم وثم حاجات صلحناهم زاد كيف عمل حاجات باهين ثم حاجات غلطنا فيهم الناس الكل نحكي غلطنا في حاجات
1: بنيتوا على الباهي
5: بنينا على الباهي الحمد لله حتى جوارات اللي موجودين عامين والمهوش مثلا الاكزامبل نتاع معتز سيزون اللي فات موش معتز متاع السنة بالنسبة لي أنا معتز السنة ذاك الفري كابيتان عمناه والكان شوية مش هو فوالا السنة معتز من اللي بدأت السيزون حاجة الحقيقة يعني خدمت مع دي جوار نعرف شكون اللي دار ونعرف شكون اللي نجم يشد الجروب ونعرف صحابه تبارك الله يسمعوا منه دونك كل ما تصير حاجة أول واحد نعيط له معتز خاطر باش هو قريب من صحابه حتى باش نوصل الميساج هو اللي وصله نشكره على الشيء اللي عامه ويعطيك الصحة
1: بنت ناس بريح
5: الحمد لله الحاجة هذه نجحنا بها وربي يبقى عليهم ستر الأولاد الكل الحمد لله باش نرجع على بيتوني ثم حاجات باية بنين عليهم ثم نظام تحط خدمنا خدمة باية والحقيقة بعد كي جاسي فوزي كمل الطاش الكل وكمل الخدمة الكل باش عملنا جمعية هزينا باتيت
1: اللي يستنيوا فيه جمهور النادي الافريقي ثم مسابقة افريقية باش نختم معك سي هشام اليوم تشامبيونز ليج النادي الافريقي بعيد شوية عن مسابقات القارية ولكن النادي الافريقي اسمه النادي الافريقي يعني سي ان بو بيزار النادي الافريقي من المفترض يكون افريقيا نتاعو معناتها فريق يزمو يرجع للافريقي يزمو ينافس في الافريقي في تشامبيونز ليج وفي مختلف المسابقات اليوم وقايه النادي الافريقي يرجع للمجد الافريقي وما هذا تحب له برشا عمل
6: صحيح
1: جاهزين ولا النادي الافريقي الناس تطالب بالالقاب
6: شوف بوريترو نيتا
1: خاطر نيفو اخر تشامبيونز ليج
6: واعين بهذا وشوف احنا راو ناس بعقلنا ونمشيو على قد خطوتنا احنا كي قلنا في اول الموسم راو الهدف متاعنا البوديوم نعرف وش قاعدين نقولوا على خاطر نعرف رواحنا وين كنا خاصة من الناحية المالية والدكتور يعرفش معناها الناحية المالية كي تبدأ ماهيش متوفرة معاش نجم تقدم في حد شيء اليوم اسعفنا الحظ والحمد لله باش نتوجدوا في الشامبيونز ليج صحيح يلزمنا نوفروا للشيء هذايا جميع
7: سبل النجاح
6: معناها سبل النجاح باش نوصلوا للاهداف اللي احنا يلزمنا توا نسطروا اهداف اخرى ويلزمنا نخدموا باش نوفروا لها السيوله الماليه والسيوله الماليه نتاعها وزاد نوفروا لها الظروف الملائمه نتاعها
1: ان شاء الله توفروه هذا ان شاء الله يكون متوفر الظروف الماليه ونعرفوا الافريق وثم صعوبات
6: ونشوف باش نبدا
1: ثم صعوبات وثم دي فواياج باش
6: نبدا واضحين
1: حتى اليوم البالي باش تعمل صحيح
6: لا باش نبدا واضحين
1: لاعبين اخرين
6: باش نبدا واضحين باش نبدا واضحين هذايا مثلا من بين النقاط دوك اللي باش ينجموا يساعدونا باش نقدموا وباش نجابوا الاشياء اللي باش تعترضنا هو راهو الالتفاف حول لا بلاتفورم اول فور وان راهو كي نقول انا مثلا خاطر العباد كي تحكي تقول لك احنا 10 ملايين حبيناها ولا 5 ملايين ولا 2 ملايين ولا انا قلت البارح والله انا
8: سامحني خاطر العباد تسمعني معناها انتم هذا بروجي طموح برشا وبروجي انخراط في هويه
6: شكرا
8: انتماء بيان سور انتماء للنادي الافريقي اون بون دي فور مش كلام برك كلام وفلوس باش ترى تيتروات صغيرات وتفرح كل شيء قداش نجموا توفروا ابروكسيماتيفمون هكا ان شيفر معناه باش تنجموا فوز امبيسيونيل الحاجة ما
6: احنا على خاطر شوف سي با معناه كل واحد تطلب منه حاجه لازم تطلب منه ما يستطيع ما نتصورش كان محب من النادي الافريقي ما ينجمش يوفر 120 دينار كل عام للنادي الافريقي ما نتصورش كان انا نمشي لابسط عدد معناها اقل عدد اقل عدد هل انه ما نجمش نوصل 100,000 محب على البلاتفورم 100,000 يعني 12 مليار 100,000 يعني 12 مليار
1: هذم كيفين يخليوا الافريقي ينافس على الالقاب القاري
6: صحيح على خاطر علاش كي يزمك تاخو حاجه فما ان بودجي سبورتيف دو شامبيونا تونيزيان اللي هو قيمته انا بالعقود بكل شيء هو في حدود 18 مليار هو في حدود 18 مليار لو بودجي سبورتيف دو شامبيونا تونيزيان لوكال بارك الله فيك أودلا دو سو مونتون كان باش توفر انت مثلا 30 ل 12 هذوكم هما اللي باش تجابه بيهم الافريقي
1: واضح شكرا لكم الحقيقه فرحانين برشا انكم موجودين معنا تفضلوا البنات دونك هذايا هديه ديوان فام للنادي الافريقي بالورد بالجاتو الف مبروك مره اخرى للنادي الافريقي دونك التتويج بلقب البطولة بطولة هذا الموسم البطولة عدد 14 في مسيرة النادي الافريقي شكرا شكرا لكم انكم فرحتوا ملايين شكرا لانكم فرحتوا جماهير النادي الافريقي في كل مكان وفي كل ولاية نختم فقط خليني نعطيكم معلومة واكيد انتم ما تعرفوا الشيء هذا امس جاي نخدم لنا مع تلين خميس وجمعة نخدموا من تونس وانا ما بين تونس وصفاقس نمشي ونجي دونك اوتوروت احمر وابيض صدقوني لأول مرة نشوف لطروت من كل المعتمديات كل باساج من لطروت الناس داخلة تلقى كان الاستافات تلقى المينيبوس تلقى الكراب تلقى درابوات حتى من الناس الزواولة هذوكم القليلين شوية تلقى عامل درابو عامل مريول عامل كذا وين لبياج وكيف لطروت ويبيعوا في المراول النادي الأفريقي فريق عظيم جدا تفضل
6: هنا باش نقص باش نقول لك كلمة مستني قبيلة والحقيقة حقيقة تقعد حقيقة قبيلة روحت باش نفطر عامل هكا نفطر سرحت غزرت لي مرتي قد شبيك سارح قلت لها سارح في شخص نعرفه اللي هو يلم في الدبابس ديما يسلم عليا ويقول لي يا سي هشام الجمعية في عينيك وانا مروح اميدي قال لي سي هشام باش نجيب لك 240 دينار قلت له 120 بركة ووقت اللي نقول لك باش تجيب قال لي لا 240 120 متاعي 120 متاع ولدي وباش نجيب لك زوز بطاقات تعريف يلم في الدبابس
1: هذا هو النادي الافريقي
6: هذا هو النادي الافريقي هذا هو النادي الافريقي قلت بك سارح قلت لها سارح في هذا
1: هذا هو النادي الافريقي مشكورين بارك الله فيكم انتم انكم نورتونا وجيتونا اول اذاعه اليوم تستقبل هذا اللقب المزيان الف مبروك مره اخرى
6: شكرا
1: ثم برشا التزامات عندنا لانه بعد شويه الاخبار وبعد شويه ما يغسلوا الاولاد وثم قيمه المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله بالتوفيق كذلك للاعبين النادي الافريقي اللي تالقوا لازم يكونوا موجودين ان شاء الله بالتتويجات الاخرى وان شاء الله ديما تجيونا لهنا وبالقاب وان شاء الله تجيبوا ذات الاذنين الافريقي
6: ان شاء الله
1: مش ذات الجناحين ذات الاذنين الافريقيه شكرا شكرا ميرسي يعطيكم الصحة الناس كل الأخبار وراجعين لكم متواصلين معكم في داتا فوت للخمسة بتاع العشية

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجاز ورابعة ديوان افهم عسلمة. لقاء جمع رئيس جامعة تونس المنار المعز شفرة ومدير المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس منى المراكشي وسفيرة فرنسا بتونس آن غيغان بحضور ممثل المعهد الفرنسي للبحث مناهج التنمية بتونس والثلمين الأكاديميين ورؤساء المخابر والأساتذة والباحثين. بحث سبل تطوير مجالات التعاون العلمي والبحث وتعزيز برامج التكوين والتنقل الأكاديمي وشهادات المزدوجة والابتكار بما يدعم البحث العلمي المشترك ويواكب والتحديات المجتمعية والبيئية الراهنة. كما مثلت الزيارة مناسبة للاطلاع على مختلف المخابر والمنصات البيداغوجية والبنى التحتية البحثية بالمعهد، إضافة إلى استعراض أبرز مشاريع التعاون العلمي والأكاديمي بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات وفق بلاغ صادر اليوم عن جامعة المنار. كتبت الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يؤكد خلال إشرافه على إشغال ورشة علمية تحت الشعار نعمل معا من أجل تعزيز صمود أنظمتنا البيئية البحرية والمائية أهمية تعزيز التعاون بين البحث العلمي وصناع القرار لتطوير حوكمة مستدامة للموارد المائية والبحرية وحماية النظم البيئية الساحلية ورطبة. وتم في ختام الورشة إمضاء اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للموارد المائية والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار لضمان حسن تنفيذ أنشطة المشروع وتعزيز المتابعة العلمية والبيئية لمنظومة مجرى دغار الملح وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الفلاحة. في العالم، شبكة أم أس ناو والأمريكية تقول أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استطلاعات الرأي تشهد تراجعا غير مسبوق وتصل إلى مستوى شعبية الرئيس الأسبق جو بايدن المتدني عندما أعلن انسحابه من سباق الرئاسة وربما أسوأ في بعض الحالات. وأوضحت بأن هذا التراجع مدفوع بالحرب الإيرانية وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الذي خلف حالة من السخط بين الأمريكيين. إيران سمحت ليلة الفصل بين الخميس والجمعة لـ30 نقلة نفط وسفينة تجارية أكثرها صينية بالعبور من مضيق هرمز. يأتي هذا الإجراء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران، ويعتبر خبراء إيرانيون أن هذه الخطوة المتزامنة مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغوط السياسية على إيران. من جهة أخرى، تظهر تطورات مضيق هرمز أن الفجوة بين إيران والإمارات العربية المتحدة تتسع يوما بعد يوم. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار مازال متواصل مع كريم وكمل فريق داتافوت. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.

0: راديو نفا
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
2: نستي وين؟
1: بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس. Vous écoutez

0: ام داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 متاع العشية مع كريم مقني.
1: مرحبا بكم من جديد. 12 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية كانت حلقة خاصة بجماهير النادي الإفريقي. مرة أخرى نقول مبروك للنادي الإفريقي لقب البطولة. متواصلين معكم من توا حتى الخمسة متاع العشية وباش نحكيه على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. من المفترض أنه لحظات تنطلق الندوة الصحفية للناخب الوطني صبري اللموشي. بعد شوية نطلب مهيب بن حسين يكون معنا في المباشر ناخذ من عنده آخر أخبار من القاعة مش تكون في إحدى النزول في ضحية جمرت, وكذلك باش يعطينا لأنه القائمة نزلت وإلا لا, أعلن عليها الناخب الوطني وإلا لا, وبالطبيعة ناخذوا القائمة اللي مبدئيا باش تكون فيها عدد من المفاجآت. المعلومات اللي توصلنا مش تكون فيها عدد من المفاجآت في لي كومبارتيمون الكل, في انتظار انه نشوفوا القائمة وشنو فيها. كيف ما ثماش برشا ملعبية من البطولة التونسية باستثناء الحراس, لاعب او اثنين على اقصى تقدير باش يكونوا اضافيين للحراس المرمى, البقية محترفين خارج تونس. هذا بالنسبة لقائمة المنتخب حسب اخر الكواليس اللي توصلنا, في انتظار انه مهيب يكون موجود معنا في المباشر. يقولون تأجلت نص ساعة ناخذوه في المباشر يعطينا هو آخر الأخبار بخصوص الكونفرنس وعليش تأجلت الندوة الصحفية, خاصة أنه برشا كلام قاعد يتقال على ضغوطات كبيرة على الناخب الوطني بخصوص القائمة واللاعبين المحليين ولا اللي مثلوا النوادي في تونس, لأنه ثم منحة الفيفا. يلا نمشيوا لمهيب مباشرة من قاعة الندوات الصحفية في جمرت, في أحد الفضائيات في جمرت أحد النزول. مهيب مرحبا.
2: مرحبا بك كريم, مرحبا بكل المستمعين على هديو ونفاهمة. من المنتظر أنه كانت تلقى الندوة الصحفية الخاصة في المنتخب الوطني التونسي بلقب الرابع, كما علمنا منذ قليل أنه تأخرت بنصف ساعة دون تحديد أي سبب إلى حد الآن. الزملاء الصحفيين موجودين هنا في القاعة في انتظار القائمة الخاصة كريم بالمنتخب الوطني. إلى حد الآن فماش تسريبات رسمية, يعني ونجم نقول فماش تسريبات مؤكدة, بعض الكلام الموجود فقط على السوشيال ميديا ببعض الأسماء اللي ممكن تغيب على القائمة الخاصة بكأس العالم, ولكن إلى حد الآن ما فماش حد شيء رسمي في انتظار الأربعة ونصف أنه تنطلق الندوة الصحفية الخاصة بالمدرب صبري اللموشي استعدادا لكأس العالم 2019.
1: واضح الخط ليك مفتوح باش يكون ديك تبدا الندوة الصحفية كي مش تكون موجود معنا في المباشر. مش نحاولوا ننقلوا في المباشر القائمة, قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مهمة. دونك تتواصل معايا على الخاص أكيد لحظات قبل ما تنطلق الندوة تكون معنا في المباشر, لأنه مهم جدا اليوم نعرفوا قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. قبل ما نبدأ في القائمة خلينا نبدأ بيك دكتور, ما تشوفش أنه من أكثر المرات أنه قائمة المنتخب في انتظارات كبيرة وكبيرة جدا لأسباب مادية للنوادي وغيره للجماهير, وكانوا نستناو في مفتي رمضان. معناتها اليوم داير حتى المكان نتاعها في احد النزل وفيها ثم حتى الصور موجوده في سبور بايدي, وانا فهمت وبعد شويه يعديونا لفيديو من قاعه الندوات, ديكور مزيان يليق بالحدث وهو كاس العالم, ولكن الانتظارات لاول مره تكون اكثر من العاده.
3: انتظارات كبيره لانه حدث كبير, لانه الحقيقه
1: اي مش اول مره نشاركوا فيه الحدث الكبير.
3: لا مش اول مره, لكن الحقيقة جايين من مشاركات مش باهين, كاس العرب وكاس افريقيا رينا اللي كونوا فما فرق برزت, فما لاعبين برزوا على المستوى الوطني نحكيه, لأنه المستوى العالمي ومستوى أيضا الاحتراف براتيكمان لاعبين اللي قاعدين يلعبوا بانتظام واللي قاعدين يقع استدعائهم نعرفوهم. لكن اليوم كما تحكي كريم انتظارات كبيرة خاصة على الصعيد الوطني, لأنه برشا عبيت تتسائل على إمكانية ضم اسامي نعرفوهم الناس كل, معناها فما شكون يحكي على معناها زعلوني, فما شكون يحكي أيضا على بيانسور شامخ وشوات, فما شكون يحكي على عمر بن علي, فما شكون يحكي على علي معلول, فما شكون يحكي على صبري بن حسن, فما شكون يحكي على الفرحاتي, فما حتى شكون يحكي على رايد الشيخاوي, على الصحراوي, على اسامي نحكي اسامي الوطن على المستوى الوطني, على المستوى الصعيد البطولة متاعنا, على المستوى اللاعبين اللي ينشطوا خارج تونس براتيكمان لسه نعرفوه نعرفوها وفيها براتيكومون 17 18 20 لاعب سديبون خد ثلاثة حراس من تونس. جيماجين كما كنت تحكي كريم مش باش يفوتوا أكثر من زوز ثلاثة لاعبين إضافيين من البطولة، فما تكتم كبير وهذه حاجة باهية وممتازة. فماش تسريبات، كل واحد عنده إشاعات وآراء وكذلك، فما حتى شيء أوفيسيال، وهذه حاجة ممتازة وتحسب للمكتب الوطني الجامعة هذه. وأيضا فما حاجة أخرى كما كنت تحكي مهمة جدا، هي الجانب المادي. الناس كل عندها كالكولاتريس في ديها وقاعدة تحسب كل واحد
1: قداش عندي من لاعب،
3: قداش عندي من لاعب، يرحم والدي، كاسكو باش جيني بريم كاملة 11,000 فاصل 8 دولار يوميا لكل لاعب أبارتير من نهار لول متاع الكونفوكاسيون.
1: بما معناه أنه اللاعب اللي شارك استنى أبار الفيفا السنة زادت الأيام اللي شارك فيها اللاعب في التصفيات المونديالية،
3: أما كوتا أقل برشا،
1: كوتا أقل اللاعبين اللي شاركوا في تصفيات كاس العالم. وبالتالي المنحة تنجم توصل للاعب عنده آخر عامين في نفس الفريق
3: 350,000 دولار،
1: تنجم توصل المليار، وتنجم توصل حتى مليار ومية
3: صحيح.
1: إذا كانك لعبت الماتشوات متاع الكاليفيكاسيون
3: بالضبط،
1: وتنجم زادة توصل حتى مليار ونص إذا كانت تتعدى للدوزيام تور
4: بالضبط،
1: خاطر كانت تتعدى للدوزيام تور دونك باش تزيد مينيموم أسبوع والأسبوع هذاك بمتعه،
3: أسبوع هذاك يجي 80 براكما 84,000 دولار اللي هو 220 مليون برسك،
1: معناتها تنجم توصل للمنحة
3: 240 مليون،
1: نجم توصل للمنحة لأكثر من مليار لكل فريق.
3: الحساب يبدأ من 18 مايو معناها من نهار الكونفوكاسيون،
4: أول نهار في ستاج،
3: أول نهار في ستاج الرادونو كما يقولوا
4: وذيك علاش الانتظارات، وذيك علاش الانتظارات كبيرة، والنوادي الكل كما قلت أنت صادق كل واحد شاد كالكيلة
3: عنده حساباته وحده
4: وقاعد يحسب وحده. بون حدث كبير زادة من كروج اللي هو حدث كبير، وسيرتو في بول جينا في بول صعيبة. كل فريق يشوف في ملاعبيته موجودين في قائمة صبري اللاموشي، واللي هي حاجة أنا حسب رأيي
1: باركونتر ابدا حضرنا الدكتور قائمة الجابون والسويد، هولندا ما زالت مع النتش،
3: هولندا ما زالت مع النتش
1: صح،
4: جابون فيها زوز ملاعبيه طيروا طيران ما همش ديجا كونفوكي،
1: خلينا في تونس زينا
4: سريه كبيره، وهذه حاجه باهيه الحقيقه. لاول مره العاده نسمعوا تسريبات، اليوم براتيكمون ما فما حتى خبر صحيح، وهذا يحسب للمكتب الجامعي والاطار الفني اللي خدم بسريه كامله. وانا عندي معلومات اللي المدرب صبري اللموشي سكر على روحه وسكر على الجروب نتاعه وسكر على المنتخب، وبراتيكمون معناتها يعرف كل شيء، يعرف كل كبيره وصغيره وشنو قاعد يدور في محيط كره قدم التونسيه. ودايور كان من الاول واضح، قال انا لا بريبار مش نعول على الملاعبيه اللي ينشطوا خارج البطوله التونسيه اللي هي في وقت من الاوقات قال بطوله ممله.
3: نجم ناكد لك اللي كونه معناها من مصدر قريب شويه الى كونفيرمي اللي قالوا من الاول،
4: فوالا
3: بعد ما مشيت تفرج على بعض اللقاء
4: صحيح
3: يعني في حديثه مع وفادير مع القراب من الجامعه ما كانش فرحان برشا بالمستوى.
4: لا هو شوف، هو خلينا نقولوا واضحين اللي البطوله نتاع
3: حتى ليزاسيستون سامحني ليزاسيستون نتاعهم مشاو عملوا ريبورتينغ نتاعهم وعملوا لي رابور نتاعهم زاد ما كانوش تري بوزيتيف،
4: ما هوش ساتيسفي. دونك قلنا لي شامبيونان نتاع السنه كانت فما منافسه كبيره، لكن النيفو الكاليتي دي جو ما كانتش على مستوى عالي، كان مستوى متوسطه لا اكثر ولا اقل. دونك باستثناء لو كلوب ولا سيسيس ولا ليسبيرونس، ثلاثه هذو فرق اللي عطاو شويه شار من الشامبيونان في اخر لي جورني، لا بريبار كان مستوى طايح الحقيقه. شوف انا حاجه فقط في الحقيقه ما حبيتهاش في الكونفرنس دو بريس نتاع اليوم هي التاخير، وهذا يخلي الناس تشك ويخلي الناس مخها يمشي لبعيد، وكل واحد فاش يخمم اسكو فما تدخلات، اسكو فما ناس معناتها كانت باش توقع استدعاء وبعد لا وبعد عاودوا رجعوا استدعاهم. هذا هو اللي يخلي الشك. هذا ماذا بينا كنا اليوم كونفرنس على مستوى كأس عالم الأربعة سيتادير الأربعة تأخير بدقيقة لا، وهذا هو معناتها. ونعرف اللي مدرب كما صبري اللموشي عاش
1: لازم تكون ثم ضغوطات على فوزي على فوزي قبيلك نحكي على فوزي على النادي الافريقي تنزلكم ثم ضغوطات على صبري اللموشي في نصف ساعة.
4: أنا ما نتصورش
1: تغيير بعض الأسماء.
4: أنا ما نتصورش
3: لوجستية.
4: أنا حسب بون شوية معلومات اللي شخصية صبري اللموشي شخصية قوية برشا, شخصية قوية برشا, ودايور قلت لك سكر على روحه برشا في الخدمة متاعه مع الجروب متاعه مع الملاعبية متاعه, ويعرف شنو صاير في الشامبيونات وشنو يعرف معناتها تدخلات وديز انترفونسيون, فهم كل شيء.
3: اما فما حاجه صارت انيس ملو قال مانيش ماشي باش نتفرج
4: بعد
3: كل هيك الصحافه والناس اللي دايره بالمنتخب وكل وعلاش وكيفاش وعنا بطوله محترمه مشي كومام
4: الى كونفيرمي دونك واضح اللي شخصيته كبيره راهو
1: بالله في بطوله تونس مش نحي هدف البطوله نحن هدف البطولة هلا ليميت الهدف الثاني للبطولة اللي نجم يكون حل إذا كان ما عندكش هدفين في أوروبا وثلاثة حراس مرمى مش تزيد من ظهير أو اثنين
3: ماكسيموم
1: تقف غالب مش تزيد أكثر
3: ماكسيموم
1: معناتها هذوما بطبيعة ما هوش مشيو الكل هذوما نحكيو على ستة ملاعبية ولا سبعة ملاعبية كي مشيو خمسة أربعة عادي منطقي معناتها ما فهمتش علاش أنا هذي الكل معناتها العباد الكل
4: على خاطر الكالكيلاتريس مازالوا كيشراو كالكيلاتريس
3: صحيح الحساب مو الحساب اش قالك سيد مناعم بكري قالك ماك تعرف كان جاو السويردات تعدينا من 18 ل 30 ولينا نحلموا افريقيا كان ما خلطوا السويردات قعدنا في 18 نقعدوا نحلموا وطني
4: بربي هذايا ميساج اون فوا بور توت لا احنا كاتوانسه راهو اليوم مصلحتنا في مصلحه المنتخب نتاعنا راهو المصالح الضيقه والمصالح نتاع نجبد ونجي جمعيتي ولا نجبد على خاطر الملاعبين من جمعيتي لا في الاخر اللي باش يمثل كره القدم التونسيه هو منتخب اسمه على جسمه قال الراجل منتخب هو يلم افضل اللاعبين الموجودين في تونس كلكو سوا يلعبوا في تونس والا يلعبوا في دي
3: شامبيون
4: والمهم تونسي ويحمل الجنسيه التونسيه وعنده الباسبور نتاعه التونسي وهذا هو اللي يهمنا في الاخر راهو احنا نهار اول ماتش لوكانز هو راهو التوانسه الكل كي باش تتفرج في اول ماتش نهار الاول راهي بجزمها تنساش معناتها راهو هذا تابع للنادي الفلاني والنادي الفلتاني راهو في الاخر هذا درابو يجمع التوانسه الكل ويزم نبدلوا شوية العقلية متاعنا ونبدلوا شوية نوتر مونتاليتي اللي مشيت برشا في اتجاه نحبوا النوادي ونخفضلوا النوادي متاعنا على حساب منتخبنا راهو في العالم كل شوف حتى نشوفوا جيراننا راهو استاديت في الجزائر وفي المغرب وفي مصر ما يتعبى كان وقت يبدأ الكيب ناسيونال تلعب راهو سيفري ممكن تفهم ماتشات كبيرة في مصر للزمالك الأهلي أما ما يتعبى كان وقت المنتخب المصري يلعب ما يتعبى كان وقت المنتخب وشفنا المنتخب المغربي في الكوب دافريك اللي فات شفنا معناتها الاستاد براتيكمون كله معبيين كيف المنتخب الجزائري دونك خويا راهو يلزمنا اليوم نتحليه بروح الوطنية نتحليه بروح والانتماء لدولتنا ولبلادنا ولدرابو تونس ويزينا من هذا يتابع جمعيتي وهذا يتابع جمعية ما نحبهاش ونسيت سويت نو يزم العقلية تتغير لبيان تو بوسيبل
1: حقيقة برشا سيسبانس برشا سيسبانس ما عندك ستيلو دونك نبدأ بال 26 لاعبي متاعكم في انتظار 26 لاعبي متاعكم
3: جيب لي ورقة
1: تفضل هاي ورقة
3: هاي
1: ورقة خويا
3: ارمي
1: هذيك وريقتك وذيك ورقتك هنيس تختارون الملاعبين نبدأوا ثلاثة حراس اللي بتختارهم في قائمتك
4: دحمين بن حسن الشامخ
1: به
3: كيف باري
1: هذوما قائمتكم مش تعملوا لي كومباريزون بعد مع القائمة كل حد قديش جاب صحاح على 26 في الجهة اليمنى تختاروا زوز ولا ثلاثة كل حد حرة
4: في الجهة اليسرى
1: اليمنى واليسرى
4: في اليمنى نختار فاليري زعلوني
1: باليري زعلوني زوزاكاهو
4: على اليسار انت روزيام على خاطر
1: على اليمين
4: يجيك
1: غير متفصل لانه قريب تبدا
4: على اليسار
1: اقف على اليمين
4: نمشي
3: فاليرينا فاتي
1: فاليرينا فاتي تقف غاد ما تزيدش ثالث
3: لا لا لا
1: على اليسار
4: عابدي بن والناس معلول
1: ثلاثة على اليسار
4: بعد فصل
3: اليسار عابدي بن والناس
1: زوزاكاو ما تجيش سيرف دونك في نكمل معك دكتور في المحور قداش باش تختار من لاعب تو
3: في المحور خمسة لاعبين
1: دونك عندك ثلاثة أربعة
3: نكتب خمسة نكتب خلي كيما تقدر فيه
1: هو باش يختار خمسة تختار أربعة دونك لينك اخترت اربعه مش تختار لينك اخترت لاعب زي
4: هو راه يظل لي في الليست هذه فما تروا جوار معناتها احتياطيين
1: به.
4: مش خليه من المدرب 26 مع تروا احتياطيين على بليسور على
1: نحكيو على 26 نحكيو اللي يمشيو يتقيدوا في الكالكيلاتريس الثلاثه هذوك ما يتقيدوش في الكالكيلاتريس
4: طالبي غرام رقيق عروس
1: طالبي غرام رقيق عروس اربع اسماء انت عندك حق في خمسه اسماء دكتوره
3: خمسه اي
1: اي طالبي
3: لا لا طالبي طالبي رقيق عروس غرام موجودين كيف كيف
1: اللي قالهم هما الاربعه اللي قالهم خمسه شكون
4: شيخاوي
3: شيخاوي
4: مستير
1: شيخاوي مستير
3: شيخاوي شيخاوي شيخاوي او جلاسي
1: الاقرب تختار
3: شيخاوي
1: شيخاوي شيخاوي مستير هذم لامين قداش وصلتوا من الملعب تو عندنا ثلاثه جوله اربعه على الاطراف وخمسه
3: خمسه
1: 12
4: 12
1: وانت 12 في وسط الميدان قداش مش تختار دكتور
3: سبعه
1: لامين اعطيني سبعه
3: نكتبها بيه. عندك
1: حنا بال
3: سخيري
1: سخيري
3: حنا بال
1: حنا بال
3: خضيرة
1: ميكرو ميكرو يا دكتور
3: خضيرة
1: خضيرة
3: ألور خضيرة بالرمض مش سامحوني مش
4: بن سليمان
3: بن سليمان ماذا بينا جوراني بوني رباني مي معنى رمضان ألور بن سليمان غربي
1: قديش هذم تاو
4: خمسة
3: خمسة
4: مازال واحد عندك حق في واحد كاو هذم خمسة اللي اخترته
1: لا لا سبعة يعني
3: قلت سبعة
4: سبعة
1: سبعة
3: سبعة ألور نركزوا شوية دونك صغيري حنبال خضيرة سليمان
1: غربي شنو آخر به هاي كمل انت لطون للكيت
4: دونك انا ستة ستة فقط خضيرة حاج محمود
3: صغيري
4: بن سليمان غربي حنبال
3: حاج محمود وسي
1: حاج محمود
3: حاج محمود
1: دونك عودي سبعة متاعك دكتور
3: حاج محمود ستة ستة
4: هذا مازال واحد آخر عندك
3: ستة ستة سخيري
1: فرجاني نجم يكون ولا
3: ينجم
1: عيدوني اختارته انت
3: لا لا لا عيدوني لا فرجاني
1: لا فرجاني
3: نجم يكون ان جوكر
1: ان جوكر فرجاني السيتيام
3: اي نجم يكون ميم
1: به واضح
3: لكن الستة بريسك متفاهمين فيهم حنا بال غربي خذيرة خذيرة وسخيري سنتينيلات بريسك بن سليمان وحاج محمود روليورا وحنا بال وغربي اكثر بورتي فير لافون
1: اي انيس بسرعة نيس
4: باه شنو تو عندك لي كولوار باه لي كولوار اخترت عاشوري توناكتي بن فرحات الطيف سعد العياري
1: سعد عاود لي ترى
4: دونك عاشوري توناكتي بن فرحات الطيف سعد وخليل العياري
1: خليل العياري هذوما
4: ستة
1: الستة دونك ستة يكملوا هكا ولا وصلت 26
4: هاي نبدأ لك نكمل لك لي زاتاكون
1: باه
4: اي خليت لي زاتا كومبا
1: باهي وانت
3: الطيف تونكتي عياري عاشوري
4: اليسار
3: سعد
4: بن فرحات خديتوش
3: نعم
4: نخسر عليا بن فرحات معناتها انت بون بالنسبه لي زاتا كون خديت شوات اللومي والمستوري مستوري شوات اللومي
1: مستوري شوات اللومي
3: يسري بونسنا الحساب ولا
4: والله يبوناش
1: الور 26
4: لا لا
3: اكثر 28 ظهر لي انت
1: هاي احسب احسب
3: الور 3 7 7 وعندنا 5 في اللاكس 12 بكومبارتي كومبارتيمونتيلاني من بعد 6 في الوسط 18 لا لا 27 هكا
4: انا 27
1: اي نقص لاعب
3: نقص لاعب انت
1: نقص في التاكونات ولا في وسط الميدان
4: لا مش نقص لا مش نقص مستوري
1: نقص المستوري واضح تقريبا متفقين انتما في القائمات فماش حاجه في انتظار انه الناخب الوطني بعد شويه اعطينا الاكرون دونك الكونفرنس دو بريس نتاع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم لحظات وتنطلق باش يكون عندنا بث مباشر للكونفرنس خاصه في لحظه الاعلان على اللاعبين دونك بعد شويه باش يكون البث المباشر للندوة الصحفية. مازال ما دخلش الناخب الوطني للقيام بالندوة الصحفية. ديك يبدا الناخب الوطني ديك الصوت يكون موجود. الناخب الوطني مازال ما دخلش القاعة. الصور ما زالت عنا في اللايف في الكواليس قاعدة توصلنا. نعديه مباشر بطبيعة الإعلان على قائمة المنتخب. دونك اخترتوا توا قائمة اللاعبين، ما اخترتوش الخطة اللي نجم يتبعها المدرب حسب رأيكم في كأس العالم، لأنه ملعبش بثلاثة في المحور في التورنوا بتاع كندا.
4: اي بون نصور الفاوبتي بتاع شوا بتاع الكاتروا تروا، نصور هذا هو الأقرب بالنسبة للمدرب. ودايور حكان يحب يبدل، بدل في اللي دو ماتش، عمل ماتش بن سيستيم والدوزيام ماتش عمل بنوتر سيستيم، مالجري الدوزيام ماتش اللي هو سوا ديزون كوستو اكثر من الماتش الاول، ومع هذايا حافظ على لي برينسيپ تكتيك نتاعو، لي برينسيپ دو جو نتاعو، ولو شيما اللي حافظ عليه الكاترو اتروا. نتصور باش يمشي في الاوبسيون هذيا وماش باش يغير مالجري لي
1: زادفيرسير كاترو ولي زادفيرسير مختلفين.
4: مش نرجع لك لي زادفيرسير، اما افيك دي رول بيان ديتيرميني نتاع لي جوار دو كولوار نتاع الميليو تيران. دونك راهو شوف مش مشكل في الشيما قط، سورتو اهم شيء هو الابليكاسيون نتاع لي جوار ونتاع الملاعبيه سور تيران. هذيك هو اللي حسب رايي في الانيماسيون ولا في الاورغانيزاسيون، كان نحكيو على الاورغانيزاسيون ديفونسيف ولا نحكيو على الانيماسيون اوفنسيف. دونك سويفون لي كونسيل باش تعطاو للملاعبيه وهما اللي بيان سور فون ابليكي، هذا متفاهمين فيه. اما بيان سور نصور زاد المدرب عنده افكاره وعنده طريقته وعنده لي رول سيرتو نتاع لي كلكو بوست اللي هما يكونوا ديتيرمينون مهمين باش يعملوا لابون، يساهموا في لابون اسيس ديفونسيف مع التوازن اللي هذايا هما يظل اهم دو كريتير باش تمشي بيهم تلعب مع ضد السويد وضد اليابان وضد هولندا، انك تكون عندك ان تري بون اسيس ديفونسيف وتكون عندك بيان اكيليبري وتوازن كبير.
5: السويد تلعب دوز اتاكور،
4: نجم
5: 4 4 2
4: نجم واحد من لي ميليو زاكسي كون
1: ناحي ايزاك ولا ايلانغا، خاطر ايزاك كان مضروب
5: لا 4 4 2 يلعب ايزاك
4: وكيريس. فما وصل لي معلومه اللي هو باش يكون غايب
5: سور لو كوتي
4: ديليخت الاكسيال نتاع هولندا.
5: ديليخت عنده برشا مضروب، ما عنده برشا مضروب، ما يلعبش، يلعب فان هيك تاع برايتون ولا يلعب فان دوفي
1: ودخل في امور اخرى.
5: لا لا سي با فري، حديث فارغ تاع فيسبوك هذاك مضروب وقعد نيش فيه من الحكاية تذوم القام كان في الباجيت ناطقة باللغة العربية
1: يعني عمل خفصروا الناس ماله
4: تسريبات
5: كيف فارغة يعني الرجل يداوي على روحه خلت ثبت بالقديم بالقديم معناها في لي جورنو انترناسيونال كل مش موجود معناها.
1: شوفناه على فيسبوك معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي حاب يبدل الجنس نتاعه معناتها فريمون
5: إيه لا لا
1: كان خبر مفاجئ جدا لي
4: يشوف روحه مع سيدات هولندا يعاونهم برشا.
5: لا هو ديجا معناها كان مضروب برشا مرات كسوا دوب معناها
1: هو الاخبار غير موجود في مواقع عالميه.
5: لا في مواقع كلها
1: لا عالميه نحكي غير موجود في مواقع عالميه، مواقع معروفه يعني في السبور وغيره، لانه اخبار كما هذا اخبار كما هذا كان ينتشر في تلقاه في لاجازيت او تلقاه في فهمت
5: خبر في دي باج يحبوا يعملوا شويه بوز واحد كل احنا نورمال ما معناها ما نحكيوش عليهم اصلا، لانه كما قال كريم هذه امور معناها تصورش لعب معناه في التومبوك تاع كاريرو لانه دي ليخت صغير 27 28 جاي اليوفي عمره
1: به هولندا شنو نلعبوا له؟ نلعبوا له بثلاثه في المحور
5: لا 3 5 2 3 5 2 3 3 4 1 2
4: دونك يولي يزيد 1 5 في الاكس.
5: لا لا لي زاكسيو واضحين
4: يا 5 ما عادش يزيد 4
5: طالبي اكسيال في الوسط غرام او عروس
1: على اليمين
5: ورقيق على اليسار
1: ورقيق على اليسار واحد بسقيه
5: صحيت عابدي بهذه ومشيره الاخرى فاليري قدامهم سخيري سخيري خذير خذيرة حنبال ونورمال ما العياري نحطه كدوزيام اتاكا مع شوات أو اللومي
4: اللومي ولا بن فرحات
5: متصورش
4: بن فرحات دوك مش تهزه
5: متصورش حتى كان يمشي
1: شوف بن فرحات قدش منه ملاعبي
4: بن فرحات انا بالنسبة لي شوف
1: الكوب ساحتي قايمة قدش فيها من لعب البطولة
4: فيها
1: ثلاثة جولة
4: فيها ثلاثة جولة وثلاثة ملاعبية فيها معلول وزعلوني وشوات
1: باه وانت قداش فيها من لاعب في البطوله
5: فيها لاعبي برك شواتك هاو
1: شوات ثلاثة قول أربعة يعني.
5: اي ما
1: ويبدو انه الناخب الوطني مش يس خمسة
4: ما جابيناتنا
5: بين بينين
4: شوف الكوب دي موند هذية
1: لا لا لا لا عندك عندك لاكسياب شيخاوي شيخاوي
5: خمسة دونك صحيح
4: شوف الكوب دي موند هذية
1: الأقرب أنه أنت أنجح فش تقول
5: ان شاء الله كان فما جايزة نكملهم فماش عدود لعبة دي
4: شوف الكوب دي موند هذية يلزمنا نرسموا كلك جوار اون فوا بور توت باش يكونوا دوليين التوانسه
5: في كوب دي موند في...
4: بيان سور اخي احنا ماشيين في كوب دي موند كوب دافريك كوب دي موند
5: مش في كوب دافريك
4: لا لا اذا جات
5: لوبورتونيتي من الاول
4: لا شوف اذا جات لوبورتونيتي وهذه اقرب فرصه عندك موجوده مع الملاعبي كيما بن فرحات ولا كيلومي اللي هما كانوا سيرتو اللومي اللي نعرفوا كندا كانت اموانزا ويكون كندي
5: خلاص هي بريسك لعبوا في ماتش خبطه صغار نتاع محلي
4: احنا في الاخر لي شونسون تاعنا باش حتى كي باش نتعداو للدور الثاني ماهيش كبيره برشا حظوظنا ضعيفه دونك انا على الاقل نربح حاجه من الكوب دي موند هذه اني نرسم ملاعبي كويسه
1: عايزين نعاود ناكد لكم انه الانتظارات اكثر من العاده معناتها الارقام قياسيه الان تتبع فيكم على اليوتيوب
4: ايوه
1: والناس تنتظر في اعلان القائمه نذكر انه راهو الناس الكل قاعدين في القاعه على اساس نص ساعه روتار تو 40 دقيقه روتار ولينا 39 دقيقه روتار والناس الكل يستناو في القائمه قائمه المنتخب
5: لازم نحن كيف كيف
1: اما الروتار هذا
4: يدعو
1: الحقيقه
4: يدعو
5: لا لا نصور
4: لا شوف هو
1: حتى في النيفو انت كي تقول اربع سي لاربع تو دي دي دي جون كي يقول اربع
5: دي جون
1: 20 تي اف في
5: 20 تي اف وفي الموضوع
4: يجي 20
1: يجي 20 40
5: لا شيء
1: المفتي يجي يجي 16 40
4: المفتي يخرج يجينا احنا في رمضان
5: ماني
4: كاو
5: ماني
4: ماني حاجه راهو شوف انت
1: تو سي نعملوا في تي جي 20 ولا
5: تي جي
1: تي جي 20
4: اليوم الصباح قمت نلقى
5: تيجيونو نتاع رايون
4: اليابانو
1: اللي نتاع لك
5: تيجيونو
1: تيجيونو نتاع 8 تاع الليل
4: حدث هام هذا حدث هام يلزم تكون بونكتويل هذاك اللي نفهم
5: في البرازيل تبدا اتون تاع 200 مليون واحد جوارات يبداو لمين 70 واحد معاهم وعائله واستناه وديفيسيفيتي كبار صديق نيمار عاد هاو تضرب له استيفا ورودريغو ويدزو في برازيل كامل تدز فيه
4: استيفا موجود هاللي
5: لا لا مضروب
4: مضروب ما يهمش يهزوه الاكثريه
1: اما مش يهزو نيمار
5: 55 موجود في ال 55
1: موجود نيمار باش
5: ويمشي على ربعه كازم
1: هو راه فهم حاجه دكتور نيمار معناتها راه سي نيمار معناتها لاعب اسطوري في البرازيل
5: اسطوري ما هالشيء
1: اما كلهم يسالوا على البرازيل
5: اسطوري
1: ما هالشيء هو الهداف التاريخي للمنتخب البرازيل قبل بيلي
5: ايوه بيلي هز الدنيا كلها
1: قبل بيلي هو الهدف التاريخي المنتخب البرازيلي يعني مش
5: احنا عشنا معاه دون 20 و 30 الناس تقعد تتذكر تذكر روماريو هز كوب دي موند مع بيبيتو وكافو تتذكر بولي تتذكر رونالدينيو 2002 مع ريفالدو نيمار سي ان بو ديفيسيل نيمار مربوط بالسبعه نتاع المانيا وهوبام ولو انه ما لعبش وقتها مضروب بالكوب دي موند هذيك اون ديسيبسيون كبيره برشا معني الحقيقه ما اسطوره وي مي بون فما لاعبين تعداو مر الكرام يوان كرويف اسطوره سيفري الناس كل تتذكروا هولندا فهمني لعب فينال شهير تاع نتاع 74 وبالون دور وكل شيء مي بون برازيل على تيلمون دو تالون ولا تيلمون دو جوار اللي كتبوا سميهم بيحرف من ذهب اللي امون افي نيمار دون 15 20 عام عاش
1: اما زاد اسكو نورمال يوما ناخب وطني في البرازيل انه يتسال على نيمار مش في كل كونفرنس
5: ومن اللي جاي حتى
1: اللي جاي السلام عليكم نيمار جاي ولا مش تعيط نيمار ولا سي ترو كوميم
5: لان دي بلو تالونتيو في جينيراسيون تاعو معناها
4: وفي الكوب دو موند هذيا فما برشا دي جور بليسي
1: ممكن حتى في تاريخ البرازيل
5: هو تالونتيو اما ماهوش مؤثر مش مؤثر في التيتر
4: لا ان سيرتان مومون مؤثر
5: في التيتر ويت
4: لا في تشامبيونز ليغ مع برشلونه ماهوش مؤثر
5: لا في البرسا مش في لا اسمعني برازيل والارجنتين يا اخي ميسي شنو
4: ميسي وقتاش ولا وقتاش
5: ميسي قال ولا برا هز تحب مع البرسا طونك ما زيدش كوب دي موند كيما مارادونا لا مجال للمقارنه ما نحكيوش فيه الموضوع بور لي ارجنتان ينجم يهز الدنيا الكل في الاوروب عندهم هما لازم يهز الكوبا امريكا
1: كل شيء في هذا وفي هذا
5: ايش قلت لي
1: ايوي هز
5: كوبيمون ميسي هز الدنيا كل
1: هز الدنيا كل دونك
5: هيستوري رونالدو ينقصو
1: بارابور حتى مارادونا هز اكثر من مارادونا في اوروبا
5: ايه مارادونا ما هزش برشا في اوروبا هز دو شامبيونا مع نابولي وهز كوب يوفا ظهر لي كلمه مانيش غلط
4: رونالدو الظاهره شامبيونز ليغ ما هزش ما هذا الشامبيونز ليج
5: ما هذا الشامبيونز ليج هي سكوب دو موند واحد
4: الشامبيونز ليج ما هي شويه معناتها حبيت نقول لك في قيمه ممكن تجي
1: ثاني كرشو قدامه هز في كوب دو موند واحد
4: الشامبيونز ليج جي ثانيه بعد كوب دو موند
1: كرشو قدامه دكتور
4: جي ثانيه بعد
5: لا لورو لورو بعد كوب دو موند لورو نقول لك من الاخر من الاخر ما فما حتى ادنى علاقه ما بين النيفو نتاع الشامبيونز ليج واللورو بارابور مع الكوب دو موند شامبيونز ليغ واللورو اقوى اقوى برشا خاطر الشامبيونز ليغ
4: فما ماتشات سهلين
5: لا شامبيونز ليغ واللورو نحكيو ديما من الويتيام وانت معناها اون فادير
4: لا لا نحكي في الكوب دي موند
5: كوب دي موند كوراساو هايتي كذا
4: لا لا
5: قول لي بون قول لي في الاوروبا ساعه تو بالسيستم الجديد تاع شامبيونز ليغ 36 هذوما نجم تلقى جوك سبليت وتلقى جور جاردنز وتلقى بافوس تي وحي ضايع مي بون ابري حديد فحديد ترى في ماتشات معناها كوستوم اللور
4: فهمني
5: اليوم

0: كوريا داير اي واحد جيه اون بروبوزيسيون باش يخرج للاوروب
1: يخرج
0: بلوك بلوك 19 20 21 يخرج
1: سياسه سياسه
0: دونك تلقى جوارات يلعبوا في هولندا تلقى جوارات يلعبوا في ليكوس جابون عندهم ويدا وعندهم واحد في سلتيك زوز في الاياكس وثلاثه في الاياكس وتلقى شكون يلعب في المانيا
1: ويدا في فينورد
0: شو قلت لي؟
1: يدا في
0: ويدا في فينورد فما فما الآخر في في سلتيك لا تكو ما يدا ماله
2: شكون أكثر جماعة تجمع تقلقنا
0: ما يدا ما يدا
2: شكون أكثر جماعة تجمع تقلقنا في المونديال
0: ثلاثة مش قلقوه
2: لأن أكثر واحد اللي
0: شكون هي جماعة الآخر مش قلقوها آخر سؤال
1: أكثر جماعة مش قلقنا هي اليابان وفي جرتها هولندا نجم في جرتها هولندا خاطر إحنا احنا نقاو صعوبات كبيره مع الـ مع المنتخبات
0: الريتم العالي
1: مع الانتنسيتي مع المنتخبات المنظمه برشا والمنتخب الياباني اورديناتور
0: هي اما هي. هولندا هولندا راهو ما عادش كيقبل معناها
1: هي بالعكس تو اليابان سنين
0: هولندا التوير. هولندا
1: اه هولندا
0: هولندا, هولندا. معناها تو القدام ما عادش عندك اللي زاتاكون خارقين للعاده معناها فان نيستر روي وفان باستن وفان هويدونك وي وي وي. عندها مالين تاع روما اللي عادوا سيزون محترمه دي باير
1: فما جاكبو على الكلوار اللي صار
0: متوسط برشا مع ليفربول
1: ماهوش خايب شو
0: متوسط مع ليفربول يعني زاتون دي بلوس كو سا وكزافي سيمون تضرب عمل لي جامون مش يلعب
1: ما يبرش ملاعبيه ضرب في كوب دي موند هذه
0: دي باي براتيكمون في بيطاله
1: اي في بيطاله
2: يعني هولندا تلقى ندوه صحفيه في انتظار انه باش يبدا فقط بريزونتاسيون تاو قبل ما يعطي القائمه شويه ونعطيكم الصوت تحب تجيبها مع الخمسه تتقد اي لا سينو اذا كان سماح جات نحاولوا ننسقوا مع سماح انه الحدث سيكون مهم جدا والحقيقه ارقام قياسيه حتى في المتابعه على السوشيال ميديا
0: الناس تستنى
2: تستنى رمضان عيد غدوه ولا مش غدوه جواري ماشي ولا لاعب الفريق الفلتاني ماشي ولا لا
0: شفتها بالليسته تشوف
2: لا من بعد
0: عندي تشوف المتعه
2: في الطرود نسي سوق انا مش نبر مع الجماعه مش نضحك على التنبيه فهمت دونك نسي ولي سوق من بعد دونك القائمه بعد شويه تكون موجوده قائمه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم بعد 45 ساعه تاخير بعد ما كان الاعلان
1: 45 دقيقه
2: 45 دقيقة تأخير بعد ما كانت الإعلام من المفترض يكون الأربعة نتاع العشية توا الأربعة وخمسة وأربعين دقيقة إذا خلطنا نعطيه القائمة كاملة بالطبيعة قبل الخمسة قبل نهاية البرنامج سينو أكيد بعد مع سماح مفتاح باش يكون اللي باش تكون القائمة قائمة المنتخب الوطني التونسي به شنو هو المنتخب احنا دكتور وقمنا في السؤال شنو المنتخب اللي منتخبنا ينجم
1: يقلقوا
0: الحقيقة هو على ثلاثة منتخبات
2: نلقاو معها
0: على ثلاثة منتخبات المنتخب اللي لقى أكثر مشاكل في الكاليفيكاسيون والمنتخب اللي كانوا عنده دي بليسور والمنتخب اللي بدل المدرب راه ما نساوش اون كور دو روت هو المنتخب السويدي معناه بون هو المباراة الأولانية بري فما أسامي رنانة كبيرة برشا معناها تحكي على جيوكيريس ويساك ويلانجا وتحكي على إيزاكيان تاع أتلانتا و مالوريزمون التونسي المجنس السويدي العياري بون تفرجت على فيديو الوالد يقول لازم نردوا الجميع السويد بون معناها فكرة وجهة نظر بار كونتر فما واحد آخر أبارامون كأنك تونسي زاد اسمه علي طه العابدي
2: علي العابدي آخر
0: اسمه علي طه العابدي حليت عليه كتاب
1: عابدي نجم ما يطلع كان تونسي
0: يلعب في مالمو وسط ميدان عمره 27 28 سنة موجود في الليستة بتاع السويد دونك طه علي العابدي اسمه جو سيبا أصوله بتاعه شنية مي عابدي نتصوره قريب برشا باش يكون تونسي تونسي تزيري جيماجين ولا دونك عندهم غيابات زاد المنتخب السويدي كولوزيفسكي مالوريزمون مش يكون موجود ليهم هما سينال تالي
1: بالنسبه لنا
0: ليهم هما نحكي سينال تالي معناها الحقيقه عندهم بوكو ديفايونس لقاو برشا مشاكل في الماتش الكاليفيكاتيف اللي لعبوه في الفينال مع بولونيا
1: بولونيا
0: مع بولونيا معناها كانوا
1: 3-2 ولا 2-1
0: 3-2 3-2 في الاخر 3-2
1: جيوكيريس
0: جيوكيريس ماركا البونت وكافوياج وديما تبارك الله عليه في
1: هو يعرف في بلاصه
2: اربطوا الاحزمه باش تحطوا لي كاس بعد شويه
0: هاي هولم لاعب اليوفي يلعب على اليمين لا معناها نتصور ماتش لولاني كان نعرف واش نيغوسيو نجموا نخرجوا بنتيجه ايجابيه معناها ما لي سامي ما تغركش برشا ابري كي تبدا منظم تبدا عندك ان بون سيستيم دو جو وتعرف كيفاش تو بو ريبارتير رينا كونتر كندا جمعيتنا خرج بالكدا بالكدا جبنا اون اوكازيون
2: انا باركي يقول لك صومالي صومالي علي
0: طه العابدي صومالي طلع
2: اي صومالي
0: عندهم عابدي وصومال
2: نزيه الكرشاوي علي طه العابدي صومالي من زمينة نزيه الكرشاوي

0: تحيه ليه.
1: فما بربي كان نزيه تبع فينا فما ملاعب يذول لي تري تالونتيو
0: نزيه معنا فريق العدل
1: تري تالونتيو
0: تحيه خونا نزيه
1: سويدي معناتها ما نعرفش شو اسمه بالضبط ضيعت خاطر
2: وين يلعب
1: في السويد ملاعب صغير مازال كي طالع
2: بيرغفال بتاع توتنهام
1: لا لا لا مازال يلعب في السويد مازال يلعب في السويد
2: فما بيرغفال تاع توتنهام
1: شوي اسمر البشره يذول لي كاني مانيش غلط خاطر قريت عليه تو ديرنيرمو
2: سيما لا. مش صغير كبير سيما ميليو اسمر البشره
1: اسمر شويه مملاعبي بون حسب اللي قريت عليه فما ملاعبي تونسي
2: تونسي يلعب في المنتخب
1: لا مش يلعب في الشامبيونا في السويد اسم مازال كي
0: بدا اسمه صبري لموشي يلا صبري لموشي موجود الصوت
3: Valérie, Jungborn de Berne, Nafeti, Nordkoping, Braun, Servette de Genève, Rekik, Maribor, Chihawi, Monastir, Talbi, Lorient, Benamida, Espérance de Tunis, Arous, Kassim Passa, Abdi, Nice. Sept milieux de terrain, Kedira, Union Berlin, Skiri, Francfort, Garbi, Augsbourg, Ben Slimane, Norwich, Hach Mahmoud, Lugano, Mejbri, Burnley, Ben Wanes, Kassim Passa. Sept attaquants, Ayari, PSG, Achouri, Copenhague, Saad, Hanovre, Chawat, Club Africain, Mastouri, Dynamo, Machachkala, Elumi, Vancouver, Tonekti, Celtic, Glasgow. Voilà, messieurs, dames. Je suis prêt à répondre à vos questions.
0: هذه قائمة المنتخب الوطني التونسي نعطيكم بسرعة حراسة المرمى أيمن دحمان صبري بن حسن عبد المهيب الشامخ الدفاع منتصر الطالبي ديلان برون عمر رقيق إدم عروس رائد الشيخاوي يان فاليري معتز النفاتي علي العابدي محمد أمين بن حميدة وسط الميدان الياس الصخيري محمد الحاج محمود راني خذيرة حنبع المجبري أنيس بن سليمان مرتضى بن وناس إسماعيل الغربي في الهجوم ماهيش واضحة عندي خليل العياري البقية ما مش واضحين عندي خليل العياري سيباستان تونيكتي
1: عاشوري
0: تونيكتي
1: سعد عياري مستوري شوات اللومي
0: شوات واللومي لؤي بن فرحات لا والطيف لا دونك هذه قائمة المنتخب ربي نعاودوا القائمة ونعدوا مع بعضنا دونك العدد متاع اللاعبين حراسة المرمى قلنا أيمن دحمان صبري بن حسن عبد المهيب الشامخ هذم ثلاثي حراسة المرمى في الدفاع منتصر الطالبي ديلان براون عمر الرقيق آدم عروس رائد الشيخاوي يان فاليري معتز النفاتي علي العابدي محمد أمين بن حميدة في الدفاع في وسط الميدان الياس الصخيري محمد الحاج محمود راني خذيرة حنبع المجبري أنيس بن سليمان مرتضى بن وناس إسماعيل الغربي
2: سبعة
0: وفي الاتاك
2: 19
0: في الاتاك مازالوا سبعة ملاعبية اليوم العياري والتونكتي العاشوري شوات مستوري
2: اللومي
0: وثم لاعب آخر
2: سعد
0: الياس سعد به بالنسبة للقائمة فيها ثلاثة حراس من البطولة التونسية فيها زوز مدافعين من البطولة التونسية اليوم رائد الشيخاوي محمد أمين بن حميدة وفيها فراس سوات ستة لاعبين من خمسة نوادي مختلفة دونك كل النوادي تقريبا راضية باستثناء الملعب التونسي لن يكون راضي لأنه
1: فرحاتي
0: غير موجود صبري بن حسن
2: عروس
0: غير موجود لاعب من الاتحاد المونستيري موجود من الترجي الرياضي التونسي في ظل إصابة الحارس وبالتالي السؤال المطروح
1: فيها ترضية ولا
0: لا ما زالوا ثلاثة دقائق هذه قائمة المنتخب العنوان رضا انت في بالي كل صحيحة
2: يعني كل صحيح
0: 27 صحاح
2: ناحية وائل بن حميدة يعني غلطت في بن حميدة
0: وزد بن فرحات
2: حتى راني حطيت بن وناس ورا العابدي هو بن وناس حسبوا على الميليو
1: مال عندك العصفورة انت
0: مال شكون ناحيت شكون اللاعب اللي غلط فيه
2: لا ما غلطتش اني يعني حطيت بن وناس ورا العابدي
0: اي انت اخترت 27
1: اي برون ما ذكروا حد
0: 26
2: برون ما برون والله كتبته قدامي خاطر نحكيو
1: انا نعرفو بليزي
2: نحكيو ليه هبط في السيرفيت بناك الجمعه هذه
0: دونك انت زدت لاعب بارابور برون غلطت في لاعب بارابور برون اللي هو على غرام
2: غرام ثاني غلط في غرام
0: غلط في غرام خلينا نبداو حراس المرمى
1: متفق عليها
0: غرام نون كونفوكي بيزار
2: جو ماتوندي غرام يكون موجود
0: خاصة
1: رجع يلعب غرام موجود ماشي لعب تيتولير
0: لعب بعد ما استدعاه في افريل
2: صحيح
1: في مارس لعب اربع مباريات غرام موجود وعنده بلاصة تيتولير
0: تواجد بن حميدة فاشك
1: شوف في
0: ان سيرتان مومون جماهير الترجي تنتقد فيه
1: ان سيرتان مومون قلت بن حميدة عنده مكان في المنتخب لكن الفترة الأخرانية حسب رأيي ضيع لا شونس نتاعو انه يكون في المنتخب
0: شوف شي شهاز بن حميده سويت على البيرفورمانس نتاعو في كندا زاد لانه ما تنساش بن حميده عمل دماش مهم جدا دكتوره
1: هاي لعب اكسالو لا بوليفالونس واضح اللي خم شويه في لا بوليفالونس
2: نجم يخمم فيه حتى ترازيم اكسيال جوش ترازيم اكسيال جوش
0: في الدفاع دونك المفاجاه بالنسبه ليكم
1: زعلوني ماهوش موجود زاد
0: زعلوني
2: بالنسبه لي زعلوني معناه ممتاز جدا في الشهرين الاخرين
0: به كل فريق فيه ملاعبي خمسة نوادي فقط
1: فرحاتي زادة كيف
0: فقط النادي الافريقي المهاجم والمدافع
2: مهاجم والحارس
0: والحارس ثم ترضيات
2: لا لا نتصورش أمونا في إكيليبري معناها إكيليبري على الأخر أني أمونا في جو نفوي با الحقيقة مع كامل احتراماتي جو نفوي با دوتر بروفيل بن علي بور موا تاع النادي سفرسي
0: خير بن حميد على معلول
2: وي بن حميدة خير على معلوم لأنه بن حميدة يفا أفوار ان دوبل رول وكان موجود وكان موجود في مارس و à mon avis علي c'est une valeur sûre une figure emblématique mais à mon avis à un certain moment نجمش تكمل avec un latéral de 35 ans
1: فما ملاعبي ولا زوز حسب رأي ترضيت واضح هذا يا رأي بون سي با لا بين تو كل مولاي تونس لا لا كل مولاي عادي
0: تو كل مولاي حتى نحكي عليهم اللي معايا تلمس ولا تونس انيش بربي هذيا نتاع
1: كل مولاي تونس فما فرق هذيا سوق
0: حاسس ندخل في الغادي انا
1: مانيش ندخل في حد
0: ما نحبش ندخل غادي انا معناتها في الاخير
1: انت دخلني غادي انت كريم انا قلت لك فما زوز ملاعبين نتاع ترضيات
0: يعني بربي انت تقول لي كل مولاي تونس انا ما يهمنيش في اللي مشى ولا ما مشاش في الاخير 26 ولا تونس صحيح ولكن حتى اللي ما مشاوش ولا تونس زاد
2: في بين شباب برشا كندا
1: لا هو شوف شو عمل
2: نقصة بالفرحات ونقصة نقصة
1: الليستة الثلاثين من الثلاثين اللي مشاو لكندا ولي بليسي اللي ما كانوش موجودين
2: ما عملش فور كبير
1: والله هذيك هي الليستة من الثلاثين اللي مشاو لكندا تزادوا عليهم لي جوار اللي كانوا بليسي حنا بار
2: برون اون فان كونت لا يعرف بالكدا بشير وما هزوش كمان
1: فوالا
2: دونك كي سالوه عليه قال
0: مصاب
1: مصاب
2: اي وسي سهلت له بس عاد مدرب يبدا راه ما بين دي شوا تري ديفيسيل يضرب له واحد يتفرهد
1: شوف اليوم خمسه جمعيات تونسيه فيهم ملاعبيه في المنتخب هذايا كان ينجم ما يكونش هكاك
0: واضح باش يكون هاي سيدي هذه القائمه يعطيكم الصحه ميرسي بوكو شكرا الناس اللي تبعونا التحاليل شكون بعد مع سماح مع الكابتن خالد حسني او جاء موجود مش حال القائمة المنتخب الوطني التونسي هل فيها ترضيات ولا لا يا سي خالد او طبعا ليك يجاوبكم قائمة المنتخب خاصة كيف نشوفوا خمسة نوادي تونسية كل فريق عنده لاعب موجود وبالتالي الناس كله خيان فقط البقلاوة فرحاتي ماهوش موجود وغضب كبير لجماهير البقلاوة
1: عند معروس
0: ديجيتال ويفز
1: اشتر المونتون
0: ديجيتال ويفز بعد شوية بعد الاخبار ثم ناس الديوان مع سماح مفتاح ميرسي انيس ميرسي دكتور وبالتوفيق للاعبين الكل اللي عيط لهم واللي ما عيط لهمش خاصه اللي عيط لهم في كاس العالم مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم تصبحون على محبه
4: داتا فوت مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على دي وانا فاما البارحة دارت فيديو غريب جدا على مواقع التواصل الاجتماعي خلت العالم أجمع في حيرة كبيرة نشوف فيها رجل كبير السن راكب في حافلة في البرازيل وعنده شبهه ب 99% بالفنان المتوفى منذ سنة 2009 The King of Pop مايكل جاكسون علاش قلت أنه الفيديو عملت بوز وخلقت حيرة كبيرة في العالم لأنه ليزيكسبير في تركيب المقاطع والمونتاج فيديو أكدوا بصفة قطعية أنه سيت سيكونس حقيقية وما هيش ديب فيك بالكل إذن بعد ظهور مقطع فيديو يوري رجل مسن يلبس النظارات الطبية شعره قصير وأبيض وعنده نفس ملامح وجه مايكل جاكسون، لكن بعد ما كبر ونزادوا له برشا تجاعيد غزر الكاميرا اون فيو دو فاس خلانا نثبتوا في كل تفاصيل وجهه، ثم تقلق وهزيدوا للكف عن التصوير، فإنه زاد فما جرائد برازيلية ودي بورتاي دانفورماسيون كيما دياريو دو بارا ولا فولا متروبوليتانا قاموا بالتحقيق والتدقيق في كل ما يخص سيت فيديو فيغال منذ نشرها. وصلوا للسورس أو المصدر هو حساب لو كرياتور دو كونتوني تاروغاو باريريا، وأكدوا أنه تسجيل سليم 100% وأنه تم تصويره مباشرة ومن دون أي مونتاج في حافلة نقل عمومي في البرازيل، واستعملوا زادا في لونكيت نتاعهم تقنية الفاكت تشيكينغ. السيد اللي في الفيديو عامل في مغازات أكاتاداو. شوفوا المقطع واحكموا أنتم في انتظار اختبارات أخرى وربما أن انترفيو إكسكلوزيف لتبيين هوية هذا السيد الغامض، وبالطبيعة لازم ديما ناخذوا المعلومة بكل حذر حتى يتم تأكيدها. ألومنيوم او اس هو سيستم جديد البازي على اندرويد، واللي باش يكون سكسيسور دو كروم او اس، وباش يقع تركيزه على لي نوفو بي سي بورتابل جوجل، وهكا يصبح المنافس الجديد والمباشر لويندوز. اذا وبمناسبه اندرويد شو، اعلنت جوجل رسميا على اطلاقها لعائله جديده من لي بي سي بورتابل لي جوجل بوك، واللي باش يخلفوا لي كروم بوك ويشغلهم نظام جديد بازي سو اندرويد يحمل اسم ألومنيوم او اس، هو النوع دو كود نتاعو. شركه ماونتن فيو ما قدمتش برشا تفاصيل فيما يخص نظام التشغيل الجديد اللي حاب ينافس نظام ويندوز، خاصة من جانب السرعة. كما العادة تسريب على النت يجي ويقدم برشا تفاصيل على ألومنيوم او اس على شكل مقطع فيديو يدوم 16 دقيقة كاملة، توري اون اكسبيريونس ما بين كروم او اس واندرويد سور تابلت. واحد من اهم اهداف ألومنيوم او اس هو خلق نظام يدير بصفة انجع لي اكسبيريونس دو بيرو كلاسيك، هو يتضمن ان جيسيونير دو فونتر بيرسوناليزي، وظهر ان الخدمة عليه مازالت ما فاتش وتطويره اون كور حتى التحصل على ان او اس كومبلي. ألومنيوم او اس مشروع مهم جدا لشركة جوجل، لانه باش يسمح له انه يجمع كل سون ايكوسيستيم ويخليه متصل ببعضه بصفة احسن كما عملت شركة ابل. كشف الوول ستريت جورنال على وقوع محادثات ما بين شركتي جوجل وسبيس اكس لاطلاق دي داتا سنتر في الفضاء، والهدف واضح وهو فير تورني لي شارج دو كالكول المتعلقه بالموديل دانتيليجونس ارتيفيسيال جيميناي دون لسباس، واستعمال الطاقه الشمسيه بصفه متواصله لتشغيله. المعلومه مازالت ما تمش تاكيدها من طرف زوج شركات، لكن يظهر انه فما دي نيغوسياسيون ما بين جوجل وسبيس اكس على عقد دو لونسمون لارسال دي دوني ديدي على الانتيليجونس ارتيفيسيال اون اوربيت. الفكره هي ارسال لي كالكول لوغ اللي يخليو جيميناي يشتغل مباشرة في الفضاء، فين الأشعة الشمسية متوفرة وفين الغفخواديسمون مجاني بفضل الفيد سباسيال. المعروف أيضا على شركة جوجل أنها بدأت في تطوير مشروع سماته سان كاتشر منذ نهاية 2025، ورئيس المدير العام سوندار بيشاي يطمح إلى إطلاق لدو ساتيليت بروتوتيب إكيبي دو تي بي يو، أو ما يعبر عنه بالتنسور بروسيسنج يونيت، في بداية عام 2027 لتجربة جيستيون تيرميك أون أوربيت. وحسب إيلون ماسك فإنه لي بانو سولير أون أوربيت ينتجوا 5 مرات طاقة أكثر من اللي هما موجودين فوق الأرض، وما فماش للسيكل النوكتورن وتبريد موجود من دون اللجوء إلى الماء. الفكرة في حد ذاتها خارقة للعادة، لكن تطبيقها صعيب شوية لكثر مشاكلها كما تكلفتها الباهظة وعدم إمكانية الإصلاح متاع الأعطاب في الفضاء وهلم شرا. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques. على ديو أنا فهم ديسي لا passé un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز
7: مجازو الخميسة. ديوان فام عسلمة، النشاط الاقتصادي في تونس يسجل نموا بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول لسنة 26 و2000، مقارنة بنفس الفترة من سنة 25 و2000، وفق تقديرات صادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. أما بحساب التغيرات ربع سنوية مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 25 و2000، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول لسنة 26 و2000 تراجعا بنسبة 0.3%. وسجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6.8% خلال الثلث الأول من سنة 26 و2000، وذلك بحساب الانزلاق السنوي. وتقدر مساهمة قطاع الفلاحة ب 0.61 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول خلال زيارته اليوم إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية نابل إن مشروع المعرف الوحيد حقق تقدما كبيرا، حيث بلغ حاليا نحو 15 مليون معرف، مع اقتراب تعميم الملف الطبي الرقمي الموحد خلال الأسابيع المقبلة. وسيمكن هذا النظام المواطنين من التنقل بين القطاعين العام والخاص في مختلف ولايات الجمهورية دون الحاجة إلى إعادة الفحوصات والتحاليل الطبية، بما يحد من تشتت الخدمات الصحية ويضمن متابعة أفضل للمرضى وتحسين جودة التكفل به.
8: المعرف الوحيد الدينة توا عندنا 15 مليون معرف وحيد داخل في المستشفيات الكبرى، إن شاء الله خلال بضع الأسابيع يتعمم باش أي مواطن يكون عنده معرف وحيد، يكون عنده ملف طبي رقمي وحيد يدور به في الخط نتاع الخاص والعام وفي جميع الجمهورية. نقص من التشتت ونقص من كل مرة وانت تعاود في التشخيص والبيلون والتحليل والسكانير، كلهم راهو مبنيين على مؤشرات، معناها وين تلزم نحطوا سكانير، وين نحطوا اليرام، وين نحطوا سيرفيس الشيروجي، مبني على الكثافة السكانية، على عدد الزكزامات يتعملوا، خطر ثم رونجمون لمش تعمل سكانير ويعمل أقل من 20 سكانير في الشرونتار.
7: الطريق السيارة في اتجاه تونس على مستوى محاول سيدي بوعليمين والتي سوسة شهدت مساء اليوم حادث انزلاق حافلة مخصصة لنقل العمل تابعة لإحدى المصانع بالجهة، ما أسفر عن إصابة حوالي 28 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة وفق مصدر مطلع لمراسل ديوان فم. وكاد المصدر ذاته أنه تم تسخير عدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيين الجامعيين مستشفى سهلول وفرحة حشاد تلقي الإسعافات اللازمة والتدخل الطبي. ووفق ما كده والمصدر فإن حالة المصابين مستقرة. جيش الاحتلال يقول إن مسيرات عدة اخترقت الحدود، مؤكدا اعتراض أحدها وسقوط البقية في مناطق مفتوحة. من جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط شظايا اعتراضات صاروخية في موقعين بكريات شمونة. أجراءات الطوارئ الصحية في عدة دول تتواصل عقب تفشي فيروس هانتا نادر على متن السفينة السياحية، في وقت تتسع فيه عمليات الحجر الصحي وتتزايد التحقيقات الوبائية لتحديد مصدر العدوى، وسط تأكيدة رسمية بأن خطر انتشار الفيروس على نطاق واسع ما زال منخفضا. وفي أحدث التطورات، وصل 6 ركاب كانوا على متن السفينة الجمعة إلى قاعدة عسكرية جوية غربي أستراليا، حيث سيخضعون لحجر صحي مشدد يستمر 3 أسابيع على الأقل بعد أن أثارت الرحلة البحرية حالة قلق دولي إثر وفاة 3 ركاب وإصابة آخرين بهذا الفيروس. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام .net. إلى اللقاء.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
10: Publicité. علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
11: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفرييد الكل، فرجه، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي اش لقيت
10: عندك اورانج.
12: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
13: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
10: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
12: ناس الديوان

0: بوبليسيتي.
1: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها، تفكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا، بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
2: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار. مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوت كوم.
6: من الاثنين للجمعة، من خمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: الخمسة وخمسة عشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا، تحياتي لكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع الجميلة. نادية في الإخراج، إيمان أمونيت في الإخراج الرقمي، على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا،
8: أهلا سماح، أهلا كابتن،
7: أهلا سيد العميد.
8: البارح مروح أنا والكابتن مصفاقس فهمنا علاش هالأرقام الخيالية دي متاع الموتى والجرحى والحوادث السيارات تدوب علينا في 170 180 كيلومتر في الساعة. فوقتي ثم كماينك متاع ليبيا، ثم تاريخ معبي، مش حتى تو قولوا فارق، مانيش فاهم علاش خلي العباد هذوما عندهم عقل ما عندهمش عقل. يوسف فيه باش يقص عليه حاشاكم حتى كلب راهو ما عادش القوى، مانيش فاهم. الكابتن بحذايا معناها بالحق اصابوا الرعب، راهو بالحق
9: والله سلمنا من الله،
8: والله العظيم مش خبره نتاع 40 سنه سياقه، شيء لا يصدق راهو. يعني بصراحة أخويا اتقوا الله بربي، يسروا رواحكم وفكروا راهو عندكم صغار وعندكم عائلات تو تجري إيش تربح بالله بالله بالله. ياو قل وأنا تو صفاقس تونس إيش تربح، والله نهايته تبديش تمشي في 200. أنا جربتها بيش تربح 20 دقيقة. هل ترى 20 دقيقة تسمح لك باش تمشي 180 وتحط حياتك في المحك، وربما توصل ربما لا؟ يا أخي العباد ما عادش عندها عقول. إيش الحكاية يا كابتن؟ والله ما عاد فاهم أنا. هنا مشينا كابتن لباس ومشوف سرعة قانونية وشفت كيفاش
9: أكثر من قانونية
8: لباس ومرنا مريقلة وصلنا 5 على 5 هن التنقل من قلب. علاش أخويا راوي سماح راه مش واحد مش اثنين مش ثلاثة مش 10 مش 20 مش 30، شنو هذا؟ شفمة أنا نحب يعملوا يتودي يدخلوا في عقول الناس هذوما يفكروا تو إيمك سيارات كما كيكا. ما نصورش إنسان أمي ولا ما قراش ولا ما يعرفش ولا ما عندوش منطق. بصراحة فينومين في تونس مانيش فاهمه، وبعد يقولوا هاو 2000 قتيل كل عام. نورمال أخويا، نورمال عشان اللي شفناه هذايا
9: شيء كبير
8: يطلع في ربي. والله خفت على الكابتن بالحق راهو شيء غريب راهو. واحد يولي مرعوب في الطريق
9: ولا مرعوب رهيب
8: كمايلك الحاله يا اخويا. ربي يسترنا بك، ربي يسترنا،
7: ربي يسترنا الناس الكل، وان شاء الله هما يعرفوا قيمه تحياتهم وقيمه تحيه الناس اللي تستنى فيهم. انا جايه اليوم ونيفو طريق بنزرت معناها من الغزاله لهنا، كميون كبير ممكن يجري 120 أو 30 يزمر على الناس ومش عاجبه، يحب يمشي على اليسار ويحب
8: مروح مروح.
7: مرأة تسوق قتلها بالفجعة، تو بربي كي تعمل هكيكة شهر
8: مروح عمل حصائية القوة لحوات الكيكة وسرعة تصير وقت مروحين بعد يكمل يليفري كل شيء. طرح كارتا يستنى، شبيك يا بنتي طرح كارتا يستنى يمشي 130 140 بيسالش المفيد يوصل طرح الكارتا وكهو. لا بالحق ذا مع عقل لازم نعمل عقل نعملوا عقلنا ونفكروا، مش معقول راهو.
7: اعملوا عقلكم يهديكم وفكروا يهديكم. شكرا سيد العميد، الحمد لله على سلامتكم. انتم البارح كي روحتوا
9: انتم اخويا شو
7: من صفقس
9: انتم روحتوا معروفين عندكم الكتاف الكيس حتى حد
7: معناش الكتاف شكون هذاك هذا قدامك انت وسيد العميد شفا من الكتاف بربي طالين. إذا نتفكر تحية لك عامل المرور اللي وقف كرهب سيد العميد يلقاني أنا والعميد والكابتن. قال هنهار مبروك.
8: أول نهار
7: قال أول نهار في الخدمة. لا روحنا سبع احنا خاطر روحنا حسين عطا فيا الثقة البارح. الدكتور قال لي سوقي انتي سبع عنده خدمة دونك سبع. والله لباس ولا روحنا دكتور؟
10: والله
7: الثقة كانت في محل.
10: هي ثقة انت 20 دقيقة معنا.
11: كول تجري أكثر منك دكتور
7: كول
10: وكل انت
7: إن شاء صاحبي لك دكتور
10: القفه البنادر
7: شيء شيء
11: لا القفه
10: البنادر هكا تقفف السماح
7: خير متجلطي خير متجلطي
10: والله قلت هادي اهلا بيك
7: دكتور لا شحوي
10: ليك كابتن السيد العميد نوروز
7: الكونفرنس نتاعك اليوم سبا دكتور
10: محاضره باهي الحمد لله تعدي في جو باهي انت قلت منين جاي خكمل في الضماده تاع منين جاي انت اليوم
7: من طريق بن زرت
10: من الغزاله اي باش نطلب النادي تحط لك الغزاله رايقه
7: مش رايقه الغزاله بالسياقه
10: لا الحمد لله تحيه للساده المستمعين الساده المشاهدين ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه وجميله للناس كل ان شاء الله
7: الحمد لله ان شاء الله نهايه اسبوع موافقه ردوا بالكم وسيسوا روحكم في الكياس
9: والله بالحق
7: خليني
9: والله تو عرفت بارك الله
7: فيك احنا حاسين اليوم نهار اثنين
9: والله بالحق
7: خبير ما خدمناش
9: وين حتى خدمت لحد رياضي يخسبوا خميس رياض
0: يا سيدي يا جمال ومالو تختي كتير
7: يا نيتي يا اخوي غزالة رايقة اخوي
8: نادى تجاوب
7: كده ما شاء الله عليك
8: خلينا نسمع
7: مخرجة رائعة
10: غزالة رائعة

0: كبير عليك في الحقيقة. كيف دي السليب لاسلي علي بني. مرحبا بيك دكتورنا مرة أخرى. طليني كابتن كابتن شحملي طليني.
1: لباس الحمد لله.
0: سبع لباس.
1: الحمد السيد سيد العميد دكتورنا الغالي نورس نادية إيمان الكتيبة. أنت قلت كلمة باهية قلتي خيار فوق قيمة حياتهم. ما يعرفوش. لا يعرفوا قيمة حياتهم. ولا يعرفوا قيمة عائلتهم. ولا يعرفوا قيمة البيئة. نقولوا لهم على البيئة. واحد يبكي. بينا فوضى لوتورود بحث الزيتون وبحث المخبوط
2: شفتك الحالة شفت
1: يا دولة
2: شيء غريب
1: يا دولة بقى. بينا فوضى بحث لوتورود متخبين بالزيتون
2: صحيح
1: والحصالة والبلاستيك وعلى لوتورود وجه تونس معناها التوريست يعرف من المطار يروحوا في مدينة شو الحكاية مش انكرويبل الفوضى هذيا ما فهمتش انا الناس اللي جات هذيا لا مقدرة لا بيئة لا عباد لا حد شيء ربي ما خلاش ربي ربي ربي يهدي الجميع هذا راهو اللي جرى
3: هو يوم مش فايت انا
1: اللي جرى
2: والله خويا
1: اذا اذا ما لوحوش من الشباك اشياء خضراء
2: اي
0: صحيح
1: اشياء خضراء
2: وبعض الاحيان حمراء
1: لا الحمراء فيها الزجاج الاخرى بلا الزجاج
0: في سروحكم
2: لا بالحق عنده حق
0: اللي بالاشياء الخضراء واللي من غير اشياء
2: شو يا فما تراس فما اللي ثبت مليح موجود
1: مع هذيك ومع التليفون ايش شو تخليه وعنده كترين يسوق فيه واحنا صغار مش شفناه
2: صحيح ولا صحيح
0: ربي يستر الجميع
2: يا كابتن صيفو يا كابتن ما شفتهم صيفو
0: صيفو
2: صيفو عوين عوين الحرس والجيش
0: صيفو صيفو يا جماعة يا
2: صيفو ما فقش فيهم
1: موجيه مجيه احنا غادي برد وثلج مزلنا احنا
2: صيفو صيفو صيفو, صيفو.
0: نحي بس طليني تطفيت مريون نص
2: توا صيفو هذه بشرتك صيفو
0: مش ناخد مويال دونك اليوم عن نجم قوم السيارات صيفو
4: هي ما فهم امطر
2: امطر في 27 درجة حكاية بالعكس تفرهد
0: حاجة مزينة المطر فصيف خلنا نسلم على نوروز نوروز الجميلة
4: هلو سامح تحياتي لك تحياتي لكافة الحضور سيد العميد الدكتور وكابتن ندو أمونة سلم على اللي يسمعوا فينا الكل على رأسهم كما العادة الكاتبة وكاو دونك
0: تحياتي للكتيبة حبوبي يقول اليوم سامح نهار جمعة سلم علينا تتسويت سلام عليكم الناس الكل تحيا لكم ونسلموا ولا ما نسلموش راه انتم في قلوبنا وقديش نفرح اللي ولا سلام على في الديجيتال عادة عند كل البرامج دونك نفرح برشا خاطر احنا كنا سباقين ونفرحوا ياسر كي نشوفوا اللي الزملاء الكل يوليو في اول حصة واخر حصة الناس الكل تسلم على الديجيتال ربي فضلكم كل متابعي ديوان فم وين ما كنتوا تسمونا وفي اي وقت تحيه ليكم على خاطركم مع اذاعتكم صوتكم ديوان فام باش نمشيو سان ترانزيسيون لي اضرب البارح
1: هاني صيف
0: اضرب البارح والكابتن صيف
4: اضرب اليوم
1: هاني صيف عامل وقت
0: العميد قالوا صيف وصيف توت سويت يلا مرحبا بكم الناس الكل حتى
4: العميد
1: العميد
0: صيفوا جماعة في الاستوديو دونك اللي يسمعوا فينا الكل كي لابس فيست نجم نحيا سيبو
2: وقد
0: نور النص
4: نحن مصيفين ديجا
5: وانا معكم انا بيد نجم الصيف
0: مريقل مريقل احنا امورنا واحد نسميهم صيفين تولاني الكل في الاستوديو صيفوا وردوا بالكم على خاطر راو كي الدنيا تسخن فما حيوانات تخرج منها الافاعي العقارب يخرجوا في الصيفية سورتو في الجنوب التونسي ردوا بالكم على رواحكم وعلى صغيراتكم شنو صار نورس في سبيتلا
4: نحكيو سماح على البرح ساق بالكل شيء وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك تبرتاجي في صور وفي خبر وفاة بناية عمرها 5 سنين بعد ما لدغتها أفعى الله يرحمها في سبيتلا وين أفاد عضو المجلس المحلي بسبيتلا محمد الهادي العباسي اليوم الجمعة قال اللي فما طفلة تبلغ عمرها 5 سنوات تعرضت للدغة أفعى السامة وقت اللي كانت تلعب قدام دارها في واحدة من المناطق الجبلية التابعة لمعتمدية سبيتلا من ولاية القصرين وقال اللي أمها لقاتها معناها متوفية على عين المكان وقال في تصريح لجوهرة أف أم اللي الحادثة وقعت نهار الثلاث وأكد اللي تم لاحقا القضاء على الأفعى في المنطقة لكن البنية ما نجموش ينقذوها بما أنها توفيت على عين المكان
0: لطف عليها وزمل عليها وربي يرحمها ربي طفلة يرحم. 5 سنوات ما زلنا دكتور نحكي على لدغة أفعى قاتلة في بلادنا
5: إيه بطبيعة الحال خاطر الافعال الفيبر معناتها عندها سم قاتل يتسبب في نزيف فشل كلوي صدمه سيركيلاتوار فهمت معناتها قاتله اذا كان ما ناخذوش الاحتياطات اللازمه واذا كان ما يصيدش الاسعاف معناتها بصفه استعجاليه ما تنجم تكون كان قاتله.
0: بيه. كيفاش ناخذ احتياطاتنا الاسعاف بصفه استعجاليه؟ معني نمشي لاقرب مركز طبي ولا وين يكون فما طبيب؟ لكن اعطيني انا مباشره بعد لدغه الافعى شنو يلزمنا نعملوا؟ وذي حكينا فيه قبل ذولي عامين التالي دكتور، وباش نحكيو من بعد على العبيد اللي عندها ياسر حاجات غالطه يعملوا فيها بعد لدغه الافعى. اعطينا انت صحيح
5: أهم حاجه ساعه وقت اللي ينفيقوا اللي فما لدغه نتاع افعى سي معناتها غاردي لو كالم الهدوء الحالات الهستيريه لا فهمت نحاولوا باش نعقموا الجرح فهمت تعقيم الجرح معناتها معناتها لدغات الافعى ولا العقارب معناتها اونيفيت تو سكي الكول ماذا بينا نظفوا بالماء والصابون والهيبوكلوريت دو صوديوم معناتها الدكان ولا جافيل حتى كان ما فماش جافيل
0: ما عندك حتى شيء نظف بالجافيل
5: جافيل ديلوي بيان سور
0: بارفان
5: لا الكول لا ومن بعد ما يلزمناش نهزوا العبد اللي تضرب معناتها بالعقرب ولا بالافعى وهو يمشي يلزم يبدا في حاله اوروبو خاطر باش ما نشطوش
0: قاعد ولا رقد
5: الدوره
0: الدمويه
5: مش نقول الدوره الشرفيه والله العظيم الدوره باش ما نشطوش الدوره الدمويه وهكاك يتفشى معناتها السم في كامل البدن اثنين فما عندنا كل الحكايات معناتها التشليط الانسيزيون مص الجرح ربط الجرح معناتها لو غارو هذوما الكل كونتر انديكي
0: هذا كل غلط
5: غلط هي بطبيعه الحال غلط غلط
0: لا تشلط لا تربط الجرح
5: ولا لا تمص معناتها البلاصه باش
0: تخرج السم
5: هذا كله لا ونمشيو حاله استعجاليه قصوى نمشيو الاول مركز وموجودين المراكز وموجودين فيهم راهو معناتها لي سيروم انتي فينا ولا انتي سكوربيونيك ولا موجودين ويعملوا فيهم
0: في سورتو في المناطق اللي فيهم الافعى هذو ما يعرفوا المراكز
5: غير موجودين ويصنعوا فيهم محليا في تونس معناتها فهمت في الانستيتو باستور معهد باستور وكاو هذيك
0: وبربي انا باش نرجع للنقطه الاولى انت قلت ما يلزمش نتفاجئوا
5: هي الله يرحمها ونزيدوا نذكروا يظل لي الجمعه اللي فاتت فما خبر زي الطفله توفيت بداء الكلب يظل لي ولا طفل
4: طفل عمره
5: 11 سنه داء الكلب كيف معناتها يلزمنا ننظفوا الجرح بالكدا بالماء والصابون لمده 15 دقيقه ونتجهوا ديريكتومون للسبيطالات تاعنا كلهم معناتها كلهم كيف نفس الحكايه تعقيم الجرح الهدوء وحاله استعجاليه قصوى يلزمنا نمشيو خاطر شنو
0: الطفل مسكين عضو قدمه في وجهه الكلب
5: هو اي خايب هذيك خايبه من اخي بالبلايس فهمت مي شوف داء الكلب مثلا كذره الاعراض هو مميت 100% كي يمشي ياخذ لي سيروم نتاعو انتي رابيك يبرا 100% 80-90% من
0: يتبرى يتموت
5: اي
0: فماش حل وسط
5: في داء الكلب اون فوا ظهروا الاعراض معناتها هو قاتل براتيكمون 100% للعقارب نقولوا راهو 80-90% من لدغات العقرب راهم ماهمش سامين وفي الافاعي اكثر شويه بورسونتاج يمكن انت وكميه السم الموجوده عند الافعى وزاد فما راهو العمر زاد وحجم البدن زاد يحكم باش العبد معناتها كي يبدا عبد صغير ولا كبير لماس مسكولير تاعو بدنه الكل لماس كوربوريل كلها تبدا ناقصه دونك السم يمشي اكثر في البدن وكاو دونك شو نقولوا نحن هو اللي الدقائق الاولى راهي مهمه جدا معناتها
0: فلا كي يبدا حد قدمه كلب ولا قطوس ولقح مشي لبلاس باستور لانستيتو باستور ولقح ثم يعود يقدموا مره اخرى هل يعتبر ملقح سيد هذاك ما يعاودش ولا لا
5: سا ديبون شنو عملوا له سيروم برك ولا سيروم وفاكسان خاطر السيروم يعطي معناتها مناعه وقتيه مشكل فاكسان فهمت السيروم يعطي مناعة وقت الفاكسان يعطي مناعة دورابل معناتها تقعد في الوقت فهمت سا ديبون هو وين في البروتوكول نحن ما ندخلوش العباد في لي ديتاي هذوما ديما نقولوا له كيلك سوا ملقح ماكش ملقح عامل لي فاكسان تاعك ديما اتجه للمستشفيات نتاعنا وهما تو يطلبوا عليك شنو ويعرفوا ويسالوا ويقولوا لك شنو اللي تعمل.
0: فوالا سيد العميد في كلمه خطر عندنا فاصل رغم انه في المناطق هذه الناس تبدا تعرف ومستنسه وتعدى عليها مره واثنين وثلاثه معناها وصارت حالات نتاع موت مازالوا يقولوا ليه ما فما شيء ليه ما يسالش ليه هذيك الحنش هذيك نعرفوا راه ما يعمل حتى شيء ولا مثلا ولد جارنا صارت عليه ولا باس ممكن ما نهزش ولدي.
2: لا سخبك كل شيء تفهم وراء عندنا عدد كبير من الحنوشه في تونس اللي هما لا كولوفرا كوليم هيش سام
5: ماش سام
2: ودورها ايكولوجي كبير برشا اللي تقضي على القوارض وكل شيء عندنا ثلاث انواع خطيرين عندنا الكوبرا بفطيره بفطيره مش تاع الهند مش الكوبرا رويال عندنا الكوبرا صغير اصغر منه شويه كوبرا ايجيبسيان موجود في منطقه ديبوزيت وسيره في الصحراء فهمتني وعندنا زوز انواع تاع الفاعي لكن نحكي عليهم اللي هي ضربت البنيه هذه هما زوز انواع هما كيف كيف اما واحده فيها قرون واحده لا لافي بيرا كورن يعني والاخرى من غير تاجورجنز حنسموها بلغتنا دونك ثلاث انواع عظمى السم نتاعهم معناها اذا كانت ماشي جداوي خطير جدا لان نوروتك توكسيك معناها يضرب الجهاز العصبي ممكن يسبب حتى في معناها ايقاف القلب فهمتني اذا شنو اللي المعلومه ناقصه حاجه هل تراها الزهر للمركز ولا خاطر اغلب الوقت كي توصل في الوقت مركز أنتي فينا راهي تمنع
4: هي لقاتها أمها متوفية ديجا
2: لا ما ضربتك ما فقدش هنا نصيحة للجماعة اللي يسكنوا في الريف بصفة عامة هو تنظيف الدوائر نتاع الديار الريفية وما تخليوش أماكن تخبى فيهم الهوايش بصفة عامة ثقوب ولا تبدأ كدس أحجر ما تخليهش لأن هذاك هو هي تحب على بلاصة ظل باش خاطر يجي تخرج في الشم تخرج في الليل باش تستقاط
0: وتعرف زيد كيبدا فما ايتابل كوري معناها
2: هي هي, هي في الاماكن
0: دار في البلايص هذوك
2: ديما تنظف ديما ما تخليش اماكن اللي تنجم تخبى فيها هذا هو عقارب والا العقارب
5: ثاني سون فروا هما
2: سون فروا يخرج وقت الشمس يتحركوا كل راقدين ما يتحركوش
0: هذاك علاش
2: تضرب الشمس النهارات هذوما النهارات هذوما يخرجوا للتزاوج يخرجوا للتزاوج اي يخرجوا للتزاوج بالحق يتوقف مخطر برشا هذايا جي شمس يخرج باش يتزوج ولا يرد باله الانسان وكهو
0: وراه ماهوش موجود هذه المشاكل كان في تونس هذيك علاش فهم برشا دول في العالم اللي لقات نوع جديد خليني نتاع حلول
4: كما مثلا في استراليا وين تعتبر من اكثر الدول اللي فيها افاعي سامه تم تطوير تطبيقات ومواقع رقميه تخلي المواطنين يبلغوا على اماكن ظهور الافاعي بعض البلديات حتى تبعث تنبيهات للسكان وقت ارتفع التحركات نتاع الزواحف هذه بسبب الحراره والا الامطار في تايلاندا التوعية تبدا من المدارس الاطفال اللي يتعلموا كيفاش يميزوا الافعى السامه وشنو يعملوا اذا شافوها كيفاش يتصرفوا وقت اللدغه التوعيه تدخل حتى في الانشطه الصيفيه والريفيه في الهند بعض المناطق الريفيه عملت فرق تدخل سريعه مختصه في الصياد الافاعي ونقلها بعيدا عن الاحياء السكنيه خاصه مع ارتفاع عدد الوفيات سنويا
2: عملنا مربي اماره قلت عليها مره نعاودها راهو الحنش كيبدا بعيد اذا كان ريت عينه كيما عين الحوته سمكه معناها ابيض وكحل لا ما تقوليش يا سماء ظهر ظهر
0: ما قلت لك ما فات قلت كنا ندوق قبل ما ثبت في عينه
2: لا لا خي على كل حال ربي عمل لهم اماره اللي هي الميل دغش عينه كيما عين الحوته بالضبط معناها ثم ابيض وكحل حدقه بيضاء هذاك لا بس لكن شفت العين والراس ما تشوفش العينين مع الراس والعين فرد كولور فماش يا با ما ثماش عينين ثم خط جويد اما الراس مثلث راس مثلث اخر مش مثلث اخر طويل راسه طويل لكن تريانجولير والعينين والراس فرد كولور
1: يودي
2: ماشي سمك يمشي سمك على خاطر الافعى على السامه ما تشوفش بعينها راهي تشوف بلسانها
3: وخزري لي على اساس كائن بشري مفعم بالاحاسيس
2: انا شفتها على كل حال باش نقول لكم حاجه شفتها في تطاويل وشفتها في قفص وشفتها في الهواريه أنا صور أنت في الغابة تهورية موجودة الأفاعي الخطيرة
0: اللي قلته عميد راوي نجم بيكون مهم برشا أن نتصور بيسألوا الأطباء كيف تمشي أنت تقول لهم راوي لازم يعني لا تغطني لفعة ولا حاجة ينجم يسألك السؤالات هذوما. كل ما تعطي انت تفاصيل كل ما يكون خير ممكن كيفاش هما يتعاملوا مع الحالة هذه.
5: لا يعرفوا سنون لي ريجيون يعرفوا
0: يعرفوا شو اللي يدور وقت
5: اللي يدوروا ونقولوا للعباد اللي يخدموا مثلا في مناطق ريفية البسوا دي بوت تلاهم بلاستيك ديما ديما ديما يحميوا من من خيمة تلبس صندال ولا خيمة تلبس
2: احنا نحمدوا ربي راهو عندنا ثم حنوشه قاتله 100% راهو تعرفوا المومبا نوار اللي يعيش في جنوب افريقيا قاتل بنسبه 100%
0: صحيح
2: المومبا نوار
0: ربي يحفظ الجميع مهبو السوداني. فاصل ورجعنا
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية. وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
8: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بالزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك عيشها BYD.
9: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
10: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
11: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
12: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
13: لسنا يا هي والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون أنت من الرابحين.
14: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك. احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقه.
15: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
16: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
17: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: الخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة جان الكونفينيس الديوان نمشيو توت سويت لي توب أكتو.
18: توب أكتو
19: الجمعة 15 ماي 2026 ومن استوديو ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتو 45 دقيقة. تشكيات من عدم توفر مكان مخصص لتعاطي البطولة الوطنية للدريفت. الشركة التونسية لصناعة الصيدلية تستعيد نسق الانتاج بعد تعطل لعدة سنوات. جمعية طب الكلى تقول حوالي 12 ألف تونسي يخضعون لتصفية الدم. الحماية المدنية تدعو إلى عدم إشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن أي حريق. المنصة البحرية الجانحة تغادر سواحل بنزرت. صفاقس انطلاق أشغال تهيئة حي شاكر بكلفة تفوق 2 مليون دينار. قليبيا ضبط أكثر من 20 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة. والباحث في علم الاجتماع يدعو إلى اعتماد سياسات تحفيزية لمساعدة الشباب على تكوين أسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
17: توب أكتو.
0: شكرا نورز. الجامعة التونسية للسيارات تشتكي من عدم وجود أي مكان أو إطار مكاني لتنظيم بطولة تونس للدريفت، البطولة الوطنية للدريفت هذه اللي كانت من المفروض تكون 10 ماي وليت 24 ماي. والحقيقة هذه مناسبة مهمة جدا خلينا نفهموا هالدريفت هذه في بلادنا، خاطر احنا كلمة دريفت راهو نعرفوها كي نتشكيو من السيارات اللي تعمل دريفت وسط الحوم ولا في لي رونبوان، وماناش عارفين اللي هذه رياضه قائمه الذات في بلادنا. وفما اسامي كبيره راهو في تونس نتاع دريفت، طلعت فما ناس مغرومه وناس تجي تتفرج وعباد قاعده تترينا. كل التفاصيل ناخذوها من عند سي هشام عامر مشكور رئيس الجامعه التونسيه للسيارات. سي هشام مرحبا بك.
18: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ديوان فان.
0: مرحبا بك سي هشام. قبل ما نحكي على دريفت بربي هي تنفسروا، الجامعة التونسية للسيارات اللي هي الجامعة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وتخدم وفق اللوائح متاع الاتحاد الدولي للسيارات، بشنو مهتم؟ شو معناها الجامعة التونسية للسيارات سي هشام؟
18: والله احنا الجامعة التونسية للسيارات نأطروا للشباب المولعين بالرياضات الميكانيكية اللي هي أكثر السيارات، فما درجة نارية فما سيارات، احنا مختصين في رياضة السيارات. دونك نظموا أربع بطولات، عن الجيمينج عن الكارتينج عن الدريفت ولي سيركوي. ومن أهم التظاهرات هي الدريفت.
0: أي الدريفت اللي أنا اللي فهمت أنه أول بطولة متاع دريفت، بطولة وطنية للدريفت في تونس كانت 2014، معناها عنا 12 سنة وإحنا ننظموا في البطولة هذه، هكا ولا سي هشام؟
18: اي عنا 12 سنه ننظموا في البطوله هذه. أيوة. وعنا ابطال شاركوا في البطولات البرة.
0: أيوة.
18: وعنا ايكيب ناسيونال نتاع دريفت، اخرها بطل شارك في مصر وجاب مركز رابع ما بين الشرق الاوسط وشمال افريقيا. دونك رياضه ممتازه برشا، واحنا نحبوا نجلبوا الشباب، وصار لنا برشا معناها تدخلات مع الامن وكل شيء فيما يخص التظاهرات اللي تصير في الشارع والتشكيات، وحكيتوا عليها انتم برشا، الشباب قاعد في الشارع يضر في روحه ويضر في غيره.

0: قلنا والقوه والصبر باش يشاركوا في البطوله ميم سي ما عندناش مكان. خاطر
1: معناها احنا على كبر الجمهوريه التونسيه سي هشام ما فما حتى مكان مخصص للمولعين بالرياضات الميكانيكيه اللي يحب يترين.
0: ما فما حتى مكان.
1: ما فماش بالكل.
0: ما فما حتى مكان. انت شوف العالم الكل. العالم الكل يشهد بالرياضات الميكانيكيه، نحكيو على الفورمولا 1، نحكيو على الدبليو في ار تي، نحكيو على ليماج. بلدان عندها فلوس ما هي فلوس وقاعده الانفستي في الرياضه هذه. احنا اليوم في تونس عندنا شباب مولع وشباب قاعد معناه مهمش نحاولوا باش نلقاو له مكان، وقاعدين نضربوا بالبنيه باش نلقاو له مكان. هي مرهونه في بلاصه مربعه وراهي باش تلم وتحمي شبابنا وتطلع ابطال في الرياضات الميكانيكيه كسوا سيارات ولا دراجات ناريه. وزيدك زياده راهو انت قاعد تشوف تلاحظ اليوم اللي التروتينات الكتريك قاعده ماخذه بلاصه كبيره في الشارع التونسي، والشباب راهو فما بطولات عالميه في التروتينات الكتريك
1: اوسي. فوالا
0: معناها مهم برشا.
1: احنا حتى في الكيس كيف كيف مانيش مخصصين حتى مكان للبسكليتات ولا تروتينات ولا غيره. سي هشام توا انا يقول قايل ما فماش وين يترنوا، ما فما حتى فضاء باش يقوموا به بالدريفت هذايا او ما يعرف بالعربيه الانجراف بالسيارات، الرياضه مهارات الانجراف بالسيارات. ما لوين تنظموا البطوله نتاعكم ما دام عندنا بطولة. دونك وين الاسباس اللي تتنظم فيه البطولة؟
0: ايوه يعطيك صحة، سؤال مهم ويعطيك صحة فيه. احنا اول بطولة تنظمت في كارتاج، وكان مستشهر كبير جاء كارتاج ونظم البطولة وبدأ بها البطولة هذية وشاركوا فيها أبطال برا.
1: كارتاج معناها كارتاج سي هشام؟
0: باركينج كارتاج. الباركينج المقابل للجامعة في كارتاج.
1: باركينج
0: الكبير تاع مهرجان كارتاج.
1: باركينج مقابل الجامعة.
0: يعطيك الصحة. كنا نعملوا فيه معناها جرادانات، يجيو العباد يتفرجوا صغار كبار كبار كهول الناس كل مغرومة تجي متعطشة للرياضة هذه. سنين الله واحنا نخدموا فيها.
1: من 2014.
0: فوالا من 2014 ما رانا آخر مرة قالوا لنا راهو فما بارتي من الباركينج هذا فيها بلاصة باش رخت، فيها مشكل نتاع رخان باش تطيح وكذا كذا على خاطر أنتوما تلعبوا فيها واحد شيء. سامحني انا كمنظم بطوله وننظم ونأثر في الشباب معناها وعندي 20 ولا 25 كرهبه تجي على باركين كارتاج، كرهبه واحده تدور فيهم متوزن اقل من الطرنات الكرهبه، والبوبليك اللي يجي بالكراهب وبالكيران ويمشي على الباركينج هذاك ما نخافوش عليه. احنا ما نخافوش عليه، ما زاد نخافوا عليه.
1: قالوا لكم راهو فما بارتي رخت ومازال باركينغ هذا يحطوا فيه الناس في كرهبهم في كارتاج. معناها هذو
0: فيه كرهب
1: على كارتاج بالذات
0: كل شيء معناها
1: اي فما شكون اللي قالوا لكم راهو رخت بارتي في الباركينغ نتاع كارتاج؟
0: والله
1: ما عملوا فيها حتى اصلاحات.
0: احنا كي ننتجوا البلديه كارتاج باش تعطينا الترخيص لهذا، الامن الرئاسي يرحم والديه واعطانا الترخيص وبلديه كارتاج نشكروها هي قبل ديما تعطينا. ما فهمنيش المره هذيه علاش سبيسيالمون المره هذيه، قال لك الرخه هذه موجوده من قبل وشفناها حتى في مدخل باركين كارتاج. انت كان تمشي اليوم تشوف فما باركين من الباركين كانت مسكره عندها سنين لله.
1: سي هشام انتم قلتوا من المفروض كانت البطوله تكون 10 ماي ولات 24 ماي، تعرفوا وين باش تنظموها البطوله هذيا 24 ماي ولا حطيتوا الدات من غير ما تاخذوا حتى كونفيرماسيون؟
0: احنا حطينا الدات عندنا سيركوي هرقلة ديما كي ما نلقاوش مكان، وهي بطوله وطنيه. احنا راهو شو بطوله وطنيه راهو لازم تفهم العباد راهي ما لازمش تكون في بلاصه واحده، لازم نشوفوا صفاقس. هبطت للصفاقس مشيت للقروان مشيت راه مش بالتليفون ولا بعث
1: مشيت
0: باش نشوف الاماكن المخصصه. مشيت لبنزرت مشيت لسوسه ما فماش معضله كبيره مشكله كبيره.
1: وزاره الشباب والرياضه اين وزاره الشباب والرياضه من هذا سي هشام؟ انتم جامعه تنضوي وتحت اشراف وزاره الشباب والرياضه.
0: والله
1: معاونتكمش
0: قاعدة تحاول باش تلقى لنا حلول وقاعدين، وعملنا مطلب عمره ما صار في الوزارة كلها. عملت مطلب دراجات نارية سيارات ودراجات هوائية، ثلاثة جامعات عملوا مطلب على تخصيص أرض اتجهنا الأملاك الدولة. أملك الدولة تقول لك ما نجمش تخصص لي، ما تخصص ليش أنا، خصص وزارة الشباب والرياضة، وإحنا مع وزارة الشباب والرياضة كما قاو الحل والانفستيسور اللي يجيب شعب. علاش باش تقول لي يمكن سؤال علاش دراجات

0: هوائيه، اوبشنز
1: جديد،
0: درجات هوائيه. انت كي تمشي اليوم تعمل تونس المرسى ساعه تلقى جماعه معناها يترينيو يعملوا على كيس وطرق المرسى يبداو بالدرجات الهوائيه نتاعهم يتبعوا في بعضهم يترينيو خاطر ما عندهمش مسلك خاطي. احنا قلنا المسلك هذايا يجم يكون للدرجات الهوائيه، الدرجات الناريه والسيارات، ويحمي الناس الكل، والناس الكل تبدا في زون فيرمي بروتيجي سيكوريزي. والناس الكل
1: وصلت الفكره. سي هشام عامر، عندنا بطوله وطنيه من 2014 لدريفت، هذايا عندنا ناس مغرومين. انا سي هشام قبل بربي ما تعلق واحنا معاك، وهذايا نداء ان شاء الله يوصل للمسؤولين، على خاطر راهو مش بعد 12 سنه يظهر لك باش تقول لنا باش نبطل على بطوله وطنيه. لكن انت كمختص كرئيس جامعه تونسيه للسيارات، شو الرساله اللي تقولها لاولادنا اللي يعملوا في هذه الكل في دريفت في لي رون بوان في الكياسات في الحوم، شو تقول لهم سي هشام؟
0: لونيون في لافورس، لازمنا نلموا رواحنا ولازمنا ندافعوا على الرياضه نتاعنا. انا قبل ما نكون رئيس جامعه انا كنت بيلوت، وعندي كرفه نتاع دريفت، وعندي كرفه نتاع سباق، وكنت رئيس نادي وتوا رئيس جامعه، وانا من مؤسسين الجامعه هذيا. انا نداء للشباب اللي تحلقوا بينا ما نمشيوش للشارع، لا يجيونا ونعملوا
1: والشارع. وانت كسبيسياليست يظهر لي سي هشام اكثر واحد تعرف انه الشارع اختار بلاصه الدريفت مش في الشارع.
0: لا مش في الشارع، فما مكان امن. مي ديما نقول راهو الشباب زاد عنده حق. احنا قبل شنو نعملوا؟ كيفاش نلعبوا كره نحطوا زوز حجرات في الكياس ونلعبوا. تو ما شاء الله لي تيران دو فوت اون باغاي، معناها وين تمشي تلقى تيران دو فوت، يلقاك الشباب الديفولمون تاعو. اليوم راهو نداء عاجل للرياضات الميكانيكيه، كسوا درجه ناريه، كسوا درجه ناريه، قداش كثروا في الشارع والشباب وكل شيء. نداء عاجل باش نلقاو فضاء مخصص للرياضات الميكانيكيه، خلي الابطال نتاعنا ما يهربوش علينا ويلتجئوا الدول الاخرى، ما يهربوش علينا من الرياضه نتاعنا، وديما يخليوا الرايه الوطنيه ديما الفوق.
1: واضح. شكرا سي هشام عامر رئيس الجامعه التونسيه للسيارات. نرجعوا للتور دو تابل من بعد في الساعه الثانيه، خاطر عندنا ضيف توا. توت سويت راجعين في ناس الديوان.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام،
2: ديوان اف ام،
3: صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة 51 دقيقة، احنا كنا قلنا في الصيف هكا كي تسخن الدنيا تبدا فما مشاكل ساعات صحية، وفما حيوانات كذا، وفما زيدا الفرحة والخروج والدخول والسفر والعودة والخلاعة والمصيف وعودة التونسيين من الخارج، والحركة هذه الكل ديما تكون تحت إشراف وتأطير طبعا وكالات الأسفار اللي نسلموا عليهم الكل. وبحذينا سعيدة باستقباله معنا في الاستوديو سي رياض عزيز، الناطق الرسمي للحملة الانتخابية جامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. سي رياض مرحبا بك.
4: يعيشك الأخت سميحة، ما كنت تسمح نصلح. أنا أراني مترشح في القائمة الصفراء في إطار الانتخابات متاع المكتب الوطني متاع الفيدراسيون تونيزيان دي زاجونس دو فواياج.
1: وانت الناطق الرسمي متاع الحملة ولا لا؟
4: بالحملة متاع القائمة متاعنا، ولكن راهو ما تخافش، احنا هما قيمتين واحنا المناخ
1: خلفي صلب الموضوع سي رياض.
4: المناخ ديمقراطي والنجم تكلم يظهر لي.
1: سنيني فسر لي ساش منها حملة انتخابية لجامعة التونسية لوكالات الأسفار باش الناس كل تفهم، وبعد نحكيو على القائمات.
4: الوكالات اللي هما في الفيدراسيون التونيزيان دي زاجونس دو فواياج 1048 1048 هذوما عندهم مجال جهوية في كل منطقة، ولكن توا قاعدين نحضروا في المكتب الوطني. المكتب الوطني ترشحوا له قائمات بتسعة أشخاص اللي هما اللي باش يمثلوا كل الوكالات على المستوى الوطني.
1: باهي، دونك فما زوز قائمات هي اللي باش تتقدم للانتخابات هذه.
4: يعطيك الصحة، والقائمتين كل قائمة فيها تسعة مترشحين، وحنا فرحانين اللي ثم قائمتين.
1: أيه. وانت رئيس قائمة منهم؟
4: لا أنا الناطق في حق قائمة من القائمتين ولكن قلت لك راهو معناها سا سو باس في جو ديمقراطي حقا اللي معناها احنا فرحانين اللي هما زوز قائمات البرامج تختلف ولكن في اخر المطاف الناس الكل في خدمة الجماعة باسكو كيما قلت انت توا راهو مسؤولية لي زاجونس دو فواياج مهمة ياسر خاصة ليلة بداية السيزون نتاعنا ثم المارشي لوكال اللي هو اكستريمون امبورطون والتوانسة باش تبدا تدق على ابواب النزل واحنا مسؤوليتنا الناس الكل باش نوفروا احسن الاجواء وكان ممكن احسن الاسعار وهذا هي البرنامج كل واحد عنده برنامج باش يمكن الخيان التوانسة الكل باش يدخلوا اسهل بطريقة اسهل وبسعار تفضلية للنزل التونسية.
1: أعطينا قائمتكم شنو البرنامج متاعكم؟
4: القائمة متاعنا جروسو مودو القائمة قائمة الصفراء هذه القائمة متاعنا هو
1: علي سميتوها القائمة الصفراء؟
4: القائمة الصفراء والله خطر الصفراء ستة رنفوا للشمس للوسابل ميم سي سي بلو سوفيزون خاصة تري ريدوكتور بارابور او بوتنسيال دو توريزم اليوم في تونس ولكن راهو سميناها صفراء والاخرى اسمها خضراء
1: الشمس ما زلت ما فيهاش
4: احنا صفراء والاخرى اسمها خضراء ولكن ماذا بينا لجميع الوكلاء يكونوا في خدمة القائمة الحمراء والقائمة الحمراء هي تونس الكل هي درابو الاحمر دونك احنا راهو القائمة الأخرى يا لالا سماح راهو القائمة الأخرى فيها ناس اللي هما ناس يركبوا الكيف وناس اكستريمو كومبيتون ولي دو ليست معناها عندهم ما يقولوا في الموضوع بقية فما كل واحد وعنده لي بوين لي بوين احنا مثلا نو سوم تري سنسيبل للمارشي لوكال المارشي لوكال نحبوا نقربوا بلوس بوسيبل للنزل التونسيه باسكو نعتبروا اللي هو فوندامونتال باش لي اجونس دو فواياج يقربوا من الفيدراسيون التونسيان دو لوتيليري خاطر سوني كاسو بري اللي التونسي غدوه يلقى بلاصتو في النزل كان نقعدوا احنا بعاد عن النزل التونسي ولي كونداني باش يتعدى على لي بلاتفورم وباش يخلص سعر اللي هو غالي ياسر الوغ كو احنا تويكا ليله صلى الله
1: صحيح
4: دونك كيف كيف الخيانة الجزائرية قاعدين يجيو كل سنة دو بلوز اون بلوس ولكن احنا اش قاعدين نعملوا للخيانة الجزائرية راهو ناقص برشا والكونتاكت مع ما بيناتنا اونتر بروفيسيونيل نتاع الجزائرية ما بين لي زاجونس تونيزيان ولي زاجونس الجيريان كيف كيف ناقص دونك احنا برنامج راهو هو كلمة كبيرة مي سو سون دي توندونس فور
1: في الاخر لو مارشي الجيريان معناها السوق الجزائري مهمه جدا
4: ايلي فوندامونتال
1: دونك لازم يكونوا وكالات الاسفار نتاعنا والجزائريه فما لقاءات مع بعضكم وفما مشاورات ومحاضرات
4: نحبوا اكثر احنا اخت سماح احنا نحبوا كل اجونس تونيزيان تكون اون بينوم مع اجونس الجيريان وهي تبدا عندها لونسيني نتاعها في الجزائر والاجونس الجيريان تكون هي اللي عندها لونسيني نتاعها في تونس خاطر مصلحه الجزائريه باش يكونوا متواجدين في تونس واحنا مصلحتنا باش نكونوا في الجزائر خاصه والجزائر راهو استمرشي داود جوينغ اللي احنا حاقرينه من الجزائر بل الجزائر تيمونس وسوق كبير للسواح التوانسه
1: مهم جدا
4: دو لا ميم مانيير وخيال اللي بيا زاد اللي قاعدين يجيو ويسكنوا في الديار والكل بالنسبه لينا احنا كاجونس دو فواياج واحنا كقائمه سولا بوز ان بروبليم دو سيكوريتي ويلزمنا مع الخيان في الداخليه وغيرها نلقاو حلول باش هالناس اللي يسكنوا في الديار يوليو ريبرتوري كلكو بار وتعدوا بار لو سيركوي نورمال اللي هو الريسبتيف نورمالمون تاع
1: السياح معناها كيما انت كوكاله اسفار كي نبدا انا جايه بيي من عندك
4: اي
1: نتاع طياره انت تعرف هنا اما اوتيل مشيت له خاطر في الريزرفاسيون فما لوتيل اوسي
4: وفما فوتشر نتاع اوتيل اللي هي تمشي ديريكتومون
1: فوالا تحبوا نفس الاجراء زيدا يكون مع اللي مثلا اشقائنا حتى الجزائريين راهو تولوا يكريوا برشا زيدا في تونس في الصيف وفي غير الصيف توليوا عندكم انتوما كل ما يمكن من معلومات على لي كليون تاعكم
4: احنا الغايه مش المعلومات الغايه هو تسهيل تواجد تسهيل الاستقبال نتاع الاخوه الجزائريين نحل لهم الابواب نتاع النزول بصفه اكبر ولكن يكون بصفه منظمه في اطار علاقات وعلاقات متواصله معاوك ولا
1: شراكة حقيقية
4: شراكة حقيقية اللي تنجم تمشي حتى كاريمون لديز اسوسياسيون لدي سوسيتي او كوما ما بين التوانسة والجزائرية خاطر توا احنا نسميوه المارشي الجيريان مارشي داود غوينغ مي زو رياليتي احنا شعب واحد دونك بور نو سي مارشي انتيريور ولكن سو مارشي انتيريور يفو لو بروند معناها يفو لو كونسيديري افيك بوكو دو سيريو ونحسنوا في طبيعة الاستقبال نتاع خوتنا الجزائرية
1: مهم جدا
4: خاطر
1: فما كلمة انت قلتها سيرياض بديت بها وهي كلمة مهمة جدا قلت احنا راو نحبو نخدمو برشا على المارشي الداخلي السوق الداخلي لو مارشي انتيريور التوانسة اليوم اللي بالنسبه لي قلت سي مارشي اكستريمون امبورطون نستعمل نفس الكلام اللي انت قلته وقت اللي التونسي اليوم يحس اللي لا كيفاش شو ينجم يكون دور وكالات الأسفار خاطر ممكن هو راه التونسي مشكلته أكثر مع النزل في حد ذاته معناها مع النزل كيفاش اليوم تنجموا نصلحوا التصويرة هذية ويحس التونسي اليوم بالحق هو اون بريوريتي كيفو كيف التوريست
4: صحيح كلامك سي لا باس بار ان ترافاي دورغانيزاسيون لازم لي اجونس دو فواياج يتحملوا مسؤوليتهم ويمشيوا للي زوتيل ويريزيرف لي زوتيل اتون كيما يعملوا لي تور اوبيراتور اترونجي واحنا يلزمنا اون سونسيبيليز التوانسه باش التونسي ما يقعدش اللي يتسلل باش ياخذ البيت نتاعو اما يبدا هو من ديسمبر يعرف روحه هو جوي تيست ولا اوتيست وقتاش باش ياخذ الكونجي نتاعو
1: ننظموا
4: احنا والترافاي هذا يتعمل نون مع التوانسة ما يتعمل مع لي زاميكال يتعمل مع لي كوربوراسيون نتاع المحامين نتاع لي زيكسبير كونتابل سي ان ترافاي دو فولغاريزاسيون اي دو سونسيبيليزاسيون كي ريليف دو تو الموند اي كومبري راهو دو دو سيكتور دي ميديا
1: في القائمه صفراء
4: اجي نقول لك شوف اجي نقول لك راهو انا جاي لا لا هذا موجود انا مش نتكلم باسم الخضراء او توكا موجود في القائمه الصفراء سي سور واللي نزيدك نقول لك خاطر قلت لك المارشي لوكال وما ثم زاد دي ديفي كبار في لاوت غوينغ خاطر يزمك تعرف اللي هو لاوت غوينغ او نيفو دي زاجونس تونيزيان البيدجي الكلو 25 مليون دينار 25 مليون دينار سي فو لو رامني 12 مليون دابيتون تلقى كل واحد عنده الحق في زوز دورو باش يسافر لبرا احنا معناها نحبوا نعملوا عمل تحسيسي وتقارب مع لوخيان في البنك سنترال باش نرفعوا ال 25 مليون ال 50 وبوركوا با 100 مليون هذا لو ترافاي نتاع القائمه الصفراء وعندنا زاد مشكله العمرة رانا عندنا اكثر من 100 الف تونسي اللي قاعد يسافر للخارج وكنشوف البنك سنترال البيدجي كالكونساكر سو بيليريناج اللي هو اون اوبيراسيون انورم في الكل راهو 50 مليون دينار يتلزوا بعض الخيان ربما باش تعداو على طرق ملتويه احنا ماذا بينا لانفورمال كل يكون فوق الطاوله ونخدموا الناس الكل اليد في اليد وهذاك عليها نحبوا خيان جدد يجيو ويشاركوا في الانتخابات هذه خاطر الانتخابات الاخرى فيها مسؤولين سابقين اللي هما محترمين جدا اما خذوا حظهم بثمانية سنين ماذا بينا جديد وجوه جديدة وناس اللي عندهم خاطر ماك تعرف ساعات اللي تحمل مسؤوليات سابقة تلقاه الإيماج نتاعو يقلبوا ديه في السوق دونك ماذا بينا اليوم كل واحد يلاسوم
1: شكرا سي رياض عزيز تحية لك سيدي نمشيو أخبارنا وراجعين في ناس الديوان
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
3: publicité على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس وشنو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد او على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001 Comar, c'est plus sérieux. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur moderne, thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في les intervalles de vidange وتزيد في عمر الموتور NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية إسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية إسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز السادسة ديوان فام عسلمة. حديث مرور جدة على مستوى سيد خليفة من ولاية سوسة تمثل في انزلاق حافلة سياحية ليبية تزامنا مع تهطل الأمطار بالجهة، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين. وقد تحولت سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية وسيارة الإسعاف الاستعجالي إلى مكان الحادث للتكفل بالمصابين الذين لم يتم تحديد جنسياتهم إلى حد الآن. وتم توزيع المصابين على مستشفيات فيضة وسهلول وكندار ونابل وفق ما أكده مصدر مطلع مراسل ديوان فم، فيما تتواصل إلى حد الآن عمليات إحصاء الإصابات وحصر الأضرار، كما تدخلت وحدة الحرس الوطني لتأمين حركة المرور وفتح تحقيق في ملابسات الحادث. المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان يؤكد أن قطاع زراعة الكبرى يستغل 1.6 مليون هكتار منها 1.2 مليون هكتار من الحبوب، أي ما يعادل حوالي ثلث المساحة الفلاحية المحترثة، مضيفا أن القطاع يستقطب حوالي 50% من اليد العاملة الفلاحية ويؤمن موارد رزق لحوالي 250 ألف مستغل فلاحي. وأضاف بن رمضان خلال ندوة صحفية عقدت اليوم أن الاحتياجات السنوية لتونس من الحبوب تقدر بحوالي 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير، في حين يغطي الانتاج الوطني ما بين 60 إلى 70% من حاجية القمح الصلب و5% من حاجية القمح اللين، مبينا أن حجم واردات تونس من الحبوب يصل إلى 50% مما يساهم في عجز الميزان التجاري الغذائي. من جانبه أكد مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم أن 80% من البذور الممتازة المسوقة في تونس خلال موسم 2025-2026 هي من الأصناف المستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية، وذلك بعد إبرام 66 عقد استغلال تجاري منذ سنة 2017-2020. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يشدد على ضرورة أن لا تصطف تونس إلى أي جانب في الحرب الصهيونية الأمريكية ضد إيران، وذلك لتخفيف من ارتداداتها. وأضاف خلال حضوره في برنامج هنا تونس أن الاصطفاف خطير جدا لأن هناك مصالح وليست مبادئ وأخلاقيات، مشددا على أن علاقة تونس يجب أن تكون في خدمة اقتصادها إلى جانب العمالة على تثمين قدراتها لسيما في مجال الانتقال الطاقي.
8: التخفيف دونك من الارتدادات هذه كيفاش نجم نعمل؟ أول حاجة نعملوها فادي أكثر ما يمكن الاصطفاف، هذا رأيي. أي اصطفاف نعملوه راهو باش يكون خطير جدا، وهاك تشوفهم هما معناتها لي دوسيي كيفاش قاعدة تتعالج على المستوى العالمي، هي مصالح ماهيشي مبادئ، هذه ليست مبادئ وأخلاقيات، هي مصالح وهي معناها دي كونترانت، هي معناها عوائق. كل واحد فاعل في الجغرا السياسية يحب يوجهها كما يحب هو ويحب يوظفها كما يحب هو، دونك لا للاصطفاف، القراءة الذكية والعمل على تثمين القدرات متاعنا.
7: في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه تم كشف شبكة تجسس تابعة للموساد واعتقال العنصر الرئيسي فيها بمحافظة أردبيل شمال غربي البلاد. نيويورك تايمز تنقل عن صور أقمار صناعية وبيانات شحن أن ناقلات إيرانية محملة بالنفط لا تزال تبحر نحو الصين رغم الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. ختاما، طقس اليوم يتميز بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط وطقس مغيم جزئيا بالجنوب. الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشمالي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وأثناء السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 15-20 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 21-27 درجة بالجنوب. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور، إلى اللقاء.
6: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش.
9: الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
10: ديوان فام فلاش سبور.
11: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناخب الوطني صبري الموشي أعلن قبل شوية عن قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي بيشارك في مونديال 2026. القائمة فيها 26 ملاعبي، منهم 6 فقط من البطولة الوطنية، فيهم 3 حراس شهدت غياب: غيث الزعلوني، علي معلول، علي غرام، لؤي بن فرحات، فرجاني ياساسي، وأسماء أخرى. بالنسبة للقائمة نلقوا فيها الحراس أيمن دحمان، عبد المهيب الشامخ، وصبري بن حسن. في الدفاع منتصر الطالبي، ديلان برون، آدم عروس، عمر رقيق، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، ومحمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري، إلياس السخيري، راني خضيرة، محمد الحاج محمود، إسماعيل الغربي، ومرتضى بن والناس. في الهجوم في راس شوات، خليل العياري، سيباستيان تونيكتي، إلياس العشوري، إلياس سعد، حازم المستوري، وريان اللومي. الناخب الوطني أكد أنه التحذيرات تنطلق في تبرقة نهار الاثنين. توافد الملاعبية باش يكون تدريجي إلى حين السفر لنهاية الشهر الجاري لمواجهة النمسا وبلجيكا في المباراة الودية. لموشي أكد أنه مفهم حتى ضغوطات تسلطت عليه ومقتنع ب 26 ملاعبي اللي تمت دعوتهم. يقول زادة أنه علي معلول لاعب ممتاز جدا، يقول البارح شاهدت ملاعبي كبير، لكنه خير بن حميدة لأنه لاعب مدافع جيد ويلعب أكثر من مركز في خط الدفاع. بخصوص علي غرام يقول أنه ما كان موجود في المنتخب الوطني التونسي مستقبلا، لكنه في الموسم الحالي ما لعبش برشا ماتشوات مع فريقه الأوكراني شختار دونيتسك. وتم دعوة ديلان برون رغم أنه كان مصاب، لأنه عنده قيمة وسط المجموعة وأكثر خبرة. وأكثر تفاصيل على تصريحات الناخب الوطني موجودة على صفحتنا على فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. تذكير بمباريات منتخبنا الوطني التونسي في الدور الأول من المونديال نهار 15 جوان، 3 متاع الفجر أمام منتخب السويد في مونتيري في المكسيك. في نفس الملعب نواجه نهار 21 جوان، 5 متاع الصباح منتخب اليابان. ثم في كنساس في الولايات المتحدة نهار 26 جوان، واجهوا منتخب هولندا بداية من نص الليل. وقبلهم ماتشوات ودية نهار غرة جوان في النمسا ضد منتخب النمسا بداية من 8:15 متاع الليل. ثم منتخبنا يتحول لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان بداية من 9:00. لاعب نادي صفاقسي النيجيري إيمانويل أوغبولي تعرض لتمطط عضلي خلال مباراة البارح ضد النجم الرياضي الساحلي. حسب مصدر من الفريق، أوغبولي لن يكون جاهز للعب في صورة وصول الفريق لنهائي كأس تونس نهار 31 ماي الجاري، وغدوة رسميا يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب. نهار الأحد 3:30 مباراة مؤجلة من ثم النهائي كأس تونس لكرة القدم. النجم الرياضي بالمتلوي يواجه الترجي الرياضي التونسي، مباراة منقولة على منصة ديوان سبور. الختام من أوروبا في البريمير ليج في إنجلترا بداية من 8 متاع الليل، مواجهة من أجل المركز الرابع بين أستون فيلا وليفربول. في براج الصعود للليك آن الفرنسية 7:30 سانت إتيان يواجه نادي روديز. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.فم.نت. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في لمان، وتحيا فلسطين.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني، اقوى دي جي ولي باند، ابان الموسيقى والكاش، هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام،
1: ديوان اف ام،
2: صوتكم
3: بوبليسيتي.
4: قول لي ما نلقاش برومو على ريستو
5: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب10,900 في عوض 16,200. من الجسم أكسيت وقلي شلقيت عندك أورانج.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
7: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة، تليفون، بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام، صوتكم.
11: ما تفوتنيش انا واحد.

Radio NFM. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: راديو ان اف ام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الستة وخمسة وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من 9 حتى 7. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وتحية خاصة جدا. ما حكيناش على صفاقس وعلى أهالي صفاقس اللي استقبلونا بكل حفاوة، دونك نسلموا عليهم برشا. شكرا اليوم على التفاعل، وتحية خاصة جدا للتاكسيستية متاع صفاقس، برشا جاونا قالوا سمعناكم في جينا. ونكمل نختم، ما حيناش بالكدا نهارتها والبارح ما خدمناش. سيد والي صفاقس سي محمد الحجري، شكرا لك سيد والي على التواصل، على الرقي في التعامل. السيد الوالي اللي هو جينا خصيصا الستاند نتاع الديوان، خلينا نقولوا
3: المسؤول تواضع ومستوى راقي وحتى في تفكيره معناه واضح. لا لا بالحق، انا لازم نقول الحقيقه اللي هو خايب، نقول خايب اما راجل استثنائي. ايش قلت لهم صفاقس يعاونوه، عاونوه كمسؤولين في جميع الاماكن والمواطنين والناس كل عاونوه، خاطر ظاهره لا فولونتي، ظاهر راجل يخدم، فهمت؟ دونك خويا عاونوه.
2: تحيه لهم لكل صفاقسيه وين ما كانوا يسمعوا فينا، وان شاء الله نمشيو لجهات اخرى. خاطرين لي ميساج اللي خلطونا يقولون علاش شوفوكم يا في تونس يا في صفاقس،
3: ما هو استوديو في
2: الحق الجهات التونسيه الكل
4: قاعدين
3: استوديو في
2: الجاموس.
5: نمشيو لتبرق،
3: هاي
5: هاي شويه نمشيو للشمال شديناها غادي.
3: فكره فكره فكره
5: شويه
3: فكره فكره فكره
5: شوفونا
2: صحيح
3: فكره
2: يلا نمشيو نعملوا بلاتو في تبرقه.
5: والله العظيم
2: جيمري بيان.
5: شوف الطياره ما عنده مطار
2: في تبرقه شويه خير حول العالم. ما قبل كي عندك ما تقول سيد عميد،
3: ثم خبر قلبت وخرج الحمايه المدنيه باش نعاود نذكر به قرب الحصاد. ما باش نذكر، كنقول لك علاش تكلمت انا. الحمايه المدنيه تقول عدم اشعال النار قرب الحقول، حقول سبت القمح روعة 91 براد تاي، حرقنا سلسلة بوغرنين لكل 14 كيلومتر، وكادت باش تهبط الديار معناها قريب تعمل تصير كارثة. السبب وقت يجينا نلوجو
2: براد تاي،
3: والله براد تاي في منطقة يعني قريب يعني في الديبار نتاع الجبال، معناها شير تسميها شك شير هذيك براد تاي. هو طلع ضرب في القمح، طلع على الزيتون، طلع على الغابة، ضرب 14 كيلومتر سلسلة بوغرنيل الكل قضى عليها. وكانت من أكبر الحرائق في تونس. أنا نذكر الرقم، أنا موبيليزي 4000 عسكري باش نجمنا سيطرنا، باش الناس ما ماتتش. فاكر طريقة حمام شط شيء غريب،
5: تفكر قاعد طلعت تستاح نخزر فريما واحد سيتريست يتفكر نيران
3: شيء غريب.
5: تبدا الامور الاخرى ما فيهاش حريق، تو دنكون نشوفوا الهليبه وتمشي غادي. وذاك شنو هذوك ماك الخنازير مساكن
3: يشعل
5: الترشق يمشي لبلاصه اخرى.
3: صحيح
2: فرع. بالحق سيد العميد، فما حرائق جات من بونتا بتاع سيجار
3: صحيح. اكثر حاجه ومانيش مختص في الحمايه، لكن انا كنت نخرج
2: حسب ما شفت.
3: لا لا لا كنت نخرج مع معناها مع اصدقائنا وزملائنا من الحمايه المدنيه. اكثر يعملوا في الحرائق هما كالبونتات تاع سواقر، هو تعيشها ماشي بالو صي بالكهرباء تعيشها. ها تعش تعمل هي، تاخذ شويه حشيش ومع شويه ريح تشعل وتتمد، ولا كان نهار ريح ولا معناتها تحصرها. هذيك علاش قلت لك راه فما شويه وعي، شويه وعي يا رسول الله بالله. طيش سيجارو السيجارو طيشه مش بالكهرباء، اش معناه؟ انت ما عندك طفايه في الكهرباء اخويا، تعمل حتى بو تاع غور، تعمل حتى طاسه او حاجه، علاش طيشها من الشباك انت؟ تو تشوف الطرود كل مره باش تلقى بورسيون شعله ما بين لي دو فوا، تلقى كل الاجار اللي حاطينها بين فهمتني اني ثم طرفه وثم فهمتني اللي يعجبك نوار دفله والدفله تلقاها شعله على خاطر الناس طايش في سواقر ما يعرفوش قيمتك السيجار. ذاك اش معناه؟ هذا هو معناه. نذكر حرائق راهي
2: صارت، ردوا بالكم ما تحقروا حتى شيء. وراهو حريقه كما قلت انت سي لامي تبدا بهكا
3: عقب سياره
2: صغيره اي تولي من بعد كيلومترات.
3: وشوف شو استنجد فلوس، راه وراي مربحيات وطائرات 630 ووسائل الكاميون فوق المليار تاع الحمايه المدنيه.
5: سيد العميد بالله سؤال مره اخرى، نشوفوا في الاسباب نتاع الحرائق من بونتو، من ماكل باربيكيو، من برشا فهمتني. يقولوا ردوا بكم ما تخليوش بلاره ملوحة لو رفلي دي سولي يعملك وخلك يعمل التنسيق
3: وثم لا ثم ثم نوع تاع الباب زك اللي فيها فيها فيها كيما المكبرة تولي إفي كنا صغار نعلو فيها إفي نتاع مكبرة هذيك شعل نار البلار العادي لا البلار العادي لازم تكون في نتاع مكبر عرفت البلار مكبر ثم دبابس فيها فيها في القاعه نتاعها ثم كعبوره هذوك هم المخطري تدخل في الشمس تولي تكبر يعني كنا صغار نعملوهاش بالمكبر ونعمل ورقه وشوفوا الشمس تحرق الورق
2: والله برافو عليك سيداني ما شاء الله
3: لا هذه في سميختي حرائق اللي طفيناها ثم ليله شعلونا خمسه حرائق في الجمهوريه التونسيه ليله انا طارق البكوش يذكر بالخير عميد طارق البكوش هو في طيران وانا في جيش البر راهو ما عندكمش فكره على العذاب راهو ما عندكم حتى فكره باش تسيطر على الحرائق هذه مع اخواننا في الحمايه المدنيه والحرس وساعات الغابات
2: تحيه كبيره كبيره كبيره لاخواننا في الحمايه المدنيه ركزوا لي توا روحكم مليح سيد العميد نعرفك انت توا مش شغل بك حتى شيء وحتى حد كويز غنيات توت
3: لا هذيك نقطة ضعف
2: في الكويز يعني قبل ما نبدأ الكويز اليوم نحب نقول كل عام وانت حيا بألف خير تحية كبيرة برشا من قلبي من تونس نبعثها لفيان للنمسا صابرين مفتاح نقول لك صابرين إن شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير أختي العزيزة الغالية اليوم عيد ميلادها إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله ديما نشوفوك في أعلى المراتب وانت بديت هكا تصعد في سلم أعلى المراتب صابرين إن شاء الله ربي يحفظك وربي يفضلك يحيى وياسمين وباسم ويفضلك ماما وبابا ولينا احنا الكل إن شاء الله ربي خليك لينا صابرين وكل عام في حياة بألف خير نحبك برشا صابرين هاكا ما قلت لكش الصباح حبيت نقولها في المباشر
4: كل عام هي حياة بألف خير ورب فضل هيلك
2: I love you صابرين
3: ربي خليها لتونس
5: في الغربة
2: في الغربة هاكا ما حليك السيد العميد ربي خليها لتونس ربي يحفظها
3: شرف
2: وربي
5: هارس ليش هارس ليش قبل ستاك
2: هلا للمد
4: إيكي بارسن
2: هذه بالتركي بالتركي ان شاء الله كل عام هي حيه بالف خير عندنا زيد عيد ميلاد اخر
4: نورس سبيسيال زيد العصام البوسلمي المكلف بالاعلام في هيئه السلامه الصحيه كل عام وانت حي بالف
2: سكوبيت خير الكل من عنده
4: يا عصام شكرا على تعاونك معنا شكرا ديما هكا مسهل لنا الخدمه مع الهيئه ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله تفرح بولدك ان شاء الله ينجح السنه في الباك كل عام وانت حي بالف خير مره اخرى يا عصام
2: فوالا فما زيد نقولوا جويوز انيفرسير الوفاه صغير مرت زميلنا لبيب صغير في قسم الرياضة وفي إن شاء الله كل عام تحيا بألف خير إن شاء الله الناس كل مولودين اليوم كل عام هما حيين بألف خير ربي فضلكم ما عندكم وإن شاء الله ديما لباس وإحنا في أجواء الاحتفالات وأعياد الميلاد باش نبدأ بالكويزات سيدة المخرجة تحية كبيرة لها هي اللي تحضر الغناية تحضر الكويزات حتى حد ما في باله بحتى شيء دونك سا بيرمي النورز باش تشارك معنا في الكويز مع شكون نبدأ وسيدة المخرجة مع شكون مع العميد توفيق ديدي
3: نقطة الضعف الكبيرة
2: يلا اهمزوا سليم
3: والله شيء سليم
2: هيت
5: تونسي
3: تونسي
5: دائما

0: نحبوه برشا احنا في البلاتورة وصديقنا
1: ياسر. باتي مش ناخد
0: اغنية حلوة برشا راه.
2: هو غنيته كل حلوين حق
1: وصاحبه
0: كبير قلو سهل
2: صاحبي با
0: صاحبه برشا
2: صاحبه التليفون يرد يقول لنا على الكويز خلنا نربح.
1: لا الحقيقة العنوان ما نعرفوش اما ظاهر
0: بحرف الغاء تبدأ الكل
2: يا غالية.
0: لا غال يلا هيت الغنية
3: غالبك
1: غالبك غالبك
0: اي
1: قلت لك قلت لك.

0: قلبك قلبك قلبك وبرافو لسامسوم سامي سليتي طلعت الغنية حتى فدوى زيدا برافو عليك فدوى طلعت جست بعد سامية الغنية الموالية للكابتن خالد حسني
1: بارك الله فيك
0: يلا
1: يتقدم
0: تونسي زيد أغنية ياسر حلو
2: عبد الكريم أصحابه على كل حال
0: تلحينة
1: تلحينة حتى وساعة ساعة من ضربة على الهوز وتحمتنا في حملة
2: معروفة الأغنية
1: أمينة فيك
0: لا لا لا
2: الأخرى
0: راجل
2: غني فيك راجل
0: أشو أقول لك أي أي
2: شادي الحاجي
0: أي
2: أي غدار
0: ألا
2: أي
1: والله
2: هذه تحصلت على المرتبة الثانية في مهرجان الموسيقى وقت ربحتها

0: وتحية ليه سي شادي الحاجي. سي شادي الحاجي سمعت مرينا وقتها اليوم مريض شوية فاتصلت بيه باش نسأل عليه سي شادي خاطر هو من الفنانين اللي احنا نحترموه برشا. وبعد سنوات في أول لقاء تلفزي قال حب نشكر سامح مفتاح اللي سألت عليه.
1: يعطيه الصحة الأصيل
0: أصيل الكبار
1: الأصيل أصيل
0: الناس الكبيرة والناس المثخمة والناس الكبيرة. سي شادي الحاجي ألف تحية ليك وإن شاء الله يكون بحذينا نمذبينا نجيبوا بحذينا لتكريمه سي شادي الحاجي الناس اللي نحبوا نعطيوهم قيمتهم وقدرهم وقولهم شوية كلام من اللي يستحقوا.
2: صوت صوت تونسي أصيل
0: أصيل جدا
2: ما ينجمش يكون مش تونسي.
3: دكتور عنده أغنية والله دكتور عنده أغنية أخرى توب توب
0: ما زلت لا لا لا ما زلت صغيرة على الشواشي
2: على الشواشي صغير اي فما واحدة أخرى
3: واحدة أخرى توب توب
0: محبوبي
2: لا لا محبوبي عبد الوهاب الحنشي
0: مش هو قاعدة نشوف أغنية أخرى شادي الحاجي احنا نحبوا برشا غدار حاج بعينك
2: يظل تحكي على
0: فما ميحي مع الرياح عنده
1: ميحي مع الرياح
0: ميحي مع الرياح وين تميحي وفما عرس القمر وذي غنية من غنيات عرس القمر ياسر يحبوها توانسة سيغطو في الجنوب يغنيوها برشا في عروساتهم. تحية ليك سي شادي الحاجي ولد بلادي جيب سي حر
3: أهلا وسهلا
4: لا صغير
0: لا
4: غدار يا جيبس
0: هذي يا جيبس
5: شمس العشية في عجابة والسوء في عجابة والسوء تكشف
0: فتاة
5: يا
0: جابس تحية لسي شادي الحاجي. يلا عطيني غناية للدكتور به غدار بدي بالملحن وكمل معناها اللي بعده شوف لي تاو غناية صعيبة شوي هاي
2: جورج
0: هاي جورج صحيح
2: شو اسمه يا مريم

0: تلعب
1: ليفربول. ليفربول تلعب مع
2: حتى ليفربول ما عادش عالي،
1: ما معاش ليفربول طاح. بقيت باريس سان جيرمان تو.
0: ويقولوا لي هي ما زلت صغير صحاح انتم نادي،
2: مازلت صغير
0: غير الوقت مكبرني،
2: عنده
0: ما زلت صغير لكن حالي محيرني.
2: كبرت انت عدن شويش،
0: كبرت عدن شويش، ما زلت صغير شد لي الحاجه جوستمون هذيك الغنية تحكي عليها. ما زلت صغير غير الوقت مكبرني، هذه الغنية اللي انت قلت عنده غنية اخرى توب،
2: عنده توب تنقلك
0: هاكم تستنوا. عطينا غنية النوروز اي تتصوموا مع الغنيه.

0: لبناني مثلا
1: برجي ولبناني غريبة
0: ايه
1: عندنا البرجي في تونس.
0: يلا برافو نوروزا برافو برافو
1: برا سيدي برا
0: نسلموا على سامية حشيني قالت محلك سامح محلك نورز دونك نحب سامية
2: معناها احنا مانيش موجودين
1: خسيسة روحوا
0: خسيسة مسومة حشيني
1: روحوا
0: سيد العميد كل يوم تيقولوا لك محلك غير ما نقولكش
1: هما محلاهم فادلك يا بنتي انا هما المحلاهم هما
0: سمسومة طلعت حتى والله وعرفت تحسها قلبي برافو سامية سليتي اعطينا الغنية الموالية
2: مفيد حشاني ما طلعش سليتي ما يسالش طلع
0: عليه سامية حشاني
2: هكاك
0: خاطر قالت محلك سامح ونورس باهي يا الدكتور سامية حشاني من بنزرت يظهر لي بنزرت لقب حشاني بنزرت سيد العميد
1: حشاني
0: ايه
1: لا سيدي بوزيد
0: سيدي بوزيد داكور باهي اعطينا غنية خاشفو يعرفها ولا اسكت سيلي
1: لا ام كلثوم ام كلثوم ام كلثوم شنو انا نحفش لواحده ما نعرف الموسيقى نعرف
0: ام كلثوم اي يا طليل
1: يا رجل يا سامي
0: حاول اي
2: ولا انا في الحاجه
0: بالعربيه الفصحى
1: شمس الاصيل هذه
0: السؤال هي تسأل طب
2: اسأل قلب
0: لا
2: غدا ألقاك
1: غدا ألقاك
2: كيف شنو بعد
0: اشتياقي وجنوني
1: ثم انت ذي مات عنوان شو مش تحفظ بالله 300 رب

0: ألقاك
1: وثنية كلية كلية مهما كانت ثنية
0: وبربي سلمولي على حبوب خاطر طلح حبيب بن صالح يقول لي أول مرة حبوبي طلع معنا غنية ولول غابو حبوب الكوكب الشرق أغدا ألقاك غابو حبوب
1: مروح أنا وكابتن دورنا الإذاعات كل الحديث الحديث الحديث قلت له بالله واحد مش راسه وجه من الحديث حطينا شوي فن والله يهدينا الزوزة بتاعنا
0: هديت
2: قليل اسمع علي دوبل
1: ضغط يا ولدي ضغط الحديث ياسر ياسر وزيد من فوق معنا دورنا كل كلها ترغي كلها تتكلم اي قلت بفك علينا انا شويه موسيقى والله يا سيدي فهمتني احنا باذاعه فيها برشا غناء
2: ولا ميوزيك ادوسي لي مارس
1: اكزاكتومون
2: ادوسي لي كوندكتور
0: اقعد لي في كوكب الشرق توا اعطيني غنايه اخرى ام كلثوم للطليني

0: مقدمات ديما
1: لا زيد قدم
0: مقدمة
1: صعبة. أول ماتش مزين
0: مقدمة صعيبة دي.
2: سليم
1: نعم زدت
0: هذه ليلتي.
2: برافو معز طلع الأغنية. برافو معز
1: هذه هي شنو
2: حكم علينا الهواء خاطر معز ما خليتش اليوتيوب ماني تعرف ما بحكي
0: لسه هاي القوة دي بتخاف هاي تفسك ريت كيفاش
2: تفسك
0: الكترونية
1: حلوة هيك الأغنية اسمعوها.

0: خليني نتمنى عاش الحليني.
1: عسل الحليني، عسل الحليني، يا ناكر المعروف.
0: هلا
2: يا ناكر المعروف،
0: برافو
1: يا ناكر المعروف، يلزمك زوز كفوف.
0: برافو سيدي، برافو.
3: تحية ليلى الشمطوري زادة تبعث المساجات
0: اللي طلعت في الأغنية، تحية ليلى
3: طلعتها ديجا.
2: والوفا ماله أسار على الورق بس حروف يا ناكر المعروف.
0: في الكتيبة نصاف طلعتها، نصاف الدهش قالت يا ناكر المعروف غابو نصوفة. آخر أغنية لورز المشراوي.
1: يا جو
0: خفش عميد ليه في الكتيبة، مش يخزر في ساقول قوم،
4: مش ليه
0: في
4: الكتيبة ولا
3: حلوة.

0: كي تشوف لي جينيراسيون عمرنا ولازم تاع الغنيات هذوما. عمرك انت دكتور تاع ام كلثوم عبد الحليم معناها ما شو قولي وانتي وين؟ برافو نوروزة، شكرا لكم الكل، برافو معاذ منوبيا، معاذ قاعد يتابع معنا برشا.
1: انا باهت مش انا حتى كان جا قديم الحمائي ما نسمعوش معناتها بصراحه بون مي كيفاش تفرق ما بيناتهم خاطر الاغنيه الكل يشبوا لبعضهم
0: برشا،
1: كلهم يشبوا لبعضهم
2: هذاك هذيك نسمعها مثلا
1: هذيك اللي دوخني يعني. كلهم يشبوا لبعضهم وما شاء الله عليها.
0: ساعة
1: عندك كان نصيف زيتون ما ترحمش فيه لعب لا
2: كلهم حتى في البلاي ليست معاكم وقت لي كيمشينا لصفيق زادا به
1: نسمع بالضغط هذاك بالضغط
0: بالضغط يا مالي. فما اغنية اخرى احنا سمعناها احنا مروحين من صفيق صحيح بسماحة لسيد العميد، تفكرنا سيد العميد كي سمعناها
1: تقوليش
0: بالاغنية
2: لا
0: لا اغنية اخرى
3: كنت مروح وحدك
0: عميد عسيم عميد
4: هو راجل قال بنزرت يعني قالت اللوش خات اللوش لقيت روحي قريت حشانه ما انا باش تدوخوني تو والله لقيت موجوده في اربع بلايص في تونس
1: كلها تونس
4: من الجنوب للشمال موجوده الحشاشنه والحشاني موجودين في
0: كل بلاصه
4: في كل بلاصه.
0: سيد العميد هذه غنيه نحبك تطلعها
4: هذه سيدي
0: سمعناها احنا مروحين من صفاقس
3: هذيك سمعتها حتى
2: بربي خليهم بعد
0: تفكرنا العميد وباش نسموها شوي يلا
3: الأكراد
0: لا لا
3: مش الأكراد
4: لا عبد الحليم
0: لا
4: عشان
0: أنا مراتي تحبها برشا
4: شادي هاي شادي شادي فيلم مش مع عبد الحليم في أغنية
0: لا شادي شادي

0: حيروح من قلبي فيك بدل قلبي يحب.
1: شفت فلامك شي يا عمل كيف فما نوري بلا فما كله
0: قلبي يحب مرة.
2: وهيني نحب نقول لك سيد عميد رسميا أغنية تتشارك في حبها أنت ونورس.
1: خارق
2: من أغنية القلائل اللي أنت ونورس تحبوه.
3: لا وأنا معهم زيد.
2: أي اللي أنت ودكتور أنت شوية باناشي أنت من الجينيراسيون الكل. مع عميد فريمون معناه لازم نلوجو ونديو على أغنيات.
1: قصتي قصة معاها.
2: شتي
1: أنا صغير.
2: مش عاوز يحكي لنا. أعطيني تابي أعطيني تابي.
1: صغير ولا صغير.
2: كيفاش شادي فكرني.
3: قصتي قصة.
1: الراديو اللي خارق الراديو عندك الراديو أكل بوعين عرفته أكل.
4: الغالب.
1: هذاك البوعين هذاك فهمتي الوالدة والدي مشى في مهمة خلاني أنا وأمي وحدنا في الدار مازلت صغير بالكل معناها اللي نذكر وعودة هذاك خاتي راهي وانت شادي تلصق الراديو
2: وانت عمرك قد ايه؟
1: 5 ans 6 ans هكا هكا فهمتي
2: بعد ما طلعتش الأغنية يا سيد العميد
1: كثير ما نحفظش الأسامي ما نحفظش الأسامي
4: خلصين تحب شادي كابتن
1: والله أيه. سبحان الله وبعد كبرت افلام شادي كل ما فلتهمش
3: عينه كبيره
1: ليل ليل ليل مش عديو سيزير مش كيف توا توا عديو في المدرسة انا

0: مدرسة حي تامير في العوينة ومش نعديه في الخضرة تصور انت ليلتها بسيزيا مجاه فيلم شادي
1: هاي تفرجت الفيلم
0: غادي نسرق وشو السارة محلولة وانا نطل
1: يتفرج بالسرقة
0: اي من تفرج بالسرقة
2: سيد عميد يحب شادي وما فهمتش باش نسأل الكابتن كيفاش يحب شادي وما يحبش بريجيت باردو
0: لا ما نحبهاش
3: احسن فينا في العالم يديو كريرا فابر جيب اديم
0: فرشت فيلم انا ما نحبهاش على مواقفها من العرب ما نحبهاش على مواقفها
3: ليه شو كابتن
1: كفنانة
3: مي عندها زيدة أمور أخرى تعرفوها هي معني متسلطة
1: أنت رسيس. كابتن بشكون كنت مغروم في الممثلات
3: شكون
1: الممثلات في العصر ذيك اللي كنت تحبها ممثلة تعتبر أي المصرية
3: المصريين نادية لطفي
1: نادية لطفي على
0: لا أنا في زمان ذاك ثم أيقونة ما فيش كلام راهو
2: سعاد حسني
0: لا فاتح أمامة بدون منازع ذاته بالنسبة لي لا والله أسمع إبداع باش تقولوا ثم ممثلة عربية وصلت المستوى ذاك أنا ما نصورش الحقيقة شيء كبير شيء أدوار اللي عملتهم راهو بالأنواع الكل
1: مش خلى ممثلات جيلها الكل اللي عاشوا بعدها قعدوا كل ما يجبدوها عمرهم يجبدوها بالخير يقول لك عملت سويت خاطر يحسوا اللي هي كانت ممكن
0: بعيد عليهم برشا
1: متقدمة عليهم شوية في
3: ممثلة
1: دكتور شكون بالنسبة لك
2: في جيل هذاك سعاد حسني
1: سعاد حسني فوالا دونك انا شاديه نادية لطفي سعاد
3: وفاطمة مريم فخر الدين اي تو شو
0: كل واحد يحب
3: كل واحد
0: يحب
3: الاذواق من
1: كل حد
2: فوالا نحن خاطر الزين الشرقي هذاك علاش
1: سمعتوه العميد قال بدون منازع فاتن حمام يحكي حتى كلمه ما تقال بون كل واحد يحب
0: لا
1: اش كيفاش نعملوا
0: فاتن حمامه اتفق عليها العرب كل
1: أي.
0: 22 دولة
2: تفكر لي
0: في الزين لا في تمثيل
2: لا نحن نحكيو فيزيكمون
0: لا عاش فيزيكمون
1: شكون أجمل
0: فيزيكمون مرفت أمين بدون
4: فما أسمهين زيدا
0: لا اللقص في الفيزيكا في المنظر مرفت أمين
3: اسمين وريتها أنت نواري بلوها
0: مرفت أمين
4: تبع
1: أيوه تتفرج سيبوا لنا
0: بديت مع عبد الحليم مرفت أمين وقت العالم العربي الكل عنده تصوير اسمها مرفت أمين في كزمان ذاك أمها بريطانية فهمتني هيك هو عاد شنو تخلط زين المصري مع زين البريطاني أعطى مرفت أمين
1: مرفت أمين
3: دو مرفت رؤوس بتركي
1: باي يلا حل العالم شغلونا هالسنين خاطر ما عندناش برشا وقت
0: عندنا هو كلا كف وروح لخصها في كلمتين
1: فوالا كلا كف وروح عندنا اخبار على سن الزواج نورس واحنا نحكيو توا على الفنانات والممثلات وكذا باحث في علم الاجتماع والديموغرافيا الاجتماعيه محمد علي بنزينة ايش قال
4: أكد الباحث في علم الاجتماع والديموغرافيا الاجتماعية محمد علي بنزينة اللي نسبة تأخر سن الزواج مرتفعة في تونس وين تشير المعطيات اللي 80% من الشباب بين 15 و 34 سنة مازالوا غير متزوجين وفق آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء يبلغ متوسط سن الزواج 35 سنة لدى الرجال و 28.4 سنة للفتيات ويرجع التأخر هذا إلى صعوبات إيجاد موطن شغل بعد التخرج وعدم الاستقرار المهني الشيء اللي يخلي مشروع الزواج يتأخر لدى الشباب ودعا زيدا إلى اعتماد سياسات تحفيزية لمساعدة الشباب على تكوين أسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي خاصة عبر برامج تشغيل تمكنهم من الاستقلال المادي وتشجيع الإنجاب
1: فلح في الأخير حكي وبعد قاعد رأوا التشغيل المشكلة الكل في التشغيل وفرص العمل دكتور
2: قلنا الجانب المادي هو حاجة تأخير
1: انت كي تسمع الرجال 35 سنة والبنات 28 تقول هذيك هو في تونس اليوم
2: والله يشوف أنا كان فما التشغيل 35 سنة سن مناسب بصراحة يكون بدأ يخدم عنده بديوت كون روحه شوية نجم أي فهمت خلايا كرهبة عمل مثلا واحد قذف في أبارتمون يخلص فيه هنكور أما إذا كان يخدم وأموره منظمة فهمت 35 يظل لي سن مناسب
1: هذيك زعما
2: 28 للمرأة زاد مناسب
1: هذيك هو شكون الاسوام هذيك هو الأعمار معني معدل الأعمار.
2: أنت مزيل ما أنت مزيل فما رجل نجم يعد صعود 25-26 ما تطوع مضى 20.
1: شوف أنا في عائلتي في عائلتي أنا توا وين نتكلم الأولاد اللي في عائلتي الكل بخاتيك ما قربوا للأربعين هو مزيلوا ما عرسوش.
0: هذا قلت
1: يعني حتى 35 رأوا بالنسبة وليت عنا سن صغير
2: في العائلة
1: برشا سفيان الصغير فيهم
0: برشا أسباب. السبب الوحيد اللي غلط هو اللي قاله سيدة ذي مع احترامي ليه هاي. احنا في الأربعينات والثلاثينات والخمسينات والستينات كنا أفقر بكثير من تو وفي الستينات والسبعينات كنا أفقر بكثير والموظف كعتين وكعبة ولكن كانت الناس كل تتزوج. اللي ترى هو العالم هنا تغير بالحق. أولا الساعة تم خطأ عملوا جيل نحن أنه سهل على جيل جديد عدم المسؤولية التو ولادهم يقرأوا في الجامعة فيقوا بهم معناها سنسوهم على التواكل وعلى أنه يعمل على والديه وعلى أبوه أمه وهو 40 سنة و 35 سنة وكذا باقي وهذه كارثة يعملوا فيها. خطر صغير إذا ما تعلموش يتحمل مسؤوليته 13-14-15 سنة باش يواجه الحياة هذاك اللي يصير. حاجة أخرى هو هالمصايب اللي هبطت علينا هذه العينين تحلت والناس تشوف حاجات أخرى فهمتي. دونك فما عديد الأشياء تخل معناها تعملت فهمتني وهذاك السيكل تو يجيوا هذوما يعملوا ياكلوا تو ضربه كبيره يربي ولادهم على الصح وهكذا دولة
3: حتى يجيو يجيب
0: بالعكس كي تتفرد الامور كي تتفرد الامور وقتها وقت تصير الكارثه. لانه بالحق انا نشوف انا ندور ونتكلم ونشوف ونزس في كل شيء ناكد لك كابتن اللي سبب الخطا عملناه جينا احنا في تسهيل حياه اولادنا راهو شيء غريب. راهو يبدا ولدها 24 سنه داخل القهوه خارج وهي تبارك الله على ولدي يا بنتي منين تبارك الله يا هذيك ربي يا مخلوقه منين تبارك الله الراجل صايع تعطيه تمدلو هي تخدم وتمدلو وش يخدم هو مدام كل يوم فهمتي 15000 20000 في جيب
3: ما بقاش
0: خدمه بو عرقوب ما فيش بطاله
3: في بو عرقوب
0: ما فيش بطاله ما لقيناش شكون يخدم يا ودي احنا مع دايرين بينا دو زون اندستريال وفلاحه وما لقيناش
1: اي ما كيبدا هو قرا قرا قرا مع كل احتراماتنا راهو الفلاحه والزون اندستريال وكل ما تنجمش انت بعد تقعدوا تقولوا لا يعاود نولو جيد ولا يمشي يخدم.
0: انا نتكلم فيكم على مش
1: حتى اللي يخدم سيد العميد اليوم راهو اللي باش يخدم قداش في بالك
0: الصحاب شهاد عليا هو البطاله الحقيقيه
1: 600 و700 و800
0: البطاله الوحيده هي بطاله اصحاب شهاد عليا. ما عدا ذلك القهوه اليوم الصباح انوفر دي ماتان قهوه اللي باش ناخذ قهوه عدد عمرهم 20 سنه 21 سنه قاعدين في بوعرقوب كان الفكر اللي ما فيش بطاله راهو المعامل يلوجوا الفلاح تلوج القهوه معبي ظلمه
1: لا وهذه حتى
0: شنو علاش
1: الارقام الرسميه تقول وتحكي عليه راهو القهوي يقول لك تحب تشوف الشباب كيفاش يعيش برا القهوه الصباح.
2: لا لا انا مع السيد العميد في جانب ومانيش معاه في جانب اخر خاطر فما عباد تكلت وفما عباد تخدم. انا نعرف دو موا دي باك بلس 3 معناتها باك وثلاث سنين قاضي تكنيسيان سوبيريور وعندهم 10 11 سنه خبره يخدموا ما يفوتوش مليون و200 مليون و300 شهريا.
1: صحيح صحيح
2: معناتها كيف باش يعيشوا كيف
1: باش يحلوا بها دار
2: بمجد معناتها كيف يا اخي مش فما دراسه تقول في الكوبل معناتها يلزمهم اربع ملايين ما بيناتهم باش ينجموا يعيشوا هكا ولا في تونس ولا اعطيني شكون الراجل اللي يخلص زوج ملايين والمراه تخلص زوج ملايين في تونس
1: وقبل حتى راهو كيف
2: كان في بالك الاساتذه الجامعيين المساعدين هما اللي ياخذوا زوج ملايين في تونس اي دونك
1: وقبل راهو حتى المصاريف قبل كان حد كيف باش يعرس مصاريف كانت اقل. لا نحكيك مصاريف ما بعد الزواج سيد العميد اليوم عندك زوج صغار يقراو يقراو في مكتب عمومي راهو مش نحكي على لا بريفي لا حتى شيء ياسر مصروف
0: ياسر مصروف
1: الدخول بركه القرايز ممكن تحط مليون على كل واحد من او طبيبه من اقل باب اليوم راهو باش تاكل وتشرب في تونس باش تاكل
2: قضية
1: ما نحكيش على بيبي
2: اقل حاجه 60 70 دينار
1: حكة الحليب نتاع البيبي هذيك اللي تشد 3 ايام بالضبط
2: 25000
1: 25 اسمك 50 دينار في الجمعه حليب بركه للبيبي ما نحكيوش على الكوش قداش ولا الفاكسان الكذا كي تمرض اليوم في تونس يا سيدي كي تحبل وباش تولد المراه بعد ما تعرس شنو يلزمها ترانسبور مثلا وقت اللي انت تقول يا خويا انا باش نمشي نحب نكري في بلاصه الكري فيها اقل شوي كيفاش باش نمشي انا نخدم ونجي وتلقاها مقطع امراه وراجل وطفله وطفل عندهم ولا ثلاثه صغار كيفاش باش
0: هي كانت الدوله متحمله ذي الكل قبل هالمرأة تحمل ما كانتش تحمل الامراه وكانت الدنيا
1: ماني مش كل العباد راهو حتى الدوله
0: النقله البريفي صعبناها على الناس
3: كنا 4 ملايين
0: صعبناها
1: في نفس الرقعه الجغرافيا.
0: مثلا ماشي حومه ما فيها شيء واحد نتاع المراه والطفل. كان الحليب ببلاش، كان الحليب ببلاش، وكان
3: الكريب 5000 راهو.
0: الانجاب كان كونترات الدوله. الدولة كانت معناها راهو تعمل شيء كبير راهو من الاول الحقيقة. أيه. أنا نقول دخلت هذه كل جبت روحها تو من التسعينات بدات تجبد في روحها الدولة تجبد في روحها ولا صعبة البيعة. اليوم رضى ولا يخاف؟ قبل اليوم رضى ما يخافش، راهو ما يخافش راهو. ذكر روحي لابانديسيت ربع ساعة كنت في سبيطار قفصة وعملوا لي عملية لا أوراق لهم يحزنون خلت أمي بعد قديش يعني تغيرت الدنيا. صعبت صعبناها على روحنا، صعبناها في القراية وصعبناها في في في الصحة.
3: في فرنسا عملوا يعرسوش أول كلمة قالوا لو كو دو لانفون دو بيبي بليتو.
1: إيه قديش تكلف لك صغير؟
3: شيء كبير. معناه ملي في كرش أمه هو عندكش فكرة. مساكن تو مش كل مساكن ربي يكون في العمر تاع الشباب.
1: الدكتور ينجم يقول لك قديش تحليل كل شهر.
3: صحيح.
1: بخلاف الطبيب بخلاف كذا. ملي هو في كرش صغير دونك راهو هو ماهوش سهل عليهم الصغار. وهذاك علاش الوالدين ما عادش ينزلوا كيما قبل خاطر هو يعرف. يعرف ولا اليوم الوالدين يعاونوا في صغارهم
4: برشا كثير من
1: راهو. نقول لك حاجه حتى شادين الام للصغير هذيك معاونه حتى انك تروح مثلا نص نهار تفطر في داركم راهو الناس فما شكون يكريوا يخلصوا الكري على صغارهم يولدوا هما راهو صغارهم
4: حتى مصاريف
1: العرس. مصاريف العرس 50000 دينار هذا هذه أغنية الفنان اسمه نهاد ترابية كان ديما يجي لتونس قبل
2: بعد ما عادش يجي
1: نهاد ترابية اللي قلنا كان يجي لتونس بعد ما عادش يجي طليل
0: عادش ما عادش يجي اسكت برك
1: تبع تقول لكم عادش
0: اسكت يا كابتن
1: كل أخبار تنحكي لك علاش ما عادش
0: قصة طويلة قصة طويلة
2: توفى هو الله يرحمه
1: الله يرحمه
3: هاك الله يرحمه مالك ما نحكيش
1: ما لا ما نقولكش
3: لا ما تقوليش وتوفى مسيك
1: ما نقولكش ما نقولكش يلا اخبارنا على ديوان فام صوتكم بعدهم في 60 دقيقه مع هدى ورغمي. نتمنى لكم ان اكسلون ويكاند الناس الكل نحبكم برشا ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزه والغاليه في لمن
5: ناس الديوان
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة مساء. ديوان افهم عسلمة. وزير الصحة مصطفى الجاني يعتبر أن تونس رائدة في مجال رقمنة الخدمة الصحية، لافتا إلى تعزيز المؤسسات الصحية بكامل ولايات الجمهورية ب 45 ألف آلة سكانير في غضون 9 أشهر حسب ما صرح به ديوان فام خلال زيارة أداها اليوم إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية نابل.
2: جينا بالاستعجال، تكلسل استعجالي في مزيد الحميم، استعجالي في مستشفى تلاتلي بنابل، وشفنا التحسينات الموجودة، سكانير اللي موجود يخدم عن بعد في منزل التميم، وإن شاء الله حتى من ونية القدام يكون تم سكانير في استعجالي التكلسة. كيف كيف بالنسبة للمستشفى المعموري قسم إنعاش بثمانية أسرة، إن شاء الله مع الوقت شوالي وحديش سرير إنعاش، كلها تقريب الخدمات من المواطن، تسريع في التشخيص جودة. تونس رائدة في الرقمنة في الميدان الصحي، وعندها حتى إشعاع إفريقي. رقمنا مثلا في التيلي راديولوجي وسكانير في ظرف أقل من 9 أشهر قلنا ما يفوت 45 ألف سكانير في كامل تراب الجمهورية.
1: أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد استعداد المنظمات النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراتها ومقترحاتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك لدى أشرفه اليوم على افتتاح مائدة مستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية. والسلمي يعتبر أن تلقي اتحاد الشغل مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها وفق توصيفه، مجددا الدعوة إلى استئناف الحوار الاجتماعي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنظم اليوم قافلة صحية وتثقيفية وتربوية بالمدرسة الابتدائية الكبارة بمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان، شملت اختصاصات حيوية على غرار طب النساء وطب الأطفال وطب الأسنان وطب القلب والشرايين وغيرها. ومديرة الإدارة المركزية للموارد البشرية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز شكري المقدميني يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هذه الحملة تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات المنطقة عبر تنظيم جملة من الأنشطة الصحية والثقافية والتربوية لفائدة التلاميذ وأوليائهم. وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يعلنان أن الجيش اغتال في مدينة غزة عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر. مصدر في الإسعاف والطوارئ يعلن عن سقوط 3 شهداء وأكثر من 30 مصابا في غارات الاحتلال على شقة سكنية وسيارة غربي مدينة غزة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع هدى ورغمي في 6 دقيقة في أمان الله.
3: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFR. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: اهلا وسهلا مساء الفل شنو حوايجكم ان شاء الله تكونوا في فورمه ان شاء الله تكونوا في صحه جيده هذه في 60 دقيقه اخر يوم في الاسبوع اخر يوم نتقابلوا فيه في الاسبوع هذا ان شاء الله تكون نهايه اسبوع رائقه ومفيده وجميله للجميع كالعاده نهار الجمعه نتقابلوا باش نحكيوا في الساعه الثانيه على موضوع يكون مفتوح لتليفوناتكم تتواصلوا معنا وتعطيوا رايكم اكثر فاكثر في التفاصيل الموضوع اليوم موضوع الحصه هو اليوم اللي قامت بيه ونظمته وزاره الاسره بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق أمس ليوم 15 مايو كان حاضر الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس محمد علي بن زينة اللي اعطى جملة من الأرقام تتحدث عن نسبة تأخر سن الزواج في تونس يقول أنه نسبة تأخر سن الزواج اليوم تشهد ارتفاع ملحوظ بلغت نسبة غير المتزوجين 80% ضمن الفئة العمرية المتراوحة بين 15-34 سنة اليوم معدل السن الزواج في تونس يبلغ 35 سنة عند الرجال و 28.4 سنة عند الفتيات وفق الأحصائيات الأخيرة للمعهد الوطني للأحصاء مش نحكيه اليوم على تفاصيل تأخر سن الزواج شنية الأسباب اللي تخلي شباب اليوم في تونس يعزف عن الزواج في سن مبكرة ونحكيه على أرقام كمان هكا متأخرة تأثير ذلك على الإنجاب في تونس على نسبة الخصوبة وكذلك على التهرب السكاني. مرحبا بكم 58-400-100 رقم التليفون شنو رايكم انتم شنو هي الحلول اللي تراوها لازم انه تكون اليوم مش يكون الشباب متاعنا غير عازف عن الزواج ويتزوج في سنة تكون معقولة. مرحبا بالجميع اهلا وسهلا قبل هذا سألوا لنا شنو هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتسويتا انقلاب حافلة سياحية بليبيا بسوسة يسفر عن وفيات وإصابات فما هي التفاصيل موضوعنا في عيوننا جمعية تونس للسلامة المرورية توجه نداء للحكومة بخصوص الازدحام المروري المتوقع يوم الاثنين 25 مايو موضوعنا في لوشي فرا نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية موضوعنا في الأكتوية النائب بالبرلمان فاطمة المسدي تطالب الدولة بالتحرك بقرارات واضحة وسريعة أمام الضغوطات التي يعيشها المواطن استقبلوها الليلة في الانفيتي دو جور وبعد تأخر سن الزواج في تونس ما هي الحلول التي تجنب البلاد التهرم السكاني موضوعنا في ألو ديوان 58-400-100
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
1: اسماعيل القط يستقبل تليفوناتكم محمد زعبر في الاخراج التقني هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي اشرف الرباحي انتصار المكاور كوتي ديجيتال هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو للـ9
0: على اين
1: انزلاق حافلة سياحية ليبيا مما أدى إلى انقلابها في سوسة في الطريق السيارة يسفر عن وفيات وإصابات شنية التفاصيل شنية اللي صار شنية وضعية المصابين نحكيه في الموضوع مع ضيفنا عضو المجلس المحلي ببوفيشة سي محمد البكوش مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور
2: مساء النور هدى تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ومشاهدي ديوان فام
1: شكرا شنو اللي صار اليوم في الطريق السيارة فاجعة صارت انقلاب وانزلاق حافلة سياحية صب تمطر ولا شنو اللي صار حتى صار الوضعية هذية
2: نعم هو بالتزامن مع يعني مع نزول الأمطار نزلت كبدات الأمطار وقتها وين صار الحادث حدث أليم كما قلت انت فاجعة الحقيقة خلفة زوج وفيات لحد الآن إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله نتمنى إنه العدد ما يرتفعش. نحاول نعطيك الأرقام تصويت باش نطمئنوا حتى الناس والرأي العام. هنا قلنا إنه فما زوج حالة وفاة إن شاء الله ربي يرحمهم وفما زوج إصابات وصفت بالبليغة على عين المكان من خلال يعني ما مدون به الأخوة في الحماية المدنية. الإصابات هذه بليغة يعني المؤكد أنه فيها كسور. هذو مزوز حالات اللي تم التوجه بها من المستشفى الجامعي سهلور. هما الزوز الحالات الوحيدين حاليا إصابتهم بليغة وبقية المصابين يعني في
1: قديش العدد متاع بقية المصابين؟ الناس تتحدث على 30 إصابة هكا ولا
2: هو نعطيك العدد الجملي. هما هي الحافلة الليبية حافلة سياحية ليبية متجهة في رحلة نحو الجزائر يعني في الطرق سوسة تونس. أربعة تونسة و28 ليبي الحقيقة سوقها بتحفظ معشان اللي كنا قلتش المعلومة فقط. الوفيات اليوم تم تحديد الساعة الوفيات هم زوج تونسة مرأة وراجل تونسة اللي توفى
1: وتونسة ما في الحفلة اللي بي
2: اللي توفى وزوج تونسة
1: ربي يرحمهم إن شاء الله وينعم
2: ربي إن شاء الله يرحمهم. وفما زوج إصابات كما قلتك هما إصابات وصفت بالبليغة أقلها كسور.
1: وذوما تونسة ولا اللي بي المعتل والإصابات متاحهم خطير
2: هذوما مازال ما الحقيقه ما تحددش
1: الهويه
2: نتاعهم حتى تم تحديد الهويه نتاع المتوفين. البقيه اصاباتهم خفيفه وين تم يعني الحاقهم بالمستشفى المحلي بالنقيده ومن ثم باش يقع اذا كان تم حالات تستحق الايواء ربما حسب يعني الاصابات ومش يتم الايواء نتاعهم سواء في كوندار والا في سوسه. ولكن اذا حسب اللي شفناه وحسب اللي لاحظناه الاصابات كلها تقريبا بقيه الاصابات كلها خفيفه ما فمش يعني إصابات ربما تدعو إلى الاحتفاظ بالمصابين هذوما. وطبعا يبقى القرار الطبي بامتياز عند الأطباء في المستشفى المحلي في النفيذة.
1: نشوفه في فلا وين صار بالضبط ونشوفه في الحافلة البرة من المنوتروت مع تقلبة البرة
2: بالضبط. هذيك الصورة اللي تم التداول متاعها هي الحافلة كما قلنا بسوسة باتجاه تونس ومع تزامن نزول الأمطار الحافلة انزلقت عملت ديراباج وخرجت من المسار متاعها تحت بجنب الطرق تقلبت. هذاك الحادث مش صار دوبا بدات الأمطار ما كانش أمطار قوية الحقيقة ولكن أمطار هي اللي ربما تعرفوا احنا الكيس كيف بدا شايح معك الامطار دوبا تنزل تشكل نوعا ما كالتراب هذيك وكالغبره اللي موجوده في الطريق تولي تشكل يعني مشكله كبيره عند السواق. وهذاك علاش احنا نجددوا الدعوه للمستعملي الطريق انهم يتوخوا الحذر خاصه في البلاصه اللي نحكيوا فيها اللي راهو لهنا بخلاف العوامل الطبيعيه ثم اشغال زاده مازالت متواصله في طريق السياره سوسه تونس مازال تقريبا حتى 2 كيلومتر 2 كيلومتر و800 في مدخل معتمديه بوفيشه. لهنا يجب يعني اتباع التعليمات واشارات المرور اللي موجوده غاديك في منطقه الاشغال خاصه الناس وليمه الجايه باش تقف الاشغال للعيد حتى تستكمل ان شاء الله ايامات بعد العيد.
1: معناتها باش توقف توا الاشغال فتره هذايا باش فما توقف اشغال بمناسبه عطله العيد ومن بعد باش ترجع.
2: اكيد الايامات الجايه مش تقف الاشغال بمناسبه العيد وبعدين ترجع لهنا خاصه بربي البلاصه اللي فيها الاشغال راهو صاروا فيها العديد من الحوادث. احنا نجددوا مع اللي كان نجددوا الدعوه بالالتزام احنا مش طالبين من مستعملي الطريق حاجه اخرى بخلاف الالتزام بالاشارات اشارات المرور وايضا يعني حرس المرور اللي متواجد وين على طول الترافو اللي في الطرق باش يامن الممر الامن للمسافرين.
1: واضح. ذكروا حادث أليم فيه 28 ليبي وأربعة توينسا انزلاق حافلة صارت في بوفيشة زوز إصابات بالغة زوز وفيات وربي شاء الله يقيم الأخرين سلمين ويقيمهم بالكل سلمين بطبيعة إن شاء الله. تعزينا لكل إلى عائلة الضحايا اللي هم مرأة ورجل توينسا هكا ولا ليه سي محمد بك؟ محمد بكوش هو عضو مجلس محلي بوفيشة وزميل صحفي أيضا معناتها السردية اللي قدمتها متاع صحفي هكا ولا ليه مش متاع
2: فالي. شوف معلومة كنا هكية خاصة تتعلق بأرواح ناس وخاصة تتعلق بطمأنة أهالي المصابين لازم نسوقوها بكل يعني دقة. ما نجموش نعطيه معلومات للناس كما جات نفجعوش العائلات احنا. ولله الحمد يعني الإصابات كما قلت 28 إصابة 28 إصابة خفيفة إصابات خفيفة وإن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله أغلبيتهم بإذن الله نجموا يباتوا في ديارهم بعد طبعا بعد الكشوفات اللازمة. وكما قلت راه القرار يبقى عند الإطار الطبي. فقط جست نعطي النقطة اللي صار فيها الحادث لأنه برشا حديث على مكان الحادث. نعطيكم التفصيلة هي صارت ما بين النفيذة وما بين بوفيشة الحادث اللي صار تقريبا وانتي جاي من سوسة قبل محطة سيدي خليفة ما بين الكملة وعين الرحمة. هذيك المنطقة اللي صار فيها الحادث كما شفتوها في التصاور. المعلومة متاع انه الرحلة متجهة للجزائر هذيك معلومة صحيحة. كل قائل كيف يعني يقولوا انطلقت من القروان ما انطلقتش من القروان. الحقيقة ما عندناش برشا معطيات على الموضوع هذايا. أيضا تم فتح تحقيق يعني الوحدات الأمنية قامت بالخدمة نتاعها باش الإذن بفتح تحقيق في ملابسات الحاتهرية. شفنا ولي الجهة كان موجود، معتمد بوفيشة كان موجود، أعضاء المجلس المحلي بوفيشة كانوا موجودين، رفقة الحماية المدنية وكافة الوحدات الأمنية اللي اتولت يعني هي انها تسهل حركة المرور. كما تعرف الوقت اللي صار فيه الحادث هو يعتبر وقت ذروة.
1: وقتش بالضبط التوقيت تقريبا؟ توقيت نذكروا به
2: تقريبا نحكيه على ماضي ثلاثة ونص الوقت هذك.
1: وراح ان شاء الله ربي يقيمهم الكل سالمين وتعزينا الى كل عائلات الضحايا. شكرا جزيلا لفضلك محمد البكوش الزميل الصحفي عضو المجلس المحلي بوفيشة. شكرا على كل التفاصيل هذيا. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم بالسبعة وثمانية دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: جمعية تونس للسلامة المرورية توجه نداء إلى الحكومة بخصوص الازدحام المروري المتوقع يوم الاثنين 25 ماي. مش ناخذ ضيفنا توت سويت، مش ناخذ معه زاد تعليقه على الاكسيدون اللي صار ونمشيه معه للنهار 25 ماي. ازدحام مروري متوقع في تونس نظرا لأنه نهار الاثنين مثلا تلايم ذا مبدئيا دائما حسب الرزنامة بتاع امتحانات المرحلة الابتدائية يعديوا الامتحانات والأغلبية يعديوا الصباح، معناتها العبيد الكل باش تروح إلى مختلف الولايات. نهار اثنين في الوسط النهار في العشية باش يكون فما ازدحام مروري باتجاه كل الولايات سواء كان باتجاه تونس ولا العكس متاع تونس. نحكي في الموضوع تفاصيل ولا توتشويت. عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية رئيس المكتب الجهوي بصفاقة سيلوتي غربال، مرحبا اهلا وسهلا. مساء النور.
3: مساء الفل، مساء النور هدى ليك ولكل الفريق العمل معاك ومستمعات ومستمعي ديوانتا.
1: شكرا مرحبا. على مستوى طريق السيارة حدث أليم وقع مساء اليوم أسفر على تقريبا زوز ضحايا، زوز إصابات بليغة و28 إصابة وصفت بالخفيفة. شلار بيقيمهم سلمين الكل مناسبة العطلة وإحنا ماشيين العيد وغيره والامبوتياج وأحيانا معناتها العوامل المناخية في الوقت هذا بالذات تتفاجئنا حتى في الطريق. شو أنا صايحكم كجمعية في الإطار هذا وبعد نمشي ونرجع معكم أكثر تفاصيل لنهار الاثنين إن شاء الله؟
3: شوف النصايح هي راهي معروفة ونعودها ديما الالتزام بقواعد المرور. راهو الحادث سواء هذا بوم نعرفش المعطيات والملابسات نتاعو لكن
1: انزلاق المطر بدات كي تصب انزلاق فما انزلاق اللي صار فرع
3: الانزلاق هو ده راهو واضح. الانزلاق هو معناها الإنسان يجري برشا وتعرف أنه راه إيقاف العرب يتطلب مسافة ويتطلب وقتا وهذا ما يسمى بالمسافة التوقف. ومسافة التوقف هذه تتطلب كما قلت لك معناها تبدأ بروبورسيونيل مع السرعة. ومعروف أنه راه في الطريق السيارة والطرقات معناها طرقات شبكة الطرقات الكبرى الرئيسية المرقمة يلزم التخفيض من السرعة ب 20 كيلومتر في الساعة على الحد الأقصى المسموح به و 10 كيلومتر في الساعة داخل منطقة العمران. وقت اللي ما نقراوش الحسابات هذوما الله غالب يصير المحظور. وهذه من جملة الهنات اللي موجودة في منظومة رخصة السياقة متاعنا في تونس أنه السواق صحيح تكتسب شوية خبرة بمفعول السياقة وبمفعول الوقت، ما راهو ضروري جدا أن نخضع كل السواق سواء كانوا مهنيين أو سواق عاديين إلى دورية رسكلة على الأقل باش يتذكروا هالقواعد المرورية ومسافة الأمان إيش معناها ومسافة التوقف إيش معناها وكل الأساسيات الضرورية لسلامة الجولان على الطريق.
1: نمشيو نهار الاثنين 25 ماي، تتوجه الحكومة بنداء بخصوص ماذا؟ شنو المتوقع مع تسهيل لطفي وماذا على الدولة أنه تعمل معناتها باش نتفاداو الازدحام المروري اللي نعيشوه معناتها سنوية الحقيقة؟ وأنا نتذكر صفاقس في العيد ما تنجمش تدور فيها هكا ولا؟
3: شوف ما نعرفش انا وزاره التربيه بكل صراحه هي اللي ندرا عن قصد ولا عن غير قصد عن درايه ولا لا، اللي عملته هو بمثابه نشبه شويه العمليه وكانه خذيت قاروره نتاع غاز ولا بنقول احنا بامبونه وحطيتها تحت الضغط المتواصل نهار الاثنين العشيه ماشي تفيقها. هذا هو اللي ماشي يصير تحديدا، معناها اللي من المفروض أنه مش نقول على الأقل مئات الآلاف، ما عديش العدد بالضبط، ما أنا متأكد أنه مئات الآلاف من العائلات ستغادر مدينة تونس العاصمة في اتجاه الغرب وفي اتجاه الوسط والجنوب الغربي والوسط والجنوب الشرقي حتى البنغردين، هذوما الكلهم ماشي يحتفلوا مع عائلاتهم بالعيد، حتى اللي منك وما مشيش في عيد صغير المؤكد راهو ماشي يتنقل في الفترة هذه. نجيو احنا لصغيراتهم ونقولوا هاي يقعدوا يقراوا حتى لنهار الاثنين، دونك مش تجبر الناس الكل انه تقعد معناها كومبيس على في ديارها حتى لنهار الاثنين، وبعد باش تسيبهم يوم الثلاثاء اللي هو من المفروض مش يكون نهار وقفة، معناها ستشهد طرقاتنا لريزورو في تونيزيا مش يولي يوم عصيب، مش يولي اكتظاظ مروري خانق، العائلات الكل والسيارات الخاصة الكل مش يتهبط نهار الثلاث، زيد على هذا ما تعرف
1: نهار اثنين ونهار اثنين في العشية ولا نهار الثلاث، معناتها فلا هو مش يكونوا نهارين ظهر لي معناتها الامبتياج مش يكون باثنين وثلاث، معناتها الناس اللي تروح باثنين العشية ما يعديوا سي لطفي، يعديوا سومين بلوكي سي لطفي يعديوا معناتها يعديوا يروحوا معناتها جوز فما ناس مثلا من العشرة متاع الصباح تنجم تروح وفما ناس نص النهار تنجم تروح يعني على طول النهار فلا هاي
3: يمكن. انا مش ناكد لك هو انه مش نخليه يوم اللي هو يوم النهار الوقفة وحتى نهار الاثنين العشية الناس راهي ماشي تتوخى العجلة في الطريق وتعرف العجلة راهو ماشي تخلي معناها إمكانية حوادث المرور معناها متوفرة وكبيرة برشا، وبطبيعة الحال مش يكون هذا يوم عصيب على الفرق الأمنية اللي ماشي معناها تراقب الجولان على الطرقات، زيد على هذا كما قلت لك نهار ثلاث راهو نورمالمون كما جرت العاده وزاره النقل مش تعطي معناها تراخيص للنقل العمومي لواجهات تحديدا باش يتجاوزوا المسالك نتاعهم ويوليوا معناها الهدف هو ايصال الناس الى معناها اماكنها، هذا راهو مش يخلق اكتظاظ كبير على الطريق الوطنية واحد أساسا وعلى طريق السيارة، وفي تعرف شنية وضعية الطريق السيارة ما يشي في أحسن حالاتها باعتبار وجود برشة أشغال وزيد الضيق وزيد حتى الطروطة دفوة اللي فيها ينفوة معناها نقول وإحنا ما يشي في حالة جيدة في على المسافة الكل، وبالتالي أنا نوجه نداء إلى وزارة التربية ما زال عندنا الوقت والحلول نتطور انتم معناها درستوها معناها قلتوها على مواجه ديوان فهم والمسؤول في وزارة التربية المتفقد اللي اعطاه برشا حلول معناها بيداغوجية، الحق انا ما نجمش
1: متابع وفي سي لطفي متابع وفي سي لطفي
3: نعم
1: متابع وفي ال 60 في 60 دقيقة سي لطفي.
3: فأنا نتصور أنه الحلول موجودة عند وزارة التربية، ونتمنى أنهم أكيد مش يشعروا بحساسية الموضوع، ونتمنى أنه في خلال الأيام الأولى من الأسبوع بتعلق الناس هي روحها، نخليهم بداية من نهار الجمعة العشية، وعنده من نهار السبت وعنده من نهار الأحد، معناها خلي الناس تتنقل في أريحية، وعلى الأقل ظروف آمنة للتنقل متاحه، وخلينهم يعيدوا إن شاء الله يا ربي ما يكونش معناها عيد من كوبين فيه بحوادث الطرقات. وتشوف حوادث الطرقات إحنا من غير هالاكتظاظ المروري اللي مشي نخلقوه بسبب اليوم المغلق هذا نتاع نهار الاثنين، فديجا الحوادث الطرقات معناها موجودة برشا على طرقاتنا، وإن شاء الله إن شاء الله ديما سالمين. معناها جمعية تونس للسلامة المرورية توجه نداء لوزارة التربية أنها تحين وتراجع الرزنامة نتاعها بما يسمح أنه توانسة تتنقل بكل إريحية لعائلاتهم لقضاء عطلة العيد.
1: واضح واضح سي لطفي، فضلك. شكرا لك سيدي غربال عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، رئيس المكتب الجهوي بصفاقس، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها والنداء اللي توجهت به وزارة التربية بخصوص الازدحام المروري المتوقع يوم 25 مايو نهار الاثنين. وتقول مازال بكري اليوم تنجم وزارة التربية تقوم بحلول وباش نتفاداو الاكتظاظ المروري هذايا. موصل معكم مشوار، مرحبا بالجميع، تحياتي للانترنت الكل. نحكي على تأخر سن الزواج في تونس بعد الأرقام اللي صار في الندوة متاع وزارة المرأة واللي تم الإعلان عليها، وهي آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء. كي نحكي اليوم على تأخر سن الزواج عند الشباب، معناتها عند الذكور توصل تقريبا إلى 35 سنة عند الرجال و 28.4 سنة عند الفتيات. الأرقام هذية تسرع في نسق التهرم السكاني نظرا لتراجع معدل الولادات اللي بلغ تقريبا 16.9% سنة 2024، ومن المتوقع أن التهرم هذا مش يوصل حتى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة. والمختص في الديموغرافيا الاجتماعية اللي كان حاضر في الندوة هذية الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس محمد علي بن زينة دعا إلى ضرورة تبني سياسات تحفيزية تساعد الشباب اليوم على الاستقلال المادي وعلى تكوين أسر. شنو رأيكم أنتم في الأرقام هذية؟ وشنو الحلول اللي تراوها اليوم باش نقصوا من هالتأخر هذية في سن الزواج عند الرجال وعند النساء؟ موصلين معكم مشوارنا، مرحبا. نحكي على نقابة السيدات الخاصة لتحضر من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. شنو اللي قاعد يصير؟ هل رجعنا مجددا إلى تأخر صرف المستحقات والبوليميك اللي صارت فترة اللي فاتت والأزمة اللي صارت رأس السنة وأول شهر من السنة هذية بين الكنام والصيدليات، هل أنه ما زال فما مشاكل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تتشويت
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. لاكتو،
1: ضيفنا في اللاكتو دكتور زهير جيجا، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مساء النور، مرحبا، مرحبا بك، كيف مستمعين؟
1: شكرا. هل انه رجعنا للتاخر نتاع الصرف؟ احنا وين معناتها توا العلاقه بين الكنام والصيدليات، وقداش رجعنا للعدد الاشهر الكبير، ولا شنو الوضعيه بالضبط؟ فسرا.
4: رجعنا للازمه؟ لا، هو تحذير من ان نرجع للازمه. دونك صرينا بكل اسف اليوم ان نصدر البيان هذا باش ننبهوا، لانه صار اتفاق واتفاق كان معناه واضح، وكان فيه تسلسل زمني واضح. في الثلاثة أشهر الأولى بعض الإخلال، ولكن تم الالتزام به، ومن ثم تفاجأنا اليوم أنه تم نوع من عدم الوضوح، عدم وضوح الرؤية، وكأنني ثم نوع من الناس بدأت مش ملتزمة 100%. نفهموا أنه ثم تغيير صار على الصندوق هذا بدون شك، ثم مدير جديد، ثم لكن الدولة متواصلة، الإدارة متواصلة.
1: فرح على أنه تغيير مدير معناتها يبدل الرزنامة ويبدل كل شيء؟ ما
4: أعتقدش. معناها تاخذش فدوله مش مبنيه على الاشخاص، دوله مبنيه على المؤسسات. وهذه مؤسسه عموميه يلزم فاي التزام سابق فهو ملزم المؤسسه بغض النظر عن الاشخاص. معناها كان ما نعتقدش انه هذا معناه ممكن ياثر. بقى الوضع غامض حتى حاولنا نفهموا. طيب اوكي اليوم ما تمش امكانيه او قاعدين نحاولوا ايه قديش وقتش بعد شهر بعد نهار بعد عام بعد قديش خلينا نفهموا، لانه راهو نحكيوا هذه متحدات بالذمه مش نحكيوا على لانه ثم عنقور من شهر جانفي قاعد يتعطى نتاع دويات. دونك ثم هذا نحكيوا راهو على 2025 على المتخلف بالذمه عن سنة 2025 اللي صار فيه معناها جدولة. وكان الأخطر شيء هو في الموضوع هذا أنه هذا موضوع يمس وصول الدول المواطن. ما عادش نحبوا نرجعوا للوقت الخايب هذا كان الاستغلال فيه اللي صارت الصيدليات مش خيارها أنه ما عادش نجم تعدد نجم تصفر الدول المواطن. ما عادش نحبوا نرجعوا للوقت هذاك بأي حال من الأحوال. احنا قدمنا التزام أخلاقي. كان حاضر السيدة عميد الأطباء، السيد عميد الصيادلة، السيد المدير العام لإدارة الصيدلة والدواء، وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية ورئيس الجمهورية، تقريبا أعلى مستوى في الدولة تقريبا أشبه باجتماع أمن صحي ودوائي. قدمنا إحنا التزام أخلاقي، قلنا الدواء يرجع اليوم، ما ثماش حتى مشكل، سنحاول الضغط على الصيادلة، حاولنا ندخله، كلمنا البنوك، كلمنا باش نحاولوا أن نوفروا ده مقابل للعمدة. ما عملنا اجتماع مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية ومع الكناع. وتم امضاء اتفاق وتم امضاء ملحق كذلك مع وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يقع احترام هذا الاتفاق وعدم الاقلال به. تم التزام اخلاقي يا رسول الله. كيفاش تجي اليوم احنا توا اش مش نقول انا العباد الناس معناها ولات متضمرة ولات متقلقة ولو ثم شكوك. انا نحب نحط الثقة، نحب الناس ترجع تخدم عادي. اليوم راهو ثم الناس اللي الصيدليات ما عادش تخدم ما عادش قادرة تخدم. راهي الحمل يولي على كانوا ثلاثة صيدليات الكريدي مقسوم على ثلاثة، يولي الحمل يهز واحد بركة مسكين. يولي اللي كان يخدم بخمس ملايين ولا قداش في الشهر يولي فواتروا، يولي الدين هذا كان مين باش يجيبه منين. دونك هذا كله دائما بكل أسف مع شهر أبريل، مع شهر أبريل وقتها عندك لامبو لازم يخلص، عندك ديكلاراسيون عميال، عندك سي ان اس اس كيف كيف، عندك لي زوغمونتاسيون سالير افيك رابيل اوسي راهو باش يجي الشهر هذا. الناس معناها الوضعيه جد مقلقه. لذلك انا ملتزم شخصيا والصيادله ملتزمين كصيدلي والصيادله ملتزمين بتنفيذ بنود الاتفاق وبضمان استمراريه ولا نسمح زاد انه هذا يتعاود مره اخرى ويتقص. ولكن في الطرف الاخر لازم الكنام، لازم الصندوق الوطني للتأمين على المرض يحترم تعهداته إلى آخر السنة بكل وضوح وبكل جدية وبكل انتظام. ما يقعدش كل مرة نلعبوا في هل الجود كاشكاش هذا ولا مش عارف شنو هذا. ما يتعداش هذا، ما يلزمش يتعدى. نحن احترموا الدولة، احترموا المؤسسات، واحترام المؤسسات يبدأ باحترام تعهدات المنضات من قبل هالمؤسسات هذه. الكنام هي مؤسسة وطنية، هي مؤسسة تقوم بخدمة المواطن، لازمها تحترم التعهدات نتاعها.
1: واضح. شكرا دكتور زهير جيجا رئيس نقابة رسالة أصحاب الصيدليات الخاصة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص البلاغ اللي قد قدمته به وحذرت فيه من تداعيات تأخر صرف مستحقات الكنام على تزويد المواطنين بالأدوية. فاصل ونتواصل. ضيفتنا بعد شوية النائب بالبرلمان عضو لجنة التشريع العام سيدة فاطمة المسدي التي طالبت الدولة بالتحرك بقرارات واضحة وسريعة أمام الضغوطات التي يعيشها المواطن أمام غلاء الأسعار خلال هذه الفترة. موضوعنا بعد الفاصل.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو أنا فاهم. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في الجزء الثاني من الحصة نذكركم رقم التليفون 58 400 100، رقم التليفون نحكي على تأخر سن الزواج في تونس بعد الأرقام والإحصائيات اللي قدمها المعهد الوطني للإحصاء. شنو رأيكم، حسب رأيكم شنو الحلول باش نتجنبوا التهرم السكاني اللي حكيت عليه الأرقام ديوما. يلا، لكن قبل هذايا ضيفتنا في المباشر عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب فاطمة المسدي.
0: لانفيتي دو جور.
1: سيدة فاطمة، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، نورتنا.
2: مساء النور، نحب نرحب بكل مستمعين إذاعة ديوان فام.
1: شكرا،
2: يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: نورتنا، مرحبا، أهلا وسهلا. تدوينة تقدمتي بها إلى رئيس الجمهورية، طلبتي فيها بضرورة تحرك الدولة بقرارات واضحة وسريعة أمام الضغوطات التي يعيشها المواطن. شنو هي الضغوطات بالضبط اللي تقصدها، وشنو على الدولة أن تقوم، شنو هي القرارات والتحركات التي يجب أن تقوم بها الدولة في هذه المرحلة حتى نقسم الضغوطات هذه؟
2: قبل كل شيء نحب نحط الأمور في إطارها. أنا معروفة أني من الناس اللي ساهمت من أول ما ساهمت في مسار 25 جويلية، وما زلت أؤمن أن الإصلاح قادرين عليه. ومن باب أني أؤمن بأن الإصلاح قادرين عليه، اليوم أنا قاعدة نحاول نشير إلى مواطن الخلل، لأنه السيد رئيس الجمهورية حتى شفناه عنده إرادة صادقة وعنده معناها خطاب واضح من أجل الإصلاح، لكن فعليا فما العديد من الأشياء اللي لازمها تكون، معناها مايش شعارات، تكون فعلية الحقيقة لازمها تصير. لأنه اليوم شفت اليوم نلقاو انه المواطن في تونس يعيش في غلاء اسعار كبير، ويعيش انه تحس انه فما تضخم، معناها في الاسعار، انه تحس انه المواطن يعيش في خوف من مساله الهجره غير نظاميه، تحس انه المواطن يتسائل على المستقبل الاقتصادي في تونس. هذا الكل معناها الضغط اللي صاير توا في الوقت ذي راهو هو حاجة عادية، لأنه كنا معناها في مرحلة اللي هي كانت الملفات الكل محلولة، الملفات الكل معناها كما نقولوا بدينا في المحاسبة في جميع الملفات، سواء في ملفات الفساد اللي موجودة في كل المؤسسات. ف يصير بعد ذي الفتح الملفات مش يصير فما ضغط كبير يقول لك ها وشفنا كان فتح المحاسبة وما شفناش المعالجة، وهذي اللي ولد الضغط، يشوف المحاسبة وما يشوفوش المعالجة يولي فما الضغط. وهذي كلام صحيح، لأنه المعالجة راهو تتطلب رؤية واضحة اقتصادية ومعناها اجتماعية. اليوم هذا اللي ناقصنا في تونس هي الرؤية، يعني صحيح فما إرادة صادقة، صحيح فما محاسبة، أنا نعتبر اللي عملناه معناتها حاجة كبيرة ياسر، راهو وقت واحد يتخلص من الإرهاب، يتخلص من رجال أعمال اللي هما معناها عندهم كما نقولوا أجانب وراهم ويدخل في السياسة، وهما مافيات، معناها باش ما نقولش رجال أعمال عاديين، المافيات معناها، وتعرفوا الناس الكل أنه برشا حديث وقتها يتحثوا على كمال الطيف ويتحثوا على برشا ناس من هالنوع هذية، هذا الكل معناها تم محاسبتهم الناس، وشفنا هالمحاسبة قاعدة صايرة. شفنا أنه ما فماش واحد كبير ولا صغير، سياسي ولا محامي ولا حد فوق راسه ريشة وما يتحاسبش، الناس كل تحاسبت به، هذية به اللي تعمل لحد الآن به، إنه تحس إنه المحاسبة طالت الجميع. لكن من بعد شنو اللي صار من بعد؟ من بعد إنه صار نوع متاع ضغط، الناس تحس إنه فما محاسبة، ما فماش بناء، رغم اللي شعار متاع رئيس الجمهورية هو البناء والتشييد. به هذيك علاش أنا قمت بالتدوينة وقلت راهو طال صبر الناس ويحبوا يشوفوا البناء بكل طريقة. أما كيفاش؟ أنا حسب رأيي أنه فما أربع نقاط مهمة جدا
1: في البناء، أربع نقاط
2: باش نوصلوا للبناء، أربع نقاط مهمة جدا. عندنا أكثر من 40% اقتصاد موازي. يعني 50% برك هما اللي قاعدين يعطيوا جيبية للدولة. هيكم 50% يصرفوا على 100%.
1: دولة عي.
2: فهمت؟ وهذه معناها الحقيقة بكل صراحة معناها نعتبره معناها ملف يزمو يتعالج. معناتها كيفاش أنت تحبش طر الشعب يصرف على الشعب كامل. دونك احنا بالنسبه لنا الاقتصاد الموازي يزم ياخذوا فيه قرارات الاقتصاد.
1: إيه اما احنا من 2012 واحنا نحكيوا على الاقتصاد الموازي اللي لازمه يدخل معناتها في المسار الرسمي ويكون تحت رقابه الدوله. كان من 2012 الى 2026 ما قدرناش على ذلك. نجموا معناتها اليوم شو اللي لازمنا مش انه الاقتصاد هذايا نجموا الاقتصاد الموازي هذايا مش ندخلوه للاقتصاد المنظم.
2: بالضبط هذيك علاش قلت لك يلزم رؤيه اقتصاديه. يعني انت الطريقه نتاع دخل الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد الوطني المنظم باش يصير هو هذه العباد ما يحبوش يحكيوا فيه الموضوع. اما هنا ما تعرفوني اللي فما نفرشوا به. اليوم كي تشوف انه الديوانة والارقام الخياليه نتاع الخطايا الديوانيه
1: والحجوزات
2: وتشوفوا انه لي تاريف نتاع لي دوان اللي هما كل مره يتبدلوا من دي من برودوي لبرودوي شي يخلي انه الناس باش ما تستوردش بالطريقه القانونيه وتدفع برشا فلوس تستورد بطريقه غير قانونيه. دونك اذا كان نحبوا نعالجوا الاقتصاد الموازي نبداو من الديوان. يعني لو كان نعملوا كيما بعض الدول المتقدمه نعملوا لونيفيكاسيون تاع لي تاريف. يعني نعملوا
1: توحيد التعريف الديواني هاي
2: فوالا نعملوا كيما نقولوا 0% pour les produits معناها de matières premières. نعملوا 9% pour les produits اللي هما سمي فيني و 17% pour les produits finis. وقتها الناس الكل تعرف التاريف هوكي فيكس
1: يعرف روحه شنو باش
2: يعرف روحه باش يجيب وتنقص ياسر المساله نتاع الدخل بالنوار. التهريب ينقص وبرشا ينقصوا وتولي هذاك اللي ينقص على الخطايا لكن انت انعشت به الاقتصاد. يعني فما حلول
1: الحلول موجوده
2: اذا كان
1: الرؤيه الاقتصاديه هي الغايبه.
2: صحيح بالضبط وانا نعتبر انه هذه النقطه الضعيفه في الحكومه هذه هي الرؤيه الاقتصاديه.
1: هذه النقطه الاولى تاع اكثر من 40% من الاقتصاد هو موازي. النقطه الثانيه
2: توا اللي نحبوا نحكيوا فيه

0: فيفري 2024 ما بين الشركة بيرينكو والدولة التونسية. به اليوم انت نحب نقول حاجة ممكن هكا ان بو سبيسيال لكم انتم. كي قلت لك نقولوا انه انتاج الحقل متاع باش نوريكم انتاج الحقل متاع سرسينة 1200 برميل يوميا وكلفة الانتاج 10 دولار برميل. الفترة نحسبوها من جانفي 2024 ل 15 ماي 2026 يعني قرابة 866 يوم. وإذا كان اعتمدنا بيسيغ معدل تقريبي لسعر النفط العالمي ما بين 70 و 85 دولار الحساب شي يكون؟ يكون عندك 1200 في 866 في 77 دولار. يعني في الأخر هذا الكل نحطه المداخيل الخام يجينا أببري 80 مليون دولار والأرباح الصافية حوالي 70 مليون دولار. وإذا كان احنا قلنا أنه الأرباح بالدينار التونسي حاصل يجينا 215.7 مليون دينار. هل يمت هذوما؟ يعني علاش أنا نحكي لك على 866 يوم هذوما وعلاش قلت 215.7 مليون؟ خاطر هذوما 215.7 مليون دينار تقسمهم الدولة التونسية مع شركة بيرينكو اللي ما عندهاش عقد إلى حد الآن. يعني عندها عامين
1: من غير عقد
0: يعني تاخو في الفلوس متاع البترول ما غير حتى سند قانوني.
1: وين الوزارة في الموضوع هذا؟ وزارة الطاقة.
0: انت قدمت انت مشروع تجديد جبت لنا اللزمة متاع السرسينة. كي جبت لنا اللزمة في متاع سرسينة للمجلس النواب طلبوا منها النواب في اللجنة متاع الطاقة قالوا لعطينا الاتفاقية اللي انت عملتها كإتاب مع شركة بيرينكو. ما جابتش الاتفاقية. علاش؟ يا اما ما فماش اتفاقية يا اما مشكلة في العقد. والمشكل انه الحقيقة انه يا ربي سمحني ما قلتش بيرينكو يا ربي غلطت انا راني ديزولي بانورو سمحني
1: فوالا بي
0: شركة مش بانورو
1: مش بيرينكو بي
0: بانورو سمحني
1: هاي
0: بي دونك دونك احنا بالنسبه لنا
1: ما فماش اتفاقيه ولا الاتفاقيه فيها مشكل معناتها فما غموض بخصوص الاتفاقيه اللي عندها عامين هذاك علاش انتم ما دخلتوش في التفاصيل
0: وقد ما العقد التومة تم امضاؤه قد ما الشركه بانورو تاخذ في الفلوس نتاع البترول بلا حتى سند قانوني. في عوض ذاك ال 217 مليون دينار يمشيوا للتنميه ويمشيوا يدخلوا بالدفيز للدوله التونسيه قاعدة تعطي فيهم حنيني بناني لشركة بترولية أجنبية بدون
1: نرويجية هكا ولا نرويجية شركة نرويجية هكا ولا ظهر لي.
0: المهم هذوما الفلوس ما مش فلوس ضايعة على التنمية مش فلوس ضايعة على البناء والتشييد. أنا راني جبت كين سرسينة
1: معناتها هذا عقد من العقود
0: ما جبتش بعض العقود الاخرين. ودايوغ انا قلت معناتها يوم اخر باش نعمل لايف على الطاقه باش الحاجه الباهيه اللي صارت في 25 جويليا انه ما عادش فما عندنا سوجي تابو كل شيء مش نجمو نحكيو فيه. قبل كان ما تنجمش تحكي ملف الطاقه بالكل ما تعرفش حتى توصل للمعلومه.
1: تم اكسيل للمعلومه تو بخصوص الطاقه يعني تنجموا
0: فخيمو خير من قبل خير من قبل. وهذايا معناها يحسبوا لي 25 جويليا انه فما معناها ناس ولات كيما نقولوا تعطي في المعلومات من اجل انه اصلاح البلاد واصلاح كذا. دونك احنا كي نصلحوا مجله الطاقه شنو معناها او مش نعطيك مثال توا احنا الناس كل تحكي على الهيدروجين الاخضر واللي هو مشروع كبير ويستناو باش يجيونا لزمات
1: واللي هو فما رفض زاده شعبي للموضوع هكا.
0: علاش الرفض الشعبي؟ خاطر الهيدروجين الاخضر يستهلك برشا ماء. وانتي احنا في تونس نعتبروا عنا ازمه ماء هذي الحل نتاعو شنو الحل؟ انه يكون العقود اللي باش تصير تكون عقود معناها لصالح الدوله التونسيه ما فيهاش معناها تفريط في ثروات بلادنا وفي الماء وفي كذا. فما معناها حاجه تجي للدوله التونسيه من العقود هذوما. دونك احنا اليوم كي عندنا مجله محروقات تحكي على البترول وعندنا حاجه تحكي على الطاقه المتجدده وعندنا حاجه اما الهيدروجين الاخضر مثلا مازال ما عندناش حاجه تتحكى فيه. دونك يلزم اليوم التشريعات تكون متطوره. لكن مشكلتنا انه الحكومه هذه ما جابت حتى مشروع إصلاحي تشريعي. لجابت لنا مشروع إصلاحي تشريعي باش تطور رؤية اقتصادية سواء في الديوانة سواء

0: في الطاقة، سواء في مجال الصرف، سواء حتى
1: هاوزو ملك النواب يقول لك احنا كي نبداو نحضروا في مشروع قانون، الحكومة تقول لك استنى راه عندي مقترح باش نتقدم به. معناتها
0: تحب نعطيك مثال؟ انا مشيت سألت مجلة المحروقات، سمعت اللي عندهم 7 سنين هما يقولوا احنا قاعدين ننقحوا في مجلة المحروقات. يعني البطء الكبير عند الحكومة هذية ما يتمشيش مع مسار 25 جويلية. اليوم يلزم حكومة تشعل شعلان، يلزم تعطي هي المشاريع القوانين للمجلس النواب. راهو في الدول مش مجلس النواب اللي شرع، راهي الحكومة اللي هي تمثل رئيس الدولة في نحكي في النظام الرئاسي، هو اللي يعطي لي بروجي لي غران بروجي ستركتوران متاع الرؤية متاعو اللي ينتخبوا عليها الشعب.
1: ايه وشو دوروا البرلمان اذا كان الحكومة تشرع اليوم؟
0: هي تعطي. تو مثلا احنا رئيس الجمهورية جابلنا قانون المناولة، انا واحدة من الناس كان عندي شوية تحفظ في بعض الفصول، واعتبرت انه معناها الدراسة متاعو المتسرعة تنجم تأدي إلى بعض
1: اللي طحنا فيه
0: وقتها خونوني وعبيد قالوا لي أنت مع أرباب الأعمال وضد حقوق العمال. وقت قلت لهم أنا يلزم توازن، راهو مصلحة العامل مصلحة المؤسسة والعكس وبالعكس. ما سمعونيش توا نقاور. وإحنا مش نعطيك مثال علاش نقول هذا، لأنه مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية نجيبوا مثلا PMS اللي هي مناولة عملتها الدولة خطرة سمي إتاتيك. الشركة متاع PMS المناولة فيها الدولة شريك مع الشركة البترولية. به اليوم بترولية أجنبية، اليوم شؤون اجتماعية تطلب أنه باش يتم تطبيق قانون المناولة على هذم العمال متاع PMS، وليتاب تقول لهم لا هذوما ازدياد خدمات. ولي تعركة ما بين الدولة في دولة رهوة، خاصة خطر
1: الضحية هو العامل في الوضعية،
0: والضحية هو العامل. يعني هناك فوضى ساعات في أخذ القرار. علاش قلت لك إنه الحكومة تتحمل جزء كبير من المسؤولية؟ أولا غياب التشريعات اللي نعتبروها ثورية متاع 25 جويلية، ما جبتناش، جيبنا في القروض، جيبنا في كذا، حتى زوز القوانين اللي جاونا معناها هكا فيهم شوية إصلاحات اللي هو قانون الشيكات وقانون المناولة، هذوما من عند رئيس الجمهورية، الباقي الكل قروضات وشوية اتفاقيات. وحتى الاتفاقيات متاع الطاقة المتجددة كي جاتنا اللزمات كانت فيها كانت تنجم تكون المفاوضة خير.
1: اي وانتم ما تنجموش معناتها تقوموا بدوركم، تنجموا تقوموا بدوركم التشريعي من غير ما تستنوا الحكومه هكا ولا؟
0: احنا عندنا اكثر من 200 مقترح قانون في مجلس النواب، ما تعديو منهم كان 5 مقترحات.
1: اي شكون اللي ما خليهمش يتعدوا؟
0: والله مانيش فاهمه انه مانيش انا مانيش فاهمه بالضبط كيس كي سباس، لانه في المجلس راهو كل النواب الكل اتطرقوا الى جميع جميع جميع الميادين. عنا قانون تجريم السحر والشعوذة اللي نعملته، عنا قوانين مجلة الاستثمار، عنا قوانين متاع الطفولة متاع المرأة متاع درشنية متاع، ما فماش يظل مجال النواب ما قاموش بتشريع فيه. عداو المراحل كل، لكن فما معناها ما نعرفش نوعا ما تعطيل، وخاصة من الحكومة. علاش نقلت من الحكومة؟ يعني انت اليوم كي تجي انت مجلس النواب مثلا، انا مش نعطيك مقترح قانون متاع هذا مكافحه المخدرات باغ اكزومبل، هذا اللي قاعدين نخدموا فيه، به نجي ونطلبوا مثلا ان وزاره العدل تجي تعطينا رايها في الموضوع. تنجمش تعدي قانون مقترح مخدرات من غير ما تسمع راي وزاره العدل؟ ما تنجمش. وقت وزاره العدل ما تحبش تحدد موعد وتقعد تستنى وشهور ودهور وما تجيكش،
1: بلا تقعد معناتها القانون ما يتعدش. هذا هو نسكر شويه ملف الحكومه لانه مازال 6 دقائق الحقيقه. ملف الهجره غير النظاميه في تونس، الامباكت نتاع الملف هذا على صفاقس بالاساس، وانت نائبه عن هذه الجهه، شو الحلول اليوم؟ المواطنين يقول لك فما ناس مفجوعه، فما ناس تعرضت لاعتداءات، فما ناس تطالب بالترحيل، وفما ناس تطالب بين الناس هذوما معناتها تتسوى الوضعيه نتاعهم، كل واحد والرؤيه نتاعو. كنائب في البرلمان يوم السيدة فاطمة المسدي، شو الحل لملف الهجرة غير النظامية في بلادنا؟
0: أنا بالنسبة لي تعرفوني أنه حكيت ياسر في الدياجنوستيك متاع الملف هذية.
1: شو الحلول اليوم؟ أعطينا الحلول.
0: بالنسبة لي هم 3 حلول. الحل الدبلوماسي، نبدأ به، وهو دجا رئيس الجمهورية دجا عطى شوية معناها تفاعل إيجابي في الموضوع هذية.
1: شمعت نعيطوا للسفراء متاع الدول هذوما ونقعدوا معاهم؟
0: لا، أول حاجة هي مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مذكرة التفاهم.
1: هاي
0: وهذا يرينا أنه رئيس الجمهورية وحتى وزير الخارجية بدأ يحكي فيه رسميا وأعلن عليه حتى معناتها رسميا أنه فما توجه
1: مراجعة على مستوى هذية. ماذا؟ على مستوى ماذا؟
0: على مستوى بالأساس. نقطة الهجرة هذية، لأنه نقول لك في المذكرة التفاهم اللي تعملت في جويلية 2023، أنا نعتبر أنه وزير الخارجية التونسي ما كانش معناها في بوزيسيون فورت باش يتفاوض، معناها بطريقة متاع ند للند. حسيت أنه حتى في النقطة هذية التفاوض كان معناها لصالح الاتحاد الأوروبي، نحكي في الهجرة غير النظامية، بارابور على صالح الدولة التونسية. وقت اللي هو في النقطة مكتوب أنه تونس لن تكون بلد توطين، واضحة ونص صريح، لكن في مسألة الترحيل ولا العودة التوعية ما يعطيش التزام للاتحاد الأوروبي باش هو اللي يقوم بعملية الترحيل. خليها تسعى تسعى، معناها تنجم الاتحاد الأوروبي يمشي معاك في الخط كيما ينجم ما يمشيش. وهذه نعتبرها نقطة معناها ضعيفة في التفاوض. اليوم إذا كان يحبوا يراجعوا في النقطة هذه متاع مذكرة التفاهم، يزم تكون معناتها المسألة هذه الند للند. دونك احنا هذه النقطة الأولى الدبلوماسية، لأنه إن فوا معناها احنا راجعناها وصارت معناها كما يقولوا اتفاقيات ثنائية ما بين الدولة التونسية وبقية الدول الإفريقية، تنجم يولي عنا ترحيل طوعي ولا ترحيل قسري إذا كان عدينا معناها في لجنة التشريع العام مقترح قانون ترحيل المهاجرين. خطر الترحيل القسري موجود في كل دول العالم إلا في تونس، ما نعرفش علاش ديما نهار كامل هما الحقوقيين، لا لا لا. وقت اللي دول العالم الكل فما قانون ينظم الترحيل القسري ويحترم حقوق الإنسان. دونك احنا ما فهميش علاش ما يكونش تونس زادة نعملوها في النقطة الثانية المقترح هذية ولا تشريع قانوني باش يكون عنا إطار قانوني واضح يحترم حقوق الإنسان ويمارس الترحيل القسري. خطر التوعي ما هوش سوفيزون، برشا ناس هوني أفارقة يقول لك أنا ما نحبش
1: الشراج نروح
0: يولي عندك الآليات باش ترحلهم قسريا. والنقطة الثالثة ومهمة جدا، أنه يتم تطبيق القانون متاع حالة الأجانب في تونس، يعني أنه اليوم معناها كل واحد يخالف هالقانون سواء أن يشغل هالمهاجرين غير نظاميين أو يكري لهم أو يعني معناتها يسهل لهم الإقامة، أي حاجة معناتها تسهل الموضوع هذية متاع وجود أشخاص عندهمش هوية وما عندهمش حتى وثائق على التراب التونسي، يلزم يتعاملوا معهم بالقانون ويتنفذ عليهم القانون. هذوما ثلاثة حاجات مهمة باش نجم المسألة هذية
1: اي هذوما حلول اللي تقدمتي بها وانت كسيدة نائب اليوم في البرلمان هكا ولا لا؟ لكن الحكومة عندها مقترحات في الموضوع هذا؟ عندها رؤية في الموضوع هذا؟
0: يا اخي الحكومة تتكلم، احنا ما نسموهاش تتكلم من اصل الحكومة، وحتى كي تتكلم فما بعض اعضاء الحكومة كي يتكلموا معناها بالحق تحس انه فما مشكل في الكوميونيكاسيون، معناها واحد يحكي لك على ام كلثوم والاخر يحكي لك على درشني، معناها بالحق فما مشكل حقيقي، مش حكومه حرب نتاع مسار 25 جويليه راهو اللي نشوفوا فيها هذه.
1: اي شو الحل مع الحكومه؟
0: انا يظل لي انه حان الوقت يكون فما تحوير وزاري ولا تحوير حكومي اللي هو باش يساعد رئيس الجمهوريه في تنفيذ الرؤيه نتاعو وتنفيذ الاصلاحات نتاع مسار 25 جويليا. يلزم حكومه حرب ومتاع معركه التحرير، مش حكومه هكا معناها ما تسمحيش وخافته وما عندها حتى رؤيه
1: واضح. في صابو في الوقت. شكرا سيدة نايم. سيدة نايم فاطمة المسدي عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان، نورتنا.
0: لا ما زدت لي حاجة نحب نقولها.
1: تفضل قلي.
0: نعطيك دليل.
1: اي
0: به عملت شي سؤال كتابي انا لرئيسة الحكومة، طلبت منها مشاريع صفاقس
1: اي
0: المعطلة وعلاش التعطيل والأسباب.
1: هذا نرجعوا بعد الأخبار، تقعد معنا بعد الأخبار نرجعوا على مشاريع صفاقس لأنه توا وقت الأخبار والأخبار الرياضية، نرجعوا على مشاريع صفاقس إن شاء الله بعد الأخبار. مرحبا بكم حتى للتسعة.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز وثمين ليلا ديوان افهم مع سلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يشرف اليوم على اختتام أشغال الورشة الوطنية الأولى حول الأمراض والآفات الحيوية في تونس، ويعلن عن أحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. والوزير يؤكد التوجه نحو إعادة تأهيل منظومة إنتاج الدين الشوكي مع دعم وحدة إكثار الدعسوق المكسيكية وتشجيع الباعثين الشبان والقطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، كما أوصى بتكثيف الجهود لمقاومة الأعشاب الضارة المقاومة للمبيدات في منظومات الحبوب. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان تعقد جلسة أمس للاستماع إلى فتح المولدي وماهر السنوسي ومنصف بن زيد وطارق منصور بصفتهم خبراء في القانون الرياضي والنزاعات الرياضية لدراسة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. والخبراء يعتبرون أن النص يكرس الوصاية على الهياكل الرياضية مع غياب واضح لمبدأ الاستقلالية مقابل التوسع في تدخل الوزارة في قرارات الهياكل الرياضية في مخالفة لمبادئ القانون الرياضي الدولي، مبينين أن المقترح لا يراعي خصوصية الجمعيات الصغرى والهوية. من المنتظر أن تدخل محطة طاقة توليد الكهرباء بعمادة زعفرانة من ولاية القيروان حيز الاستغلال في جوان المقبل، حسب ما صرح به مدير التوزيع بالوسط بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أنيس بسبيس لمراسل ديوان فام بالجهة، مضيفا أن هذه المحطة ستسهم في تحسين التزود بالطاقة الكهربائية لفائدة المواطنين.
2: المحطة تحويل زعفرانة جهد عالي جهد متوسط فيها 80 ميجا فولت أمبير، إن شاء الله باش تخرج لنا من هنا 18 خط من هنا يخرجوا. الخطوط هذه باش تحسن في نوعية الجهد الموجودة اللي هنا بالنسبة للمواطنين، زاد كيف باش تحسن في كل ما تطلبوا معناها المنطقة الجهة الكل كولاية القيروان، وإن شاء الله توفى الأشغال في آخر جوان 2026.
1: وفي أخبار العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال 45 يوما، مفيدة بأن جولة رابعة من المفاوضات بين الطرفين ستعقد في الثاني والثالث من الشهر المقبل. وأضافت الوزارة أنه سيتم إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب في 29 من الشهر الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان والاحتلال. مصادر عبرية تفيد بمقتل جندي وإصابة آخرين في استهداف حشد عسكري بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. نهاية الموجز قدمته لكم سحاربة بالقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمن الله.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناخب الوطني صابر الموشي اعلن اليوم عن قائمة المنتخب التونسي اللي بيشارك في مونديال 2026. بالنسبة للقائمة فيها 26 لاعب من بينهم 6 من البطولة الوطنية فيهم 3 حراس. القائمة شهدت غياب زعلوني على غرام علي معلول لؤي بن فرحات وكذلك فرجالي ساسي واسماء اخرى. في المقابل القائمة ضمت حراس المرمى ايمن دحمان عبد المهيب الشام اخوة صبري بن حسن. بالنسبة للمدافعين منتصر الطالبي ديلان محمود برون ادم عروس عمر الرقيق رائد الشيخاوي يان فاليري معتز النفاتي علي العابدي محمد امين بن حميدة. في وسط الميدان انيس بن سليمان حنب على المجبري الياس الصخيري راني خضيرة محمد الحاج محمود واسماعيل الغربي مرتضى بن ونيس. في الاتاك نلقاو فراس شواد خليل العياري سيباستيان تونيكتي الياس العشوري الياس سعد حازم المستوري وريان اللومي. الناخب الوطني لموشي أكد أنه تحضيرات تنطلق في تبرقة بداية من نهار الاثنين. الملاعبية يتوافدوا تدريجيا على مقر التربص إلى حين سفر نهاية الشهر الجاري لمواجهة النمسا وبلجيكا في زوز ماتشوات ودية. لموشي يقول زادة أنه ما فهم حتى ضغوطات تم تسليطها عليه ومقتنع بال 26 ملاعبي اللي تمت دعوتهم. أكد زادة أنه معلول ملاعبي كبير ملاعبي ممتاز جدا لكنه خير بن حميدة في الليستة لأنه لاعب يدافع جيدا ويلعب في أكثر من مركز في الدفاع. بخصوص على غرام يقول أنه ما كان موجود في المنتخب التونسي مستقبلا لكنه حاليا فضل دينام برون لأنه عنده قيمة وسط المجموعة وأكثر خبرة. وتصريحات بخصوص لؤي بن فرحات يقول أنه الملاعب ما عنده استعداد كامل على تمثيل المنتخب التونسي مش يكون موجود في القائمة. يقول أنه الملف هذا تسكر بالنسبة له. أكثر تصريحات بخصوص الناخب الوطني موجودة على صفحتنا على فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. تذكير بماتشوات منتخبنا في الدور الأول من المونديال 15 جوان 3 متاع الصباح منتخبنا يواجه في مونتيري في السويد في مكسيك منتخب السويد نهار 21 جوان 5 متاع الصباح ضد منتخب اليابان أيضا في مونتيري المكسيكية. في 26 جوان نص الليل منتخبنا يواجه في مدينة كانساس الأمريكية المنتخب الهولندي. قبلها منتخبنا يلعب زوز وديات أولى ضد منتخب النمسا في فيينا 8-4 متاع الليل. الماتش الثاني باش يكون في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان بداية من الساعة 9. نحكيه على نادي صفاقسي النيجيري إيمانويل أوغبولي اللي تعرض البارح الإصابة في مباراة الجولة الختامية من الرابطة الأولى ضد النجم الساحلي. تعرض لتمطط عضلي باش يغيب على مباراة نصف نهائي البطولة في صورة أنه نادي صفاقسي طبعا ترشح لدومي فينال الكأس. وحسب طبيب الفريق فأنه في صورة وصول الفريق للفينال نهار 31 ماي بنسبة كبيرة أوغبولي يكون جاهز لخوض المباراة في انتظار الفحوصات النهائية باش تكون غدوة وتحديد المدة النهائية للرابطة. الملعب السوسي حقق اليوم فوز ثمين على ضيفه النادي الهلالي بهدف مقابل صفر. هكا الملعب السوسي ضمن رسميا الصعود للرابطة المحترفة الثانية بعد سنوات من الغياب. ألف مبروك لفريق الملعب السوسي. ختام من أوروبا في البريمير ليج في إنجلترا حاليا بدأت مباراة قمة بين أستون فيلا وليفربول حوار من أجل المركز الرابع في البريمير ليج الإنجليزي المؤهل للتشامبيونز ليج الأوروبي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.نت. كان معكم قدور خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان وتحية فلسطين.

0: عد نموذجك على دي ان اف
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا متواصل معكم حتى ل 9 متاع الليل في جزئه الثاني. ضيفتنا في المباشر عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب فاطمة المسدي. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بكل مستمعين إذاعة ديوان فام.
2: تحدثنا في الجزء الأول على الحلول الاقتصادية، اليوم باش تكون فما حلول عملية، وانت دعوتي رئيس الجمهورية أنه تكون فما قرارات، أو أنه اليوم يكون فما قرارات واضحة وسريعة أمام الضغوطات اللي يعيشها المواطن. تحدثنا على الطاقة، ملف الطاقة في تونس، على الاقتصاد الموازي، كذلك تحدثنا على ملف التونسيين، ملف الهجرة غير النظامية في تونس. وهناك من يتهمك بالعنصرية سيدة فاطمة، يقول لك احنا أولادنا موجودين في الأوروب مهاجرين بطريقة غير نظامية، ورغم ذلك العدد كبير منهم لم يتم ترحيلهم. كيف لنائب بالبرلمان اليوم تطالب بترحيل ناس موجودين بطريقة غير نظامية على غرار أولادنا اللي موجودين الغديكة؟ ما يستقيمش الأمر.
3: شوف، أول حاجة هذه مسألة مش متاع عنصرية، هذه مسألة سيادية. خليني نوضح. اليوم راهو ما وش من المعقول أنه يكون فما كيما نقولوا انتهاك للقانون الدولة التونسي. يعني إيش معناها
2: انتهاك على مستوى ماذا؟
3: يعني عندنا قانون اسمه حالة الأجانب، والقانون هذا يمنع ويجب تطبيق القانون بحذافيره، ولكن نرى أنه هذا القانون يداس تحت الأقدام ولا يطبق. هنية اليوم أنت الهجرة غير نظامية، راهو المهاجرين غير نظاميين ما مش قاعدين يجيوا من المطارات، ما مش قاعدين يجيوا معناها من الواحد، راهم يجيوا معناها بطريقة،
2: حتى أولادنا يمشيوا حرقين،
3: هما يجيوا بطريقة غير شرعية ويدخلوا للأرض ويسكنوا في أرضك ويقتحموا منزلك، وانت تقول لي عنصرية. هذية بالنسبة لي انتهاك لأمن المواطن وأمن المينيموم متاع انه المواطن يبدأ يحس روحه معناه آمن في, في, في بلاده. دونك هذية بالنسبة لنا راهي مسألة سيادية. اليوم ما تعرفش عليهم بوكو حرام مش كذا، تقول لي انت غاديك أولادنا وما أولادنا. يا أخي احنا نراو في عديد من البلدان قاعدة ترحل قسريا أولادنا وقاعدين يجيوا للدولة التونسية، لأنه تو سامبلومون هما ينتهكوا في القوانين متاع الدولة هذيك. احنا اليوم طالبين تطبيق قانون الدولة التونسية. تقول لي عنصرية، انا لو كان جاء لونهم احمر اخضر ازرق شعرهم اصفر عينيهم بيض، ليه هو بالنسبة لي هو مهاجر غير نظامي، ما يهمنيش في الجنسية، ما يهمنيش في لونه، هو مهاجر غير نظامي مش عنصري.
2: تذكروا ملف الهجرة غير النظامية، نمشي على ملف المشاريع المعطلة في صفاقس. توجهت بسؤال كتابي إلى رئيسة الحكومة وجاءت الإجابة. هل نبدأ ساعة بالمشاريع المعطلة في صفاقس؟ نبدأ بملف المدينة الرياضية في صفاقس. الناس كل تقول لك المدينة الرياضية، الحكومة جاوبتنا ما عنديش فلوس للمدينة الرياضية. شو الإجابة بالضبط؟ فسر لنا سيدة فاطمة.
3: شو قبل كل شيء أنا سألت رئيسة الحكومة لأن هي اللي هي مسؤولة على حكومة كاملة. قلت لها أعطيني وضعية المشاريع العمومية تاع صفاقس وسبب التعطيل متاعهم. فكانت الإجابة فيها العديد من المستويات، على الصحي، التكوين المهني، النقل، كذا. لكن في الإجابة شنو اللي لاحظنا؟ لاحظنا أنه المشاريع الكبرى متاع صفاقس كما مشروع تبارورة ومشروع معناها البينيترانت نورسو
2: مدخل الشمالي الجنوبي،
3: يقول لك بديت الامور هكا تتحرك شويه وهانا قاعدين. اما مشروع المدينه الرياضيه قالت لك انا الكلفه الماليه معناها غاليه برشا، وانه المساله هذه معناها تقلقهم،
2: تقلق الحكومه،
3: تقلقهم لانه الكلفه الماليه غاليه برشا. خليني انا نبربش شويه باش تفهموا اكثر. راهو بالنسبة للمشروع المدينة الرياضية، كنت تذكروا قبل كان مبرمج بحث المستشفى العسكري بصفاقس، وبعد اكتشفنا انه الارض ذيك على ملك خواص، وعطى الشخص هذا يعطى هبة للدولة التونسية 30 هكتار متاع المستشفى. به وقعدنا نلوجوا على أرض حتى لين لقينا حقونا وتبرمجت على أساس مدينة رياضية بعد قداش من عام وإحنا نلوجوا على أرض حقونا. كي جاو يعملوا لها الدراسات متاع الاسينيسمون متاع الربط ما بين الماء
2: وشبكات
3: وكل شيء يلقاو رواحهم مش تكلف لهم على الأقل 1500 مليار 1500 مليار الربط برك يعني الكلفة متاعها غالية برشا. لو كان جات الأرض هذيك متاع بحث المستشفى العسكري حال يمكن 200 مليار تكمل مشروع كامل لأنه غادي موجود الربط الصحي وكل شيء موجود غادي الكيس
2: معناته اختيار المنطقة أو اختيار المكان هو اللي خلى الكلفة غالية
3: خاطر المكان ما فيش حتى شبكات ربط ومشي هاي ومشي يكلف غالية. أما هذا على البالة بها الحكومة عندها مدة مش جديدة به اجلي خلي أنه الإجابة متاع الحكومة معناها نوعا ما معنى كما قولوا تعويم استخفاف لأنه نعرفوا أنه ما فيهش ربط وما فيهش كذا ومش تكلف معنى مش جديدة الحكاية.
2: لكن إيش كنت انتظر أنت من
3: لكن
2: الحكومة؟
3: أنا شنو مش نقول أنا راني فتحت الملف متاع المدينة الرياضية والأرض اللي كانت غادي بحث المستشفى العسكري واكتشفت أنه ملف فساد كبير بامتياز سميته ملف مسعودة به و
2: معلش ملف مسعودة بالذات
3: على خاطر صاحبة الأرض
2: اسمها مسعود
3: اسمها مسعودة جابرييل بسيس
2: هذه أجنبية تونسية شنو بالضبط
3: أي هو ملف كبير استعملوا فيه مسعودة جابرييل بسيس باش وليت أرض خواص مش أرض دولة فكوا أرض الدولة أتخافيغ مسعودة جابرييل بسيس
2: هي شنية هذه من أي جنسية
3: هي تونسية يهودية فرنسية
2: هاي
3: فهمت تولدت في تونس أما الأرض كانت متعبوها
2: هاي
3: فهمت المهم
2: إذا كانت متعبوها كيفاش فكيناها من الدولة
3: لا الدولة أممتها
2: فلا.
3: في 1964 وأممتها لأنه ملف التأميم كان واضح وصريح أنه ملف أجنبي كي ورثتها ما يهمنيش خاطر رثتها بعد ما صار التأميم بالنسبة للكن تشوف القانون تحصيله هو ملف كبير أنا طرحته في البرلمان
2: نفهمه منه الملف ذا إذا كان هو ملف كبير
3: استنى
2: خلاصة
3: خلاصة طرحته في البرلمان أمام وزير أملاك الدولة
2: أي.
3: وبرهنت أنه هناك تلاعب في شهادة الجنسية متاع هذه مسعودة جابرييل معناها خاطر أتخافيغ البطاقة التعريف تلاعب في عقود البيع اللي صارت تلاعب في كيفية الافتكاك تصوروا هذه القضية باش خذوا فيها حكم متاع الأرض ذي في عام ابتدائي واستئناف وتعقيب أسرع قضية في تاريخ البشرية في تونس به دونك هذا الكل دليل أنه فما شبهات فساد وعصابة قاعدة معناها هي تتصرف في الموضوع هذي و
2: تتصرف عليه ما تحبش المدينة الرياضية في صفاقس
3: لا لا لا قاعدة تفتك في الأراضي الدولية بالطريقة هذه
2: واضح
3: يا أخي مكلف بنزاعات الدولة فتح تحقيق معناها باش يسترجع الأرض هذه متاع المدينة الرياضية وتفتح تحقيق في العوينة ونستنيه توا في أنه التحقيق هذه في العوينة يتقدم
2: نجم نسترجع الأرض إذا كان هي على ملك الدولة
3: ترجع للملك الدولة
2: تولي المدينة الرياضية بحث المستشفى العسكري والكلفة تطيح
3: exactly. إذا كان العوينة وهوني معناها بربي معناتها الوزارة الداخلية وزارة العدل والناس الكل اللي مرتبطة بالموضوع هذية يتم التسريع لعل وعسى فماشي ما المدينة الرياضية تولي أقل كلفة برشا والنجم تصير غاديكا في صفاقس
2: مشاريع رياضية الأخرى
3: سنعاد
2: خلينا نكمل في الرياضة مازلت في المدينة أنت؟
3: ليه؟ يا أخي أنت ما لاحظتوش المشروع المترو مش موجود؟
2: قبل ما نمشي للنقل يعني مش كان معك في الرياضي مش نحكي معك شوية على توسعة الملعب
3: لا هو موجود في البرنامج متاع الإجابة متاع الحكومة قالت أنه في برنامج متاع توسعة الملعب
2: مريقل معناته جماهير رياضية ملعب طيب المهيري سيقع التوسعة متاعه تم إقراره من طرف الحكومة وجاوبتك في النقطة هذه نمشيوا للنقل أين مشروع المترو في مشاريع صفاقس المعطلة
3: والله سؤال وجهي أنا آخر مرة شفت في ميزانية 2026 أنه مشروع المترو مبرمج الديسمبر الفايت كي جاتنا الميزانيه شفت الملحق والمشروع المترو مبرمج في مشروع في ميزانيه 2025 كيف كيف. في ديسمبر في النقاش نتاع الميزانيه سالت السيد وزير النقل على مشروع المترو، قال انه هو يستنى من عند البنك الدولي انه يفكوا تذكروا شيء البوليميك اللي صارت، يستنى انه البنك الدولي باش يستثمر ويعطي معناها تمويلات باش يصير. سألت الإداريين على المشروع المترو اللي كان مبرمج، كانت الفكرة أنه يكون مترو معلق باش ما يستهلكش برشا معناها انتزاع أرض وكل شيء، معناها كلكو شوز اللي هي مودرن اللي هي معلق. ومسألة ما زالت فقط أنه شوية ترتيبات باش ناخذوا الاتفاق شكون باش يمول المشروع، ظرف كيما نقولوا كلكو موا ويبدا المشروع في الانجاز. هذايا هو اللي اخر حاجه عندي. فما راعني الا في اجابه رئيسه الحكومه اختفى المشروع.
2: اختفى مشروع المترو في اجابه رئيسه الحكومه
3: بالضبط. ما فهمتش انا معناها الاختفاء المفاجئ هذية في إجابة الحكومة يستدعي العديد من التساؤلات.
2: أي
3: أول حاجة، إذا كان نحن برمجنا وفلوس مشيت في الدراسات وشهيري للشركة المترو سنوات وإحنا أكثر من 12 سنة نستنيو في الموضوع هذية، وبعد يتم التخلي عن هالمشروع هذية، هذية نعتبره معناها حاجة اختيرة برشا.
2: واضح. الكنيسية المكتبة الرقمية،
3: بالنسبة للمكتبة الرقمية آخر ما بيسور مش موجودة زادة في إجابة الحكومة.
2: أنت سألتها ما جاوبتك؟
3: هي أنا سألت على المشاريع الكل
2: المعطلة.
3: المكتبة الرقمية زادة ما تجبدتش. هي ما جبدتش كلكو سيكتور كيما البيئة، يمكن زادة الثقافة ما جبدتهاش، فهمت؟ يعني ان شاء الله المانع خير. اما المهم اللي حبيت نقوله انه اكيد احنا كنواب صفاقس باش السؤالات هذوما نتاع المترو والمكتبه الرقميه باش نحاولوا نستفسروا شنو
2: المصير نتاعها.
3: المصير نتاعها
2: واضح. عندك مشروع اخر تحب تقدم فيه؟ خاطر نمشيو للتليفونات وبعد باش نرجع معك المقترح. نمشيو للتليفونات. هيفا نحكيوا على اخر الارقام وتاخر سن الزواج في تونس اليوم. ناخذ سي بلقاسم معنا في التليفون. مرحبا، اهلا وسهلا.
4: الو ديوانا،
2: مساء النور.
5: أسلجت ما صدورنا.
2: يفضلك، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: تونسي عجيب، محلى تونس ومحلى نساها.
2: يعني شك يفضلك
5: حقيقة والله العظيم يا مدام يا مسدي، برافو وشكرا، يعجز اللسان عن التعبير والقلم عن التحبير. شكرا. فعلا معناتها انتعاشة من الفؤاد على القيلة، معناتها كي نسمع معناتها زوز حراير من تونس.
2: لفضلك، شكرا سيدي القاسم، يعطيك الف صحه.
5: برافو،
2: شكرا ليك، يعطيك الف
5: صحه. وحديثكم الكل اعطانا جواب مش على العزوف، لا على العجز. كي نقول انا الاقتصاد الموازي 40%، كي نقول شعار سيد الرئيس البناء والتشييد، كي نلقى انا العجز الطاقي لم يتم فتحه كما يجب، لو جعل الرؤية الاقتصادية 1200 برميل 866 يوم دوام وينهم هذه سرتينيا ومجلة المحروقات اللي ما نعرفوا عليها حتى شيء. وأجمل ما جاء في الحوار فهمني، الحكومة تتحمل جزء كبير من المسؤولية. الحل الدبلوماسي، مش نحكي لك أنا مرة خبير قال 10% من من من من الزيت الزيتونة متاع هنشير الشعال فقط في 10%، ويصدروا هما 90% يدخلوا بيه عملة صعبة. قال يكفي تواصل كل الليتر بدينار. النائبة السيدة النائبة متاع سيدي بوزيد كيف صورت لك الشجرة
2: الهنشير اللي مازال معناته
5: اي الأهمال فهمني. في الاخر الحكومة لا تسمعها تتكلم، ما حسناش باش نعملوا بها ما تتكلمش منها فهمني. حان الوقت، شوف محلاها كلامها، حان الوقت لتجديد حكومة.
6: لخصت لك كلمة الكلمة.
5: مع مشاريع الرئيس.
6: ملا.
5: بحق كفاية ينزي ينزي. شباب ضاع ما معش يقام باش يعرس وباش يعمل كذا. عليه.
6: معناتها الوضع الاقتصادي سي بلقاسم هو السبب الرئيسي وراء تأخر سن الزواج.
5: هاو ذكرتهم لك الكل. هاو ذكرت لك الكل. في الدولة مسؤولة على سكن الشباب. مسؤولة. عنده حق باش ياخذ سكن من الدولة مجانا. أو بسوم مرفق. وينه هذا؟ ما ما ما لا ليه نباركوا في بلادنا؟ شعبنا باهي، أرضنا باهية، عليه وين وين ماشيين؟ وين وين؟ عليه واحد معناتها 40 سنة و 45 سنة بطال ومطيش بالشهيد بتاعه وكذا وكذا، معناتها حتى ما هو بحرام، عليه معناتها قتلين بالحياة، يا عبس عبس معناتها ناس قاعدة تعبس.
6: واضح. شكرا سي بلقاسم، يفضلك يعطيك الف صحه. شكرا هذه المداخله للعمران. سي شكري مرحبا بك.
7: تحيه ليك مدام هدى، وتحيه معك النائبه المحترمه الاخت فاطمه المسدي،
6: وكان
7: الفريق العامله معك.
6: شكرا، يفضلك. مرحبا سي شكري،
7: تفضلي. المراه معناتها الحديديه صدقيني معناتها مدام المسدي هي معناتها حتى من يعني من الدورة الأولى يعني من كانت وقتها النهضة وكل شيء، هي معناتها تحسها معناتها معناتها دابعة من قلبها وطنية بأتم معنى الكلمة، هي معناتها ما تشكوش فيه، فهمتني؟ وبالنسبة معناتها السن تأخر الزواج معناتها عنده عدة أسباب. بعض السبب الأول هو معناتها هي مادية أكثر، فهمتي؟ قبل يعني والدينا وقت عارته ما ثماش شروط، فهمتني؟ يعني تلقاه ياخو حتى بيت مع دم مع دارهم فهمتي، ويلم روحه ومن بعد كي باش يكون بشوي بشوي معناتها وتمشي معناتها الامور لاباس. سوا لا معناتها بحكم معناتها معناتها وقت معناتها كي باش يتخرج يقعد برشا يسرى يعني سن 40 سنه يعني وقت باش يخدم وقت باش يكون وقت كذا، فهمتي؟ هذه هي وهي راهي علامه من العلامات معناتها تو كشفت معناتها حتى الشباب ما عادش عنده الرغبه كيما نقول، يقول لك ماهوش مستقبل تو ناخذ باش ياخذ امراه، فهمتي؟ بلغتنا نحن بلغه الدارجه يقول لك شو الحبل باش ما عادش كاتب بيه روحي، فهمتي؟ ما عادش يشوف حتى من الحالات معناتها الطلاق معناتها قاعد يكثر معناتها في تونس وكل شيء، ما عادش عنده رغبه كيما نقول ويحب يكون مستقبله. هو تلقاه تو بيت ل 40 سنه والله صدقيني مادام وده معناتها تلقاه فات 50 سنه ومازال تو معناتها مازال عازب، فهمتي؟ ما عندوش هك الرغبة باش يعمل امراه ولاد وكذا، يقول لك ليه باش تولي مسؤوليه ومصروف وكذا
6: وقت فما تخوف من المسؤوليه وتكوين اسره
7: ولا يرجع لتيري. وتبقيني والله العظيم ما دام نعرفهم حتى يخدموا مترسمين وكذا وما عندوش شكلك لك الرغبه، يقول لك ليه يعني في ديرتنا يعني نصرف هاي نلبس هاي كذا ما عنديش مسؤوليه يرتاح حتى نفسانيا، فهمتني؟ هذا هو معناته هذا
6: الجانب الاقتصادي هو الاول، الجانب المادي وثم الخوف والتهرب من المسؤوليه.
7: هو تو تلقى معناتها معناتها معرض بولاده وكل شيء ومطلق باش يبعد معناتها باش يبعد مك المسؤوليه، فهمتني؟ هذا هو معناتها ما يخليش معناتها مشجعوش معناتها باش يولي كيما نقولوا يفكر في اسره وكذا، لا يولي كيما نقولوا يوهق بلغتنا نحن، فهمتني؟ وبارك الله فيك معناتها
6: شكرا، يفضلك يعطيك الف صحه. شكرا سي شكري، شكرا جزيلا، يفضلك. لتكزينا للقاء سي محمد مصفاقس، مرحبا، اهلا وسهلا.
8: اهلا بك،
6: مساء النور. شكرا،
8: مساء النور ليك وكافه البرنامج الكل.
6: شكرا، يفضلك،
8: اهلا وسهلا. نسمع فيكم يوميا برنامجكم،
6: مرحبا،
8: لكن ما نلحقش باش ندخل.
6: مرحبا، نورتنا الليله، مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل قل لي سي محمد.
8: بالنسبه لموضوع الليله يلزمك تلمت فيه وزاره الصحه،
6: اي
8: وزاره الماليه، وزاره الاقتصاد، وزاره الفلاحه،
6: هذوما الكل الزواج.
8: لا هو نعطيك علاش، خلينا من الزواج تو حتى ما نحكي على الزواج هك ولا اي اختي. أعطيني أنت أكثر واحد يقبض بمعدل قداش؟ 1000 دينار.
6: معدل معناتها
8: هذا المعدل العادي، ما نقولوش تحت وما نقولوش أعلى.
6: 1000
8: دينار الواحد عازب شو يعملوا له؟ يخمم باش يشري دار، يخمم باش يشري كهرباء، هو يقول لك أنا مصروفي 600 في الشهر. 400 اللي تكون باش يفضلهم للمرأة الصغير باش يجهز بيهم تكاليف ياسر.
2: معناتها تدني الأجور سبب من الأسباب هاي؟
8: أكثر سبب هو تدني الأجور هذه أولا. ثانيا نشير لجماعة المعرسين
2: هاي؟
8: جماعة المعرسين أنت لاحظ تويك كثرة ما يعبر عنه الخصوبة عند الرجال والمشاكل اللي تولها.
2: معنى نقص الخصوبة تحكي معنى هكا
8: هاي؟ هذا مش يسأل شنو المنبع متاعه. المنبع متاعه هي الخضرة اللي ناكلوا فيها
2: هاي؟
8: كلها أدوية
2: صحة معناتها
8: هي الصحة
2: في
8: وكثرة الطلاق اللي كان يحكي عليها السيد معظمها من المشاكل هذه وزارة والتهرم السكاني
2: هاي؟
8: على خاطر العباد ما تعرف وما تجيبش صغار علاش أختي شكون هو هذا اللي تقول أنت وزارة الصحة وينك مقابل الغذاء اللي قاعدين ناكلوا فيه مؤخرا فما ما نحبش نقول على باش ما يقبلوش أشهر فما هاي؟ واحد معين يجيب على الياغورت وعلى الحليب الحليب اللي فيه احنا 20% ماء اللي هو مدعم من عند الدولة فهمت اختي الصحة وين هي علاش الزبدة ما فهمتش خاطر ما فهمتش هي ازاي وزارة الصحة وين وزارة الاقتصاد وزارة التنمية وين هي وزارة المالية وين هي هذا كيفاش تحب انت شباب يعرس وقت اللي هو مفروك هو انسان تعب ماديا تعب بدنيا تعب فهمت وزيد يغدر كيما هكا يسمع في مشاكل المتزوجين زاد المشاكل من حتى امور يعني ما يجيبوش يحكيو كان بعض الرجال يحكيو فيها قلت الخصوبه والمشاكل المرأة تحب تجيب الثانيه وما جامش من داس وقاعد يداوي ويصرف مصاريف فما شكون نعرف 5-6 ملايين قاعد يصرف باش يجيب الثاني
2: واضح
8: الشباب كي يسمع كيما هكا اعطيني انا كيفاش انت كي جيت تحوصلها كتلمها الكل في بعضها هذي كيفاش تستجعوا انت على العرس
2: واضح
8: يقول لك المعرس ما هوش مرتاح والعازب ما هوش مرتاح انا باش نجيب البنية نحطها على كلفتي ونقوم بمسؤولية كيف هي
2: سيدة النائب تفضل
3: والله انا الحقيقة برشا كلام انت قلته هو انت قلته بطريقة بسيطة اما هو بالحق فيه برشا ملفات معقدة وماذا بيا نجاوبك كان
2: تفضل اي تفضل تنجم تجاوبي
3: شو فما حاجة انتبهت لها انت تبارك الله عليك فما برشا ناس ما انتبهوش للمسائل الدوالي في الخضرة وكل شيء به
2: بون مبيدات
3: مبيدات به ولوجيام وغيره به احنا بالنسبة لنا كيفنا كيما كل الدول ناس كل تعاني من نفس الموضوع متاع المبيدات وهيك علاش تلقاو فما برشا في دول العالم يلوجوا على البيو يلوجوا على الطبيعي والى اخره
2: اللي هو الكلفه نتاعو
3: اللي هو مرتفع. الكلفه مرتفعه لانه معناها باش يحافظوا على المنتوج وما غير ادويه راهو تحب لها عنايه خاصه اليوم راهو اللي قالوا السيد
2: سي محمد
3: سي محمد مهم شنو انه مساله التاخر في الزواج مش مسألة الشؤون الاجتماعية فقط ولا مسألة اقتصادية فقط هي مسألة متاع نجم الخاصة في زوز حاجات الصدق في القول والإخلاص في العمل لو كان جاء احنا الشعب التونسي اغلب الناس اللي تخلص في العمل متاعها تعملوا عمل متقن لا يغش الماء في الحليب ولا يعمل الحاجات اللي هي معوجة وفي النوار ومن عششنية وإلى آخره حال احنا ممكن كانت أهون شوية الوضعية لكن احنا الله غالب معناها فما كانت تقبل ناس قبل من عشنا جدودنا يقول لك انا عندي 20 دينار 10,000 نصرفها و10,000 نخبيها اليوم توكي عندك 20 دينار
2: تصرف 40
3: تحطهم أكونت على حاجة الأربعين
2: على
3: القناعة والتربية والأخلاق والمدرسة والعائلة والاقتصاد والصحة وكل واحد يزم يتقن عمل لمتاعه
2: واضح شكرا سي محمد لمرنيك سي خالد مرحبا أهلا وسهلا
9: أهلا بهم اللهم
2: مساء النور شنو حوالك صبا بخير
9: تحية تقدير واحترام وإجلال وتكبير لك ولا جميع عاملي ديوان أفاد
2: شكرا
9: لمختلف حقيقات متاعة تونس الجمهورية
2: يفضلك شكرا شكرا سي خالد مرحبا بك أهلا وسهلا
9: بارك الله فيك نحب نقدم تعازير الساعة اللي توفاو اليوم في الحادث اللي جد ما بين مدينة فوشا وفيشا ونفيل
2: ربي يرحمهم إن شاء الله ربي يقيم البقية سالمين يا رب
9: ربي عندي يا مدام هدي أنت بارونتيز عندي مداخلة موجهة لوزارة التجهيز والإسكان وزارة الداخلية وزارة الصحة اللي هم بما فيهم على رأسهم وزارة النقل اللي هم يباشوا في هذه السامبول علامة إشارات إشارات بتاع الطريق. بجاه ربي كما ناس تقرأ الكود وقلهم نقصوا عشرين داخل ما أخير ما تقاملهم بطريق السيارة إسم نزول أمطار وإلى وجود ضابط رام والله لا فاهمينها يا مدام هدي رام اعمل اسطنبول يا مدام اعمل اسطنبول اكتبوهم بالفرنسي وبالعربية ما تعمل ليش تقول اسطنبول فاسحاب وشوية كنت نقص 20
2: اي ما هو قاري كود ما في الكود قرينا هكا ولا لا وشفنا وعرفنا مش هبش خلينه الكود
9: خمسين يا مدام هدي رانا ننسوها رانا شكون ينسى عشان شيء في الليل يا مدام هدي في الناس تبدأ تخلن في بيرويتها هو يبدأ خير من بيرو يحب يشاف مع إذا يحب يسمع الفن انت توا انت بارك الله فيك ديما تترقي الى مواضيع حساسه بارك الله فيك شكون هذيك جميع عاملين معك يا وزاره النقل يا وزاره التجهيز اعملي زي اسطنبول الرجاء من جميع مستعملي الطريق اخر بدايه نزول الامطار على التخفيض من السرعه قبل نزول الامطار خاصه السويق خاصه السويق نتاع وسائل النقل العمومي رغم والله العظيم يجوا مستغشبين يبدا فايق
2: من عمموش من عمموش مش الكلهم ما فلا فما فما الهكا هكا في كل القطاعات مش العمومي فقط كما هو احنا معناتها احنا في العربات نتاعنا ساعات بدا فايق وساعات بدا تاعب وتسوق معناتها هذا وعي لازم يكون جماعي خلينا نشوف الموضوع تاع اخر سنة الزواج
9: سي خالد بارك الله فيك في اسطنبول نقولوا الرجاء التخفيض من السرعه ومدوا الناس نمدوا الناس يوميا طوه انا قليل نسمع معك نطبق فيك انا يوميا من عشوة عندك بس كبعيه مثلا مبرز في الجغرافيا قالوا ثم حتى في جوا ثم مطر
2: اي بلا
9: اوكي معناتها تو ثم ناس والله لا في بال من ثم جوا في جوا ثم مطر واسرى بدايه نزول الامطار يزيد في خاطر الانزلاق العربه 100% وقتاش وقت الكفره
2: واضح بي خلينا نمشي خلينا من دوره هاش معناتها الجمعة إشارات مرورية وحركة مرور حكينا فيه الموضوع بكل شوية خلينا في موضوع الليلة سي خالد تأخر سنة الزواج في تونس
9: أي مرورية ما جلت الأحوال الشخصية كانت في تونس
2: شبيه
9: تخرج المستعمر التونسي ما صحت برجوعية
2: معناتها انت اليوم الطالب انه فما فصول في مجله
3: مجله الاحوال الشخصيه تعملت بعد الاستقلال ما فهمتش
2: ما هيش من قبل هاي
9: وانسك بك للمدام ولا الان سالي
2: السيده نايب السيده نايب في البرلمان هاي
9: بارك الله فيها ومشكوره ويعطيها الصحه ويعطيها الصحه وبارك الله فيها
2: شكرا
9: يا ريت شباب تونس وكل كي اللي هم اصغر منا وهم ناطقين باسمائنا توي كي واللي يحبوا عليه مسيره هي وبارك الله فيها ومشكوره
2: قداش عمرك؟ قداش عمرك سي خالد؟
9: 51 سنة
2: متزوج ولا لا؟
9: لا
2: لا علاش؟
9: شفت الصدمة وين؟ تو مش نبدا نحكي معك تو
2: تفضل مجالة
9: الأحوال الشخصية باش تمشي
2: أنت مشكلتك في مجالة الأحوال الشخصية معناتها علاش ما عرستش؟
9: لا لا هو مش يجيك عاد مدام
2: قول لي تفضل
9: عايش خواتي خليني

0: هو فسر لنا المشكل وبعده نفسروا لك القانون.
1: الله يبارك. اي اللي كون عطاو فصول قانونيه مطعوا للمراه 100% حقوقها وخلوا الراجل كك.
0: كيفاش
1: الراجل اليوم يقول لك انا مش نعرف يا اخويا المراه اليوم نخاف تقول لك اخويا ما تكونش معاك حتى تحت خيمه اي صبا اي عرست اي ده صبا جابت صغير اي ينقلب السحر على السحر تولي تحب وتحب وتحب وزيد معاك اللون طراج نتاعها وهي من صغرتها ومع زيد دارهم معناتها ما عادش يشجع
2: معناتها المراه التونسيه
0: انت هوني واخو فكره يظل على نساء تونس الكل اللي هما انتهازيين وماديين و
2: انت قلت المراه التونسيه فوالا ممكن انت تعرض لتجربه في حياتك تنجم تكون هكا ولا سي خالد ما نعمموش معناتها في الاخر حبيت ننسب معك شوي هاي
1: اسمعني مدام ودي اخواتي انا نحكي منتع فكرتي انا
2: تجربتك الشخصيه باش ننسبوا الموضوع فوالا هاي
1: فوالا مش نعمم في المراه التونسيه ثم راهو نساء انا اعطيك انا معلومه او مش انا اعطيك فاصل ثاني ثم ناس يخدموا في حاضر ياخذوا في 280 دينار ومزازين نساهم ونساهم مستقبين وامورهم واضحه
2: هذه مراه تونسيه هذه مراه تونسيه اللي تحدث عليه هكا ولا يعني المشكل مش في وجهه الحل الشخصيه والمشكل مش في المراه التونسيه مشكل انه احنا احيانا نجموا نقابلوا ناس في الحياه ما نتمشاوش احنا وياهم الرؤيه نتاعنا مش كيف كيف وغيره هذاك ممكن يخلي لنا صدمه في الحياه
1: القناعه ما ثماش
2: قناعه مش مربوطه بالمراه فقط المراه والرجل تنجم تكون كيما عند المراه كيما الراجل كيما ماهيش مربوطه يعني بذا هذا ولا ذاك شكرا سي خالد فضلك يعطيك الف صحه التليفون الموالي سي انور من القيروان مرحبا اهلا وسهلا
3: السلام عليكم مرحبا
2: تحياتي لك على عاصمه الاغالبه
3: تحيه لك تحيه للضيف نتاعك
2: مرحبا تفضل
3: رب الموضوع هذا هو معناتها بالنسبة للجيل اللي قاعد يعرس توا معناها مش قد المسؤولية معناتها
2: مش معناتها الجيل اللي قاعد يعرس معناتها الجيل تاع الصغار نتاع توا يعني في العام الشباب توا
3: حتى في الأربعين سنة تحسوا عمره 15 سنة هكا مركب على ده
2: قداش عمرك سي أنور قداش عمرك باش نعرفوا كنا أنت كيفاش تحكم يعني
3: أنا عمري 40 ومانيش معرس
2: 40 ومش معرس هاي علاش
3: هم تو هم يعملوا في النسب المئويه نتاع الطلاق ونتاع الدراشنا وكل شيء يعملوا النسب المئويه نتاع الخطوب المفسوخه تلقاها 100-200% معناتها
2: معليش
3: معناها السيد اللي مثلا انسان مخطب وكل شيء يحب يعرف بعد الخطبه تطلع برشا ديفوات
2: وهي علاش مجهوله فتره الخطبه باش يتعرفوا على بعضهم هكا ولا باش يواصلوا يوخروا ناندودو
3: يعني والمرة الثالثة هكا هو يفسخ ما عادش يعرف حكاية فارغة
2: فهمت؟
3: خاطر البنات توا ما ولت العباد على اعصابها مانيش عارف معناتها
0: فما موجة احباط تحسها
2: فلا
3: ما عادش توا البنات توا ما نعرفش كل درجين تلقاها نوع معناتها
2: اش معناتها؟
3: فهمت؟ قلوقين برشا مانيش عارف
2: والبنات يقولوا نفس الشيء على الاولاد معناتها مش مربوط بولاد ولا بنات معاش تفصلوا في الموضوع مش بنات تونس واولاد تونس فلا انت الاشخاص اللي تعرفت عليهم ربما في حياتك
0: هل انه الموضوع الاقتصادي ما عندوش دخل بالنسبه دي لك
2: فلوس ماديا معناتها
3: لا بالنسبه لي لا ولا لا
2: ولا معناها ما كانش فما نجاح في علاقات هذاك علاش
3: ولا
2: لانه موضوع اجتماعي بالاساس ماهوش اقتصادي هذا هو
3: وبرشا كيف يراه برشا فما ديارهم حاضر وكذا ويقول خويا ما لقيتش بنت لحليت
2: ما لقيتش المراه اللي انت تلوج عليها معناتها فوالا هذا هو
3: التواصل الاجتماعي فيسبوك والدنيا ودولي معناتها وهو راه والراجل بالحق ما بصراحه معناها مع كامل احترامات النساء تونس الكل معناها الراجل الصحيح معناها بالحق نجم يستحيل باش ياخذ بنيه من البنات نتاع تو.
2: علاش بهم بنات تو بعد؟ ما نسمحلكش انا باش تقول على بنات تو هكا فوالا
0: علاش يعمم تو ديما
2: نفس الموضوع.
3: مش نعمم معناها الحقيقه الاغلبيه معناها استانس تخرج تخدم عندها فلوسها عندها مصروفها.
0: هل المشكل اللي انت عندك مع الخدمه نتاع المراه معناتها؟
2: مع الاستقلاليه نتاع المراه.
3: هذيك الخدمة هلكت البنات راه.
2: علاش بيهم البنات ليه؟
0: نحكي لك حاجة ممكن تتقلق من

0: ايه انا عمري 19 سنة كي عرست كي تزوجت وكملت قرايتي حتى للدكتوراه وبعد الدكتوراه قريت سياسة وبعد ما قريت سياسة دخلت للبرلمان وانا جبت صغاري وكبرتهم وقريتهم وانا عندي 26 سنة متزوجة ولا خدمتي ولا قرايتي أثروا على عائلتي ولا على معناها الاستقرار متاع العائلة. يعني ما تنجمش تعمم وتقول لا. الشغل متاع المرأة
1: مش نعمم ما نش... أما مش بشوف الفرق وين أنت معناتها فما فرق. هل قلت لك الجيل هذا راهو خفيف
0: شوي. أنا راني عمري 46 سنة مش بعيدة يسر عليك راه
1: إيه نعرف هاي نفس التفكير بالضبط
0: توا ما واضح واضح سي نور. المشكلة احنا فينا توينسا شوة معناتها ديما نطلقوا تجربة شخصية متاعنا ونعمموها. واحد يفشل في في في علاقة معينة يعمم على التوينسا الكل. يفشل مع مرأة يقول نساء تونس الكل. تفشل مع راجل تقول الرجال تونس الكل. فوالا هذيك مشكلة انه احنا اليوم نقيسوا من خلال تجربنا الشخصية على مجتمع كامل ونحكموا عليه.
2: شوف انا في الموضوع هذي نحب نحكي ثلاثة نقاط مهمة. النقطة الاقتصادية اللي هما توا فما إحباط لأنه غلاء المعيشة وعلى خاطر مسألة البطالة ومسألة الأجور المتدنية والوضعية الاقتصادية الصحية الاجتماعية اللي تكلف برشا فلوس. هذه الكل النقطة هذه أنا نعتبرها هذه ما عنديش علاقة بالإنسان اللي بيش يتزوج. عندها علاقة برؤية الدولة وحكومة الدولة والعمل متاعها. اليوم الدولة يلزمها تنتبه اللي أنه اختر يهدد شباب تونس
0: مجتمع.
2: أنه يهدد المجتمع أنه يلزمنا ناخذ نعملوا رؤية استراتيجية مجتمعية باش نعرفوا احنا اي مجتمع نريد. نحبوا مجتمع مستقر مجتمع ما يحبش المصلحه. راهو فما برشا ناس هوني ما حكيوش على الحب راهو قش عليه الحب حاجه كماليات. وقت اللي الحب هو اساس الزواج راهو العلاقه ما تنجمش تدوم الا اذا كان فيها زوز حاجات الحب والاحترام. الميديات راهو تنجم تصبر معاك من اليوم. يا ما ناس صبرت على ناس في السجن يا ما ناس صبرت على ناس في البطالة يا ما ناس هذا الكل إذا كان فما زوز الحب والاحترام والتعايش في بيناتهم بالمودة والرحمة. هذه راهو المسألة هذه قاعدة ثانوية عند الأغلب المجتمع لأنه سواء في
0: المجتمع مادي بالأساس ولا اليوم
2: اليوم سواء حتى في التربية معناتها التربية متاعنا في المدارس في الثقافة في كذا هذا الكل يزمو يتركزوا عليه. يعني اليوم أنه كي واحد يشوف أنه المشكل في عمل المرأة ولا واحد يشوف أنه المشكل في نسبة الطلاق ولا مشكل في عدم المساواة بين الرجل والمرأة في يعتبروا المرأة عندها مشاعر والراجل عنده مشاعر أخرى المرأة عندها درشني لا كل كيف كيف راهو الناس كل تحس والناس الكل عندها نفس هذا يتربى في المدرسة هذا يزمو يتعمل في المدرسة. اليوم احنا كي نقول لك انا يزمو يصير في المدرسة وقت نشوف انا الأساتذة والمربيين مساكن شيعاني وفي وسط المدارس ساعات تلقى المعلمة تقولك تي انا جاني نكفي نهاري 40 تلميذ وعصب وتلقى ساعات ناس معناتها تلامذة اللي هما عندهم مشاكل
0: صعوبات في التعلم
2: صعوبات في التعلم يلزمهم ياخذوا بخاطرهم ويلزمهم درشنية واتسيتيغا وبرشا تفقد وبرشا درشنية وما تعملش المنهج هذا وعمل هيك ما يخليهمش ليبر معناها المعلمين وتقول لهم انت احكي لي ولا فسر لي ولا معناتها فما ان بروبليم
0: معناتها الجانب التربوي التوعوي انت في اليوم المعلم يجعلته باش يكمل الدرس نتاعو في
2: جوستمون ولا حتى التربيه ما فماش ولا فما تعليم فما تعليم ما فماش تربيه فوالا هذا هو البروبليم. كيف كيف لو مانك دو كولتور معناتها الثقافه اللي نورمالمون لازم تكون موجوده للجميع بربي احنا صفاقس ما عندناش حتى صاله سينما تي فما معناها بلايس معناها في الريف بلايس في احياء شعبيه متعطشين راهو للثقافه وما يلقاوش معناها لا بوسيبيليتي باش يخرجوا باش يتلاقاو باش يتعلموا الموسيقى يتعلموا الغافينمون كيفاش معناها يهذبوا من الذوق نتاعهم كيفاش انت باش تهذب الذوق وكيفاش باش تهذب الانسان اذا كان ما غير ثقافه. هذا زاد معناها كيما قلت لك في النقطه الاولى نتاع دور الدوله اللي هو هذايا يلزمنا نخدموا عليه. حتى من في دور الدولة أنا ديجا طرحت مرة مقترح متاع قانون في الميزانية راه طرحت أنه قلت علاش الشؤون الاجتماعية تو مثلا أنا ما نعرفش أنا تعطي في فلوس 10,000 دينار باش تعطي قرض معناها باش تسهل لبعض الشباب في بعض الأعمال، علاش هي ما تعطيش قرض زادة هكاكا 0% انتيغي يتوصل حتى 30,000 دينار للي كوبل اللي نجموا يخلصوا واللي هما معناها على 7 سنين كيما نقولوا تعطيهم هكا شويه هدنا باش يكونوا عائله ويتزوجوا بيان سور بالضمانات اللي هما ينجموا يخلصوا الى اخره. يعني مثلا ان كوبل اللي هو يحب يبني مع بعضه دبه علاش لا تعطيه معناها لا بوسيبيليتي الفرصه. كانوا بعض النواب عملوا لي هكا قعدوا دهشين تصور معناها صارت عركه في مجلس النواب على المساله هذه كل واحد يفهمها بحاجه. معناها اللي فهمتوا انه كي تاخذ كريدي من عند البنكة بالانتريس تولي حاجه عاديه كما قالت وزيرة المالية وكعنا الكريديات بالانتريس، أما كي تعطي كريدي 0% انتريس من عند الشؤون الاجتماعية تولي حاجة بيزاخ ما تعديش المشروع. لكن كي حكيت مع الشؤون الاجتماعية بعد قالوا هي فكرة طيبة وتوي يزمنا نهذبوها ونشوفوها. أما يذنوا بكل حاجة فكرة إصلاحية تجيهم غيتيسانس تجي هكا شوية تراجع. لو حتى السكن الأول عطيت مقترح في السكن الاول زاد ما تعديش. دونك الحقيقه الاصلاحات هذوما يلزمهم يتفرضوا من الدوله يتفرضوا من الحكومه يتفرضوا من
3: احنا نحكيوا على الدوله الاجتماعيه هكا ولا
2: هذه بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي شفتها انه في مساله التعاملات راهو انا بكل صراحه نشوف انه فما معناها اغلب لي كوبل اللي توا معناتها نشوف فيهم عندهم معناتها كيما نقولوا رؤيه سلبيه للزواج تلقى مثلا يعتبر الزواج صفقه مش موده، يعتبر الزواج صفقه
3: يخمم في طلاق قبل ما يعرس
2: انا شنو مربوحي بالحق معناتها يقول لك انا شنو مربوحي
3: كيفاش ناخذ نفقه مثلا فما سيقول لك قداش ناخذ نفقه مثلا اذا كان طلقت.
2: اذا كان الزواج ولي صفقه بيان سور باش يفشل. اذا كان الاساس نتاع الزواج هو صفقه نجم الصفقه تنجح كيما تنجم ما تنجحش مشروع ينجم يفشل. دونك هذيا كي تدخل من الباب من الاول اللي انت عامل صفقه تجاريه هذه باش تجيب لي باش تحرك لي وهذا باش يريقني وهذا بانكا وهذا درش هذا الكل باش يفشل. اذا كان انت تدخل في مخك انه الزواج راهو باش يكون معناها لي معناها بناء متين عائلي لي بناء معناها باش تلقى شريكك حياتك شريكك بالحق شريكك يشاركك في الفرحة في المضرة في كل شيء. هنا أنا
3: في السراء والضراء
2: أنا نحب نوجه تحية لزوجي راهو بكل صراحة
3: ربي فضلور
2: علاش خاطر أنا ويتيتني راهو دي بيريود لو كان ما جيش الزواج متين وعلى المودة والرحمة وكل شيء. أنا ويتيتني من 2019 ل 2021 أسبوعيا كل مرة نمشي نبحث في تحقيق مرة في العوينة مرة في بوشوشة شاكية بيا حركة النهضة 12 قضية معناها فيهم الأنواع وشكال معناها. ولو كان ما جيش زوجي يعرف معناها أنه معناها اللي احنا يلزمنا معناتها كيما نكونوا متوحدين وقوه ويعرف شنو الخدمه اللي نخدمها من اجل البلاد كان ينجم يشوف الصفقه. كان شافني صفقه معناتها كان ينجم يقول لك الصفقه هذه مش مربحه هاي كل جمعه في بحثه هاي كل جمعه منعشني لا. دونك الزواج شوف هو اختيار الشريك على قاعده صحيحه حتى لو كان تاخر سن الزواج وتلقى الشريك نتاعك الموده والرحمه تجيش حتى في اخر العمر
3: وقت الفرصة متاع الزواج واضح. شكرا جزيلا نائب فاطمة المسدي عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان نورتنا. شكرا على حضورك معنا ما نحبكش تبكي في الاخر. شكرا يعطيك الف صحة. شكرا محمد عبار. شكرا هيفا بن يوسف. شكرا نشف رباحي انتصار مكاور جمال تحيات هدى الغمي الاخبار مع سحرنا يتكلم محمد لتكم زينة صباح الخير
4: في 60 دقيقة مع هدى الغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. diwanafm فلاش نيوز.
1: جزو التاسعة ليلا diwanafm عسلمة. رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف يؤكد أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأزرق، مضيفا أن الحفاظ على ديمومة الثروات السمكية لم يعد خيارا بل أضحى مسؤولية جماعية تفرضها التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الصيد العشوائي والتلوث البحري والتغيرات المناخية والاستغلال المفرط للموارد. ورئيس الديوان يفيد بأن الحفاظ على الثروة السمكية يستدعي مزيد دعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز آلية المراقبة وتطوير البنية التحتية المينائية إلى جانب النهوض بالبحث العلمي والابتكار وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة البحرية لدى كافة المتدخلين، وذلك لدى أشرافه اليوم على ندوة وطنية. المعبر الحدود النموذجي بملولة يحتل سنة 2025 المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية وفق معطيات صادرة مؤخرا عن وزارة النقل. واحتل المعبر الحدودي ببوش المرتبة الثالثة في حركة المسافرين مع الجزائر والمرتبة الرابعة من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية. وشهدت حركة عبور المسافرين عبر المعبرين نسقا تصاعديا متواصلا سنة 2025 مسجلة ارتفاعا بنسبة 59% مقارنة بسنة 2023 و 45% مقارنة بسنة 2024. الممثل عن الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة رياض عزيز يؤكد أهمية القرب من النزل التونسية لتوفير أفضل العروض وبأسعار تفاضلية بالنسبة للسوق الداخلية، مع الحرص على تطوير السوق الجزائرية والليبية على حد سواء حسب ما صرح به لبرنامج نس ديوانا.
2: Nous sommes très sensibles للمارشي لوكال، مارشي لوكال نحبوا نقربوا بلوس بوسيبل للنزول التونسية، باسكو نعتبروا اللي هو فوندامونتال باش لي زاجونس دو فواياج يقربوا من الفيدراسيون تونيزيان دو لوتيليري، خاطر سوني كاسو بري اللي التونسي غدوه يلقى بلاصتو في النزول. كيف كيف الخيانة الجزائرية قاعدين يجي كل سنة دو بلوس اون بلوس، والكونتاكت مع ما بيناتنا اونتر بروفيسيونيل نتاع الجزائرية ما بين لي زاجونس تونيزيان ولي زاجونس الجيريان كيف كيف ناقص. كل اجونس تونيزيان تكون ان بينام مع اجنس الجزائريه وهي تبدا عندها لونسيني نتاعها في الجزائر، والاجنس الجزائريه تكون هي اللي عندها لونسيني نتاعها في تونس. دو لا ميم مانيير وخيال ليبيا زاد اللي قاعدين يجيو ويسكنوا في الديار والكل، بالنسبه لينا احنا كاجنس دو فواياج لا بوز ان بروبليم دو سيكوريتي، ويلزمنا مع الخيان في الداخليه وغيرها نلقاو حلول باش هالناس اللي يسكنوا في الديار يوليو ريبرتوري كلكو بار ويتعداو بار لو سيركوي نورمال.
1: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تحذيرا لإيران عبر الإعلام الأمريكي مؤكدا أن صبره على عدم التوصل إلى اتفاق لن يطول، وأنه إذا لم تحصل بلاده على اليورانيوم على التخصيب فسيدمر المواقع التي يوجد فيها. صحيفة عبرية تقول إن الاحتلال في حالة تأهب وترقب قبيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مضيفة أنها لا تعرف حتى الآن ما الذي سيقرره ترامب وتستعد في الوقت نفسه لسيناريو العودة الفورية إلى القتال. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالكاسم في أمان الله. ديوانا فهم
3: تبع الموسيقى.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز العاشرة ليلا. ديوان فام عسلمة. رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لجمعية تونس للسلامة المرورية لطفي غربال يحذر من الازدحام المروري الذي ستشهده الطرقات السيارة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 من مايو الجاري، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك، داعيا وزارة التربية إلى تحين رزنامة امتحانات الابتدائي وإلغاء امتحانات يوم الاثنين 25 من مايو تفاديا للضغط المروري، وذلك لدى تدخله مساء اليوم في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فم.
2: أنا متأكد أنه تم مئات الآلاف من العائلات ستغادر مدينة تونس العاصمة في اتجاه الغرب وفي اتجاه الوسط والجنوب الغربي والوسط والجنوب الشرقي. هذوم كلهم ماشي يحتفلوا مع عائلاتهم بالعيد. نجيو احنا لصغيراتهم ونقولوا هاي يقعدوا يقراوا حتى لنهار الاثنين، وبعد مش تسيبهم يوم الثلاثاء اللي هو من المفروض مش يكون نهار وقفة. معناها ستشهد طرقاتنا لريزو روسيا تونسيا مش يولي اكتظاظ مروري خانق. الناس راهي مش تتوخى العجلة في الطريق، تعرف العجلة راهو ماشي تخلي معناها إمكانية حوادث المرور معناها متوفرة وكبيرة برشا. وبالتالي أنا نوجه نداء إلى وزارة التربية نخليهم بداية من نهار الجمعة العشية وعنده من نهار السبت وعنده من نهار الأحد، معناها خلي الناس تتنقل في أريحية.
1: وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد حرص الوزارة على مزيد تطوير منظومة رعاية الطفولة وحوكمتها والنهوض بقدرتها على استيعاب الطلبات والتوجيه والقبول، وذلك لدى إشرافها اليوم على جلسة عمل لمتابعة نشاط المراكز المندمجة للشباب والطفولة. والوزيرة تدعو إلى تجويد مسارات التعهد الشامل بالأطفال المكفولين وضرورة إعطاء الأولوية لإدماجهم في أسرهم بالاعتماد على مشاريع مشخصة حالة بحالة لإدماج الطفل بالوسط الطبيعي في ظروف آمنة ومتوازنة، مطالبة باستحثاث نسق إنجاز أشغال التهيئة والصيانة المدرجة بعنوان 2026 وبرمجة مشاريع البنية الأساسية لمؤسسة الرعاية في إطار الأعداد لميزانية 2027. تونس تعتبر أنه آن الأوان لمنح فلسطين حقها المشروع في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة دون مزيد من المماطلة والتأخير، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة الذكرى 78 ليوم النكبة. وتونس تجدد دعمها غير للشعب الفلسطيني في الذود عن حقه وتؤكد موقفها المساند للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن سقوط 3 شهداء من المسعفين إثر غارة نفذها الاحتلال على مركزهم جنوبي البلاد. جيش الاحتلال يصدر أمرا يعتبر ساحل رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بملقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناخب الوطني صابر اللموشي اعلن اليوم عن قائمه المنتخب التونسي اللي بيشارك في مونديال 2026. القائمه فيها 26 لاعبي منهم 6 من البطوله الوطنيه، وشهدت غياب الزعلوني، معلول، غرام، بالفرحات، فرجاني ساسي. بالنسبة للقائمة في حراسة المرمى أيمن دحمان، عبد المهيب الشامخ، وصبري بن حسن. بالنسبة للمدافعين منتصر طالبي، ديلان محمود برون، آدم عروس، عمر الرقيق، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العابدي، محمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان أنيس بن سليمان، حنبع المجبري، ياسر الصخيري، راني خضيرة، محمد الحاج محمود، اسماعيل الغربي، مرتضى بن والناس. في الهجوم في راس شوات، خليل العياري، سيباستيان تونيكتي، الياس العاشوري، الياس سعد، حازم المستوري، وريان اللومي. بالنسبة لتصريحات الناخب الوطني موجودة على باش فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. نذكر المنتخب التونسي باش يبدا في الستاج نتاعو بداية من نهار الاثنين بتبرقة، وتوافد الملاعبية يكون تباعا قبل السفر في نهاية الشهر الحالي لأوروبا لمواجهة منتخب النمسا وديا في فيينا نهار غرة جوان 8:15 متاع الليل، ثم في بروكسل منتخب بلجيكا نهار 6 جوان كما قلنا بداية من ساعتين. وبروغرام منتخبنا في الدور الأول من المونديال باش يكون على النحو التالي 15 جوان 3 متاع الصباح في مونتيري المكسيكية ضد السويد، نهار 21 جوان 5 متاع الصباح أيضا في مونتيري أمام المنتخب الياباني، ونهار 26 جوان نص الليل في كانساس الأمريكية ضد المنتخب الهولندي. من أخبار المنتخب التونسي نحكي على كأس تونس. اليوم تم الكشف عن حكام مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي في إطار ثم نهائي كأس تونس لكرة القدم. اللقاء اللي يحتضنه استاد المتلوي البلدي يدير الحكم صادق السلمي بمساعدة خليل الحساني وأحمد الضويوي. نذكر مباراة تدور يوم الأحد بداية من 3:30 متاع العشية. لاعب نادي الصفاقسي مانويل أوغبولي تعرض لتمطط عضلي خلال مباراة البارح ضد النجم الساحلي. حسب مصدر طبي من الفريق، أوغبولي لن يكون جاهز للعب إلا في صورة وصول الفريق لنهائي كأس تونس نهار 31 ماي الجاري. الختام من أوروبا، في البريمير ليج في إنجلترا أستون فيلا يضرب بقوة ويستحوذ على المرتبة الرابعة بالفوز ضد ليفربول 4-2. وفي براج الصعود للليغ آن الفرنسية سانت إتيان يترشح ويصعد أمام روديز بهدف مقابل صفر. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى على موجاتنا. أصبح على خير ناس كل، وتحيا فلسطين.
4: ديوانا فهم تبع الموسيقى.

0: ونفهم فلاش نيوز
1: مجلس 11 ليلة ونفهم عسلمة. النائب بالبرلمان فاطمة المسدي تفيد بأنه آن الأوان لإدخال تحوير حكومي جديد باعتبار أن البطء الذي تشتغل به الحكومة الحالية لا يتماشى مع مسار 25 من جويلية، مشددة على ضرورة تشكيل حكومة تساعد رئيس الجمهورية على تنفيذ مساره حسب ما صرحت به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان FM.
2: مشكلتنا أنه الحكومة هذه ما جابت حتى مشروع إصلاحي تشريعي، لجبت لنا مشروع إصلاحي تشريعي باش تطور رؤية اقتصادية سواء في الديوانة سواء في الطاقة سواء في مجال الصرف. يعني البطء الكبير عند الحكومة هذية ما يتمشيش مع مسار 25 جويلية. اليوم يلزم حكومة تشعل شعلان، يلزم تعطي هي مشاريع القوانين للمجلس النواب. معناه بالحق فما مشكل حقيقي، مش حكومة حرب متاع مسار 25 جويلية راهو اللي نشوفه فيها هذي. أنا يظلي أنه حان الوقت يكون فما تحوير وزاري ولا تحوير حكومي اللي هو باش يساعد رئيس الجمهورية في تنفيذ الرؤية متاعه وتنفيذ الإصلاحات متاع مسار 25 جويلية.
1: لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تصدق على تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، والذي يهدف إلى تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية بما يتلائم مع احتياجاتهم ووفق ضوابط تحمي حقوق المؤلفين، وهو يندرج في إطار إدراج أحكام معاهدة مراكش المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. خريجة مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور مرام رزقي تحرز المرتبة الثانية في الدورة الدولية للطهاة شبان التي انتظمت بروسيا بمشاركة متسابقين من 13 دولة، وتم اختيار مرام رزقي لتمثيل تونس في هذه المسابقة إثر فوزها في مسابقة كأس الطهاة التي جمعت عددا من الطهاة الشبان من مختلف مراكز التكوين المهني العمومية والخاصة في تونس. وفي أخبار العالم، صحيفة نيويورك تايمز تكشف أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدوا خططا للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران إذا قرر كسر الجمود بمزيد من القصف. والصحيفة تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين قبلهم أن خيارات الإدارة تشمل حملات قصف أشد لمواقع عسكرية وبنى تحتية في إيران وإرسال قوات خاصة إلى داخل إيران لاستهداف مواد نووية مدفونة. رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على أن الدولة اللبنانية لا تقوم إلا بقرار وطني نابع من مؤسستها الدستورية وسلاح واحد وهو جيشها، داعيا إلى التوقف عن التورط في مغامرات خدمة لمشاريع أجنبية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن القاسم في أمان الله.
3: ديوانا فهم
4: تبع الموسيقى.
3: وين طرب الطرب اللي يتحب.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الراديو في الليل حاجة أخرى عشاق السهرية خليكم بغنى

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. النائب بالبرلمان فاطمة المسدي تدعو إلى مراجعة مذكرة التفاهم التي أمضتها تونس مع الاتحاد الأوروبي سنة 2023 مع صياغة مشروع قانون ينص على إمكانية الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين في تونس، وذلك لدى حضورها اليوم في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فم.
4: بالنسبة لي هما ثلاثة حلول: الحل الدبلوماسي، مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مذكرة التفاهم. في النقطة الثانية يكون عندنا إطار قانوني واضح يحترم حقوق الإنسان ويمارس الترحيل القسري، خطر التوعي ماهوش سوفيزون. والنقطة الثالثة أنه يتم تطبيق القانون نتاع حالة الأجانب في تونس، يعني أنه اليوم معناها كل واحد يخالف هالقانون سواء أن يشغل هالمهاجرين غير النظاميين أو يكري لهم أو يعني معناتها يسهل لهم الإقامة، أي حاجة معناتها تسهل الموضوع هذية نتاع وجود أشخاص عندهمش هوية وما عندهمش حتى وثائق على التراب التونسي، يلزم يتعاملوا معهم بالقانون ويتنفذ عليهم القانون.
3: وزير السياحة سفيان تقية يشرف اليوم على افتتاح نزل جديد من فئة 5 نجوم بولاية قفصة، بما يعزز القطاع السياحي بالجهة ويسهم في تحويلها إلى وجهة سياحية جذبة. أكثر تفاصيل مع المكلفة بمأمورية لدى وزير السياحة وحيدة جعيد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
5: اليوم معناتها ريتو اللي عند السيد الوزير دشن معناتها نزل جديد، هذا يوريك معناتها الاهتمام معناتها في مجال السياحه في قفصة والقدره نتاعها معناتها باش تكثف من طاقه الايواء اللي هي بطبيعتها باش تشجع السياحه الداخليه، وزاد احنا من دورنا باش نشجعوا وكاله الاصفار باش يكونوا اكثر رحلات سياحيه اللي هما باش يخليوا السائح يطول في الاقامه نتاعو.
3: والي تونس عماد بوخريس يشرف على جلسة عمل اللجنة الفنية الجهوية للنظر في مختلف الإشكاليات المطروحة حول دراسات أمثلة التهيئة العمرانية وتدرس الحلول العملية لتجاوزها، وتم الاتفاق على مراسلة البلدية المعنية قصد أعداد مقرر في أحداث لجنة قيادة في الغرض بكل بلدية وموافاة مصالح الولاية بالرزنامة التي سيتم اعتمادها لدراسة مختلف مراحل أمثلة التهيئة العمرانية، فضلا عن إعداد وثيقة عمل من طرف مصالح الولاية متابعة مختلف الدراسات المذكورة. وفي أخبار العالم، حزب الله يعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بمسيرات انقضاضية قرب الناقورة، كما استهدف ثكنة وجرف جنوب لبنان. وأضاف حزب الله أنه قصف بقذائف المدفعية تجمعا للاحتلال جنوب البلاد. الإمارات تدين الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفت الدولة ودول المنطقة، والتي شملت أطلاق ما يقارب 3000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة مسيرة باتجاه الإمارات، ما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية في انتهاك واضح لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خير.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفع كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع، والبارتاج. قضية اليوم انطلقت أحداثها نهار 13 فيفري 1996 في مدينة مارسيليا الفرنسية. مع 8 متاع الصباح الشرطة العدلية جاتها مكالمة هاتفية تقول اللي فما جريمة مروعة صارت في الأحياء الشمالية متاع المدينة. المواطن اللي طلب قال أنه شخص بالموتور أطلق النار عدة مرات على كهربة وقتها للسائق متاعها. وعلى فكرة الجرائم اللي من نوع هذا ما عادش يفاجئوا الشرطة في مارسيليا، باش ما نقولوش اللي هما تعودوا عليهم، لأنه غالبا ما يدخلوا في إطار تصفيه حسابات ما بين عصابات للسيطرة على مناطق نفوذ. وبالطبيعة المسألة ما تنجم تكون وراها إلا تجارة مخدرات، وإلا من شخص صب بواحد أو بمجموعة للحاكم وإلا تعاون معاهم. لكن وقت اللي الأمنيين وصلوا المكان الواقعة ما كانوش يتصوروا حتى لحظة أنه الضحية باش تكون امرأة. وجريمة كمن هذه ما هيش من نوع الكلاسيكي اللي متعودين عليه، وإنما باش تلخبط لهم كل التوقعات متاعهم، لأنه الأسلوب المعتمد في هالجريمة هذه هو متاع عصابات، وبرشا ناس تم التخلص منهم بنفس الطريقة. معناها يتبعهم قاتل مأجور على موتور وفي أول فرصة يطلق عليهم النار. لكن يبدو أنه لأول مرة امرأة هي اللي مشات ضحية في تصفيه حسابات ما بين مجرمة. في مجريات هالأحداث الشرطة قامت بمعاينة الجثة وتوضح أنها تقتلت بست رصاصات على الأقل وبعيار كبير، والكلهم كانوا على مستوى الرأس، والضحية ماتت بصفة فورية. الأمنيين وفي ساحة الجريمة القاوا العديد من شهود العيان اللي كانوا حاضرين على اللي صار، وقالوا أنه المشهد يشبه للاغتيالات اللي تقوم بهم المافيا، لأنه المرأة كانت تسوق في كرهبتها الأريس ووقفت في الضوء الأحمر. وقتها شخص كان راكب على الموتور يتبع فيها، هي وقفت وهو وقف موتوره وهبط ومشالها وفرغ فيها الكرتوش الكل اللي موجود في المسدس متاعه. وباقي وحسب شهود العيان قالوا أنه الجاني هذا كان لابس بكله بالجلد لكحل وعنده خوض على راسه، وخلينا نقوله كاسك، وبالتالي مستحيل باش واحد ينجم يشوف وجهه. وبعد ما قام بالجريمة بتاعه ركب على موتوره في عقله ديمارة ومشى بكل برود الدم من غير ما يجري أو يعمل إفراط في السرعة. معناها السيد قاتل محترف وعنده جرأة كبيرة، لأنه نفذ الجريمة متاعه على الصباح وفي وقت فيه حركة كبيرة وفي بلاصة فيها بار شعبات. في نفس الإطار يعني ساحة الجريمة، الأمنيين ما لقاوش ليدوي متاع الكرتوش، يعني هاك الغلاقات متاع الرصاص اللي تم استعماله، وهذا دليل على أنه المجرم اختار مسدس بالباريه متاعه باش ينفذ الجريمة، يعني بك البرميل المدور واللي تملاه بالكرتوش باش هكاك الرصاصة تخرج والدويات يبقى وغادي، مش كيما الأسلحة الأوتوماتيكية دوما تضرب الكرتوش الغلاق متاعها يتيح البرة في القاعة. مختصر الحديث، الأمنيين ما لقاوش الآثار متاع جالي الموتور، لأنه كيما قلنا لكم القاتل مشى في عقله ولا جرى ولا استعمل فرانات، بعبارة أوضح ما خلى حتى أثر. وأعوان الأمن زادوا تأكدوا اللي هو قاتل محترف ومتمرس في الأمور هذه، وأكيد راهو في رصيده عدة أرواح. ولهنا نتعرفوا على الضحية.
6: سجد مدام أليكس Anne-Marie, une enseignante qui se rendait à son travail.
7: Elle est professeure de sciences économiques et sociales au lycée Saint-Exupéry, connue par les Marseillais comme étant le lycée Nord. Elle se rend au lycée ce jour-là, ce mardi-là, parce qu'elle va surveiller un bagoulant.
2: في نفس الإطار الأمني، أكيد راكم تتسألوا شكون هالمرأة اللي مشات ضحية جريمة مافيوزية. وربما الهوية متاحة باش تعطي للأمنيين فكرة على دوافع القتل، وعلى هذاك باش يلقاو رواحهم قدام نقطة استفهام كبيرة. المرأة ما عندها حتى علاقة لا بعصابات ولا بإجرام ولا أي شيء من هذا القبيل. وقت اللي ثبتوا في المحتوى متاع الساكوش متاحة لقاو أوراقها الشخصية ووقت عرفوا أنه الضحية أستاذة متاع علوم اقتصادية في المعهد الثانوي سانت إكزوبيري واللي سكان مارسيل يسميوه معهد الشمال.
8: Anne-Marie Alex, une enseignante de 47 ans, divorcée et mère d'un fils de 19 ans. Un profil bien loin du grand banditisme évoqué au départ par les policiers.
2: الضحية اسمها Anne-Marie Alex. عمرها 47 سنة ونهارتها عندها عسى معناها ماشي تراقب امتحان البكالوريا التجريبي. الحاصل الهوية متاع القتيلة حيرة البوليسية واللي فيسع مقامه بالتحريات على أساس يعرفوا إذا كان Anne-Marie هذه عندها علاقة بالعصابات الإجرامية وإلا لا. وهو جايتكم التفاصيل. في مجريات هالأحداث وبعد التعرف على هوية القتيلة الأمنيين عرفوا أنه Anne-Marie هذه مطلقة عندها مدة وأم لطفل عمره 19 سنة يزاول في تعليمه ولا عنده خلط ولا يخرج من الدار. إذن علاش هالمرأة قتلت بأسلوب إجرامي متاع محترفين؟ المحققين من الأول اختاروا باش يبدأوا ببحث متاع أجوار لكن ما عطاه شيء وعرفوا أنه Anne-Marie كانت منظمة وما عندها كان خدمتها يعني من معهد للدار ومن الدار للمعهد. وبما أنه حكاية الإجرام المنظم ولات مستبعدة برشا الشرطة افترضت أنه الجريمة ربما عندها علاقة بالمعهد اللي تخدم فيه الضحية يعني Anne-Marie واللي كيما سبق وقلنا لكم موجود في أحياء شمال مارسيليا واللي منسوب الجريمة فيهم مرتفع بشكل غريب. ولهنا التساؤل متاع الأمنيين مشى في اتجاه أنه يطلعوش يتلامذ وراء العملية هذه رغم اللي الأسلوب هذا ما هوش متاع تلميذ عنده بونتوات بأستاذته أو زميل من زملائها حاقد عليها لسبب أو لآخر ويحب ينتقم منها. وبما أنه الجريمة صارت في الضوء الأحمر اللي كان موجود قبل اللي سيب الضبط المحققين واللاوي يحبوا يقطعوا الشك وكي سألوا المدير والقيم العام والقيمين ومجموعة كبيرة متلامذة حتى واحد ما قال فيها الأستاذة Anne-Marie حاجة خائبة. بالعكس كانت محبوبة برشا وقالوا لهم أنه مستحيل باش حد ينوي لها الشر وفيهم زاد اللي تأثروا واللاو يبكيوا. ولهنا الأمور زادت تعقدت بالنسبة للمحققين. في تسلسل هالأحداث والأبحاث عن مجرم محتمل الأمنيين تعداوا الفرضية جديدة وتتمثل في أنه علاش ما تطلعش الحكاية غلطة معناها القاتل المأجور اللي بعثوه المافيا غلط وما قتلش الشخص المستهدفين والعصابات الإجرامية معناها جات في راسك الأستاذة المسكينة Anne-Marie وهي اللي عملت يدها ولا ساقها. نهار 14 فيفري 1996 يعني 24 ساعة بعد مقتل Anne-Marie مواطن تقدم للشرطة وقال اللي هو عنده معلومة هامة على الجريمة اللي صارت البارح وأكد أنه شاف العملية وقرر باش يتبع الشخص اللي على الموتور وشد جرته مشوار حتى لين ضاع عليه. لكن خذا الرقم المنجي ميم تاع الموتور علما وأنه الأوروباويين والأمريكان يحطوا الرقم المنجي مي على الموتورات متاعهم كما بالنسبة للكراهب. المعلومة هذه هبطت للأمنيين من السماء لأنهم لا تعبوا ولا بقاو يفركسوا برشا ودوب ما قاموا بتمشيط المحيط متاع ساحة الجريمة القاو في زنقة مزناقي موتور متكي على حيط وربك والمعبود طلع هذاك هو الموتور اللي تنفذت به الجريمة ويبدو أنه الجاني خليه غادي وربما كان يستنى فيه واحد بكهربة وطار بيه وخلى ألف استفهام عند الأمنيين. وبالطبيعة المحققين يلزمهم يعرفوا يا لندرا الموتور هذاك مسروق وإلا لا وإذا كان يظهر مسروق المسألة باش تزيد غموض على غموض وإذا مش مسروق وقتها يتوفر لهم خيط ينجم يوصلهم للجاني. ولهنا الأمنيين بعد ما فرزوا البلاغات متاع سرقة الموتورات بالذات واللي وصلت في الفترة هذيك للمراكز اتأكدوا أنه هكا الموتور مازال على ذمة مولاه ومشاوا للدار وهزوه مسلسل لأنه في اعتقادهم ينجم يكون هو المجرم. وهو جايكم الحديث. في تعاقب الأحداث وفي بداية الاستنطاق، الشخص اللي هزوه للمركز منكرش أنه الموتور متاعه، لكن قال للبوليسية أنه عنده قرابة الشهرين من اللي اعطاه هكا الموتور الواحد باش يبيعه له في محل متاع ديبو فونت، يعني حانوت متخصص في عرض وبيع الدراجات النارية وياخذ نسبة مئوية وقت اللي تتم البيعة. الأمنين بتبيع طلبوا من مولى الموتور العنوان متاع هالمحل ومشاو المولاه، قال لهم راهو الموتور مازال كيتباع، لكن هو ما لقاش الوقت باش يعلم مولاه الأصلي بالبيعة، معناها يعطيه فلوسه. البوليسية قالوا له هذا ما يهمناش، أعطينا اسم وعنوان الشاري اللي بعت له الموتور. مولى المحل عمل طلع على الأورديناتور متاعه وقال لهم السيد اللي شراه الموتور اسمه أنتوان سيونيني ويسكن في منطقة الفار. أشنو السيد يسكن في تيران بحذا شبكة؟ هذا تحب له أربيتر باش يسمحوا لهم يطلوا على الفار. لهنا نتعرفوا عليه.
8: أنتوان سيونيني 50 ans, il est chauffeur de taxi. Et en approfondissant leurs recherches, les policiers ne vont pas tarder à faire une incroyable découverte.
2: في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أن أنتوان سيونيني عمره 50 سنة ومهنته الأصلية سائق تاكسي، والاكتشاف اللي عملوه الأمنين باش يدوخهم. المرأة اللي تقتلت في الفروج، يعني الأستاذة آن ماري أليكس، هي الطليقة متاع أنتوان سيونيني هذا، معناها كانت مرته، وبالتالي القضية خذات منعرج آخر وولات في صنف الكريم باسيونيل، يعني الجرائم العاطفية. لكن رغم هذا بقاو باهتين كيفاش واحد يقتل طليقته بعد 10 سنين كاملين من اللي انفصلوا على بعضهم، لأنه طلاقهم صار في عام 1987، وهذا اللي ما نجموش يستوعبوه المحققين. ما فهموش علاش سيونيني قام بجريمة تشبه لحد بعيد لجرائم العصابات الخطيرة ونفذها بنفس الحرفية، وبتبيع سؤالهم شنو الدافع متاع هالجريمة هذه، معناها علاش اقتل آن ماري وعلاش خلى الموتور في مكان يعرف اللي الشرطة باش توصله. لكن وقت اللي المحققين ثبتوا في الادريسة اتحصلوا على آخر عنوان متاع أنتوان سيونيني واللي هو في منطقة فريجوس، وبتبيع مشاولو، لكن الشقة اللي من المفروض يسكن فيها ظهرت فارغة، والكونسييرج يعني المتكلفة بحراسة الإقامة قالت لهم راهو سيونيني سلم البورتمان في أواخر 1995، وقالت اللي هو اعطاها عنوان جديد. لكن وقت اللي المحققين ثبتوا في الأدريسة فهموا أن سيونيني يحب يتمسخر عليهم ويظهرهم في صورة الأغبياء، معناها فارو يلعب على الزبيب. لكن نسي أن البوليسية الزبيب نتاعهم هو كارتوش من أوتو ماتراك. وباش تتوضح لكم الصورة بالكده، سيونيني اعطى العنوان متاعه واللي هو 52 نهش تو أليكس، معناها نهش أقتل أليكس، اللقب متاع طليقته آن ماري. ولهنا أكيد راكم فهمتوا الدناء متاع السيد هذا اللي خليته يفدلك بأمور مأساوية كما جرائم القتل. ومعشكون يفدلك؟ مع الأمنيين، يلعب معاهم في لعبتهم، يعني القط والفأر. لكن انسى أنه العنوان اللي حطوه لهم هو في حد ذاته اعتراف بالجريمة.
8: Tu Alex, un jeu de mots macabre avec le nom de son ex-femme. Les policiers réalisent qu'ils sont face à un meurtrier particulièrement sûr de lui, qui n'hésite pas à jouer au chat et à la souris avec eux.
2: في مجريات الأحداث، الأمور زادت تعقدت بالنسبة للمحققين، واللي كانوا يتصوروا أن القبض على أنتوان سيونيني باش يكون عملية سهلة، لكن ظهرت صعيبة بارشة برشة أو شبه مستحيلة، لأنهم كي سألوا عليه الناس واللي يعرفوهم مليح مليح كما سواق التاكسي زملائه، قالوا لهم اللي سيونيني متعود يبات في الوتل الرخاص والمشبوهين واللي موجودين في شرق مدينة مارسيليا، والوتل هذوم عندهم خاصية، يقبلوا الناس اللي ما عندهمش بطاقات هوية أو اللي ما يحبوش يعطيوا الهويات متاعهم، وهذا بالطبيعة ممنوع. المفيد أنه البوليسية داروا على هالوتل هذا بالواحد بالواحد، وهكا التصوير عن أنتوان سيونيني في ديهم، وفي نهاية الأمر الأبحاث جابت علفتها، يعني أتت أكلها، لأن واحد من المسؤولين على أوتيل ملوت لهذم قال للمحققين أن أنطوان سيونيني جاء بيت نهار 16 فيفري، ومن غدوة يعني نهار قبل ما تتقتل آن ماري غادر لوتيل على الموتور متاعو. الوين مشاه أكيد راهو شم اللي البوليسية عارفوا بلاستو وتخبى في مكان آخر. في هالمرحلة هذه من القضية ونهار 17 فيفري 1996، يعني 4 أيام بعد مقتل آن ماري، شخص تقدم للشرطة وقال اللي هو عم أنطوان سيونيني، واعطاهم معلومة مهمة تتمثل في أن ولد خوه يعني سيونيني طلبوا بعد ما نفذ الجريمة متاعه بدقائق، وقالوا كلمتين أكهو المهمة تمت وعلق، وباقي وعلى لسان عم سيونيني قال أن وقتها ما فهموش اش يحب يقول، وما فهم إلا ما سمع بالخبر متاع مقتل آن ماري أليكس، يعني طليقة سيونيني. ولهنا وبالنسبة للمحققين مسألة الدافع متاع مقتل آن ماري من طرف سيونيني هي اللي باش تحدد مصير التحقيق، لأنه مسألة الجريمة العاطفية ما تكفيش باش تفسر اللي عمله سيونيني، لأنه صعيب إذا ما قلناش مستحيل باش المواجع متاعه فيما يخص آن ماري تكون تحيرت 10 سنين بعد ما طلقوا. ولهنا المحققين عملوا غطسة في تاريخ أنطوان سيونيني وطليقته اللي صار ضحيته. في تسلسل هالأحداث المحققين رجعوا لأصل العلاقة اللي ما بين أنطوان وطليقته آن ماري أليكس، وعرفوا اليوم تقابلوا أول مرة في عام 1976، وتخلقت بيناتهم قصة حب كبيرة، وعرسوا وجابوا صغير. لكن الإشكال الوحيد في هاك الوقت يتمثل في أنه أنطوان سيونيني ما كانش عنده عمل قار، والمصيبة متاع حياته أنه بدأ يصلي على بكري مش سلاعة، وإنما شعره بدأ يتيح حتى لين راسه ولا عظمة، ومحملش بالكل الوضعية اللي ولا فيها، وتثبت له في انهيار عصبي حاد. سيونيني ما توقش ولا عنده مركب نقص، لو كان جا في باله أنه الصلعة موذة راهو بكاع الشي اللي عمله، لكن هو حاول باش يتناسى الحكاية، وربما راهو لبس دي بيروك ومن المفروض يوسع باله ويرضى بهالورثة، مش كان الأملاك برك حتى الإرث الجيني كيف كيف. وفي نهاية الأمر سيونيني مش عار في بدنه الكل إلا في راسه أقرع، معناها المسألة تتمثل في أنه عنده كثرة إنتاج أما فساد التوزيع الشيء اللي خلاله راسه أقرع. وباش نخرجوا من هالحكاية المشعرة، سيونيني بقى إلهي في روحه بالبني، يعني يبني في دار في شرق مارسيليا، لكن رغم ذلك نفسيته بقات مضطربة ولا معصاب، يعني في ساعة ما تطلع له شعر سيدنا علي كما يقولوا، ويولي عنيف الأبعد الحدود، وخاصة مع آن ماري.
8: Antoine Sionini entreprend de construire la maison du couple à l'est de Marseille. Mais malgré cela, l'homme sombre peu à peu dans la dépression. Il devient irascible et violent.
2: في نفس الإطار، سيونيني كان حزار ومغيار بصفة مرضية، لدرجة أن ولا يعس على مرته آن ماري حتى وهي تقري في الليسي، وساعات ينحيلها المفاتح متاع كهربتها والمسكينة ترسيلها ماشي تقري في تاكسي، ومرات يمنع عليها باش تمشي تقري وتتلز باش تغيب على تلامذتها. فيما يخص عمة آن ماري، حكيت للمحققين حادثة صارت تفسر برشا هالوضعية هذه. قالت اللي هي مشيت نهار مع آن ماري لدارها وتفاجأت براجلها سيونيني خارج لهم الجراج وفي يده خنجر كبير، اتهدد عليهم وقال لهم انتوما عائلة أليكس مش نقتلكم بالواحد بالواحد. وهالحادثة هذه كانت السبب في الانفصال النهائي ما بين آن ماري أليكس وأنطوان سيونيني، لأنها من نهارتها خرجت من دارها ومشيت هي ولدها لدار بوها وطلبت طلاق. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشاري. على ديوان FM. الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, Soutkamp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة مارسيليا عام 1996، نهار 13 فيفري على الصباح، امرأة اسمها آن ماري أليكس عمرها 45 سنة ومطلقة، تخدم أستاذة في معهد ثانوي، تم قتلها في كرهبتها وهي ماشية لخدمتها، واللي قتلها هو واحد على موتور استغل فرصة أنها وقفت في ضوء أحمر وضربها بستة كرتوشات في رأسها. الجريمة هذه حيرت البوليسية من الأول وحطوها على حساب حرب متاع عصابات، لكن من بعد عرفوا أنه اللي قتل آن ماري أليكس هو رجلها أنطوان سيونيني أو بالأحرى طليقها. والجريمة هذه خلت نقطة استفهام كبيرة، لأنها صارت 10 سنين بعد ما طلقت آن ماري وسيونيني. السؤال المطروح، زعم أنطوان حاقد على طليقته؟ إذن علاش بقاها المدة هذه واللي طولها 10 سنين باش انتقم منها؟ ما نسبوش الأحداث وهو جايدكم التفاصيل. نهار 31 ديسمبر 1986، آن ماري أليكس وعائلتها احتفلوا برأس العام الجديد في دار بوها، ومع الأحداث متاع الليل وهما في طنبكك الحفلة، الناقوز متاع الدار ضرب. بوها مشى باش يحل الباب ويلقى أنطوان سيونيني واقف قدامه، وبما أنه يعرف اللي بنته ما عادش عينها باش تراه ولا حتى تسمع بيه، قال له تفضل من غير ما تروت ورينا عرض كتافك. وأنطوان ما عجبوش الكلام وليش يدزين بينه وبين نسيبه سابقا، والآخر شد صحيح وباقي زادم ويحب يدخل، وفي لحظة ما كان يتوقعها حتى حد، أنطوان جبد مسدس وأطلق النار على نسيبه وهز روحه وهرب وخلى العائلة داخلة فيها غولة. ومن حسن حظها كنسيب الضربة ما كانتش مكانة، يعني ما هيش قاتلة، جيته في جنبه وما مستش أعضاء حيوية، رغم اللي كانت أبو بورتان يعني من قريب برشا. بتبيعة الحال العائلة متاع آن ماري أليكس كلموا الشرطة، وسيونيني تم إيقافه ورصات له في الحبس، شد عام ونص كاملين وخسر الدنيا بكلها، يعني مرته آن ماري وولده اللي ما عاد عنده حتى أمل باش يراه أو يقابله، وخلف هذا رصات له بيع التاكسي متاعه ورخصته وكل ما يملك، وبتبيع القاروح ولا مرأة لأولاد ولا عائلة ولا مورد رزق، وما يكسب من الأبيض كان سنيه، ونقمة كبيرة تكونت له على طليقته وعائلة أليكس بصفة عامة. وهو جايكم الحديث. في المرحلة هذه من القضية وبالتحديد بعد خروج سيونيني من الحبس، باش يقوم بهرس الكبيرة الآن ماري وخليها المسكينة تعيش في رعب. كل يوم يطلب فيها في دار بوها في دار عماتها واخواتها وهي ما تحبش تكلمه، وساعات يفيقهم مفجوعين في عقبات الليالي. ومش هذا برك، وقت اللي آن ماري تخرج من الدار تلقاه يستنى فيها في المادة المقابلة ويبدأ يتبع فيها في المشين وفي الرجوع، ويعمل لها في إشارات من بعيد يفهمها بيديه أنه باش يقتلها رميا بالرصاص. وخلف هذا ديما يحط لها تحت ليسوي جلاس متاع بلار كرهبتها ورقة يقول لها فيها اللي هو باش يذبحها، وقد ما شكيت للشرطة ما عملوا شيء. اش يقولوا لها؟ مادام ما ثماش اعتداء مباشر عليك ما نجموش ناخذوا معاه إجراءات، معناها يلزم ياخذوا الإجراءات وقت اللي يقتلها. وفعلا سيونيني بعد ما قتل آن ماري اختفى على الأنظار، وبالطبيعة ولا إنسان خطير جدا وينجم يزيد يقتل أفراد أخرين من عائلة طليقته آن ماري أليكس، وبالتالي الشرطة طلبت منهم باش يردوا بالهم أكثر ما ينجموا على رواحهم، والمساكن ولاوا عايشين في رعب، وفيهم اللي ما عادش يخرج من الدار ولا مسكر على روحه البيبان والشبابك نهار كامل. نهار 13 مارس 1996 مواطنين كلموا الشرطة على زوز شبان مشبوهين وكانوا قاعدين في كهرباء وكأنهم يستناو في حد معين، وكانوا لابسين دي جيلي بارابال يعني سترات مضادة للرصاص. وبالوقت جاتهم دورية ألقات عليهم القبض ولقاو عندهم سلاح وطول هزوهم للمركز. حسب رأيكم شكون هزو الشبان هذم؟ هما خو آن ماري أليكس ولدها اللي ولا يتيم بعد ما بو سيونيني قتلها. علاش هالزويج جايبين سلاح ويأسوا؟ بكل بساطة يحبوا ينتقموا بالطريقة متاعهم الخاصة، ونصبوا العصا قدام دار واحد من أقارب سيونيني وكانوا يظنوا اللي هو بش يجي غادي، وبالطبيعة يحبوا يقتلوه، وخاصة ولده اللي كان شادد صحيح أكثر من خاله في العملية الانتقامية. مختصر الحديث، السلاح اللي كان عند خو آن ماري ولدخته مرخص فيه، لكن تم حجزه من طرف الشرطة وأطلقوا سراحهم الاثنين. ما حبوش يتبعوهم لأنهم يعرفوا أنه اللي فيهم يكفيهم كما يقولوا. الطفل بوه قتلوا أمه، والآخر بالنسبة لي قتلوا أخته، لكن هذا ما يمنعش أنهم بش يبقاوا تحت مراقبة الشرطة. النهار 12 أفريل 1996 يعني شهرين بعد مقتل آن ماري، الأمنيين بش يعثروا على كرهبة متروكة عندها أسابيع في الأحياء الشمالية لمدينة مارسيليا. أعوان الأمن اكتشفوا اللي هي كرهبة متاع لوكاسيون يعني مكرية، واللي كراها هو أنطوان سيونيني، وثرنته مواصل في دزان العجلة والبيدق على الشرطة وعاملهم تكاركيرا. يقول القائل كيفاش حط لهم في وسط الكرهبة تصويرته وهو هاز زيديه وعامل وضعية متاع انتصار، وكتب لهم على التصويرة كلام جارح ليهم هما وعبارة خصيصة في حق آن ماري أليكس المسكينة.
2: Les policiers découvrent que c'est une voiture de location et l'homme qui l'a emprunté n'est pas n'importe qui.
3: Elle a été louée par Antoine Sionini. Donc évidemment, l'APJ de Marseille file sur le véhicule, perquisitionne le véhicule, cherche différents objets.
4: Et on trouve, on peut dire à l'intérieur, une espèce de dédicace de Sionini à notre intention.
0: في ترابة الأحداث يلزمكم تعرفوا أن أنطوان سيونيني كان على درجة كبيرة من الذكاء وعمره ما يخلي حتى أثر، وخلف هذا تحدى الشرطة اللي ملقات حتى طريقة باش توصلوا. المحققين عاودوا استجوبوا الأقارب متاع أنطوان سيونيني والمعارف متاعو، ومنهم مرته الثانية أو بالأحرى طليقته الثانية واللي اسمها إيفلين، لأنه سيونيني بعد ما انفصل على آن ماري أليكس عرس، وبالتحديد في عام 1994، لكن الزواج متاعو ما دامش أكثر من 6 أشهر، لأنه إيفلين قالت للشرطة أنه السيد هذا كان عنيف الأبعد الحدود والحياة معاه غير ممكنة ومستحيلة. واعطت للمحققين معلومة هامة وهامة جدا، قالت أنه سيونيني مريض وعنده السيدا وياخذ في علاج.
4: أنطوان سيونيني était atteint du sida. Il devait suivre un traitement, enfin, il était apparemment positif au VIH.
3: Le fait d'apprendre la maladie d'Antoine Sionini est important pour les enquêteurs, parce qu'ils peuvent imaginer, ou ils imaginent en tout cas, qu'il a besoin de médicaments, de traitements, c'est une maladie lourde.
0: وبالطبيعة الشرطة في ساعة ملقات الطريقة اللي باش تلقي عليه القبض، وتتمثل في كمين في الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، لأنه سيونيني كان عنده دواء وياخذ فيه، وأكيد باش يلقاو له ثنية ويلقيو عليه القبض. لكن يبدو اللي هو شمها وانسحب من الخدمات الاجتماعية الكل وما طلبش البريزون شارج، معناها تكفل بالعلاج وحده، لأنه الأمنيين عارفوا اللي هو جبد الفلوس اللي عنده الكل في البنكة ومقدارهم 37,000 أورو.
5: Le 15 décembre, il a clôturé son compte à la Société Générale, en partant avec plus de 263 000 francs, donc avec un certain magot. Il n'a pas de revenus puisqu'il n'a plus, il n'a pas de pension, il ne reçoit aucune pension. Donc on n'a aucun fil pour essayer de remonter sur lui.
0: فيها الثور هذا من القضية، وبحكم اللي سيونيني ما لقاو له حتى أثر، الشرطة عملت بلاغ تفتيش ونشرت الصور نتاعو في وسائل الإعلام، تصاور بالبيروك يعني بالشعر المستعار، وتصاور بلاش يعني عادي أصلع. لكن كل نهار يزيد، كل ما القناعة متاع الأمنين تصب في أنه سيونيني وذا حد لحياته، معناها انتحر وإلا هرب للخارج. وفي عام 1998، وقت اللي المحقين أيسوا من إلقاء القبض عليه، أحالوا ملف الإدانة متاعه على العدالة، وتحاكم غيابيا بعشرين سنة حبس، وتكونت فرقة كاملة مهمتها البحث عليه. والفرقة هذه طلبت من كل المصالح الاجتماعية ومن كل المؤسسات الصحية والجمعيات متاع مرضى السيدا والبنوك والقباضات والبوستات باش يعلموهم مباشرة في صورة ما إذا جاهم واحد ولا اتصل بهم بهوية أنطوان سيونيني. وبالطبيعة الأمنين بقاو يستناو، فماش ما يتطربق المندافع على هالمجرم الهارب. فيها التور هذا من القضية، البوليسية بقاو يستناو في هاك المندافع اللي بشي شد أنطوان سيونيني 8 سنين كاملين، واللي هما السنوات اللي تعداو على مقتل آن ماري أليكس. ونهار 1 ديسمبر 2004 جاء بلاغ صندوق التأمين على المرض متاع مدينة مونبولي، يقول أنه واحد تقدم بمطلب علاج باسم أنطوان سيونيني وبالرقم اللي مسجل به في الضمان الاجتماعي. الأمنيين بطبيعة فهموا أنه أنطوان ما عادش عنده موارد، معناها فلوسه فات، وبالتالي طلب كفالة علاج من عند الصندوق متاع الضمان الاجتماعي، وأكيد ما كانش عنده حتى حل آخر. والشرطة زادت تتأكدت أنه هو، لأنه السيد اللي تقدم بالمطلب مريض بالسيدة. ولهنا الشرطة مشيت للعنوان اللي اعطاها الصندوق متاع التأمين على المرض، لكن ما لقاو حتى واحد من السكان اسمه أنطوان سيونيني، وإنما واحد آخر اسمه أنطوان كانوفاس. وبتبيع الأمنين باش ما يعملوش مداهمة وتطلع خاطية، خلاو زوز مفتشين سيفيل يعسوا قدام البلاس واعطاوهم تصويرة سيونيني باش ما يغلطوش فيه. وفعلا شافوه خارج من العمارة هذيك وعقلوه، رغم اللي كان لابس كاسكات. أما شنو طفاو عليه الضوء وخلاوه مشى ورجع، ووقتها طلعوله لدار وشدوه. أنطوان بتبيع عطال الذل كارو، لا قاوم ولا احتج ولا قال حتى كلمة، سلسلوه وهزوه للمركز. في نفس الإطار وبعد ما تم إلقاء القبض على سيونيني، البوليسية باش يتفاجئوا مفاجأة كبيرة وقت اللي فتشوا الدار متاعو، لأنه غادي باش يلقاو المسدس اللي تقتلت بيه آن ماري أليكس، وفي وسط البارييه متاعو يعني البرميل متاع المسدس لقاو الدويات أو الظروف متاع الكرتوش اللي تقتلت بيهم آن ماري. بتبيع سيونيني اعترف بكل شيء واعطى دافع الجريمة، قال أنه المسألة ما هيش عاطفية بالكل، وإنما حب ينتقم منها لأنه مقتنع أنه هي وعائلتها حتموا له حياته ودخلوه للحبس. المحقين سألوه كيفاش عمل باش بقى 8 سنين كاملين ريحته ما فماش. أنطوان سيونيني فسر لهم اللي هو سكن في برشا بلايس، وكل مرة يتنقل لمدينة وخدم برشا خدم، وقال اللي سكن عند امرأة عزوزة كان يعاون فيها ويقضي لها قضياتها ويتلهى لها بجنينتها مقابل أنها تسكنوا في دارها. وقال زاد سكن عند عائلة أخرى امرأة وراجل أطباء نفسانيين وعاملوه كأنه حد من عائلتهم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه سيونيني كان متكلماني، معناها حديثه يعجب الناس ويحبوا قعدته. مختصر لحديث أنطوان سيونيني، دارها شليلة ومليلة، والمحقين سألوه في نهاية الأمر علاش في الأخر مشى لصندوق الضمان الاجتماعي باش يطلب كفالة علاج، ويعرف أن وقت اللي باش يجي الغادي يتم القبض عليه. قال لهم الفلوس فات، معناها توقعات البوليسية كانت في محلها.
2: Cette erreur le conduit directement devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Le 6 mai 2006, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Antoine Cionini fait immédiatement appel et l'histoire est loin de s'arrêter là. Un an plus tard, cour d'appel de Draguignan. Antoine Cionini n'est plus le même homme. Malade depuis plus de 10 ans, l'accusé est très diminué physiquement.
0: فيها تطور هذا من القضية والنهار 6 ماي 2006 أنطوان سيونيني تعدى قدام المحكمة وحكموا عليه بعشرين سنة حبس يعني الحكم الغيابي يتأيد عليه لكن هو استينف وبعد عام وقف قدام المحكمة من جديد وحالته الصحية كانت متدهورة لأبعد الحدود مرض السيداك ليه ماكلة لدرجة أنه ولا يتنقل على كرسي متحرك وخلف هذا بطل العلاج وقال اللي هو يحب يضع حد لحياته معناها ينتحر ويمكن ثم برشا تمثيل على أساس يستجدي الشفقة متاع لجنة الحكماء لكن زوجته الثانية إيفلين يعني طليقته زادة باش تغرقوا بشهادتها وحكيت على عنف وأعماله الإجرامية وبالتالي ما خليت له حتى أمل باش يخفوا عليه العقوبة والقاضي زادوا عامين بونيوس على كل 20 سنة وهكاك يعدي 22 عام في الحبس ولهنا الناس الكل ارتاحت من أنطوان سيونيني لكن حكاية سيونيني ما فاتش مازال وهو جايكم الحديث في شهر جويليا 2008 الطبيب اللي جاء عد على سيونيني قال اللي هو يحتضر معناها مازالوله جميعات ويموت وبالتالي السلطات العدلية قررت باش تطلق سراحه على أساس يموت في داره وما عدى في نهاية الأمر مكا 22 سنة إلا 4 سنين ولقى روحه حر طليق ومشى سكن بحذا واحدة حبيبته قال اللي هو يحب يموت بحذاها بطبيعة الحال سيبوه المؤسسة الأمنية والقضائية بداوا يستناوا في سيونيني ويعدوله في الأيام والساعات والدقائق باش يموت لكن السيد ما ماتش بالعكس في فترة قصيرة استرجع الصحة متاعو ولا يطنطن رجع ياخذ في الدويات متاعو ويتعالج والأمور متاعو ولات 6 زيت وباش ما نطولوش عليكم تعداو 3 سنين والراجل صح سالم لباس لا مات ولا بيه بلا ولهنا السلطة العدلية نعيمهم طار طلبوا منه باش يرجع للحبس يكمل العقوبة متاعو مدامه في صحة جيدة وينجم يعالج روحه وهو مربوط لكن سيونيني رفض قرار العدالة والنهار 2 أفريل 2009 واللي كان من المفروض يلزمه يرجع للحبس أهرب وقبل ما يهرب باع الأثاث متاعه باش يدبر شوية فلوس وهو جايكم الحديث النهار 6 أفريل 2009 يعني 4 أيام بعد ما هرب مركز الحرس متاع مدينة جراس جاه بلاغ يقول أنه تم الاعتداء على امرأة واللي بقات طايحة في الشارع في حالة إغماء تام والدم ينزف من راسها الاعتداء هذا صار في قرية اسمها سان سيزير والمرأة اللي تعرضت للاعتداء هي إيفلين الزوجة الثانية متاع سيونيني لكن كما سبق وقلنا لكم طلبت منه الطلاق واللي اعتدى عليها هو بنفسه يعني سيونيني تبعها وهي مروحة لدارها من غير ما تفتن بيه ودوب ما جيت باش تدخل للدار اهبطت عليها بمطرقة على راسها ضربها 7 مرات على الجمجمة متاعها وهرب ومشى في باله اللي هي ماتت لكن عمرها مازال في الدنيا والحسن حظها منعت وثرانتها العملية هذه هي انتقام من إيفلين على خاطر الشهادة متاعها في المحكمة واللي زادت غرقت أنطوان سيونيني.
2: La femme agressée n'est autre que Eveline, la seconde ex-femme d'Antoine Cionini. L'homme l'a frappée de 7 coups de marteau sur le crâne et il l'a laissée inconsciente, mais vivante.
0: في مجرياتها الأحداث وبعد هالشي اللي صار الغريب في المسألة أنه العائلة متاع آن ماري أليكس ما تمش إعلامهم من طرف الشرطة أنه أنطوان سيونيني تسيب من الحبس على أساس يردوا بالهم ودوب ما سمعوا به اللي هو حر طليقة رعبه لأنه بتبيعه وكما تعرفوا هما أول المستهدفين لرغبة الانتقام الجنونية متاع سيونيني واللي في نهاية الأمر الهاتف الجوال متاعه باش يفتحه والبوليسي يبقاو يرصدوا في الإشارات متاعو حتى لين عرفوا المكان متاعو، وبالطبيعة عرفوا اللي هو مشى القرية سبق أنه سكن فيها قبل، هو وآن ماري أليكس اللي قتلها، يعني في الفترة الأولى وقت اللي كانت مرته قبل ما تطلقوا. والقرية هذه اسمها تالار، وأنتوان سيونيني يعرفها مليح وعدى فيها عامين على الأقل، وهو كرجع لها وهو هارب من العدالة. في نهاية القضية الشرطة مشيت القرية تالار وألقات القبض على سيونيني وهو خارج من الدار اللي يسكن فيها ماشي لكرهبته، وبالطبيعة شدوه من غير أي مشكل وهو لا قاوم لا حاول باش يهرب، ولقى روحه كالعادة في الحبس، لكن مش باش يعدي بقية العشرين سنة فقط، وإنما زادوها عليهم 20 سنة أخرين متاع محاولة القتل على إيفلين بكل مطرقة. وربما راكم تقولوا أنه أنتوان سيونيني مرض الصداع قضى عليه، لكن أبدا، السيد مازال حي حتى لليوم، يعني على الأقل لحد تاريخ بث هالقضية، وعمره 77 سنة ويتنتن، ويمكن ناوي باش يعاود مسرحية المريض اللي يحتضر على أساس يسيبوه ويزيد ينتقم من ناس أخرين. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.